0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.
0: إذاعة الرياض.

0: نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: لا شك أن العديد من المواهب تأتي بالفطرة، لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن السؤال، هل المواهب جميعها بالفطرة أم تأتي بالممارسة؟ الحقيقة في ذلك أن الاهتمام يشكل عنصراً رئيسياً في ترغيب الطفل بممارسة تلك الهواية، وأما تحويل الهواية إلى موهبة حقيقية فهو يحتاج إلى دعم كبير ومتابعة مستمرة وبحث عن أساليب جديدة ومناسبة للتطوير. وهذا ما يحتاجه الأطفال دائماً، والمتمثل بعائلة داعمة تؤمن بالموهبة وتصنع التغيير.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
6: صح لسانك على إذاعة الرياض.
7: أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم أعزائي الكرام. أرحب بضيفنا الشاعر الكبير محمد بن سعد العجلان. أهلا وسهلا يا أبو بندر.
8: الله يحييك أكثر أبو متعب، وأنا سعيد جدا بسمع صوتك واللقاء معك للمرة الثانية. الله يحفظك.
7: حنا سعداء أننا نسمع صوتك دائما، أنت من الشعراء الكبار طبعا، أنت شاعر فصيح من الشعراء المميزين ونلت تكريمات وجوائز كثيرة، ومن حظنا أنك أيضا شاعر نبطي لجل نسجل معك في برنامج صح لسانك، البرنامج اللي يحرص على كبار الشعراء. هذا طال عمرك سمعنا لك قصة ونبيك تجيب لنا نبذة عنها، اللي هو قصيدة طاح طينة، البرج الأثري في ديرتك الرغبة.
8: أي طال عمرك، هذا برج اسمه المرقب. وطبعا وصل الأمر به من محبة أهل القرية اللي عاشروا بني يمكن أكثر من 300 سنة تقريبا، وأصبح بالنسبة لأهل القرية يعني بمثابة رجل شيخ كبير وقور لمكانة عظيمة. ولذلك أنا بأم عيني يعني شفت الناس اللي قاعدين عند الهدم يبكون. فهو رمز من رموز الرغبة، رمز أثري، بني الظاهر عمر تقريبا 180 سنة.
7: عجيب طويل. هذا قديم جدا، أثري يعتبر.
8: أي أثري جدا. ورمم طبعا رمم ترميم مبدعي قبل، وبعد ما عاد سقط السقطة الأخيرة اللي في عام 1436 أعيد بناءه من جديد. وهو على شكل على

0: شكل حلزوني كنا واحنا اطفال صغار نرقاه نطلع ونلف نلف نلف اللي بنيته شويه ها سمينا ما يقدر يدخل في اخره.
1: وش الغايه من بناءه بالسابق؟
0: هم سموه المرقب لانهم يرقبون فيه الغزاة القوم اللي يجونهم، وفي فتحات في في في علوه ممكن تطلع فوهات البندق منه يرمي.
1: طيب ابو بندر، هذا الابراج علشان يوم مرينا على موضوع الابراج نبي لازم نستبين من حضرتك الان، طال عمرك مثل الابراج هذه بنوها قبل لظرف معين ولا طول الوقت يعني كان الخوف مستمر؟
0: طبعا هي عفوا هي في الزمن الماضي قبل توحيد المملكه على يد المؤسس رحمه الله عليه كان الخوف يدب في كل القرى، وكانت لها أغلب القرى والأرياف تلقى لها أيضا غير الأبراج سور، سور وقت لما يحين وقت المغرب أو الليل تقفل الأبواب كلها.
1: جميل،
0: وهذا من جانب الحماية طبعا، من باب الحماية.
1: نعم جميل، كويس أنك ذكرتنا المعلم الأثري وذكرته أنت بقصائدك. أنت يوم قلت القصيدة يا أبو بندر أول ما بصفتك شاعر فصيح من الشعراء المملكة الكبار، طيب ليش ما قلتها بالفصيح؟
0: والله جت كده، جت لأن القصيدة كان هدف منها أنه شيء أثري تراثي، وهذه قصيدة تراثية الشعب يعتبرها شعر تراثي أيضا تداول الآباء والأجداد في وقت مضى، وبيكون لها وقع يمكن عند المتلقي أفضل مما كانت لو فصيحة. يعني
1: مع أنه شعراء الشعر الفصيح مشهورة، أجمل قصيدة كانت القصائد الأطلال
0: اللي ما بيشك، لكن أنت ترى الآن عفوا ترى هذه ذكرتها أيضا في روايتي الآن المتحدث تقريبا الرسمي والأكثر جاذبية عند الناس هو الشعر الشعبي.
1: بيض الله وجهك، هذا أنت أول شاعر فصيح له دواوين في الشعر الفصيح يقول أن الشعر الشعبي يصل أسرع وكذا.
0: هو الجمهور غالبية الجمهور يتقبل الشعر الشعبي ويستسيغه أكثر من الفصيح. القلة اللي هي طبقة المثقفين الكتاب والمثقفين هذا ممكن أنك تلقي عندهم شعر عربي فصيح، أما العامة أغلبهم 70% 80% شعر شعبي أفضل عندهم.
1: جميل، نسمع طال عمرك.
0: طيب يقول طاح طينه بس ما طاحت سنينه، دام فيكم منها للنخوة بقايا طيحة، سر يعبر عن حنينه للرجال اللي على ظهور المطايا، سره اللي وده انه يستبينه يوم طاح الطين في صدق النوايا طاح، والأمجاد في طينه دفينه طاح، والتاريخ بترابح حكايا طاح، وسلوم الجدود وريح طينه تختبر فينا التكاتف والحماية، مرقبا من طين لو بيح كنينه يا كثر ما فيه من حكي وخبايا، يا النفوس اللي من الطيحة حزينة ويا العيون اللي على شوفة ضمايا، أبشروا بالموقف اللي خابرينه للرجال اللي يسوون السوايا، جوه كل صافط ما في يدينا ورخصة ولجلة جزيلات العطايا، الثمين اللي مواقيف الثمينة لمكان الثمين اللي مواقيف الثمينة لمكان ثابت بين الحنايا، الكلام يطول يا بحر السفينة، والسفينة بحرها طيب السجايا طيبها من طيب منهم كاسبين، أهلها اللي يستحقون التحايا، طاح طينه بس ما طاحت سنينه، دام فيكم من هل النخوة بقايا، علموا التاريخ يكتب في جبينه، طاح طين وقامت عزوم نوايا.
1: سلام عليك، يا سلام، صح لسانك يا أبو بندر، شاعرنا الكبير محمد السعد العجلان. محمد معنا طبعا، عفوا نقول محمد مباشره لانك انت استاذ
0: عادي كبير. عادي ابو ايه، وافضل شيء اللي يقول محمد بالاسم على طول
1: طبعا من باب الميانه يعني، لان الشعر الشعر ايضا له ضروريات، وهذه اعتبرناه من ضروريات الشعر.
0: نعم.
1: معنا طال عمرك الاخ الكريم خالد الشعيفان، محب للشعر وملقي ويقود فريق أيضا يلقون الشعر، وأنا فرحت بالموضوع هذا وقلت له لازم تحضر عدة حلقات عندنا علشان تسمع

0: انت ايش رايك في الشعر اللي يلقى بصوت شاعر او يلقى بالطريقه الجديده، الشباب مع موسيقى او مؤثرات ويكون بصوت هادي او صوت متهدج او صوت رخيم؟
1: والله أبو متعب، أنا بالنسبة للموسيقى رغم أني أحيانا أحط بعض المقاطع في التيك توك عليها موسيقى، لكن أنا أحس أن الشعر

0: هذه قصيدة الطاحطينة كأنها عجبت. خلينا نسأل خالد نشوف رأيه. خالد الشعيفان شو رأيك بالقصيدة؟ حزينة وش لو تبي تعطيها أنت الملقين وش تبي تقول لهم؟ وش الصفة بصفتك أنت قائد للكون البعض اللي يلقون الشباب اللي معك؟
1: أول شيء أمسي على أخي الأستاذ محمد، أسعد الله مساك بكل خير، وصراحة سعيد أن أقف أمام قامة كبيرة في الشعر. وجدت إحساسك ومشاعرك في أبياتك وانت تقول طاح طينة. يعني أنا عارف إيش قد الشعور اللي انت وصلت له، اللي خلى الأستاذ محمد السعد العجلان يقول هذه الكلمات الجميلة اللي أنا أتمنى أن ألقيها بصوتي. لذلك يعني أنا أفتخر، وأنت قلت كلمة، قلت أحيانا الإنسان وده أنه يسمع قصيدته بصوت آخر، هذا دليل على أن القصيدة قوية لذلك ألقيت من شخص آخر. وأنا والله أني أتمنى لو ألقيها بصوتي.
0: إيش رأيك أبو بندر؟
2: بالعكس، أنا أول شيء الله يمسيك بالخير، وأتشرف بمعرفتك ومن خلال كلامك، صوتك ما شاء الله جميل ويضفي لأي قصيدة تلقيها يضفي لها جمال آخر.
0: جميل. أنت ممكن استعجلت خالد، حكمت على القصيدة هذه، القصيدة اللي بالبرج، في قصايد عنده جميلة، خلنا نسأله. أنا خلنا نشوف قصيدة عبير المسك.
2: عبير المسك يقول على شط الهدب نوخت ذودي متعب عطشان، تباشير الأمل يبرق سناها في محاجرها، عيون في غياهبها غياهب والمدى عنوان، جهات كلها توصل لنون العين عابرها، وقفت لها أخيل في سماها بارق الخلان، عسى يمطر حنانة في حنايا قلب سامرها كريمة، يا العيون اللي رمقني طرفها النعسان، ونكرم يوم بعيون الغرى وقفت ناظرها، عليها من الحياة لون وعليها من السحر ألوان، وعليها نظرة لا نظرة تفتك خناجرها، وعليها شفاه ما أقول الكرز يفتر عن رمان، أقول أن الشفاه يا غيمة والمسك ماطرها، أنا اللي لو شربتك وصل ما أروى أبد ضميان، ولو كنتي قصيدة عمر ما غيري يسطرها، أنا اللي ما كتبت الشعر قبل ألقاك بي إنسان، أنا شاعر شفاك وبسمتك والعين شاعرها، أنا اللي من جمالك صابني طيش وجهل صبيان، وأنا ملام في روحي طفل يسكن معابرها، سرابك لو لمحته جرهدي تزهر القيفان، سرابك لو لمحته جرهدي تزهر القيعان، أشمك ينف الرغض ضروع وعطر زاهرها، ولا من غبت في صحرة توجس أطرد القيفان، لقيتك بين كثبان الوجع بالشوق غامرها، حبيبي يا حبيبي يا عبير المسك والريحان، شربتك شوف وضميت الجروح وشان خاطرها، شربتك ما رويتك يا حبيبي الساحر الفتان، دخيلك لا تخل الروح ضميانة بيادرها، على شط الهدب نوخت ودري مكثر الركبان، ولكني عزمت تكسر سياج الخوف وعبرها، حبيبي يا حبيبي جاء قلبي هاي من شفقان، ترفق بي ترى كل الطعون حية فاترها.
0: الله عليك، سلام، صح لسانك، شاعرنا الكبير محمد السعد العجلان. خالد الشعيفان، انت طبعا مش وين طلبت من القصيدة اللي قبل؟
1: انا لي طلب بسيط،
0: حنا سوينا لك
1: من شاعرنا الهايم.
0: نعم.
1: والهان ابي قصيدة العنود.
0: وش تقول يا ابو بندر؟ تبت اكثر عليك الطلبات، الشباب كلهم بحثوا عن اسمك وحرفه، واللي وراك واللي دونك.
2: انا قلت لك انا معسكر وجاهز.
0: اي نعم، حنا كنا نستعين باخوك الكريم ابو نايف، الان له الحمد هانت والشباب موجودين ترى يسمعونك بالاستديو.
2: ما يحتاج، الله يحفظك. انا في طلب ابي ابناء العنود السعوديه.
0: سلام.
2: نقول عسى الله يحفظ اللي غلاها يسمى الحال، عنود على قلبي سطت واسرفت فيا، عنود تساقط في هواها قروم عيال ترجى، خفوق انتاب من الغي في غيه توغل غلاها في خفوقي على ما قال، يا يشن الهواء غارات من دون ماوي.

0: أنود شعل البدلع والغنج رجال تخلي خلي البال يحتال من ضية تنعم على حسن تناغيه راحة بال تجر الفتون فنون في شكل حورية شعرها تقل شلال لا وش الشلال شعرها شعاع الشمس يوم انها حية حرير مثل سلك الذهب ناعم قتال تثنى على شمس تضاحك تحت فية عليها شفاه عليها شفايب من كرز والكرز أشكال وشفايف عنودي من كرز ما خلق زيه وعليها العيون اللي تمرد على المكحال ولا نيم يشبه عينا بعين ريمية جمالا تشعلل واشتعل واشعل الآمال تشعلل وشعلل واشعل البيض غارية وإذا بالنحر وصفة بقوله وإذا بالنحر وصف بقوله فلا ينقال جمالا تشعلل واشتعل واشعل الآمال شعلل وشعلل واشعل البيض غارية وإذا بالنحر وصف بقوله فلا ينقال عذاب مقاديم الصواريخ نارية تدق البعيد ويعترج بالقريب عبال هذه قوتني من لضاها ميت كية تعذب خفوقي في هواها وهو ما نال سوى بعض من رجوى مواعيد وهمية أنا اللي فقير وهي غناتي ورأس المال وأنا اللي عزيز وعزني حبها لي وأنا اللي لي قارو محمد لفاي اختار أقول إيه مختال بعنود سعودية أسأل الله يحفظ لي عيوني لها مدهال عنود على قلبي سطت وصرفت في عنود تشعلل بالدلع والغنج رجال تخلي خلي البال يهتال من ضيع بشرب غلاخة لو خواها سراب اللال وبصفر أساها في المواصل الهانية.
1: يا سلام يا سلام عليك صح لسانك يا أبو بندر.
0: صح
1: في سؤال من واحد من الشباب طبعا بالاستديو يسمعونك كلهم المجموعة يقول طال عمرك هل لم بندر نصيب من هالقصائد العاطفية اللي سمعناه؟ سؤال أعتقد ما فيه شيء السؤال هذا أبو.
0: لا ما فيه شيء عادي لكن طبعا للأسف إني أقدر أقول إن الشاعر هو أبخل واحد في تكريم زوجته بقصيدة إلا ما ندر حقيقة إلا ما ندر لكن هذه قصائد غزلية أغلبها خيال يعني يكون غزل مثل ما كان يقول أحد الأخوان يقول غزل نوعا ما مرشد يعني نحاول نكون مرشد شوي.
1: جميل يا من حرمني من لذيذ التعليل
0: يا من حرمني من لذيذ التعليل
1: ويا من غدا ما بين جفني وجفني
0: شو اسمها عنوان القصيدة خلا شوف وين
1: بعض الغلا
0: بعض الغلا 128
1: هذا بيت عالمي هذا يا من حرمني من لذيذ التعاليل مطلع فيه شجن
0: نعم هذه طال عمرك يقول فيها يا من حرمني من لذيذ التعاليل ويا من غدا ما بين جفني وجفني ويا من عليها الشوق مني مراسيل شفني علي الفؤاد يا زين شفني اشتقت لك يا متلف الروح بالحيل يا منصفي عشقه ولو ما نصفني لا تحرم السود النواعس من الميل فوق الهدب يا ناعس الجفن ضفني إما نثرت من الغلاء مثل الكليل ولا عدفت من الشجن مكتنفني يوم أن بحرك يا الرموش المظاليل في غبته موج المشاعر جرفني وانا على شط البحور المجاهيل قبل القيل مجداف موجك خطفني لا أنت يا مشقي قروم الرجاجيل ولا هان حظ في طريقك حذفني عطني أمل يحيي رماد المواصيل وانطحت في موعد غرامك لقفني وانا علي يعطيك حلو المواييل تشجع بها في داخلي وتعزفني حمامة من نمها تشعل الليل يا ما غلاها في خفوقي شغفني وصبها لك عذبة بالفناجير قصايد تبقي وهي ترتشفني أصبها واروي عطش المسايل لين النفوس الضاميات تغرفني هذا أنا مثل المطر والهمالي لما عرفتي فاسألي من عرفني ينبيك عن الليل مع نجمة السيل وجرح على كل المواجع رعفني أسهر وساهر مضويات القناديل واكتب ولا بهباكي ما ذرفني يا صاحبي بعض الغلا زود تنكي لما اقترب ولا من بعيد طفني.
1: سلام سلام عليك صح لسانك يا أبو بندر. جميل نحولك نخليها الناس يسألونك ولا وش رايك أنت اليوم مسوين لك محاكمة أدبية خاصة للقصائد العاطفية أنا ودي أسألك قصائد غيرها لكن الشباب عيو خلنا نشوف خالد الشعيفان. خالد
2: أبو بندر
0: تم
2: شاعرنا وصراحة أبهرت
1: أبهرت المقيل
2: والله أبهرت كل مستمعي الإذاعة
0: يشرفني الله خالد
2: جنون الحوار

0: جنون الهوى.
1: جنون الهوى حنا نبيها صراحة. أنت إلقائك غطيت علينا تبارك الله بسم الله.
2: هو الحين هون قبل يقول لي أرسل لي قصيدة طاحطينة الآن كل ما جت وحدة قال خلوه يرسل لي هذه.
1: أنا كل شيء أجمل
0: يبيها كلها تحت أمره.
1: أنا فوق الأمر يسر. العنودة بأخذها هيا بأخذها. طيب. وجنون الهوى طاحطينة. جنون الهوى
0: طيب. جنون الهوى يقول فيها: منه في الناس شاعر ما تهزه مرح، لمشت عن قريم وقد خصره نحيل منها، واللي ينام الليل ما يسهر على رمنا عيون سود ومسا قتيل. أشهد إن البني اليوم تقل سحره، لو تمنعت أنهن يجبر أنك تميل. كان صمتي صيام وقلت أنا بفطره، من نظرتك غشاني من سما البوح سيل، من نظرتك نبت في نون عيني زهره وانتشى في زوا خافقي حلم جيل. قلت أغرد لو أني طير فوق الشجرة، لا ثمر في الغصون ولا ورقها ظليل. كان الحب ذنبي ما بي من يغفره، وكان الصدق عاري ما بي له بديل. الهوى بي جنون وبي جنون عشرة، مير حظي رماني في زمان بخيل. لا صفالي شرابي صار بحثبرة، مدري في العين شكي أو في عين الصميل. شوف عيني وكذب ولعن المنظرة، والثوبي هزيل انشال وجه هزيل. له الحب بحر قلت أنا بعبره، وله الحظ يشرى كان مالي مثيل. بين بوح القصيد وبين صمتي مره، انت بدت بثينة الشباب بها جميل. كني في جو بوحي ليل في القاهرة، وكني شعري لي من فاض بي نهر نيل. في جروحي جروح دامية مخطرة، وفي خدودي مداهيل لهم ثقيل. نشف ريقي ونرجي غيمة ممطرة، في حمايم ضلوعي يشتهيها هديل. شمت ما قلت مالي في الوصل مقدرة، ولا تكسرت عند عيون ضافي الجديل. ما رميت السهام ولا دخلت الذرة، ولا تمصلحت من طرقي بحور الخليل. شاعري زين صوتي بحت الحنجرة، وشعري اللي كتبته يعبر المستحيل.
2: سلام عليك، صح لسانك، صح لسانك شاعرنا الكبير محمد العجلان. محمد نبي أبو بندر، نبي طال عمرك ناخذ منك نعطيك استراحة شوي نسولف معك. أنت ما شاء الله عليك شاعر نبط من الشعراء العوائل طبعا، وأنت من قبيلة يقال أن معظم شعراء العرب من هذه القبيلة اللي قبيلة هذيل.
0: نعم.
2: هل موضوع العراق والجينات له علاقة بالشعر؟
0: والله ممكن أبو مسعب يكون هذا صحيح، لأنه أنا جدي وجدي رحمة الله عليهم شعراء كل اثنين.
2: جدتك الشمرية ولا هذيلية؟
0: لا، جدتي لأبوي. لا مش الشمرية، جدتي لأبوي اللي هي هذيلية. شاعرة، وفيها بينها وبين جدي كان فيها قفشات وقصائد قصيرة، ويعني فيها بعض النكت والطرفة. وأبوي الله يرحمه حمد ممكن قال بيتين أو ثلاث، بس ما هو شاعر مثل أبو نايف. ممكن يقول بيت بيتين لكن ما هو شاعر يعني، بس ثمر.
2: طبعا أنتم خوالكم المهنة اللي هم الرمال.
0: نعم.
2: جميل. ما بهم شعراء خوالكم؟
0: والله في بس أنا طبعا مو مبين يعني حاليا الآن في الوقت الحاضر ما في واحد معروف إنه يعني من أخواني مهنة إنه شاعر، بس قد يكون فيه ناس يكتبون بس ما ينشرون، الله أعلم، ما أدري.
2: جميلي، لأن كثير منهم رجال دين ويمكن.
0: نعم نعم، هم غالب عليهم الجانب الديني.
2: جميل. أبو محمد، لك روايات، لك كتابات، لك أشياء، لأن الشباب بالحيل يعني يلحون علي يقول نبي أسئلة خاصة. إحنا كان ودنا نستفيد من وقت البرنامج شعر، لكن لابد من معرفة الشباب، تدري.
0: والله أنا يعني يمكن كنت بعمل معلومة سابقة في الأمسية اللي راحت. عندي طبعا السجل الأدبي لحد الآن هو 6 مؤلفات، في مؤلف اللي هو روايات بعنوان تلبس خيالية أدبية، وعندي حين من القول مقالات نثرية، وعندي أيضا مجموعة قصصية باسم فضة لجدتي لأبوي الله يرحمهم. وعندي أيضا الديوان العربي الفصيح اللي هو وطن، والديوان الشعبي اللي هو أوراق وجد. هذا النتاج اللي عندي. الديوان الأول اللي هو قصائد ملتهبة، اللي حوى مجموعة من القصائد اللي قيلت بعد اجتياح العراق للكويت في ذاك المرحلة من بداية الاجتياح حتى تحرير الكويت.
2: جميل. كتبت بالصحافة لك نشاط بالصحافة؟
0: كثير.
2: ككاتب يعني؟
0: كتبت في الصحافة طبعا كشعر، كتبت في الجزيرة، في الرياض، في المدينة، في الندوة، في اليمامة، في المختلف، في جريدة السياسة الكويتية، في البيان، مجلة البيان، هذا بالنسبة للقصائد طبعا. والكتابات النثرية كتبت في الجزيرة مواضيع، كتبت في الجزيرة المسائية كان فيه زاوية أسبوعية بس كتبت فيها يمكن شهرين أو ثلاثة وتوقفت، كان عنوانها باتجاه الذات.
2: باتجاه؟
0: باتجاه الذات، مقالات يعني قد تكون نفسية وفلسفية زي من عنوانها باتجاه الذات، الإنسان لما يتجه لذاته أو ذات آخر يهمه يكتب عنها.
2: وش كان تخصصك الوظيفي؟
0: تخصصي طبعا أنا أساسا معلم في البداية معلم مرحلة ابتدائية، وبعد ما أكملت تعليمي الجامعي والماجستير في الإدارة التربوية،
2: يعني حول التربية،
0: في التربية كلها، في التدريس والتربية.
2: جميل. وش نصيب يعني متلقين التربية من النشأ، من الأطفال، من كذا، من قصايد شاعرنا الكبير محمد العجلان؟
0: والله بعضهم، بعض طلابي الآن، بعض الطلاب اللي درسهم في سن مبكر بعد تخرجي على طول، وأنا ممكن في العشرين تقريبا 18 و20، بعضهم يعني في ذاك الوقت ما يعرف، لكن عرف فيما بعد، يشوف صورتي في الجريد ولا قصيدة من القصائد إذا قابلته في الشارع يجي يسلم علي وكذا، لكن ما كان وقتها يعني وقتي في المدرسة ما كان يدخل فيه أي شيء ولا بنسبة 1% من الشعر ولا من الأدب، كان هدفي كلهم على مجرد التعليم فقط.
2: جميل. أنت بصفتك من أهل نجد ومنطقة نجد، أنت عارف منطقة صحراوية وجبال وتلال وروابي وكذا، هل يحركك إذا شفت الشواطي قصيدة شيء سبق أنك قلت شيء؟
0: طبعا طبعا، البحر بالنسبة لي أنا أشعر أن البحر يغسل هم الإنسان المتعب اللي يجلس عليه، وممكن أشتح شوية أبو متعب أتذكر أنه قصيدة أو بيت أو بيتين للشاعر العذب ماجد الشاوي. يعني كلنا، أنا وقفت على البحر وغيري وقف على البحر، لكن مثل ما يقول الجاحظ المعاني مطروحة في الطريق، لكن منو اللي يلاقيها؟ هي مثل الجواهر المغبرة يلقطها وينظفها. فمجد الشاوي في حد المرة كان قاعد قدام الشط البحر، فجاء صورة أنا أراها من أروع الصور في الشعر الشعبي، اللي يقول فيها مثل ما تدفن الموجة تعبها في رمال السيف، تخيل الموجة جاي من بعيد متعبة منهكة وتدفن التعب في الرمال لما تصل لها.
2: نعم.
0: مثل ما تدفن الموجة تعبها في رمال السيف، مثل ما تغري النار الفراش ويحترق فيها، عود لك على مركب غرام هده التجديف، أبيك تجدد روح الهوى ولا تداويها. هذه من الأبيات الجميلة اللي لو قلت أتمنى بيتي لي إنها البيتين هذه.
2: جميل.
0: بيتين. إيه.
2: ويا لكن يا شاطي الملح أنت.
0: لكن عودا على البحر، هذه القصيدة أنا كنت وقتها في بريطانيا.
2: نعم.
0: في غربة طبعا، كان في شاركني، كان يشاركني الغربة أيضا أثناء من أبناء عمومتي اللي هو الأستاذ فهد العجنان اللي هو نائب رئيس تحرير جريدة الجزيرة.
2: نعم.
0: كان في وقتها في غلاسكو في إيرلند في شمال بريطانيا، وكان أخوه محمد شقيقة كان في الشرقية أيضا، هو من الرياض لكن تعيينه كان في الشرقية، فهذا على بحر وهذا أيضا على بحر وأنا على بحر، فجئت القصيدة اللي تقريبا هي وطنية أكثر ما تكون أنها غزلية يعني. للمركب أقبل ولا الساحل بقى ساحل، يا شاطي الملح مدري وين أنا غادي، رمل انتظارك سيوف النصر لها قاتل، والموج ما عاد مثل أول كذا هادي، فيك انطعن قلب شاعر وانكسر كاحل، وفيك انقتل حلم عادي، ما بقى عادي ما عاد بك شي يجدي نورس الناحل، ولا عاد بك ما يبل الريق للصادي، يا مشتقي والجهل ينعم به الجاهل، يشرب ضماك القلم والورد والكادي، يبحل بك الشوق وانته بالمثل باحل، واثنينكم من ضحايا بطش السادي أصعب من الحمل.

0: من يسقر الكاهل وعذب من الماء لما حورية الوادي يا مورد الحب والناهل والناهل جيتك من أقصى الظما مستنفر جيادي جيتك جريح يجر أخطاه ويخاتل جرح حداني وجرح جيت لحادي مجنون يطرد سراب في فكر عاقل حالم يظن الغلا من حق قصادي لصب لي كاس دوب الحب ينادل قم صب لي من هجوسي نخب لبلادي يتردني للغلاء محفول من حافل يبقى على عد جمر الشوق والرادي إما على الساحل أرسم روعة الساحل واكتب بدانات بحره وقت ميلادي ولا نقشته شموخ يذهل الذاعل وغسلت بالنبل خافي كرح سادي.
1: جميل بيض الله وجهك يا أبو بندر.
0: وجهك أبيض.
1: كلمة خيرة لأنه انتهى وقت برنامجنا.
0: والله أولا شكرا جزيلا. كنا بنتطرق للشعر الفصيح لكن ما دام الوقت انتهى شاكر جدا لك على الاستضافة وشاكر لجميع الزملاء اللي معك من مخرج ومن الأستاذ محمد وأستاذ خالد وجميع وتشرفتكم جميعا وإن شاء الله يكون هذا بداية إن شاء الله الانطلاق أكثر وأكثر بإذن الله.
1: سعداء بسماع صوتك الجميل وإبداعات شاعرنا الكبير محمد بن سعد العجلان. شكرا لك يا أبو بندر وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على كرم المتابعة.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سماء وجدانك
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
2: هل نحن نبحث عن الناس أم نبحث عن أنفسنا فيهم؟ في محطة قطار أو مقهى مزدحم أو حتى قاعة انتظار يمر أمامنا مئات الأشخاص، لكن شخص واحد فقط قد يجعلنا نشعر بأننا مألوف، كأننا نعرفه من زمن مع أننا نراه لأول مرة. فما الذي يحدث؟ هل الأرواح فعلا تتشابه؟ أم أن الإنسان يقضي حياته كلها يبحث عن شخص يشعره بأنه مفهوم؟ منذ طفولتنا نحن لا نبحث عن الكثرة، نبحث عن الانتماء. الطفل في المدرسة لا يريد أن يعرف الفصل كله، يريد فقط صديقا واحدا. الزوج ما يحتاج أن يحب العالم، يكفيه قلب واحد يشعر معه بالأمان. والإنسان في كل مراحل عمره يبحث عن مكان ما يحتاج فيه إلى التمثيل. كم هو متعب أنك تشرح نفسك كل يوم، أن تبرر مشاعرك، أن تخفي أجزاء منك حتى يقبلك الآخرون. ولذلك حين تجد شخص يفهم صمتك قبل كلامك تشعر براحة يصعب وصفها. لكن هناك وهم يقع فيه كثير منا، نظن أن الذي يشبهنا هو الذي يوافقنا في كل شيء، وهذا غير صحيح. قد يشبهك أحد في القيم لكن يختلف معك في الرأي، يشبهك في المبادئ لكن تختلف طباعكم. والاختلاف ما هو عيب، بل هو الذي يجعل العلاقة تنمو. أحياناً نبحث عن شخص يشبهنا، بينما السؤال الحقيقي هو هل نحن نعرف أنفسنا أصلاً؟ كيف سنعرف من يشبهنا إذا كنا ما زلنا نرتدي شخصيات مختلفة في كل مكان؟ العلاقات الجميلة ليست تلك التي تخلو من الخلاف، بل التي تشعرك إنك تستطيع أن تكون مع نفسك بلا خوف، بلا أقنعة، بلا استعراض. ويقال إن الإنسان المحظوظ ليس من يعرف آلاف الأشخاص، بل من يملك شخصاً واحداً إذا شرحت له أنك متعب ما رح يسألك ليه، بل يقول لك تعال. وفي النهاية ربما رحلة البحث عن من يشبهنا تنتهي في اللحظة اللي نتوقف فيها عن البحث ونبدأ في أن نكون نحن بصدق، لأن الأشخاص الحقيقيين لا ينجذبون إلى الأقنعة بل إلى الصدق. وقد تكون أجمل مفاجآت الحياة أن الشخص الذي كنت تبحث عنه كان يبحث عنك أيضاً.
1: فرصة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: يبقى القرآن الكريم القلب النابض للمسجد الحرام والمسجد النبوي، فمن أجله تعقد حلقات التعليم وتتلى الآيات آناء الليل وأطراف النهار، وتلتقي عنده أفئدة المسلمين من مختلف بقاع الأرض. ومن هنا لم تكن العناية بالمصحف الشريف في الحرمين مجرد خدمة مساندة، بل مسؤولية دينية وحضارية حملتها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، وجعلتها جزءاً أصيلاً من رسالتها في خدمة الحرمين الشريفين، إدراكاً منها أن الحفاظ على كتاب الله وإيصاله إلى كل قاصد وتمكين المسلمين من قراءته وتدبره من أعظم صور العناية ببيوت الله. ولأن الحرمين يستقبلان مسلمين من عشرات الجنسيات، فقد حرصت المملكة على أن تتنوع نسخ المصاحف بما يلبي احتياجات الجميع. فإلى جانب المصحف بالرسم العثماني تتوافر ترجمات لمعاني القرآن الكريم بلغات عالمية متعددة، تمكن غير الناطقين بالعربية من فهم معاني الآيات والتدبر في هداياتها. وقد جاء هذا التنوع استجابة للطبيعة العالمية للحرمين اللذين يجتمع فيهما المسلمون من مختلف الثقافات واللغات، في رسالة تؤكد أن القرآن الكريم يخاطب البشرية جميعاً. ومن أبرز الجهات التي أسهمت في هذه الرسالة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، الذي يعد أكبر جهة متخصصة في طباعة القرآن الكريم على مستوى العالم. فمنذ افتتاحه عام 1405 للهجرة واصل إنتاج ملايين النسخ من المصحف الشريف سنويا وفق أعلى معايير الدقة في الطباعة والمراجعة، لتصل هذه النسخ إلى الحرمين الشريفين وإلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ولم يقتصر دور المجمع على الطباعة فحسب، بل شمل إعداد ترجمات معاني القرآن الكريم بعشرات اللغات وإنتاج التسجيلات الصوتية والنسخ الرقمية بما يواكب التطور التقني ويسهم في نشر كتاب الله على أوسع نطاق. وقبل أن يطبع أي مصحف يمر بسلسلة طويلة من أعمال المراجعة والتدقيق، يشارك فيها علماء ومتخصصون في رسم المصحف وضبطه لضمان سلامة النص القرآني من أي خطأ، ولو كان في حركة أو علامة وقف أو رسم حرف. وهذه العناية العلمية الدقيقة تعكس المكانة التي يحتلها القرآن الكريم في المملكة، وحرصها على أن تصل كل نسخة إلى المسلمين مطابقة للرسم العثماني المعتمد كما تناقلته الأمة عبر القرون. أما داخل الحرمين فلا تتوقف العناية عند توفير المصاحف فحسب، بل تمتد إلى متابعتها بشكل يومي. فهناك فرق ميدانية تمر بصورة مستمرة على الرفوف، ترتب المصاحف وتعيد النسخ إلى أماكنها بعد انتهاء الصلوات، وتستبدل أي نسخة تعرضت للتلف

0: أو التمزق، وتنظف الحوامل الخشبية والرفوف بصورة دورية في إطار المحافظة على نظافة المصحف ومكانته. وقد تبدو هذه الأعمال بسيطة في ظاهرها، لكنها تتكرر عدة مرات يوميا، خاصة في المواسم التي يرتفع فيها عدد الزوار إلى مستويات كبرى. ومن صور الاهتمام التي أولتها المملكة عناية خاصة توفير المصاحف المخصصة لذوي الإعاقة البصرية المكتوبة بطريقة برايل، حتى يتمكن المكفوفون من قراءة القرآن الكريم داخل الحرمين كما يقرأه غيرهم. ويأتي ذلك ضمن منظومة شاملة من الخدمات التي تهدف إلى تمكين جميع المسلمين من الاستفادة من الأجواء الإيمانية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، دون أن تكون الإعاقة حاجزا يحول بينهم وبين كتاب الله.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف كحالنا الآن.

ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعنوا أيها الأحبة الصلاة الآن، كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقولها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في دقائق.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جدا أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته، ومع الوقت قد تسبب المقارنة

المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته، لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين، لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية، نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
6: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
5: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
7: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
7: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
10: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: وعي.
11: انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات، والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها. ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقباه.
12: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة

0: برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: الكلمة الطيبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة اليوم ترشدنا إلى خلق جميل، إلى معنى لطيف، إلى شيء سبحان الله سبب هذا الشيء يجعلك أو يعني يعينك في أن تكسب قلوب من حولك. هذا الخلق سبب لجعل من حولك كلهم يحبونك شاء أو أم أبوا. في أمور أحيانا، في تصرفات، في سلوكيات تفرض على المقابل محبتك، تفرض على المقابل احترامك، تفرض على المقابل أن يجعل لك في قلبه مكان شاء أم أبى. ومن هذه الصفات ومن هذه الأخلاقيات، من هذه السلوكيات الجميلة اللي نحتاجها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جبلة فينا، يجعله طبع فينا فطري. وما أجمل أن يكون هذا الطبع في الإنسان فطري، ولكن أحيانا يكون عند الإنسان عكسه أو نقيضه، أو أحيانا يكون إنسان بين البين، يحتاج أن يتعلم، وقبل أن يتعلم أن يتكلم، أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله يخلقه بالخلق الجميل هذا. ثم بعد ذلك يقولون إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الكرم بالإكرام. نبغى نتكلم عن الكرم يا جماعة، عن السخاء. ما أجمل أن يجعل الله في رفقتك قلوب سخية، ما أجمل أن يجعل الله في طريقك قلوب كريمة. هذه القلوب الكريمة، هذه القلوب السخية صحبتها غنيمة، محبتها جنة نعيمة. لأنه هؤلاء الناس ربما لو طلبت، يعني كما يقولون، يعني لو طلبت عيوني أعطيك إياها من شدة كرمهم. في ناس لما يكون الكرم فيهم جبلة يقدمون أغلى ما عندهم وهو على قلبهم هين. تذكر عن حاتم الطائي أنه جو اثنين، كان مشهور عنده نوع من أنواع الفرس الأصيلة يكاد ما تكون عند غيره. فجو اثنين يبغوا يشتروها بأغلى الأثمان، ويبدو أنه لما جاءوا عنده كان يمر بمرحلة حرجة من الصعوبة المالية أو الظروف المعدمة. تعرفوا ترى الكريم يا جماعة أحيانا يصل إلى مرحلة أنه قد يتدين من أجل غيره لأنه كريم. الواحد فينا يعني إذا ما كانت فيه الخصلة هذه ما يقدر حين يتصور ليه أنا أتدين عشان فلان، ليه أنا أكرم فوق طاقتي. طبعا هو العقل والمنطق لابد أن يكونوا يعني أن يكونا حاضرين، أن يكونا موجودين في تصرف الإنسان. لكن لما يغلب على الإنسان هذا الطبع قد يتصرف تصرفات يعني عامة الناس تتعجبها وهو يراها عليه هينة. كحاتم الطائي هذا، جو اثنين وأراد أن يكرمهم وما عنده شيء، فما معه إلا الخيل الأصيل هذه ذبحها لهم. بعد ما انتهى من إكرامهم قال ألكم محاجة؟ قالوا سمعنا أن عندك خيل أصيل فريد من نوعه، وصفه كذا وشأنه كذا، ونبغى نشتري ولو بأغلى الأثمان. قال هذا ما وضع لكم وقدم لكم على مائدة الطعام. يا الله إيش الكرم هذا. ففي ناس كذا سبحان الله في قلوبهم حب النفع للآخرين، حب خدمة الآخرين، ولذلك مثل هؤلاء ما يقفهم الله على عسر. أحيانا سبحان الله ترى جماعة فرق بين الكريم والغني. أحيانا الغني، وإحنا نلخبط، يقول لك يا أخي تروح عند بعض الغنى يقول لك يا أخي هذا فلان كريم سوالي سفرة طويلة عريضة. ترى كل اللي سوالك هي يعني ممكن تروح عند شخص ويقدم لك رغيف خبز، تروح عند شخص ويقدم لك رغيف خبز يكون أكرم بمليون مرة من شخص تروح عنده ويعطيك ويبسط لك مائدة طويلة عريضة. عجيب، هذا اللي يعطيني رغيف خبز أكرم

من اللي بصوت لمائدة طويلة عريضة. أيوة، هذا اللي أعطاك مائدة طويلة عريضة، هي يعني ما تهز شعرة في ثروته، شعرة في ثروته ما تهزها. هذا اللي أعطاك الرغيف، ربما يكون هذا الطعام وطعام عياله، طعام وطعام أولاده ربما قدموا لك. أنتم ما تتخيلوا قديش الكرم يفعل ويجعل الإنسان يتصرف تصرفات عجيبة، وهو في غاية من الفرح وفي غاية من الأنس، لأنه طبعه كذا. وهذا يا جماعة، صاحب الطبع هذا عظيم. تعرفوا ليه يا جماعة؟ في حديث لطيف عن الحبيب اللطيف سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يخبر فيه إن السخي الكريم هذا قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. وما يحتاج أحكيكم عن اللي عكسه يعني. البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، وبعيد من الجنة، وللأسف قريب من النار. البخيل صفاته أقرب ما تكون لصفات أهل النار، الكريم صفاته أقرب ما تكون، بل هي صفات أهل الجنة. فالذي يليق بالكريم أن يكون في الجنة، والذي لربما يتناسب مع البخيل للأسف غير طريق الجنة، نسأل الله اللطف والسلامة والعافية. فإذا الكريم السخي هذا شخص محبوب عند رب العالمين، مرضي. المولى سبحانه وتعالى يفرح من العبد إذا كان له همة في خلق الله. أحب الخلق إلى الله أنفعهم للناس، أحب الخلق إلى الله اللي يعطي شيء من وقته أو ماله أو عقله أو فكره أو نصحه للآخرين، هذا يرضى عنه رب العالمين، لأنه الخلق كلهم عيال الله، أي عالة على الله، عيال الله يعني عالة على الله. فلما الإنسان ينفع أحد من خلق الله، المولى يرضي هذا الأمر. فالكريم هذا كل كرامه لخلق الله، يعطي هذا ويساعد هذا ويجبر بخاطر هذا وينفع هذا. ترى أحيانا، ترى يا جماعة، ترى الكرم ما هو بس بالمال، لأنه في ناس للأسف حصرت الكرم في المال. ممكن كلمة طيبة تكون أثرها عظيم وشأنها كريم، ممكن معاملة حسنة، ممكن لما أنا أكون عندي في وقتي أمور جدا مهمة وأجنبها وبعدين حسويها وحضغط على نفسي وعاقب وقتي عشان أعطي له هو المقابل، ربما يحتاج أن يكلمني، يحتاج أن يشكي لي شكوى، يحتاج مني نصيحة، يحتاج مساعدة في عمل. هذا كرم. الكرم أن أعطي من أحب، من أستطيع أن أفعهم، جزء من وقتي أو جزء من فكري أو جزء من مالي. أحيانا جماعة، ترى أحيانا نصيحة تسوى ملايين الريالات. ياما تجار نصايح جاءت لهم من آخرين قلبت حياتهم فوق عقب، أسفل أعلى. ليه؟ لأنه أحيانا الكلمة مرشدة. واحد عارف متيقن من خلال دراسات مالية لربما أنه هذا السهم حيطلع. الكلمة هذه بأموال كثيرة، خصوصا إذا كان واثق من كلامه، أفادك أنك والله لا تتصرف في الأرض الفلانية، ترى لها مستقبل، أنت كنت حتبيع. شوف الكلمة هذه صارت يعني قيمة. أفادك ولا ما أفادك بالكلمة؟ كسبك ولا ما كسبك؟ أغدق عليك ولا ما أغدق عليك لما كسبك ملايين لأنك ما بعتها وسمعت كلامه؟ فأحيانا الكلمة، مو أحيانا، دائما الكلمة لها قيمة، لكن قد تكون قيمة إيجابية إذا قالها في خير، وقد تكون قيمة سلبية إذا قالها في شر أو في خطأ. فالكرم أحيانا يكون كرم بالنصيحة، كرم بالإعطاء الوقت، كرم بالمال، كرم بحسن التصرف، أنواع كثيرة من الكرم. المهم أن يكون هو اللي لابد يعني نفكر فيه ونهتم به، كيف نخرج من الحلقة هذه، وإحنا إن كنا كرما كيف نزيد من كرمنا، وإن كنا بعيد عن كرم كيف نتدرب بعد الإلحاح على الله على أن تكون فينا هذه الخصلة، أن يكون فينا هذا الخلق. يكفي أن الإنسان يحدث نفسه أنه الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. كذا جاء في الحديث. يحتاج أن يحدث نفسه أن الناس تحب الكريم عشان يعود نفسه على الكرم ويزيدها كرم. لابد يعرف أن

انه كم من مشاكل بين مجتمعات تحلها الكرم. يجي واحد قبيلتين حتقاتلوا على مثلا مبلغ وربما يكون بمقدور هذا او ذاك. في ناس يقول لك يا اخي بكيفهم يتقاتلوا ولا ينفلقوا، وفي واحد ثاني لا ونصلح، واذا نقدر نعين ونعاون نعين ونعاون، واحيانا قد تصل الى ان يدفع حتى يسكت الطرف فتهدأ النفوس. يا الله للدرجه هذه؟ ايوه يحتاج يعني مهما تكلمنا عن كرم الله لن يستشعر الإنسان لذته إلا لما يتذوق، ولما يتذوق كيف؟ بأن يغدق، يكرم، يتفضل، يساعد، يعين، يعاون. يكفي من جمال الكرم أنه يجلب البركة للإنسان في عمره، في حياته، في صحته، في عافيته، في دينه، في دنياه. الكرم هذا هذا دواء سحري طبعا، وشيء يحصل ما هو بالاختيار، طبيعي جدا يحصل ويحتاج للإنسان أن يتنبه منه، يعني أن يكون على حذر منه. إن الكريم هذا مكانته الاجتماعية عالية جدا، الكرم يرفع مكانة الإنسان الاجتماعية، الكرم هذا يحبب الناس فيك. ناس ما تحب تحصل بعض الزوجات أو متزوج تقول أهم شيء ما يكون بخيل، ما عاد أحد يطيق البخيل في الزمن ده، ما في أحد يطيق البخيل وما في أحد يتخلى عن الكريم. عندك صاحب كريم امسك فيه بيداتك واسنانك، عندك زوج كريم امسك فيه بيداتك واسنانك، عندك جار كريم حافظ عليه. دائما يستشعر الإنسان أنه كمال إيماني أنا بكرمي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن أنا كمال إيماني مربوط بإكرامي، ولما أكرم دائما نعيش الآية الجميلة هذه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيحتاج الإنسان أن يلعل الله ثم يتدرب على الكرم وينفق. الفترة الماضية كنت أنفق دائما مثلا في الشهر 200 ريال أحولها 300، وال300 بعد فترة تصير 400، وال400 تصير 1000، وهكذا. وإذا تكلمنا عن الكرم فأجود الكرم هو حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث المتفق عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس. يعني إيش؟ يعني أكرم الناس وأكرم الخلق على الله محمد، لأن الله سبحانه وتعالى ما أحب أحدا مثل ما أحب النبي محمد. وما أجمل أني يجعل الله لنا تتبع النبي المصطفى في هذا الاهتداء والاقتداء وهذا السنن الجميل وهذا السنن العظيم، اللي هو إيش؟ اللي هو أن أكون أنا إنسان كريم كما كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس. فأنا على الأقل في محيطي مجتمعي أكون من أجود الناس، وأعرف إنه كل ما يقدم الإنسان هو في الأخير ينصب له وفي مصلحته وفي ميزان حسناته وفي عداد رضا ربنا عنه. الكريم تتشكل فيه أخلاق كثيرة ثانية. لما تكون أنت إنسان كريم كثير من الأخلاق تتشكل فيك بسبب كرمك، منها الإيثار. وما أدراكم الإيثار؟ هذا يتشكل في الإنسان عندما يكون كريم. فالله يجعلنا وياكم من الكرمة، ويجعل دائما يدنا عليا ولا يجعلها سفلى، ونستشعر انه ما نقص مال من صدقه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد علينا بركات هذا الكرم، هذا الجود، هذا العطاء، هذا الفضل. لما الانسان ينفق لوجه الله كيف ينعاد عليه رضا من الله سبحانه وتعالى. لانه انسان يعني هذه الأعمال كلها إن لم تكن وجه الله لا فائدة منها، ولا تؤثر في أخلاق الإنسان ولا في صفاته. عشان ينعكس عليك الكرم بصفات جميلة في داخلك، ينبغي أن تستشعر وتحرص أن يكون هذا الوجه الله سبحانه وتعالى، فيتنور فؤاد وتنور القلب ويرضى عنك الرب. حياكم الله أحبتي في خصلة من الخصال الحميدة وخلق من الأخلاق الجميلة التي يحبها رسول الله ويرضى بها الله سبحانه وتعالى ويرضاها لعباده. فالله يجعلنا وإياكم منهم، ويجعلنا وإياكم ممن أكرموا

بهذا الكرم في أعلى مراتبه، ويخلقنا بهذا الخلق العظيم، ويجعله باب لنا إلى الوصول إلى الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشيغر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار
1: الصمت ليس دائما فضيلة، كما أن الكلام ليس دائما شجاعة. بعض المواقف يكون الصمت حكمة تحفظ العلاقات وتمنع تصاعد الخلاف وتمنح الإنسان فرصة للتأمل قبل اتخاذ القرار، وفي مواقف أخرى يتحول الصمت إلى وسيلة للهروب من المواجهة أو خوف من الرفض أو تنازل عن الحقوق والمشاعر. كيف نميز بين الصمت اللي يعكس قوة ونضج والصمت اللي يخفي ضعف أو تردد؟ متى يكون اختيار الكلمات هو القرار الأكثر حكمة؟ وكيف نستخدمه في الوقت المناسب دون أن يصبح عبئاً علينا أو على علاقاتنا؟ هذا الموضوع اللي بنناقشه اليوم مع ضيف حلقتنا الأستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية. يا هلا وسهلا أستاذ وليد.
2: اهلا وسهلا بك استاذه هند وبالمستمعين والمستمعات، حياكم الله.
1: الله يحييك ويبقيك استاذ وليد. في البدايه، كيف نعرف نفرق بين الصمت النابع من الحكمه والصمت الناتج عن الخوف؟
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم، ثم اما بعد، طبعا الصمت النابع عن حكمه وكذلك الصمت النابع عن الخوف، الفرق بينهم هو الدافع. بمعنى الصمت الحكيم دائما يكون عبارة عن قرار واعي، دائما يهدف إلى الإصلاح وكذلك يمنع تصاعد أي مشكلة. بمعنى متى ما وجدت المشكلة، فعندما يكون الصمت حكيما فهو يمنع تصاعد المشكلة وزيادة هذه المشكلة، وكذلك الصمت يمنح فرصة للتفكير. طبعا الصمت الحكيم، يعني متى ما كان الإنسان حكيما وهو صامت، فبالتالي يكون عنده فرصة كبيرة للتفكير واتخاذ القرار المناسب، وأيضا يعكس ثقة الإنسان بنفسه. الصمت الناتج عن الخوف طبعا له مؤشرات كثيرة، من ضمن هذه المؤشرات هو دائما مرتبط بالرفض والعقوبة. أنا لن أتحدث، سأكون صامتا لأني خايف، خوفا من عقوبة،

0: خوفا من ردة فعل الطرف الآخر. أيضا الصمت، الخوف هو الصمت الذي دائما يمنعني من المطالبة بحقي، يعني أخاف أنه أنا أطالب بحقي، يجعل شعوري شعور دائما شعور ندم، يزيد المشكلة بدلا من حل هذه المشكلة.
1: يعني أخاف من ردة الفعل فأسكت.
0: نعم، الخوف من ردة الفعل من الطرف الآخر، خوفي من ردة فعل الطرف الآخر.
1: جميل جدا. طيب إيش العلامات اللي تدل على أنه الصمت أصبح وسيلة للهروب من المواجهة؟
0: جميل جدا. طبعا العلامات علامات كثيرة جدا. خلينا نقول والله مثلا أول ما يكون بيني وبين الطرف الآخر حوار، فأنا أحاول أنه أنا أجل هذا الحوار، خلينا نتكلم بعدين، طيب الوقت الآن غير مناسب، نخليه بكرة، نخليه بعده، إلى آخره. أيضا أول ما نبدأ نتحدث عن موضوع الحديث في الحديث في المواجهة، فتلاقي الشخص اللي طبعا يكون خايف من موضوع صمت الخوف، فتلاقيه دائما يكون عنده شعور بالضيقة، شعور بعدم الراحة النفسية، هذه عامل آخر. أيضا من العوامل كثرة المجاملات على حساب نفسي، بمعنى آخر أنه أنا أجامل الآخرين على حساب نفسي. أيضا أفقد لحقوقي، وهذا أمر مهم جدا، أنه يعني كيف أنت تتنازل عن حقوق كثيرة لك من أجل موضوع

عامل آخر. أيضا من العوامل كثرة المجاملات على حساب نفسي، بمعنى آخر أنه أنا أجامل الآخرين على حساب نفسي. أيضا أفقد

0: النار، بأن الصمت لا يكون دائما دليل على النضج، ممكن يكون دليل على الضعف والخوف.
1: صحيح. متى نقول بأن الصمت نضج؟ يكون الصمت نضجا عندما أعرف متى أتكلم ومتى يعني أعرف أنا متى أتكلم، متى الوقت المناسب لحديثي، وهل حديثي ذو مغزى وذو معنى، وكذلك أعرف أنا متى أصمت. هذا النضج عندما نقول عن هذا الإنسان بأنه فعلا إنسان ناضج. أما الصمت المستمر في جميع المواقف أو في أغلب المواقف فله يعني تأثيرات كثيرة. ضمن التأثيرات إنه والله شخص دائما الذي يصمت صمتا مستمرا فهذا شخص شخصيته شخصية ضعيفة. هو أيضا شخص خائف، خائف من ردة فعل الطرف الآخر، خائف من عدم تقبل الآخرين لرأيه، بمعنى آخر عدم احترام الآخرين لرأيه أو تعليقه أو حديثه. أيضا قد يلجأ بعض الأشخاص للصمت المستمر تجنبا للمسؤولية، والله أنا ما أبغى أتحمل مسؤولية، أنا ما أبغى أبادر وأقول إيوة أنا لها وأنا قدها ومدري مين، لا خليني بعيد وأصمت وخلاص مع الناس ومع الخيل يا شكرا على قولتهم يعني.

0: كلامك صحيح أستاذة هند. خلينا نقول في بعض الأمور الصمت أفضل من الكلام، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب أن يكون فيها الكلام واجبا. يعني لازم أتكلم،
1: مثل
0: لازم أقول كلمة حق في أمور كثيرة. نقول رقم واحد الدفاع عن الحق، بمعنى لا أسكت عن الحق أبدا. متى ما وجدت الخطأ، متى ما وجدت أنه أنا لابد أن أتدخل وأتحدث وأعطي رأيي أو أدلي بدلوي، دفاعا عن الحق، إذن هنا الكلام واجب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عندما أجد أمامي ظلما يقع، وجدت ظلم واقع، فهنا لازم أنا أتدخل وأتكلم حتى أمنع هذا الظلم إذا كان الأمر بيدي. ثالثا الكلام يكون واجبا حماية لنفسي. يجي واحد يتبلى علي، شخص مثلا أعطى معلومات غير صحيحة عني، عن أسرتي، عن زوجتي، عن أبنائي، عن أطفالي إلى آخره، وحماية النفس هنا لابد أن يتحدث فيها الإنسان ويدافع عن نفسه، عن زوجته، عن أبنائه. وأيضا الكلام يكون واجبا عندما يكون الموضوع حفظا للكرامة،
1: حتى لو كان في عواقب صعبة أستاذ وليد، يعني حتى لو حيضطر يواجه مثلا مسؤول مدير ومثلا مباشر الإدارة، يواجه ناس أقوى منه،
0: حتى لو كان ذلك، لأنه في الأخير لا يصح إلا الصحيح ولا يحق إلا الحق. يعني ليس من المعقول مثلا أن أتنازل، أني مثلا يجي شخص يظلمني وأنا أقول والله خوفا من المسؤول أو خوفا من صاحب المنصب العالي، أو أتنازل عن أمور تخص كرامتي خوفا من هذا المسؤول، تمام؟ فهذه أمور لا نسكت عنها أبدا، لأنه دائما السكوت عن الظلم ليس حكمة، بل هو ظلم لنفسي، ظلم لذاتي، ظلم لشخص. وسبحان الله، يعني الإنسان لما يسكت عن حقوقه أو بمعنى آخر لا يتكلم في أمور كثيرة مثل هذه، حتصبح عنده عادة، وإذا أصبحت عادة العادة هذه حتجر وراها أمور أخرى قد يتنازل عنها، بسبب هو في البداية تنازل عن موقف معين، لكن لما أقف موقف حازم في الموقف الأول كده حتكون الأمور تمام، يعني وأنا أضع حدود بيني وبين الآخرين، لأنه نفسي وكرامتي وإظهار الحق ومنع الظلم هذه أمور مهمة جدا، الواحد يعني لا يتهاون عنها أبدا، هي أساسيات وهي مبادئ وقيم المفروض الإنسان فعلا لا يتنازل عنها.
1: الآن أستاذ وليد خلينا نسأل العكس، هل هناك مواقف يكون فيها الصمت نوعا من احترام الذات وليس استسلام؟
0: الصمت هو احترام الذات. نعم صحيح، هناك بعض المواقف يجب على الإنسان أن يكون أو يلتزم فيها الصمت احتراما لذاته، احتراما لنفسه، احتراما للآخرين. طبعا متى؟ في حالات معينة يكون ذلك. بداية عندما يأتي شخص ما ويحاول أن يسخر مني مثلا، في هذه الحالة الصمت وتجاهل هذه السخرية هذا هو الحل الأمثل لهذا الموقف، لأنه دائما الشخص الذي يحاول أنه مثلا يسخر مني مثلا، أو يحاول أنه مثلا يستفزني، هو يريد مني أو يريد مني ردة الفعل. فعندما أنا لا أجاريه في ردة فعله، فأنا ما حققت له مبتغى، وأنا هنا تصرفت بحكمة، بمعنى آخر أنه أنا ما نزلت للمستوى الذي يريد أن يجرني إليها هذا، تمام؟
1: حلو.
0: أيضا من الأمور التي يجب أن نقف فيها صامتين احتراما لذاتنا مع عدم الاستسلام لذلك، اللي هو عندما أتحدث مع شخص آخر ويكون النقاش بيني وبينه نقاش أو جدال عقيم، يعني ما في فايدة مني، أتكلم وأبدي رأيي وهو

0: يبدي رأيه وإلى آخره. وفي الأخير ما وصلنا الحلول، ما في حل، كل واحد متمسك برأيه، كل واحد لا يحترم رأي الآخر. فما وصلنا لنقطة اتفاق بيننا. ففي هذه الحالة والله أنه أنا أنسحب من الجدال العقيم، أنسحب من الحوار مع الشخص الذي لا يحترم آراء الآخرين، هو أفضل حل في هذه الحالة. يعني حتى لو أني بدأت الكلام وجدت أنه والله الكلام يأخذ منحى آخر، أو مثلا الجدال لا فائدة من، تحول الموضوع من نقاش إلى جدال لا فائدة من، فهنا الأفضل الصمت والانسحاب من هذا الكلام. ليش؟ لأنه بكل اختصار ترى يا جماعة الخير، الصمت رسالة قوية، ويعتبر الصمت في بعض الأحيان أعلى درجات الرد.
1: صحيح، وأبلغ من الكلام بعض الأوقات.
0: نعم صحيح.
1: أستاذ وليد، برأيك إيش الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يختارون الصمت بدل من المواجهة؟
0: والله أسباب كثيرة، البعض منها مثلا يعود إلى التربية، يعود إلى الأسرة، يعود إلى الشخصية، في أسباب كثيرة جدا. خلينا نقول مثلا من أهم الأسباب التربية القائمة على الطاعة المطلقة. هناك للأسف بعض الآباء يربي أبنائه على الطاعة المطلقة، إذا أحد قال لك شيء قل له حاضر، لا تقول لا لأحد. طيب أنا ممكن أقول لا في موقف صحيح ما في مشكلة، لكن لما أقول لا في موقف خاطئ هنا المشكلة. فكذا أنا حجمت رأيي، وكذا أنا ما حيكون عندي أي رأي أو أي قرار. فبالتالي خلي يقول خليني أنا صامت، صمتي يعني قبولي. وهذا خطأ كبير قد يقع فيه بعض الآباء عند تربية أبنائهم. وطبعا الطفل الصغير هذا حيكبر، حيصبح في يوم من الأيام شاب، حيصبح في يوم من الأيام موظف، حيصبح صاحب قرار إلى آخره، فتجد أنه هذه الأمور تأثرت فيه. أيضا من أهم أسباب التي تجعل الأشخاص يختاروا الصمت أنه والله مثلا خوفا من الرفض. أنا ممكن أقول رأيي أو أدلي رأيي، البقية سيعترضون أو البقية سيرفضون،

0: مهزوزة. أيضا هذه تجعل الشخص لا يدلي بدلوه، وهذه لها أسباب كثيرة. قد تكون الأسرة والوالدين أحد الأسباب، ممكن الطفل ينشأ مثلا أو الشاب ينشأ في أسرة مثلا متعودة على في بيئة غير آمنة، بيئة فيها ضرب وفيها شتم بين الوالدين أو بين الأخوة الكبار، أو حتى الطفل الصغير رأيه يحجم داخل الأسرة، بالتالي لا يستطيع أن يعبر عن رأيه إلى آخره. أحيانا أيضا يكون أحد أهم الأسباب اللي هي مرور الشخص بتجارب مؤلمة سابقة، موقف معين ممكن هو أدلى رأيه فيه، وبخ أو شتم أو
1: كانت لم يقبل ردة الفعل يعني عنيفة عليه،
0: كانت ردة الفعل عنيفة لم يقبل رأيه، وبالتالي أثرت عليه نفسيا، وبالتالي يقول لك لا خلاص أنا ما حأدلي بدلوي ولا حتكلم كلمة ولا حقول رأيي ولا حاجة. ليش؟ تجنبا للصراع، تجنبا للاختلاف، تجنبا للصدام مع الآخرين، أو أحيانا الخوف من خسارة العلاقة، الخوف من خسارة إيش العلاقة، إنه أنا أخاف مثلا إنه أنا أخسر علاقة بيني وبين شخص آخر بسبب إني أنا قلت رأيي أو أدليت بدلوي إلى آخره. هذه أيضا من الأمور والأسباب التي تجعل بعض الأشخاص يختارون الصمت. في الأخير الثقة بالنفس مهمة جدا، وثقتي برأيي واقتراحاتي هذه أمور مهمة جدا، وتعتبر يعني هي متى ما كان الإنسان واثق من نفسه حيث يقول رأيه بكل أريحية، متى ما الإنسان كانت ثقته ونفسه ضعيفة أكيد طبعا أنه ما حيقول رأيه بشكل واضح وشكل سليم.
1: جميل أستاذ وليد، كيف يعرف الإنسان يقيم موقفه أنه الآن هو صامت بحكمة أو أنه يهرب من مشكلة؟
0: طيب جميل، هنا عشان إحنا نجاوب على هذا السؤال قبل ما الإنسان يحكم على نفسه يسأل نفسه ثلاثة أسئلة مهمة جدا. إذا قرر الصمت، السؤال الأول لماذا سأصمت؟ ليش أنا حصمت؟ ليش أنا ما حتكلم؟ طيب السؤال الثاني اللي أسأل فيه

0: لهم هذا شيء صعب.
1: صحيح كلامك، لابد أنه تحتاج المهارة هذه إلى تدريب أكثر، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى يعني تعلم من أصحاب الخبرات، يحتاج فيها الإنسان أنه هو يطور من ذاته ويطور من هذه المهارة، حتى لو يأخذ دورات تدريبية، لو يعرف، لو يأخذ يقرأ مثلا في بعض الكتب التي تعلم الصمت وإلى آخره. لكن إحنا مشكلتنا أنه إحنا دائما عاجلين في موضوع أنه والله شخص هو بيسأل السؤال لسه حتى ما كمل نص السؤال أنا اللي أنا نطيت وجاوبت، أو مثلا حوار بيني وبين شخص آخر هو بيتكلم في وجهة نظر أنا نطيت وبسرعة وقاعد أقول وجهة نظري أنا من قبل ما هو يكمل رأيه. طب هو ممكن بيسأل في أمر آخر غير تفكيري أنا، لا، أعطي السائل حق في طرح السؤال أو إبداء رأيه، وأنت أيضا كشخص خذ وقتك في الإجابة بعد ما تأخذ يعني وقتك الكافي في عملية الصمت عشان تكون إجابتك إجابة حكيمة.
0: لأنه صمت وإحنا دائما نقول أستاذ وليد، الصمت هو جزء من الكلام اللي أنت قلته قبل كذا، إن هو أنك تسمع غيرك، فأنت كيف حتسمعهم إذا ما سكت؟ فالصمت هنا راح يعطيك مجال أنك تسمع الشخص اللي قدامك أصلا.
1: صحيح، وإحنا دائما نقول كقاعدة في تطوير الذات، ليس المطلوب من الشخص أن يصمت دائما، بل المطلوب منه أن يعرف متى يتحدث وكيف يتحدث، لأن الكلمة هي سلاح ذو حدين، متى ما خرجت منك فأنت مسؤول عنها، أنت كشخص كبير عاقل مسؤول عن الكلمة التي تخرج منك، فالأفضل دائما أن نصمت وبعد ذلك نعرف متى نتحدث وكيف نتحدث.
0: جميل جدا. أستاذ وليد، إيش الفرق بين الصمت الواعي والصمت السلبي؟
1: صمت واعي وصمت سلبي. خلونا نبدأ بالصمت السلبي. الصمت السلبي هو الصمت الذي ينتج عنه خوف، قلق، توتر، استسلام للآخرين. أنا صامت مو عشان شيء، والله خايف من الطرف الشخص الآخر اللي قدامي، أخاف أني أنا أبدي وجهة نظري، رأيي ما حيقدم ولا حيأخر، بس جابوني عشان أقر واتخذ قرار، والقرار مملى علي، يعني ما لي رأي أساسا في هذا القرار. طبعا أكيد حيولد قلق وتوتر وأيضا كبت لآراء الآخرين، هذا كلها مؤشرات إن وجدت فتدل على أن هذا الصمت الآن هو صمت سلبي. أما الصمت الواعي فهو الصمت الذي يكون لهدف، يعني أنا ما لي صامت كذا، لا، أصمت لهدف معين أنا أحتاج إنه أنا أحقق هذا الهدف. الصمت الواعي يكون اختيار وليس إجبار، ما في أحد أجبرني على الصمت، أنا قاعد أصمت عشان أفهم أستوعب وبعدين أقول رأيي. الصمت الواعي هو الصمت الذي يكون له توقيت معين، أنا أصمت لكي أختار الوقت المناسب لصمتي في البداية وبعدين أختار الوقت المناسب لحديثي. أكيد الصمت الواعي بما أن الصمت السلبي يولد التوتر والقلق والخوف، أكيد الصمت الواعي عكسه تماما، يولد الطمأنينة والراحة النفسية لهذا الشخص الذي اختار فعلا أن يكون صمته صمتا واعيا.
0: جميل جدا. كيف نقدر نقول أستاذ وليد أنه الخوف من الرفض أو من الانتقاد في قرار الشخص بالصمت؟ يعني يمكن مرينا على النقطة هذه، ولكن أنا أحتاج أن أفهم كيف ممكن يأثر الخوف من الرفض أو الانتقاد في قرارات الشخص بالصمت.
1: طيب، لها برضو مجموعة نقاط. دائما يجعل الشخص يخاف من قول رأيه، أنا دائما أخاف من قول رأيي، أخاف أنه أقول رأيي عشان ردة فعل الآخرين أو وجهة نظر الآخرين. أيضا يجعل الشخص دائما يوافق الجميع، إيش ما قالوا، إيش القرار اللي اتخذوا، إيش القرار اللي أجمع عليه، أنا معاهم. أيضا يجعل الشخص دائما يسعى ويعيش من أجل إرضاء الآخرين وليس من أجل إرضاء نفسي، ليس من أجل أن أبدي وجهة نظري، لا،

0: يوافق وجهة نظر الآخرين، يجعل الشخص دائما يفقد الثقة بنفسه. ما في ثقة بنفسه، الشخص اللي مع الناس ورفض وانتقاد وإلى آخره، عشان بالتالي هو يصمت، ثقته بنفسه حكيف حتكون، حتكون طبيعي. ثقة في شخصه أو في ذاته أو في نفسه ثقة ضعيفة جدا. نعم، قد في بعض الأحيان تكون شخصيته مطموصة، أو بمعنى آخر شخصيته غير موجودة فيه، على قولتهم يعني بالعامي يقولوا إيش، كلمة توديه وكلمة
1: تجيبه
0: وكلمة تجيبه، ما له رأي. حتى عند الناس الأقل منه برضو كمان ما عنده رأي، يعني إذا كان هذا الشخص متزوج ما عنده رأي أو كلمة أمام زوجته مثلا، ما عنده رأي أو قرار أو كلمة أمام أبنائه. فما بالك لما نتكلم عن المجتمع الخارجي، مديره، زملائه في العمل، أصدقائه، أقاربه، الكل حيأثروا عليه، وبالتالي حيكون صوته للأسف صوت غير مسموع، صوته غير مسموع لأنه شخصيته أساسا طمست تماما.
1: صحيح. الأفراد في الصمت أستاذ وليد كيف ممكن ينعكس على الصحة النفسية؟
0: والله الصحة النفسية شيء مهم جدا في حياة الإنسان. فدائما الشخص الذي يفرط في الصمت، خليني أتكلم، يفرط في الصمت بشكل إيش؟ سلبي.
1: مبالغ فيه بشكل سلبي. أوكي.
0: نعم، اللي إحنا بنتكلم الآن عن الصمت السلبي وليس الصمت الواعي.
1: صحيح.
0: تمام. فعندما يفرط الشخص في الصمت السلبي أكيد حيأثر سلبا على صحته النفسية، لأنه حيكون إنسان للأسف الشديد دائما يعيش في قلق.
1: صحيح. وتوتر.
0: دائما يعيش في توتر، استسلام، اكتئاب، احتقان داخلي، هو من داخله محتقن، من داخله يحس بتأنيب الضمير انه ما ابدى رأيه، في داخله يحس بانخفاض في تقدير الذات، وهذا اللي تكلمنا عنه انه هو شخصيته اساسا شخصية ضعيفة ومهزوزة وإلى آخره. وقد يكون في يوم من الايام يصل هذا الشخص إلى مرحلة الانفجار، ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط كثيرة جدا، قد يصل في يوم من الأيام إلى مرحلة الانفجار، تكون مثلا تتولد منه ردة فعل ما في أحد كان يتوقع أنه هذه ردة الفعل تكون من الشخص الآخر، بسبب ضغوطات جمعت مع بعض، قلق، توتر، اكتئاب، احتقان داخلي، انخفاض تقدير الذات وإلى آخره، انهزاز الشخصية وإلى آخره، ممكن في يوم من الأيام يتولد عنده انفجار داخلي وردة فعل غير متوقعة. تمام. فهذه أمور خطيرة جدا جدا جدا إذا والله
1: ما نبغى نوصلها صراحة، لأنه بعد الانفجار ما عد في كنترول، يعني خلاص بتكون النتيجة النهائية. طب علشان ما نوصل إحنا لهذه المرحلة، وعلشان أبنائنا يتعلموا من بدري كيف يعملوا كنترول على موضوع الصمت والكلام، كيف أنا أقدر أعلم أبنائي متى يتكلم ومتى يسكت؟ لأنه السكوت هنا بيكون أفضل.
0: جميل جدا. إحنا طالما نتكلم عن الأبناء، إذا إحنا بنتكلم الآن عن دور الأسرة وكذلك دور المدرسة، والأسرة والمدرسة كلاهما يكمل الآخر. الأسرة تكمل المدرسة والمدرسة تكمل الأسرة، وإن كان الدور الأكبر على الأسرة. أربع قواعد مهمة جدا يجب أن نعلمها أبناءنا. أولا، متى ما وجدت ظلما تكلم وتحدث وابتعد عن الصمت السلبي. ثانيا، اصمت يا ابني أو يا ابنتي عند الغضب، عندما تكون غاضبا اصمت لا تتحدث، وعندما تتحدث تحدث او تكلم مع الاخرين باحترام. عندما يتحدث الاخرين احترم الراي والراي الاخر، واصمت دائما وابتعد عن السخريه والشتائم والمهاترات. وقبل الاربع قواعد اللي ذكرناها قبل قليل، أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، أنتم قدوة لأبنائكم. هذه القواعد لا تحفظ لأبنائنا، ما أجي أقول لهم ترى 1 2 3 4، لا، هم يرون أمامهم القدوة. متى ما كان القدوة يقوم بذلك أكيد هم حيتعلموا منه. متى ما شافوا شاهدوا القدوة هذه يفعل هذه الأفعال أكيد هم حيقتدوا فيه.
1: جميل. لكن هذه رسالة لكل مربي، يعني سواء أم أو أب أو مثلا طفل يتربى عند جدانه أو يتربى عند عمامه، كائنا من كان هذا المربي لازم يعرف أنه هو قدوة، والأطفال دائما نكرر نفس الجملة أنهم يتعلموا بالتقليد، فأنت لازم تكون لهم قدوة علشان يمشوا على خطاك بعد كذا.
0: نعم صحيح.
1: جميل جدا. طيب أستاذ وليد، كيف تختلف قيمة الصمت باختلاف الموقف أو باختلاف الشخص اللي نتعامل معه؟
0: والله هذه جزئية جدا جميلة وجدا خطيرة. متى يكون الصمت حكمة نقدر نسميها، ومتى يكون الصمت غير حكمة؟ خلينا نقول والله مثلا أنا موقفي الآن مع شخص غاضب، الشخص اللي أمامي شخص غاضب، فهنا أقول مباشرة الصمت مع الغاضب
1: حكمة.
0: فيها كلام لا يختلف عليها كلام. الصمت أمام الجاهل
1: حكمة برضه،
0: حكمة وراحة. أنا خلاص بدل ما أتعب نفسي مع هذا الجاهل أصمت وأغادر الموقف. أما الصمت عندما يكون أمام الحكيم أو مع الحكيم فهو احتراما له وتعلما منه. أنا لما أكون مع شخص حكيم ما شاء الله تبارك الله وقاعد يتكلم ويتلي رأيه وأستفيد منه وأستفيد من خبراته، فأنا عندما أصمت في هذه الحالة أنا قاعد أحترم هذا الشخص وقاعد أتعلم من هذا الشخص. أما الظالم فصمت أمام الظالم، إذا أنا صمت وسكت فأنا أعتبر الآن شخص مشارك له في عملية الظلم. فصمت أمام الظالم لا ينبغي أن يكون، بل ينبغي أن أقول كلمة الحق وقتها. إذن نختصر هذا الكلام كله نقول القيمة ليست في الصمت نفسه وإنما في أثر الصمت. إذا كان أثر الصمت إيجابي يفضل الصمت، أما إذا كان أثر الصمت سلبي زي حالة الشخص الظالم فهنا لابد أن أتدخل وأن أتحدث. مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
1: أستاذ وليد، خلينا نختم هذه الفقرة بنصيحة أو قاعدة ممكن تساعد الناس على التمييز بين الصمت الحكيم والصمت الهار.
0: خلونا نقول إذا كان الصمت يحفظ القلوب ويحفظ الود والمحبة والألفة فهو حكمة، أما إذا كان صمتي يضيع الحقوق فهو للأسف هروب. هل صمتي لأنني لسبب خوف يملكني، أم صمتي يعتبر لأنني أملك نفسي وأستطيع أن أعبر برأيي؟ متى ما كان أنا أقدر أصمت لحكمتي وأملك نفسي وأملك زمام أموري وأستطيع أن أخذ حقي بصوتي فأنا الآن صمتي يعتبر حكمة. خوف، قلق، توتر، صمتي يعتبر هروب من الحقيقة ومن المسؤولية.
1: جميل جدا. أستاذ وليد، خلينا ننتقل الآن أنا وأنت مع مستمعينا الكرام وفقرة صح أو خطأ. يعد الصمت في جميع المواقف دليلا على الحكمة، صح أم خطأ؟
0: طبعا خطأ. الصمت في بعض الأحيان قد يكون حكمة، وأحيانا كما ذكرنا قد يكون خوفا أو ضعفا أو هروبا، ويختلف باختلاف الموقف.
1: كثرة الكلام تجعل الآخرين يفهمون مشاعرك أكثر، صح أم خطأ؟
0: طبعا غير صحيحة. ليس بكثرة الكلام يفهمني الآخرين، يفهمني الآخرين بوضوحي وصدقي وحسن توقيتي لاختيار الكلمات المناسبة في الوقت المناسب.
1: آخر جملة معانا أستاذ وليد، حسن اختيار وقت الكلام والصمت يساعد على بناء علاقات صحية.
0: صحيحة 100%. دائما علاقاتنا الناجحة

0: تقوم على حسن التواصل مع الآخرين والتوازن ما بين الاستماع والتعبير واحترام الرأي والرأي الآخر.
1: أستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك القيمة، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات، شكرا لكم،
1: حياك الله، مع السلامة.
0: مع السلامة.

ببساطة. الصمت ليس دائماً ضعفاً، فقد يكون نابعاً من الحكمة وحسن التصرف، وقد يكون أحياناً نتيجة للخوف أو التردد، والفرق بينهم يكمن في السبب والأثر الذي يتركه الصمت على الإنسان. أهم خطوات لتميز الصمت الحكيم عن صمت الخوف. 1. اسأل نفسك عن سبب صمتك، هل هو نابع من الحكمة وحسن التصرف أم سبب الخوف والتعبير عن رأيك؟ 2. تحدث عندما يكون في كلامك حق أو فائدة، فالحكمة تعني اختيار الوقت والأسلوب المناسب. 3. لا تجعل الخوف يمنعك من التعبير عن رأيك، وكن واثقاً وتحدث باحترام عند الحاجة. 4. وازن بين الصمت والكلام، فليس كل موقف يحتاج إلى حديث، وليس كل موقف يستحق الصمت. وفي الختام، الصمت يكون قوة عندما يكون قراراً واعياً نابعاً من الحكمة، ويصبح عائقاً عندما يكون بسبب الخوف. لذلك احرص على أن يكون صمتك اختياراً يعكس ثقتك بنفسك وحسن تقديرك للمواقف. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد، ومثل ما أسلفت في هذه الحلقة إن شاء الله بنتحدث وبنسهب في موضوعنا عن تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة مع الدكتور أحمد المسند. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أخي سامي. أيضا أرحب بفريق العمل وأرحب كل من انضم إلينا بالاستماع عبر هذا البرنامج خطوة.
0: الله يحييك دكتور. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مصطلح تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة، كيف نعرف هذا المصطلح؟
1: طيب خليني في البداية أهنيك على اختيار مثل هذه المواضيع اللي فعلا يحتاجها اليوم المجتمع بشكل كبير، وتحديدا الأسر، لأنه الآن اختلط على الناس هذا المصطلح وهذا المفهوم وصاروا يستخدمونه ساعات بطريقة ممكن تكون خاطئة لوصفهم لأبنائهم. هذا من ناحية البداية. أيضا كلمة تشتت الانتباه هي الحقيقة احنا نقدر نقول عليها نقص الانتباه، ففي خلط بين التشتت والنقص، هو علميا يعتبر نقص في الانتباه، لأنه سبحان الله التركيبة لمخ الإنسان عنده

0: قسمين من ضمن التقاسيم، أنه فص مسؤول عن الانتباه والتركيز، والفص آخر مسؤول عن الحركة. يعني لذلك أنت ممكن أحيانا تقوم تتمغط ولا تسوي، هذا الفص الثاني للمخ وهم بالعادة تكون بالتساوي. لكن اللي حاصل عند هؤلاء النوعية من الأطفال أنه يكون عندهم فص ضعيف وفص قوي جدا، فيكون عنده إيش؟ التركيز عنده ضعيف جدا، ناقص في عملية الموصلات العصبية والناقلات، فيحدث عنده خلل، وأحيانا لا يكون أشياء جينية راجعة للجينات فيحدث هذا الخلل، فيكون عنده إيش؟ زيادة في قضية الحركة. يعني المسؤول عن الحركة يكون عنده زيادة فسميه بفرط الحركة، وحتى تبع التركيز يكون عنده أقل. لذلك ثنايا الحلقة وأسئلتك الجميلة راح نتعرف على هذا الشيء بشكل مفصل إن شاء الله.
1: جميل. طيب دكتور، لو تحدثنا عن هذا التشتت، هل هذا التشتت تدريجي؟ ومتى نصل للمرحلة اللي نقول بأن هذا الطفل عنده تشتت؟
0: إحنا لما نتكلم اليوم في حلقتنا نتكلم عن نقصان التركيز، ونتكلم عن فرط الحركة، ونتكلم عن الاندفاعية. هذه الأشياء الثلاث اللي يحتاجها اليوم كل أب وأم وكل إنسان عشان يقدر يفرق ويوصل، لأنه قاعد يصير في لبس اليوم. وتجيني أسئلة كثيرة من الناس، والله ولدي عنده فرط حركة، فلما أسألهم أجد أنهم ما عندهم ذاك الوعي الكافي بقضية نقصان التركيز أو فرط الحركة، كيف يفهمونه وكيف يشخص بشكل طبيعي. أول حاجة خلينا نحدد العمر اللي اتفقوا عليه المتخصصين، متى يبدأ يعني الشخص يكون عنده مثل هذه الأمور. هو من يوم يولد عنده هذا النقص، من يوم يولد
1: حتى رضيع
0: اليوم الأول هو عنده نقص في التركيز، لكن يبدأ شيء فشيء وهو يكبر، يبدأ هذا التركيز يزيد عنده، يبدأ يحصل عنده اللي هو الأشياء اللي نقول عليها الطبيعية. لكن الطفل هذا اللي عنده هذا الخلل، من يوم يبدأ يصير عنده 3 سنوات أو 2.5 سنين إلى 3 إلى 5 سنوات أو 6، نستطيع التشخيص الدقيق بأنه فعلا عنده نقص في التركيز وعنده فرط في الحركة والاندفاعية اللي أشرت عليها من خلال علامات. لما نأتي الآن إلى الأولى، الصفة الأولى اللي هي نقص التركيز، اللي هي ما يعرف اليوم اللي ذكرته اللي هو تشتت الانتباه. هناك في 10 علامات، لعلي يعني أقول 8 أو 9 منها و7 لأن أستطيع، إذا كانت موجودة عند أطفالكم فعلا، إذا كان موجودة 6 أو 5 منها، من 5 إلى 6، معناته هذا الطفل عنده هذا التشخيص اللي احنا نقول عليه نقص التركيز أو تشتت الانتباه.
1: من 5 إلى 6 من كم علامة؟ من 9 علامات،
0: من 9 و10 علامات. يعني على سبيل المثال هم تكلموا عنه ما ينتبه على التفاصيل، يعني التفاصيل اللي في الأشياء الطفل هذا ما ينتبه لها أبدا.
1: مثل دكتور، مثل
0: لما نتكلم انه لبس لبس، انه هو الان عمره 7 سنين أو 6 سنين ورايح للمدرسه ولابس له بنطال او لابس له قميص، ممكن انه ما سكر السحاب، او خلص من دوره المياه ما سكر سحابه، او الزراير ما سكرهن، هذه يعتبر علامه واشاره انه قد يكون عنده هذا الاضطراب موجود عند هذا الطفل. التفاصيل بشكل عام أنا ضربت مثال واحد من هذا. ما عنده تركيز أبدا أبدا، دقيقة مستحيل يركز، مستحيل يكون معك ولو دقيقة واحدة،
1: ما يكون حاضر
0: أبدا. المذاكرة مهما ذكرت له مستحيل، يعني تخلص ربع ساعة وانت تذاكر له وتردد، بعدين تجي تتراجع تجد ولا حاجة انت سويت. هذا دليل قاطع على أن التركيز عنده يكون بهذا الشكل،
1: اللي نسميه إنه ما يجمع
0: يعني لحد ما، لكن اللي يعطيك شوي معناته لا، هذا ما يعطي نهائي نهائي أبدا. لما نتكلم أنه عدم القدرة على الجلوس في مكان ولو لدقيقة، هو ما يستطيع، ما يستطيع أبدا أنه يجلس نهائيا مهما كان. أيضا من ضمن الأشياء أنك مهما تكلمت تحس ان ما عندك احد اصلا، وانت قاعد تتكلم وتقول وتعطيه، ما عندك احد نهائيا.

0: نهائيا، ما عندك أحد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أيضا المشتتات اللي حوله، أي صوت يسمعه، أن جالس مثلا تذاكر له، هو سمع صوت بالغرفة اللي جنبك ولا سمع صوت من الجوال أو شيء، مباشرة يبتعد ويشتته ويضيعه. لو يشوف لمبة ولعت، النور الضوء يشتته، أي حاجة تشتته، وهذه غصب عليه. يعني أنت تقول وش لك دخل في الشارع اللي برا، مالك علاقة بالصوت، هو غصب عليه هذا التصرف يكون موجود عنده
1: لا إرادي.
0: نعم. أيضا تراهم هم لو راعيناهم حق المراعاة وطبقنا عليهم اهتمينا فيهم، هم تراهم شديدين الذكاء، بس مع الأسف احنا ما ندرك. أو أحيانا تجي بعض الأمهات تقول والله ولدي أنا لاحظت أنه شديد الذكاء، هو شديد الذكاء بس بسبب اللي احنا قلنا الموصلات العصبية اللي عنده، صار عنده عدم نقص في التركيز. أيضا حين نتكلم عن صعوبة تطبيق التعليمات، يعني مهما لا تقعد تجي لبنتك ولا لولدك وتقول الأول أنكم تروحون الغرفة وتسوون السرير، بعدين تنتقلون تشيلون المناديل والأشياء اللي ساقطة على الأرض، بعدين تنتقلون على ثيابك، كل النقاط دول ما رايح يطبق ولا واحدة منهم نهائيا، ما في عندهم تطبيق للمعلومات اللي تقولها أبدا نهائيا. هذه الأشياء ما هي موجودة عندهم بسبب إيش؟ بسبب طبعا النسيان اللي موجود عنده بسبب عدم التركيز، يخلي ما يذكر ولا شيء أبدا. حتى لو تقول روح للمطبخ جيب لي ملعقة، وهو في الطريق وصل المطبخ ما يدري، ما عاد يقول وش اللي قلت لي أجيب لك، وش تبي؟ تقول جيب لي ملعقة، ولا أحيانا يروح يترك وينسى الشيء اللي أنت طلبته منه أساسا. الصعوبة في الترتيب والتنظيم هذه واضحة جدا جدا عليهم، من العلامات اللي واضحة انهم يصعب عليهم انهم يرتبون وينظمون. ومثل ما قلت تراها هذه صعب، يعني هذا المجهود يعني خارق بالنسبة لهم، من الصعب تطبيقه.
1: يرتب اغراضه تقصد؟
0: اي نعم صحيح. ايضا فقدان الاغراض، فقدان الأشياء وتركه، يعني أحيانا مثلا ينسى أشياء، دفتر بالمدرسة ما يجيبه، ينسى أحيانا الشنطة كلها، يجي لمك وين شنطتك؟ نسيها بالمدرسة أصلا. بسبب إيش؟ بسبب عنده يعني النقصان اللي موجود في التركيز اللي عرف اليوم بتشتت الانتباه بين الناس، هو ينسى الأغراض بشكل كبير جدا، ما يجيب أغراضه، دائما عنده أشياء كثيرة في فقدان الأشياء بسهولة. أيضا من ضمن الأمور، وأعتقد أنه الثامن أو التاسع، أنه ما يستطيع أن يثبت على نشاط معين، ما في نشاط معين يقدر أنه يستمر عليه، لا هو على طول متغير من نشاط النشاط. من ضمن الأشياء أيضا أنه الطاقة الكبيرة اللي موجودة عنده، يتفاجؤون الآباء والأمهات تقول يعني إحنا نرحمهم، عندهم طاقة كبيرة جدا في قضية الجهد المبذول والعمل اللي يسوونه ولا الركض ولا مدري إيش، أي جهد يبذل تلاحظون إن عندهم طاقة مختلفة عن الآخرين. بسبب يعني سبحان الله، الله لما يعطي ناس أشياء يأخذ منهم أشياء وغيرها. إذا إحنا قلنا سبب هذا الاضطراب من وين؟ ممكن يكون جيني يعني وراثي يورث، وممكن يكون لا بيئي. أيضا من ضمن الأشياء اللي ودنا نتكلم عليها اليوم، بس بعد ما نبين فرط الحركة، إنه وش ما وش فرط الحركة؟
1: معلش دكتور بوقف عند بيئي، كيف بيئي؟ بيئته يعني أثرت عليه؟
0: البيئة أحيانا تؤثر بطريقة خاطئة.
1: طيب أحيانا هو ما عنده أحد، هو وحيد أهله أو أول ابن لهم، ما هو يحتك بأحد
0: لا أنا أقصد،
1: ولا نرجع هالجيني الآن؟
0: لا لا لا، أنا أقصد في البيئة اللي تمارسه البيئة على هذا الطفل. هم
1: بيئة الوالدين،
0: أي البيئة ليست المقصود فيها فقط السلوكيات، السلوكيات هي جزء من الأشياء اللي تؤثر. يعني مثلا طبيعة العقاب، يقول هذا ولد شقي لابد أن نعاقبه، العنف والعقاب يزيد المشكلة سوء،
1: الممارسات داخل البيت من قبل الوالدين،
0: أي إذا كبروا تصير المشكلة أكبر. أيضا طريقة التغذية، هذه ننسب أيضا للأهل، كيف تغذي أحيانا التغذية. لذلك كل مؤتمر اليوم يعقد لمثل هذه المواضيع اللي هو نقص التركيز وفرط الحركة عند الأطفال والاندفاعية وغيرها، لابد يأتي خبير للأغذية، لابد يكون فيه أخصائي أغذية موجود وحاضر ويكتب توصياته وكل حاجة. لأنه اليوم الأهل يسمحون لهؤلاء الأطفال أنهم يأخذون من السكريات، يأخذون من مشروبات الطاقة، يأخذون اللي تفجرهم زيادة. خبير التغذية يأتي دوره البارز والمهم في توجيه الوالدين متى أعطيهم الأشياء اللي تستحق التركيز، ومتى أعطيهم الأشياء اللي تستحق الهدوء، تهديهم شوي. مثلا أول الصباح ما في مشكلة في الشاي والقهوة والمنبهات. اليوم في أوروبا صاروا يصنعون مكعبات، كبسولات من ضمن العلاجات مصنوعة من القهوة، داخلها شيء من القهوة يعطى الأطفال له نوعية. يقول لك متى؟ بس الصباح يأخذها، فترة الصباح، ما يجي يأخذها بنص اليوم ولا في الليل، لا مشكلة دي. فأنت الآن علشان تخلي التركيز يحضر عنده، لذلك دائما الواحد إذا شاف نفسه شوي خامل يبي يركز زيادة، قال أبخذ الفنجان قهوة. ليش؟ لأن تزيد التركيز اللي موجود عنده. هذه الفكرة في خبير التغذية. لما نتكلم إذا جاء بعد الظهيرة أو قبل العصر شوي، ممكن نركز على شيء من الخاص، شيء من القرفة، شيء من الأشياء اللي ينصح فيها خبير التغذية، يقول هذه مهدئات. يعني إحنا الأسوياء بحاجة أنهم يعرفون مثل هذه الأمور، كيف هذولي اللي أنا عندي طفل مصاب مثل هذه الأشياء. مهم جدا أني أطلع وأقرأ واتصل بالخبراء المختصين اللي يساعدون. الغذاء يعمل دور كبير جدا اليوم في التعاون، أو جزء كبير في العلاج اللي ممكن يصير. واحد الساعة بعد المغرب نعطيه قهوة، مو بصحيح، ولا يشرب من الأشياء اللي ممكن تكون لا، التركيز يكون في أول الصباح دائما يكون التركيز، وإنما في وسط النهار نبدأ في المهدئات، ونعرف عدد أنواع وتركيبات التغذية المفترض إحنا نعطيها لأبنائنا، لكن تتركز عند هؤلاء أنه يجب فعلا، أنا ما أقول يفضل، يجب على الآباء والأمهات أن يطلعوا على مثل هذه الأمور، خصوصا اللي عندهم أطفال عندهم في فرط الحركة أو عندهم تشتت في الانتباه ونقص التركيز والاندفاعية.
1: جميل دكتور. دكتور أنت ذكرت مجموعة من العلامات، يمكن تقريبا من 9 إلى 10 علامات ذكرت. ذكرت بأن الطفل اللي عنده من 5 إلى 6 معناته هذا الطفل مصاب بنقص التركيز كما ذكرت، أو تشتت الانتباه. لكن وجدنا طفل دكتور عنده 3 من هذه العلامات، نعتبره ما عنده أي مشكلة أو نقول بأنه مهدد؟
0: للأمانة هم اشترطوا شرطين. أول شيء قالوا من 5 إلى 6 من اللي ذكرنا قبل قليل، وأنها تستمر لمدة 6 أشهر، يعني غير كافية مدة 2 أسبوع تجد العلامات دي وتقول لا، يقولون لا بد أنها تكون 6 أشهر. فهذولي الرابطين أو الشرطين مهمة جدا للحكم. أيضا أحيانا لما نوقن أنه فيه ابننا مصاب بهذا الشيء، مهم جدا أن ننتقل للخطوة الثانية اللي هي الخطوة للتشخيص عند الطبيب النفسي. مهم جدا أني أصطحبه إلى طبيب نفسي وليس معالجا نفسيا، وإنما طبيب نفسي. الطبيب النفسي يستطيع أنه يقول أنه يأخذ دواء أو ما يأخذ دواء، وهنا حقيقة يعني وقفة كبيرة جدا يجب أن يفهمها الآباء والأمهات.
1: جميل. لكن دكتور عنده 3 علامات، عنده 2 ما عندي أي مشكلة؟
0: لا في الغالب لا،
1: ما عندك مشكلة. إيه؟ جميل. أستاذنك فاصل دكتور، ومستمعينا الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، خلنا نتحدث عن نموذج. عندنا طفل مثلا مصاب بهذه العلامات اللي ذكرت قبل الفاصل، بأنه عنده يعني اكتملت عنده مجموعة من العلامات اللي أثبتت بأن هذا الطفل عنده نقص في الانتباه أو تشتت في الانتباه كما ذكرت. بالنسبة للعلاج، كيف يكون العلاج؟ هل

0: العلاج يكون سلوكي في البداية أم دوائي أم كلاهما معا؟
1: حلو، خلينا نتفق أنه أحيانا من الظلم ومن الخطأ أن الأب والأم يحكمون بالتشخيص على الأبناء. أنتم عندكم العلامات الآن، إذا وجدت معناته أنه هذه ملاحظة قوية أني لازم أودي للمختص علشان يقطع لي في القرار. المشكلة اللي يواجهها كثير اليوم من زملائنا وأخواننا اللي في الشق الثاني يعملون في الطب النفسي، يكلموننا يقولون لما يجون الآباء والأمهات هم يرفضون رفضا قاطعا الأدوية، يقول لو ولدنا عنده هذا الشيء الدواء لا، وهذا غير صحيح. يعني الدواء ما ابتكر وصنع إلا لمثل هذه الحالات، يعالجهم على يعني يتحسنون. ممكن العلاج يستمر إلى سنتين أحيانا يأخذه الطفل، وينصح الطفل اللي بعد 6 سنوات. قبل سنوات حالات خاصة جدا اللي أعمارهم 4 و5 سنين، حالات خاصة جدا التدخل الدوائي مفيد لهم. من اللي يحدده؟ الطبيب النفسي، هو اللي يحدد الجرعات ويحدد هذه الأشياء. نفرض أنه ما عنده قدرة على النوم، فيوم يأخذ الدواء ممكن ينام يومين. طيب يوم نام يومين، راجعي طبيبك النفسي وكلميه وقولي له الولد نام يومين، بيروح يقلل، بدل ما هو معطيه 2 سنتي يقول أعطوه 1 سنتي، وهل هم جرى في الجرعات ولا أحيانا ممكن ما ينام يزيد الجرعة، الطبيب يقول زيدوها طيب شوي، لحد ما الأم تبدأ أحيانا تتعلم بعض الأشياء. لكن مهم الارتباط بالطبيب النفسي، وهذا العلاج أو الدواء اللي أخذه حقيقة يعني يتماثل للشفاء، و80% إلى تكون أكثر النسب أنهم شفوا من هذا الاضطراب. لا شك أن الدواء المبكر والتشخيص المبكر يلعب دور بارز في مثل هذه الأمور. طبعا هو يستمر عند الأولاد والبنات، هو بحد سواء هو موجود هذا الاضطراب عند البنات والأولاد في نفس الدرجة. يعني مثل ما نقول مثلا 7 كل 100 فرضا، يعني إذن هو عند الذكور والإناث بنفس المستوى، يعني ما في هنا أكثر أو هنا أقل. إذن إحنا نقول لا يتخوفون الآباء والأمهات اليوم من الدواء، ولكن يجب المتابعة يعني والملاحظة وبلغ الطبيب.

0: الطبيب النفسي وش اللي حصل عند هذا الطفل. هذه إشارة مهمة جدا اليوم لازم الآباء والأمهات يدركونها. طيب إذا أهملنا هذا الطفل وما عالجناه تتفاقم المشكلة في المستقبل، وهي زي ما قلنا قبل شوي مستويات، ممكن تكون بدائي، ممكن يكون متوسط هذا الاضطراب الموجود، أو ممكن يكون متعمق ومتأصل في الإنسان. لذلك إذا أهمل هو إذا كبر ما يشفى من هذا الشيء، يستمر عنده هذا الشيء حتى وإن كان بسيط وأهملناه هو يستمر. لذلك تجد أحيانا بعض الكبار تجد عندهم مثل هذه الأمور وهم كبار في السن، تتعجب تدرك بأنه كان عندهم في الطفولة وأهمل، لم يكن هناك أب وأم يدركون مثل هذه الأشياء، أو رفضوا العلاج النفسي أنه يتعالج بالدواء. أيضا أحيانا الطبيب النفسي يقول لا ما يحتاج أنه يأخذ عقاقير، ما يحتاج يأخذ أدوية
1: من تقديره للحالة، يعني
0: أي يوم يجلس معه ويشوفه ويلاحظه يقول لا خلونا نبدأ بالعلاج السلوكي المعرفي. فتصير له جلسات هذا الطفل وأسرته، يعني مهم جدا
1: الجميع،
0: أي أن الأسرة لها طريقة للعلاج اللي تساعد هذا الطفل. زي ما قلت قبل شوية موضوع التغذية، التغذية إذا ما كان عندها تفقه في عملية الغذاء مشكلة. إذا ما كانوا يدركون اليوم أنه الفصين اللي عندنا فص تبع التركيز والفص تبع الحركة، وأنه هذا صار فيه زيادة وهذا فيه نقص، وإذا ما شرح هذه الأمور لهم وكيف تعمل هم كيف يعرفون، وأنه مثلا لا الصباح نبدأ نركز على الأطعمة اللي فيها تركيز للمخ وتشغل المخ وتنبه المخ، أنا أعطيهم أول الصباح. العصر لا أنا أعطيهم الأشياء اللي تهديهم، زي ما ذكرنا قبل شوي من أنواع التغذية أو المشروبات اللي تهدي أيضا، واستمر في هذه الأشياء. فهي مجموعة من الأشياء اللي تساعد في قضية العلاج، لكن من هو المخول الأول؟ هو الطبيب النفسي، هو اللي يستطيع أن يخول ابنك وش نقص الانتباه هذا، وش الموجود عنده، إلى وين وصل، وهل يأخذ دواء ولا ما يأخذ دواء، ونوعية الجرعة كيف، وكل التعليمات اللي المفترض. وأنا يعجب بعض الأطباء النفسيين اللي حتى يقولهم أنا فاتح جوالي وفاتح الواتساب في أي وقت ممكن تتواصلون معي وأنا أرد عليكم وأنا أعلمكم، لأنه فعلا هو يشفق على الأب والأم. صعب أنه الأب والأم يشتغلون أطباء نفسيين، والعجيب أنه أحيانا لما نشوف بعض الآباء والأمهات عندهم معرفة بالأدوية، عندهم معرفة بالطرق، عندهم معرفة. أنا أدري أنه هذا أب واعي وخايف على ولده ولا خايف على بنته، فلذلك قرأ واطلع وجلس مع المختصين سواء طبيب نفسي أو معالج سلوكي أو معالج نفسي معالج اجتماعي، جلس اسمعهم فصار عنده معلومات أحيانا تفوق المعلومات عند بعض المتخصصين أو شبه المتخصصين، تفوق عند بعض الآباء والأمهات.
1: بدأ يأخذون كل بحر قطر،
0: أي اللي فعلا هم كرسوا جهدهم على أبنائهم وقالوا هذه مسؤوليتنا، إحنا المشرفين على يعني الدواء وعلى الحالة، ونبغى نأخذ بأيديهم إلى بر الأمان. ننتقل الآن من نقص الانتباه إلى وين؟ إلى فرط الحركة. فرط الحركة أحيانا يكون في تشخيص خاطئ من قبل الناس. الولد يكون شقي، شقي عنده شقاوة ويسمونه إيش؟ يقولون عليه عنده فرط حركة. والحقيقة فرق بين شقاوة الطفل وبين فرط الحركة. الطفل اللي في البيت يرقى على الكنب ويمسك ستارة مثلا، ولا يمسك يد الباب يتعلق فيها، ولا ينزل تحت الطاولة، ولا يرقى مدري، ولا يروح لأماكن عجيبة غريبة ما يتوقعها الآباء، هذا ما عنده فرط حركة. فرط الحركة تكون بأسباب مؤذية للطفل، يعني بمعنى مثلا عندك أنت فازة، عندك تحفة، عندك يروح ويكسره ويؤذي نفسه بالتكسير اللي حصل ويدمج دينه ورجلينه بسبب، هنا معناته عنده مشكلة هذا الطفل.
1: حتى الطفل يا دكتور اللي يؤذي طامر هذا ممكن يؤذي نفسه، كيف أفرق بين هذا؟
0: لا وعلى. هو لما يحدث الكسر هو يهج، هو ما يجي للي تكسر. الآن الطفل السليم اللي ما عنده نقص انتباه ولا عنده المشكلة، هو لما يكسر الباب ما يجي يلعب بالتكسير اللي صار، هو يهرب على طول.
1: مو بالغالب دكتور الأطفال يعني في الغالب منهم إنه ما عنده ذاك التمييز، يعني
0: لا لا أبدا، العمر له دور. إحنا قاعدين نتكلم عن 3 سنين فما فوق 3 سنين، لا دول يبدون يعرفون إنه هذا في خطورة له
1: إيه نتكلم عن
0: عليه.
1: الأعمار هذه
0: إيه،
1: اللي...
0: ففرط الحركة شيء آخر. فرط الحركة أحيانا الأم قاعدة تتفرج على مسلسل ولا تتابع لها شيء ولا حاجة، وبسبب بنته ولا ولده يخطم يمين ويسار ويطلع فوق الكنب ويمسك مدري

0: ايش هي تتضايق، فتقول ولدي عنده فرط حركة، ولدك ما عنده فرط حركة، ولدك عنده طاقة يبي يفرغها، بس حضرتك أنت مشغول بجوالك ولا ببرامج ولا شيء، فودك تشربين قهوتك بهدوء وتاكلين اللي أنت حاطة بهدوء، فما أنت براضية على هذا الطفل الصغير اللي قاعد يتحرك ولا يسوي أشياء، تعتقدين وترصفين وبأنه فرط الحركة. فرط الحركة يا جماعة الخير، الطفل اللي وهو واقف تقول له وقف، ما يستطيع يوقف نص دقيقة ربع دقيقة، تلقاه يدينه بالأرض ولا رجلينه يطبطب بهن ولا شيء، ولا تقول له اثبت لا تتحرك وقف. الطفل اللي تمسكه أنت وتقيده هذا هو اللي عنده فرط حركة، تقول له ما تتحرك. بعضهم يجيبونهم أبائهم ويمسكونهم وقيدينهم، ليش؟ هذا عنده فرط حركة.
1: يمكن الآباء والأمهات دكتور يمكن يشوف بعض النماذج من أطفال آخرين، يعني مثلا والله هذه تقول والله شوف أنا عيال أختي عيال أخوي يعني ما شاء الله يجلسون هادين ساكتين، لكن عيالي يختلفون. هنا تبدأ المقارنات، والله عيالي أنا عندهم فرط حركة، ليش ما يكونون مثل عيال أختي؟ ليش ما يكونون مثل عيال أخوي؟
0: العائلة الواحدة أحيانا يكون فيها اختلاف،
1: صحيح، حتى بين الإخوان تكون المقارنات.
0: احنا قلنا قبل شوي في عوامل كثيرة، قلنا الجينات عوامل، قلنا نمط التغذية عوامل، السلوك المتبع للوالدين أحد العوامل المؤثرة، وهلم جرة هي مجموعة من العوامل نجمعها مع بعض. في شخص لا مهتم بالغذاء بالنسبة لأطفاله، شخص آخر لا مهمل، في شخص ترك الأجهزة ليل ونهار مع أطفاله، شخص لا عنده قانون صارم حافظ عليهم، دول أطفال توهم ما وصلت سن 18 إذا لازم أنا أتدخل، هذا الجهاز مؤذي عليه. وهلم جرى في الأشياء اللي احنا قاعدين نتكلم عليها اليوم في قضية إذا فرط الحركة. أنا ألاحظه لما يوقف الطفل عندك يضرب رجلينه بالأرض، يضرب يدينه، يحرك مدري إيش. الآن بعض الكبار اللي ما تعالجوا من هذا الشيء تجد هذا الشيء عنده، تجده هو جالس على الكرسي يغير قومته، يقوم مدري وش، وإذا قاعد يكلم بالتليفون يسوي حركات يسوي أشياء. هم كبار، هذولا كان عندهم فرط حركة يوم كانوا أطفال وما تعالجوا بالطريقة السليمة فاستمر معهم هذا الشيء، تجده ما يستطيع أنه يثبت، ما يستطيع أنه يتحرك، إلى درجة أنك أنت تشك أنه عنده أنه يتعاطى لا سمح الله ولا شيء بسبب هالحركات اللي قاعد يسويها، وهو بسبب أنه لم يتعالج منذ الصغر استمر معه هذا الشيء. فنجد إحنا بعض الكبار عندهم هذا الشيء اللي ما تعالج في طفولته، الآباء والأمهات أهملوه، ومع الأسف وصل إلى مرحلة من العمر يصعب أنه علاجه، ما هو يعني أنه ما يتعالج، لا هو يتعالج بس
1: تحسه شخص ملول يا دكتور، ما يصير على حال
0: على
1: حال
0: طول
1: واحدة يعني.
0: بالضبط ايش قلت لك تو، قلت لك أنه ما يستطيع يقعد، ما يستطيع أنه ما أدري كل شوي تقول له اركد اهد وراك كنت كذا، يقول لا أنا طبيعتي أنا ما أعرف أجلس، ما أعرف أسوي كذا، أنا ما أدري إيش، أنا يعني تحصل عندهم بعض الحركات العجيبة، تدري أن أيام الطفولة لو تعالجت لا أصبحوا أسوياء، لكنه أهملت فكبروا وهم عندهم هذه الأشياء، يعني سواء من طباع العجلة أو غيرها من الأشياء الزائدة. أنا أتكلم، ما أتكلم على الأشياء اللي ممكن تكون نتغاضى عنها.
1: جميل دكتور، طيب خلنا عشان نركز بس شوي دكتور، عشان هذه حاجة مهمة جداً، نبي نفرق بين الشقي وفرط الحركة بالنسبة عند الأطفال. أقول هذا الطفل شقي وأقول لا وقف، الطفل هذا عنده فرط حركة، كيف أفرق بينهم بالضبط دكتور؟
0: إحنا قلنا الآن إنه الأصل أن الحركة تكون موجودة عند الطفل أكثر من
1: فيه غيره. علامات معينة؟
0: لا، الأصل إنه يكون حركة الطفل،
1: تمام.
0: لكن إذا زادت الحركة مثل ما قلت قبل شوي، الطفل أنت قاعد تكلمه الطفل يضرب رجلينه بالأرض ولا يضرب يدينه بالأرض، يدينه ولا رجلينه ولا يتلفت لك، ولا أنت قاعد تكلمه تقول طالع فيني خل عيوني بعيونك، عمره هو 7 سنين 8 سنين وانت تطالبه انه هو مو بقادر، مو ينزل عيونه في الأرض ولا يطلع فوق ولا أي شيء أي حاجة، تقوله هذاك الصوت صوت أختك، ليش تلتفت؟ ليش هو طبيعته غصب عليه يسوي هذا الأشياء؟ العلامات اللي ذكرناها قبل شوي هي ما باختياره، هي غصب عليه. لما تلاحظه أكثر من مرة تلاحظه الزر حق بنطلونه ما سكره، يجي ما سكر زر البنطلون، هو عمره الآن 9 8 بالمدرسة يدرس، هذا دليل أيضا للمعلمات والمعلمين اللي يسمعون الآن لما يشوفون مثل هذه

0: العلامات معناته ممكن هم يتواصلون مع المرشد أو الأخصائي النفسي أو الاجتماعي اللي موجود في المدرسة أنه يتواصل مع أهل هذا الطفل أنه يبين لهم ويوضح لهم. أما الطفل الطبيعي الحركة طبيعية عنده بس أنها تزعجني أنا أبغى الهدوء، أنا أبغى الاستكانة، جالس وأبغى هدوء، وجد هذا الطفل ينزل من تحت رجليني ولا يجي من وراء ولا مدري، هذه حركات طبيعية لازم الطفل يتحرك ولازم يلعب ولازم، فيكون في خلط بين بعض الآباء والأمهات بين الطفل الشقي اللي أساساً عنده حركة، ولا أصفه بالشقي يعني أنه شقي، وإنما هذه حركة موجودة عند بعض الأطفال بسبب مثل ما ذكرنا قبل شوي، أحياناً الطاقة، أحياناً المشروبات، المأكولات اللي يشربها وإحنا من دون رعاية لها، الأكلات السريعة وغيرها من الأشياء اللي توجد عنده طاقة لازم تفجر هذه الطاقة. فإذا ما الأب والأم فرغوا وخلوه يفرغ هذه الطاقة هم يصفونه بالأوصاف الثانية، والله يمكن ولدنا عنده كذا، ولا ممكن واحد يدخل في ذهنك إن ولدك مو طبيعي، إنه يجب إنك تزور الطبيب ويجب إنك مدري إيش، ليش؟ لأنه هو وعياله عكس هذه الصفات اللي موجودة.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك.
1: إذن مستمعين الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم، في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط من خلاله الضوء على قصص الإبداع والابتكار، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات. نستضيف في كل حلقة نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات متميزة تسهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. في كل حلقة نأخذكم في رحلة ملهمة نتعرف من خلالها على تجارب استثنائية، ونكتشف كيف بدت الأفكار الصغيرة لتصبح مشاريع واحدة وإنجازات تستحق أن تروى. الإبداع لا يعرف حدود، والنجاح لا يأتي صدفة، بل هو ثمرة الشغف والإصرار والعمل الجاد. ويهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار وإبراز النماذج الوطنية الملهمة، وتشجيع أصحاب المواهب والأفكار الخلاقة على الإيمان بقدراتهم والسعي لتحقيق طموحاتهم. فنحن نؤمن بأن كل فكرة مميزة يمكن أن تكون بداية لتغيير إيجابي، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استمرار في مستقبل أكثر إشراق وتقدم. كونوا معنا في هذه الرحلة الأسبوعية لنحتفي بالعقول المبدعة ونستمع إلى قصص نجاح ملهمة. نكتشف معا كيف يمكن للإرادة والعزيمة أن تحول الأحلام إلى واقع. يا هلا وسهلا فيكم وبرنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة وينطلق الإبداع ويصنع المستقبل. في حلقتنا اليوم راح نتعرف على

0: ابتكاراً واعداً لتعزيز سلامة مرضى السكري وجودة حياتهم، وراح نتعرف أكيد تفاصيل المشروع أكثر مع ضيفنا إبراهيم عبد الإله الغامدي، طالب ماجستير كيمياء حيوية بجامعة الملك عبد العزيز وحائز على الميدالية الفضية بمعرض جنيف الدولي 2026. في البداية عرفنا عن نفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: معكم الطالب إبراهيم الغامدي، طالب ماجستير الكيمياء الحيوية بجامعة الملك عبد العزيز، وأيضا حائز على الميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2026. بداية أحب أعرفكم على فكرتي اللي هي جهاز نفخة الحياة، جهاز مخصص لمرضى السكري. طبعا مرضى السكري يمثلوا شريحة كبيرة من المجتمع، سواء في مجتمعنا المحلي أو العالمي، وحياتهم تحتاج لكثير من التسهيلات، لأنه بيمر بحالة من الحالات تسمى انخفاض السكر، وهي حالة مميتة وخطيرة جدا. رجل مسافر من مدينة لأخرى، ماسك خط، ما بيمر بكثير من المحطات، انخفض عليها السكر وما عنده أي مصدر يعالج نفسه فيه. والعلاج طبعا يكون بسيط في هذه الحالة، وهو بس أخذ جرعة سكر بسيطة، ما مع عصير، ما مع علكة، ما مع حلاوة أو تمرة. ولكن هذا الشخص عارف أنه ممكن يتعرض لمثل هذا الموقف، فأخذ جهاز نفخة الحياة. كيف ممكن يساعد جهاز نفخة الحياة؟ بمجرد ما يبدأ يحس أعراض انخفاض السكر، كل ما عليه هو وضع الجهاز في فمه ونفخ نفخة واحدة. الجهاز يعمل بمستشعر، وهي التقنية الحديثة التي تم استخدامها. المستشعر يلتقط جزيئات الكيتونات في النفس ويعطي تنبيه ضوئي ومرئي ينبه الشخص بحالة انخفاض السكر، بيكون الجهاز يتعرف عليها بسبب وجود هذه المكونات. فبمجرد ما يتعرف عليها وخلاص الشخص هذا عرف الحالة اللي بيمر فيها هي انخفاض السكر، يضغط على الزر الموجود في الجهاز وتكون فيه جرعة من محلول سكري مركز. بمجرد ما تبخ للفم تمتص عن طريق الأنسجة اللعابية في الفم وتدخل إلى الدم بشكل مباشر. هذه هي فكرة الجهاز بشكل مختصر، ومع ذكر موقف بسيط اللي ممكن شخص يتعرض فيه. طبعا استلهمت الفكرة أساسا من موقف حصل بالفعل لأحد الكبار السن الذين تعرضوا لنوبة انخفاض سكر، ولكن ما أحد من الموجودين قدر يتعرف على المشكلة إلا أن الشخص حاول ينطق كلمة سكر. طب أنا قلت ليش ما إحنا نكتشف هذه المشكلة، لأنه لا سمح الله هذا الشخص ما كان يقدر يتكلم وقد يغمى عليه بشكل فوري. فكون هذا الجهاز موجود كفكرة ممكن يستخدم بطرق ووسائل كثيرة، كجعله جزء من منظومة الإسعافات الأولية، يوضع في جميع المحلات، يكون مصمم بطريقة محددة، يوضع أيضا في السيارات لو أمكن، وأيضا بكل تأكيد يكون جهاز محمول مخصص لهؤلاء المرضى.
0: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
1: التحديات اللي واجهتني أثناء العمل وسبب عدم اكتمال الجهاز إلى الآن هي الوقت، وأيضا نقص الفريق ونقص المعرفة الشديدة في مجال تصميم الأجهزة والدعم المادي بكل تأكيد. ولكن أغلب هذه التحديات تم تجاوزها بشكل مبسط حتى الآن مع الاستشارات الخارجية والتعلم الذاتي والاستفادة من أهل الخبرة. وبإذن الله في قريب العاجل ستصدر براءة الاختراع، حينها سيبدأ التطبيق الفعلي والبحث عن الدعم. كذلك أيضا أبدو ناس كثيرين في معرض جنيف الدولي اهتمامهم بالفكرة، وطبعا جاءت فرصة معرض جنيف طبعا دعم الجامعة الكبير واهتمامها ورعايتها المستمرة. جامعة الملك عبد العزيز ما بخلت علينا بأي شيء حرفيا، كل وسيلة تساعدنا في نجاح فكرتنا وفرتها لنا، وأيضا الفرص اللي أتاحتها لنا هي اللي خلت الفكرة شيء قابل للتطبيق على أرض الواقع، لأن لولا الفرص هذه بعد الله لكانت مجرد همسة في البال. ولكن الجامعة آمنت فينا، مما ساعدنا نؤمن بأنفسنا ونكثف العمل ونجتهد في هذه الأمور. فكما كنت أقول، مع فرصة معرض جنيف الدولي كانت فرصة كبيرة جدا، أثبتت لي وأثبتت للناس أن الفكرة بمجرد ما تطبق في الدماغ بطريقة صحيحة وترى لها بصيص أمل يبدأ بالفعل، وبصيص الأمل يبرز. في حين بروز هذه الفرصة في معرض جنيف الدولي، أبدأ كثير من مرضى السكري وغير مرضى السكري والأطباء وجميع من هم يعملون في القطاع الصحي اهتمامهم.

الفكرة، حتى أن هنالك كثير من الأشخاص أبدوا رغبتهم في الحصول على الجهاز بشكل عاجل، ولكن للأسف ما زالت في حالة النموذج الأولي. كذلك أتاني أحد المستثمرين من تايلاند وأراد الحصول على وكالة لبيع الجهاز. أتاني أشخاص من وزارة الصحة راغبين في توزيع الجهاز بشكل فوري، ولكن بإذن الله العمل مستمر على الفكرة، والمشاركات المحلية والدولية أيضا مستمرة. محاولة نجاح هذه الفكرة والحصول على الدعم المناسب لها ما زال مستمر.

0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: تطبيق المشروع كما ذكرت أنا بانتظار فقط إصدار براءة الاختراع، وبمجرد الحصول عليها هناك جهات عرضت علي التعاون وإعطاء الفريق المناسب وتوفير جميع المستلزمات التي احتاجها لتطبيق الفكرة على أرض الواقع.
0: في النهاية، هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
1: تم وضع خطط مستقبلية كبيرة للجهاز، بما فيها جهاز منظومة تحديد الموقع، وأيضا الربط البيانات بالذكاء الاصطناعي، وأيضا إرسال البيانات في حالة الطوارئ إلى الجهات المختصة مثل الهلال الأحمر. كذلك من أحد التقنيات التي نفكر أنا وفريقي في وضعها للجهاز هي تقنية تنبيه عند السقوط، في حال كان هناك شخص يحمل الجهاز ولا سمح الله تعرض لهذه النوبة يسقط بشكل وسقط لا سمح الله، يرسل الجهاز بشكل مباشر تنبيه إلى ذويه وإلى الجهات المختصة. وهناك الكثير من الخطط التي تتبنى منظومة إنقاذ الحياة. مفهوم إنقاذ الحياة هو ما كان في بالي لإنتاج هذه الفكرة. نحن نريد السيطرة على المواقف التي لا نستطيع أن نكون متواجدين فيها بأبسط الإمكانيات، والمساعدة في حال الاستغاثة الغير ممكنة بالاستغاثة التقنية. في كثير من التطبيقات اللي ممكن نسويها على هذا الجهاز، كربطه مع منظومة الدرون وتوزيعه عالميا، وهنالك يعني رؤية مستقبلية أن تكون شركة نفخة الحياة وجهاز نفخة الحياة هو حجر أساس لمزيد من الحلول التي تتبنى منظومة إنقاذ الحياة أو مفهوم إنقاذ الحياة بشكل أصح. كثير من الحالات التي يكون فيها المرء بين الحياة والموت، هناك مجرد تصرف بسيط يقوم به الشخص يخرج من فاصلة الموت والحياة إلى الحياة فقط، وهناك كثير من الأشياء التي قد يغفل عنها تؤدي به إلى الوفاة لا سمح الله. أتمنى أن نتعاون جميعا بتفكير ووعي كاف للحفاظ على حياة الناس من حولنا، من نحبهم، ونحرص على سلامتهم في جميع الأوقات. أيضا تذكر دائما بالنعم التي أنعمها الله علينا عز وجل. اللهم لك الحمد، الدولة أنعمتنا وأكرمتنا بالكثير من الفرص، وأولها التعلم، وهو ما قادني إلى هذه الفكرة. فمن خلال دراستي في البكالوريوس استنتجت كثير من المعلومات التي أفادتني للوصول إلى هذه الفكرة، وأيضا الدعم المستمر من الأساتذة الكرام والإداريين في الجامعة هو ما وصلني إلى هنا. ولا ننسى الدعم الغير منقطع. الدولة لا تبخل على أبنائها وبناتها المواطنين والمواطنات من جميع الفئات بالدعم المستمر والفرص الممنوحة. كذلك عندما ذهبنا لتمثيل المملكة في معرض جنيف الدولي، الجناح السعودي كان جناح كبير جدا، وكان عليه الإقبال بشكل مهول، حتى أن المنافسة كانت بيننا وبين أكبر الأجنحة هناك. أسأل الله أن يديم علينا هذه النعم. أتمنى ما أكون أطلت عليكم، هذا مختصر كلامي لكم، أتمنى أن يكون هناك من يستفيد منه ويرى فينا الأمل كما نراه بأنفسنا، ويؤمن بنا كما نؤمن نحن أننا بإذن الله سنصل إلى نتائج عظيمة في المستقبل.

وفي ختام الحلقة نرى كيف يمكن للابتكار أن يصنع فرقاً حقيقياً في حياة الإنسان، وأن يقدم حلولاً ذكية للتحديات الصحية اللي يواجهها الكثير من المرضى. ويعد جهاز نفخة الحياة نموذجاً مميزاً لهذا النوع من الابتكار، يجمع بين الكشف المبكر عن انخفاض السكر في الدم والتدخل السريع للمساعدة

0: في استعادة توازن مستوى السكر، وهذا الشيء أكيد يسهم في تعزيز سلامة مرضى السكري وتقليل المخاطر الناتجة عن هبوط السكر المفاجئ. مثل هذه الابتكارات تؤكد أن التقنية لم تعد مجرد أدوات حديثة، بل أصبحت وسيلة لإنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة. كل فكرة إبداعية تنطلق من حاجة إنسانية يمكن أن تتحول إلى مشروع رائد يحقق أثراً كبيراً في المجتمع، ويمنح الأمل للكثير من الأشخاص اللي كانوا يواجهون تحديات صحية يومية. كما أن هذا الابتكار يبرز أهمية دعم المبتكرين والباحثين وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية تخدم المجتمع. المستقبل يبنى بالأفكار الخلاقة وبالعقول اللي تبحث عن حلول جديدة وتسعى إلى تسخير العلم والتقنية لخدمة الإنسان. في النهاية نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم على مشاركة هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة عرفتنا بهذا الابتكار الواعد، ونتمنى أكيد دوام التوفيق والنجاح. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع، ونتمنى تكون حلقة اليوم ألهمتكم وأكدت لكم أن الابتكار يبدأ بفكرة وينمو بالإصرار ويثمر إنجازا يصنع الفرق في حياة الآخرين. نلتقي بكم على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة إبداع جديدة وإنجاز ملهم جديد. إلى أن نلقاكم تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
1: فرسان التمكين.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب. وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته، قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط، بل بالحنين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة ودقيقة ونصف، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على مسامعكم خالد الغانم. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ غدا باستقبال طلبات العام الثاني من برنامج التوازن العقاري. بعد توقيع اتفاقية ثنائية، قريبا البدء بتنفيذ أعمال إيصال إمدادات الطاقة الكهربائية إلى موقع إكسبو 2030 الرياض. بدعم سعودي، وصول أولى تجهيزات محطة التوليد الكهربائية الإسعافية الجديدة إلى عدن اليمنية. مجلس الوزراء يوافق على نظام مركز أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الدولي. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية. المملكة تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة. باكستان تجدد موقفها الداعم

استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران، حيث دعا وزير الخارجية الباكستاني الولايات المتحدة خلال لقاء مع السفيرة الأمريكية في إسلام أباد إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران. الولايات المتحدة تهدد بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى وتصعيد الضغوط. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها الشعراء في قصائدهم الشعرية، وإن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات الشعرية مفردة مزلاج، وهو آلة حديدية توضع في وسط الباب من الداخل وبدون مفتاح. يقول الشاعر ناصر القحطاني: كم صيت بيت عتق في الباب مزلاجه، وكم شيخ ماره قبل تعيينه ممر. كذلك أيضا كقول الشاعر فهد المفرج التميمي: واليوم باب الهوى زلشت مزلاجه، أقفى وأنا أقفيت والدعوة سموجية. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة مغباش، وهي طلعة الفجر يعني بعد الغلس. يقول الشاعر عبد الله بن زويبن: سقوى سق الله من مطر كل ناشي، ربع لها في منبت القفر مغباش. وكقول الشاعر عبد العزيز السليس: يا ربعي اللي تهتدون المطاريش، معكم يبيلي بول الصبح مغباش. وكقول الشاعر عبد الله العوده الفضلي: لشفت عبرات الغضي تنهمل زود، سريت تالي الليل وانكفت مغباش. ايضا من المفردات الشعريه المستخدمه في الشعر النبطي مفرده المناعير، وهم المطاليق، وهم الرجال الشجعان الافذاذ. يقول الشاعر الويحان العنقري التميمي: انا صديق الطيبين المناعير اللي لهم كسب المعالي عشاقه. وكقول الشاعر النادره: يحرم علي ولد المناعير والجود، ان كان ما اسست بالشعر دوله.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز القدير شاعر الأردن ثابت الدهام، ونقول سعدنا بتواجدك معنا.
1: وهذا شرف لنا تواجدنا معكم على إذاعة الرياض.
0: الله يبارك فيك شاعرنا ثابت الدهام، شاعر من من الشعراء المبدعين، متمنيا أن تكون إن شاء الله حلقة ثرية مليئة بالإبداعات الشعرية. شاعرنا ثابت الدهام شاعر الأردن الجميل، لكل شاعر بداياته في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعري ومن له الفضل في بروزك وتميزك ومن من تأثرت؟
1: نعم، هسه بالبداية طبعا أي إنسان شاعر أو كاتب أو أديب يجب أن تكون عنده الفطرة الشعرية أو الفطرة الأدبية، يعني ممكن يكون يكتب مقالات بالبداية، يكتب قصص، يكتب أشياء متنوعة، يعني اللون الأدبي ما هو شرط أنه الإنسان هذا يعني متخصص فيه، ولكن هو يعني انتهجه لوجهة نظر معينة عنده.
0: نعم.
1: أنا بالبداية بالمدرسة كنت أكتب المقالات والقصص، وبعد ذلك بحكم البيئة وبحكم أنه القصائد أكثر رواجاً اتجهت للقصائد النبطية، كوني يعني من أبناء البادية الوسطى والموقر عندنا بالمركزية الهاشمية، يعني فهذا اللون قريب من المجتمع المحلي، فلذلك اتجهت. فمن البدايات أنا كنت أكتب، ولكن اتجهت للشعر النبطية يعني بالجامعة.
0: جميل، ويعني أنت أثرت في بيئتك كذلك أيضاً الشعرية أبو سالم.
1: نعم،
0: الله ينعم عليك.
1: بالبداية أنا يعني الواحد يعني لازم تكون عنده الموهبة الأدبية. أنت أبوي أنا دكتور لغة عربية، وهو مدير مؤسسة الدراسات والنشر في وزارة الثقافة.
0: جميل،
1: فهذا كان له أثر كبير، يعني في عنصر وراثي بالموضوع
0: ولا. نعم. شك أبو سالم، شعرنا ثابت الدهام عندكم ما شاء الله في الأردن مجالس كلها شعر ما شاء الله، وأدب وثقافة ما شاء الله ورجولة، وهذا بعد يتأثر الشخص الواحد ما شاء الله بشعرية الشعراء الموجودين عندكم. ممكن تسمعنا قصيدة شعرنا ثابت الدهام؟
1: نبدأ بقصيدة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
0: الله يطول عمرك ويضل وجهك.
1: يقول: نظرة صقر سلمان ما هي نظر عين،
0: يا سلام،
1: أبعد من اللي ما قدرنا نشوفه، رؤية ولي العهد تستقبل سنين أقوى من خطوب الزمان وصروفه، من مركز الدنيا ومن مركز الدين والاقتصاد الضخم وانفس شغوفه، محمد أعلنها وقال المضامين، ومحمد أصدق من يبرهن حروفه، كن بمشاريعه بالأحلام ياسين، وتحقق على أحلام مدت كفوفه، وده رياض العز خضرة من الحين، ما عاد يرضى بالصحاري تحوفه، عازم ينمي نخلته بين سيفين، ويوري العادين سطوة سيوفه، قايد تعرف الكتف تنكال من وين، يصنع سلاحه ويتفاغر ظروفه، هذا حليف الشمس لو كان من طين، يزرع خلاياها ويجني قطوفه، ما ودها البترول يلوي له يدين، لا قل منسوبه وقل معروفه، قال السعوديين للسعد حيين، والخيل تولد برض نجد معسوفه، رافض تعيش المملكه عسر معلين، وان الرياح بيوم تزعج وقوفه، من عقب سنة 2000 عام 30 إلا يجيها كل حي ويطوفه، تنبت من ورود الأماني بساتين، والكون يدعي للأماني ضيوفه.
0: والكون يدعي للأماني
1: ضيوفه.
0: صح الله لسانك، شعرنا الأردني ثابت الدهام على هذه القصيدة في سيارة.

0: سيدي ولي العهد حفظه الله. شاعرنا ثابت الدهام كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر. ما رأيك بها شاعرنا ثابت الدهام؟ ما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
1: الإيجابيات هي سهولة الوصول للجمهور.
0: صحيح.
1: يعني من السهل، أنت ما تسلب حاجة لإقامة أمسية أو إقامة مهرجان لكي تظهر للجمهور، تبث فيديو أو تكتب بيتين شعر على أحد وسائل التواصل الاجتماعي، يكفي لأنه ينتشر هذا للجمهور.
0: جميل جميل.
1: ولكن هناك سلبيات طبعاً.
0: تسلم.
1: إن سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي إن أثرت على الذائقة العامة.
0: يعني قصدك بكثرة القصائد اللي الغث اللي ينشر مثلاً؟ قصدك
1: أي شخص قادر على الظهور، أي شخص
0: صحيح.
1: قادر على الظهور مهما كان مستوى الأدبي.
0: صحيح.
1: ويمكن هذا يؤثر على الذائقة العامة، لأنه المتذوق سيسمع الغث والثمين.
0: صحيح.
1: نعم. بالأمسيات يتم الاختيار بعناية، بالأمسيات وبال بالمسابقات الاختيار بعناية، لذلك لا يسمع إلا السمين.
0: والبقاء للأصلح. نعم صحيح.
1: والبقاء للأصلح. نعم
0: صحيح. الله يا رب يعطيك العافية. طبعا لا شك بأنها قربت هذه وسائل التواصل، قربت الشاعر ومحبيه عن قرب من خلال متابعته في حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي. شاعرنا ثابت الدهام، حنا متعطشين لسماع العديد من أبياتك الشعرية.
1: نقول قصيدة رثاء.
0: والله أنت الله يا رب يغفر له وسكنها الجنة إن شاء الله. لا شك بأن الشاعر جميل جدا أن يتعدد في الحقيقة الأغراض الشعرية. تفضل طعمك.
1: يقول: ترجف أمانيها وصدره دافي، عاشت سعيدة والحزن ساجنها، ترسم على وجه الظلام وصافي، بيضة تحس النور يطلع منها، تروي هقاويها وقلبه صافي، والياس بيدين البلا حاضنها، أمي تعرف الله ما هو غافي، صاحي داري ضعف ويزبنها، كانت تربي حلم باكر لافي، ينزع يدين الياس ويطمنها، من صدرها جاها ولدها شافي، الجروح عيت غير تستوطنها، فتحت عيني في حياتي وافي، من قد ما ربت حلم ساكنها، بطن العزيزة ما يولدها في، يلمع ولدها من ذهب معدنها، مدت على طول الفلات الحافي، وده توري باسه الغابنها، غمد الألم يلبو تسل سنافي، لسنين بخيول الشقا عدنها، وتكزني دايم على ميقافي، وتشد ركني واثبت واركنها، ثابت وكان اسمي مثل مجدافي، دايم يعديني لضحكة سنها، لا ما حسبت حساب كل شي خافي، حتى حسبت عيون من يبكنها، راحت سحابه ماطره بعجافي، ونبتة عروقي من يلينها، خايف يدل الشوك درب الحافي، روضة حياتي سيدي دافنها، الله يرحم كفتين انصافي، دنياي لو مالت من يوازنها، ما عادت الرحلة على إلافي، والشعب ضمت روحي منها.
0: صح الله سانك، وغفر الله للوالد وجميع موتى المسلمين. أنت شاعرنا ثابت الدهام، شاعر تجيد فنون الشعر وأغراض متعددة، وتملك جميع أدوات البناء الشعري. جميل، صح الله سانك. هذه القصيدة الرثائية يطرح علينا سؤال شاعرنا ثابت الدهام، بأن نقول هل تعد أغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ أنت ما شاء الله الآن سمعتنا وطنية، سمعتنا رثائية، والقادم أجمل كذلك أيضا، هل مطلوب من الشاعر أن يتعدد في هذه الأغراض الشعرية؟
1: طبعا. يعني القصيدة الذاتية التي لا يتكلم الشخص إلا عن ذاته، يعني هو أفقر أنواع الشعر.
0: نعم.
1: يجب أن يكون لسان المجتمع أيضا.
0: صحيح.
1: يعني مثل القصائد الوطنية تعبر عن شعور المجتمع، ليس عن شعور شخص فقط. الإنجازات أيضا كذلك للشخصيات الوطنية المرموقة أيضا تعبر عن شعور مجتمع أيضا، شعور صحيح. أمة بعد ذلك.
0: جميل جميل. شاعرنا ثابت الدهام، ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل خدمت الموروث الشعبي؟
1: طبعا المسابقات احنا ما ننكر ان له فضل بعد الله عز وجل على الشعراء.
0: صحيح.
1: والجميل بالمسابقات انها فجرت المواهب
0: جدا.
1: يعني في كان شخص يعني بعمره ما كان يفكر ان يكتب قصيده، ولكن المسابقات شجعت على كتابه القصائد، لانه مسهل الوصول اليها والتسابق مع الاخرين.
0: صحيح. وابرزت لنا شعراء لم نكن نعرفهم في السابق. نعم
1: نعم. ولكن سلبيتها الوحيده ان اثرت على الامسيات الشعريه.
0: قصدك المسابقات؟
1: نعم، أثرت بالانتشار. يعني الآن المشاهد يشوف المسابقة ويشوف كم كبير من الشعراء.
0: صحيح.
1: ومو بحاجة إلى أن يتابع أمسيات شعرية،
0: لأن كل حلقة من الحلقات هي أمسية شعرية. ما شاء الله.
1: كل حلقة فيها أمسية شعرية، فهو الزخم في الكم الشعري اللي موجود الآن بالوطن العربي فعلي.
0: جميل، أنت سبق أنك شاركت في المسابقة، أحد المسابقات وسالم.
1: نعم، شاركت في شعر المليون موسم العاشر.
0: جميل والله، إن شاء الله أن أنت شعرتك جدا جميل، وإن شاء الله أن نراك في قريبا في إحدى المسابقات إن شاء الله.
1: بإذن الله بإذن الله.
0: حنا شاعرنا ثابت الدهامة تعطشين لسماع العديد من أبياتك الشعرية.
1: يقول

0: الله خلقنا روس ما نقبل الضيف.
1: كفو.
0: حتى تقول الناس هذا مرضنا.
1: سلام.
0: نستصغر الشدات ونطاول الغيظ وليحتمينا ما نشاور بعضنا. ما لا العقل في شوشة الراس تحكيم والعاقل اللي قال راي. اعترضنا حنا نحرم كلمة الرجل تحريم وأحيان نفسه ما عرفنا غرضنا يا عزنا ونفوسنا خلقة التيم عن كل حاجة ما تساوي عوضنا شجعان نفنا دون عيش المظاليم ونثور لو ناب المذلة قرضنا كنا الله اللي قسم الرزق تقسيم بدروب ظلام الخلايق عرضنا منه تعلم ياخذ الحق تعليم يسمع دوي قلوبنا لم تعظنا والجور ناره في صدور المقاديم تشعل اللي هي بعيوننا ما غمضنا نرجع ننظم دورة الوقت تنظيم إما تجي على الكيف ولا رفضنا
1: أما تجي على الكيف ولا رفضنا. الجزالة في المعنى وحسن الصياغة والتصوير تكمن في هذه القصيدة وكعادتك شاعرنا ثابت الدهام تقدم الرائع والجديد في الشعر.
0: نتعلم للمسك وشراك.
1: الله ربي يبارك فيك شاعرنا ثابت الدهام. شاعرنا ثابت الدهام الأمسيات الشعرية هي حلقة توصل بين الشاعر وجمهوره. الحقيقة وأنا شرفت وسعدت بزيارتكم في المملكة الأردنية الهاشمية وحضرت العديد من الأماسي التي تقام والتي تنظمها ما شاء الله الجمعيات والمهرجانات الشعرية. ما رأيك بها؟
0: يعني هي طبعا هذه تعطي مجال للعديد من الشعراء وتعطي مجال لكافة لكافة درجات الشعراء، شعراء الدرجة الأولى والثانية والثالثة، الكل يشارك في مثل هذه الأمور.
1: نعم صحيح.
0: ذلك هو تنوع هذه الجمعيات ووجودها في إنشاء أمسيات يبرز الشعراء. يعني لو لم تكن هذه الجمعيات موجودة لا يمكن أن يبرز، فهي خلقت هذا التنوع. يعني هذا بالنهاية له أثر إيجابي على المجتمع، ولكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك ضوابط أكثر في اختيار الشعراء.
1: صحيح. يعني يكون يعني قصدك بضوابط من بحيث أن يكون الشعراء على مسار
0: يكون
1: واحد.
0: يكون شاعر على سوية عالية من الكتابة.
1: لا شك أن بعضهم يعني ودنا يدخل المبتدأ عشان يشجعون الأفضل يكون مع الشعراء الكبار شرواك. بادرة طيبة إن شاء الله. وأنتم بالأردن ما شاء الله أماسيكم كلها متعددة وكثيرة جدا، وهذا الحقيقة ظاهرة جدا جميلة وصحية في خدمة الموروث الشعبي.
0: طبعا.
1: شعرنا ثابت الدهام، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك وما السبب؟
0: اللي ولا الشعراء آخرين؟
1: لا اللي ودك. القصيدة دائما ترددها بينك وبين ذهنك الله يحفظك.
0: والله أنا كل قصيدة أكتبها أحدث قصيدة تكون أقرب إلى قلبي.
1: يعني
0: أعبر عن حالي.
1: ما شاء الله. ممكن سمعني إياها؟
0: كم آخر قصيدة؟ نعم.
1: تسلم الله يحفظك.
0: يقول أنا رجل تحاربها الدنايا ما يحاربها، وعرف الفارس تجي من قيم تخصومة، أدور لي خصوم كبار يومني أضاربها، يقولون العرب يالله عطنا قوة عزوف، ما هو مثلي يعادي ناس لو يعطى شواربها، يعدونه جبان وينتقي عركات محسومة. ترى طعم الحياة إنك تغامر في تجاربها، ولا تثني جناحينك يا ابو جنحان مثلومة، تمر العاصفة جنحك ولا تأخذ ماربها، وتطلع فايز ومرت عليك الريح مهزومة، وشوف الشمس ما تقوى على معاند مغاربها، وتشرق من مشارقها بعيدة شبح محشومة، على كبد السماء تفطي وتسترجع مضاربها، يفض الليل من وجهها ولا تفزع له نجومه، فلو ضاقت عليك الأرض من قلة مساربها، تجهز للطريق اللي على الأحلام مرسومة، تعاظم والساعة توقف عقاربها، وكبر خطوتك والبيت دون اخطاك ملغومة، على المينا سفينة راسية مكسور غاربها، ووصلت غصب عن موج البحر غرة ومهشومة.
1: جميل. صح الله سانك. هذه اللوحات الشعرية ما هي لتصدير شاعر مبدع يحلق سماء الابداع. شاعرنا ثابت الدهام، بيض الله وجهك على القصيد الطيب.
0: وجهك كبير، وجهك كبير.
1: شاعرنا ثابت الدهام، هل تكتب القصيدة من واقع تجربة مريت فيها او من وحي الخيال او مشاركة معانات الاخرين؟
0: متنوع. قبل شوي احنا حكينا عن تعدد الاغراض.
1: نعم صحيح.
0: قد يكتب الانسان عن شعور داخلي، عن تجربة احدهم، عن ممكن قضية عامة.
1: نعم.
0: مثل المجتمع ممكن لمناسبة معينة، لانه هو حضر هذه المناسبة فضروري يكون كاتبها، فتتعدد الأغراض الشعرية.
1: صح.
0: ولكن دائما دائما لمسة الشاعر موجودة مهما كان الغرض الشعري.
1: نعم صحيح.
0: وأسلوبه الخاص يجب أن يكون موجود مهما كان الغرض الشعري.
1: نعم
0: يعني
1: صحيح.
0: بالنهاية هو يعبر عن نفسه، ولكن هو يعبر عن نفسه من وجهة نظر الآخرين مرات. يعني مثلا قضية الآن مجتمعية، فهو ينظر الأكثر من زاوية لهذه القضية ويصفها بهذا الشكل.
1: جميل.
0: ولكن بالنهاية لابد أن تجد روحه فيها.
1: صحيح. هل واهس القصيد لهم وقت معين عندك شعرنا ثابت الدهام؟
0: طبعا طبعا. نعم. انا يعني الليل

0: اكثر هدوء، فلذلك هو يعني ليل الشعراء فعليا. حتى الانسان اذا كان في عنده شجن او حزن يزداد الشعور فيه بالليل اكثر من الصخب والنهار. النهار فيه صخب، فلذلك يصعب على الشاعر انه يتجرد من كل هذا الصخب ويكتب قصيده بكل هدوء.
1: يعني يقول لك الليل جلاب الهموم قصدك؟
0: اي والله، وهذا اللي يدعوك الى الكتابه، ان يكون عندك أشياء أنت بحاجة أنك تعبر عنها، فالشعر يفرغ هذه الأشياء.
1: صحيح. شاعرنا ثابت الدهام، حنا مشتاقين لسماع العد من أبياتك الشعرية، الله يحفظك.
0: يقول إذا كان الصبر غاية فمفتاح الفرج مكسور، مفاد الصبر أحيانا وصيلة تعصر أحلام.
1: الله الله.
0: يا لولا كثرة حلول الحياة اللي عليها شور، ولا شفت العرب تحتار يوم الموقف الحامي. ترى الدنيا على كبره تضيق وتتسع وتدور، وكم غرتني وفازت ثوانيها على أعوامي. وانا درس الحياه اللي رسخ في قلبي المقهور، برت لي قوسي ولكن خدت من كفي اسهامي. ورتني بشر اقسى من انه يعترف بشعور، ورتني زمن يعطي عدوي بلوغ احزامي. ومن عقبه عرفت اني على دروب العشم منثور، وحطيت احتمال ان الحبيب اخطر من اخصامي. وشفت اللي نجحوا وساروا ولو وصلوا بدون ظهور، ومن وقتها عرفت ان الطريق اكثر من اوهامي. وصرت أحسب ثمن خطواتي ووين اتجاه النور، وصرت أرجع ورا خطوة عشان أشوف قدام، وخلي للعدو مهرب إذا فضوا لقاه الطور. أخاف البيد لا ضاقت عليه يضيق إنسان، دهر فيها الحمام يصيد من فوق الغمام. صقور يوجه لي رسالة واضحة عن دورة أيام، تعلمت اغتنام الوقت يوم إنه يمد جسور. وغفلة حاسدي عني وضرب الريح لإعلامي، تعلمت الرضا لأن الحذر ما يمنع المحذور. ولو صاب الهدف رمحي دريت ان الله الرامي. ولا عندي كبير الا العليم بما تكن صدور، ولو كبر الجمل يبقى يشيل الماء وهو ضامي. على اطراف السنين الماضيه مت وحفرت قبور، وماتت روحي وظل الجسد مرمي على عظامي. تمر الناس في عيني خناجر دامني مغدور، واعيش بتجربه عمري وهي تمسك لي زمامي. وقادتني على واحد بدون التجربه مخبور، وانا مذنب كفاهني ركيت الحمل لاسلامي. رفعت يديني وقاعي غدا من دعوتي منطور، وجذعي خضر وروحي حيت وتدور احلامي.
1: يا سلام. صح الله لسانك، شاعر مبدع، اسلوب راقي، تصوير متقن، كلمات واثقه، تأبى التلميح وتعشق التصريح. وبيض الله وجهك، حنا قضينا معك دقائق جميله جدا، عشنا معك اجواء شعريه مميزه.
0: سعيد جدا بهذا اللقاء، وانت اعلامي كبير تنتقي اسئلتك بجوده عاليه.
1: الله يطول عمرك،
0: ويعني تفتح المجال للضيف بأن يتكلم يعني بحرية مطلقة، وهذا شيء جميل يسعد أي شاعر.
1: تستاهل العلم طيب يا شاعرنا ثابت الدهام أبو سالم، الله يحفظك إن شاء الله.
0: معك زود.
1: تحياتي لك وبيض الله وجهك على حضورك الجميل.
0: يا هلا يا هلا، الله معك يا هلا.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: ما كل ما يلمع ذهبا ويضرب في المظهر أو الشكل الخداع المغري، الذي لا يعقب الأقدام عليه سوى الندم، الذي لا ينفع بعد الحرص. ويقول الشاعر محمد ديهم: ما كل ما يلمع ذهب بعضها نحاس، أصابعك بالكف ما هي سوية. ويقول الشاعر خالد بن محمد: حبيبتي ما كل وردة لها ريح، ولكن من يلمع ذهب يا حياتي. أيضا من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول: زاد الطين بلة. ويضرب هذا المثل لمن يزيد المشكلة تعقيدا وصعوبة. ويقول الشاعر طلال المحجان: إن قلت بنسى وابعد الهم يا صاح، لقيت طيفة زود الطين بلة. ويقول الشاعر عبد الرحمن الحربي: قلة ترى شوفه ذبحني بالأفلام، وشوف النشامة زود الطين بلة. ويقول أحد الشعراء: اللي جرحني وزاد بالطين بلة، ناس تلهى بي واليقفية غمزات.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات المختارة. يقول الشاعر فراج بن جفران: لو طاحت جبال السروات ما طحت ما بين نافخ كير ومولع الكير، شخصيتي تبقى إذا جيت أو رحت، وشوم عن بعض الوجيه المعاثير، لعابة الميسر ومكالة السحت، اللي تحسب إن المراجل دنانير، العود رباني على العز وفلحت، وأنا على نفس الخطى ماسك السير. ويقول الشاعر سعد بن هتيل الدوسري: أرجي ثلاث فيك من دون منه، الدين الأول والكرم والشجاعة، الرجل لا من الثلاثة فختنة، لا ينبغى قربه ولا به طماعة. ويقول الشاعر نمر بن عدوان: يحمود يظهر لك صديقي من القوم، ويظهر من الربع الموالين عدوان. ويقول الشاعر عبد الله بن ربيعة: المستريح اللي من العقل مسلوب، وان شفت لك عاقل ترى الهم دابه، وندكبك هاجوس ما يسمع الطوب، ولا انتبه ما جابت الورق جابه.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، وأكيد مستمعي برنامج مقاديرتي. هذا البرنامج اللي طلع لكم أكيد من جوهرة بعروس الشمال حائل. اليوم في مقاديرتي راح نكون معكم نناقشكم عن موضوع جميل، موضوع مهم، موضوع صنع المستقبل وقاعد يصنع أكيد المستقبل. أكيد اليوم هنتكلم عن موضوع مهم، ولكن قبل ما نتكلم عن موضوعنا ونعرف ضيفنا خليني أرحب بزميلتي سعاد الشمدني. سعاد حياك الله معنا.
1: حياك الله زميلي سلطان، أحييك وأحيي كافة المستمعين مستمعي إذاعة الرياض وتحديدا مستمعي مقهى ديرتي.
0: أكيد اليوم سعاد راح نتكلم عن موضوع مهم، ولكن قبل ما ندخل في الموضوع نعرفكم أكثر إن شاء الله. أقولكم أنا كنت معكم سلطان الشعيب، راح أكون معكم في هذه الحلقة بحول الله تعالى، وأكيد زميلنا المخرج عبد العزيز الهيبي راح يبدع لكم في هذه الحلقة إن شاء الله، وتستمتعون معنا في حلقة جدا مميزة وجميلة.

0: مستمعي الكرام، اليوم موضوعنا حيكون عن التعليم. سعاد، كيفك والتعليم؟ هل شاطر في المدرسة ولا لا؟ أول شيء
1: أكيد أننا كلنا إن شاء الله شاطرين في المدرسة، لكن اليوم المميز سلطان إن إحنا رح نرجع بالزمن للوراء، رح نتكلم عن التعليم قديما. صح؟
0: صحيح، رح نعرف كيف بدأ.

0: منطقة حائل، وكيف أبائنا وأجدادنا طلعوا أجيال صنعت الكثير والكثير في مملكتنا الحبيبة، مو في حائل بس. يعني أنا أعرف ناس أبدعوا تألقوا في مجالات في منطقة الشرقية، في جدة، في الرياض، هم أساساً من خريجي تعليم منطقة حائل. أبائنا وأجدادنا خرجوا أجيال جداً مهمة. اليوم أنتي سعاد نرحب ضيفنا اللي بيعرفني وبيعرفك وبيعرف المستمعين الكرام عن التعليم قديماً كيف كان وكيف بدأ. كل يوم مع الأستاذ عبد الكريم العبيدة. وإبراهيم حياك الله اليوم معنا بإذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا، الله يعافيك ويسلمك، ونرحب بإذاعة الرياض.
0: إحنا رحبتي بعد.
1: الله يخليكم ويعافيكم ويسلمكم. هلا والله، هلا وسهلا.
2: خليني أبدأ معك أستاذ عبد الكريم العبيدة، يعني وأغتنم اليوم هذه الحلقة المميزة اللي نناقش فيها حائل والتعليم وبداية صناعة الأجيال. بالبداية معك أستاذ عبد الكريم، كيف كانت بدايات التعليم في منطقة حائل قبل افتتاح المدارس النظامية؟ كيف كانت أجواء المدارس؟ كيف كانت الموارد المستخدمة في المدارس القديمة؟
1: والله بالنسبة للتعليم القديم بالمسجد وبالبيوت، لكن أول شيء المسجد والحلقات، وأساسا التعليم بالقرآن. أول شيء تعليم الكتابة بألواح، كل واحد معه لوح ومعه بالمواد القديمة اللي هي مثل فحم ولا حجر.
0: ما في طباشير؟
1: لا ما في طباشير. وبعدين يتعلم الحروف أول شيء الصغير، وإذا تعلم الحروف بدأ عاد بالقرآن. والقرآن حفظ وتلقي وكتابة، هذه وبالمسجد. وبعدين إلى منه تدرج الطفل وحفظ القرآن، وبوه ناس من الأطفال بارعين وعاد يطلعون، هذا مميزين اللي منهم طلع علماء وطلع مشايخ وطلع قضاة. فلكن أول شيء القرآن، بعدين تفسيره، الحديث، التوحيد، الفقه، تعلم أحكام الصلاة المفروضة والفرائض والصيام والزكاة، بعدين الفرائض. بعد هذا الفرائض مهم، لأن الفرائض تقسيم الإرث، وبالنسبة للأملاك القديمة، وبالنسبة للإرث اللي بعد ما يتوفى.
0: كلها في المساجد؟
1: هذه كلها في المساجد.
0: يسمون الكتاتيب صح؟
1: الكتاتيب هم الكتاتيب أول ما هو بالمساجد. وبعدين بالنسبة هل يقول لك الفرائض، وحتى الفلك بعد درسوا الفلك بالنسبة للفصول الأربع وتقسيم الفصول الأربع. كل بعدين بوه بيوت حاطين بالنسبة للفلك بيت الطين على وجه الغرب على الشمس، وحاطين ثقوب، يعني ثقوب كل السنة. كل السنة مثل هذا، مثل فصل الربيع أو ما دخل، وش فصول وش اللي يزرع به وش اللي يناسب لها فصول الشتاء.
0: يعني هذه كانت الوسائل حقتهم،
1: هذه وسائل
2: تطبيق عملية،
1: وسائل تطبيق عملي. أبوها اللي يقول لك هالسطح فوق وعلى الشمس، ويعلمونك متى دخل الوسم، متى دخل الخريف، متى دخل الشتاء، المربعانية، توالي كل الفصول هذه. يعلمونك مو عوائل متخصصة، من العوائل المتخصصة الحماد. الحماد هذولا بلقدة.
0: بس قبل أبي المواقع، وين كانت المدكتيب أول
1: بديتها؟ أكثرها أغلبها بسط حائل. بسط حائل هذا لبدأ. والمشهور اللي بسط حائل مسجد الشيخ، واللي مسجد الشيخ اللي هو أول ما بدأوا بالتعليم العلامة صالح السالم البنيان. هذا من علماء الجزيرة العربية، من العلماء البارعين اللي مثلا لهم الرسالة في بغداد والبصرة من المدينة اللي أنا أسمع ولا أنا عاد ما حضرته لأنه توفى يمكن عام 1337 الله يرحمه، وقبل أبوه وقبل، لكن بالنسبة لي يقولون اللي وراه اللي يصلي وراء الشيخ صاح السالم 30 حافظ. هذا يعني شوف 30 حافظ
0: ذاك الوقت،
1: بذاك الوقت 30 حافظ القرآن وعلماء كل اللي وراه، يعني هذه مدرسة ضخمة. تخرج منها هالمدرسة، هذه تخرج منها عالم كلهم علماء وقضاة، وبعدين وزعوا للقرى وزعوا لل، وطلبه جو من أنحاء المملكة يتلقون التعليم ويأخذون منهم هالحين، يأخذون منهم وهم يتلقون يتبادلون الزيارات.
0: يعني بدأت من خلينا نقول من الحدريين بعدين
1: من لبدة. إيه من وسط حائل، من الحدريين، من لبدة، من العليا، من يعني وسط حائل، برزان بو مكتبات، حتى برزان بو مكتبة مشهورة، ومكتبة صاح السالم مشهورة، مكتبة العطية همزيني مشهورة.
0: مش قلت لعائلة الحماد شوين؟
1: الحماد هذولا علماء هم أصحاب مهن وبعدين وأصحاب علم وأصحاب مناخ مضافة إلى أنه بعد يجونهم الناس ويضيفون عندهم، بالنسبة يتعلموا منهم يأخذون منهم. يقول لك هم علماء شرعي وعلماء دين وعلماء فلك، كانوا يعني مشهورين
0: ان شاء الله. وان شاء الله ابو عبد الكريم عيالهم، ان شاء الله ابو ابراهيم عيالهم ان شاء الله يستمر على النهج هذا.
1: والله ان شاء الله باذن الله انا اشوف من عيالهم من المهتمين ان شاء الله بالعلم ومهتمين بنشره، وعندهم بعد مكتبه ويحاولون يجمعون الماضي واللي كان لهم ولاجدادهم وابوانهم.
2: لو نجي نختصر، التعليم في البداية كان معتمد على الجهود الفردية في المساجد. صحيح. الكتاتيب، الفحم مثل ما تفضل الأستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم، أنت بديت كمعلم في عام 1393. نعم. تقريبا. أستاذ عبد الكريم، خلنا نتكلم عن أول مدرسة نظامية يعني انطلقت في حائل، من كان خلف التأسيس، كيف بدأت هذه المدرسة؟
1: أول مدرسة نظامية يعني الشيخ الله يرحمه ويغفر له سليمان الحمد سكيت، هذه اسمها مدرسة اسمها سبيل الرشاد.
0: وين كانت؟
1: بغربي لبدة، الشرقي قصر بن مساعد.
0: شرق قصر. أنا بحاول قصر عشروات بعيدة.
1: لا قصر بن مساعد اللي بحايل بسماح، يعني نقدر نقول شرق سماح. وبغرب العليا، غرب العليا هذا كان هو أول من أقام المدرسة سبيل الرشاد عام 1353، ويقال إنها أول مدرسة بنجد، يعني هم الحجاز طبعاً المدينة ومكة سابقيننا قبل، فلكن أول مدرسة على مستوى نجد، هذه أول مدرسة 1300
0: على مستوى نجد؟
1: إيه على مستوى نجد، هذه أول مدرسة. هذا هو حقيقة
0: يعني قبل القصيم
1: قبل القصيم وقبل الرياض.
0: هذه انت اللي سوا سكيت
1: اسكيت الله يرحمه سليمان الحمد سكيت، وهذا سليمان الحمد سكيت اول ما هو ولد بحايل، وبعدين تنقل بين العراق والكوفة، بالكوفة والبصرة وبغداد، وتعلم التعليم هو مع ابوه. وأبوه كان من المهتمين بالتعليم وبالتجارة، ويروح مع أبوه، وبعدين انتقل إلى مكة، درس مكة وتعلم مكة، وجاء انتقل يبي حايل، وأبوه كان بالعراق، أبوه كان بالعراق، بعدين توفى الله يرحمه أبوه، لأن كان يبي ينقل حتى أبوه وأمه عائلته، عاد انتقل هو وقال مكة كان

0: المدرسة اللي بقيمة سبيل الرشاد، حتى حطنا اللوحي هو طبعا على جمال الروحي والجية هذه على جمال، وكان عنده اللوحي سبيل الرشاد، حتى كان يبي يحطه ويطقه بحايل وضاعه اللوحي، ولكن مخه ما ضاع.
1: الهدف كان واضح عنده،
0: الهدف ما ضاع عنده، جاء وأنشأ المدرسة سبيل الرشاد، وكانت والدته معه سكن قسم خلاه للمدرسة وقسم سكن له. هل يقول لك بيت من بيوت السبهان؟ هو اللي يقول لك شرق سماح وشرق قصر
2: العليا،
0: قصر بن مساعد وغرب العليا. هذا أول
2: تعليم. بس وش أهميتها يعني لما تقول مدرسة نظامية وأهمية سبيل الرشاد اسم المدرسة هذه؟
0: إيه سبيل
2: الرشاد. وش أهميتها بك الوقت؟ في كتاتيب وفي عندنا حفظ قرآن، وكان يعطونهم وسائل تعليمية طبيعية.
1: وش اللي اختلف في هذه المدرسة؟
0: اللي اختلف أنه صار النظامي جاء الورق، جاء الحبر، جاء القلم، جاء هذه يعني قبل أو اللوح والفحم والحجر، وهذا جاء الحين بدأ عاد يوم المملكة بدأت توحد، وهذا جاء الأبوهاك والقرطاس والحبر والقلم، وصار خلاص صار نظامي هالحين. لما جت عاد هالحين جت بدأ الطباعة والمراسلات، هذه أول مدرسة. أو بعد أول مدرسة السعودية هذه عام 1356 بدأت هذه المدرسة، عاد فصول أول ثاني ثالث رابع خامس سادس
2: زي.
0: خلاص عاد بدأ التعليم يأخذ
2: منحنى آخر،
0: هذا خلاص صار نظامي، وصار فيه عاد الحين صار فيه مدير ووكيل ومعلمين. هذه أول مدرسة السعودية. وبعدين بعد السعودية اللي هي العزيزية عام 1368، هذا كله تعليم عاد نظامي. وبعده المدرسة الفيصلية 1369، وبعده جاء المعهد العلمي. المعهد العلمي هذا دراسة نظامية، ولكن مركز على الدين وعلى اللغة العربية، ألفية بن مالك وألفية اللغة، والاهتمام بالقواعد والصرف والنحو. هذا المعهد العلمي أول ما هو 5 سنين المعهد العلمي، بعد الابتدائي ترى المعهد العلمي، و3 سنين و3 سنين أول ما هو 5 سنين، وبعدين صار 6 سنين يعني مثل المتوسط والثانوي.
2: هذا عام كم؟
0: عام 1381 بدأ المعهد العلمي.
2: يا سلام إبراهيم. بسألك بعد نقاش شوي، بس أبطلع أنا وأنت نسمع نغني ونرجع مرة ثانية، ولكن أبو إبراهيم جمال كلامك وحديثك وتسلسل حديثك صراحة لا يمل، ولكن راح نتكلم ونتعرف أكثر إن شاء الله، بس بنسمع نغني ونرجع مرة ثانية إن شاء الله تعالى.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض وتحديدا مستمعي برنامج مقهى ديرتي. رجعنا معكم مع موضوع حلقتنا اليوم، حائل والتعليم. سلطان،
1: اليوم صراحة الأستاذ الكريم العبيدة هو ضيفنا في هذه الحلقة، اللي صراحة استمتعت وقاعد آخذ معلومات، خلني معلش أقول صادمة لي عن التعليم كيف كان قبل.
0: صحيح،
1: يعني قال مشوين الأستاذ عبد الكريم أنه بدأ التعليم كمدرسة نظامية، أول مدرسة في نجد في حائل سبيل رشاد، فهذه معلومة جديدة بالنسبة لي. فاليوم أنا بسأل الأستاذ عبد الكريم العبيدة ضيفنا في هذه الحلقة، بسأل اليوم عن المجتمع الحائلي في ذيك اللحظة، في ذيك المرحلة كيف كان ينظر للتعليم، وكان هل كان في إقبال على الدراسة؟ يعني أول كانوا يعتمدون على الزراعة، يعتمدون على التجارة، فالواد يكبر الولد أبوه يدفه في المزرعة ويدفه في التجارة. هل كان في إقبال على التعليم ذيك المرحلة؟ نتكلم عن المجتمع الحائلي وقتها كيف كان؟
2: لا متقبل المجتمع الحائلي الحضري، هذه يعني مجتمع حائل كله حائل، متقبلين التعليم ودخلوا عيالهم. أكبر دليل إنهم يودون عيالهم للمسجد يتلقون التعليم كل مراحله، يعني القرآن، علوم الفرائض، الفلك، وعقب يوم جت المدارس ومن أول ترى يتعلمون الحروف، يتعلمون الكلمات، يتعلمون الكتابة. لأن أنا الحين لو تزورونني في البيت، أنا عندنا مكتبي، عندنا مخطوطاي كلهن الجدي وجد جدي
1: حافظ عليها،
2: جد محافظ عليها، ويعني عندنا مخطوطات عام 1000، يعني

0: 1280 هذا جد ابوي
1: كم اكثر 150 سنه 200
0: سنه اي 1280 انا عندنا معناه اهل حايل متعلمين وكتابه جدي مميزه وواضحه كتابته كتابه ولده كتابه المشايخ الثانيين لان عندنا كميه هائله من من من المخطوطات عندنا وعيالي مهتمين معي وانا حافظت عليهم عندنا يعني يمكن ابى اقول لك ابى بالغ يمكن عندنا 700 مخطوطه او اكثر
2: ما شاء الله
0: مخطوطات من جدودي ومن اهل حايل ومن المشايخ ومن اللي هذا معناته التعليم بحايل قبل المدارس النظاميه يوم جت المدارس النظاميه اهتموا بالتعليم الحديث لانه دخل به تاريخ جغرافيا اناشيد تعبير املاء خط على ما قال زود الملح ملح هذا زود يعني وطلع لله الحمد يقول لك والمدرسة السعودية ترى أول مدرسة نظامية بعد بنجد
1: هي نفسها الحين المطار
0: هي بس كانت بالعلية بيوت الطين كانت بوسط حايل لأنه هذا جديد المطار ولا لكن المدارس كلها بوسط حايل هذه مدرسة أهل يقولك سبيل الرشاد شرق سماح وشرق قصر بن مساعد وغرب علية هذه مدرسة السعودية بوسط علية مدرسة العزيزية بعد غرب العلية الفيصلية وبوسط لبدة
1: ما شاء الله يعني لو رجينا نتكلم نرجع للسؤال أول شيء الإقبال المجتمع كان متقبل شيء
0: متقبل المجتمع متقبل لأنه هو متعلم أصلا متعلم بالمساجد متعلم بال ما عند الكتاب
1: قبل مدارس إيه
0: أي متعلم يعني ويوم جت هذه لأنهم الناس يدخلون عيالهم عند الكتاتيب يتعلمون القراءة والكتابة ويتخرجون ولا تخرج سووا لهم حفل من البيوت يعني كل يجيب طعام يجيب شيء حفل لهالي تخرجوا من الكتاتيب
2: صحيح يعني اليوم هذا الكلام يوضح لنا زميلي سلطان أن المجتمع الحائلي متقبل ومتعطش للمدارس النظامية وتقبلها بشكل جدا كبير لكن أستاذ عبد الكريم ودي أدخل في يعني جانب محدد أكثر تعليم البنات تعليم البنات في ذاك الوقت يمكن ما كان في ذاك الإقبال الكبير خصوصا أن كانت الرؤية للبنت في المجتمع السعودي والمجتمع الحائلي هي الخدمة في المنزل ما كان في اهتمام كبير في تعليمها خلنا نتكلم شوي عن تعليم البنات كيف دخلت البنات اليوم في المدارس النظامية وفي أي عام بدت البنات في المجتمع الحائلي بأنهم يدخلون المدارس النظامية
0: أولا أن التعليم بحائل حتى البنات كان بوه متطوعات مع الكتاتيب يعلمن الحروف ويعلمنا كتابة
2: يعلمن البنات ايه ولا يعلمون
0: يعلمن يبوه عندنا
2: داخل المساجد
0: داخل باب البيوت بس أنا ما يحضر نسيت لا أكتب أسماءهن اللي كان مثل الكتاتيب يعلمنا البنات
2: يعني كانت في حلقات تعليمية داخل المنازل قديمة
0: داخل
2: المنازل
0: داخل المنازل
2: ممتاز
0: وحافظات القرآن منهن زوجة الحوازم يوم غلط أخوها الإمام ويوم غلط ردت عليه وهم برمضان ورا رواق صححت له
2: هذا يدل على تعليم النساء ذاك الوقت كان الله عظيم ما شاء الله
0: كأنه غاب يعني اللي وراه رغم أن اللي وراه حفظه فلكن غابت عنهم وهي أحضر زوجة الحازمي
1: هيش معلش المرأة القديمة كيف تعلمت يعني كان أبوها يدرسها
0: أي أبوه أهلها يدرسونه
1: وبعدين تعلمت وعلمت غيرها
2: طب والمدارس النظامية
0: وبعدين جت المدارس النظامية عام 1381 كان أول مدير له الله يرحمه اللي توفى تو عن عمر 100 سنة عيسى الملك
2: الله يرحمه
0: اللي تو توفى له حوالي أسبوع 10 أيام هذا أول مدير لتعليم البنات تعليم البنات يعني ما هو كلي أقبال مرة لأن أنا مثل أنا يوم تعليم

0: البناي، وخواتي عام 1381 خواتي ثلاث، ثنتين عيا أبوي لا يدرسهن. يعني يوم جاء 1381 يعني أعمارهن حوالي 10 سنين، يعني كأنه تسبنا شوي ما يبيهن يطلعن ويروحن. ما تعلم أنا الثنتين الصغيرة، لحقت على التعليم، دخلت التعليم ودرسه، درست المتوسط ودرست المعهد الثانوي، وبعدين صارت معلمة أختي تقاعد.
1: شوف إبراهيم، والله أنت قصص جميلة، روايات. أنا من سنتين ذكر قصة زوجتك اللي دخلت من الجامعة في عمر 60، ما شاء الله تبارك الله،
2: أكبر خريجة،
0: عمرها 63،
1: أكبر خريجة ما شاء الله. فأنتم قصص إبراهيم. إحنا برنامجنا قرب على نهايته، كان عندي أسألك عن الشخصيات، وكان ودي أتكلم عن قصة روايات، ولكن بوقت البرنامج جدا ضيق، وحمنا خلنا نختم حلقتنا البرنامج مقهى ديرتي. بس رسالة أخيرة عن التعليم، إيش حاب تقول في أقل من دقيقة، نص دقيقة، إيش حاب تقول عنه؟
0: أنا أقول دائما، حتى يوم أنا أشرح لطلابي أقول الإنسان لا يقف، لا تقف. فيه ناس عنده مهارة يركض يدور التعليم ويحصل، أبوه واحد يمشي، كلهم هذولا
1: هيصلون إن شاء الله،
0: هيصلون
1: إن شاء الله.
0: أبوه واحد يدبي هكذا، هذا ماشي، وواحد يزحف ماشي، المصيبة اللي واقف.
1: أيوة.
0: أنا دائما أقول لا تقف، يعني تركت بتاصل، إن صرت تركت أنت بتاصل بسرعة، وهذا وإن صرت تمشي
1: أو
0: وإن صرت تزحف بس لا تقف، تركت بتاصل المراحل العليا.
1: رسالة
0: أنا دائما أقولها للطلاب، وأقولها للناس، وأقولها حتى اللي أنا أوافقهم، خذ الثانوي يبي يودوه بالوظيفة، خذ البكالوريوس ودوا، أقول لا تقف،
1: كمل
0: لا كمل، خذ الدكتوراه، خذ الدراسات العليا، أول شيء تفيد نفسك وتفيد المجتمع. هذا رسالتي أنا.
1: رسالة، هذه رسالة أول شيء بوجهها لي أنا، مو المستمعين. أنا موقف صراحة، أنا من 2010 وقفت دراستي ولا كملت، واعتمدت على الوظيفة، فراح أكون إن شاء الله مستمر فيها بحول الله تعالى.
0: أنا شوف زوجتي
1: هي أنا أعطيتها مثال وذكرتها في البرنامج،
0: عمره 63 ولا وقفه،
1: ما شاء الله
0: تزحف،
1: وصلت
0: زحفي ووصلت
1: جد.
2: رسالة مميزة أكيد سلطان، وإن شاء الله مستمعين الكرام يستفادون من أكيد هذه الحلقة اللي ناقشنا فيها حائل والتعليم قديما في حائل.
1: نعم سعد، كان حلقتنا جدا مميزة، كان ضيفنا جدا مميز في الحوار اللي تكلم عن التعليم وبداية التعليم وكيف كانت التعليم وكيف وين كانت المدارس، ومن أبرز الشخصيات اللي ذكر فيها عيسى الملك الله يرحمه، توفى قبل فترة قريبة، من أبرز الشخصيات اللي كانت في التعليم، وأيضا ذكر أتوقع سكيت، ما يحضرني اسمه،
0: سليمان
1: سكيت
0: الحمد سكيت
1: هو اللي بدأ فيها في مدرسة،
0: وعلي الصالح
1: أسماء مود ننسى أحد، بس من أبرزهم اللي ذكرناهم إحنا في الحلقة. إبراهيم أستاذ عبد الكريم البيضة، شكرا لك، يعطيك العافية، ما قصرت.
0: رحب أنا بإذاعة الرياض وهالاستضافة.
1: نعم هذه كانت حلقتنا سعاد،
2: أكيد شكرا لك زميلي سلطان، وشكرا لك أستاذ عبد الكريم البيضة على هذه المعلومات الكافية في هذه الحلقة، ونلقاكم مستمعين إن شاء الله في حلقة قادمة
1: بحول الله تعالى. إن شاء الله راح نعرفكم طاقم برنامج اللي اليوم أبدع وتألق، وشكرا لهم على كل ما يقدمونه. في إعداد التقديم أنا سلطان الشعيب، وزميلتي سعاد الشمري، وأيضا في التنفيذ الأستاذ والمهندس رشيد فهيد، وفي المونتاج بدر العميم، وأكيد أخرج لكم هذه الحلقة عبد العزيز الهيبي، ويشرف على برنامجنا اللي دائما ما نتعبه الأستاذ عبد العزيز المسعود. شكرا لهم جميعا، وشكرا لك سعاد.
2: شكرا لك،
1: إلى اللقاء.

إذاعة الرياض نبض الوطن. وعي. الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: وعي.
3: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي.

0: راديو بلس، بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. فحص فرات، هل يمكن أن يكون الفولات موجوداً في الدم لكنه لا يصل إلى الدماغ؟ من الذي يحتاج هذا الفحص؟ كل هذا بنعرفه مع الدكتور عبدالله الحداد طبيب عام. حياك الله دكتور عبدالله.
1: الله يحييك بيك، أهلا وسهلا.
0: حياك الله. بداية دكتور عبدالله، نبغى نعرف عن فحص صفرات وعلاقته بالتوحد وصحة الأطفال.
1: تمام. أولا الفرات هو مختصر لكلمة الفوليت ريسبتور ألفا أوتو أنتيباديز، اللي هو الأضداد مستقبلات الفوليت ألفا. التحليل هو تحليل دم بسيط عن طريق عين التوريد، بيبحث لنا عن وجود أجسام مضادة لمستقبلات حمض الفوليك، بمعنى أنه يقيم إذا كان هناك مناعة ذاتية بتهاجم المستقبلات على الدماغ وبتعيق من دخول الفولات إلى الدماغ. كعلاقة بالتوحد، ممكن إذا مر عليكم أو سمعتوا بالفترة الأخيرة عن موضوع اللي هو علاج التوحد اللي أحدث ضجة بالأوساط العلمية وربط التوحد بالفولات، وتحديدا من خلال اللي هو تحليل أو فحص الفرات. المشكلة الدائم بتكون مش بالكمية اللي موجودة في الدم، المشكلة بتكمن في وجود الأجسام المضادة. الأجسام المضادة هذه بتمنع أو تقلل من وصول الفولات إلى الدماغ عبر المستقبلات، أو زي ما نقول نشبهها بالبوابات اللي بتدخل الفولات إلى داخل الدماغ. المستقبلات هذه اللي هو مستقبل الفولات ألفا. هذا الحدث العلمي اللي بتحدث عن أنه الأطفال أو بعض الأطفال بيقوم جسمهم بإنتاج أجسام مضادة ذاتية بتهاجم البوابات أو المستقبلات هذه أو بتعطلها، وبالتالي ما بيوصل الفولات للدماغ، وبتحصل حالات اللي هو السيربرال فولات ديفيشنسي أو نقص الفولات الدماغي. في دراسات يعني لاحظت أنه نسبة لا بأس بها من الأطفال، قد تصل نسبة إلى 70% من الأطفال المصابين بالتوحد بيحملون أجسام مضادة للفولات. وأيضا كان في تحسن ملحوظ بعد استخدامهم للشكل النشط من الفولات أو الفولات العلاجي. الفولات هذا بيتجاوز المستقبلات أو البوابات هذه، وظهر تحسن عند الأطفال في مهارات اللغة والتواصل.
0: نعم. طيب دكتور، إيش هو الفولات اللي هو فيتامين B9؟ هل هو نفس حمض الفوليك أم مختلف أو بينهم تشابه؟
1: أي نعم، الفولات هو عبارة عن زي ما ذكرت فيتامين B9، فيتامين قابل الذوبان في الماء وضروري مهم جدا لعدة وظائف حيوية بالجسم، له عدة أشكال. أولا الفولات يعتبر اللي هو الشكل الطبيعي موجود بالأطعمة زي الخضروات الورقية، البقوليات، الكبدة إلى آخره، هذا اللي هو الفولات. حمض الفوليك هذا شكل صناعي بيستخدم عادة في المكملات الغذائية، زي الناس اللي عندهم مشاكل فقر دم بسبب نقص الفولات أو حمض الفوليك، أو حتى يعني بشكل وقائي عند الحوامل في الثلث الأول من الحمل. ممكن في الشكل الآخر اللي هو الفولينيك أسيد أو حمض الفولينيك، يعتبر شكل نشط ويعتبر أيضا شكل علاجي من الفولات. عادة الفولات يعني لها وظائف أساسية ومهمة في الجسم والدماغ أيضا، يعني بيحتاج الجسم لإنتاج وتصنيع الحمض النووي DNA والRNA، بيساعد في انقسام ونمو الخلايا، بيساهم في تكوين اللي هو كرات الدم الحمراء أيضا. أيضا له علاقة مع B12 أو فيتامين B12 لدعم اللي هو الوظائف الدماغ والجهاز العصبي، وله ارتباط كبير بالدماغ لأنه الدماغ بيعتمد على الفولات لإنتاج اللي هو النواقل العصبية زي الدوبامين والسيروتونين. بالتالي إذا كان والله الشخص عنده

0: زي ما ذكرنا إنتاج نواقل العصبية زي الدوبامين والسيروتونين، فمهم جدا للدماغ وتطور الدماغ أيضا، خصوصا عند الأطفال اللي عندهم مثلا نقص في اللي هو مشاكل النقص اللي هو الفولات بالدماغ، بيأثر عليهم، بيسبب لهم مشاكل اضطرابات نمائية، تأخر بالكلام واللغة، كذلك يمكن بيكون عندهم تراجع في المهارات أو فقدان قدرات مكتسبة سابقا إذا كان عندهم عوز أو نقص الفولات الدماغي.
1: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت التأثير على الأطفال الكبار، وخاصة لو قلنا مع البداية مع الأطفال، كيف يرتبط الفولات بالتوحد بالنسبة للأطفال، وكيف ممكن أن من البداية نحد منه عشان ما ينتشر بين الأطفال أو بالطفل نفسه تحديدا؟
0: الفولات زي ما ذكرنا مشكلته يعني إذا كان في الدم فهو يعتبر طبيعي، حتى يعني إذا كان طبيعي في الدم ما له تأثير يعني على يعني بشكل مباشر على الدماغ، لكن إذا حصل والله وجود أجسام مضادة، وجدت أجسام مضادة يعني بتمنع من وصول الفولات إلى الدماغ، هنا بتحصل الإشكالية أو تأثير على الدماغ. هي الإشكالية أكثر شيء في الأجسام المضادة، إذا وجدت الأجسام المضادة هنا بتمنع أو بتمنع وصول الفولات إلى الدماغ، بالتالي زي ما ذكرنا بيحصل اللي هو نقص الفولات الدماغي، بالرغم أن حتى وإن كان مستوى في الدم طبيعي.
1: كم ذكرت النسبة، كم النسبة الطبيعية للفولات بالدم؟
0: يعني تختلف مثلا عند الأطفال، عند النساء، عند الرجال أيضا، ففي نسب مختلفة ما بين الأطفال والنساء والرجال، ما هي نسبة واحدة يعني.
1: نعم. يعني لو زادت النسبة هذه عن أي فئة من الفئات معناته في مشكلة للطفل هذا، توحد بحد ذاته أو أشياء أخرى؟
0: هو الفولات الوحده ما يعني ما هو مسبب للتوحد.
1: إيه هذا يعني سؤالي أنا الحين اللي أسألك عنه، أنه هل هو فقط اللي يسبب توحد أو قد يسبب أمراض أخرى؟
0: لا، الفولات يعني عادة ما هو مسبب للتوحد، لكن نقول ارتباط الفولات بالتوحد عادة بيكون من خلال اللي هو الأجسام المضادة وليس الفولات نفسه. يعني الفرات اللي هو تحليل الفرات، احنا بنتكلم عن تحليل الفرات.
1: نعم.
0: الفرات يعني هو تقصد انه الفرات هل هو مشخص للتوحد او لا؟ اذا كان تحليل الفرات لوحده هو ليس تحليل تشخيصي للتوحد، لكنه تحليل داعم. التشخيص عادة بيكون عن طريق اللي هو التحليل او التشخيص السريري مع استشارة الاعصاب الاطفال او مختص التوحد، لكن هو كتحليل مهم جدا عند الشك بوجود التوحد او وجود اعراض او دلالات على نقص الفولات الدماغي، زي مثلا ما ذكرنا اللي هو تاخر تطور اللغوي او الحركي، نوبات الصرع، تراجع في المهارات اللي موجوده سابقا عند الطفل، ممكن اعراض عصبيه سلوكيه غير مفسره، هنا ممكن نحتاج التحليل اللي بيحدد لنا الاشكاليه، هل الطفل عنده اجسام مضاده للفولات او لا. لكن الفولات لوحده يعني ما هو يعني شيء تشخيصي او ما هو تحليل تشخيصي اللي هو التوحد.
1: نعم. طيب دكتور، هل الدكتور عبد الله، هل الفحص فحص الفرات هل هو فحص روتيني ولا ضروري يكون فيه او يحتاج وصفه طبيه؟
0: لا طبعا، الفرات يعني هو ليس تحليل روتيني، هو بيحتاج اولا تقييم مختص او استشاري الاعصاب الاطفال او مختص التوحد. نعتمد اولا على الفحص السريري او الاعراض، اذا والله الاخصائي او المختص وجد انه في دلالات على توحد او ممكن نقول اعراض لها دلالات على نقص الفولات الدماغي، هنا ممكن يوجه اللي هو تحليل الفرات، او اذا الاهل نفسه لاحظ وجود اعراض مثل التاخر في التطور اللغوي الحركي، نوبات الصرع، تراجع في المهارات اللي كانت موجوده عند الطفل، في اعراض عصبيه سلوكيه، بالاضافه لاعراض التوحد المعروفه اللي هو صعوبات التواصل والتفاعل مع الاخرين، تاخر او اضطرابات اللغه، سلوكيات متكرره، ضعف الاستجابة والتفاعل مع المحيط، ممكن حساسية من الأصوات، صعوبات تعلم أو تأخر تعلم أو مشاكل بالانتباه، هنا ممكن يطلب تحليل اللي هو الفرات. لازم يحتاج إلى متابعة المختص، لأنه بيحتاج بعد كذا بناء عليه اللي هو العلاجات المستخدمة بعد كذا، ومتابعة العلاجات وتطور تحسن الحالة أو لا.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، كيف نفسر نتيجة فرات إيجابي وش يعني، والسلبي إيش يعني، وهل النتيجة قطعا حتمية أو لابد أنه يعيد الفحص مرة أخرى؟
0: تمام. هو تفسير النتيجة عادة إذا كانت إيجابية

0: هذا الشيء يعني وجود أجسام مضادة للفولات عند الطفل. بالتالي بيحصل نقص أو صعوبة في وصول الفولات إلى الدماغ. ممكن تظهر أعراض اللي ذكرناها سواء تراجع في المهارات أو نبات الصرع إلى آخره. هذا الشيء بيساعد المختص إذا كانت النتيجة إيجابية أنه يبدأ باتخاذ القرار باستخدام العلاج اللي بيساعد على وصول الفولات إلى الدماغ، بيتجاوز اللي هو الأجسام المضادة أو التقبلات المتعطلة بسبب الأجسام المضادة، وإن شاء الله أنه يحصل تحسن للطفل. لكن إذا كانت النتيجة سلبية ممكن يرى الأخصائي أنه ما في داعي لاستخدام العلاجات، قد تكون أسباب أخرى غير الأجسام المضادة يعني.
1: نعم.
0: بالنسبة
1: تفضل دكتور.
0: بعد كذا يصير متابعة مع الأخصائي أو المختص بالنسبة للعلاج، هل في داعي أنه يعدل في الجرعات، لا يوقف علاج، يستخدم علاجات أخرى حسب ما يرى الاستشاري والمختص.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، إذا قلنا لا قدر الله طلعت النتيجة إيجابية، وش هي الخطوات القادمة من خطة علاج مثلا؟
0: تمام. مثل ما ذكرنا النتيجة الإيجابية تعني وجود أجسام مضادة، هذه الأجسام المضادة تمنع وتعيق وصول الفولات للدماغ، بالإضافة إلى الفحص السريري مع وجود الأعراض والمشاكل المتعلقة بتطور النمائي، قد يتخذ الطبيب المختص أو الاستشاري أنه يتخذ القرار يبدأ بالعلاجات المناسبة، وأهمها اللي هو الليوكوفورين اللي يعتبر العلاج الحديث واللي أحدث ضجة في الأوساط العلمية والسوشيال ميديا، أيضا اللي هو الليوكوفورين أو الفولينيك أسيد باسم العلم تبعه، اللي هو يعتبر الشكل النشط من الفولات، بيعمل على توصيل الفولات، بيتجاوز المستقبلات اللي حصل فيها الإشكالية بسبب الأجسام المضادة، بالتالي بيحصل تحسن بالكلام والتواصل الانتباه وأيضا بعض الجوانب السلوكية. طبعا العلاج زي ما ذكرنا لابد يأخذ باستشارة الطبيب المختص، ويحتاج إلى متابعة ومراجعة لتحديد الإجراءات المناسبة والتقييم بعد استخدام العلاج إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب دكتور، ما دور العلاج الغذائي في تقليل الأعراض؟
0: بالنسبة للعلاج الغذائي يعني يعني له تأثير لكن مش التأثير الكبير. لكن زي ما ذكرنا الأهم عندنا اللي هو الإيجابية التحليل أو إذا كان إيجابي أو سلبي. يعني أهم شيء عندنا من ناحية الأطعمة اللي هو نحتاج الأطعمة اللي بتقلل الالتهابات، تعويض نقص الفيتامينات. إذا كان والله الطفل بالفعل عنده نقص في الفوليك أسيد في الدم، هنا ممكن لا يأخذ يعني اللي هو المكمل الغذائي، أو ممكن حتى يحتاج إلى المصادر الغذائية اللي بتحتوي على الفوليك أسيد. عندنا أهم شيء زي ما ذكرنا التقليل من الأطعمة اللي بتسبب الالتهابات، أو ممكن إذا كان في مشاكل بالأمعاء برضو ممكن لها تأثير أيضا. يعني كأهم أغذية أو الأغذية المهمة جدا اللي بتساعد الخضروات الفواكه، ممكن الأوميغا 3 أو مصادر الأوميغا 3 من الأسماك وغيرها، أو الدهون الصحية، التقليل من الأطعمة المصنعة أو السكريات، الزيوت المهدرجة وإلى آخره.
1: دكتور عبد الله، ودنا تتكلم عن دعم صحة الأطفال وأبرز الفحوصات لدعم نمو الأطفال.
0: تمام. بالنسبة للتحاليل عموما لصحة الأطفال، مهم جدا أن نتأكد من تحاليل اللي هو التحاليل الأساسية من ضمنها اللي هو فقر الدم، نتأكد من موضوع اللي هو الحديد، مخزون الحديد، صورة الدم، أيضا نتأكد من تحاليل اللي هو هشاشة العظام زي عندنا اللي هو الفيتامين د، الكالسيوم، المغنيسيوم، كذلك نتأكد من مشاكل اللي هو الغدة الدرقية لها تأثير أيضا على الأطفال، أيضا كذلك السكر ومشاكل السكر أيضا، في تحاليل متعلقة اللي هو حساسية القمح ومشاكل حساسية القمح لها تأثير على الوزن أو اكتساب الوزن عند الأطفال، أو كذلك النمو. أيضا عندنا اللي هو هرمون النمو كذلك مهم جدا، الأطفال يعانون مشاكل اللي هو النمو. في تحاليل مهمة أيضا من ضمنها اللي هو الرصاص، لأنه بيعتبر من التحاليل المهمة للأطفال، لأنه عادة يعني ما بيظهر في البداية أعراض لكن بيأثر على مستوى ذكاء الطفل، بيسبب مشاكل ضعف الانتباه وصعوبات تعلم أو تأخر نمو الطفل، ومشاكل أيضا متعلقة بفقدان الشهية.
1: نعم. دكتور عبد الله، التغذية ودورها في دعم الأطفال، ما أهمية الغذاء الغني بالفولات من خضروات وفواكه وحبوب؟
0: الفولات عموما يعني زي ما ذكرنا هو من الأطعمة اللي بيساعد على اللي هو تكوين كرات الدم الحمراء أو إنتاج كرات الدم الحمراء، أيضا زي ما ذكرنا في البداية اللي هو له علاقة بدعم انقسام الخلايا ونموها، له ارتباط قوي اللي هو نمو الدماغ وعمل الدماغ أو الجهاز العصبي بشكل كبير. كذلك يعني أحيانا بيكون عند في الأطفال إنه الفولات ما بينتج بكفاية في الجسم، لذلك لابد من اعتماد الغذاء بالإضافة إلى المكملات الغذائية اللي بتساعد على اللي هو تحسن مستوى الفولات بالدم. وأيضا لابد من اعتماد نظام غذائي متوازن بيساعد على تقليل الالتهابات، خصوصا الأطفال اللي عندهم مشاكل مناعية أو مشاكل بالجهاز الهضمي. فمهم جدا يكون في توازن في الغذاء من ناحية الاعتماد على مصادر غذائية زي الفولات أو الحديد أو بي 12 وغيرها.
1: نعم. طيب دكتور، النصائح الغذائية اللي تقدمها للأمهات لدعم نمو أطفالهم؟
0: طيب أولا النصائح الغذائية عموما تجنب المأكولات المصنعة أو اللحوم المصنعة، تقليل السكريات مهم جدا، كذلك عندنا اللي هو مهم جدا المحافظة على النوم بشكل كافي، ساعات كافية خصوصا بالليل، تقليل السكريات زي ما ذكرنا والمشروبات المحلاة والحلويات، أيضا الأملاح، كذلك الوجبات السريعة، تقليل الدهون كذلك والاعتماد على الدهون الصحية زي زيت الزيتون، كذلك الاعتماد على الأسماك المكسرات، هذه فيها نسبة دهون صحية مناسبة جدا للأطفال لجميع الأعمار بإذن الله. البروتينات الصحية زي ما ذكرنا الأسماك البقوليات، أيضا عندنا محافظة على شرب السوائل مهم جدا خصوصا الماء، ممكن يغفل عنها لأن الطفل ما بيشعر أو ما بيبادر أنه يشرب سوائل، فمهم جدا الأهل ينتبهوا لشرب السوائل عند الأطفال. كذلك الاهتمام بالوجبات، يعني ما يكون يعني الطفل يجلس فترات طويلة أو ساعات طويلة ما بيتناول وجبات، يعني فهذا بيأثر على نموه بيأثر على صحته بشكل عام.
1: نعم. طيب دكتور، لو تذكرنا حالات تحسنت بعد اكتشاف نقص الفولات وعلاجها وأهمية الفحص المبكر.
0: نعم، زي ما ذكرنا هو الدراسات يعني أثبتت أو خصوصا أبرزها اللي هو أبحاث الدكتور إدوارد كوادرانس، لاحظ النسبة يعني نسبة كبيرة قد تصل إلى 70% من الأطفال المصابين بالتوحد يعني بيكون عندهم أجسام مضادة للفولات. أيضا لاحظ تحسن ملحوظ بعد استخدام العلاجات بنسبة تصل إلى 65% بعد اللي هو استخدام الليوكوفورين، ففي تحسن عند الأطفال خصوصا في مهارات اللغة التواصل زي ما ذكرنا النسبة قد تصل إلى 65%. التحليل بالنسبة للفرات يعني هو فقط بيوضح إذا كان الطفل يعني عنده أجسام مضادة أو لا، وبناء عليه بيستخدم العلاج. فإذا كانت الأجسام مضادة إيجابية أو في دلالة وجود أجسام مضادة، هنا يأتي دور العلاج اللي إن شاء الله بيساعد إنه يقلل من اللي هو أو بيتجاوز الأجسام المضادة هذه، وبيبدأ إن شاء الله يحصل التحسن عند الأطفال بنسب مختلفة.
1: نعم. طيب دكتور، العلاج هذا بعد اكتشاف المرض، العلاج هذا دائم طول العمر أو فترة معينة؟
0: هو بيحتاج إلى أولا تقييم مع الاستشاري، هو بيحدد هل بيستخدم العلاجات وإيش الفترة اللي بيستخدم فيها العلاج، وبناء عليها إيش الجرعات اللي بيستخدمها، هل ممكن يزيد في الجرعات أو لا، لكن عادة بيستخدم الفترات وبيكون تحت إشراف المختص أو الاستشاري الأعصاب الأطفال.
1: نعم. طيب دكتور، كيف غير الفحص حياة أطفال المصابين بالتوحد؟ الفحص هذا فحص اللي هو فحص إفرات، كيف غير حياتهم؟
0: نعم، هو التحليل يعني بيساعد كثير في معرفة أولا السبب، هل هو يعني أجسام مضادة أو لا. يعني قد يكون يعني الأهل ممكن ما يعني مش عارفين السبب وراء الأعراض اللي ظاهرة عند الأطفال، سواء اللي هو التأخر الكلام أو يعني ممكن مشاكل اللغة، تراجع في المهارات أو فقدان القدرات المكتسبة، نوبات الصرع أحيانا أو اضطرابات سلوكية نمائية شديدة، اي اعراض عصبيه غير مفسره. قد يكون يعني السبب وراءها اللي هو وجود الاجسام المضاده، ف يعني بمجرد يعني معرفه السبب بيبدا بالعلاج مباشره. العلاج بيحسن كثير الحمد لله من مشاكل اللي هو التواصل والمهارات اللغه، فبالتالي إن شاء الله بيلاحظ الأهل بشكل ملحوظ يعني واضح بالنسبة لهم إنه الطفل بدأ يتحسن، بدأ يعني يستجيب معهم، بدأ يتواصل معهم، بدأت اللغة عنده أو بدأ الحديث عنده أو الكلام بدأ يتحسن بشكل ملحوظ، فبيتحسن بإذن الله يعني نسب متفاوتة بعد استخدام العلاج بإذن الله.
1: نعم بإذن الله. شكرا لك دكتور عبد الله الحداد طبيب عام، شكرا لك.
0: أهلا ومرحبا،
1: حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي،

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: لور دكاش رائدة التلحين وصوت الأصالة، إنتاج مونتي كارلو الدولية.

عندما طلب مني اختيار اسم من أسماء موسيقيين العرب، بدأت باسترجاع تاريخ فنانين الذين رفضوا تراثنا وموسيقانا بإبداعاتهم ورصيدهم. بحثت وقلت لور دكاش. لابد من التعريف بمنجزها الفني الكبير، بمسيرتها التي جمعت بين الموهبة والدراسة والاحتراف والمثابرة. وتساءلت لماذا تبقى هذه المسيرة محدودة الانتشار لدى الجمهور العربي الذي لا يعرف سوى أمنت بالله. هي التي غنت حوالي 500 أغنية ولحنت أكثر من 120. رغم افتخارها شخصياً بأغنيتها هذه، إلا أنها كانت تستغرب أن تكون قد حالت دون انتشار أغنيات أخرى هامة لها.

ولدت لور جورج دكاش في 24 من مارس عام 1917 في بيروت في كنف عائلة محبة للموسيقى والغناء. فوالدها تاجر الأقمشة والمنسوجات كان شغوفاً بالأدب والشعر والأغنية، امتلك مكتبة ضمت أسطوانات كبار مطربي ذاك الزمن، فضلاً عن كتابته الشعر العامي، فيما كانت والدتها تعزف على العود وتغني. وتربت الطفلة في منطقة حارتحريك في حي تكثر فيه الفرق الشعبية. تمتعت لور منذ صغرها بذكاء ومقدرة استيعاب مكناها من حفظ أغنيات الكبار رغم صعوبتها. ففي أحد الأيام عاد الوالد إلى المنزل ليصدم بابنته ذات السنوات الست وقد وضعت رأسها داخل بوق جهاز الفونوغراف وهي تغني بصوت عال أغنية أم كلثوم مالي فتنت بلحظك الفتاكي. حينها تيقن من موهبة ابنته التي عهد بها أولا إلى الموسيقار بيترو تراد ليعلمها عزف العود، ثم إلى الموسيقار سليم الحلو ليعلمها التدوين الموسيقي وحفظ الموشحات. أما التلحين فله قصته اللافتة، فهذه الصغيرة التي درست المقامات وعزف العود لتبدأ طريقها الفني بشكل علمي صحيح تمكنت من تسجيل أولى ألحانها وهي لم تتعد العاشرة من العمر، حين طلب والدها المشجع الأول والأكبر لها طلب من بطرس معوض كتابة قصيدة لابنته، الأمر الذي استغربه الشاعر، فكيف لفتاة في هذا العمر أن تغني قصيدة؟ لكنه نزل عند رغبة الصديق الوالد ونظم طلوع الفجر أعقبها بنام هنيئا لتطلق بذلك لور أولى الأغنيات من ألحانها بتوزيع تصويري عندما أدخل زقزقة عصافير إذانا ببزوغه.

0: وفي إطار تعريفنا لمسار مطربتنا، من المهم جدا التوقف عند دراستها النوتة الموسيقية وتمكنها من تدوين ألحانها بنفسها، وهو للإشارة ما لا يتقنه ملحنون كبار يقومون بالتلحين صحيح لكن لم يتعلموا التدوين. ما أهمية هذا الأمر؟
1: واضح كانت مطلعة مش بس على المقامات والإيقاعات، ولكن أيضا تعلمت تكتب نوتة موسيقية، فكانت هي تدون ألحانها بنفسها.

0: الناقد الموسيقي فادي العبد الله.
1: يعني هي مش بس ملحنة على الفطرة، هي ملحنة عارفة شو عم تعمل وعم تجتهد كل الوقت على أنه تلاقي نصوص وشعراء وتطور من إمكانياتها وتدون اللي هي بتعمله حتى يبقى وتقدر تتناوله مع عازفين وتعمله توزيع موسيقي إلى آخره. فهذا كتير بدل على معرفة وعلى رغبة بالتعمق بالموضوع، مش على اتكاء على موهبة بحتة ولا على الصوت فقط.
0: أحيت لورد كاش حفلات في لبنان وسوريا وتركيا، إلا أن الاحتراف الفعلي حصل عندما تعاقدت معها عام 1929 بيضافون، وهي شركة أسطوانات معروفة على تسجيل مجموعة من الأغنيات التي قامت بتلحينها، مثل التليفون، بدي أروح ما في روحة، شلبي وأمين البلدي، مدام الساعة يا روحي في إيدي. لكن الشابة امتلكت اليقين بأن التعرف على آفاق فنية أخرى فضلا عن الانتشار الأكبر لن يكون إلا من خلال مصر التي سافرت إليها في المرة الأولى عام 1933 رفقة والدها، لتجد هذا البلد في حال من الغليان والحراك ضد الاستعمار. فزارت ضريح الزعيم سعد زغلول وغنت يا روح سعد قد سكنت قلوبنا، فكان لها الصدى واسع في أوساط المثقفين والسياسيين، بل الباب الذي مكنها من العبور إلى محطة أخرى هامة مع تعرف أهل الموسيقى والفن والصحافة على هذا الصوت.

0: عليه ولا تحكي لحد، ما تقولش عليه ولا تحكي لحد، وكلمني يا ورد يا ورد يا ورد.
1: 1945، محطة مفصلية في مسيرة لور دكاش، حين اختارتها الإذاعة المصرية لتكون إحدى مطرباتها المعتمدات. فحملت الشابة ذات 22 عاماً عودها رفيق دربها، وسافرت إلى مصر لتستقر بها حتى نهاية حياتها. وقبل أن أتابع، أدعوكم للتعرف على أهمية هذه المسألة تحديداً من رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
2: فكرة وجود اللجان لاعتماد داخل الإذاعة كانت فكرة مهمة جداً، حتى لا يتسلل أشباه المطربين أو أشباه المواهب إلى داخل الإذاعة المصرية. هذه اللجان بدأت مع الإذاعة منذ بدايتها مع الفنان الموسيقي الكبير مدحت عاصم، ودي كانت بدايات ما يعرف باللجان الموسيقية. الإذاعة لا تذيع إلا أغاني الشخصيات المعتمدة لديها، بيتم اعتماد الشخص بعد امتحان وربما أكثر من امتحان حتى يسمح له بالغناء داخل الإذاعة المصرية. وبالتالي لورد كاش سنة 45 قررت الإذاعة المصرية أنها تستدعيها للمشاركة في حفل بالقاهرة، وده كان بالنسبة لها شيء مهم جدا، لأنه الإذاعة المصرية في هذا التوقيت كانت رائدة الإذاعات العربية، والحركة الفنية في مصر كانت حركة كبيرة. كانت القاهرة والإذاعة المصرية محطة رئيسية لانتشار الأصوات العربية من داخل مصر.
1: مصر الوطن الثاني، في ربوعه أرادت لور دكاش التعمق في دراسة فن الموشحات والأدوار، رغم تعلمها أصول الموسيقى والتدوين في لبنان، فتتلمذت على أيدي كبار الفنانين، وأصبحت نجمة دائمة في الحفلات التي تقيمها الإذاعة المصرية، حين قدمت عشرات الأغنيات من ألحانها وألحان غيرها، إلى درجة لقبت بحافظة التراث بعدما اختارها الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف في مشروع معهد الموسيقى العربي بحفظ التراث من الأدوار والموشحات وتدوينه خوفا من الاندثار. كيف لها أن لا تتألق في هذا اللون من الغناء؟ هي العاشقة للموشحات والأدوار، هي السميعة للأساتذة لهذا اللون من محمد عثمان، كامل الخلعي، عبد الحامولي. أما سيد درويش فتقول عنه: الشيخ سيد درويش كان في دمي.

0: لابد أن نخصص بعض الوقت للأغنية التي حققت الشهرة الأوسع للورد كاش في مصر، لسيما أنها ولدت كما تروي هي بنفسها عقب خلاف. في عام 1939 أتت إلى القاهرة لتسجيل أغنيات لصالح شركة بيضافون، إحداها كانت من ألحان اللبناني فريد غصن الذي أخبرها لدى موعد تسجيل هذه الأغنية بقرار شركة الإسطوانات إحالتها إلى أسمهان، فغضبت لور وأراد الملحن تهدئتها، فقال لها إن لديه أغنية بديلة من كلمات الشاعر مصطفى خريف بعنوان أمنت بالله، وطلب منها أن تبدأ بتلحينها، ثم تابع هو التلحين لتحقق هذه الأغنية التي ولدت من خلاف إلى نجاح كبير لم تعرفه أي من أغنيات المطربة خلال مسيرتها، وهو ما جعلها تكرر السؤال كيف لأغنية واحدة أن تسيطر على باقي إنتاجاتها، لبل أضيف أن لا تعرف مطربتها إلا بها، هي صاحبة عشرات الأغنيات التي لا تقل أهمية وجمالا شعرا ولحنا.
1: لورد كاش فينا نقول هي أول من هاجر من لبنان بالعصر الحديث من الفنانين إلى مصر.
0: يا السحاب، كباحث موسيقي هل لك أن تشرح لنا؟
1: أنا حضرها مرة بالخمسينات بلبنان ووجدت من مصر كانت عم تعزف عود وعم بتغني، فهي بمصر انشهرت بأغنية هي أمنت بالله، هي أغنية حلوة كتير على فكرة، يعني لحن شعبي مهم جدا، بعدها مشهورة لهلأ ومعروفة، والدليل عم نحكي فيها سنة 2026، يا ريت سمعونا إياها.

لا شك أن أمنت بالله شكلت لونا جديدا في الغناء العربي. الموسيقى لعبت دورا أساسيا رغم بساطتها. الكلمات أحالتنا إلى الخالق الذي نسبحه عندما نرى هذا الجمال. أما الصوت فتميز بقوة الأداء والتعبير. أغنية تجاوزت الحدود، مشكلة جواز المرور للمطربة في الوطن العربي بطبقاته الثقافية والفنية والاجتماعية، إلى درجة أنها كانت تعزف على المزمار في الأرياف المصرية كما تعزف على البيانو في الصالون الأرستقراطية. وإلى اليوم لا تزال أمنت بالله تغنى من قبل فرق طربية وأوركسترالية ومهرجانات، وتعزف على أيدي موسيقيين بتنوع آلاتهم.

0: تميز صوت لورد كاش بالقوة واتساع المساحة، تميزت بأسلوبها الخاص الذي مزج بين الرصانة والثقافة والتعبير، بنطقها السليم وإتقانها للغة العربية. هي المحبة للشعر النهمة لقراءة دواوين الكبار. لحنت قصائد لإيليا أبو ماضي، بشارة الخوري، صالح جودة، محمود حسن إسماعيل، علي محمود طه، أحمد فتحي، مصطفى عبد الرحمن وغيرهم من الكبار. تعاملت مع الكلمة باحترافية وأكاديمية وإحساس، وحتى باختراع وزن موسيقي لإيفاء كل كلمة حقها. هذا ما حصل مع قصيدة ميعاد ليلة الأحد التي نظمها صالح جودة وأذاعتها في إحدى البرامج الإذاعية. لنتعرف موسيقيا من الناقد فادي العبدالله.
1: التفصيل هون كان أنه الإيقاع هو إيقاع غير موجود في الموسيقى العربية من قبل ولا مستعمل من بعد بالحقيقة. الإيقاعات العربية الشائعة بالقرن العشرين هي عموما إيقاعات رباعية، يعني بيكون عندنا 1-2-3-4 1-2-3-4 وبتتكرر، أو 8 مثل دم دم استك دم استك على 8 مثلا. الإيقاعات العربية الأقدم كانت إيقاعات مركبة، مثلا تكون 1-2-3-1-2-3-4 1-2-3-1-2-3-4 مش متساوي. هذا العمل هي لحقت إلى حد ما الكلام، ذكريات اللقاء لم تنمي، يعني عطت لكل حرف تقريبا مدة متساوية بالغناء، فهذا ما بيعود يركب على الإيقاعات الموروثة. هون صار عندنا إيقاع مرتبط بالتفعيلة الكلام اللي هي عم تغني، وهذا بيضطر أنه لما أجت تدون أنه تلاقي أنه هذا مش راكب على الإيقاعات اللي أنا بعرفها، فاضطرت أنه تحط له مقياس خاص فيه وتطلب من الموسيقيين أنه يتعاونوا معه حتى يعزفوا على هذا الإيقاع الجديد. فهذا الإيقاع اللي هي عملته هو إيقاع مركب داخليا من أجزاء ثنائية وثلاثية، وبالتالي بينتج عنه وزن إيقاعي غير مسبوق.

0: وعندما استمع الأستاذ محمد عبد الوهاب إلى وزن الإيقاع الغريب المستخدم في القصيدة طلب أن تتصل به لور.
1: صباح الخير يا أستاذ. قال إيه يا بنت؟ قال إنت عاملة إيه يا بنت؟ قلت له ده من بعد وحنك يا أستاذ، أنا ما عملتش حاجة. قال لي إنت عبقرية يا بنت، إيه اللي إنت عملتي؟ قلت له أبدا يا أستاذ، صالح جودك عامل لي ميعادلة الأحد

0: في وزن هنا بيقول ذكريات اللقاء لم تنامي يقظات في مهجتي ودمي باردات في مهجتي وفمي فبحقي وحق ذا القسم هل تعيدين ليلة الهرم لما مسكت النوت وكتبت لقيت 17 من 8. انا مش عبقريه ولا مكتشفه، انا حسب ما يجي معايا اللحن بعمله، اوقات بعمل نواك، اوقات بعمل سماعي. قال لي انت عبقريه يا روح. قلت له يا استاذ هذا وسام اعلقه على صدري، هذا وسام على صدري تكريم منك.
1: يحسب للوردا كاش تركيزها على التلحين كما الغناء، رغم أنها غنت من ألحان غيرها كفليمو وهبي، رياض البندك من لبنان، أحمد صدقي، محمود الشريف، عبد العزيز داوود، عبد العظيم عبد الحق، محمد الموجي وغيرهم من مصر، إلا أن العدد الأكبر من أغنياتها كان من ألحانها، ألحان نوعت بها بقوالب ومقامات حتى في سياق الأغنية الواحدة، تأكيدا منها على ثروة مقامات الموسيقى العربية. ورغم رصيدها الواسع في القوالب الكلاسيكية والتراثية وتعمقها في فنون الأدوار والموشحات، إلا أنها نجحت في محاولاتها اللحنية التجديدية، مما طبع ألحانها ببصمة خاصة. الباحثة الموسيقية زينة صالح كيالي.
2: على مدى سنين طويلة كانت لوردا كاش تقدم برنامجين شهرياً عبر الإذاعة المصرية، وتبتكر في كل مرة جديداً، وهي أول امرأة تغني وتعزف العود وتقود الأوركسترا في الوقت نفسه مباشرة على الهواء. لحنت لوردا كاش قصائد لكبار شعراء من بينهم الأخطل الصغير وإيليا أبو ماضي. كانت لوردا كاش من أوائل الفنانين الذين مزجوا إيقاع الفالس الغربي باللحن الشرقي، مساهمة في تطوير الموسيقى العربية الحديثة، حتى أن صحف ذلك الزمن كتبت: لقد أصبح للشرق الأوسط موزاره الصغير.
1: احتراف لوردا كاش للتلحين والإصرار عليه في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات من المواضيع التي لا بد من إيضاحها، ففي زمن لم يعرف ملحنات إلا فيما ندر جداً، كسرت هي الهيمنة المطلقة للملحن الذكر فقط، اختارت نصوصها، ألفت لها ما يثبت هويتها كملحنة، لتؤكد أن الإبداع ليس حكرا على جنس معين، وليعترف معظم النقاد بنجاحها في هذا المجال. الباحث الموسيقي الياس سحاب يضيف:
3: وجود ملحنة حتى بالأيام الازدهار مهم كان، لأنه قليل في ملحنات انسهروا يعني، وما في ملحنة فاقت الملحنين يعني، مش معروف بالفن اللبناني ولا بالفن العربي كله يعني، انه في ملحنة كانت من فوق على الرجال بالتلحين، فهي مش شاذة عن هالقاعدة هذه يعني.
1: الناقد فادي العبدالله، كيف تقيم ألحانها لنفسها؟
4: بحس أنه بألحانها هي في بحث أكتر، يعني في محاولة استكشاف أكتر لإمكانياتها، لوين ممكن تروح، وين ممكن صوتها ياخدها، وفي انتقاء أكتر للكلام اللي بتحب هي أنها تلحنه. في ألحان الآخرين معظمهم إن لم يكن كلهم تقريبا مش عالقين بالذاكرة، هي غنت كتير لملحنين متنوعين، إنما من الواضح أنه هي كانت أعمال منتجة للإذاعة، بما أنه هي كانت جزء من الإذاعة المصرية ابتداء من منتصف الأربعينيات، فمش متهيأ لي أنه في نفس الرغبة في البحث والتعمق بصوتها إلا لما هي كانت عم تشتغل على صوتها.

0: عرفت لوردا كاش نجاحاً، كانت نجمة الندوات الفنية والثقافية، جالت في دول عربية وغربية حيث أحيت العديد من الحفلات وتم تكريمها في فرنسا. لكن الزمن تبدل ونجمة الإذاعة المصرية غاب عنها بريقها. غضت الإذاعة النظر عني وابتعدت إلى أن بقيت على الهامش تروي بحسرة. فماذا بقي اليوم من أرشيف هذه المطربة؟ السؤال لرئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
1: لدينا في الإذاعة رصيد موجود لها، المفترض أنه من بداية 45 كان لها أغنيات، لكن الحقيقة أن هناك لدينا وثائق في الإذاعة تؤكد أنه كان لديها أغنيات عند شركة ماركوني التي كانت تدير الإذاعة المصرية منذ إنشائها سنة 34 أو من 37 وحتى 46، وإثر نزاع قضائي تم بين الإذاعة وهذه الشركة عاد أرشيف لورد كاش مرة أخرى إلى الإذاعة المصرية لإثبات أحقية الإذاعة في اقتناء هذا الأرشيف الغنائي للفنانة الكبيرة. إذن الإذاعة تحتفظ بشكل عام بالأغنيات الموجودة لديها المملوكة لديها، وبالتالي ربما كان هذا هو السبب في عدم وجود كل رصيد أغنيات لورد كاش داخل الإذاعة المصرية.
0: توارت الأنظار عن لورد كاش ليصبح وجها من الماضي، مع ذلك بقيت مرافقة عودها حتى النهاية. الفن غذاء لروحي، ليس تجارة ولا مادة كما تصف. عندما تشعر بالوحدة تصحب عودها أمام باب منزلها لتغني ما بقي لها من صوت، هذا الصوت الذي أدى مختلف القوالب والمقامات. كانت تتمنى قبل رحيلها أن يستمر إرثها بالتناقل عبر الأجيال لتبقى حاضرة في الذاكرة الفنية والجماعية. فهل سيساهم التطور التكنولوجي بإنقاذ ما بقي من هذا الماضي العريق في الإذاعة المصرية؟ ماذا يجيبنا عبد الرحمن البسيوني؟
1: الإذاعة المصرية تعمل على تطوير المحتوى الغنائي، لدينا أرشيف قومي سيعيد مرة أخرى احتواء وإنتاج بشكل أفضل صوتيا لتعظيم الاستفادة من التراث المملوك للإذاعة المصرية، ونحن أيضا نعمل على أن احنا نعيد جمع التراث الذي ليس موجودا داخل الإذاعة المصرية. هذا مشروع نعمل عليه، يكون في إضافة للفنان لورد كاش وغيرها من المطربين خلال السنوات القادمة بإذن الله.

0: كمان.
1: ابتعد عنها الفن، لكن هذا القلب نبض نبضة أخيرة يوم 12 من أكتوبر عام 2005 لتغادرنا لورد كاش عن 88 عاما، 60 منها عاشتها في مصر بعد انتقالها من وطنها الأول لبنان. لكن مكرمة حلقة اليوم جعلت من الفن العربي الراقي الأصيل آية ومشعلا ومنارة.
2: كنتم مع حلقة لورد كاش ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد وتقديم غادة الخليل، إخراج مازن الخليل، إنتاج مونتي كارلو الدولية.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق

0: ساوند راديو بلس، بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساوند راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

الله معك. الله معك رايح خلاص، رايح خلاص. الله معك خلي العناد وخلي كلام الناس خلي ينفعك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: وعي.
0: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء

0: لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: تعلن شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلاً عقارياً متنوعاً للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية، حيث الفرص تتجدد.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وحياكم الله في إطلالة أسبوعية بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه المرة سيكون حديثنا حول دراسة بعنوان الإعاقة في المملكة العربية السعودية، أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني. قام بهذه الدراسة كل من الأستاذ الدكتور رشود الخريف، ويساعده في ذلك الدكتور محمد بن سيف القحطاني. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي، ضيفا دائما في برنامجنا،
3: حياكم الله.
2: نتكلم في البداية عن فكرة هذه الدراسة والهدف منها.
3: من أهداف هذه الدراسة هو تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها. في المملكة العربية السعودية وإظهار تباينها المكاني، وكذلك التعرف على بعض الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمعاقين حسب

0: مشاركتهم في سوق العمل وتفعيل دورهم في المجتمع، وهذا ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في الدولة وعلى المعاقين وأسرهم. وفي حين أن عدم الاهتمام بالمعاقين يمكن أن يحول هذه الفئة إلى عبء اقتصادي واجتماعي كبير يمس بكرامتهم. وعلى الرغم من أهمية الإعاقة، فقد كانت بيانات الإعاقة في المملكة العربية السعودية شحيحة، يعني إذا اقتصرت في الغالب على عينات صغيرة في مناطق محدودة في المدن، وهي لا تمثل المجتمع السعودي تمثيلا صادقا. وكثير منها ركز على المجال التربوي أو المجال الطبي، ونتج من هذا الوضع ندرة الدراسات التي تناولت معدلات الإعاقة على المستوى الوطني أو التوزيع المكاني للمعاقين في المملكة وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية، مما أثر ذلك على البرامج والاستراتيجيات المناسبة لتقديم خدمات أفضل لهذا النوع. من أهداف هذه الدراسة يعني تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها في المملكة العربية السعودية، إبراز التباين المكاني لمعدلات الإعاقة في المناطق الإدارية، وكذلك التعرف على بعض الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمعاقين بحسب المنطقة الإدارية. وتكمن أهميتها كما أسلفنا في قلة الدراسات التي تناولت الإعاقة ومعدلاتها على المستوى الوطني، وهي الدراسة الأولى التي اهتمت بالإعاقة على مستوى المحافظات والمناطق الإدارية باستخدام بيانات شاملة. وتزداد أهمية هذه الدراسة يعني إذا علمنا بالتناقص الكبير في إحصاءات الإعاقة لعدم شمولية العينات المستخدمة في معظم الدراسات السابقة واختلاف طرق قياس الإعاقة. ولذلك من الناحية النظرية يعني تسهم هذه الدراسة في فهم الإعاقة في المملكة، وتثير تساؤلات بحثية جديدة، وتشجع دراسات عميقة، وتحفز على تطوير طرق قياس الإعاقة وتحسين مستوى دقة البيانات. ومن الناحية التطبيقية يعني من المؤمل أن تسهم بعض نتائج هذه الدراسة في دعم القرارات ذات العلاقة بالإعاقة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي. هذا باختصار ما تطرقت إليه الدراسة.
1: والحاجة ماسة جدا، يعني من غير دراسات لا يمكن أصلا حل كثير من المشاكل، فكيف بمشكلة مرتبطة بأمراض، بخدمات مقدمة من الدولة وتوزيعها الجغرافي وتوزيع الإمكانات فيها؟
0: صحيح، لذلك يجب الإبراز المكاني الذي تحدث عنه الباحثان يساهم في دعم القرار فيما يخص هذه الفئة العزيزة.
1: ماذا عن حجم الإعاقة في المملكة؟ هل هي في ازدياد؟ والأنواع، هل فيه انحسار في بعض الأنواع مثلا من خلال نظرة الباحثين؟
0: إذا أتينا إلى معدلات الإعاقة في المملكة، بدءا كما ذكر الباحثان بأن معدل الإعاقة للسعوديين بلغ 9 لكل 1000 من السكان، ويرتفع قليلا للذكور إلى 11، بينما ينخفض لدى الإناث إلى 7، ويعزى ذلك إلى ملابسات الإدلاء ببيانات الإعاقة، بالإضافة إلى أن الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث، فالنظام في المملكة لم يسمح بقيادة المرأة إلا منذ سنوات قليلة، فمن المتوقع أن يتعرض الذكور للحوادث المرورية والإعاقات الناتجة بمعدلات أعلى منها عند الإناث، وهذا الذي ساهم في ارتفاع معدل الإعاقة. وبالمقارنة مع الدول المجاورة يعني ينخفض معدل الإعاقة في المملكة العربية السعودية مقارنة بالأردن، يعني مثلا في الأردن بلغ ضعف عدد الإعاقات الموجودة في المملكة، وانخفض عدد الإعاقات الموجودة بالمملكة إلى البحرين إلى النصف تقريبا، مما يدل يعني على تشابه الظروف المعيشية وكذلك تصنيف الإعاقة وأساليب جمع البيانات في المجتمعات الخليجية، خاصة أن دول الخليج تسعى إلى توحيد تعدادات السكان من حيث المحتوى. ولكن عندما نأتي إلى على مستوى العالم فنجد معدل الإعاقة مرتفع مقارنة بالمعدل في المملكة، وهذا يعود إلى اختلاف تصنيف الإعاقة من مكان إلى آخر ومن منظمة إلى أخرى. فقد أشارت منظمة الصحة العالمية عام 2011 إلى أن الإعاقة تختلف تعريفاتها بين حقول العلم المختلفة، وكذلك من زمان إلى زمان آخر، وبذلك تعد مفهوما متغيرا متطورا. وتبعا لذلك يتأثر معدل

0: الإعاقة بناء على المفهوم المعمول به بالدولة، إما ارتفاعا وإما انخفاضا.
1: ماذا عن التباين المكاني في الإعاقة في المملكة؟ يعني أمر قد يدعو للاستغراب قليلا، لأنه يعني البلد واحد، فلماذا مثلا تكثر إعاقة في منطقة على حساب منطقة أخرى؟
0: ذكر الباحثان يعني هناك تباينا مكانيا محدودا بين المناطق الإدارية، فقد سجلت جازان أعلى المعدلات بنحو 11%، ومن ثم تلتها ثلاث مناطق بنحو 10%، وهي عسير وحائل والباحة، ومن ثم سجلت سبع مناطق إدارية معدلات ممثلة للمعدل الوطني البالغ 9%، وهذه السبع مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ونجران والجوف، في حين سجلت منطقتان أدنى معدل للإعاقة بنحو 80%، وهي تبوك والحدود الشمالية. ويعزى ارتفاع معدل الإعاقة في مناطق كجازان والباحة وعسير إلى ارتفاع كبار السن 65 سنة فأعلى، فتعود هذه الفئة إلى هذه المناطق بعد التقاعد، وهي الفئة التي تحمل أعلى معدل للإعاقة بين الفئات العمرية الأخرى. يعني بلغت نسبة كبار السن المعاقين في جازان 20%، وبلغت في الباحة 21%، وفي عسير 15%، علما بأن نسبة كبار السن من إجمالي المعاقين في المملكة لا تتجاوز 10%، ومن إجمالي السكان 3%. هذا باختصار معدل الإعاقة في المناطق الإدارية بالمملكة.
1: نواصل وإياكم حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا مرة أخرى، ولازال حديثنا في دراسة الإعاقة في المملكة العربية السعودية، أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني، للأستاذ الدكتور رشود الخريف وبمعاونة الدكتور محمد بن سيف القحطاني. تحدثنا سطارق عن معدلات الإعاقة وحجمها، ماذا عن أنواع الإعاقة في المملكة؟
1: أنواع الإعاقة تصنف إلى 7 أنواع رئيسة. يأتي التخلف العقلي في مقدمة أنواع الإعاقة، فبلغت نسبة المصابين بالتخلف العقلي 21%، مع تفاوت بسيط بين الذكور والإناث، أي في الذكور 21% والإناث 20%. ولأن الإعاقة تأتي نتيجة أسباب متعددة، أو التخلف يأتي نتيجة أسباب متعددة وراثية وبيئية، وغالبا ما يأتي لأسباب وراثية، من أهمها زواج الأقارب، ولأنه يكثر في المجتمع السعودي، فيكون ارتفاع نسبة التخلف العقلي في المملكة نتيجة لذلك. وتأتي في المرتبة الثانية من أنواع الإعاقات الشلل، بنسبة تصل إلى 21%، مع بعض الاختلافات البسيطة بين الذكور والإناث، ففي الذكور يرتفع إلى 21% وينخفض إلى 20% للإناث، وهذا الفارق البسيط يعود إلى الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث. وفي المرتبة الثانية تأتي إعاقة البصر أي الكفيف، بنسبة تصل إلى 16%، مع تفاوت كبير بين الذكور والإناث، فقد بلغت بين الذكور نحو 14%، وارتفعت إلى 18% في الإناث. وفي المرتبة الرابعة من حيث الأهمية النسبية تأتي إعاقة السمع، الصم والبكم، بنسبة 14%، مع فارق بسيط بين الذكور 13% إلى الذكور و 15% إلى الإناث. يعني ومن اللافت للنظر هو ارتفاع نسبة الإناث الكفيفات والصم والبكم، على العكس من أنواع الإعاقة المذكورة آنفا التي شهدت ارتفاعا في نسب الذكور مقارنة بالإناث. ويقول الباحثان بأن عدم الاهتمام بالمولود الأنثى بعد الولادة قد يجعلها عرضة للإصابة ببعض الإعاقات مثل العمى والصمم ونحوها. أما المرتبة الرابعة فتحتلها فئة الإعاقة السمعية الصم مطرش بنسبة إجمالية تبلغ 4%، وترتفع قليلا لدى الإناث مقارنة بالذكور. في المرتبة الخامسة تأتي الإعاقة الناجمة عن فقد عضو من أعضاء الجسم بنحو 3.7%، ويلاحظ ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بشكل ملحوظ، يعني بلغت لدى الذكور نحو 5%، بينما بلغت لدى الإناث 3%، وهذا الفارق يعود إلى زيادة الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث، وكذلك الحوادث الصناعية وغيرها. بقية الإعاقات التي يصعب تصنيفها ضمن الأنواع المذكورة آنفا فتمثل 21%، ولا يوجد هناك تفاوت يذكر ما بين الذكور والإناث فيها، مع ملاحظة أن نسبة المعاقين الذين يدخلون ضمن هذه المجموعة تتجاوز 5 المعاقين على مستوى المملكة، وهذا يثير تساؤلات حول دقة تصنيف الإعاقة.
0: هذه الإعاقات بهذا التنوع ويعني هذا التصنيف الذي هو عالمي ومحلي يحتاج إلى شيء من الخصائص في الخدمة في مناظرة هذه الإعاقات، ويعني فهم الخصائص المناسبة لكل حالة.
1: مثلا هو ذكر من الخصائص للمعاقين هو التركيب العمري السكاني بين المعاقين، وتحدث في ذلك قائلا بأن يجب أن يكون هناك مقارنة بين الذكور والإناث في هذا الأمر، ووجدنا في بعض الإعاقات كيف يزداد فيها الذكور على الإناث، وإعاقات أخرى كيف تزداد الإناث على الذكور، لبحث أسبابها ومسبباتها ودوافعها. وهذا النوع من التركيب السكاني له أهمية كبيرة، لأنه يؤثر في بعض الخصائص السكانية، وكذلك يؤثر نوع الإنسان ذكر أو أنثى بشكل مباشر على متطلباته وسلوكياته. ويعني إذا أتينا مثلا إلى نوع من النسب مرتفع في جميع مناطق المملكة دون استثناء، ونأتي إلى نوع آخر نجد أنه متباين من منطقة إلى أخرى، فكانت أعلى نسبة للمعاقين مثلا في نوع من الإعاقة في منطقة القصيم بنسبة 161 حالة، ويقول بأن نسبة هذا النوع لدى السعوديين في القصيم لم يكن أعلى المناطق، بل جاءت منطقة الحدود الشمالية وبلغ فيها هذا النوع إلى 154، في حين بلغ هذا النوع أدنى ما يكون في الجوف ونجران. فهذه تدعو يعني إلى التساؤل. ومن الخصائص أيضا هي الحالة الزواجية للمعاقين السعوديين 15 فأكثر، وصنف الحالة الزواجية في الغالب إلى 4 حالات: لم يتزوج أبدا، ومتزوج أو متزوجة، أو مطلق ومطلقة، وأرمل وأرملة. ويقول يظهر من بيانات المعاقين الموضحة في هذه الدراسة أن الذين لم يسبق لهم الزواج يمثلون الأغلبية من المعاقين بنحو 56%، وهذا أعلى بكثير مما هو سائد في المجتمع، ولا يوجد حتى تفاوت بين الذكور والإناث في ذلك. ويقول أن العوامل المتشابهة في التي تحول عدم الزواج بين المعاقين، وخصوصا أن بعض الحالات الإعاقة الشديدة لا تسمح بالزواج كأولئك الذين يعانون من التخلف العقلي والشلل. وكذلك من الخصائص للمعاقين التي تطرق إلى الباحث هو التركيب العمري للمعاقين السعوديين. ويقول بالإضافة إلى جانب ارتفاع معدلات الإعاقة بين الذكور بوجه عام، يلاحظ تفاوت في الفئات العمرية، فتأخذ معدلات الإعاقة اتجاها تدريجيا نحو الارتفاع من بداية الفئات العمرية حتى تصل إلى الذروة في الأعمار المتقدمة، خاصة الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما. يقول بلغ المعدل فيها 6% في الأعمار أقل من 80 سنة، بينما فوق 80 بلغت 8%. فهذا باختصار خصائص المعاقين التي تطرق إليها الباحثان.
0: نختم بالحديث عن النتائج والتوصيات من هذا البحث.
1: يعني ذكر نتائج كثيرة وتوصيات كثيرة، لعل أبرزها يقول بلغ معدل الإعاقة لدى السعوديين في المملكة إلى 12% بين الذكور، وينخفض إلى 7% بين الإناث. ويقول بالرغم من التفاوت الملحوظ في معدلات الإعاقة بين المملكة ودول الخليج وكذلك دول العالم الأخرى، فإن معدلات الإعاقة في المملكة تعد منخفضة جدا مقارنة بالدول الأخرى. ويقول ربما يعود ذلك جزئيا إلى الاختلاف في تصنيف الإعاقة. ويقول أيضا كما ذكرنا بأن ارتفاع نسبة الإعاقة عند الإناث في فقد البصر وفقد السمع بنسبة أعلى من الذكور، ووصلت الدراسة إلى نسبة الإعاقة عند الصم بين المعاقين السعوديين في المملكة 4%. ويقول أن يتركز 82% من المعاقين السعوديين في المملكة في 6 مناطق، هي الرياض ومكة المكرمة والشرقية وعسير وجازان والمدينة المنورة، في حين يتوزع 18% على 7 مناطق إدارية: القصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية ونجران والباحة والجوف. ويقول أن أكثر من نصف المعاقين السعوديين لم يسبق لهم الزواج أبداً. وأيضا أتت الدراسة ويعد مجتمع المعاقين السعوديين في المملكة مجتمعا فتيا، إذ يمثل صغار السن أقل من 15 عاما أكثر من ربع المعاقين في المملكة، وذلك انعكاس لطبيعة التركيب العمري للمجتمع السعودي. وخلصت هذه الدراسة إلى توصيات، منها لابد من توحيد معايير تصنيف الإعاقة وإجراءات جمع البيانات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بما يتوافق مع توصيات المؤسسات العالمية العامة في مجال الإعاقة مثل منظمة الصحة العالمية. وكذلك لابد من السعي الجاد لتحسين دقة بيانات الإعاقة والكشف عن سبب الاختلاف الكبير بين مصادر البيانات السكانية في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد بيانات التعداد السكاني عام 2010 والمسح الديموغرافي عام 2016. وذكر بضرورة التوعية بعمل فحوصات قبل الزواج للحد من إعاقات التخلف العقلي التي تأتي في مقدمة أنواع الإعاقة، وكذلك محاولة الحد من الحوادث المرورية قدر الإمكان لأنها تسهم في ارتفاع معدلات الإعاقة، وذكر لابد من إجراء مزيد من الدراسات التي تركز على شدة الإعاقة ومدى توظيف المعاقين وإشراكهم بفعالية في الأنشطة المختلفة.
0: الحقيقة نموذج التعامل مع الإعاقة في المملكة نموذج مثالي من جهات حكومية، من هيئات، من جمعيات، ولكن يعني كل هذه الخدمات أو التسهيلات أو الإجراءات يجب أن يقابلها وعي مجتمعي في الاستفادة المثلى من هذه الخدمات، التسهيلات الموضوعة، حتى البنية التحتية الموضوعة، البلديات تضعها، لكن هل المجتمع يتعامل معها؟ وهذا ما يحتاج أن نركز عليه دائما في حضور الوعي المجتمعي في وسائل الإعلام. شكرا لمتابعتكم مستمعينا ولضيفي الكريم ومسجل هذه الحلقة الزميل محمد العبود، وقد كان حديثنا في دراسة بعنوان الإعاقة في المملكة العربية السعودية أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني للأستاذ الدكتور رشود الخريف وبمساعدة الدكتور محمد بن سيف القحطاني. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: تمام 11 ضحاً الساعة الآن في استديوهاتنا. أهلا بكم مستمعينا في موجز لأهم الأخبار، يقرأه على مسامعكم خالد الغانم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس الباكستاني بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في أثناء عبورهما مضيق هرمز في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية. المملكة تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في الاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ غدا باستقبال طلبات العام الثاني من برنامج التوازن العقاري. بعد توقيع اتفاقية ثنائية قريبا البدء بتنفيذ أعمال إيصال إمدادات الطاقة الكهربائية إلى موقع إكسبو 2030 الرياض. بدعم سعودي وصول أولى تجهيزات محطة توليد الكهربائية الإسعافية الجديدة إلى عدن اليمنية. مجلس الوزراء يوافق على نظام مركز أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الدولي. لمدة عام تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة. بعد غد بدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري. خدمة شحن جديدة في مينائي الملك عبد الله وجدة للربط مع 12 ميناء إقليميا ودوليا. إقرار وتعديل 32 لائحة فنية سعودية خليجية في مجالات الغذاء والأعلاف والمبيدات. مراكز للرعاية الأولية بتجمع المدينة المنورة الصحي تحصل على اعتماد سباهي. المنتخب السعودي للمواصفات يحقق الميدالية البلاتينية الأعلى في أولمبياد كوريا. ضبط محاولة تهريب أكثر من 58 كيلوغراما من الشبو المخدر بميناء جدة. نهاية الموجز، شكرا لكم على المتابعة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. الراحة النفسية هي أساس صحة الإنسان وسلامته العامة، لأنها تقلل التوتر وتزيد التركيز وتقوي جهازنا المناعي. لذلك لازم نهتم جدا براحتنا النفسية، ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. يومياً نتناول وجبات، وكثير منا يسعى أن وجباته تكون صحية ومغذية، لكن هل فكرت شنو هو الغذاء المفيد للدماغ تحديداً؟ خلونا نسمع منكم.
2: أنا برأيي الأكلات اللي تغذي الدماغ هي الأكلات الطبيعية بشكل عام. أي شيء مو فاست فود يعتبر أكل طبيعي بالنسبة لي، ففيها بشكل متوازن كل شيء من الخضروات والنشويات والبروتين. هذا اللي يغذي الدماغ، وطبعا يعني بشكل أسبوعي ولا يومي الفواكه أيضا تساعد مع أنها فيها سكر. بس
3: من وجهة نظري أشوف الجوز وسمك السلمون، لأن فوائدهم عندهم فوائد كثيرة جدا. في الجوز من أكثر أنواع المكسرات فائدة، وكذلك سمك السلمون فهم غنيين في الأوميغا 3، وهذا العنصر جدا مفيد لتقوية الوظائف الحيوية للدماغ والعقل، ويعزز الذاكرة ويحافظ على الشباب كذلك. فبعد سبحان الله إذا تأملنا في شكل الجوز بنشوف أن شكله يشبه سطح الدماغ. فسبحان الله أن الله خلق بعض الأطعمة وبعض الفواكه والخضروات أن من شكلها يوضح وش العضو اللي تفيده.
4: بالنسبة لي الدهون الطبيعية الحيوانية، فنخاع العظم، أفوكادو، عين الجمل، مكسرات، بعدها المصادر البروتين الحيوانية، فلحم أول شيء، بعدين دجاج واللحوم البيضاء، يعني اللحوم الحمراء ولا من بعدين اللحوم البيضاء. بالنسبة لي
1: أعزائي، اختيارنا للأكل في الأغلب يكون على اللي متوفر بالبيت، وأوقات نستسهل بعض الوجبات السريعة سواء داخل البيت أو اللي ممكن نشتريه من برا. لكن هل في يوم عرفنا تأثير هذه الاختيارات على الصحة العامة والصحة الدماغية خاصة؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع دكتور نبيل فرحان، استشاري جراحة المخ والأعصاب. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
5: أهلا بك وبكل المستمعين.
1: حياك الله دكتور. الطعام هو قود الجسم، الغذاء الأساسي، فكيف ممكن أختار الشيء اللي يغذي الجسم والدماغ تحديدا؟
5: أنا دائما أحب أبسط المعلومة، يعني بكل بساطة أنا أقول دائما حاول تختار الأكل اللي شكله قريب من طبيعته، ما مر عليه تصنيع كثير، زي الخضار، الفواكه، السمك، البيض، المكسرات، البقوليات عموما، الحبوب الكاملة. كل ما كان الأكل طبيعي أكثر كان مفيد للجسم والدماغ أكثر. أما الأشياء المعلبة والمصنعة بشكل كبير الأفضل نقلل منها قدر الإمكان.
1: نعم، لكن يعني بسبب وضع الحياة الحالي والرتم السريع فيها، في طبخ سريع، في مثلا الوجبات السريعة، برجر، نيجتس، إيش قد تأثيرها على التغذية السليمة؟
5: أنا بقول دائما أن المشكلة مو إذا أكلناها مرة من فترة لفترة، المشكلة ما تصير هذا هو الأكل الأساسي كل يوم وتصير عادة، لأنه هذه خلينا نسميها الإنتاج السريع والطبخ السريع غالبا تكون مليانة دهون، ملح، سعرات حرارية عالية، وما فيها الألياف والفيتامينات اللي الإنسان يحتاجها. مع الوقت بتسبب زيادة وزن، سكري، ارتفاع ضغط، خمول، قلة نشاط، ضعف تركيز. يعني في على المدى البعيد بتصير معها، بتتحول على المدى البعيد بتتحول لعادة، وممكن تسبب أمراض أكثر من الإنسان يتوقعه.
1: الأنظمة الصحية الآن صارت ما شاء الله متعددة وكثيرة، وفي تركيز تجاه البروتين أكثر من غيره. هل التركيز على البروتين فعلا هو أكثر فائدة من بقية العناصر؟
5: البروتين طبعا مهم جدا، لكن مو كل حاجة. الجسم يحتاج بروتين نعم، لكن يحتاج كمان خضار، فواكه، دهون صحية، معادن، فيتامينات. عشان كده احنا نقول الصح هو التوازن ومو المبالغة في شيء واحد.
1: جميل. ما بين المغذيات الرئيسية للدماغ هي أكثر من نوع، أودنا لو أن يعني تشرحها لنا بتفصيل دكتور نبيل، إيش هي فعليا مغذيات الدماغ الرئيسية؟
5: طبعا الدماغ اللي بيحتاجه يعني فيتامينات، وخاصة فيتامين الأوميجا 3. فيتامين الأوميجا 3 يعني ممكن الواحد يأخذه كحبوب، وممكن الإنسان يستمده بشكله الطبيعي، وهذا هو الأفضل، عن طريق الأسماك بجميع أنواعها. في حتى بعض الشعوب وبعض الثقافات اللي بتقول أسبوعيا يخصص يوم لأكل السمك الطازج، يكون هذا شيء جدا جميل. أيضا البيض موجود فيه كمان بكميات كبيرة. المكسرات عشان الدهون وزيت الزيتون، الدهون الصحية، الخضروات الورقية، الفواكه، فيها الفيتامينات اللي تحتاجها الدماغ.
1: احنا تكلمنا يمكن عن المغذيات، لكن هل توقيتها ايضا متى ناكلها يلعب دور ولا ما لها علاقة؟
5: طبعا احنا نفضل انه الاكل ما يكون قبل النوم مباشرة، هذه النقطة الحساسة جدا.
1: كم قبل النوم مثلا؟
5: يكون بشكل طبي، احنا بنقول كأطباء من 3 إلى 4 ساعات قبل النوم المفروض يكون ما في أكل. بعض الثقافات تنطلق حتى إلى 6 ساعات. الأفضل إنه ما تكون يكون الأكل ثقيل قبل النوم مباشرة، يعني تكون الأكل بفترات متباعدة، ويكون في خلينا نسميه روتين صحي. الجسم سبحان الله يحب الروتين، يحب ساعات محددة تكون موجود، يعني الجسم يحب يكون في روتين صحي بتكون في فترات محددة للأكل.
1: هل في مفسدات للجسد من أنواع معينة من الأطعمة؟
5: طبعا يعني المفسدات سبحان الله منتشرة وكثيرة جدا، يعني لو أذكر منها المشروبات الغازية، العصائر المحلاة بكثرة، الحلويات اليومية، الشيبس، الوجبات المصنعة، الوجبات السريعة. المشكلة هنا مو في تناولها أحيانا، يعني مش إنه إحنا مرة واحدة ناكلها من بين فترة وفترة، إنما هو الإكثار منها وإنها تصبح عادة.
1: نمط الحياة اليومي هذا اللي تدخل فيه، بصراحة هي للأسف هي داخلة في كل شيء تقريبا، بالذات بالنسبة للأمهات العاملات اللي ما عندهم يمكن وقت كافي أنهم يطبخون وجبات متكاملة. طيب مثل هذه الأم مثلا اللي ودها تقدم أكل صحي ولكن وقتها ما يسمح، إيش الحلول اللي ممكن تسويها؟
5: أكيد ما نحتاج إحنا كل يوم سفرة كبيرة، هذا اللي بنصح فيه. الأهم من الطبخ المعقد هو وجود خطة بسيطة ومنظمة للأكل. يعني ممكن الإنسان يجهز مسبقا وجبات بسيطة زي البيض، الشوفان، السلطات بكامل أنواعها، الفواكه ممكن الإنسان يعني يقطعها ويجهزها ويحطها في حافظة. كل هذه ممكن تكون خيارات صحية وسريعة في نفس الوقت.
1: نعم. في موانع أكيد قطعية عندك أنت كطبيب ما ودك أنها تدخل أجسادنا، فإيش هي الموانع القطعية اللي لا هذا ما أسمح فيه، يعني أنا كطبيب أشوفه خطر عليك؟
5: أنا من وجهة نظري هي الوجبات السريعة المتكررة، المشروبات الغازية، الأكل السريع. ولكن أنا اللي بقوله صحتنا ما تتحدد من وجبة واحدة، إنما هي العادات.
1: يعني لو اشتهيتها مرة مو غلط
5: إطلاقا، يعني حلو. قبل ما تمنع الطعام نفسه امنع الإفراط منه. مرة مرتين الإنسان ممكن يروح مثلا عند يعني في يكون في عزيمة أو في شيء، هذا مو هو اللي بيحدد صحتنا إطلاقا، لكن اللي بيحدد صحتنا هي العادات اللي بنكررها كل يوم من غير إحنا ما ندري.
1: طيب كيف بالنسبة للمشروبات المستحدثة، يعني اللي صارت تطلع علينا كل فترة مثلا، مثل الآن أنت عارف هنا في السعودية صار منتشرة بعض المشروبات، هي صحيح مش غازية لكنها جديدة على ثقافتنا، مثلا أنواع الكافي الجديدة، القهوة الجديدة، هل هذه لها تأثير ولا يعني في ناس يصنفونها كأنها على أنها صحية وفي ناس يقول لك أكثر منها أيضا غير جيد، أنت إيش رأيك كطبيب؟
5: أنا من وجهة نظري وبشكل شخصي دائما كل عصر بتظهر فيه مشروبات كثيرة جديدة. أنا يهمني المكونات، أشوف هل في سكريات زيادة، هل يحتوي المشروب على غازات، هل في أشياء مصنعة موجودة فيه، والسعرات الحرارية، وبعد كذا بقرر هذا المشروب هل هو مشروب خلينا احنا نسميه من ناحية طبية عادي، اللهم أنه في تجميع جديد مثلا، أو أنه في أشياء مكونات قد تكون خطرة أو فيها خطورة على الصحة.
1: جميل، نصيحة أو مجموعة نصائح ممكن أنت كطبيب تقدمها للجميع كأساسيات في اختياراتهم وقت اللي بيختارون الأكل الصحي وما يغذي الدماغ تحديدا.
5: يعني من وجهة نظري من أهم الأشياء اللي لازم الإنسان يعتمد عليها يبدأ يحدد إيش هي الأطعمة اللي ممكن تكون متواجد في البيت ممكن هو يسويها بشكل سريع، لأنه نمط الحياة صار سريع جدا، إحنا محتاجين أكل يقدر الشخص يجهزه بشكل سريع ويكون يحتوي على البروتينات، الفيتامينات، المعادن والدهون الصحية اللي الإنسان يحتاجها، يبدأ يجهزها عشان تكون عنده خطة مسبقة لما يجوع فجأة في البيت ما يذهب على طول للأطعمة الغير صحية من غير ما يفكر، يكون عنده خطة مسبقة يعني معدة له في هذه الحالات.
1: أعتقد دكتور التطبيقات صارت تخدمنا الآن في هذا الموضوع، يعني بس افتح التطبيق واطلب ما تبي وما تشتهي وكلها سريعة ما شاء الله.
5: نعم بس مو كلها صحية.
1: نعم للأسف.
5: هنا يجي
1: نعم.
5: الفرق كده نقول إحنا الخطة إحنا ممكن تكون الخطة إنه أنا أطلب ولكن لازم أعرف إيش أطلب وكم كمية السعرات الحرارية وتكون عنده خطة مسبقا قبل ما أبدأ أنا الأسبوع تبعي، عشان كده مثلا يوم الجمعة يوم السبت الإنسان ممكن يستغله في وضع خطة أكل للأسبوع القادم، إيش الإنسان حابب يأكل، عارف مواعيده، وممكن يكون عنده خطة أكل أكلتين ثلاثة أكلات أطلبها أعرف إنها صحية وإيش أعرف المكونات اللي فيها وأوفر في البيت هذه المكونات، ممكن تكون سهل علي إنه أجهزها في حاجات عندي.
1: نعم دكتور نبيل فرحان استشاري جراحة المخ والأعصاب، شكرا لك على هذه النصائح والمعلومات اللي أتمنى الجميع يستفيد منها بإذن الله.
5: شكرا لكم،
1: حياك الله.
6: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلاً فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.
1: أعزائي توصل النساء إلى عمر معين تتغير فيه هرموناتهم وتبدأ صفحة جديدة من مجموعة تغيرات كلها مرتبطة ببعضها، وأبرزها الهبات الساخنة اللي تبدأ مع بدء انقطاع الطمث عند النساء في نهاية الأربعينات من أعمارهم. خلونا نناقش هذا الموضوع أكثر مع استشاري جراحة النساء والولادة الدكتور هيثم بدر. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
7: حياكم الله وشاكر ومقدر هذا الجهود المباركة وشكرا للاستضافة، ونتمنى إن شاء الله السلامة والصحة للجميع.
8: اشرحها ونورنا
1: دكتور، اشرحها ونورنا، ايش هي تحديدا الهبات الساخنة؟
7: الهبات الساخنة هي من اكثر الاعراض اللي بشوفها في العيادة وتشتكي منها السيدات، وتأتي عادة في مرحلة ما قبل انقطاع الدورة او ما بعدها مباشرة. طبعا ايش اللي بيحصل؟ تشعر السيدة فجأة بحرارة قوية تطلع من الصدر والرقبة والوجه، وتنعكس مع أيضا إحساس بالتعرق مرات، بعدها فجأة تحس بالسيدة ببرودة أو قشعريرة، وهذه ممكن تحدث في أوقات مختلفة من النهار وبشكل متكرر مختلف من سيدة إلى أخرى، ومرات توقظها من النوم في الليل، وهذا ما يسميه أيضا التعرق الليلي. فهي عبارة عن مجموعة من الأعراض مع بعض بتحصل، وكلها بنسميها باختصارها الهبات الساخنة.
1: إيش أسبابها يا دكتور؟
7: السبب الرئيسي هو يعني تغير نسبة الهرمونات في الجسد، وخاصة انخفاض هرمون الاستروجين. لما يقل هرمون الاستروجين بسبب عدم وجود الإباضة، فمركز تنظيم حرارة الجسم في الدماغ يصبح أكثر حساسية. فأي تغير بسيط في حرارة الجسم يعتبره أنه تغير كبير، فيحاول يعدله، فيبدأ الجسم يبرد نفسه بسرعة، فتأتي الاعتلالات في أنه مرة فجأة يحصل التعرق، مرة يحصل إحساس بالقشعريرة والبرودة، لغاية ما يحاول يوازن الجسم الحرارة وتذهب هذه المرحلة من الهبة.
1: طيب نلاحظ يا دكتور، في نساء تأخذ معهم مثلا سنة أو سنتين، في المقابل في نساء بتأخذ معهم سنوات، ليه؟
7: صحيح، هي تختلف من سيدة إلى أخرى. في سيدات فعلا زي ما أنت تفضلتي تستمر معهم أشهر فقط وتختفي، وحتى حدتها تختلف من سيدة إلى أخرى. وفي بعض سيدات تستمر معهم سنوات، وممكن تجلس يعني عدة سنوات وتعاني منها السيدة. لكن الخبر الجيد أنه يوجد علاجات كثيرة نستطيع استخدامها لتخفيفها بشكل كبير. فاللي أنا بدي أقوله أنه لا يوجد داعي لأن تعيش السيدة وهي متحملة الأعراض إذا كانت فعلا مؤثرة على حياتها. فيوجد لنا أساليب علاجية قد تناسب البعض وقد لا تناسب البعض، علشان برضو يعني نعرف أنه العلاجات مختلف أنواعها. بعد التقييم نقدر نشوف هل هي مناسبة أو لا للسيدة اللي بتعاني منها. فإحنا ما بدنا حدا يعاني منها، ولكن بعض السيدات نقدر نستطيع تحسين هذه الأعراض عندهم إن شاء الله.
0: فكرة غلط.
1: عندنا معلومات مغلوطة ونبغى نصححها، وممكن تكون صح. علاج الهبات الساخنة لا يكون إلا علاج هرموني.
7: هو طبعا غير صحيح، لأنه يوجد علاجات أخرى. العلاج الهرموني طبعا هو من أفضل أنواع العلاجات لكثير من السيدات، إذا كان زي ما قلنا مناسب لهذه السيدة، لأنه ليست كل سيدة تستطيع أنها تستخدمه، وليست كل سيدة نستطيع نصفه لها. في علاجات أيضا غير هرمونية أيضا أثبتت فعاليتها، بعضها ممتاز جدا، خاصة إذا كان العلاج الهرموني غير مناسب أو السيدة ما تقدر تستخدمه. ويوجد أيضا بعض خلينا نقول أنماط الحياة وأنواع الأغذية اللي ممكن تساهم وتساعد بإذن الله على تخفيف الإحساس أو شعور السيدة بالهبات الساخنة بدون حتى علاج.
1: من الأسئلة أو من المعلومات أيضا اللي ممكن تكون مغلوطة، أن نمط الحياة ما هو سبب مباشر في الهبات الساخنة؟
7: أنا بالعكس أرى أنه له علاقة كبيرة، وهذا اللي أثبته العلم. بعض الأشياء اللي ممكن تزيد الهبات الساخنة مثل زيادة الوزن من الأشياء اللي ممكن تضاعف ذلك، أيضا التدخين، شرب الكافيين بكميات كبيرة، تناول الأكل الحار، السهر، التوتر. في المقابل يوجد بعض الأمور اللي بتساعد على تخفيف الهبات الساخنة أو حتى الأعراض بشكل عام، مثل الرياضة الجيدة، المحافظة على الوزن، شرب كميات جيدة من الماء، النوم الجيد، تخفيف المحفزات عند بعض السيدات، كلها ممكن تساعد على تخفيف الأعراض بإذن الله.

0: الساخنة علاجاتها صعبة ومعقدة، وبصراحة هي فترة وتعدي، لذلك ما لدعي نحن نتعالج عنها، هي فترة رح تعدي في حياة المرأة وتنتهي.
1: طبعا هذا يعني شعور يعني كثير من السيدات يعتقدوا فيه. إذا الأعراض كانت بسيطة وليست مؤثرة على حياتها، لأنه إحنا ما نتكلم فقط على الهبات الساخنة، نتحدث عن الأعراض الأخرى اللي بتحصل حتى مع فترة انقطاع الدورة، مثل الإحساس بالتوتر والغضب والمود سوينجز واللي هي الاضطرابات في يعني في الحالة المزاجية، تأثر على النوم، كلها هذه ممكن تؤثر على جودة الحياة. فهنا إذا كانت الأعراض بسيطة ممكن السيدة تكتفي فقط بالنصائح، أما إذا كانت الأعراض تؤثر على النوم والعمل والمزاج أو تؤثر بشكل سلبي على جودة الحياة، ما في سبب إنها هي تعاني بالصمت. اليوم عندنا الحمد لله خيارات علاجية كثيرة وآمنة، والهدف منها إن شاء الله تحسين جودة الحياة، لأنه إحنا في هذه المرحلة ما نتعامل فقط مع الأعراض، نتعامل مع حتى العلاقة اللي بتحصل فيها لما الشخص يكون عنده هذه الأعراض، بيصير دائما متوتر، فهذا بيأثر حتى على طريقة تعامله مع المحيط فيه، خاصة الأبناء والزوج وغيرها. فتحسين جودة الحياة أمر مهم لهذه السيدة حتى تستطيع أنها تمارس حياتها بشكل جيد وآمن وفي سعادة وهدوء واطمئنان بإذن الله.
0: سين من الناس استخدمت زهرة الربيع وصار وضعها أفضل، وصاد من الناس استخدمت الميرمية وصار وضعها أفضل. هل بالإمكان أنه أنا أستخدمهم كبديل للعلاج الهرموني مثلا ويكون وضعي أفضل؟
1: سؤال جميل. طبعا يوجد كثير من اللي هو الغذاء اللي ممكن يكون يحتوي على يعني سمو فايتو استروجينز أو الاستروجين المخرج من النبات، فالعلاجات تختلف من سيدة إلى سيدة، فبعضها يكون علاج هرموني إذا كان مناسب لها، يعني هذه ترى اللي هو زهرة الربيع أو الأغذية الأخرى هي تعوض نوعا ما هرمون الاستروجين بس بطرق مختلفة، ليست كالدواء العلاج الهرموني. وبدنا ننتبه أنه أيضا الإفراط في تناولها قد يكون مضر إذا كانت غير مناسبة لهذه السيدة، ولهذا من المهم جدا أنه السيدة تلجأ إلى الطبيب للتأكد من حالتها والتأكد من وضعها وإذا كانت آمنة لاستخدامها ولا لا، فلا تأخذها فقط لأنه نصحتها فيها صديقتها أو شافتها مناسبة لأحد آخر. أحيانا يكون تعديل نمط الحياة جزء مهم من الخطة، الذي كثير أرى أن الناس تلجأ للعلاج ولا تلجأ إلى تحسين، ولهذا نمط تعديل نمط الحياة أمر مهم في حتى تحسين اللي هو الأعراض وتحسين الحالة الصحية. الأهم من العلاج يكون بعد تقييم طبي، لأن اللي يناسب السيدة ممكن ما يناسب غيرها، ولهذا مهم جدا لا تأخذ السيدة أي علاج إن كانت هرموني أو علاج دوائي أو حتى هو المكملات الغذائية بإفراط بدون ما نعرف أنها آمنة للسيدة. وهذه نصيحة لكل السيدات بإذن الله.
2: طبقها صح.
0: خلينا نطبقها صح يا دكتور، أعطيني أبرز الحلول لهذه المشكلة النسائية اللي موجودة عند تقريبا كل النساء.
1: ممتاز جدا. أتمنى إن شاء الله أنه هذه النصائح اللي حنذكرها الآن تكون سهلة تطبيقها للجميع، إذا كان الشخص عنده الإرادة الجيدة للحفاظ وتحسين الحالة الصحية. أولها ومن أهمها المحافظة على الوزن الصحي، أيضا ممارسة الرياضة بانتظام خصوصا تمارين المقاومة والمشي، التعرض للشمس بشكل جيد خاصة أوقات الصباح للتأكد من أنه فيتامين د والشمس أعطت المادة المفيدة للعظام بإذن الله، أيضا تخفيف الكافيين والأكل الحار. إذا لاحظت أنها تزيد الأعراض فهذه ممكن نخفف منها، ما نمتنع عنها تماما، أكيد ما إحنا ما هدفنا الامتناع التام، ولكن تخفيضها بشكل كافي لتحسين والتحكم بالأعراض. أيضا النوم في غرفة باردة ولبس ملابس قطنية خفيفة، يعني حرارة الجسم في للحفاظ عليها علشان ما نهيئ البيئة لأنه يحصل اختلال في درجة حرارة الجسم. إذا كانت الهبات مؤثرة على الحياة ممكن مراجعة الطبيب أيضا أمر مهم، لأنه اليوم في علاجات كثيرة تساعد بشكل كبير. وأحب أيضا أقول أنه الهبات الساخنة مو شيء لازم تتعايش معه غصبا عنك، هي عرض طبيعي صحيح مع

0: تمر فيها كل جميع السيدات بشكل متفاوت، بكميات متفاوتة وبدرجة حدة متفاوتة، لكن إذا أثرت على حياتك فالعلاج موجود بإذن الله، والهدف أنك تعيشي هذه المرحلة براحة وصحة وأفضل جودة حياة بإذن الله تعالى.
1: نعم، شكرا لك دكتور هيثم بدر، استشاري جراحة النساء والولادة، على هذه المعلومات المهمة. أتمنى كل النساء اللي يعانون من هذه المشكلة فعلا يستمعون للحلقة ويستفيدون منها. شكرا لك يا دكتور.
0: حياكم الله، وشكرا لكم مرة أخرى على هذه الاستضافة، وأتمنى إن شاء الله السلامة والصحة والسعادة للجميع.
1: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء، بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. مسار الصمت ليس دائما فضيلة، كما أن الكلام ليس دائما شجاعة. بعض المواقف يكون الصمت حكمة تحفظ العلاقات وتمنع تصاعد الخلاف وتمنح الإنسان فرصة للتأمل قبل اتخاذ القرار. وفي مواقف أخرى يتحول الصمت إلى وسيلة للهروب من المواجهة أو خوف من الرفض أو تنازل عن الحقوق والمشاعر. كيف نميز بين الصمت اللي يعكس قوة ونضج والصمت اللي يخفي ضعف أو تردد؟ متى يكون اختيار الكلمات هو القرار الأكثر حكمة؟ وكيف نستخدمه في الوقت المناسب دون أن يصبح عبئاً علينا أو على علاقاتنا؟ هذا الموضوع اللي بنناقشه اليوم مع ضيف حلقتنا الأستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية. يا هلا وسهلا أستاذ وليد.
1: اهلا وسهلا بك استاذه هند وبالمستمعين والمستمعات، حياكم الله.
0: الله يحييك ويبقيك استاذ وليد. في البدايه كيف نعرف نفرق بين الصمت النابع من الحكمه والصمت الناتج عن الخوف؟
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم، ثم اما بعد، طبعا الصمت النابع عن حكمه وكذلك الصمت النابع عن الخوف، الفرق بينهم هو الدافع. بمعنى الصمت الحكيم دائما يكون عبارة عن قرار واعي، دائما يهدف إلى الإصلاح وكذلك يمنع تصاعد أي مشكلة. بمعنى متى ما وجدت المشكلة فعندما يكون الصمت حكيما فهو يمنع تصاعد المشكلة وزيادة هذه المشكلة، وكذلك صمت يمنح فرصة للتفكير. طبعا صمت الحكيم يعني متى ما كان الإنسان حكيما وهو صامت فبالتالي يكون عنده فرصة كبيرة للتفكير واتخاذ القرار المناسب، وأيضا يعكس ثقة الإنسان بنفسه. الصمت الناتج عن الخوف طبعا له مؤشرات كثيرة، من ضمن هذه المؤشرات هو دائما مرتبط بالرفض والعقوبة. أنا لن أتحدث، سأكون صامتا لأني خايف، خوفا من عقوبة، خوفا من ردة فعل الطرف الآخر. أيضا الصمت الخوف هو الصمت الذي دائما يمنعني من المطالبة بحقي، يعني أخاف أنه أنا أطالب بحقي، يجعل شعوري شعور دائما شعور ندم، يزيد المشكلة بدلا من حل هذه المشكلة.
0: يعني أخاف من ردة الفعل فأسكت.
1: نعم، الخوف من ردة الفعل من الطرف الآخر. خوفي من ردة فعل الطرف الآخر.
0: جميل جدا. طيب إيش العلامات اللي تدل على أنه الصمت أصبح وسيلة للهروب من المواجهة؟
1: جميل جدا. طبعا علامات كثيرة جدا. خلينا نقول والله مثلا أول ما يكون بيني وبين الطرف الآخر حوار فأنا أحاول أنه أنا أجل هذا الحوار، خلينا نتكلم بعدين، طيب مو الوقت الآن غير مناسب، نخليه بكرة، نخليه بعده إلى آخره. أيضا أول ما نبدأ نتحدث عن موضوع الحديث في المواجهة فتلاقي الشخص اللي طبعا يكون خايف من موضوع صمت الخوف، فتلاقي دائما يكون عنده شعور بالضيقة، شعور بعدم الراحة النفسية، هذه عامل آخر. أيضا من العوامل كثرة المجاملات على حساب نفسي، بمعنى آخر أنه أنا أجامل الآخرين على حساب نفسي. أيضا أفقد لحقوقي، وهذا أمر مهم جدا، أنه يعني كيف أنت تتنازل عن حقوق كثيرة لك من أجل موضوع صمت هروبا من مشكلة، كذلك الشعور بالعجز عند التعبير، بمعنى آخر أنه ما يقدر يعبر عن رأيه في هذا الموضوع. هذه طبعا مؤشرات كلها إن وجدت فتدخل

0: تدل أن الصمت أصبح وسيلة للهروب من المواجهة. وفي يعني نقطة أنا أحب أنبه لها دائما. أيوه. يعني دائما إحنا بنقول الحكيم هو الذي يختار الصمت لأنه قادر على الكلام. أما الخائف فدائما يصمت لأنه يشعر أنه لا يستطيع أن يتكلم أو لا يستطيع الكلام.
1: أيوة. وهنا يجي سؤال أو استفسار بأن الصمت لا يكون دائما دليل على النضج، ممكن يكون دليل على الضعف والخوف.
0: صحيح. متى نقول بأن الصمت نضج؟ يكون الصمت نضجا عندما أعرف متى أتكلم ومتى يعني أعرف أنا متى أتكلم، متى الوقت المناسب لحديثي، وهل حديثي ذو مغزى وذو معنى، وكذلك أعرف أنا متى أصمت. هذا النضج عندما نقول عن هذا الإنسان بأنه فعلا إنسان ناضج. أما الصمت المستمر في جميع المواقف أو في أغلب المواقف فله يعني تأثيرات كثيرة. ضمن التأثيرات إنه والله شخص دائما الذي يصمت صمتا مستمرا فهذا شخص شخصيته شخصية ضعيفة. هو أيضا شخص خائف، خائف من ردة فعل الطرف الآخر، خائف من عدم تقبل الآخرين لرأيه، بمعنى آخر عدم احترام الآخرين لرأيه أو تعليقه أو حديثه. أيضا قد يلجأ بعض الأشخاص للصمت المستمر تجنبا للمسؤولية، والله أنا ما أبغى أتحمل مسؤولية، أنا ما أبغى أبادر وأقول إيه وأنا لها وأنا قدها ومدري مين، لا خليني بعيد وأصمت وخلاص مع الناس ومع الخيل يشكر على بلدهم يعني. وهنا نستذكر يعني قول نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو اليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فلم يذكر يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا التخير بداية بالقول الخير، وإن لم يكن هناك خيرا في القول فالحل الآخر اللي هو موضوع الصمت. الصمت ثانيا كخيار ثاني ومقدم عليه قول الخير.
1: جميل جدا. أستاذ وليد، متى يكون التعبير عن الرأي والكلام عن الرأي أفضل من الصمت حتى لو كانت العواقب صعبة وهذا موقف صعب؟
0: كلامك صحيح أستاذ هند. خلينا نقول في بعض الأمور الصمت أفضل من الكلام، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب أن يكون فيها الكلام واجبا. يعني لازم أتكلم،
1: مثل
0: لازم أقول كلمة حق في أمور كثيرة. نقول رقم واحد الدفاع عن الحق، بمعنى لا أسكت عن الحق أبدا. متى ما وجدت الخطأ، متى ما وجدت أنه أنا لابد أن أتدخل وأتحدث وأعطي رأيي أو أدلي بدلوي، دفاعا عن الحق، إذن هنا الكلام واجب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عندما أجد أمامي ظلما يقع، وجدت ظلم واقع، فهنا لازم أنا أتدخل وأتكلم حتى أمنع هذا الظلم إذا كان الأمر بيدي. ثالثا الكلام يكون واجبا حماية لنفسي. يجي واحد يتبلى علي، شخص مثلا أعطى معلومات غير صحيحة عني، عن أسرتي، عن زوجتي، عن أبنائي، عن أطفالي إلى آخره، وحماية النفس هنا لابد أن يتحدث فيها الإنسان ويدافع عن نفسه، عن زوجته، عن أبنائه. وأيضا الكلام يكون واجبا عندما يكون الموضوع حفظا للكرامة،
1: حتى لو كان في عواقب صعبة أستاذ وليد، يعني حتى لو حيضطر يواجه مثلا مسؤول مدير ومثلا مباشر الإدارة، يواجه ناس أقوى منه،
0: حتى لو كان ذلك، لأنه في الأخير لا يصح إلا الصحيح ولا يحق إلا الحق. يعني ليس من المعقول مثلا أن أتنازل، أن مثلا يجي شخص يظلمني وأنا أقول والله خوفا من المسؤول أو خوفا من صاحب المنصب العالي، أو أتنازل عن أمور تخص كرامتي خوفا من هذا المسؤول، تمام؟ فهذه أمور لا نسكت عنها أبدا، لأنه دائما السكوت عن الظلم ليس حكمة، بل هو ظلم لنفسي، ظلم لذاتي، ظلم لشخصي. سبحان الله، يعني الإنسان لما يسكت عن حقوقه أو بمعنى آخر لا يتكلم في أمور كثيرة مثل هذه حتصبح عنده عادة، وإذا أصبحت عادة العادة هذه حتجر وراها أمور أخرى قد يتنازل عنها، بسبب هو في البداية تنازل عن موقف معين، لكن لما أقف موقف حازم في الموقف الأول كده حتكون الأمور تمام، يعني وأنا أضع حدود بيني وبين الآخرين، لأنه نفسي وكرامتي وإظهار الحق ومنع الظلم هذه أمور مهمة جدا، الواحد يعني لا يتهاون عنها أبدا، هي أساسية وهي مبادئ وقيم فعلا لا يتنازل عنها.
1: الآن أستاذ وليد خلينا نسأل العكس، هل هناك مواقف يكون فيها الصمت نوعا من احترام الذات وليس استسلام؟
0: الصمت هو احترام الذات. نعم صحيح، هناك بعض المواقف يجب على الإنسان أن يكون أو يلتزم فيها الصمت احتراما لذاته، احتراما لنفسه، احتراما للآخرين. طبعا متى؟ في حالات معينة يكون ذلك. بداية عندما يأتي شخص ما ويحاول أن يسخر مني مثلا، في هذه الحالة الصمت وتجاهل هذه السخرية هذا هو الحل الأمثل لهذا الموقف، لأنه دائما الشخص الذي يحاول أنه مثلا يسخر مني مثلا أو يحاول أنه مثلا يستفزني هو يريد مني أو يريد مني ردة الفعل، فعندما أنا لا أجاريه في ردة فعله فأنا ما حققت له مبتغى، وأنا هنا تصرفت بحكمة، بمعنى آخر أنه أنا ما نزلت ل المستوى الذي يريد أن يجرني إليها هذا، تمام؟
1: حلو.
0: أيضا من الأمور التي يجب أن نقف فيها صامتين احتراما لذاتنا مع عدم الاستسلام لذلك، اللي هو عندما أتحدث مع شخص آخر ويكون النقاش بيني وبينه نقاش أو جدال عقيم، يعني ما في فايدة مني أتكلم وأتكلم وأبدي رأيي وهو يبدي رأيه وإلى آخره، وفي الأخير ما وصلنا الحلول، ما في حل، كل واحد متمسك برأيه، كل واحد لا يحترم رأي الآخر، فما وصلنا لنقطة اتفاق بيننا. ففي هذه الحالة والله أنه أنا أنسحب من الجدال العقيم، أنسحب من الحوار مع الشخص الذي لا يحترم آراء الآخرين، هو أفضل حل في هذه الحالة. يعني حتى لو أني بدأت الكلام وجدت أنه والله الكلام يأخذ منحى آخر، أو مثلا الجدال لا فائدة منه، تحول الموضوع من نقاش إلى جدال لا فائدة منه، فهنا الأفضل الصمت والانسحاب من هذا الكلام. ليش؟ لأنه بكل اختصار ترى يا جماعة الخير الصمت رسالة قوية، ويعتبر الصمت في بعض الأحيان أعلى درجات الرد.
1: صحيح، وأبلغ من الكلام بعض الأوقات.
0: نعم صحيح.
1: أستاذ وليد برأيك إيش الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يختارون الصمت بدل من المواجهة؟
0: والله أسباب كثيرة، البعض منها مثلا يعود إلى التربية، يعود إلى الأسرة، يعود إلى الشخصية، في أسباب كثيرة جدا. خلينا نقول مثلا من أهم الأسباب التربية القائمة على الطاعة المطلقة. هناك للأسف بعض الآباء يربي أبنائه على الطاعة المطلقة، إذا أحد قال لك شيء قل له حاضر، لا تقول لا لأحد. طيب أنا ممكن أقول لا في موقف صحيح ما في مشكلة، لكن لما أقول لا في موقف خاطئ هنا المشكلة، فكذا أنا حجمت رأيي، وكذا أنا ما حيكون عندي أي رأي أو أي قرار، فبالتالي خليني أنا صامت. صمتي يعني قبولي، وهذا خطأ كبير قد يقع فيه بعض الآباء عند تربية أبنائهم. وطبعاً الطفل الصغير هذا حيكبر، حيصبح في يوم من الأيام شاب، حيصبح في يوم من الأيام موظف، حيصبح صاحب قرار إلى آخره، فتجد أنه هذه الأمور تأثرت فيه. أيضاً من أهم أسباب التي تجعل الأشخاص يختاروا الصمت أنه والله مثلاً خوفاً من الرفض. أنا ممكن أقول رأيي أو أدلي رأيي، البقية سيعترضون أو البقية سيرفضون، ما يمنع حتى لو خالفك الآخرين. الأهم أنك تكون واثق من نفسك وتقول رأيك بكل صراحة. بعض الأشخاص أيضا اختار الصمت لأنه شخصيته للأسف الشديد شخصية ضعيفة، شخصية ضعيفة أو الشخصية نقدر نقول المهزوزة. أيضا هذه تجعل الشخص لا يدلي بدلوه، وهذه لها أسباب كثيرة. قد تكون الأسرة والوالدين أحد الأسباب، ممكن الطفل ينشأ مثلا أو الشاب ينشأ في أسرة مثلا متعودة على في بيئة غير آمنة، بيئة فيها ضرب وفيها شتم بين الوالدين أو بين الأخوة الكبار، أو حتى الطفل الصغير رأيه يحجم داخل الأسرة، بالتالي لا يستطيع أن يعبر عن رأيه إلى آخره. أحياناً أيضاً يكون أحد أهم الأسباب اللي هي مرور الشخص بتجارب مؤلمة سابقة، موقف معين ممكن هو أدلى رأيه فيه، وبخ أو شتم أو
1: كانت ردة الفعل يعني عنيفة عليه،
0: كانت ردة الفعل عنيفة لم يقبل رأيه، وبالتالي أثرت عليه نفسياً، وبالتالي يقول لك لا خلاص أنا ما حأدلي بدلوي ولا حتكلم كلمة ولا حقول رأيي ولا حاجة. ليش؟ تجنبا للصراع، تجنبا للاختلاف، تجنبا للصدام مع الآخرين، أو أحيانا الخوف من خسارة العلاقات، الخوف من خسارة إيش؟ العلاقة، إنه أنا أخاف مثلا إنه أنا أخسر علاقة بيني وبين شخص آخر بسبب إنه أنا قلت رأيي أو أدليت بدلوي إلى آخره. هذه أيضا من الأمور والأسباب التي تجعل بعض الأشخاص يختارون الصمت. في الأخير الثقة بالنفس مهمة جدا، وثقتي برأيي واقتراحاتي هذه أمور مهمة جدا، وتعتبر يعني هي متى ما كان الإنسان واثق من نفسه حيدلي يقول رأيه بكل أريحية، متى ما الإنسان كانت ثقته ونفسه ضعيفة أكيد طبعا أنه ما حيقول رأيه بشكل واضح وشكل سليم.
1: جميل. أستاذ وليد، كيف يعرف الإنسان يقيم موقفه أنه الآن هو صامت بحكمة أو أنه يهرب من مشكلة؟
0: طيب جميل، هنا عشان إحنا نجاوب على هذا السؤال قبل ما الإنسان يحكم على نفسه يسأل نفسه ثلاثة أسئلة مهمة جدا. إذا قرر الصمت، السؤال الأول لماذا سأصمت؟ ليش أنا حصمت؟ ليش أنا ما حتكلم؟ طيب السؤال الثاني اللي أسأل فيه نفسي، هل سيحل أو سيحل صمتي المشكلة أم لا؟ السؤال الثالث وهذا أيضا مهم جدا، هل سأندم لاحقا في حال صمتي أم لا؟ أسأل نفسي هذه ثلاثة أسئلة، وبعد ما أجاوب على هذه ثلاثة أسئلة أنا أقدر أقرر والله ارتحت وإجاباتي مطمئنة، الصمت هنا حكمة، الصمت هنا واجب.
1: جميل.
0: أما إذا والله وجدت إنه والله صمتي بسبب خوف أو قلق أو توتر، فهذا مؤشر خطير يدل على إنه أنت قاعد تهرب من الحديث عن طريق إيش؟ الصمت.
1: حلو، ثلاث أسئلة يجاوبها من خلالها يقدر يحكم على موقفه، هل هو كان صامت بسبب الخوف أو هو كان
0: نعم صحيح
1: اتخذ موقع حكيم. طيب أستاذ وليد، تعلم الصمت هل هو مهارة؟ وإذا كانت مهارة كيف نقدر نكتسبها؟ وبنفس الوقت يعني مهارة الصمت إذا عرفنا قواعدها وأصولها واكتسبناها، كيف نتعلم أننا ما نخسر حقنا في التعبير لاحقا؟ لأنه في أشخاص إذا تعودوا منك الصمت فما عاد حتى يسألوك عن رأيك بعدين.
0: صحيح صحيح. هل الصمت مهارة؟ طبعا نعم، الصمت مهارة يكتسبها الإنسان، وتعتبر هذه المهارة من أهم مهارات الذكاء العاطفي، أو إحنا نسميه الذكاء الوجداني.

0: مهارة مهمة جدا يجب أن يكتسبها الإنسان. هذه المهارة تكتسب من خلال استماعك للآخرين أكثر، استماعك لوالديك، استماعك للمسؤولين، استماعك لمعلميك، استماعك لمن هو أكبر منك. هنا أنا أقدر أكتسب هذه المهارة. أيضا أكتسب مهارة الصمت عن طريق تحكمي في مشاعري، ردود فعلي. مشاعري هي عبارة عن ردود فعلي، فأنا متى ما استطعت التحكم في مشاعري أنا الآن بدأت أكتسب مهارة إيش؟ الصمت. أيضا التفكير قبل الرد، وهذه مهمة جدا. يا كثر الأشخاص المتعجلين أو المستعجلين في حديثهم. عمري أنا ما حأتعلم مهارة الصمت وأنا أسابق الآخرين في الردود. المبادرة في الرد ليس شطارة، أو بمعنى آخر المبادرة في الرد لا يعني بأنك إنسان متعلم وإنسان تفهم كل شيء، لا. افهم السؤال جيدا بجميع محاوره وجميع جزئياته، وبعد ذلك ابدأ إجابتك. اصمت حتى تأخذ وقتك الكافي لتجهيز الإجابة، ثم بعد ذلك ابدأ الإجابة. فهذه مهارة مهمة جدا من مهارات الذكاء العاطفي. أيضا اختيار الوقت المناسب للرد. كلما كان الإنسان صامتا أكثر يستطيع أن يختار الوقت المناسب للرد والرد المناسب. أيضا من الأمور المهمة جدا التعبير بهدوء بعد انتهاء الانفعال، وهذه أيضا من الأمور المهمة جدا والتي يجب علينا أن نركز عليها،
1: وتحتاج تدريب. يعني أستاذ وليد ما هي سهلة، يعني مهارة أن الإنسان يسمع ويأخذ وقته قبل ما يرد. أتوقع الناس الحارين أو العجلين بالنسبة لهم هذا شيء صعب.
0: صحيح كلامك. لابد أنه تحتاج المهارة هذه إلى تدريب أكثر، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى يعني تعلم من أصحاب الخبرات. يحتاج فيها الإنسان أنه هو يطور من ذاته ويطور من هذه المهارة، حتى لو يأخذ دورات تدريبية، لو يعرف، لو يأخذ يقرأ مثلا في بعض الكتب التي تعلم الصمت وإلى آخره. لكن إحنا مشكلتنا أنه إحنا دائما عجلين في موضوع أنه والله شخص هو بيسأل السؤال لسه حتى ما كمل نص السؤال أنا اللي أنا نطيت وجاوبت، أو مثلا حوار بيني وبين شخص آخر هو بيتكلم في وجهة نظر أنا نطيت وبسرعة وقاعد أقول وجهة نظري أنا من قبل ما هو يكمل رأيه. طب هو ممكن بيسأل في أمر آخر غير تفكيري أنا. لا، أعطي السائل حق في طرح السؤال أو إبداء رأيه، وأنت أيضا كشخص خذ وقتك في الإجابة بعد ما تأخذ يعني وقتك الكافي في عملية الصمت عشان تكون إجابتك إجابة حكيمة.
1: لأنه
0: وإحنا دائما نقول
1: أستاذ وليد الصمت هو جزء من الكلام اللي أنت قلته قبل كذا، إن هو أنك تسمع غيرك، فأنت كيف حتسمعهم إذا ما سكت؟ فالصمت هنا راح يعطيك مجال أنك تسمع الشخص اللي قدامك أصلا.
0: صحيح. وإحنا دائما نقول كقاعدة في تطوير الذات، ليس المطلوب من الشخص أن يصمت دائما، بل المطلوب منه أن يعرف متى يتحدث وكيف يتحدث، لأن الكلمة هي سلاح ذو حدين. متى ما خرجت منك فأنت مسؤول عنها، أنت كشخص كبير عاقل مسؤول عن الكلمة التي تخرج منك. فالأفضل دائما أن نصمت وبعد ذلك نعرف متى نتحدث وكيف نتحدث.
1: جميل جدا. أستاذ وليد إيش الفرق بين الصمت الواعي والصمت السلبي؟
0: صمت واعي وصمت سلبي. خلونا نبدأ بالصمت السلبي. الصمت السلبي هو الصمت الذي ينتج عنه خوف، قلق، توتر، استسلام للآخرين. أنا صامت مو عشان شيء، والله خايف من الطرف الشخص الآخر اللي قدامي، أخاف أني أنا أبدي وجهة نظري، رأيي ما حيقدم ولا حيأخر، بس جابوني عشان أقر واتخذ قرار، والقرار مملى علي، يعني ما لي رأي أساسا في هذا القرار. طبعا أكيد حيولد قلق وتوتر وأيضا كبت لآراء الآخرين. هذا كلها مؤشرات إن وجدت

0: تدل على أن هذا الصمت الآن هو صمت سلبي. أما الصمت الواعي فهو الصمت الذي يكون لهدف. يعني أنا ما لي صامت كذا، لا، أصمت لهدف معين أنا أحتاج إنه أنا أحقق هذا الهدف. الصمت الواعي يكون اختيار وليس إجبار. ما في أحد أجبرني على الصمت، أنا قاعد أصمت عشان أفهم أستوعب وبعدين أقول رأيي. الصمت الواعي هو الصمت الذي يكون له توقيت معين، أنا أصمت لكي أختار الوقت المناسب لصمتي في البداية وبعدين أختار الوقت المناسب لحديثي. أكيد الصمت الواعي، بما أن الصمت السلبي يولد التوتر والقلق والخوف، أكيد الصمت الواعي عكسه تماما، يولد الطمأنينة والراحة النفسية لهذا الشخص الذي اختار فعلا أن يكون صمته صمتا واعيا.
1: جميل جدا. كيف نقدر نقول أستاذ وليد أنه الخوف من الرفض أو من الانتقاد في قرار الشخص بالصمت؟ يعني يمكن مرينا على النقطة هذه، ولكن أنا أحتاج أن أفهم كيف ممكن يأثر الخوف من الرفض أو الانتقاد في قرارات الشخص بالصمت.
0: طيب، لها برضو مجموعة نقاط. دائما يجعل الشخص يخاف من قول رأيه. أنا دائما أخاف من قول رأيي، أخاف أنه أقول رأيي عشان ردة فعل الآخرين أو وجهة نظر الآخرين. أيضا يجعل الشخص دائما يوافق الجميع، إيش ما قالوا، إيش القرار اللي اتخذوا، إيش القرار اللي أجمعوا عليه، أنا معاهم. أيضا يجعل الشخص دائما يسعى ويعيش من أجل إرضاء الآخرين وليس من أجل إرضاء نفسي، ليس من أجل أن أبدي وجهة نظري، لا، أن أوافق وجهة نظر الآخرين. يجعل الشخص دائما يفقد الثقة بنفسه. ما في ثقة بنفسه، الشخص اللي مع الناس ورفض وانتقاد وإلى آخره، عشان بالتالي هو يصمت، ثقته بنفسه حكيف حتكون طبيعي. ثقة في شخصه أو في ذاته أو في نفسه معدوم. ثقة ضعيفة جدا. نعم، قد في بعض الأحيان تكون شخصيته مطموصة، أو بمعنى آخر شخصيته غير موجودة فيه، على قولتهم يعني بالعامي يقولوا إيش، كلمة توديه وكلمة إيه
1: تجيبه
0: وكلمة تجيبه. ما له رأي، حتى عند الناس الأقل منه برضو كمان ما عنده رأي. يعني إذا كان هذا الشخص متزوج ما عنده رأي أو كلمة أمام زوجته مثلا، ما عنده رأي أو قرار أو كلمة أمام أبنائه، فما بالك لما نتكلم عن المجتمع الخارجي، مديره، زملائه في العمل، أصدقائه، أقاربه، الكل حيأثروا عليه. وبالتالي حيكون صوته للأسف صوت غير مسموع، صوته غير مسموع لأنه شخصيته أساسا طمست تماما.
1: صحيح. الأفراط في الصمت أستاذ وليد كيف ممكن ينعكس على الصحة النفسية؟
0: والله الصحة النفسية شيء مهم جدا في حياة الإنسان. فدائما الشخص الذي يفرط في الصمت، خليني أتكلم، يفرط في الصمت بشكل إيش؟ سلبي.
1: مبالغ فيه بشكل سلبي. أوكي.
0: نعم، اللي إحنا بنتكلم الآن عن الصمت السلبي وليس الصمت الواعي.
1: صحيح.
0: تمام. فعندما يفرط الشخص في الصمت السلبي أكيد حيأثر سلبا على صحته النفسية، لأنه حيكون إنسان للأسف الشديد دائما يعيش في قلق.
1: صحيح. وتوتر.
0: دائما يعيش في توتر، استسلام، اكتئاب، احتقان داخلي، هو من داخله محتقن، من داخله يحس بتأنيب الضمير انه ما ابدى رأيه، في داخله يحس بانخفاض في تقدير الذات، وهذا اللي تكلمنا عنه انه هو شخصيته اساسا شخصية ضعيفة ومهزوزة والى اخره. وقد يكون في يوم من الايام يصل هذا الشخص إلى مرحلة الانفجار، ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط كثيرة جدا. قد يصل في يوم من الأيام إلى مرحلة الانفجار، تكون مثلا تتولد منه ردة فعل ما في أحد كان يتوقع أنه هذه ردة الفعل تكون من الشخص الآخر، بسبب ضغوطات جمعت مع بعض قلق، توتر، اكتئاب، احتقان داخلي، انخفاض تقدير الذات وإلى آخره، انهزاز الشخصية وإلى آخره، ممكن في يوم من الأيام يتولد عنده انفجار داخلي وردة فعل غير متوقعة. تمام. فهذه أمور خطيرة جدا جدا جدا
1: إذا والله ما نبغى نوصلها صراحة، لأنه بعد الانفجار ما عد في كنترول، يعني خلاص بتكون النتيجة النهائية. طب علشان ما نوصل إحنا لهذه المرحلة، وعلشان أبنائنا يتعلموا من بدري كيف يعملوا كنترول على موضوع الصمت والكلام، كيف أنا أقدر أعلم أبنائي متى يتكلم ومتى يسكت؟ لأنه السكوت هنا بيكون أفضل.
0: جميل جدا. إحنا طالما نتكلم عن الأبناء، إذن إحنا بنتكلم الآن عن دور الأسرة وكذلك دور المدرسة، والأسرة والمدرسة كلاهما يكمل الآخر. الأسرة تكمل المدرسة والمدرسة تكمل الأسرة، وإن كان الدور الأكبر على الأسرة. 4 قواعد مهمة جدا يجب أن نعلمها أبناءنا. أولا، متى ما وجدت ظلما تكلم وتحدث وابتعد عن الصمت السلبي. ثانيا، اصمت يا ابني أو يا ابنتي عند الغضب، عندما تكون غاضبا اصمت لا تتحدث، وعندما تتحدث تحدث أو تكلم مع الآخرين باحترام. عندما يتحدث الآخرين احترم الرأي والرأي الآخر، واصمت دائما وابتعد عن السخرية والشتائم والمهاترات. وقبل 4 قواعد اللي ذكرناها قبل قليل، أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، أنتم قدوة لأبنائكم. هذه القواعد لا تحفظ لأبنائنا، ما أجي أقول لهم ترى 1 2 3 4، لا، هم يرون أمامهم القدوة. متى ما كان القدوة يقوم بذلك أكيد هم حيتعلموا منه. متى ما شاهدوا القدوة هذه يفعل هذه الأفعال أكيد هم حيقتدوا فيه.
1: جميل. لكن هذه رسالة لكل مربي، يعني سواء أم أو أب أو مثلا طفل يتربى عند جدانه أو يتربى عند عمامه، كائنا من كان هذا المربي لازم يعرف أنه هو قدوة، والأطفال دائما نكرر نفس الجملة أنهم يتعلموا بالتقليد، فأنت لازم تكون لهم قدوة علشان يمشوا على خطاك بعد كذا.
0: نعم صحيح.
1: جميل جدا. طيب أستاذ وليد، كيف تختلف قيمة الصمت باختلاف الموقف أو باختلاف الشخص اللي نتعامل معه؟
0: والله هذه جزئية جدا جميلة وجدا خطيرة. متى يكون الصمت حكمة نقدر نسميها، ومتى يكون الصمت غير حكمة؟ خلينا نقول والله مثلا أنا موقفي الآن مع شخص غاضب، شخص اللي أمامي شخص غاضب، فهنا أقول مباشرة الصمت مع الغاضب
1: حكمة.
0: فيها كلام لا يختلف عليها كلام. الصمت أمام الجاهل
1: حكمة برضه،
0: حكمة وراحة. أنا خلاص بدل ما أتعب نفسي مع هذا الجاهل أصمت وأغادر الموقف. أما الصمت عندما يكون أمام الحكيم أو مع الحكيم فهو احتراما له وتعلما منه. أنا لما أكون مع شخص حكيم ما شاء الله تبارك الله وقاعد يتكلم ويدلي رأيه وأستفيد منه وأستفيد من خبراته، فأنا عندما أصمت في هذه الحالة أنا قاعد أحترم هذا الشخص وقاعد أتعلم من هذا الشخص. أما الظالم، الصمت أمام الظالم، إذا أنا صمت وسكت فأنا أعتبر الآن شخص مشارك له في عملية الظلم. فالصمت أمام الظالم لا ينبغي أن يكون، بل ينبغي أن أقول كلمة الحق وقتها. إذن نختصر هذا الكلام كله ونقول القيمة ليست في الصمت نفسه، وإنما في أثر الصمت. إذا كان أثر الصمت إيجابي يفضل الصمت، أما إذا كان أثر الصمت سلبي زي حالة الشخص الظالم فهنا لابد أن أتدخل وأن أتحدث. مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف.

0: أستاذ وليد، خلينا نختم هذه الفقرة بنصيحة أو قاعدة ممكن تساعد الناس على التمييز بين الصمت الحكيم والصمت الهار.
1: خلونا نقول إذا كان الصمت يحفظ القلوب ويحفظ الود والمحبة والألفة فهو حكمة، أما إذا كان صمتي يضيع الحقوق فهو للأسف هروب. هل صمتي لأنني بسبب خوف يملكني، أم صمتي يعتبر لأنني أملك نفسي وأستطيع أن أعبر برأيي؟ متى ما كان أنا أقدر أصمت لحكمتي وأملك نفسي وأملك زمام أموري وأستطيع أن أخذ حقي بصوتي، فأنا الآن صمتي يعتبر حكمة. خوف، قلق، توتر، صمتي يعتبر هروب من الحقيقة ومن المسؤولية.
0: جميل جدا أستاذ وليد. خلينا ننتقل الآن أنا وأنت مع مستمعينا الكرام وفقرة صح أو خطأ. يعد الصمت في جميع المواقف دليلا على الحكمة، صح أم خطأ؟

0: حبا أو حروبا، ويختلف باختلاف الموقف.
1: كثرة الكلام تجعل الآخرين يفهمون مشاعرك أكثر، صح أم خطأ؟
0: طبعا غير صحيحة. ليس بكثرة الكلام يفهمني الآخرين، يفهمني الآخرين بوضوحي وصدقي وحسن توقيتي لاختيار الكلمات المناسبة في الوقت المناسب.
1: آخر جملة معانا أستاذ وليد، حسن اختيار وقت الكلام والصمت يساعد على بناء علاقات صحية.
0: صحيحة 100%. دائما علاقاتنا الناجحة تقوم على حسن التواصل مع الآخرين والتوازن ما بين الاستماع والتعبير واحترام الرأي والرأي الآخر.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذا هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع

أنت تصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاه بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

وساوس الصدر، ونعوذ بك من الذلة والقلة وإخفاق المسعى ووبال المصير. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كنوز الحرمين.
1: يبقى القرآن الكريم القلب النابض للمسجد الحرام والمسجد النبوي، فمن أجله تعقد حلقات التعليم وتتلى الآيات آناء الليل وأطراف النهار، وتلتقي عنده أفئدة المسلمين من مختلف بقاع الأرض. ومن هنا لم تكن العناية بالمصحف الشريف في الحرمين مجرد خدمة مساندة، بل مسؤولية دينية وحضارية حملتها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، وجعلتها جزءا أصيلا من رسالتها في خدمة الحرمين الشريفين، إدراكا منها أن الحفاظ على كتاب الله وإيصاله إلى كل قاصد وتمكين المسلمين من قراءته وتدبره من أعظم صور العناية ببيوت الله. ولأن الحرمين يستقبلان مسلمين من عشرات الجنسيات، فقد حرصت المملكة على أن تتنوع نسخ المصاحف بما يلبي احتياجات الجميع. فإلى جانب المصحف بالرسم العثماني تتوافر ترجمات لمعاني القرآن الكريم بلغات عالمية متعددة، تمكن غير الناطقين بالعربية من فهم معاني الآيات والتدبر في هداياتها. فقد جاء هذا التنوع استجابة للطبيعة العالمية للحرمين اللذين يجتمع فيهما المسلمون من مختلف الثقافات واللغات، في رسالة تؤكد أن القرآن الكريم يخاطب البشرية جميعا. ومن أبرز الجهات التي أسهمت في هذه الرسالة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، الذي يعد أكبر جهة متخصصة في طباعة القرآن الكريم على مستوى العالم. ومنذ افتتاحه عام 1405 للهجرة واصل إنتاج ملايين النسخ من المصحف الشريف سنويا وفق أعلى معايير الدقة في الطباعة والمراجعة، لتصل هذه النسخ إلى الحرمين الشريفين وإلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ولم يقتصر دور المجمع على الطباعة فحسب، بل شمل إعداد ترجمات معاني القرآن الكريم بعشرات

0: اللغات وإنتاج التسجيلات الصوتية والنسخ الرقمية بما يواكب التطور التقني ويسهم في نشر كتاب الله على أوسع نطاق. وقبل أن يطبع أي مصحف يمر بسلسلة طويلة من أعمال المراجعة والتدقيق، يشارك فيها علماء ومتخصصون في رسم المصحف وضبطه لضمان سلامة النص القرآني من أي خطأ ولو كان في حركة أو علامة وقف أو رسم حرف. وهذه العناية العلمية الدقيقة تعكس المكانة التي يحتلها القرآن الكريم في المملكة وحرصها على أن تصل كل نسخة إلى المسلمين مطابقة للرسم العثماني المعتمد كما تناقلته الأمة عبر القرون. أما داخل الحرمين فلا تتوقف العناية عند توفير المصاحف فحسب، بل تمتد إلى متابعتها بشكل يومي. فهناك فرق ميدانية تمر بصورة مستمرة على الرفوف ترتب المصاحف وتعيد النسخ إلى أماكنها بعد انتهاء الصلوات، وتستبدل أي نسخة تعرضت للتلف أو التمزق، وتنظف الحوامل الخشبية والرفوف بصورة دورية في إطار المحافظة على نظافة المصحف ومكانته. وقد تبدو هذه الأعمال بسيطة في ظاهرها، لكنها تتكرر عدة مرات يوميا خاصة في المواسم التي يرتفع فيها عدد الزوار إلى مستويات كبرى. ومن صور الاهتمام التي أولتها المملكة عناية خاصة توفير المصاحف المخصصة لذوي الإعاقة البصرية المكتوبة بطريقة برايل، حتى يتمكن المكفوفون من قراءة القرآن الكريم داخل الحرمين كما يقرأه غيرهم. ويأتي ذلك ضمن منظومة شاملة من الخدمات التي تهدف إلى تمكين جميع المسلمين من الاستفادة من الأجواء الإيمانية في المسجد الحرام والمسجد النبوي دون أن تكون الإعاقة حاجزا يحول بينهم وبين كتاب الله.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في دقائق.
3: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك يلعب يجري ويقفز هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو أن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جدا. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يوميا تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضا الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضا حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست.

0: المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك، تغادرك

0: لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن السؤال، هل المواهب جميعها بالفطرة أم تأتي بالممارسة؟ الحقيقة في ذلك أن الاهتمام يشكل عنصراً رئيسياً في ترغيب الطفل بممارسة تلك الهواية، وأما تحويل الهواية إلى موهبة حقيقية فهو يحتاج إلى دعم كبير ومتابعة مستمرة وبحث عن أساليب جديدة ومناسبة للتطوير. وهذا ما يحتاجه الأطفال دائماً، والمتمثل بعائلة داعمة تؤمن بالموهبة وتصنع التغيير. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
1: حياكم الله خارج الصندوق. موضوعنا اليوم في خارج الصندوق هو الناس النشبات. عندي ملاحظة مستمعين، ما أدري لاحظتوها أو لا، وممكن طبعا أنا أكون متوهم وجودها وغير موجودة، ما أدري، وما يقدر يلاحظها إن كانت موجودة إلا جيل على قولتهم الطيبين، وهي ظاهرة تناقص الأشخاص اللي نسميهم نشبات أو لزقات، مو انقراضهم لكن تناقصهم، إلا إذا كان طبعا لهم حاجة ومصلحة. هذولا ما زالوا موجودين وبكثرة وبيظلون للأبد، لأنه طبيعي كل يركض وراء مصلحته وحاجته من خلقة الدنيا. خلوني أذكر أسباب تناقصهم في هالزمن من وجهة نظري، وأقول الناس في السابق كان ما عندهم طريقة للتواصل مع بعض بشكل فوري إلا بأنهم يتقابلون وجه لوجه، والإنسان اجتماعي بطبعه وما يحس بالأنس إلا مع الإنس، فلذلك كان لازم يروح يقابل هذا وذاك. لكن الفرق بين النشبة وغيره وقتها أن النشبة أما أنه يروح الناس ما يبونه، أو يروح الناس يبونه لكن ما يعرف غيرهم فينشب فيهم طول الوقت. الحين صرت تقدر تتواصل مع غيرك ولو كان في طرف الكوكب صوت وصورة من خلال منصات التواصل، تواصل فوري ومستمر وطويل وأنت في مكانك. والتخلص من النشبة الإلكتروني صار بضغطة زر، مو مثل النشبة الواقعي اللي كان لازم تلمح له أو تقول لأهلك وعيالك لما يدق على الهاتف أو يرن الجرس قولوا له، مو موجود. صحيح أنه كان فيه كتب من زمان مثلاً، وخير جليس في الزمان كتاب، لكن مو كل الناس راعين قراية، وحتى اللي يقرأ يظل يبي يشوف الناس ولو من وراء شاشة، يبي يشوف وجيه بشر وأصوات بشر، لأن الكلام المطبوع على ورق ما يغني عن شوفة الناس حتى لو كان الواحد قارئ من الطراز الأول. الشيء اللي أبغى أوصل له أنه إذا تعرف ناس نشبات في هالزمن تحملهم وتمسك بهم بعد، لأننا في زمن يحمد فيه الواحد ربه لما يلقى أحد ينشب فيه، وأحيانا يحمد ربه أنه يلقى أحد يعطيه وجه، لأن الناس انشغلوا عن بعض بأجهزتهم وجوالاتهم ومنصات التواصل، فصاروا النشبات ذولا عملة نادرة. طبعا أتكلم عن النشبة بشكل معقول ومقدور على تحمله، ولما تكون مرتاح له معه، مو أي نشبة أكيد يعني. فحنا نشوف الشيء الإيجابي فيه والنصف الممتلئ من الكاس على قولتهم، وحنا نفكر خارج الصندوق. وبنفس الوقت خلونا نهمس في أذن أخونا النشبة أنه خف شوي على اللي تبيهم، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب لضده، ف فحرصك الزايد على التواصل مع هذا وذاك ممكن يبعدهم عنك. هم ممكن يكونون يبون يقابلونك لكن يخافون تنشب لهم وفيهم فيبعدون. وحنا مستمعينا ما نبي نصير نشبات ونطول أكثر من كذا لأن وقت البرنامج انتهى. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج محمد المنيف. في أمان الله. خارج الصندوق.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ديرتي حبيبتي،

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى منسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت،

0: مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: لكل إنسان مسار وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
0: طبيبك

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. فحص فرات، هل يمكن أن يكون الفولات موجودا في الدم لكنه لا يصل إلى الدماغ؟ من الذي يحتاج هذا الفحص؟ كل هذا بنعرفه مع الدكتور عبدالله الحداد طبيب عام. حياك الله دكتور عبدالله.
1: الله يحييك وبيك، أهلا وسهلا.
0: حياك الله. بداية دكتور عبدالله، نبغى نعرف عن فحص صفرات وعلاقته بالتوحد وصحة الأطفال.
1: تمام. أولا الفرات هو مختصر لكلمة الفوليت ريسبتور ألفا أوتو أنتيباديز، اللي هو الأضداد مستقبلات الفوليت ألفا. التحليل هو تحليل دم بسيط عن طريق عين التوريد، بيبحث لنا عن وجود أجسام مضادة لمستقبلات حمض الفوليك، بمعنى أنه يقيم إذا كان هناك مناعة ذاتية بتهاجم المستقبلات على الدماغ وبتعيق من دخول الفولات إلى الدماغ. كعلاقة بالتوحد، ممكن إذا مر عليكم أو سمعتوا بالفترة الأخيرة عن موضوع اللي هو علاج التوحد اللي أحدث ضجة بالأوساط العلمية وربط التوحد بالفولات، وتحديدا من خلال اللي هو تحليل أو فحص الفرات. المشكلة الدائمة بتكون مش بالكمية اللي موجودة في الدم، المشكلة بتكمن في وجود الأجسام المضادة. الأجسام المضادة هذه بتمنع أو تقلل من وصول الفولات إلى الدماغ عبر المستقبلات، أو زي ما نقول نشبهها بالبوابات اللي بتدخل الفولات إلى داخل الدماغ. المستقبلات هذه اللي هو مستقبل الفولات ألفا. هذا الحدث العلمي اللي اتحدث عن انه الاطفال او بعض الاطفال بيقوم جسمهم بانتاج اجسام مضاده ذاتيه بتهاجم البوابات او المستقبلات هذه او بتعطلها، وبالتالي ما بيوصل الفولات للدماغ، وبتحصل حالات اللي هو السيربرال فوليت ديفيشنسي او نقص الفولات الدماغي. في دراسات يعني لاحظت انه نسبه لا باس بها من الاطفال، قد تصل نسبه الى 70% من الاطفال المصابين بالتوحد يحملون اجسام مضاده للفولات. وأيضا كان في تحسن ملحوظ بعد استخدامهم للشكل النشط من الفولات أو الفولات العلاجي. الفولات هذا بيتجاوز المستقبلات أو البوابات هذه، وظهر تحسن عند الأطفال في مهارات اللغة والتواصل.
0: نعم. طيب دكتور، إيش هو الفولات اللي هو فيتامين B9؟ هل هو نفس حمض الفوليك أم مختلف أو بينهم تشابه؟
1: أي نعم، الفولات هو عبارة عن زي ما ذكرت فيتامين B9، فيتامين قابل للذوبان في الماء وضروري مهم جدا لعدة وظائف حيوية بالجسم، له عدة أشكال. أولا الفولات يعتبر اللي هو الشكل الطبيعي موجود بالأطعمة زي الخضروات الورقية، البقوليات، الكبدة إلى آخره، هذا اللي هو الفولات. حمض الفوليك هذا شكل صناعي بيستخدم عادة في المكملات الغذائية زي الناس اللي عندهم مشاكل فقر دم بسبب نقص الفولات أو حمض الفوليك، أو حتى يعني بشكل وقائي عند

0: عوامل في الثلث الأول من الحمل. ممكن في الشكل الآخر اللي هو الفولينيك أسيد أو حمض الفولينيك، يعتبر شكل نشط ويعتبر أيضا الشكل علاجي من الفولات. عادة الفولات يعني لها وظائف أساسية ومهمة في الجسم والدماغ أيضا، يعني بيحتاج الجسم لإنتاج وتصنيع الحمض النووي DNA والRNA، بيساعد في انقسام ونمو الخلايا، بيساهم في تكوين اللي هو كرات الدم الحمراء أيضا. أيضا له علاقة مع البي 12 أو فيتامين بي 12 لدعم اللي هو الوظائف الدماغ والجهاز العصبي، وله ارتباط كبير بالدماغ لأنه الدماغ بيعتمد على الفولات لإنتاج اللي هو النواقل العصبية زي الدوبامين والسيروتونين. بالتالي إذا كان والله الشخص عنده نقص في الفولات الدماغي أو أن الفولات ما بيوصل بشكل كافي للدماغ، هنا بيأثر على الوظائف العصبية والنمائية عند الأشخاص، وأيضا بيأثر على الذاكرة والمزاج والتركيز كذلك.
1: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت تأثيرها على الدماغ، لماذا يحتاجه الدماغ الفولات؟ لماذا يحتاجها الدماغ؟
0: بيحتاج الدماغ لأنه له وظائف يعني مهمة جدا على الدماغ والجهاز العصبي، بيحسن من الذاكرة التركيز، كذلك زي ما ذكرنا إنتاج نواقل عصبية زي الدوبامين والسيروتونين، فمهم جدا للدماغ وتطور الدماغ أيضا، خصوصا عند الأطفال اللي عندهم مثلا نقص في اللي هو مشاكل النقص اللي هو الفولات بالدماغ، بيأثر عليهم، بيسبب لهم مشاكل اضطرابات نمائية، تأخر بالكلام واللغة، كذلك ممكن بيكون عندهم تراجع في المهارات أو فقدان قدرات مكتسبة سابقا إذا كان عندهم عوز أو نقص الفولات الدماغي.
1: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت تأثيره على الأطفال الكبار، وخاصة لو قلنا مع البداية مع الأطفال، كيف يرتبط الفولات بالتوحد بالنسبة للأطفال، وكيف ممكن أن من البداية نحد منه عشان ما ينتشر بين الأطفال أو بالطفل نفسه تحديدا؟
0: الفولات زي ما ذكرنا مشكلته يعني إذا كان في الدم فهو يعتبر طبيعي، حتى يعني إذا كان طبيعي في الدم ما له تأثير يعني على يعني بشكل مباشر على الدماغ، لكن إذا حصل والله وجود أجسام مضادة، وجدت أجسام مضادة يعني بتمنع من وصول الفولات إلى الدماغ، هنا بتحصل الإشكالية أو تأثير على الدماغ. هي الإشكالية أكثر شيء في الأجسام المضادة، إذا وجدت الأجسام المضادة هنا بتمنع أو بتمنع وصول الفولات إلى الدماغ، بالتالي زي ما ذكرنا بيحصل اللي هو نقص الفولات الدماغي بالرغم أنه حتى وإن كان مستوى في الدم طبيعي.
1: كم ذكرت النسبة، كم النسبة الطبيعية للفولات بالدم؟
0: يعني تختلف مثلا عند الأطفال، عند النساء، عند الرجال أيضا، ففي نسب مختلفة ما بين الأطفال والنساء والرجال، ما هي نسبة واحدة يعني.
1: نعم. يعني لو زادت النسبة هذه عن أي فئة من الفئات معناته في مشكلة للطفل هذا، توحد بحد ذاتها أو أشياء أخرى؟
0: هو الفولات الوحده ما يعني ما هو مسبب للتوحد.
1: إيه هذا سؤالي أنا الحين اللي أسألك عنه، إنه هل هو فقط إنه يسبب توحد أو قد يسبب أمراض أخرى؟
0: لا، الفولات يعني عادة ما هو مسبب للتوحد، لكن نقول ارتباط الفولات بالتوحد عادة بيكون من خلال اللي هو الأجسام المضادة وليس الفولات نفسه. يعني الفرات اللي هو تحليل الفرات، احنا بنتكلم عن تحليل الفرات.
1: نعم.
0: الفرات يعني تقصد انه الفرات هل هو مشخص للتوحد او لا؟ اذا كان تحليل الفرات لوحده هو ليس تحليل تشخيص للتوحد، لكنه تحليل داعم. التشخيص عادة بيكون عن طريق اللي هو التحليل او تشخيص السريري مع استشارة الاعصاب الاطفال او مختص التوحد، لكن هو كتحليل مهم جدا عند الشك بوجود توحد او وجود اعراض او دلالات على نقص الفولات الدماغي، زي مثلا ما ذكرنا اللي هو تاخر تطور اللغوي او الحركي، نوبات الصرع، تراجع في المهارات اللي موجوده سابقا عند الطفل، ممكن اعراض عصبيه سلوكيه غير مفسره. هنا ممكن نحتاج التحليل اللي بيحدد لنا الاشكاليه، هل الطفل عنده اجسام مضاده للفولات او لا. لكن الفولات لوحده يعني ما هو يعني شيء تشخيصي او ما هو تحليل تشخيصي اللي هو التوحد.
1: نعم. طيب دكتور، هل الدكتور عبد الله، هل الفحص فحص الفرات هل هو فحص روتيني ولا ضروري يكون فيه او يحتاج وصفه طبيه؟
0: لا طبعا، الفرات يعني هو ليس تحليل روتيني، هو

0: تحتاج أولا تقييم مع مختص أو استشاري الأعصاب الأطفال أو مختص التوحد. نعتمد أولا على الفحص السريري أو الأعراض. إذا والله الأخصائي أو المختص وجد أنه في دلالات على توحد أو ممكن نقول أعراض لها دلالات على نقص الفولات الدماغي، هنا ممكن يوجه اللي هو تحليل الفرات. أو إذا الأهل نفسه لاحظ وجود أعراض مثل التأخر في التطور اللغوي الحركي، نوبات الصرع، تراجع في المهارات اللي كانت موجودة عند الطفل، في أعراض عصبية سلوكية بالإضافة لأعراض التوحد المعروفة اللي هو صعوبات التواصل والتفاعل مع الآخرين، تأخر أو اضطرابات اللغة، سلوكيات متكررة، ضعف الاستجابة والتفاعل مع المحيط، ممكن حساسية من الأصوات، صعوبات تعلم أو تأخر تعلم أو مشاكل بالانتباه. هنا ممكن يطلب تحليل اللي هو الفرات. لازم يحتاج إلى متابعة المختص، لأنه بيحتاج بعد كذا بناء عليه اللي هو العلاجات المستخدمة بعد كذا ومتابعة العلاجات وتطور تحسن الحالة أو لا.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، كيف نفسر نتيجة فرات؟ إيجابي وش يعني والسلبي إيش يعني؟ وهل النتيجة قطعا حتمية أو لابد أنه يعيد الفحص مرة أخرى؟
0: تمام. هو التفسير النتيجة عادة إذا كانت إيجابية هذا الشيء يعني وجود أجسام مضادة للفولات عند الطفل، بالتالي بيحصل نقص أو صعوبة في وصول الفولات إلى الدماغ. ممكن تظهر أعراض اللي ذكرناها سواء تراجع في المهارات أو نقاط الصرع إلى آخره. هذا الشيء بيساعد المختص إذا كانت النتيجة إيجابية أنه يبدأ باتخاذ القرار باستخدام العلاج اللي بيساعد على وصول الفولات إلى الدماغ، بيتجاوز اللي هو الأجسام المضادة أو المستقبلات المتعطلة بسبب الأجسام المضادة، وإن شاء الله أنه يحصل تحسن للطفل. لكن إذا كانت النتيجة سلبية ممكن يرى الأخصائي أنه ما في داعي لاستخدام العلاجات، قد تكون أسباب أخرى غير الأجسام المضادة يعني.
1: نعم.
0: بالنسبة
1: تفضل دكتور.
0: بعد كذا يصير متابعة مع الأخصائي أو المختص بالنسبة للعلاج، هل في داعي أنه يعدل في الجرعات، لا يوقف العلاج، يستخدم علاجات أخرى حسب ما يرى الاستشاري والمختص.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، إذا قلنا لا قدر الله طلعت النتيجة إيجابية، وش هي الخطوات القادمة من خطة علاج مثلا؟
0: تمام. مثل ما ذكرنا النتيجة الإيجابية تعني وجود أجسام مضادة، هذه الأجسام المضادة تمنع وتعيق وصول الفولات للدماغ، بالإضافة إلى الفحص السريري مع وجود الأعراض والمشاكل المتعلقة بالتطور النمائي، قد يتخذ الطبيب المختص أو الاستشاري أنه يتخذ القرار يبدأ بالعلاجات المناسبة، وأهمها اللي هو الليوكوفورين اللي يعتبر العلاج الحديث واللي أحدث ضجة في الأوساط العلمية والسوشيال ميديا، أيضا اللي هو الليوكوفورين أو الفولينيك أسيد من التبع اللي هو يعتبر الشكل النشط من الفولات، بيعمل على توصيل الفولات، بيتجاوز المستقبلات اللي حصل فيها الإشكالية بسبب الأجسام المضادة، بالتالي بيحصل تحسن بالكلام، التواصل، الانتباه، وأيضا بعض الجوانب السلوكية. طبعا العلاج زي ما ذكرنا لابد يأخذ باستشارة الطبيب المختص، ويحتاج إلى متابعة ومراجعة لتحديد الإجراءات المناسبة والتقييم بعد استخدام العلاج إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب دكتور، ما دور العلاج الغذائي في تقليل الأعراض؟
0: بالنسبة للعلاج الغذائي يعني نعم. يعني له تأثير لكن مش التأثير الكبير، لكن زي ما ذكرنا الأهم عندنا اللي هو الإيجابية التحليل أو إذا كان إيجابي أو سلبي. يعني أهم شيء عندنا من ناحية الأطعمة اللي هو نحتاج الأطعمة اللي بتقلل الالتهابات، تعويض نقص الفيتامينات. إذا كان والله الطفل بالفعل عنده نقص في الفوليك أسيد في الدم، هنا ممكن لا يأخذ يعني اللي هو المكمل الغذائي، أو ممكن حتى يحتاج إلى المصادر الغذائية اللي بتحتوي على الفوليك أسيد. عندنا أهم شيء زي ما ذكرنا التقليل من الأطعمة اللي بتسبب الالتهابات، أو ممكن إذا كان في مشاكل بالأمعاء برضو ممكن لها تأثير أيضا. ف يعني كأهم أغذية أو الأغذية المهمة جدا اللي بتساعد الخضروات والفواكه، ممكن الأوميجا 3 أو مصادر الأوميجا 3 من الأسماك وغيرها أو الدهون الصحية، التقليل من الأطعمة المصنعة أو السكريات، الزيوت المهدرجة وإلى آخره.
1: دكتور عبد الله، ودنا تتكلم عن دعم صحة الأطفال وأبرز الفحوصات لدعم نمو الأطفال.
0: تمام. بالنسبة للتحاليل عموما لصحة الأطفال مهم جدا أن نتأكد من تحاليل اللي هو التحاليل الأساسية من ضمنها اللي هو فقر الدم، نتأكد من موضوع اللي هو الحديد، مخزون الحديد، صورة الدم، أيضا تأكد من تحاليل اللي هو هشاشة العظام، زي عندنا اللي هو الفيتامين د، الكالسيوم، المغنيسيوم، كذلك نتأكد من مشاكل اللي هو الغدة الدرقية، لها تأثير أيضا على الأطفال، أيضا كذلك السكر ومشاكل السكر، أيضا في تحاليل متعلقة اللي هو حساسية القمح ومشاكل حساسية القمح لها تأثير على الوزن أو اكتساب الوزن عند الأطفال أو كذلك النمو. أيضا عندنا اللي هو هرمون النمو كذلك مهم جدا، الأطفال اللي بيعانوا مشاكل اللي هو النمو. في تحاليل مهمة أيضا من ضمنها اللي هو الرصاص، لأنه بيعتبر من التحاليل المهمة للأطفال، لأنه عادة يعني ما بيظهر في البداية أعراض لكن بيأثر على مستوى ذكاء الطفل، بيسبب مشاكل ضعف الانتباه وصعوبات تعلم أو تأخر نمو الطفل، ومشاكل أيضا متعلقة بفقدان الشهية.
1: نعم دكتور عبد الله، التغذية ودورها في دعم الأطفال، ما أهمية الغذاء الغني بالفولات من خضروات وفواكه وحبوب؟
0: الفولات عموما يعني زي ما ذكرنا هو من الأطعمة اللي بيساعد على اللي هو تكوين كرات الدم الحمراء أو إنتاج كرات الدم الحمراء، أيضا زي ما ذكرنا في البداية اللي هو له علاقة بدعم انقسام الخلايا ونموها، له ارتباط قوي اللي هو نمو الدماغ وعمل الدماغ أو الجهاز العصبي بشكل كبير. كذلك يعني أحيانا بيكون عند في الأطفال إنه الفولات ما بينتج بكفاية في الجسم، لذلك لابد من اعتماد الغذاء بالإضافة إلى المكملات الغذائية اللي بتساعد على اللي هو تحسن مستوى الفولات بالدم. وأيضا لابد من اعتماد نظام غذائي متوازن بيساعد على تقليل الالتهابات، خصوصا الأطفال اللي عندهم مشاكل مناعية أو مشاكل بالجهاز الهضمي، فمهم جدا يكون في توازن في الغذاء من ناحية الاعتماد على مصادر غذائية زي الفولات أو الحديد أو بي12 وغيرها.
1: نعم طيب دكتور، النصائح الغذائية اللي تقدمها للأمهات لدعم نمو أطفالهم؟
0: طيب أولا النصائح الغذائية عموما تجنب المأكولات المصنعة أو اللحوم المصنعة، تقليل السكريات مهم جدا، كذلك عندنا اللي هو مهم جدا المحافظة على النوم بشكل كافي، ساعات كافية خصوصا بالليل، تقليل السكريات زي ما ذكرنا والمشروبات المحلاة والحلويات، أيضا الأملاح، كذلك الوجبات السريعة، تقليل الدهون كذلك واعتماد على الدهون الصحية زي زيت الزيتون، كذلك الاعتماد على الأسماك المكسرات، هذه فيها نسبة دهون صحية مناسبة جدا للأطفال لجميع الأعمار بإذن الله. البروتينات الصحية زي ما ذكرنا الأسماك البقوليات، أيضا عندنا محافظة على شرب السوائل مهم جدا خصوصا الماء، ممكن يغفل عنها لأن الطفل ما بيشعر أو ما بي يبادر أنه يشرب سوائل، فمهم جدا الأهل ينتبهوا لشرب السوائل عند الأطفال. كذلك الاهتمام بالوجبات، يعني ما يكون يعني الطفل يجلس فترات طويلة أو ساعات طويلة ما بيتناول وجبات، يعني فهذا بيأثر على نموه بيأثر على صحته بشكل عام.
1: نعم طيب دكتور، لو تذكرنا حالات تحسنت بعد اكتشاف نقص الفولات وعلاجها وأهمية الفحص المبكر.
0: نعم زي ما ذكرنا هو الدراسات يعني اثبتت او خصوصا ابرزها اللي هو ابحاث الدكتور ادوارد كوادرا، لاحظ النسبه يعني نسبه كبيره قد تصل الى 70% من الاطفال المصابين بالتوحد يعني بيكون عندهم اجسام مضاده للفولات، وايضا لاحظ تحسن ملحوظ بعد استخدام العلاجات بنسبه تصل الى 65% بعد اللي هو استخدام الليوكوفورين، ففي تحسن عند الأطفال خصوصا في مهارات اللغة التواصل زي ما ذكرنا النسبة قد تصل إلى 65%. التحليل بالنسبة للفرات يعني هو فقط بيوضح إذا كان الطفل يعني عنده أجسام مضادة أو لا، وبناء عليه بيستخدم العلاج، فإذا كانت الأجسام مضادة إيجابية أو في دلالة وجود أجسام مضادة هنا يأتي دور العلاج اللي إن شاء الله بيساعد أنه يقلل من اللي هو أو بيتجاوز الأجسام المضادة هذه، وبيبدا ان شاء الله يحصل التحسن عند الاطفال بنسب مختلفه.
1: نعم طيب دكتور، العلاج هذا بعد اكتشاف المرض، العلاج هذا دائم طول العمر او فتره معينه؟
0: هو بيحتاج الى اولا تقييم مع الاستشاري، هو بيحدد هل بيستخدم العلاجات وإيش الفترة اللي بيستخدم فيها العلاج، وبناء عليها إيش الجرعات اللي بيستخدمها، هل ممكن يزيد في الجرعات أو لا.

0: لكن عادة بيستخدم الفترات وبيكون تحت إشراف المختص أو الاستشاري الأعصاب الأطفال.
1: نعم. طيب دكتور، كيف غير الفحص حياة أطفال المصابين بالتوحد؟ الفحص هذا فحص اللي هو فحص إفرات، كيف غير حياتهم؟
0: نعم، هو التحليل يعني بيساعد كثير في معرفة أولا السبب، هل هو يعني تسام مضادة أو لا. يعني قد يكون يعني الأهل ممكن ما يعني مش عارفين السبب وراء الأعراض اللي ظاهرة عند الأطفال، سواء اللي هو التأخر الكلام أو يعني ممكن مشاكل اللغة، تراجع في المهارات أو فقدان القدرات المكتسبة، نوبات الصرع أحيانا أو اضطرابات سلوكية نمائية شديدة، أي أعراض عصبية غير مفسرة. قد يكون يعني السبب وراءها اللي هو وجود الأجسام المضادة. ف يعني بمجرد يعني معرفة السبب بيبدأ بالعلاج مباشرة. العلاج بيحسن كثير الحمد لله من مشاكل اللي هو التواصل والمهارات اللغة، فبالتالي إن شاء الله بيلاحظ الأهل بشكل ملحوظ يعني واضح بالنسبة لهم أن الطفل بدأ يتحسن، بدأ يعني يستجيب معهم، بدأ يتواصل معهم، بدأت اللغة عنده أو بدأ الحديث عنده أو الكلام بدأ يتحسن بشكل ملحوظ، فبيتحسن بإذن الله يعني نسب متفاوتة بعد استخدام العلاج بإذن الله.
1: نعم بإذن الله. شكرا لك دكتور عبد الله الحداد طبيب عام، شكرا لك.
0: أهلا ومرحبا،
1: حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء.

0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر، ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا. فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: لكل موقع حكاية ولكل رحلة بداية. رحال،
1: ثاج
2: على أطراف الصحراء القريبة من البحر في شرق الجزيرة العربية، عاشت أميرة صغيرة في مدينة كانوا يسموها ثاج. هذه الأميرة عاشت وهي محاطة بالدلال والاهتمام، لكن شاءت الأقدار إنها ترحل وهي بعمر صغير. يوم جاء وقت الوداع، قدموا أهلها لها آخر هدية تليق بمكانتها ومحبتهم لها. يومها ما كان أحد يتوقع إن هذه الهدية بالذات راح تصمد قدام السنين وتتحول إلى لغز حي. كل ما مر الزمن زاد الغموض أكثر وأكثر. كانت مدينة ثاج تعيش أيام من الازدهار والمجد، لأن القوافل كانت تجيها محملة بالخيرات وتطلع منها وهي شايلة قصص.

0: وأخبار جديدة، حتى صارت من أهم المدن في زمانها. مرت السنين وتعاقبت الأجيال، والمدينة القديمة اختفت ملامحها بين الرمال وغابت عن أنظار الناس. لكن في يوم من الأيام انكشف شيء ما كان في الحسبان، ظهر اكتشاف أذهل الجميع. السالفة ظهرت يوم وصل علماء الآثار لمدينة الجبيل للتنقيب في أحد المدافن القديمة في مدينة ثاج. كانوا يتوقعوا يشوفوا أواني فخارية، قطع بسيطة مثل اللي اكتشفوها بالعادة، لكن اللي ظهر لهم كان شيء مختلف تماماً. شافوا قبر قديم، ولما بدأوا يزيحون عن الرمل بهدوء ظهرت المفاجأة. بنت صغيرة هيئتها كانت تحكي من غير كلام إنها بنت من أسرة ثرية ومكانتها عالية بين أهل زمانها. كان وجهها مغطى بالكامل بقناع ذهبي، وحولها مجموعة من المجوهرات الثمينة مصفوفة بعناية، وكأن الزمن وقف عند هذه اللحظة. لكن الشيء الغريب بالموضوع كله القناع الذهبي نفسه، كيف ظل كل هذه السنين محتفظ بجماله وهيبته؟ لا الزمن قدر يطمس أثره ولا الرمال قدرت تخفي حضوره، وكأنه كان ينتظر بصبر عشان يطلع من جديد ويحكي قصة مدينة غابت لكن أسرارها ما زالت حية لليوم. من يومها اتعددت القصص والروايات حول هذا القناع. بعض الباحثين شافوا فيه رمز للمكانة العالية والثراء، والبعض الآخر راح أبعد من كذا ونسج حول الحكايات والأساطير. وبين الغموض الممتد انتقل قناع ثاج من حضن الرمال إلى قاعة المتحف، وما عاد مجرد أثر مدفون، صار ذاكرة مكشوفة للناس. الزوار توقف قدامه ويرجع الزمن فيهم شوي شوي للخلف، وكأن القاعة تنفتح على طرق قديمة وتحكي لهم عن مدينة ما انتهت لكنها تحولت من مكان إلى ذاكرة، ومن حياة عابرة إلى قصة تسمعوها اليوم. المرشد السياحي الأستاذ عبد الناصر علي الهتلان.
1: أميرة تاج هي طفلة من عائلة ملكية، وهي ابنة أحد أثرياء تاج في ذاك الوقت في العصر الهيلنسي في المنطقة الشرقية. اشتهرت بقبرها الأثري الذي عثر عليه عام 1419 هجري في مدينة تاج الأثرية التي تبعد 80 كيلو عن الجبيل، ولا يزال قناعها الذهبي وكنوزها محاط اهتمام عالمي يرجع إلى شهرتها على طريقة دفنها المهيبة التي تدل عن مكانتها الاجتماعية والاقتصادية العالية.
2: ليش أهلها ودعوها بهذه الطريقة الاستثنائية بالرغم أنه ماتت بعمر صغير، مو يعني شخصية كبيرة أو لها حجمها الاجتماعي؟
1: طبعا مثل ما تفضلتي تم إيداع الطفلة أو الأميرة ثاج في المدافن البالغ عمرها، يقال حسب هيئة الأثار والتراث أن عمرها ما يتراوح من 10 إلى 14 سنة، وفي مصادر أخرى يقال أنها عمرها 6 سنوات. دفنت بمراسم عظيمة وكنوز طائلة رغم صغر سنها، لكنها تنتمي لعائلة ملكية أو طبقة بالغة الثراء في حضارة تاج التاريخية. طبعا كان معها حشوة وكنوز ذهبية، دفنت محاطة بقرابة 18 كيلو من 18 كيلو جرام من الذهب، ودوات جنائزية فاخرة، سجية جثمانها على سرير بالجنائزي، وطبعا الصور هذه كلها وهذه كلها موجودة في متحف الرياض. يعني أنا أتمنى لكل شخص يروح المتحف الرياضي يطلع عليه اطلاع كامل كلها من إلى على قناع المقفزات

0: الذهب الخالص وشواهد وغروات وضعت معها حلي خواتم مرصعة بالأحجار الكريمة ومباخر أثرية تعبر عن المكانة الاجتماعية والرخاء الذي تمتعت به.
1: طيب بالنسبة لمدينة ثاج، يعني كانت يوم مزدهرة، محطة القوافل والتجارة، شنو صار لها وانتهت هذه المدينة؟
0: طبعا الأهمية التجارية كانت ثاج شريان اقتصادي ومحطة رئيسية على طرف القوافل، خاصة قادمة من العراق متجهة إلى جنوب نجران وقرية الفاو. وتمثل هذه الأميرة دليلا تاريخيا على ازدهار اقتصادي المنطقة في العصور القديمة، حيث تقاطع الطرق القوافل التجارية العالمية.
1: نعم، ايش صار للمدينة؟ المدينة كانت مزدهرة، ايش صار لها؟ نعم. وتحولت خلاص، ليش هجرت المدينة؟ ليش انتركت المدينة بعد ما كانت مزدهرة في يوم من الأيام وطريق للقوافل والتجارة؟
0: اختفت سلم شله على أساس أنها في مدن طلعت عليها أساسا مثل الجهرة في هجر، وازدهرت هذه كلها بحكم قربها إلى ميناء العقير وما شبه ذلك، خلاص ونضبت المياه اللي فيها أساسا، والماء أساس الحياة. طبعا ثاج كانت عاصمة غنية من مملكة الجارها، وتمتعت بنمط حياة مزدهرة يعكس مزيجا بين حضارة هليسنتية وثقافة جنوب شبه الجزيرة العربية. ازدهرت اقتصادي وتجاري كتجارة البخور والملح ذاك الوقت، وعمارتها محصنة، يعني بنيانها محصن وحيطها أسوار، ومسافة تقريبا 2 كيلو متر مربع على استقرار عالي وتنظيم. أنا زرت المنطقة هذه وفعلا كلها يعني على شكل بيوت وعلى شكل طرق وعلى شكل تنظيم هندسي مرتب ودفاعي أيضا. ووفرت المياه الزراعية هناك أكثر من 20 أو 25 بئر موجودة ذاك الوقت. طبعا الحين نضبت المياه، واعتمدت الحياة في المدينة على شبكة من الأبار، والمعتقدات والطقوس تشير الدلائل والدمى الفخرية والمباخر الأثرية إلى أن سكان مارسوا شعائرهم وعلى مستوى رفيع من الصنعة الفنية والمكتشفات الذهبية الفريدة والمجوهرات في المدافن مثل مدافن أمير الثاج.
1: قرية الثاج هي من أهم المدن الأثرية في المملكة العربية السعودية، يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام. تقع في المنطقة الشرقية وتبعد حوالي 80 إلى 95 كيلومتر. يعود تاريخ الاستيطان البشري فيها إلى أكثر من 2500 سنة، وتحديداً إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، وازدهرت قبل 300 سنة قبل الميلاد. تبلغ مساحة الموقع الأثري 800 ألف متر مربع. اشتهر الثاج باكتشاف مدافن أثرية ضخمة تحتوي على 18 كيلو جرام من الذهب، واللي تشمل قناع الذهب الشهير والقلايد والخواتم. وتنتشر حول الموقع آلاف المقابر التلالية الضخمة اللي تغطي امتداد يتجاوز 8 كيلومترات. بهذا نصل إلى ختام الحلقة، نلقاكم على خير.
2: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد. الحقيقة اليوم أنا أحمل شعور حلو وطاقة إيجابية جميلة ويمكن خضراء، والسبب إني اليوم كنت في محل خاص

0: النباتات وتعرفت على أنواع جميلة من النباتات المفيدة لصحة الإنسان. إيه نعم، مفيدة لصحة الإنسان لكونها تدخل في صناعة العديد من العقاقير الدوائية، وهو قسم مهم في كلية الصيدلة اسمه العقاقير والكيمياء الصيدلية.
1: معكم الدكتور محمد المغربي، رئيس قسم العقاقير والكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة في جامعة طيبة. في البداية، تخصص العقاقير والكيمياء الصيدلية هو أحد أقسام كلية الصيدلة، والذي يعنى بتدريس مقررات علمي العقاقير والكيمياء الصيدلية. فنعني بتخصص العقاقير أو علم العقاقير هو أحد فروع علم الصيدلة، ويركز بالذات على دراسة النباتات والمواد الطبيعية الأخرى لاستخلاص المركبات الفعالة طبيا منها. يشمل هذا التخصص عدة فروع رئيسية، منها اكتشاف العقاقير والبحث عن مصادر جديدة للأدوية من النباتات والمواد الطبيعية، كذلك تحليل ودراسة التركيب الكيميائي للمركبات المستخلصة وتحديد فوائدها الطبية، أيضا العمل على تحويل المركبات الطبيعية إلى أدوية قابلة للاستخدام. وفي الجانب الآخر، نجد أن تخصص الكيمياء الصيدلية أيضا يندرج تحته قسمين، هما قسم أو فرع عفوا الكيمياء الصيدلية والكيمياء التحليلية الصيدلية. ونعني بالكيمياء الصيدلية العلم الذي يهتم بتصميم، صناعة وتطوير المركبات الدوائية وضبط جودتها. العديد من الفروع هنا نتحدث عن الكيمياء العضوية، والتي تهتم بدراسة تركيب وتفاعلات المركبات العضوية، أيضا كذلك الكيمياء الطبية، وتعنى بتصميم وتطوير المركبات الدوائية الجديدة من خلال فهم كيفية تفاعلها مع الأجسام. وفي الكيمياء التحليلية، نجد أنها تعنى بشكل كبير بتحليل وتحديد التركيب الكيميائي للأدوية لضمان جودتها وفعاليتها. أيضا من الأقسام والفروع الرئيسية جدا في الكيمياء الصيدلية وتصميم الأدوية باستخدام تقنيات النمذجة الحاسوبية لتصميم المركبات الدوائية الجديدة وتحسين كذلك فاعلية المركبات الموجودة. فيما يخص أهمية هذه التخصصات الموجودة في قسمنا، فهي تتمركز للأمانة في تطوير الأدوية من خلال اكتشاف أدوية جديدة، كذلك في تحسين الأدوية وضمان جودتها، أيضا من خلال دعم البحث العلمي لفهم التركيب الكيميائي للأدوية وكيفية تأثيرها على الجسم، كذلك الاستخدام الآمن للأدوية العشبية. بالنسبة لهذا التخصص، فهو يندرج تحت كلية الصيدلة، والمهارات الواجب توفرها في الصيدلة المتخصص في العقاقير أو في الكيمياء الصيدلية هي المهارات الأساسية لطالب الصيدلة بشكل عام، من ضمنها المهارات العلمية الأساسية التي تتضمن الفهم العميق لعلم الكيمياء والعقاقير، كذلك المهارات العملية كالقدرة على إجراء التجارب ومهارات التحليل واستخدام الأجهزة وكتابة التقارير العلمية، هذا بالإضافة إلى المهارات الشخصية كالتواصل والتحليل والنقد ومهارة حل المشكلات والقدرة على العمل ضمن الفريق. بالنسبة للمواد، العديد من المواد والمقررات صراحة اللي ندرسها أو تدرس في الكلية بشكل عام، وهي من المقررات الإلزامية التي يجب على كل طالب صيدلة أن تكون ضمن الجدول الدراسي. من ضمن هذه المواد، في مثلا في الكيمياء الدوائية، هناك لدينا الكيمياء العضوية، كذلك لدينا الكيمياء الصيدلية للتعرف على آليات العمل وعلاقة التركيب الكيميائي للمركبات بفاعليتها، كذلك يتعرف الطلاب على التقنيات الحديثة في تصميم الأدوية باستخدام منصات تصميم المركبات الدوائية. أيضا بالنسبة للكيمياء التحليلية الصيدلية، يهتم القسم بتدريس أساسيات علم الكيمياء التحليلية شاملا جميع الطرق المستخدمة للتعرف الكيفي والكمي لتركيزات الأدوية، كذلك أساسيات الفصل والتقدير لمخاليط الأدوية وغيرها من العلوم. فيما يخص العقاقير، فإن القسم غالبا يركز على اكتشاف وتحضير

0: تصدير الأدوية من المصادر الطبيعية، كذلك تواجدها وطرق استخلاصها والتعرف عليها بشكل أكبر، ودراسة المحتوى الفعال للنباتات الطبية وطرق فصلها أو طرق فصل المواد الفعالة منها.
1: يهتم هذا القسم العقاقير والكيمياء الصيدلية بالدراسة النظرية والعملية لأهمية النباتات كمصدر أساسي للأدوية المختلفة، وذلك من خلال الفصل والتعريف بالتركيب الكيميائي للمواد الطبيعية المستخلصة من النباتات والمصادر الطبيعية الأخرى وطرق عزلها ومجال فعاليتها الحيوية.
0: بالنسبة للتدريب والله الحمد المناهج لدينا توفر للطلاب فرص تدريب مكثفة والله الحمد من خلال ورش العمل التي تقام خلال سنواتهم الدراسية. الهدف غالبا من هذه الورش اكتساب الطلاب المهارات اللازمة للدخول بإذن الله في سوق العمل مستقبلا. من تلك الورش التي تقام بشكل سنوي أو الدورات، استخدام أجهزة التحليل مثل الـ HPLC، استخدامه في تحليل الأدوية أو النباتات والمصادر الطبيعية الأخرى. كذلك تقام لدينا دورات لتصميم الأدوية باستخدام البرامج الحاسوبية المتخصصة التي أسلفت في ذكرها. أولاً اتفق أنه الطالب يتخرج من كلية الصيدلة بعد دراسته أو مروره على جميع الأقسام، فالطالب يطلق عليه، نحن هنا في كلية الصيدلة يتخرجون الطلاب لدينا بدرجة صيدلي أو دكتور صيدلي على حسب البرنامج المقبول فيه. بالنسبة للمجالات الوظيفية، فإن الصيدلي المتخصص أو الذي يرغب بإكمال تخصصه في العقاقير أو في الكيمياء الصيدلية بإمكانه العمل في الصيدلة الصناعية، كذلك عيادات الطب البديل القائمة على الأعشاب الطبية، أيضا في مجالات التدقيق الدوائي والشؤون التنظيمية، ولدينا هنا هيئة الغذاء والدواء متمثلة في هذا الجانب، في المجال الأكاديمي ومراكز البحث العلمي، وكذلك بإمكان الصيدلي العمل في صيدليات المستشفيات أو المجتمع كونه حاملا لشهادة الصيدلة من الكلية. بالنسبة للمجال للصيادلة مفتوح والفرص فيه واسعة للتطوير، أو من خلال إذا أحب الطالب أنه يلتحق ببرامج دراسات عليا للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص فهي مفتوحة للجميع. في جامعة الملك سعود الآن برامج قائمة خاصة في الكيمياء الصيدلية، بإمكان إن شاء الله بإذن الله التطور أو خارجيا الدخول في هذا المجال والتخصص فيه بعمق. أيضا كذلك المشاركة في الدورات التدريبية في مجالات مثل تصميم الأدوية أو مراقبة جودة المستحضرات الصيدلانية في المصانع، فكله في الأخير يساهم في تعزيز الكفاءة المهنية للطلاب بإذن الله. بالنسبة للشهادات يعتمد على مكان العمل، فإذا كان العمل أو مكان الصيدلي الممارس في تخصص العقاقير وكيمياء الصيدلية في المجال الصناعي أو صناعة الأدوية، فإنه يهتم كثيرا بالدورات التدريبية في مجال مراقبة جودة المستحضرات الصيدلانية وغيرها من الدورات. كذلك إذا أحب المشاركة أو الالتحاق بالبرامج الدراسية العليا، بإمكاني أيضا التخصص في مجالات كالعقاقير والكيمياء الصيدلية أو التحليلية. بالتأكيد لدينا الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يطلب الحصول غالبا في أغلب مجالات العمل بالنسبة للصيدلي ترخيص مزاولة المهنة، والذي كما قلت أنه تصدره الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. بالنسبة لحاجة سوق العمل للصيادلة ومن ضمن الصيادلة المتخصصين في الكيمياء الصيدلية أو في العقاقير، فالتقارير صراحة الصادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات السعودية في تقريرها الأخير تقرير واقع القوى العاملة السعودية أشارت بشكل كبير إلى استمرار الحاجة إلى الصيادلة السعوديين في المستقبل القريب. أيضا ولله الحمد في ظل رؤية المملكة 2030 وبفضل برامجها الطموحة والتي تهدف إلى تحول القطاع الصحي وتطوير الصناعة الدوائية، وكذلك السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، فإن فرص العمل غالبا بإذن الله للصيادلة ستزداد بشكل كبير في المستقبل.
1: وفي هذا التخصص أيضاً يتم دراسة الكيمياء، ولكن بشكل مختلف ومفيد للبشرية. تابعونا في حلقات جديدة تتحدث عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى اللقاء.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مشتاق لك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. مع اعتدال الأجواء في المرتفعات وازدياد الإقبال على الغابات والمتنزهات الجبلية خلال موسم الصيف، تتجدد أهمية الوعي البيئي بوصفه سلوكا حضاريا يعكس احترام الإنسان للطبيعة والمحافظة على مواردها، وتعد النيران المكشوفة من أكثر الممارسات التي قد تتحول في لحظات إلى خطر يهدد الغطاء النباتي والحياة الفطرية وسلامة الزوار، ويلحق خسائر بيئية تستغرق سنوات طويلة لتعويض آثارها. في المملكة العربية السعودية تحظى حماية البيئة والموارد الطبيعية باهتمام متزايد ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تعزز الاستدامة وترفع مستوى الوعي البيئي وترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية. للحديث عن أهمية التوعية بمخاطر إشعال النار في الغابات والجبال وأفضل الممارسات التي تسهم في حماية المتنزهات الطبيعية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا المهندس حمود النامي، الخبير في مجال السلامة والبيئة. مرحبا بك سعادة المهندس.
4: يا مرحبا، هلا، حياك الله.
3: حياك الله. أبدأ معك بالحديث والحوار بهذا السؤال، كيف تقيم مستوى الوعي لدى المتنزهين بمخاطر إشعال النار في هذه المواقع؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة بداية أشكركم على الاستضافة، وسعيد صراحة جدا بوجودي معكم. راح نتكلم عن موضوع فعلا مهم يمس مو فقط سلامة الإنسان، برضو حتى له أثر سلبي على حماية البيئة. شوف، دائما عندنا في مجال السلامة والصحة المهنية ننظر للمخاطر دائما من زاويتين، في حاجة عندي اسمها الوعي وفي السلوك. الوعي عادي من الشخص أو خلينا نقول المتنزه يعرف الخطر وعارف في مخاطر إشعال النار، ولكن أنا كيف أحول أو كيف يتحول الوعي هذا إلى سلوك آمن بشكل عام؟ يعني في صراحة جهود كبيرة من الجهات المختصة في رفع مستوى الوعي، منها ما يخفانا جهود المديرية العامة للدفاع المدني، برضو حتى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، والأمانات طبعا جهودها في المنتزهات في جميع المناطق. ولكن برضو لازلنا نحتاج إلى تعزيز خلينا نسميه اللي هو السلوك الوقائي لدى بعض من المتنزهين. أحيانا أخوي عبد الرحمن، المشكلة مو فقط في معرفة الخطر، ولكن أحيانا عدم المدلاء في الخطر، أو خلني أقول الاستهانة به. يعني يقول مثلا الشخص هذه نار صغيرة أنا مسيطر عليها، ولكن عندنا في السلامة ما يكون تقييم الخطر فقط. يعني خلنا نتكلم مثلا عن المخاطر اللي هو إشعال النار، هل النار كبيرة أو صغيرة، ولكن نشوف مصادر الخطر الموجودة عندنا، نشوف الظروف المحيطة، احتمالية الانتشار، برضو شدة التأثير أو شدة الخطر. فدائما الوقاية تكون قبل الحادث، أو هنا نقول قبل إشعال النار.
3: نعم، أبرز الأخطاء التي يعني تشاهدونها كمختصين عند استخدام النار أثناء الرحلات البرية والجبلية ما هي؟
4: شوف، في عادة في أبرز الأخطاء، شوف ممكن هذا يكون بعض الأشخاص يكون عندهم الموضوع هذا بديهي يقومون به، في حاجة نسميها تقييم للمخاطر. خلنا نسميه هنا نقول تقييم بسيط للمخاطر قبل إشعال النار. يعني أنا قبل لا يتم إشعال النار سوي تساؤلات لي، هل في عندي أعشاب؟ هل في مواد قابلة للاشتعال؟ هل في ظروف تساعد على مثلا على انتشار أو تغيير نقل الشرار أو تغيير الحريق أو منطقة الإشعال النار إلى منطقة ثانية؟ الموقع هل هو مناسب؟ برضو أحيانا لازم يكون عندي وسائل مناسبة للمكافحة الحريق أو النار في حال لا قدر الله انتشارها.

0: برضو انا اشوف في اخطاء ايضا دائما في اماكن يوضح اماكن في المنتزهات يوجد مكان مخصص لاشعال النار، ولكن للاسف نحصل في لاحظ انه بعض المتنزهين يكون في موقع ثاني ويكون خطر جدا، عاده يكون قريب من الاشجار او من جذوع الاشجار بحكم انه يحتاج انه يبعد عن الهواء عشان يساعد في الاشعال. فالمنطقه هذه عاده يكون فيها تجمع للاعشاب الجافه، واحيانا يخلي النار يعني مو شرط انه يكون اشعال نار في حطب وهذا، ممكن حتى الجذوذ المستخدمه يولعها بدون مراقبه فيخليها، وفي فرصه عندي مواد تكون قابله للاشتعال. برضو لازم يتاكد من يعني خلينا نقول نسميها الاخماد الكامل قبل مغادره الموقع. كل الكلام هذا اللي نقوله هو متوافق مع توجيهات الدفاع المدني، يؤكد طبعا على اهميه اشعال النار في المواقع المخصصه وتجنب المنتزهات البريه واستخدام الادوات المناسبه. برضو حتى اللي هو مركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ركز في عنده جزء او قسم كامل يتكلم عن اللي هو التخييم الامن وذاكر فيه النقاط هذه. شوف دائما نقول السيطره على الخطر، هنا مثلا السيطره على الحرير نبدا من المصدر، ما ننتظر لين يتحول الى حادث لا قدر الله.
1: نعم مهندس، انت تحدثت قبل قليل عن قضيه يعني تقييم المخاطر لدى المتنزه نفسه حينما يتحدث عن انه النار صغيره او ما الى ذلك، ولكن هنالك عوامل اخرى. هل فعلا اشعال النار بشكل عام يحتاج الى مراقبه وايضا وضع اسس معينه يعني من ناحيه السلامه وما الى ذلك حتى وان كانت صغيره؟
0: نعم دائما شوف اقول لك تقييم المخاطر البسيط هذا يساعدنا كثير خاصه في مجال السلامه. انا ما اركز فقط على الحريق او الحادث، لازم يكون عندي المام في المنطقه كامله، عندي مصادر الخطر هذه لازم اكون عارفها كلها كامله. اذا كان شوف الخطر موجود في كل مكان، ولكن انا كيف اسوي التحكم او كيف هنا نسميه في مجال السلامه اللي هو التحكم في المخاطر، وكيف اسوي خطه تخفيف علشان اخفف علي مخاطر او مصادر الخطر الموجوده هنا. فهذه ترجع الى الوعي الشخص هذه بديهيا، يعني ممكن بعض الناس ما شاء الله بعض المتنزهين من اول ما ينزل يتاكد موقع النار وين تكون، السياره بعيده عن موقع النار، يبعد المواد القابله للاشتعال. فخطه التخفيف مهمه جدا، او وضع عوامل التحكم لتمكن لا قدر الله اذا صار في حريق.
1: نعم مهندس، كذلك ايضا سرعه الرياح والرياح بشكل عام وخاصه في الغابات ونقل الشرار وما الى ذلك ودرجات الحراره احيانا وجفاف النباتات، هل تؤثر فعلا في زياده احتماليه انتشار الحرائق وتوسعها؟
0: صحيح نعم، شوف هذه العوامل هذه لها تدخل بشكل مباشر في نفس اللي قلناه وتكلمنا عنه قبل شوي واللي هو تقييم مخاطر الحريق. شوف ارتفاع درجه الحراره طبعا زي ما هو واضح انه يساعد في جفاف النباتات، والنباتات اذا كانت جافه بتكون قابليه الاشتعال او تكون سهله للاشتعال. برضو ممكن درجه الحراره تكون مصدر للاشتعال، فعندها الان الوقود او اللي هو النباتات الجافه او الماده القابله للاشتعال وتكون جاهزه للاشتعال، فهذه من النقاط المهمه. الرياح، عامل الرياح برضو مهم جدا، عارفين ان زياده سرعه انتشار النار يمكن ينقل الشرار من منطقه الى اخرى يكون في انتشار واسع للحريق. شوف عندنا في السلامه او في مجال السلامه والصحه المهنيه اذا اجتمعت عندي عده عوامل خطر، يعني مثلا عندي ارتفاع في درجات الحراره وعندي الرياح، تمام ما نشوفه بشكل عام او منفصل، نقيم الصوره الكامله لمستوى الخطر وشده الخطر. يعني اذا كانت الظروف جويه غير مناسبه، يعني مثلا عندي رياح وكذا، فالقرار يعني الاكثر امان انا ليش اشغل النار من الاساس. برضو هذه حتى توجيهات المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي، ركز في التاكد من حاله الطقس قبل الذهاب الى الوجهه للمتنزهين واخذ الحيدة والحذر والأخطار المحيطة في موقع التخييم. هذا بالنسبة لي عوامل اللي هو درجة الحرارة والرياح.
1: مهندس ايضا يعني هنالك يعني تقليل احيانا من بعض افراد المجتمع على خلفيه

0: أحسنت دائما يقول هذه حريق وخلاص ومنتهي، هذه غابة ولا راح يأثر عليها، تقول يعني ممكن بس هذا حريق للنباتات. وطبعا الحريق مو فقط مقتصر على النباتات فقط، هذا يأثر على منظومة، خلينا نقول منظومة بيئية كاملة، يعني يمكن يؤدي إلى تدمير الغطاء النباتي، ويمكن يؤثر برضو على مواطن الطبيعية الحياة الفطرية من مصادر غذاء، من مأوى، وبالأخير يؤدي إلى تدهور للتربة، ويكون عندي ما يسمى في علم الأحياء اللي هو التنوع الحيوي. هنا ما بعد الحرائق هذه في التربة، هنا أحتاج إلى وقت للتعافي من أثار بعض الحرائق، ممكن أحتاج إلى سنوات طويلة في التعافي من أثار الحرائق. شوف هنا ندخل برضو، هنا ممكن ندخل في إدارة المخاطر وإلى آخر، يعني ممكن هنا ما نتحدث فقط عن حماية الإنسان. أنا صار في حريق، أنا حامي نفسي، مو بتخلو هذا حريق زي ما تفضلت، ولكنه حماية الإنسان ومتلكات ما وحدها بس كافية، في أيضا حماية للبيئة وبرضو للموارد الطبيعية.
1: جميل. هنالك اشتراطات أساسية ينبغي مراعاتها عند الرغبة في إشعال النار داخل المتنزهات أو المواقع المخصصة لذلك، ودي تعطينا كذا إضاءة ونبذة عن هذه الاشتراطات لكي يعني يلتزم بها المتنزهون.
0: شوف، أهم حاجة، أو خلني أقول أول شرط وأهم شرط، هو التزام بتعليمات الجهات المشرفة على الموقع، خاصة في إشعال النار وفي الأماكن المخصصة لها. بعدين نشوف الحاجة زي ذكرناها وراح نكررها دائما، اللي هو تقييم للموقع، نشوف هل في نباتات جافة، هل في مواد قابلة للاشتعال، الرياح هل تساعد أو لا، وهل معي أحيانا هل أملك وسائل، يعني إذا كان في انتشار الحريق هل عندي وسائل للإخماد. برضو يجب أن تكون النار يعني حتى لو كانت يعني مثلا نار بسيطة أو صغيرة، لازم تكون في مراقبة مستمرة له. شوف في متطلبات برضو في أعتقد في اللي هو في المركز الوطني للغطاء النباتي، عندهم متطلبات في المواقع، وفي برضو بعض المواقع تحتاج إلى تصاريح، فيحدد في جزئية اللي هو التقييم العامل، يحدد المركز الوطني مواقع التقييم وعامل في ضوابط واشتراطات لممارسة التقييم.
1: هناك أيضا الحديث عن الأدوات التي تنصح كخبير باصطحابها لضمان إخماد النار بصورة كاملة قبل مغادرة الموقع.
0: تأخذ الممارسة هذه دائما نشوفها للأسف، دائما نشوفها منتظر، دائما نشوف بقايا للنار. فشوف هنا أهم شيء لازم نوفره للإخماد، دائما نستخدم الماء في الخماد. شوف احنا خلنا نرجع نتكلم عن نظريه الحرائق او ما يسمى مثلث الحريق او هرم الحريق. في عندي اللي هو اللي تساعد على الحريق او العوامل اللي اذا اجتمعت صار عندي حريق، اذا كان عندي مصدر حراره، واذا كان عندي الماده القابله للاشتعال، والاكسجين طبعا الموجود في الهواء. انا لما يكون عندي كميه ماء حاله الخماد، انا استخدمت هنا أزلت العنصر اللي عنصر الحرارة، فبعد سكب الماء على المنطقة هذه هنا سويت عملية التدريب ووقفت اللي هو سويت إخماد كامل للماء. بالإضافة في أدوات أيضا تستخدم، يعني ممكن أستخدم ممكن إذا كان يعني في استخدام لطفايات الحريق مثل مادة الفوم أو البودر، أو ممكن أستخدم بديل البودر اللي هو الرمال، ممكن أستخدمها كتأكد من إخماد النار. ولكن شوف في نقطة مهمة هنا، دائما إذا كان في اختفاء للهب، هذا ما يعني أن النار طفت بالكامل، يمكن يبقى فحم، جمر، حرارة، رماد أو بعض البقايا، فلازم نتأكد من الإخماد الكامل وعدم وجود أي مصدر يمكنه راح يؤدي إلى إعادة الاشتعال.
1: جميل. مهندس، في حال شاهد أحد المتنزهين بداية حريق، أو أحيانا ممكن حريق لكن لم ينتبه له، ما هي الخطوات الصحيحة التي ينبغي اتباعها حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين وأيضا سلامة الغطاء النباتي؟
0: شوف أهم شيء السلامة هنا. أول قاعدة لازم يستخدمها، لا يحول نفسه في المنطقة هذا من شاهد على الحريق إلى لا قدر الله يكون ضحية. فإذا كان الحريق في مرحلة أولية، خلني أسميها بعد مرحلة أولية جدا، كان الشخص قادر على التعامل معه بطريقة آمنة وعنده

0: وسائل مناسبه ويمكن قادر انه يتخذ الاجراء المناسب دون ما يعرض نفسه للخطر. بس اذا كان الحريق بدا بالانتشار وكان هناك مثلا دخان او رياح، فالأول شيء يقوم به الابتعاد عن منطقة الخطر وتنبيه الموجودين، وبعدين يقوم بعملية الإبلاغ للجهات المختصة وتحديد الموقع طبعا قدر الإمكان. تحديد الموقع طبعا مع مركز الطوارئ الدفاع المدني، في عندهم آلية تستخدم في تحديد الموقع عن طريق قنوات التواصل في تطبيقات الجوال. الأهم هنا أني ما أخاطب حياتي من أجل السيطرة على حريق يتجاوز قدرتي، أو أني ماني قادر أسيطر عليه، أو ما عندي الخلفية الكاملة تجاه السيطرة على الحريق.
1: مهندس، بختم معك بهذا السؤال اللي يدور في بال كثير من الناس المتابعين، هل فعلا حرائق الغابات لازم تكون بفعل الإنسان؟ يعني مثلا يشعلون النار ومن ثم تنطلق، أو هنالك عوامل أخرى؟ أتذكر يعني كان يقال أنه يحتك غصن بغصن فمن يعني تنطلق شرارة وتشتعل أحيانا النيران، هل هذا الأمر صحيح؟
0: شوف نعم، شوف دائما دائما دائما نشوف في الصرامة ونحدد دائما في أسباب مباشرة للحرائق ما قبل الاتصال. فعادة الأسباب تكون مسميها اللي هو الظروف الآمنة، أو يكون في ظروف غير آمنة، والتصرف برضو الغير آمن. التصرفات زي ما احنا عارفين ممكن يكون في إشعال نار، أو ممكن تسبب أو عبث، وهذه هذه تعتبر كلها تصرفات غير آمنة، هذه تعتبر سلوك من أشخاص، يعني يكون من عند الأشخاص أكثر من أنها تكون ظروف أو مو تصرف طرف غير آمن. مثلا نتكلم عن الرياح، نتكلم لا قدر عن الصواعق، أو زي ما تفضلت درجات الحرارة واحتكاك الأشجار مع بعض ممكن يولد حرارة وينتج عنه حرارة. فالحرائق تجي عن زي ما قلت أنها تجي وأسبابها المباشرة تكون من ظرف غير آمن أو تصرف غير آمن، أو ممكن يجتمعين جميع العاملين اثنين هذه فيسبب لي سبب في الحرائق.
1: أنا حقيقة أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير المهندس حمود النامي، خبير السلامة والصحة المهنية، شكرا جزيلا لك، متحدثا عن السلامة البيئية في الغابات والمتنزهات الجبلية.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. طبعا استمتعوا بالطبيعة، أحم نفسك، أحم من حولك، وأحم بيئتك، وشكرا لإذاعة الرياض على هذه الاستضافة وإتاحة فرصة الحديث عن الموضوع المهم.
1: شكرا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبد السلام المحميد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف، أثنيان في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حائل. لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو، تدعى أعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما

حارسة لحائل لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة، جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها. من قلب حائل حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ كانت هذه إعيرف،

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا بكم إلى نشرة الثالثة مساء من إذاعة الرياض، أبدأها بأبرز العناوين. ضبط أكثر من 14,500 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. وزارة السياحة تحدث معايير نزول الحج استعداداً للموسم القابل. غداً عودة المعلمين في 11 منطقة وتأجير بمدارس مكة والمدينة وجدة والطائف. رئيس مجلس السيادة السوداني يطلق حواراً سودانياً ويرفض عودة الدعم السريع للسلطة. بسم الله، السلام عليكم. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط أكثر من 14,500 مخالف خلال أسبوع في كافة مناطق المملكة، كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1457 شخصا، كما تم ضبط 19 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 22 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. اعتمدت وزارة السياحة تحديثات جديدة على تعليمات ممارسة نشاط نزول موسم الحج، كذلك شملت التحديثات معايير الترخيص والتصنيف وجدول المخالفات المرتبط بها للمرافق المخصصة لإسكان ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ذلك استعدادا لموسم الحج المقبل بهدف رفع جاهزية مرافق الضيافة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتنظيم الجوانب التشغيلية لهذا النوع من مرافق الإيواء قبل بدء استقبال ضيوف الرحمن. تستعد المدارس في مختلف مناطق المملكة لانطلاقة العام الدراسي الجديد مع عودة المعلمين والمعلمات غدا الأحد في 11 منطقة بالمملكة، فيما تستقبل إدارات التعليم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف غدا المشرفين والمشرفات والإداريين والإداريات فقط وفقا لتقويمها الدراسي الخاص. دعت وزارة الصحة أولياء الأمور إلى حجز مواعيد الفحص الطبي المدرسي للطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر تطبيق صحتي لإجراء الفحوصات الأساسية قبل انطلاق العام الدراسي، وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء الطبي يهدف إلى تقييم الحالة الصحية للطلاب إضافة إلى التعرف المبكر على أي احتياجات تستدعي التدخل أو المتابعة الطبية. أتاح تجمع الشرقية الصحي الحصول على التطعيمات للحصبة للأطفال في مراكز الرعاية الصحية الأولية تابعة له دون الحاجة لحجز موعد مسبق بهدف الحد من انتشار المرض وتعزيز مناعة المجتمع. دعا تجمع الأسر إلى المبادرة

بمراجعة المراكز الصحية لتحصين أطفالهم والالتزام بالجدول المقرر للتطعيمات، مشددا أن اللقاح يمثل الوسيلة الأساسية للوقاية من خطر انتقال العدوى. قدم المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 24500 وجبة غذائية ساخنة للأسر الأكثر احتياجاً وسط وجنوبي قطاع غزة، ذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. في اليمن قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ700 وخمسة مستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يوليو الماضي، ذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا أن الأمم المتحدة حشدت مساعدات عاجلة للأسر التي فقدت مأواها أو نزحت مجددا في قطاع غزة، فيما حذرت من أكثر من 900 عائق مادي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية. وأوضح المكتب أن أكثر من 12 حادثا شهدها قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي أدت إلى نزوح السكان وفقدانهم ممتلكاتهم، وأثرت على نحو 290 أسرة، بينما تضررت أسر أخرى جراء حرائق منزلية ووضع كتل إسمنتية جديدة مرتبطة بتوسيع المناطق التي يقيد الوصول إليها. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن 7 أشخاص قتلوا في غارة جوية إسرائيلية اليوم على جنوبي لبنان. أضافت الوكالة أن 3 آخرين أصيبوا عندما قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في بلدة أنصار الجنوبية. أطلق رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حوارا سودانيا شاملا بمبادرة من مجموعة وطنية من أبناء السودان، مؤكدا أنه سيكون مستقلا ولن تتولى الدولة تنظيمه أو تحديد أجندته أو مخرجاته. شدد على أن الخرطوم لن تقبل سلاما يعيد قادة قوات الدعم السريع إلى السلطة. أضاف أن الدولة ستوفر الدعم اللوجستي والضمانة القانونية والسياسية والأمنية للمشاركين دون التدخل في إدارة الحوار أو تحديد أطرافه أو أجنداته أو مخرجاته. ارتفعت حصيرة ضحايا الزلزال الذي وقع صباح اليوم قبالة سواحل جزيرة فلوريس بشرقي اندونيسيا بقوة 7.7 على مقياس ريختر إلى 20 قتيلا و6 مصابين، وتشهد اندونيسيا والدول المجاورة لها زلازل متكررة نظرا لوقوعها ضمن حلقة النار في المحيط الهادي، وهي سلسلة من المناطق النشطة زلزاليا تمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادي. في آخر أخبارنا، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا الناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا بمقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. قالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغباو بإقليم إيتوري. وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة تجاوز 4600 إصابة، بينما نحو 2200 حالة وفاة. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. ضبط أكثر من 14500 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. وزارة السياحة تحدث معايير نزل الحج استعدادا للموسم القابل. غدا عودة المعلمين في 11 منطقة وتأجيل بمدارس مكة والمدينة وجدة والطائف. وأخيرا، رئيس مجلس السيادة السوداني يطلق حوارا سودانيا ويرفض العودة للدعم السريع بأي طريقة للسلطة. نهاية النشرة، هذه تحية الزملاء من غرفة الأخبار. أنا محمد العقيلي وزملائي محمد المالكي ومحمد العيد، أنتم في أمان الله.

0: الترند اللي يهمك.
1: وناستكم لين ترى منسين، انتم من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس اول باول.
2: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
2: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية. هيئة الأدب تطلق مبادرة دعم الطباعة. أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة النسخة الثانية من مبادرة دعم الطباعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق النشر والطباعة في المملكة وزيادة مساهمة القطاع الثقافي في الاقتصاد الوطني. وتهدف المبادرة إلى تمكين المطابع والناشرين السعوديين ودعمهم للنمو والازدهار من خلال العمل على خفض تكاليف الطباعة داخل المملكة وجذب دور النشر للاعتماد على المطابع المحلية، بما يسهم في بناء منظومة تنافسية مستدامة. وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من خدمات الطباعة المنخفضة متاحة لدور النشر السعودية والوكلاء والوكالات الأدبية شريطة امتلاك التراخيص اللازمة التي تشمل سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ورخصة نشر الكتب أو رخصة وكيل أدبي سارية المفعول للوكلاء والوكالات الأدبية. ومبادرة دعم الطباعة تأتي بصفتها إحدى المبادرات النوعية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لتمكين قطاع النشر في المملكة والمساهمة الفاعلة في تنمية الحركة الثقافية وتطوير قدرات المطابع السعودية لتقديم خدمات تنافسية عالية الجودة. هيئة المتاحف تقدم برنامج تدريبي متخصص في الباحة. نظمت هيئة المتاحف بالتعاون مع غرفة الباحة اليوم برنامجاً بعنوان إدارة أقسام المتاحف وتشغيلها على مسرح الغرفة، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالقطاع المتحفي. وتناول البرنامج محاور تخصصية شملت مفهوم المتحف ونشأة علم المتاحف وسياسات العمل المتحفي وبناء القيادات وإدارة المجموعات وأسس العمل الميداني، إضافة إلى أساليب العرض المتحفي التي تدمج الرؤية الواضحة والإبداع. واستعرض البرنامج آليات إدارة الموارد المتحفية وضمان استدامتها والممارسات المهنية لتشغيل الأقسام وتنظيم أعمالها ورفع الوعي بدور المتاحف في حفظ الموروث الثقافي وتقديمه للزوار بأساليب مهنية تثري تجربتهم. مجمع الملك سلمان العالمي للغة

العربية يطلق مسابقة حرف. أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية النسخة الرابعة من مسابقة حرف للطلاب غير العرب الناطقين باللغة العربية في مبادرة نوعية تتيح المجال لمتعلمي العربية من الجنسيات المختلفة لإظهار إمكاناتهم اللغوية ضمن بيئة تنافسية. ومسابقة حرف تمثل إحدى المبادرات الفاعلة في تعزيز حضور اللغة العربية لدى متعلميها من غير أهلها وتعميق صلتهم بها علماً وتعلماً وأداءً وممارسةً، وتأكيداً لعناية المجتمع بتقديم صورة معاصرة لتعليم العربية تقوم على التنافس المعرفي والثقافي بين متعلميها حول العالم. وتهدف المسابقة إلى إبراز جمال اللغة العربية وثرائها الدلالي بسياقات معرفية وأدائية متنوعة تعزز ثقة متعلميها في التعبير بها، فضلاً عن توفير بيئة تنافسية تصقل الحس الإبداعي لدى المتسابقين وتفتح أمامهم آفاقاً للتميز في مهارات العربية المختلفة. وتأتي المسابقة في إطار جهود المجمع لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية بما يسهم في تكوين شبكة من سفراء اللغة العربية الذين يحملون أثرها الثقافي من المملكة العربية السعودية إلى بلدانهم المختلفة. فعالية ثقافية في أبها تستعيد تاريخها وتحولاتها الثقافية. استعاد مؤرخون ومختصون بتاريخ منطقة عسير ملامح من التاريخ الاجتماعي لمدينة أبها وما شهدته عبر مراحل زمنية متعاقبة من تحولات أسهمت في تشكيل هويتها الثقافية والاجتماعية، وذلك خلال ندوة ثقافية بعنوان أبها الماضي القيمة الجمال الأهمية نظمها أدبي أبها في مقر ساقية الفنون. وتناول المؤرخ الدكتور محمد آل زلفة والأديب أحمد عسيري خلال الندوة جوانب متعددة من سيرة المدينة عبر قراءة تاريخية وثقافية واجتماعية استحضرت أبها في الماضي وما ارتبط بها من أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وصولاً إلى ما أصبحت عليه اليوم من مركز حضري وثقافي وسياحي بارز في جنوب المملكة. وتطرقت الندوة إلى القيمة التاريخية والثقافية لأبها وما تمثله المدينة من محطة مهمة في مسيرة التراث والعلم والمعرفة بمنطقة عسير، والدور الذي أدته بوصفها مركزاً إدارياً واجتماعياً وثقافياً ارتبطت به حركة المجتمع وتطورت مؤسساته وتنوع نشاطه الثقافي والمعرفي. هيئة التراث تسجل أصولاً تراثية عمرانية وترفع حصيلة السجل الوطني. أعلنت هيئة التراث تسجيل أصولاً تراثية عمرانية في السجل الوطني للتراث العمراني ضمن مرحلتين متتاليتين، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة في حصر أصول التراث العمراني وتوثيقها وتصنيفها وتعزيز حمايتها والمحافظة عليها. وتوزعت الأصول المسجلة في المرحلتين على عدد من مناطق المملكة. وأكدت الهيئة على أن تسجيل أصول التراث العمراني وتحديث بيانات السجل الوطني بصورة مستمرة يسهمان في توفير الحماية النظامية للأصول المسجلة وتنظيم أعمال المحافظة عليها وتأهيلها وإعادة استخدامها ودعم تكامل بياناتها مع أعمال التخطيط والتنمية العمرانية وتعزيز دقة السجل الوطني وكفاءته وموثوقيته، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأصول في البرامج والمشروعات الثقافية والسياحية والتنموية المستدامة. كتاب قصتي مع النوم. في الإيوان لا نقرأ الكتاب من صفحاته فقط، وإنما نحاول أن نعرف الحكاية التي جاءت به إلى الوجود. كيف تولد الفكرة؟

0: فكرة؟ وكيف تتحول الخبرة إلى نص؟ وكيف ينتقل الطبيب من عيادته وممارسته المهنية إلى عالم مختلف تحكمه اللغة والسرد والقارئ والناشر؟ ضيفنا اليوم طبيب اختار أن يضيف إلى سماعته الطبية قلماً، وإلى سنوات الخبرة في طب النوم تجربة في التأليف والكتابة والنشر، الدكتور أحمد سالم باهمام استشاري طب النوم، يلتقي معنا اليوم للحديث عن كتابه قصتي مع النوم. كيف بدأت فكرته؟ وكيف كتب الطبيب تجربته؟ كيف تعامل مع اللغة حين أراد أن يخاطب القارئ خارج العيادة؟ في هذه الحلقة من الإيوان نقترب من تجربة الطبيب الكاتب. رحب فيك دكتور أحمد.
1: أسعد الله مساءكم والسادة المستمعين وشكرا للاستضافة.
0: يا هلا ومرحبا فيك دكتور أحمد. دعنا نقف في البداية عن علاقتك بالكتابة، كيف بدأت وهل كان هذا الاهتمام لديك قبل أن تصبح طبيبا؟
1: نعم، كان اهتمامي بالكتابة قديم، يعني من أيام المدرسة في الصحف الحائطية. أيامنا كان الصحف الحائطية، وبعد ذلك في مجلة العلوم في الثانوية كنت محرر للمجلة، وكنت أيضا أكتب في الصحف وأنا في الثانوية. ويعني من المفارقات أن أول مقال كتبته مقال علمي في صحيفة الجزيرة عام 1401 كان عن مشاكل النوم، فهذا من المفارقات يعني الغريبة. واهتمامي باللغة العربية يعني قديم وحبي لها كبير، فهذا يعني موجود من القدم ولله الحمد.
0: جميل. كتاب قصتي مع النوم من أين بدأ وكيف بدأ، ومتى شعرت أن هذه التجربة الطبية تستحق أن تتحول إلى كتاب؟
1: طبعا هو طب النوم يعني تخصص حديث، وبدأنا في المملكة في نهاية التسعينات تقريبا أن نبني هذا التخصص، لم يكن موجودا بالمسمى المعروف كتخصص طب النوم. فتراكمت التجربة حوالي 30 سنة من العمل في بناء التخصص، من بداية مركز أكاديمي متخصص إلى تطوير البحث العلمي لرفع اسم المملكة، جعلها من دول متقدمة في أبحاث طب النوم، بعد ذلك بدء الزمالات وتدريب الأطباء. السعودية أيضا من أوائل دول العالم، ثالث دولة بالعالم تصنف طب النوم. فتراكمت الخبرات حتى انتقلنا إلى المستوى الآسيوي، وعملنا لهم المنهج الآسيوي، وعملنا لهم أيضا التصنيف الآسيوي بناء على التصنيف السعودي. فكان كثير من طلابي من الأطباء، وكثير منهم الآن ما شاء الله في مراكز قيادية عليا في القطاع الصحي، كانوا دائما يطلبون مني أن أوثق هذه التجربة. وأنا كنت يعني أتثاقل الموضوع، لأن جمع الخيوط مع بعض ووضع الهيكل العام والتصور العام هو الصعب، لكن مع ذلك مع دعوة الزملاء تشكلت الفكرة وقررت أن أكتب الكتاب.
0: جميل. عادة يعني الكتب العلمية تكون يعني مبنية على حقائق، على أبحاث، عادة يكون أيضا مجموعة من الدراسات. لماذا اخترت أن تقدم الكتاب بصيغة قصتي بدلا من تقديمك كتاب طبي متخصص عن النوم؟
1: حقيقة يعني هدف الكتاب كان بالنسبة لي مختلف تماما عن الكتب العلمية. أنا كتبت كتب علمية كثير والله الحمد بالعربية وبالإنجليزية، لكن كان هدفي أن تكون رسالة لكل شاب سواء طبيب أو غير طبيب، مما لديه طموح ولديه رغبة في التطوير أو بدء مشروع جديد، أنه يبدأ ويتوكل على الله بالعمل المستمر. الرسالة الأساسية أن العمل المستمر المتواصل والنية الطيبة هي التي توصل بمشيئة الله، لأننا في بيئة الحمد لله بيئة الوطن يعني مهيئة لكل العاملين والراغبين في التطور. فكانت الرسالة هذه فإيصالها بأسلوب سردي أفضل من إيصالها بأسلوب علمي، لأن الأسلوب العلمي أحيانا يكون جاف قليلا وثقيل على غير
0: المحتوى، قد لا يصل عند يعني لأفهم الناس جميعا.
1: بالضبط.
0: فكرة الكتاب، عندما بدأت الكتابة هل كنت ترى نفسك طبيبا يشرح المعلومات أم كاتبا يحكي تجربة، أما الاثنين اجتمعا معا؟
1: يمكن الاثنين اجتمعا معا. أنا حاولت أن يعني أترك يعني عباءة أو قبعة الطبيب وأكتب بأسلوب القاف أو النص الأدبي، ولكني طبعا أنا كل كتاباتي ونشري علمي، حتى أنا أكتب يعني في الصحف في جريدة الرياض حوالي 20 سنة بانتظام صفحة طبية، لكنها تكتب أيضا بالأسلوب العلمي. لذلك أنا حتى في مقدمة الكتاب يعني اعتذرت من القارئ وذكرت أنه يعني كل ما كتبته طوال مسيرتي كانت أوراقا علمية محكمة تتبع منهجية البحث، ففن السرد والرواية بالنسبة لي جديد، لذلك أنا اعتذرت من القارئ في البداية في المقدمة وقلت يعني بالنص فليعذر القارئ فليعذر الباحث الكامن داخلي لو تغلب الكتابة الأكاديمية علي، لكني حاولت أن أبقى في النص الأدبي بقدر الإمكان.
0: جميل جدا، يمكن هذا يعني يقودني لسؤالك عن رحلتك مع الكتابة. هل قمت بتخطيط الكتاب بشكل كامل من البداية، التصور، الفكرة، وضع الفصول؟ هي الكتابة الأدبية كاملة بكل طبعا جوانبها وبكل أركانها، أم أنه يعني موضوع الكتاب نوعا ما كان أخف وأهدى، لذلك كان الكتاب يعني اكتشف شكله أثناء الكتابة؟
1: لا، الكتاب حقيقة أصعب بكثير علي من الكتابة العلمية. الكتاب العلمي أسهل علي بكثير جدا، وأصعب جزء في الكتاب كان وضع التصور العام للكتاب. وضع التصور العام، ماذا أود أن أوصل للقارئ، وكيف أربط الخيوط مع بعض، وكيف أضع الهيكل العام والفصول والأهداف لكل فصل، الأهداف التي أود أن أوصلها. بعد ذلك كتابة كل فصل بعد أن وضعت التصور العام والأهداف. الكتابة طبعا صعبة، لكن الكتابة أسهل من وضع التصور العام وربط الخطوط وماذا أود أن أوصل للقارئ، بالذات الشاب الطموح في دراسته في بداية عمله، سواء كان طبيب أو باحث أو ممارس أو غير ذلك. فكانت جهد كبير، يعني أخذ مني عدة أشهر حقيقة في هذا الموضوع. أيضا التوثيق كان مهم، إيجاد الصور التي تدعم من الصحف أو من غيره أي خبر نشر، جمع المعلومات أيضا أخذ بعض الوقت. وأتمنى أن يعني يليق بالقارئ ما يقرأه.
0: كانت هناك مرحلة حذف وإضافة أثناء الكتابة؟
1: طبعا يعني كثير من الحذف والإضافة، وأنا يعني أرسلته لكثير من الزملاء وغير الزملاء. يعني أنا حاولت أستهدف جميع الفئات العمرية في مراجعة الكتاب، ممن عاصر الرحلة من طلابي من الأطباء الآن، حتى أعطيت أبنائي يعطون بعض من زملائهم الذين هم يقرؤون، القراء جيدين في مراحل صغيرة بالسن، مرحلة الشباب سواء في الجامعة أو كذا، حتى يرون هل الرسالة واضحة وماذا يقترحون للتعديل، هل هناك نقاط لا يرونها مناسبة، هل هناك نقاط توقعوها ولم يجدوها. وجمعت هذه المعلومات يعني على مدى عدة أشهر، وكنت أعدل يعني نسخة وراء الأخرى، حتى يعني وصلت إلى نسخة أعتقد أنها جيدة. وطبعا والكمال لله، ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا.
0: عادة دكتور أحمد، الكاتب يرى بأن كتابة أو نتاجه الأدبي هو بمثابة طفلة، فيتعامل معاه بكل رفق واهتمام من خلال طبعا الإضافة، التعديل. لكن هناك عناصر خارج هذا الإطار، اللي هم المحرر والناشر. كيف كانت التعليقات والتعديلات؟ هل قبلت بسهولة التعديلات على هذا النص الذي عكفت على كتابته أشهر؟
1: سيدة هاني، سمعت أول سأعلق على تعليق أنه كل نتاج علمي هو يراه الكاتب مثل الطفل. هذا كلام حقيقة أنا أذكره لطلابي، فشكرا لك أنك ذكرت هذه النقطة. والكاتب دائما يرى، أو الأب أو الأم دائما يرى طفله جميل.
0: صحيح.
1: حتى لو لم يكن جميلا
0: يعني. هذا هو.
1: فدائما يرى نتاجه جيد، لكني كنت متخوف قبل النشر. أنا طبعا كان هدفي من الكتاب أن يصل للجميع مجانا. لذلك عندما بدأت في موضوع الناشر، وجدت أنا طبعا يعني خبرتي أكثر مع الناشرين العالميين، عندي كتب فيه مع ناشرين عالميين كبار، أو أنشر أيضا مع جامعة الدول العربية، مجلس وزراء الصحة العرب، فخبرتي مع الناشر التجاري محدودة في العالم العربي. لذلك عندما بدأت أتواصل وجدت أنه قد يكون هناك تقييد للكتاب، وأنا ليس هدفي تقييد الكتاب، هدفي أن يكون الكتاب مجاني للجميع. لذلك قررت أن أكون أنا الناشر للكتاب، ووضعته برابط مجاني. جميل. على مواقع التواصل الاجتماعي جميعها، بحيث يستطيع أي شخص تحميل الكتاب مجانا بدون تقييد للكتاب، ولا يكون مقيد تحت أي ناشر يعني يتحكم في موضوع أنه التوزيع.
0: جميل حقيقة، هذه خدمة للبشرية، يعني الجميع لا يكاد يخلو من مشاكل النوم عموما، يعني فيحتاج أنه يطلع على كثير من المعلومات بأسلوب سردي خفيف، يستطيع طبعا الوصول إلى أفهام وأذهان الناس.
1: الحمد لله، يعني أنا كان

0: الرسالة اللي يعني أحد الرسائل الأساسية في الكتاب أننا في المملكة نعيش ولله الحمد في نعمة كبيرة. يعني أي مميز مننا، وأنا شخص أحد هذا الأشخاص، أقول دائما أنه يعني إذا تميزت هذا نتاج طبيعي لما لقيته من دعم،
1: صحيح،
0: من تعليم جيد على مستوى عالي في المدارس ومجاني، تعليم مجاني على أعلى مستوى في الجامعات، وابتعاث إلى أفضل المراكز البحثية، ثم العمل في بيئة أكاديمية طبية بحثية مثل جامعة الملك سعود التي جامعتي أنا تخرجت منها وأعمل فيها الآن، تبنت طموحاتي ودعمتني. فهذه الخدمات التي تقدمها لنا هذه الدولة الرشيدة حفظها الله، يعني أقل ما نقدمه أن يكون هناك تميز. والله الحمد جعلنا المملكة متميزة في طب النوم، وصلنا إلى المركز الخامس عالميا في تصنيف 2025 بين باحث طب النوم، كانت ملك شروط المرتبة 18 على مستوى العالم في النشر في طب النوم، نقود الجمعية الآسيوية، نقود البرامج الآسيوية في الزمالات وفي التصنيف، والآن أيضا نشارك بقوة في الجمعية العالمية لطب النوم من ناحية أيضا وضع البرامج التدريبية. فلله الحمد، هذا يعني هذا هو حقيقة ما يسعدني، أني أرى اسم المملكة دائما الحمد لله يعني جزء من الدين علينا، أن نرد جزء من الدين، نضع المملكة في المكان الذي تستحقه.
1: صحيح، بفضل الله طبعا دكتور، ثم بفضل جهدك وجهد كل من يستمع إلينا ومن أراد فعلا أن يجعل المملكة العربية السعودية دائما في مقدمة الدول في كل المجالات. دكتور، الحقيقة عندي سؤال حول ردود الأفعال بعد نشر الكتاب، كيف لمست رد فعل القارئ من خلال طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الأشخاص اللي عادة يعني تحتك فيهم أو يكون بينك وبينهم نوعا ما حوار، كيف كانت أو قست ردود الأفعال على الكتاب؟
0: والله ولله الحمد، كانت أنا كنت متخوف أول ما أطلقت الكتاب،
1: طبيعي،
0: ولكن ردود وصلتني سريعا ولله الحمد، يعني ردود جميعا الحمد لله مشجعة، على تواصل اجتماعي، على الواتساب من أرسلتهم النسخ. يعني من الأمور الطريفة أن أحد الزملاء هو طبيب أستاذ كبير، أرسلت له الكتاب، فذكر لي أنه أنا بدأت أطلع على الكتاب، يقول فسرق قلبي قبل أن يسرق عقلي، يعني بهذا النص يقول أكملت الكتاب في ساعتين، يقول لم بدأت فلم أستطع أن أترك الكتاب. ووصلت كثير من هذه التعليقات. من الأمور الطريفة والجميلة اللي لعلي أذكرها للمستمعين، أنا ذكرت في الفصل الأول كيف أني كطفل كنت أشاهد أستاذنا الكبير الدكتور زهير السباعي، رائد التعليم الطبي ورائد التثقيف الصحي ورائد تعريب الطب في المملكة والعالم العربي، أطال الله في عمره وحفظه، اتصل بي شخصيا بالهاتف عندما طلع على الكتاب ورأى تعليقي على وضعت صورة للأستاذ الدكتور زهير السباعي، وهو معروف للي هم في جيلي، قد يكون جيلكم ما يعرف الدكتور زهير،
1: معروف
0: اتصل بي، ويعني عندما اتصل بي يعني عندما سمعت صوته نفس نبرة الصوت، نفس فصاحة الصوت، نفس مخارج الحروف الجميل، عادت بي الأيام إلى أكثر من 45 سنة وأنا طفل أستمع للدكتور زهير بالتلفزيون السعودي. فالحمد لله كانت ردود جيدة جدا، وأيضا الزيارة يعني للموقع التحميل، يعني أنا وجدت أنه وصل تقريبا إلى يعني على الأقل عدد اللي رأوا التعليق وصل إلى 100,000 أو أكثر من 100,000. فالحمد لله يعني كانت ردة فعل طيبة، وأنا كما ذكرت هدفي من الكتاب فقط أنه أشجع الباحثين وأنقل التجربة بشكل جيد، وأفتح للباحثين طرق البحث والصعوبات التي واجهتني. وذكرت في الفصل الأخير، يعني حتى الفصل الأخير أنا عنوانته قطرة الماء والصخر، يعني قلت لو سألني أحد ما هو السر أو ملخص الكتاب، ملخص الكتاب أن قطرة الماء مع الوقت تحفر في الصخر. فالمحاولة والاستمرار بدون تدمر وبدون شكوى وبدون استعجال النتائج.
1: دكتور أحمد، يعني في ختام هذا اللقاء حاب أسألك، هل هناك كتاب أو فكرة جديدة يعني تفكر بها الآن بعد تجربتك في قصتي مع النوم؟
0: أنا طبعا لا، الحمد لله عدة من الكتب كبيرة، عندي كتاب سيصدر قريبا إن شاء الله، وهذا للناشر اللي هو مجلس وزراء الصحة العرب، مكتب تعريب العلوم الصحية، وهو أيضا أنا أحب التعامل معهم لأنهم يشوفون الكتب مجانا أونلاين. الكتاب هو موجه للغير المختص عن الساعة البيولوجية، وعنوانه حتى جميل، نسيت العنوان.

0: لكن بين الاضطراب الساعة البيولوجية والصحة الحياتية، نتحدث عن الساعة البيولوجية غير المختص من ناحية انضباط النوم، انضباط أكل الوجبات، ما يسمى بالتغذية الزمنية بشكل بسيط، ومتوقع إن شاء الله نشره نهاية هذا الشهر بمشيئة الله.
1: بإذن الله تكون لنا فرصة ونقرأ الكتاب بإذن الله.
0: شكرا لكم.
1: الله يعطيك العافية الدكتور أحمد سالم بهمام، استشاري طب النوم، كنت ضيفا معنا في برنامج الإيوان. نتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: شكرا للشباب، أحببكم الله.
1: الله يحفظك.
2: فن العرضة الجنوبية، لوحة إبداعية تجسد ثراء وتنوع الموروث الشعبي. تمثل العرضة الجنوبية أحد أشكال الفنون الأدائية التي تكمن خصوصيتها في صلتها المباشرة بحياة الناس، ونوعاً من الإبداع الذي يعبر به عن المشاعر والتراث، ولغة لها أبجديتها المستمدة من الإيقاعات وأوضاع الجسد ومن إيماءات الأطراف. العرضة الجنوبية موروث عمره قرون، يحاكي تراث وهوية مجتمع لا ينفك أسلافه عن توريثه إلى أخلافه، مر بعدة مراحل عبر السنوات حتى وصل بهذا الشكل النابض بالحياة، ويزدان بجمال الأداء وسحر البيان الذي يختزل التقاليد ويصور بلاغة نظم الشعراء. يتم العمل حالياً على توثيق وإعادة إحياء كل الفنون المندثرة من صنوف العرضة الجنوبية، وينظم لها مهرجانات وفعاليات خاصة تعيد حضورها واستمرارها في المناسبات الوطنية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة. تعتمد العرضة الجنوبية على تناسق الأداء والزي وقوة الحضور لدى المجموعة، وتقوم على أساس وجود شاعر أو أكثر بمصاحبة الزير حولهم. في صفوف العرضة التي لا تتقيد بعدد محدود، يحملون السيوف كذلك أو البنادق أو الخناجر أثناء الاستعراض، ويتم المشي بخطوة موزونة وبطريقة ثنائية الحركة، كل اثنين بجانب بعض في حركة دائرية لا تلبث أن تعود لصف واحد دائري الشكل، بالإضافة إلى المواجهة في وسط الميدان لمتابعة الموزعين ومحاكاتهم في حركات استعراضية. يصاحب العرضة جماليات إبداعية، حيث دخان البارود يغطي السماء ويشكل لوحة إبداعية جميلة تتناغم مع الزي والأداء الاستعراضي، فيما يؤدي الشاعر دوره البارز بالقصائد الحماسية في ساحات العرضة، ما يبث الحماس والنشوة في نفوس الحضور والمشاركين.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهاني عطيف، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج شوق الحربي. دمتم في أمان الله.
3: الإيوان. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا.

0: التعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: ديرتي حبيبتي،

0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة،

نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم أنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس أن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس أنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع، إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات الجماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خليه يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خليه يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذا هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك مشرى بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: أي ما نبي مجاملات اللي في خاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
5: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5:00 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: وعي.
1: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسب الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدارة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا في موعد جديد وانطلاقة حلقة أخرى وجديدة من الصدارة، برنامجكم الرسمي اليومي اللي يأتيكم الرابع عصر بتوقيت المملكة حفظها الله. أهلا وسهلا بانطلاقة اليوم الثاني من دورينا، دوري روشن السعودي الممتاز. حياكم الله، أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، رحب بالجميع، محمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، وينضم لنا عبر الهواء مباشرة اللاعب السابق ونائب رئيس رابطة الرابطة السعودية للاعبين الكابتن موسى الشمري. حياك الله كابتن، نورنا، إضافة جميلة، وبإذن الله إن شاء الله أكيد راح نستمتع في هذه الحلقات تحديدا في هذا الموسم.
1: أهلا أخوي معاذ، مساك بالخير وعلى السادة المشاهدين والمستمعين الرياض والبرنامج الصدى، نتحدث من خلاله عن

0: دوري روشن وبدايات في السبعينيات الماضية.
1: الكابتن اللاعب الدولي السابق ونائب رئيس رابطة اللاعبين السعودي، وهو برضو يترأس أحد الأكاديميات هناك في سكاكا في الجوف. يعني أكيد اللي يتابع كرة القدم يعرف الكابتن موسى الشمري، اللي يتابع كرة القدم راح يحترم آراء الكابتن موسى الشمري. واليوم كابتن أنت معنا راح تثرينا على الجانب الفني وكذلك على الجانب اللي أبركز معك فيه اللي يخص اللاعب السعودي الناشئ، تنشئة اللاعب السعودي وتحديدا في وضع البيئة المناسبة لإنتاج أكبر وأفضل عدد من اللاعبين السعوديين اللي احنا محتاجينه الآن. 8 سنوات ما بين اللحظة هذه وبين 2034 اللي راح تستضيف المملكة العربية السعودية، فمحتاجين منتخب إن شاء الله نكون مركزين على هذه السنين إنه يكون عندنا منتج جيد فيما يخص منتخبنا، يوازي على الأقل المنتج اللي وصلنا له في دورينا المحلي. طيب أنا وياكم يا جماعة الخير على 011 40 53، المشاركة مفتوحة طوال مجريات الحلقة للنقاش معي ومع الكابتن موسى الشمري. راجعنا نتائج مباريات الخميس والجمعة، ملخصات المباريات، تصاريح المدربين بعد اللقاءات وما نشرته الصحف والنقاد، وركزنا خصوصا على الأفكار الفنية يوم أمس اللي تتكرر من مباراة إلى أخرى، ورأيي في أنه الضيف اليوم يعني كلاعب سابق ومدير أكاديمية مناسب جدا لأنه نقدر ننقل الحوار هناك من تحليل المباريات تحديدا إلى ماذا يقول مع هذه البداية عن اللاعب السعودي الناشئ والمدرب والاستثمار كذلك في المواهب. أولا الصورة اللي خرجنا بها بعد يومين بعد 6 مباريات، عندنا 4 ملاحظات تستحق أنها تكون خلينا نقول خيط للحلقة. في أول 6 مباريات عندنا 19 هدف، والهلال والاتفاق سجلوا 4 والقادسية سجلوا 3. الهجوم حاضر بقوة في أول يومين في دوري روشن خصوصا مع الفرق اللي اعتدنا أنها تكون هجومية. الحزم فاز ونيوم فاز والدرعية خسر، لكنه أظهر شخصية كذلك هجومية في فترات من مباراة أمام الأهلي. أما الفرق الصاعدة والأقل جماهيرية ليست داخلة للاستسلام، أبرز مثال زي ما ذكرنا أنه الدرعية، والمدرب اللي تحدث برضو عن الفرص والأفضلية في أجزاء من المباراة. النتيجة لا تعكس أكيد دائما الأداء. نيوم لعب 10 لاعبين أمام الفيحة وحافظ على تقدم 2-1، وقال تيا قال أنه الفريق أصبح أكثر واقعية بعد النقص العددي، إدارة المباراة بعد الطرد أصبحت قصة بحد ذاتها. أما في مباراة الاتفاق والرياض تحديدا، الاتفاق فاز 4-2 وسجل موسى ديمبلي هاتريك، بينما كان الرياض ندا للمباراة في فترات طويلة. الهلال افتتح الدوري بفوز 4-2 على الفيصلي، سجل كريم بنزيما، مالكم ونيفيز، لكن زاغي نفسه اعترف بأن المستوى تراجع في الشوط الثاني. واليوم كذلك السبت أمامنا مواجهتين ثقيلتين الصراحة، النصر الفتح والاتحاد والخلود. النصر كابتن يبدأ بحملة الدفاع عن اللقب أمام الفتح، فيما يدخل الاتحاد المواجهة بعد انتصار القاري الكبير على الجزيرة الإماراتي في الملحق. سؤالي لك بعد 6 مباريات فقط، هل من المبكر أن نقول أمام دوري مختلف هالموسم أمام أنه انطلاقة يعني كانت يعني مش ذاك الحماس الصراحة؟ إلى الآن ما لعبت الجولة كاملة، لكن نشوف برضو أن النتائج بدأت فعلا تعطينا مؤشرات تستحق التوقف عندها.
0: بالفعل أخوي، طبعا صعب جدا أن نستر أحكام النهائية بعد 6 مباريات فقط، ولكن هناك مؤشرات لبعض الفرق. هناك فرق دخلت بقوة هجومية بلا خوف، وهناك بعض الفرق اللي ارتكبت أخطاء دفاعية كبيرة، والنتيجة أكبر مثال في 9 مباريات 19 هدف حدث عن كل الفرق، سجلت كل الفرق استقبلت أهداف، ممكن باستثناء الدرعية لم يسجل، استثناء الأهلي لم يستقبل أي هدف. لذلك في أخطاء دفاعية كثيرة، وهذا الشيء أنا متفهمين كون دائما أول مباريات الدوري دائما تكثر أخطاء دفاعية، تكثر أخطاء الفردية بسبب عدم الجاهزية البدنية. لما كان اللاعب مو جاهز بدنيا، عدم تركيز يضعف الحضور الذهني. لذلك شفنا ركلات جزاء كثيرة، شفنا طرد كثير، كرات حمراء، وهذا شيء طبيعي تحدث في بداية الدوري. ولكن الأهم أننا والمشاهد كذلك مهم أن نشاهد أهداف، وهذا الكم الأهداف، لأن كرة القدم عبارة عن أهداف ومتعة كرة القدم هي أهداف.
1: نعم، عندنا 19 هدف كابتن زي ما ذكرت في 6 مباريات،

0: هل هذا مؤشر على أنه الفرق دخلت الموسم بعقلية هجومية أكثر أم أنه الأخطاء الدفاعية اللي صنعت هذا الرقم؟
1: وطبعا نقدر نقول هي خليط بين في جودة هجومية واضحة، في فرق وصول المرمى سريعا، كذلك في زي ما ذكرت لك دفاعية كبيرة، والمدرب حتى ولو انتصر يجب أن ينظر للجانب الدفاعي. يعني خلنا نضرب مثال الاتفاق 4-2، الهلال كذلك 4-2، ولكن يجب أن يراجع نفسه ليش هدفين وكاد أن يستخدم الثالث، كيف الاتفاق رغم طرد الرياض استطاع الرياض أن يعدل مرة 2-2 كنت صح على الأخطاء.
0: ممتاز كابتن، يبدو لي أن الصوت عندك يحتاج لمراجعة، ما أدري ناخذ الاتصال مرة أخرى ولا شوف المخرج. طيب نرجع نتصل عليك كابتن. زي ما ذكرنا مستمعينا، بعد 6 لقاءات فقط أصبحنا نشاهد رقم هجومي كبير، وهذه 19 هدف في أول 6 مباريات. الهلال والاتفاق قلنا سجلوا 4 أهداف، القادسية انتصر بثلاثية على الشباب الهدف الثالث آخر الدقائق، واستنتجنا هنا أن الهجوم حاضر بقوة. عادة الهجوم في أندية دوري روشن من الموسم اللي راح يعني تحصل أندية يعني 10% هم اللي عندهم الهجوم الطاغي، الباقية يعني ما تكون نزعتهم هجومية تماما، أما الدفاع فتجد مشاكل في أكبر الفرق، أكبر الفرق الهجومية وأكثر الفرق المتصدرة لترتيب الدوري تجد عندها هذا الخلل الدفاعي، واللي ذكر أكيد كثير من المدربين في أندية النصر، الهلال، الأهلي، القادسية، الاتحاد. كنا بنسأل الكابتن لو كان مدير فني، إيه كابتن أهلا وسهلا مجددا، خلينا ندخل كذا لمباريات اليوم. أنت ذكرت أنه عجبتك جرأة الفرق الأقل اسما، ولسه طبعا الحكم الحقيقي يبدأ عندما تواجه هذه الفرق الأكبر منها، تحدث عن فرق متصدرة الترتيب. خلينا نروح للقاء نيوم والفيحاء، يعني مشروع جديد وبشخصية واضحة. نيوم تقدم 2-0 ثم تعرض لطرد علاء الحجي، ومع ذلك خرج فائزا 2-1. قال انه فريقه كان الافضل خلال اول 60 دقيقة ثم اضطر للواقعية. كلاعب سابق وش تقول عن هذه المباراة، عن شخصية الفريقين؟
1: بالفعل نيوم اثبت شخصية كبيرة، يختبر الفرق بمثل هذه المواقع تستطيع أن تسجل، أن تهاجم، ثم تتعرض لظروف صعبة من طرد، ثم تستطيع أن تدافع عن الأهداف وتنهي المباريات أو تنهي المباراة بانتصار. لأن مثل ما أنت عارف أخوي معاذ، في أول مباريات الدوري المباريات تكسب ولا تلعب، يجب أن تجمع أكثر عدد من النقاط في الجولات الأولى بعد ما تتشكل هوية الفريق، ثم ينسجم أكثر اللاعبين الجدد المحترفين والسعوديين، ثم تستطيع أن تظهر مستواك الحقيقي المقرون بالنتيجة. الآن الأهم بالنسبة للمدربين واللاعبين والمسؤولين والجماهير هي الفوز، لأن التعثرات في البداية تفقدك المنافسة على الدوري أو المنافسة إذا كنت تريد البقاء على حسب طموح الفريقين.
0: جميل. هل الفريق نفس ما قال جالتييه، هو تحدث عن الاستحواذ أنه يجب أن يكون فعال وليس مجرد استحواذ، تتفق معه؟ شو الفرق كابتن أصلا بين الاستحواذ اللي يجمل الإحصائية والاستحواذ اللي يصنع المباراة؟
1: بالفعل زي ما ذكر جالتييه تصريح جميل جدا، ينم على شخصية مدرب كبير يطبق أفكار كبيرة في دوري روشن السعودي، لأن الاستحواذ لا يكسبك المباراة، شفنا فرق كثيرة استحوذت ولكن بالأخير خرجت خاسرة مباراة. الفرق بين الاستحواذ الإيجابي أن تلعب كرة الأمام، أن تنهي الفرصة بتسديدة، بصناعة لعب بكرة ثابتة، أن تعرض الخصم لهجمات متتالية، ضربة جزاء، طرد، تسجيل أهداف، لأن كرة القدم أهداف، مهما فعلت إذا لم تسجل أهداف لن تستطيع انتصار. لذلك في استحواذ سلبي يكون اللعب دائما للخلف في الدفاع، وفي استحواذ هجومي تنتقل الكرة للأمام تسجل أهداف أكثر تهدد مرمى الخصم. لذلك شفنا اليوم أكثر شراسة تقدم 2 وثم أتى الطرد ثم حافظ على النتيجة. لذلك زي ما ذكرت الأهم هو الاستحواذ الإيجابي اللي ينقلك إلى المرمى والأمام وتسجيل الأهداف والانتصار.
0: نعم كابتن، اليوم سجل من كرة ثابتة وقالت هي أشار إلى أنه التسجيل كذلك بالكرات الثابتة كان نادرا الموسم الماضي، هل هالتفاصيل الصغيرة كابتن موسى مثل هذه هي اللي تصنع الفارق بين فريق ينافس وفريق يكافح للبقاء؟
1: أي نعم. أحد
0: الأسلحة.
1: نعم بالفعل، يعني الكرات الثابتة هي الحل اللي ما له حل، هي السلاح الفتاك. ودائما أنا أقولها وأذكرها، الكرات الثابتة تستوي الحظوظ وتتساوى الحلول. يعني قد تجد أن فريق صغير ينتصر على فريق كبير بكرة ثابتة ويحسم بطولة. شفنا أرسنال الدوري الإنجليزي حسم الدوري الإنجليزي بكرات ثابتة، شفنا سجل أكثر من 20 هدف. لذلك الكرات الثابتة مهمة جدا. المدرب الكبير اللي ينوع أسلوبه ما بين لعب مفتوح وكرات ثابتة، لأن أحيانا يكون الحلول مغلقة ولا يوجد حلول أمامك، لذلك تتجه إلى كرة ثابتة سواء ركلة ركنية أو كرة ثابتة زي ما شفنا نيوم سجل.
0: أكيد كابتن، دائما يعطونكم هذه كتذكير فيها كأفضلية تلعبون فيها، خصوصا أنك كابتن لأيامك لعبت مع أكثر من فريق يعدون، يعني أنا ما أحب صراحة تصنيف الأندية هذا وسط هذا كبير هذا صغير، لكنك تعد من اللاعبين اللي شاركوا في أكثر من نادي ولعبتوا مع فرق الصدارة كثير، يعني هل هذه التوصية كانت يعني حاضرة دائما من المدربين وقتها؟
1: صحيح طبعا، الكرة الثابتة زي ما ذكرتك هو الحل اللي ما له حل. يعني داخل الملعب في أحيانا ظروف للاعبين، كذلك عند ركلة ركنية أو ركلة ثابتة تلقى المدافع يكون في توهان،
0: شروط ذهني،
1: في شروط ذهني. لذلك تغل هذا الوقت، أما تكون المباراة مفتوحة دائما التفوق للأندية الكبيرة، يمتلك جودة مدربين، جودة لاعبين، يمتلك عناصر سعوديين مميزين، لاعبين منتخب. لذلك كرة الثابتة يركز عليها دائما الفرق المتوسطة وآخر الترتيب.
0: جميل، كرئيس لأكاديمية سكاكا الجوف، لو كنت مدير أكاديمية وشاهدت لاعب صغير يلعب مثلا في فريق نيوم وسط هالأسماء الكبيرة، وش اللي تبحث فيه عادة كابتن؟ وش اللي تركزون عليه؟ المهارة الشخصية أم القدرة على تنفيذ التعليمات وتشربها؟
1: وطبعا دائما طبعا أكاديمية أجيال الجوف هو دائما ركز على أولا بناء شخصية، شخصية هي أهم شيء، الثقة بالنفس هي أهم شيء. ثم تأتي بالطبع اللاعب لما يصل الفريق الأول يجب أن يكون مؤسس على مستوى عالي فنيا وبدنيا، ولكن الحكم دائما على اللاعبين في القرارات، سلوك اللاعب في الانضباط التكتيكي. لذلك المدربين يركزون تركيز تام على اللاعب، انضباطه في الحالة الهجومية كذلك الحالة الدفاعية. اللاعب القوي اللي يكون واقف صح في المكان الصح في الوقت الصحيح. دائما لعيبة كبار اللي تشوفهم ومعك الكرة والكرة مع الخصم، لذلك هي عملية متكاملية تكاملية في الدفاعية.
0: نعم، نروح للاتفاق والرياض، هذه المباراة الأكثر ثراء. الاتفاق فاز 4-2، ديمبلي سجل هاتريك، لكن هل الرقم 4-2 ممكن يعطي الاتفاق حقه فعلا أم يخفي لنا تفاصيل أخرى في هذا اللقاء؟
1: طبعا الاتفاق دخل بقوة هجومية من بداية المباراة، أيضا ساعدته ظروف الطرد أول 6 دقائق، طرد على مدافع نادي الرياض. لذلك شفنا المباراة سهلت لنادي الاتفاق، سجل فيها موسى ديمبلي هاتريك، كان الاتفاق بهوية مميزة مع مدرب الأسترالي أرثر، لذلك أعطانا مؤشر جميل أن هناك اتفاق قادم هذا الموسم.
0: نعم، الاتفاق كابتن يمتلك منظومة تصنع المهاجم أم أنه المهاجم هو اللي صنع جزء كبير من صورة الاتفاق؟
1: هي طبعا هي عملية تكاملية، المنظومة تصنع الفرص للمهاجم، ويجب أن يكون هناك مهاجم يترجم هذه الفرص. أنا دائما أقولها، الفريق اللي بدون مهاجم صعب جدا أن ينافس البطولات أو الدوري أو يحقق طموحاته، لأن مهاجم يترجم العمل الجماعي للفريق، هو مترجم لعمل الكبير قام فيه المدرب، كذلك العمل الكبير قام فيه إدارة والجمهور. مهاجم دور كبير، لأنه هو مركزه في الأمام، كل ما يحدث في الخلف من تحضير من طبخ من من من بالأخير تأتي عند المهاجم، إذا سجلها ترجم كل مجهود زملائه. لذلك هي عملية كاملية، المهاجم لا يستطيع فعل شيء بدون منظومة تسهل له الطريق تصنع الفرق.
0: نعم، الرياض كابتن سجل هدفين، وبرنارد ميتسا سجل هدفين، سجل هدف، تريزيجي كان تحت الأنظار. هل ترى أنه الرياض قادر أنه يكون فريق فعلا مزعج أكثر مما يتوقعه البعض، خصوصا أنه قدم مباريات طيبة الموسم الماضي مع فرق كبيرة؟
1: بالفعل، يعني أحيانا الخسارة لا تعطيك الصورة كاملة.
0: نعم،
1: تستطيع أن تسجل وتعدل في المرة الأولى 1-1 ثم تعدل 2-2 رغم الطرد من أول 6 دقائق، يمتلك مدرب مميز موريسيو البرازيلي، كذلك لديه لاعبين مميزين، كذلك لديه تريزيجيه الذي لم يظهر، وطبيعي في البدايات تصعب الظهور الفني وهذا شيء متوقع، ولكن حدث ظروف صعبة جدا على الرياض، رغم ذلك حاول أن يعدل، ولكن الحكم بدري وحكم مبكر على نادي الرياض والأندية الأخرى. بعد تقريبا عدة جولات نستطيع أن ننظر لهوية الفريق، ننظر للاعبين الجايبين الأجانب والسعوديين، وبعدها نستطيع أن نحكم.
0: طيب في رأيك هل اللاعب الأجنبي الجديد يحتاج أنه يدخل مباشرة في التشكيل حتى لو لم يكن كابتن منسجم، أم أنه الأفضل أنك تعطيه بعض الوقت حتى يفهم منظومة الفريق؟
1: هذا دور المدرب بالتأكيد، يعني اسم اللاعب الكبير وقيمة عقده الكبيرة، المفروض أن ما هي الوحيدة ليلعب، يجب أن يكون هناك جاهزية فنية جاهزية بدنية، هنا يظهر دور المدرب الكبير. اللاعب دائما إذا كان مجاهز يجب أن يدخل تدريجيا وينسجم في المنظومة، لأنك أنت عندك عدد كبير من الجولات وعندك عدد كثير من اللاعبين، زي ما شفنا نبيل فقير مع نادي أبها دخل تقريبا في الدقيقة 60 لعدم جاهزيته. نبيل فقير لاعب كبير اسم كبير، ولكن عدم جاهزيته البدنية والفنية خلت المدرب يشركه في دقائق معدودة ثم تشركه في دقائق المباراة بعدها لين ما ينسجم وينخرط مع المنظومة المجموعة.
0: جميل، كمدرب لنادي الرياض خسر 4-2 بعد ما كان داخل المباراة حتى فترات متقدمة وقدم فيها أداء زي ما اتفقنا كابتن جيد، يعتبرها خسارة لاعب نادي الرياض أو إداري نادي الرياض أو بالأحرى مدربه، يعتبرها خسارة تستدعي القلق أم أنه يقدر يستطيع أنه يبني عليها في الموسم؟
1: طبعا هو يقلق من الأخطاء الدفاعية، ولكن زي ما ذكرنا تكثر الأخطاء الدفاعية دائما في بداية الدوري، ولكن يجب أن ينظر المدرب بشكل أوسع، نظرة المدرب تختلف عن نظرة الجمهور والإعلام، يجب أن ينظر كم فرصة صنعناها، كيف كان شكل الفريق هجوميا دفاعيا رغم النقص في الدقيقة 6 مبكر جدا. رغم ذلك شفنا سجل هدف التعادل ثم سجل مرة ثانية هدف التعادل، يمتلك عناصر مميزة قادر أن يشكل قوة في المباراة القادمة وتوليفة وتشكيلة مناسبة لخوض معترك الدوري.
0: جميل، 011-40-53 حياكم الله بعد الفاصل في الصدارة، وبإذن الله راح نستمر نفتح ملف طبعا المباراة الأخرى الهلال والفيصلي بعد الفاصل، خليكم معنا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الصدارة الصدارة الصدارة إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: الصدارة الصدارة
0: جدد. حياكم الله عبر أثير إذاعة الرياض في الصدارة، ضيفي وضيفكم اللاعب السابق ورئيس نائب رئيس رابطة الدوري اللاعبين السعوديين الكابتن موسى الشمري. طبعا اللي لاحق على الكابتن موسى الشمري بيلحق على كثير من الأمور الممتعة داخل الملعب، والآن أنا أستمتع فيه خارج أكيد الملعب. ننتقل كابتن وياك للقاء السهر أمس الهلال والفيصلي. النتيجة فيه لا تخفي الملاحظات، الهلال فاز 4-2، لكن إنزاغي بنفسه قال إنه الفريق تراجع في الشوط الثاني. هل كمدير أكاديمية مثلك تعلم لاعبيك أن النتيجة دائما ليست دائما المقياس الصحيح للتقييم؟ الهلال سجل 4، لكن نشوف أنه فرق بين الهلال اللي يريد إنزاغي أن يكون أو الهلال اللي شاهدناه فعليا.
1: بالفعل يعني تتكلم الطموح يختلف. إذا كان فريق أول بالتأكيد أن البدايات نتائج تعطي ثقة أكثر، لذلك هناك مباريات نهائية سوف لا تلعب، ولكن في الفئات العمرية يجب تعليم على أن الأهم هو أن تلعب كرة قدم، أن تتأسس، أن تتعلم، أن يكون قرارك صحيح، انضباطك التكتيكي، سلوكك صحيح، أهم من الانتصار. نعم مهم الانتصار، مهم البطولات، ولكن يجب تعليم الفئات العمرية على المستوى المقرون بالنتيجة. لذلك شفنا إنزاغي دائما ينتصر ولو لم يقدم مستوى، لذلك في غضب كبير وعدم قناعة من الجمهور الهلالي على إنزاغي. شفنا أمس تقدم ثم عاد الفيصلي 3-2، ثم بصعوبة فاز بثلاث ركلات جزاء 4-2، ولكن يعرف كيف ينتصر إنزاغي.
0: نعم، بنزيما سجل في أول مباراة ومالكم سجل ونيفيز كذلك سجل، هل وجود هالأسماء يجعل مهمة المدرب أسهل أم العكس؟ لأن عندك نجوم لديهم شخصية وتوقعات كبيرة، والجمهور أحيانا يرفع سقف الحكم على المدرب وكذلك اللاعب لدرجة أنه الفوز نفسه ما يكفي بعض الأحيان. تشوف الانتقادات طبعا بعد المباراة رغم الفوز بأربعة، بل وحتى نقاش حول حديث إنزاغي مع بنزيما، وهذا ممكن نأخذه بعد شوي.
1: طبعا فني أسهل المدرب لأن لديك حلول عالية في الجودة، أكثر من لاعب نجم، حلول تأتي من كل حد من صوب، قادر تسجل في أي وقت من كرة ثابتة من عرضية، في حلول أمام كثيرة، ولكن تتحدث عن إدارة 11 لاعب نجم اسم كبير، فيها صعوبة على المدرب كيف تدير الملابس، كيف تجعل هذا النجم يخدم المنظومة، لأن كرة قدم جماعية وليست فردية. لذلك الفرق بين مدرب ومدرب هو إدارة للمنظومة كاملة، القرار الأول والأخير للمدرب سواء في شراك اللاعب أساسي أو إخراج واحتياط أو التغييرات، لذلك هنا يحكم على المدرب.
0: جميل كابتن، انا باخذ كل مباراه باخذ فيها رايك كرئيس لاكاديميه، كرئيس لاكاديميه، لانه الجانب الفني مهم كذلك للمستمع، ولكن برضو الجانب اللي انت تشغله كذلك يعطيك يعني يخولك للحديث ويعطيك نظره، زاويه نظره مختلفه طبعا للامر. لو كنت مدير، بسألك مرة ثانية، لأكاديمية مثلا في الهلال، هل تعتبر مباراة مثل هذه في بداية الدوري مثالية لإعطاء فرصة للاعب سعودي كلاعب دقائق يعني معينة وسط هذه المجموعة من النجوم، أم أنه المنافسة على البطولات يعني لا تسمح بالمجازفة؟ نشوف في أسماء كبيرة من المدربين يثق بها القناعة وعندها القناعة، وفي مدربين لا، ما عنده الوقت أنه يجر.
1: بالعكس، أشوف أفضل وقت أنك تشرك اللاعبين وتعطي اللاعبين فرصة للسعوديين، ولكن من يستحق ذلك؟ لأن دائما في بداية الدوري عدم اكتمال أجانب، عدم الجاهزية البدنية لبعض اللاعبين، هنا وقت أنك تشرك اللاعب اللي ينتظر فرصة. وإنزاغي قوي في ذلك، شفنا مباراة الهلال نزل مشعل داود صاحب 18 عام، نزل مراد هوساوي. إنزاغي يعتمد على اللاعبين الصغير، الفئات اللي تكلم على اللاعبين الشباب، لذلك هذا الوقت المناسب. ولكن دقائق معينة في البداية 10-15-20 ما يثبت نفسه، وإذا استطاع أن يحجز خانة أساسية ليش لا.
0: جميل. 011-40-53، حياكم الله جماعة الخير للنقاش معي ومع الكابتن موسى الشمري للحديث حول مباريات الأمس وكذلك مباريات اليوم. اليوم عندنا عدد من مباريات النصر والفتح، هذه الأكثر يعني أهمية، هي والاتحاد والخلود، وأكيد راح نركز على كثير من هذه التفاصيل. حياكم الله، وناخذ الأخ أحمد بداية. مرحبا، دام انتصفنا الحلقة خلونا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. للتذكير بالرقم مرة ثانية 011-40-53، واللي حاب يثبت هنا من مشاهدين عبر تيك توك يقدر كذلك. حياك الله يا أحمد.
8: ألو، مساء الخير.
0: مساء نور والسرور عليك.
8: مساء عليك أخويا معاد، وعلى ضيفك موسى الكابتن قدير، كان صراحة شخص لاعب ونعرفه من زمان.
0: نعم،
8: الله يسلمك حبيبي.
0: تفضل حياك.
8: والله مبارك للفرق الفائزة، وأنا أعتب على كجمهور من جماهير الهلال، أعتب على رئيس الهلال. اللي بيصير في الهلال هذا غير طبيعي، مرة غير طبيعي. تمرد لاعبين، تمرد مدرب، ما أعتقد أنها هذه مقبولة. شايفين نفس الطريقة ما تغيرت، مدرب كبير للأسف أن اللي قابلك أمس قدامك مدرب إيطالي برضه وتفوق عليك وانت عندك خبرة. فأنا صراحة يعني كنا أول ما جاء الأمير وجه سعد نواف بن سعد كنا مستبشرين الخير، الآن لا، نطالب بالرحيل أفضل.
0: نعم. طيب واضح.
8: يا أخي لاعبي جايبهم أنت بعقود خيالية، بعقود خيالية. أمس كنت متقدم أنت 3، المفترض يوم تقدم تنزل الشباب في بداية الشوط الثاني، تنزل الحبشي، تنزل دهس، تنزل حوساوي، تبعد الناس اللي كبار في السن دول. ليه متى إحنا نصبر على الوضع هذا؟ الآن كانت بطولات كلها في متناول اليد للهلال، راحت شيء مو معقول. أنا أبغى صراحة أبغى أسمع رأي ضيفك.
0: شوف، أنا أرى أنها لسه مباراة أولى ليست مقياس للحكم، ولكنك أنا الجميل في الموضوع أنه أثر عليك السؤال اللي سألناه الكابتن موسى الشمر، أنه تتفق أنه يجب إعطاء الفرصة لكمية من اللاعبين السعوديين. هذه أفضل مسألة تقدر أنت تعوض فيها الإحلال، وتقدر تعوض فيها نقص اللاعبين السعوديين، كذلك إيجاد وإنتاج لاعب سعودي مو في النصف الثاني من الدوري لما أنت تبدأ الإصابات تظهر. تتفق معي في هالنقطة؟
8: هو أنا أتفق معاك، وأنا أقول لك الكلام هذا. أنت كنت متفوق 3، بتقدم 3، زج بالشباب وطلع زي بنزيما ودول يطلعهم. بس أنا لا يمكن يتغير الحال مع المدرب هذا.
0: جميل.
8: أنا بقول لك ما يتغير الحال. أنت الآن تقول أعطي له فرصة بداية، لا يا حبيب، ما هو بداية، هو له سنة وشوية ومدرب كبير.
0: هذا كلام
8: الإدارة. طيب.
0: وضح. كل الشكر لك أحمد ونخوك. 011-40-53. كابتن موسى عندك تعليق؟
1: بالفعل طبعا، إنزاغي ما ذكر أخونا أحمد، إنزاغي هو مدرب كبير ولكن لا يلمس بأسلوب الهلال. اللي يعرف إنزاغي أيام الأنتر ولاتسيو، إنزاغي لا يلعب بالطريقة، إنزاغي مجبر على هذه الطريقة. لذلك يجب أن تعطي أمة صلاحيات لإنزاج الكاملة بلا طريقة المعتادة 3-5-2 قبل أنتر، أو يجب أن نبعاد إنزاجي وإحضار مدرب يناسب الهلال. مو هذا الأسلوب، كلنا نعرف الهلال جيدا، الهلال ما يلعب بهذا الأسلوب. لذلك أعتقد أن ممكن هناك شرط جزائي عقد عاد للهلال،
0: ولا أعتقد أنه الهلال يعني بيثبت لك مدرب في الجولة الأولى من الدوري وهو عنده نية لشيلة.
1: هو طبعا زي ما ذكر غضب الجماهير لأن إنزاج صار له تقريبا سنة والآن بداية الموسم وفي بطولات كثيرة قدها الموسم الماضي، ذلك ذهبت منه النتائج ونقاط كثيرة ومباريات كثيرة. على الهلال أن يتدارك هذه إشكالية إنزاج. أنا من وجهة نظري وقلتها في نهائي كأس الملك الماضي، إنزاجي مدرب كبير ولكن لا يناسب الهلال. أنا ما ألوم إنزاجي ولا ألوم اللاعبين، ألوم من أحضر إنزاج الهلال. نعرف هويته دائما، الهلال دائما الأربعة ثلاثة ثلاثة يعتمد كثيرا على الأطراف، وهناك مهاجم قناص يسجل. لذلك شفنا مباراة أمس كان الفيصل استحوذ كثيرا ولكن ارتكب أخطاء الفيصل خلف ركلة جزاء، استحوذ كذلك الفيصل فترات. مشكلة إنزاجي دائما يحب أنه يعطي الخصم الكرة ثم يفتك الكرة ويتحول هجوميا، ولكن مو هذا أسلوب الهلال. ولكن زي ما ذكرت أخوي معاذ لسه الحكم مبكر، هناك متسع من الوقت، ولكن الهلال عبر التاريخ ما أعتقد أن في مدرب استمر، وهذه ممكن تأكدها لي أخوي معاذ،
0: وسلوكه يكون مش هجومي. ولكن لا، الرهان على أنه هل إنزاجي مدرب إيطالي ودرب أندية كبيرة مثل هذا بيغير قناعاته وأفكاره ويلعب بسلوك هجومي؟ هنا السؤال، هنا الرهان. طيب 011-40-53 خلينا ناخذ ابو طلال.
9: يا مرحبا، حياك الله يا معاذ.
0: مرحبتين كبار،
9: اسعد الله مساك انت والكابتن موسى الشمري ومخرجنا الجميل ومستمعين كلهم.
0: الله يحييك، تفضل.
9: يا مرحبتين. والله شوف اللي يقول لك احنا تونا في بدايه الدوري، هذا انا اخالف الراي من احترامي الراي، لاقي لو عنده شيء بدا من الموسم الماضي يعني. ولكن الموسم هذا بالنسبة للهلال ما دام إنزاجي موجود هو رتويت للموسم الماضي فقط، يعني إذا حققنا بطولة يمكن ما نحقق برضو بطولة الموسم هذا عنا كهلاليين. للأمانة من إنزاجي للأمانة إنزاجي عارفين إنه ما يصلح للهلال من العام الماضي.
0: هو نافس على الدوري العام الماضي، يعني لو تنازل عن بعض الأفكار أو أدخل بعض القناعات الجديدة ممكن إنه يتغير الصورة، تتغير النتائج.
9: والله يا أخي حتى اللعيبة، في لعيبة هبط مستواهم مع إنزاجي الآن، الأغلب اللعيبة اللي يقولون الآن هبط مستواهم هم بسبب إنزاجي، بسبب المدرب، بسبب فلسفة المدرب، بسبب المدرب. ما يعني للأمانة إحنا شفنا مدرب القادسية هو أقل إمكانيات من إنزاجي، شوف كيف فلسفته داخل الملعب وكيف أسلوبه وكيف يلعب وكيف تطور، حتى اللاعب يعطيك أكثر ما عنده داخل الملعب من بداية المباراة للتنتهي.
0: جميل.
9: للأمانة إذا الهلال، إذا صحح الهلال إذا يبغى بطولات في الموسم القادم، هو يبدأ البداية التغيير، يبدأ من إذا تعاقد مع بعض اللعيبة مثل ميتي، مثل المدافع التركي، مثل الحارس اللي جابوه ما أدري موجود ولا لا، مثل وقالة إنزاجي. إذا يبون الهلال البطولات السنة هذه ولا الله يعينهم يصبرون الموسم هذا، لين يعني موسم الصلاة تبدأ من الموسم القادم. هذا رأيي. لا،
0: واضح. شكرا جزيلا لك أبو طلال. نأخذ اتصال آخر. مساء الخير. 011-40-53 كابتن، باخذ تعليقك على الاتصالين سوا. محمد حياك الله.
10: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: كيف الحال؟
0: خير، طاب حالك، تفضل.
10: بغيت أسأل الكابتن موسى عن الأكاديميات، وضعها في المنتخب السعودي وتطوير اللاعب السعودي.
0: جميل، أنا جايه بالسؤال هذا في ختام الحلقة إن شاء الله، خليه يفضفض عن الدور. أبشر على خشمي. شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية. طيب ننتقل كابتن وياك لمباريات اليوم. اليوم عندنا النصر والفتح، وهذا لقاء هام، يشوفون النصراويين فريقهم حامل اللقب كيف راح يبدأ الدوري في مهمة جديدة للحفاظ على لقب. النصر يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري أمام الفتح، والمباراة تحمل سؤال أكبر من مجرد ثلاث نقاط: كيف سيظهر حامل اللقب عندما تبدأ الصفحة الجديدة؟ النصر يدخل الموسم بصفته بطل الدوري، هل هذا يمنحه أفضلية نفسية أم يضع عليه ضغط أكبر من الجولة الأولى خصوصا مع مدرب جديد؟
1: طبعا بالفعل النصر لم يحدث تغييرات كثيرة، تكلم من ناحية العناصر اللاعبين، ولكن مدرب جديد، مدرب قدير الأسترالي إنجي، لديه تجربة سابقة في الدوري.

0: الموسم الجديد لن يكون نسخة كما السابق، والفتح مش فريق، مش أي فريق يعني، الفتح بطل دوري سابق.
1: بالفعل يعني دائما ترى أول مباريات هي صعبة أي فريق، حتى فرق كبيرة، لذلك المدربين والذي يعلمون جيد أن أول مباريات تكسب ولا تلعب، بعد ما ينسجم الفريق أكثر، يتجانس أكثر، المعدل البدني يزداد، يأتي أو اللاعب يصل للفورمة المعينة أو المعروفة عنه، يقدر يظهر إمكانياته والمستوى مقرون مع النتيجة. الفتح فريق كبير، يمتلك مدرب كبير، مدرب الوطني يتمنى التوفيق خالد عطوي، مدرب يستحق أن يكون في دوري روشن مثل مدرب سعد الشهري كذلك، إن شاء الله عقبة لبقية المدربين السعوديين.
0: وأمس ضيفنا الكابتن صالح المحمدي كذلك. لو كنت في مكان العطوي اليوم مدربا للفتح، هل تواجه النصر ب الضغط من الأمام، تغلق المساحات وتنتظر التحولات، وأين تحديدا ترى نقطة ضعف يمكن استغلالها في فريق النصر؟
1: بالفعل طبعا يجب أن نحترم الخصم، نادي كبير بطل الدوري، أكيد أني راح أدخل المباراة بتحفظ، إغلاق المساحات الخلفية ثم التحولات الهجومية، لدي عناصر مميزة، تحدث عن أكثر من لاعب مميز استقطبوه ماتشادو البرازيلي، كذلك يملك محترفين مميزين، تكلم على باتنا، أكثر من لاعب مميز، راموس من الرأس الأخضر، في لاعبين سعوديين محليين مميزين، تكلم عن زبيدي، في حلول للأمام، ولكن يجب أن يتحفظ في البداية، يغلق المساحات الخلفية، ثم الفرصة مواتية في التحولات والكرات الثابتة.
0: جميل. قال خلنا ناخذ فارس على التليفون قبل أن نروح للاتحاد الخلود. حياك الله فارس.
2: الله يحييك ويبقيك أستاذي العزيز، ومسي على الأستاذ موسى، ومسي عليكم جميعا.
0: حياك الله فارس.
2: الله أنا أرى الجولة الثالثة من دوري روشن هي لحظة وداع سيميون إنزاغي.
0: من الجولة الأولى هو فايز أربعة.
2: الجولة الثالثة تكون نهاية سيميون إنزاغي، هي بعد مباراة الأهلي سوف تكون لحظة وداع سيميون إنزاغي. سيميون إنزاغي سبب عدم الخسارة إلى وقتنا هذا هو مسألة الحظ لا أكثر ولا أقل. الدقيقة 70 البارحة أنا أتوقع أنها راح تكون، كان قد يكون حدث استثنائي تاريخي لنادي الهلال في حياته كلها، أن تكون رومونتادا من 3-0 ل 3-3 دقيقة 70، نقطة تحول اللي صدها بونو. أنا أعتبرها أن هذه كانت يعني 3-3 راح تكون تاريخية للهلال، مستوى متهالك من الموسم الماضي، تبعات الموسم هذا بداياته في تخبطات الفريق نفسه، المنظومة بأكملها يعني حتى مالكم مش عارف هو باقي مش باقي، بنزيما مهاجم صندوق غير مناسب وملائم للهلال، تحس الهلال ما هو الهلال القوة اللي الناس كانت تراهن عليها. شوف أنا لا أنا مش هلالي
0: من هنا لين مش هلالي من هنا لين الشتوية،
2: ماني هلالي نهائيا، ماني هلالي
0: واضح، من هنا لين الشتوية تحس الهلال بيحدث تغييرات كثيرة، يعني بيكون ميركاتو كبير للهلال.
2: اي انا ارى واشم رائحه ماتياس ياسلا، اراه انه هو الشخصيه
0: هذه بيعودون من نيوكاسل، هو في الصندوق يعني يعتبر، بس جربته ترى من الدوري الانجليزي ترى برضو لها حسبه وحساب. عموما كل الشكر لك وانا اخوك يعطيك العافيه.
2: شكرا
0: كابتن.
2: شكرا.
0: بسالك كابتن موسى، هل فعلا انزاغي محظوظ بسجل في عدم خساره؟ هو صح ما يخسر، لكن التعادلات عنده كثير، ولا انه هذا اذا نم ينم عن نهج صراحه للايطالي يعتبر موفق ان صح التعبير؟
1: طبعا احب اتكلم اخونا فارس وكذلك بطل الاتصال السابق، الحديث كله عن انزاغي وغضب الجماهير على انزاغي، وانا اؤيد كل كلام ابو طلال وفارس، انزاغي لا يناسب الهلال، انزاغي موسم كامل معك، اعتقد انه اسلوب انزاغي لا يناسب أندية مثل الهلال. الهلال تعود يلعب كرة هجومية، كرة ممتعة، يسجل كثيرا، الهلال تعود أنه دائما يكون مستحوذ أكثر، سيناريو مباراة الأمس كاد أن يتكرر مثل سيناريو مباراة الأهلي والهلال الموسم الماضي من 3-0 إلى 3-3، لذلك الجمهور الهلال هو أقرب يعرف جيدا أن هذا الشيء تكرر كثيرا، لذلك ممكن صح. وأنا كذلك توقع مثل فارس ان الموسم مع الهلال.
0: الجمهور الهلالي منشق لقسمين، شوف في قسم يقول لك والله دامنا ما نخسر اوكي، انا ماني عارف انه إنزاجي وين راح يودينا، لكن دامنا ما نخسر هذا يعتبر شيء طيب. المتعة اللي تتكلم

0: عنها وفتح الملعب وفتح اللعب والكرة الهجومية اللي لعبها الهلال، يجيك مشجع ثاني أو داخل أروقة نادي الهلال، وهذا أعتقد أنه موجود من أفكار الإداريين اللي قرروا بقاء إنزاغي، يقول لك أوكي إحنا كنا نلعب كرة هجومية لكن فيها سجلاتنا يعني نتائج خسارة، هذا على الأقل ما يخسر. وين تروح مع الفكرتين أو الجمهورين؟
1: ذكرت أنت من يريد استمرار إنزاغي، حدث أن إنزاغي العام أنا منافس للدوري إلى آخر جولة، إلى آخر جولة منضمك والنصر حسم الدوري. لذلك أنا أقول أن الموسم الماضي اللي خلى الهلال ينافس إلى آخر الدوري هو تفريط النصر اللي كثير منه خط، لأن الهلال بكل أمانة افتقد الهوية، هوية الهلال. تخيل تودي مثلا إنزاغي إلى برشلونة، برشلونة يلعب لعب هجومي، تقول للاعب مثلا في برشلونة دافع أكثر، لعبت تحولات والأمثلة كثيرة على سبيل المثال. لذلك أنا أقول لك يجب أن تحضر مدرب مناسب للهلال، يناسب أسلوب الهلال، لاعبين الهلال زي ما ذكر أخونا. لا ألوم اللاعبين، ألوم المدرب، لأن شفنا ضرب مثال جميل على القادسية، شفنا كينيسوس لاعب الكولومبي في الدوري يسجل في كل جولة لأن المدرب أعطاه الهجمات، أعطاه الحلول الهجومية، الحلول أكثر للأمام.
0: مع تحفظي على الفكرة في المقارنة، ترى كينيسوس أنشط من بنزيما واجد، يعني ما شاء الله
1: أنشط كثير، وهذا على فكر بنزيما. بنزيما لا يناسب الهلال، الهلال دائما تعود يحضر مهاجم تسعة، مهاجم صندوق يترجم مجهود اللاعبين، تكلم على بيتروفيتش قوميز والكثير. الهلال يعاني الآن لأن ما في مهاجم صندوق يترجم الفرص اللي تأتي للهلال في المباراة.
0: نعم، مع الفرق برضو بين بنزيما وبين متروفيتش أيامه. طيب خلنا نأخذ علي على التليفون قبل نروح لاتحاد الخلود. حياك الله علي.
2: مساء الخير.
0: مساء السرور عليك.
2: الله يعطيكم العافية وضيفك الكريم والمستمعين الكرام.
0: حياك الله، تفضل.
2: الله الشأن الهلالي شوية ازدواجية في مسألة كثرة اللاعبين، الإصابات، التصريف الآن في إشكالية، بقي تقريبا 20 يوم، ما أدري وش المستقبل، يعني معتم في ضبابية شوية، لكن مسألة العاطفة من الجماهير غير مبررة، لا أميل معها بقوة ولست يعني ضدها بقوة، أنا في الوسط. يعني مسألة المدرب يعني جيد جدا، لكن المشكلة عندنا في الفكر الجديد هذا ممكن صعب علينا. نذكر مانشيني يعني حتى جرح اللعيبة، يقول ما عندكم كورة، ما تعرفون تلعبون كورة حتى، يعني كذا أعطانا إياه على بلاطة. لعل الأفكار هذه ما يعني لم تصل الكرة السعودية أو الفكر الاحترافي إلى هذه المراحل التي يراها ذاك المدرب الذي يعني من 300 سنة وهو يلعب كورة أو ما يقارب هذا الشأن. نحن كم يعني 60 سنة تقريبا بالكورة، فهي صعب أنك تجي أنت تحط الفكر هذا الإنجليزي مباشرة أو الإيطالي أو المدارس هذه مباشرة لعبتنا اللي ما يتدرب إلا ساعتين وأغلب أبلوك سماعات في الأذن وقصات جميلة زخرة.
0: لا شوف، القصات والسماعات هذه ما تختلف، لكن النقطة الأساسية أو المفصلية هي أنه اللاعب ما تأسس من ذو الصغر، هي هذه خلي يحط أربع سماعات.
2: هي منظومة، أنا صراحة ضد الجمهور اللي يتكلم دائما يكرر نفس الفكر، الكلام في البرامج، الفكر الإنزاغي لا يناسب بيئة الهلال، ما تشربنا الفكرة، نشربها كم سنتين، هو التشرب هذا أو تطبيق الفكرة، يعني صعب أنك أنت تيجي تحط أفكارك على لعيبة لم يؤسس. وفعلا
0: هو إيه، ما تقدر تتشربها لا في سنتين ولا في 3 سنين ولا أخوك. عموما كل الشكر لك يا علي، يعطيك العافية. أنا أشبهها دائما كأنك تجيب واحد شهادته، يعني مع احترامي لك، وأنا بشوف في الدنيا في ناس يعني علمتهم الدنيا أكثر حتى من الأكاديميات، ولكن للتمثيل في السياق كأنك تجيب واحد مع شهادة متوسط ولا ابتدائي ودخل مجلس يحاور ناس معهم ماجستير ودكتوراه. هنا في الكرة احنا نبغى نقفز من المتوسط إلى الماجستير في فترات قصيرة، أتحدث عن المنتخب تحديدا، أنك تقارع فرق أو منتخبات كبيرة ونطلب من اللاعبين أشياء نظن في أنفسنا أنه اللاعب ما أحب يقدم أو ما عنده شغف أو ما عنده روح. لا، هي المسألة أبسط من كذا بكثير. في فرق، بدليل أنه في فرق مغمورة ومنتخبات مغمورة تقدم مستويات كبيرة على الرايق زي ما نقول بالعامي، وشفنا كثير مثل الرأس الأخضر أو غيره اللي شاهدناهم في المونديال. كابتن اللاعب السعودي ينقص التأسيس، تتفق معي ولا في إضافة أكبر ممكن أنك تعطينا إياها في هالجانب قبل أن نروح للاتصال الثاني؟
1: بالفعل أخوي ما يجب أن يكون البداية مو من الفريق الأول، يجب أن يكون من الطفل في الأكاديميات. تعرف أن لما تلعب عمر 10 سنوات 12 سنة هو من يلعب كأس العالم 30-20 سنة، تركيز كل التركيز من الآن في السنية.
0: جميل. طيب نروح لصالح، موجود؟
3: اي مساك الله بالخير يا استاذ معاذ.
0: مسيك بالنور، حياك الله.
3: الله يحفظك. ما ادري بستبشر، الله يحفظك ضيفك الكريم، هل اسلوب انزاجي يناسب نادي الهلال؟
0: طيب هو ذكر انه ما يناسب نادي الهلال، في اي اضافه عشان نروح للاتحاد والخلود؟
1: ابدا، انا اقول لا يناسب فريق الهلال. الهلال انزاجي دائما يلعب 3-5-2، يحب يلعب مهاجمين، يحب يلعب مدافعين، دائما يلعب تحولات هجوميه. الهلال دائما لا يلعب هذا الأسلوب أبدا، تعود إلى يلعب 4.
0: جميل، كل الشكر لك طبعا صالح. خل نروح كابتن للاتحاد والخلود. اليوم الاتحاد يدخل مباراة الخلود بمعنويات مرتفعة بعد تأهل القاري فوزه على الجزيرة الإماراتي، لكن هنا يظهر سؤال مهم، هل الزخم ميزة أم ممكن يتحول إلى تشتيت في بعض الأحيان، خصوصا في نادي غير مستقر مثل الاتحاد وكذلك مع مدرب جديد؟ الاتحاد لعب مباراة قارية قوية ثم يدخل أول مباراة دوري، هل الفوز القاري كابتن يعطي اللاعب طاقة وثقة والمدرب كذلك، أم أنه إرهاق الذهني والبدني ممكن يظهر اليوم؟
1: هو طبعا في كرة القدم دائما الأجواء الإيجابية، الفوز يأتي بالفوز. أعتقد أن كانت مباراة صعبة أمام الجزيرة وحقق الأهم وهو التأهل إلى دوري مجموعات لدوري النخبة الآسيوي. الاتحاد يملك حلول أو أكثر من حل فتاك في الأمام، موسى ديابي، برقوين، عوار. ممكن مشكلة الاتحاد، ودائما عتب جمهور الاتحاد وإعلامية الاتحاد على المسؤولين، هو عدم وجود مهاجم في الاتحاد. تكلم على موسى، تكلم على يوسف أنصيري، عدم الرضا التام، وهناك مهاجم جورج ولكن لا يمتلك الخبرة الكافية 19 عام، ولكن بالأخير في استقرار. تكلم على بيريرا مدافع البرتغالي، راكوفيتش الحارس العادي، يبقى أكثر من حل، ولديه مدرب ألماني طموح، شفنا فاز على نادي الجزيرة مميز، فاز عليه 4. أعتقد أن يانز الألماني قادر أن ينافس بالاتحاد، يظل نادي كبير، نادي ينافس دائما بالبطولات.
0: وش تتوقع له الموسم كابتن الاتحاد؟ وين أبعد شيء ممكن يروح؟
1: صعب الحكم الآن، شوف الاتحاد اليوم أمام الخلود، بعد أكثر من جولة نستطيع أن نحكم على، ولكن أعتقد أن مدرب عنده شيء. أنا برد جزيرة لدي أفكار طبقها، قادر أنه ينت.
0: جميل. التعاون والخليج اليوم بداية شوط من الدوري، تعاون يعني قدم مستويات طيبة في الجزء الأول من الدوري الموسم اللي راح أذكر، والخليج كذلك يكون ضيف ثقيل دائما يحل على الفرق الكبرى. في سطر عطني كابتن عشان نروح لموضوع الأكاديمية.
1: طبعا التعاون دائما هو ما نقل الحصان أكود، دائما يبهرنا مستوياته في عمل متراكمي، عمل تراكمي من الإدارات. مثلت التعاون وكلام من أفضل إدارات التعاونت معها، عمل محترف ومنظم، كذلك جودة في الاختيار. تكلم فقط حمد الله مهاجم قناص، كذلك يمتلك ويك سعود، كذلك حراوي لاعب مغربي إضافة إلى المهديوي، هناك تفاهم بالعبيد الجزائري لعب في كأس العالم الأخير، أكثر من عنصر مميز بالإضافة للحارس البرازيلي هيلسون. عنده عناصر مميزة، يلعب أمام الخليج، مدرب قمز منتقل من فتح الخليج، يلعب أمام فريقه السابق التعاون، مدرب قمز البرتغالي. ذلك راح نشوف مباراة قوية بكل أمانة، ولكن أعتقد الأفضلية التعاون.
0: جميل كابتن، خليني أأتي لك مع السؤال الختامي لك كلاعب سابق وكرئيس لأكاديمية ونائب رئيس رابطة اللاعبين. شاهدت أول 6 مباريات من دوري روشن، لو طلبت منك أنك تستخلص لنا رسالة واحدة من هذه البداية للكرة السعودية وللاعب السعودي، ماذا تقول أنت كلاعب سابق؟ وفي الشق الثاني، هل الدوري فعلا أصبح قادر على صناعة لاعب سعودي جديد، أم أننا ما زلنا نبني دوري قوي بالأسماء الأجنبية وننتظر أنه يأتي اللاعب السعودي بعد ذلك؟
1: بالتأكيد أن دوري روشن أصبح من أكبر الدوريات على مستوى العالم، أكبر اللاعبين المحترفين الأجانب يتمنى أن يلعب في دوري روشن. وضعنا الحمد لله دوري روشن في مكانة كبيرة، الآن جاء الوقت أن نضع المنتخب السعودي في مكانة كبيرة. العمل هذا يحتاج عمل كبير، بداية من الفئات السنية، بداية من تقليص عدد الأجانب من وجهة نظري، لأن إشكالية عندنا أن اللاعب السعودي إذا ما لعب في دوري روشن السعودي لا يخرج للخارج. البعض يضرب أمثلة دوريات أخرى كبيرة العدد فيها الأجانب مفتوح ومسموح، ولكن اللاعب هناك إذا ما لعب في الدوري المحلي ينتقل إلى دوري آخر. إن للأسف لا، السعودي ما ينتقل إلى دوري آخر، يعني أتمنى أنه يلعب في دوري آخر سواء خليجي أو عربي أو مستوى العالم. الأهم من هذا كله يجب بناء المنتخب وبناء اللاعب السعودي في الفئات السنية وليس الفريق الأول، وهذا جعلنا نتحدث عن يجب أن نتوحد معايير، يجب زيادة عدد المباريات.
0: نعم. كل الشكر لك اللاعب السابق الدولي وكذلك نائب رئيس رابطة اللاعبين السعودي الكابتن موسى الشمري. أنا وعدتك في بداية الحلقة أنا بنستمتع أنا وياك، وعساك إن شاء الله استمتعت.
1: استمتعت كثير، شكرا لك وللسادة المشاهدين
0: والمستمعين. الله يعطيك العافية، بإذن الله موعدنا في حلقة أخرى. كل الشكر لكم مستمعينا، الشكر كذلك موصول ل أسرة البرنامج، محمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، وأنا أخوكم معاذ العتيقة، ودعكم حافظكم الله، وبإذن الله الليلة نستمتع كذلك في ما تبقى من لقاءات دوري روشن. في أمان الكريم.
4: الصدارة الصدارة الصدارة. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. حوار نادي

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائي، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي من استوديوهات الإذاعة بالدمام.
1: ونقول لكم مساء الانتعاش الصيفي الأخير. خلاص بدأ الصيف يخلص يا عرفات، وبدت الأجواء تتقلص والناس يعني يرجعوا من السفر، صح؟
0: اي خلاص، يعني هذا الأسبوع الختامي اللي قاعد نتريى فيه من الناس اللي يعني اللي عموما قاعدين يتمتعوا بإجازتهم، كان داخل السعودية ولا برا السعودية، هذه الفرصة الأخيرة، الرمق الأخير للإجازة.
1: بس صدق عرفات، في ناس كده يحبوا هذه الأجواء الأخيرة من الإجازة، يقولوا خلاص بدت الناس ترجع، وبدت الفنادق ترخص، وبدت الأماكن تهدأ شوي من زوار، يكون جو للروقان وما في زحمة، لأن في ناس ما تحب الزحمة.
0: أي فالحين بنحجز والحين بنسافر،
1: بالضبط
0: يصيرون بالعكس. صحيح في ناس كده يعني يختاروا التوقيت اللي يعتبر بالنسبة لهم هو الأفضل، وصحيح يعني وجهة نظرهم سليمة، أنه الحين الفنادق بما أنها فضت معناته التسعيرة راح تقل، يمكن حتى التذاكر تبتدي تقل، ما أدري، بس هي فرصة للي حاب أنه يعني يستثمر الوقت الأخير من الإجازة.
1: في ناس طبعا فاضيين طوال السنة، في ناس متقاعدين، في ناس مو مرتبطين بأولاد، مو مرتبطين بمدارس، اللي نشوفيهم يا عرفات انهم يعني يحبوا السفر فقط في الصيف. ما ادري يمكن عشان الصيف في فعاليات مختلفة، الفعاليات اللي كده مرتبطة دائما، احنا دائما من يقول الصيف يجي على بالنا بحر، يعني تذكري هذه الفصول الأربعة، رسمة العلوم مدري الشتاء مدري الخريف أصفر، والصيف في بحر والشتاء أبيض
0: وبحر
1: والربيع أخضر، بس إحنا نركز على البحر دائما، يعني مرتبط عندنا الصيف دائما بالبحر، والحين صار الصيف بعد مو مرتبط بس عرفات بالبحر، مرتبط بأشياء ثانية. شوف الحين الزحليقات ما شاء الله، من يطري الصيف ويطري السفر طرت الزحليقات هذه اللي من فوق لتحت،
0: والمدن المائية الحين صار في كل منطقة في مدينة مائية فيها فعاليات، يعني أساس لحد يقول حر ماي وبلطع في المويه لين تقول امين وتنبسط وتغير جو.
1: ولا والانبساط طبعا من الاول كان مختص بالاطفال او الاولاد، يعني الحين لا، صار الكل الام والابو يستمتعوا في هذه الاجواء، سواء صحيح. اجواء البحر ولا اجواء الزحليقات، الزحليقات انواع يا عرفات، يعني ما شاء الله في الزحليقات،
0: انا هذه ما جربتها صراحه،
1: يعني هذه الحين اللي طالعه اللي وين ما تشوف هذه الزحليقه الملونه هذه اللي تجيك
0: من فوق لتحت
1: هذه اللي تشوفها يمكن اكثر شيء في الطايف والابها وهذه الاماكن، وعندك الزحليقات هذه اللي تجي بعد مثل القطار اللي مو مسقف، ما ادري انا وصفي عدل ولا لا، وهذه اللي قلتيها في المدن المائية أو صح. القرى المائية هذه دائما زحلقاتها حي رقم واحد، بس ما أدري كيف، أنا إذا كانت الزحلقة مغطية مستحيل أركبها، يعني أحس يعني تخوف.
0: طب بالعكس الخطورة في المكشوفة،
1: بالعكس عرفت، تخيلي أنت يعني الزحلقة طويلة وش طولها وفجأة تتغصغصي في الوسط ما تنزلي،
0: هي زحلقة موية يعني صعب أنه إلا إذا كان الوزن مرة كبير، هنا ها الواحد بخاف.
1: أنا صارت عندي فوبيا بصراحة، لأن بعضهم يعني في بعض القرى المائية تلاقي الزحليقة يمكن تركبي لها 6 طوابق من ارتفاع، أنت متخيلة يعني كم متر، ويعني ومتخيلة طولها من فوق لين تحت، وما يجيك دفع الماء توقفين في النص وهي مغطية.
0: إيه طبعا أنا التجربة هذه ودي لو أجربها صراحة،
1: ما جربتها لحد الآن،
0: ما جربتها حتى الآن. أنا الزحلقة العادية ويدوب أتذكر يمكن من فترة الطفولة، فما بالك الزحلقة هذه. ولكن تدرين يمكن أكثر شيء أنا لفتني خلال تقديمنا للبرنامج، التنوع الجغرافي اللي يبهرني سنويا بالتجديد اللي يحصل فيه هنا في السعودية. يعني ما شاء الله ديرتنا قارة ما بين أجواء، يعني الحين مثلا الأسبوع القادم راح يفتتح مهرجان اللومي الحساوي، الجنوب فيه اللي هي الفعاليات الصيفية الخاصة بأبها وعسير وغيرها، الطايف وإحنا قاعدين نتكلم عن العنب والورد الطايفي والرمان الطايفي، هذا غير الشمال طبعا وجبال اللوز وكل ما فيها من أشياء يعني ملفتة سياحيا وتاريخيا.
1: انت عارفات شكلك ما تحبي تحبي الاجواء المغامره والاستكشاف والزحلقه.
0: ابدا مو جو
1: الجو عندك جو التامل وجو الطبيعه وهذه
0: لا
1: الاشياء.
0: لا انا ما من عشاق طبيعه مره. انا يمكن احب اني اروح اماكن مثلا بتقولي مثلا تروحي جبال اللوز ابغى اعرف قصته. يعني مو رايحه عشان هايكنج، مو رايحه عشان اصعده، قولوا لي سالفته. مثلا جبال أجا وسلمى وقصة العشق المربوطة بهذين الجبلين مثلا.
1: تروحي شوفي هذه الأماكن اللي تكون يعني
0: مشب
1: صخور وما أدري إيش
0: ومشب حاتم الطائي. يعني أتوقع لو ما كنت مذيعة ممكن أكون باحثة آثار. رح يعجبني هذا الموضوع جدا.
1: حلو. شوفي هو الصيف بشكل عام مو بس يحمل المرح والاستكشاف والمغامر، حتى كسر حاجز الخوف. يعني
0: صحيح.
1: بعض الأحيان يمكن أنت ما تحب الأماكن اللي فيها كده هايكينج وفيها أشياء خوف، فيها أشياء تخييم، تحبي الطبيعة. بس في ناس الخوافين كده يعني حتى يركبون فديك المرجيحة اللي توديهم فوق ولا هذاك البراشوت ولا
0: لا في اللي عادة تجي في فترة الخريف، وإحنا مقبلين إن شاء الله بعد شهر وشوي على الخريف، اللي هي اللي في شو اسمها يا ربي المنطقة، حتى اسمها جاي كذا على طنطورة. أو البراشوتات، مش براشوتات،
1: شنو؟
0: منطاد، شكرا يا خليل، المناطيد اللي فيها.
1: أي.
0: في فعالية مناطيد فيها جميلة
1: شفتها.
0: جدا ورائعة.
1: بس
0: هذه ممكن
1: ما يوقف المنطاد، أنا كل عندي كده فوبيا.
0: أنت خايفة منها بس تبغين تجربينها في نفس الوقت.
1: أنا أجرب عادي، يعني مثلا جربت البراشوت، جربت الطيران الشراعي، جربت كل حاجة، بس مجرد ما سمعت يعني مثلا واحد تعلق
0: خلاص
1: أغير رأيي.
0: الطيران الشراعي جميل وبصراحة تحسي نفسك كذا، يعني فعليا انك انت طايره في الهواء، بس تحسي فعليا انك طايره في الهواء.
1: ولا وتحسي كذا مثل اغنيه فيروز بدي ارجع بنت صغيره، يعني على سطح الديره بس على سطح الباراشوت.
0: مع السفر وفعاليات السفر، يعني يمكن احنا مركزين عليها في هذا البرنامج.
1: انا اقول ان هذه الفعاليات عرفات، سواء المنطاد، الزحليقه، هذه الاشياء لها اوقات. يعني ما ممكن انك انت مثلا تزحلقي بانصاص الليالي هذه نقول هذه
0: ايش فيها، ما طر على بالها لاخر الليل يعني.
1: اي كذا، ونفس الشيء المنطاد يعني، وهذه البراشوت او الطيران الشراعي، كل هذه حلوه في النهار، بس يجي لك ناس يقولك لا أنا أجوائي ليلية،
0: صح،
1: وسفراتي ليلية، هذول شي سووا عرفات.
0: يعني شوفي، أنت ما تقدر تقول هذا صح أو خطأ، لأن كل واحد ومودة. في ناس زي ما قلتي أنت، في ناس أجواءهم ليلية فما تقولي لها غلط، هو يحب هذا الجو. وفي ناس، وأنا استغرب منهم صراحة، صباحيين جدا، اللي يسمونهم الإيرلي بيرد، أول ناس يقعدون من الفير، هذولين برضو لهم أجواءهم ولهم فعالياتهم الصباحية جدا، واللي تحسسهم كذا بالانتعاش.
1: عشان كذا سؤال حلقتنا يقول شنو، أنت سافر، أنت من محبين السفر في الصباح ولا محبين السفر بالليل؟ عاد ما أدري هو الواحد يختار، ولا فعلا أنه يعني
0: مثلا في اختيار رحلة الطيران مثلا، انت بامكانك تختاري صباحا او مساء، بالذات انك انت عارفه موعد الوصول بيكون متى.
1: هو بعد الحين انا ما اختار بصراحه، يعني كذا ان اقرر ان انا اسافر، وسبحان الله هذاك اليوم ما في، اذكر في مره طلعت لي سفره الساعه 3 الفجر وانا كرهت نفسي لا اني اللي نمت الليل ولا اني نمت الصباح.
0: مزعجه فعلا. بس بعض الاحيان في الرحلات الطويله، يعني مثلا اذا الرحله 3 الفجر بس انا راح اوصل 12 الظهر، إيه موافقة. ليش؟ في لها سبب، يعني لأن على بال ما أوصل البلد الثانية هذا يكون متاح إن أنا أدخل الفندق مباشرة.
1: صحيح.
0: بدل ما أنلطع أوصل الصبح، لا وانتظروا لين الساعة 2 على بال ما يمديكم بعدين تدخلون الفندق.
1: والصدق أغلب العوائل اللي عندهم عيال كده، من خلنا نقول من الولادة لين 7 و8 سنوات، يفضلوا السفر بالليل. ليش؟ عشان يهجدوا. ذلك من الجيلين هاجدين ونايمين يعني.
0: صحيح.
1: بس القهر يعني ان الام والاب يكونوا مو نايمين وإذا وصلوا هذيلك نشيطين هذا القهر يعني.
0: إذن أنتوا أعزائي نبغى نسمع منكم، إذا بتسافر شنو الوقت اللي تفضله؟ هل تفضل تطلع الصبح أو بالليل؟ وخلونا نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: نرجع نذكرهم سؤالنا.
2: وسؤالنا اللي يقول إذا بتسافر شنو الوقت اللي تختاره، صباحا أم مساء؟ بالتحديد بالليل يعني. نبي نسمع منكم على 0-3-811-7991 أو 0-3-811-7992.
1: من الأماكن عرفات اللي ما تنفع زيارتها نشوف بالليل هي المواقع التراثية، وهذه المواقع التراثية مو بس ما تنفع زيارتها في الليل، يقولون لها اتكيت بعد.
2: سمعت ترى في بعضها والله حلوة في الليل. صحيح. جربت البجيري؟
1: اي بس
2: ترى حالاتها بالليل.
1: لا انا اتكلم عن أماكن التراثية اللي مرة مش البجيري، لان في مطاعم الحين، في اشياء، في هذه عادي، بس بتروحين يعني مكان كذا أجا وسلمى ولا هذه الأماكن اللي قلتيها قبل شوي بتروحين بالليل؟
2: إيش رأيك إحنا نتعرف أكثر على إتيكيت زيارة المواقع الأثرية مع ضيفنا الدائم الخبير ومستشار إتيكيت والبروتوكول الأستاذ تركي الصالح اليامي؟ أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عرفات والأستاذ ميعاد، وحياكم الله وسعداء بلقاء أنا معكم.
2: حياك الله استاذ تركي. المواقع الأثرية لها بروتوكولها وإتيكيتها الخاص فيها، فبداية خلينا نتكلم عن احترام المكان وقيمته التاريخية، كيف ممكن نظهرها؟
3: طبعا زي ما تفضلت الله يحفظك، المواقع التاريخية أو التراثية وكذلك المتاحف، ترى نحن الحمد لله المتاحف الآن صار لها دور كبير جدا، فإحنا لما نزور موقع تراثي أو نزور متحف، إحنا ما نزور هذا المكان فقط كزيارة، إحنا نزور هذا المكان كذاكرة للمجتمع أو للوطن، فهي ذكرى جميلة وأحد يستذكرها ويرى هذا الأمر، ليس فقط هي مجرد زيارة أني أتسلى أو أني أنا أصور، هي فكرة زيارة المتاحف والمواقع التراثية هي ذاكرة جميلة جداً، استرجع كيف كنا والآن كيف أصبحنا، فهذه من الأشياء المهمة جدا نحب نركز عليها.
1: يمكن ذكرت قبل شوي التصوير، إنه مو كل الأماكن ممكن إحنا نروح عشان نصورها وبالذات المواقع التراثية. طيب اللي عندهم شغف التصوير ودائما يلاقوا لافتات في الأماكن هذه التراثية، ممنوع التصوير ويجب الالتزام بهذه التعليمات، بعضهم يقوموا التصوير خفية يعني ما حد شو اسمه بطريقة يعني إن ما حد يشوفهم، هذول كيف نوصل لهم هذا الاتيكيت إن لا ممنوع ممنوع؟
3: طبعا صحيح، هو في الاتيكيت التصوير ممنوع في بعض المتاحف أو بعض المواقع التراثية، في كذا حالة، في مواقع تقول لك ممنوع التصوير إطلاقا، يعني نهائيا ممنوع التصوير، هنا يجب احترام هذا الأمر من الموقع أو المكان اللي احنا بنزوره، في بعض المواقع تقول لك ممكن لا مانع من التصوير، ولكن ممكن تصور من غير فلاشة أو أساس ما يكون في، خاصة لما يكون في أشياء حساسة جدا، وكذلك في بعض المواقع التراثية تسمح بالتصوير، ولكن يجب اتباع التعليمات، بروتوكول هذا الأمر يجب اتباع التعليمات، لأن ما منع هذا فقط مجرد أنه يعني سبب، إلا سبب مهم جدا وقد يؤثر على العرض أو على المكان أو الموجود فيه، فحماية هذا الأمر من التصوير فيجب الالتزام بالتعليمات، وليس مقبول إطلاقا أننا، وخاصة لما يكون هذا الإعلان موجود على مدخل المتحف أو مدخل الموقع التراثي، يجب الالتزام به التزام نهائي، ويمنع إذا كان ممنوع ممنوع، وإذا كان مسموح بدون فلاش أو مسموح التصوير فهنا لا مانع من هذا الأمر.
2: بالنسبة للآثار نفسها يعني بالذات إذا احنا رايحين موقع أثري قديم، شلون يعني يصيبنا الفضول؟ أكيد تبي تلمسه، تبي تتأكد، في ناس تبي تتأكد هو أصلي ولا لا حتى، فشلون ممكن يعني نحافظ على الإتيكيت في مثل هالمواقف؟
3: طبعا لما يكون فيها أشياء تراثية جميلة جدا، فهي طبعا تكون عادة توضع يا في زجاجة يعني قزاز أو في حواجز تمنع من لمسها، فخلاص انتهى الأمر، يعني تستغرب إحنا بعض الناس لما يكون في حواجز موجودة بعدم اللمس أو أنك أنت تتكي عليها أو أنك تعبث بها أو تتأكد أن هذا فعلا حقيقي ولا غير حقيقي، لا اتبع التعليمات، بروتوكول او اتيكيت زياره المتاحف والمواقع التراثيه في لها اتيكيت واضح جدا وصريح. وعلى فكره ترى من اهم الاشياء يعني التعليمات في الاماكن هذه، مهم جدا جدا جدا التعليمات. حتى بعض الـ الـ الـ يعني الاكل، فهذا من الاشياء المهمه جدا، ممنوع ادخال الاكل او المشروبات داخل هذه الاماكن، وخاصة اللي فيها نوع من أنواع زي البسكوت أو زي اللي لأن هذه ترى ما منعت عبثا، هذه منعت أساس يعني ما يكون في نوع من النمل، يكون نوع فيه من أنواع العتة التي ممكن تخرب أو تنتشر في المكان. تعرف إن هذه الأمور تجتمع عندها بالذات النمل، فلما يمنع هذا الأمر عدم اللمس أو عدم الاتكاء على هذا الأمر أو العبث به، يجب التزام التعليمات مباشرة، يعطى إنذار أو تحذير هذا الشخص، وفي ناس مراقبين يكونون حول المكان، ولكن يجب على الإنسان يكون عنده الوعي جدا جدا مرتفع. يعني زي ما ذكرت أنت تزور مكان ذاكرة مجتمع، ذاكرة أمة، ذاكرة وطن، فيجب أنت من هذا الوطن ومن هذا المجتمع، فيجب عليك أن تحافظ عليه وتستمتع به فقط لا غير.
1: طيب اللي عندهم فضول كيف نقنعهم أن يلتزموا بالمسارات والأماكن اللي تكون مخصصة للزوار؟ بعضهم كده يلف يمين، صحيح هو ممنوع بس يقول بشوف إيش حاطين فيه بدخل هالزاوية.
3: هو زي ما ذكرت لك الله يحفظ، طبعا قد ممكن احتمال كبير أو أن المفروض يكون في ناس مرشدين في هذا الأمر، يوجهون الزائرين، يوجهون الحاضرين لهذا المكان أو الزوار، فيجب التزام التعليمات اتيكيت، التزام ممنوع هذه اللمس او ممنوع انك تاخذ هذا المسار او انك ما منع هذا السبب. يعني في سبب رئيسي عندهم هم يعلمونه وهم يعرفونه، فانت يجب عليك التزام بالتعليمات زي ما بروتوكول او الاتيكيت او اخلاقا، انت يجب انك تلتزم بالتعليمات نهائيا. وفي مسارات مخصصة يعني ممكن من الدخول من بوابة الموقع الأثري أو المتحف إلى الخروج في مسار مرسوم لك، فأنت يجب أن تلتزم بهذا المسار، وكذلك أماكن مخصصة للزوار التزام بها. فيعني ما في مجال أنك إقناعه إذا فعلا كان في صعوبة في إقناعه، أو أنه هذا في ناس متخصصين في المتحف أو في الموقع التراثي يتعاملوا معه بكل أدب وأخلاق، يعني إذا كان في إصرار مغادرة المكان مباشرة. يعني
2: نعم، في مناطق مختلفة حول العالم أصحاب المنطقة السكان المحليين لهم عادات معينة وطبائع معينة، إن كان في اللبس أو في مثلا الموروث أو في الكلور المنطقة، كيف نتعامل معهم أيضا؟
3: هو احترام السكان او الموجودين في هذا، احترام السكان المحليين واحترام عاداتهم واحترام خصوصياتهم، هذه نقطه. كلمه احترام نضع تحتها عدد لا نهايه من الخطوط، هي نقطه على السطر. احترام هذه العادات وتقديرهم هم، وانت كذلك لك عادات، فانت تبادل احترام، هذا مهم جدا. فليس من حقك أنت أنك أنت تتجاوز أو تكسر هذه العادات أو السكان، سواء كان هذا خارج البلاد أو داخل البلاد، وخصوصياتهم هذا غير مقبول إطلاقا، غير مقبول، ونضع تحتها مئات الخطوط. فأنت يجب عليك بوعيك وإدراكك، لأنك أنت تمثل نفسك وتمثل اللي إذا كنت خارج البلاد، البلد أنت آتت منه يعني، فالتزام بالتعليمات هذا مهم جدا، مهم جدا، واحترامها وتقديرها وخصوصياتهم، وهذه الأمور ما فيها يعني شرح نهائي إلا أنك تحترم خصوصية هذا المكان والسكان وعاداتهم وطباعهم، فقط نقطة على السطر.
1: طيب هذا الاحترام احنا ممكن كإنسان كبير بالغ فاهم يفهم هذا الموضوع، بس بعض الرحلات تكون مثلا إلى مع أطفال، هل ان احنا نكلم الاطفال او نفهم هذا الشيء قبل ما ندخل هذا المكان ولا اثناء التجول؟ لانه بعض الاحيان حتى لما يشوفوا يعني شيء معين، لبس معين، كذا تلقائيا يضحكوا، يفكروا ان الموضوع كذا موضوع مزح يعني.
3: والله يا شيخ كلامك صحيح، وطبعا مهم جدا لما قبل الزياره للموقع التراثي او هذا المتحف، يجب أننا أولاً قبل زيارة بيوم أو المدة المسموح بها أنك تعرف ويعرف أو في مخطط له تعرف أنت أساساً هذا المتحف متحف ماذا؟ أو الموقع التراثي هذا فيه له أنشئ لسبب معين، هل هو لقرية، هل هو لأي سبب؟ فيجب علينا أننا أول شيء نأخذ فكرة عنه، وإذا كان معنا أولادنا صغار أو متوسطين العمر نشرح لهم هذا المكان، تاريخ هذا المكان، هذا الموقع، أسباب لماذا أنشئ، ومن أسباب إنشاء هذا المكان، وفيها قد يكون في ملابس تراثية، قد يكون في دروع، قد يكون فيها أشياء من الزجاج. فيجب نشرح لهم هذا الأمر قبل الزيارة، وأنا دائما أؤكد على النقطة هذه. حتى أنا كشخص يعني أقود مع الأسرة ورب الأسرة، لما أول ربة الأسرة تكون مع الأولاد، فيجب أن تكون هي عندها معلومات لشرح هذا الأمر. وبالتالي كذلك في المتاحف أو في المواقع التراثية في شرح لكل شيء أمامك، فأنت تتوافق تتطابق مع هذا الأمر. فيجب أنهم نحذرهم صراحة الأطفال، حتى في بعض المواقع التراثية ممنوع دخول يعني دخول الأطفال اللي كان أقل من سنة عمر معين، لأنهم يعني قد يكون عندهم نوع من يعتقد أن هذا مكان لعب أو مكان لا، فيحددون نوع عمر الطفل أو عمر الطفل أو عمر الزائر. فيجب أنه يكون عنده معلومات، هذه من أشياء مهمة جدا جدا. كأي جزء أنت حتى أي مكان تروح، لما تروح المطعم أو بتسافر أي بلد، لابد يكون عندك معلومات مسبقة عن هذا المكان. فمهم جدا تعطي صورة أو تصور لهذا المكان، أسبابه، لماذا أنشئ، ماذا نجد، ماذا سوف نشاهد داخل هذا المتحف أو داخل هذا الموقع التراثي، ولمن، معلومات عامة وعلى الطبيعة ترسخ في عقوله.
2: بعض المواقع إن كانت متاحف أو مواقع تاريخية أو غيرها تشترط دريس كود، إنه تجيهم بملابس معينة. عادة إحنا لما نطلع يعني في السفر، في الأغلب بالذات يعني الرجال لبسهم يكون يعني بما أنها صيف ممكن برمودة مثلا، ممكن شورت، فتلاقي لما يجي عند الموقع يلاقي إنه ممنوع الدخول.
3: طبعا شوف بصفة عامة زيارة المتاحف أو المواقع التراثية هذه لابد أن الإنسان يكون لبسه يتطابق مع حالة المكان وحالة البلد، سواء كان دولي أو محلي. فمهم جدا اختيار المناسب الملابس التي تناسب طبيعة هذا المكان أو طبيعة الموقع أو طبيعة الموقع التراثي أو المتحف. هذه من الأشياء المهمة جدا، غير مقبول يعني حتى في أي مكان. يعني يجب أننا احنا بعد نفهم أن في أي مكان، لكل مكان له لبسه وله خصوصيته. فمهم جدا أني أنا يكون أتحلى بالذوق الرفيع وبالإتيكيت والبروتوكول في اللبس، لأن إتيكيت اللبس هذا مجال واسع جدا. يجب أني أختار اللبس المناسب للمكان المناسب. فهذه من الأشياء نركز عليها جدا جدا، لأن هي منظومة متكاملة مش فقط هي على اللبس. أي لما تدخل مكان تراثي أو متحف أو أي مكان، هي منظومة كاملة تبدأ منك أنت كشخص ووعي، ثم لبسك، ثم التعامل مع الناس الآخرين موجودين، وكيف واتباع المسارات واتباع التعليمات. هي منظومة جدا رائعة، فلابد نختار الملابس المناسبة لتتناسب مع الموقع وتراث هذا الموقع.
1: أغلب الأماكن التراثية مثل ما ذكرت أن فيها بعض اللوائح اللي تشرح عن المكان نفسه، لكن في بعض الناس ما يحب كذا، يقرأ يحب أنه يسأل. كيف أتكيت السؤال في هذه الأماكن؟ خاصة يعني هذه الأماكن دائما تتسم بالهدوء، ويعني ما يفضلوا بعضهم الإزعاج.
3: طبعا في في الأماكن التراثية أو المتاحف ترى يجب على المجموعة ما يتحدثون لا يكون بالصوت المرتفع ولا بالصوت المنخفض، الصوت الهادي أو الكلام البسيط، يعني اللي يسمع الأطراف الموجودة. الصوت العالي غير مقبول، وكذلك طبعا في المقابل الصوت المنخفض يعني ما هو مقبول. فيجب تتحدث بنوع من طبقة صوت بسيطة جدا تتلائم مع هذا المكان. فأنت لما تشرح للناس أو توضح لهم هذه الصورة أو تقول لهم والله احتاج أن يكون الصوت خافت، يجب اتباع هذه التعليمات بصورة واضحة جدا، وعدم الإزعاج والصوت العالي المرتفع. إذا أنا كنت فهم سؤالك أستاذ صحيح؟
1: أيوة لا يعني في بعضهم كده يحب يسأل، يعني مرعد كل شيء، إن هذا ليش كده، هو مكتوب بس لا يحب يسأل. إنه يبغى الجواب من الشخص، ما يبغى هو يتعب نفسه في القراءة.
3: هو طبعا هنا قد نعطي عذر، قد يكون هو الشخص هذا معنا هذا غير موجود، قد يكون هذا الشخص يعني غير قارئ أو أم، يعني نحط هذه الاحتمالات نقدر هذا الناس.
1: هل يعني إن مثلا يجمع هذه الأسئلة للنهاية ويسأل، ولا عادي إنه يسأل كل ما مر على حاجة يقعد يسأل عنها؟
3: طبعا هو إذا كان كل ما يمر على

0: بسيطة، ليس استفسار عميق جدا، لأن حيكون في ناس خلفك وناس أمامك، وهيكون المكان طبعا زي ما ذكرت لك، يعني قد يكون بعض الناس، وأنا واجهت كذا بعض الناس، يعني مع الوقت الحالي غير موجود، بس طبعا كبار السن بعضهم لا يقرأ ولا يكتب، يعني ظروف الشخص فيحتاج أن نشرح له ونتكلم معه، ولكن لا نطيل، يعني إحنا أو ممكن يسوون مجموعة، شخص المسؤول عن هذا الأمر يسوي مجموعة 6 7 8 ويشرح لهم هذا الأمر. في بعض المواقع التراثية أساسا قبل ما يبدون الزيارة يأخذون نوع من الشرح من شخص متخصص في هذا الأمر. إحنا سوف نزور، يعطي نبذة عامة عن المتحف والموقع التراثي، أسباب وجوده، ماذا سوف تشاهدون، يعطي شرح بسيط خفيف للرؤية ومكان ونوع اللي نقدم لكم في هذا المتحف والتاريخ، مدة 4 5 6 دقائق، ثم بعدين ينطلقون. فهذه من الأشياء جدا جميلة، ولكن في بعض الناس يحب أنه ما شاء الله يزداد يعني علما، وبس يجب أنه يكون فعلا هو عنده رغبة لأنه يعرف هذا الموقع التراثي وهذا التاريخ، ليس فقط في عملية أنك أنت بس حابب أنك تعيق الناس أو تسولف، لا، هي هنا مو بسواليف، أكون صادق معكم يعني شفاف، عذروني على الشفافية، هي أنك أنت تأخذ المعلومة أمامك، وبعدين لاحقا أنت عندك رغبة في تأخذ زيادة معلومات، ترجع للكتب وترجع للتاريخ، هتجد ما تجده مناسب لك في هذا الأمر. زيادة الزيارة هي زيارة تثقيفية سريعة وعامة، وعادة تعتمد نص ساعة، ساعة لا ربع، أقل أكثر بهذا المجال أو بهذه المدة الزمنية.
1: نعم، شكرا لك ضيفنا الدائم الخبير ومستشار الاتيكيت والبروتوكول الدولي الأستاذ تركي الصالح اليامي على هذه المعلومات، يعطيك العافية.
0: ممكن أضيف حاجة بس؟
1: طبعا تفضل.
0: الله يحفظ. طبعا دائما احنا نركز على الزائر الراقي، الشخص أو اللي بيقوم بزيارة لا يكتفي بأن يرى التاريخ بل يحافظ عليه، لماذا؟ حتى الذي يأتي بعده يستمتع بهذا الأمر. يعطيك العافية.
2: أنا بعد عندي بس شيء بسيط فتح لي هذا، يعني زيادتك بالنسبة للقراءة عن المكان قبل، يعني أن أنا ما أروح للمواقع التراثية، هل يفضل أن أنا أقرأ عن هذه الأماكن التراثية قبل ما أوصل لها، ولا لا يفضل أن أنا عشان أستمتع ما أقرأ، أشوف كده وبعدين أقرأ؟
0: لا، شوفي، احنا الاستمتاع ما ليس على استمتاع، الانسان بيستمتع اي سواء في اي مكان، انت بس يجب عليك انت لما تروح موقع تراثي او متحف معين في بلد معينة، يجب عليك ان تاخذ فكرة عامة وسريعة عن هذا المكان اللي بتزوره، تقرأ عنه اسباب معلومات عامة، وتزداد هذه المعلومات وتؤكد على لما تزور المتحف وتشوف بعينيك هذا اللي قرأته أمامك، يعني متجسدا سواء كان هذا المتحف قديم أو هذا موقع تراثي. فأنا أنصح دائما أن قبل ما تزور أي موقع تراثي يجب عليك تأخذ تقرأ عنه معلومات.
2: وأشارك لما أروح أقول والله أنا قرأت كذا كذا، ولا أحتفظ بهذا الشيء لنفسي؟
0: لا لا لا لا، احتفاظي لا، هي انت تاخذ المعلومات لنفسك انت، ما يعني انت مش الاشخاص المسؤولين عن المتحف او الموقع التراثي.
2: لان تلاقي في بعض الناس كده عندهم مثل فلسفه، والله انا شفت وقريت وهذا قال وهذا سوى، تحس انه حتى تلخبط، يعني انت جاي كده تبغى تركز على شيء من كثر ما هو يتكلم،
1: ويغلط المرشد.
2: ايه، وغلط المرشد السياحي نفسه. يعني
0: هو صحيح، هو طبعا زي ما تفضلت يعني يدخل تحت فكر الفلسفة الزائدة، ولكن خلينا يزداد علما وثقافة، لأن أنا متأكد من الشخص المسؤول عن في المكان التراثي أو المتحف هذا عنده من الخبرة وعنده من الدراية الكثير جدا جدا جدا. فنحن أنا أنصح أن الإنسان أنت بتروح تأخذ معلومات، أخذت معلومات مسبقة وأضيف عليها معلومات حضوريا أو على الهواء مباشرة زي ما نقول، فأنت معلومات تحتفظ بها، وممكن غير ما تقول قريت وقالوا كذا ونفوا هذا الأمر. هي المكان اللي أنت واقف فيه ليس مكان نقاش، وليس هو مكان يعني أنت في ناس موجودين، وليس مكان استعراض يعني المعلومات، هي مكان تزوره وتشوف على الطبيعة هذه الأشياء التراثية الجميلة او هذا المتحف اللي موجود فيه.
2: نسألك بعد سؤال
0: مظبوط.
2: حلقة عن يعني بما انها مواقع تراثية، قبل شوي كنا نقول الاوقات المناسبة لزيارة المواقع

0: التراثية، هل هي الصباح ولا المساء ولا كل الأوقات؟
1: والله حسب المتاح، هي طبعا كل الاوقات يعني متاح، هو المتحف او الموقع التراثي لما يكون مفتوح يعني فيها اكيد الاوقات الصيانه اوقات يعني، فيفتح من الصباح ويفتح على حسب الشخص المناسب له، ولكن انا عاده صراحه انا دائما انصح زيارات المواقع التراثيه والمتاحف لما يكون في اجازه او في سفر الصباح، لان سبحان الله العظيم يعني الصباح جميل جدا، والاستعداد والقبول والنشاط، فاحسن افضل ان الواحد يقوم بهذه الزياره وحسب القدره والامكانيه والتوفر عند الشخص، فليس هناك وقت محدد نقول والله هي هذا الوقت المناسب، اهم شيء انك انت لما تغادر الموقع التراثي او المتحف انك تكون محافظ على نظافه المكان وما تترك اي مخلفات، يعني مع ان بعض المواقع التراثيه ممنوعون دخول، لان في على فكره في بعض المتاحف او بعض المواقع التراثيه يكون في داخلها نوع من انواع محل العصيرات او يعني بردون او نوع من انواع القهوه، صراحه هذا شفتها وجدتها يعني، فهذه مهم جدا انك انت تاخذ وتتمشى لا مانع، بس يجب لما تغادر في اماكن مخصصه اكرمكم الله تضحى فيها، وهذا من اشياء من الرقي ومن الاخلاق ومن البروتوكول ومن الاتيكيت.
2: شكرا لك ويعطيك الف عافيه خبير الاتيكيت والبروتوكول الاستاذ تركي آل صالح اليامي.
1: الله يحفظكم واستودعناكم الله، شكرا.
2: نرجع نأكد ونذكر بالسؤال اللي يقول يا ميعاد،
0: اللي يقول هل أنت تحب، هل أنت من محبي السفر بالليل ولا النهار؟ وطبعا قبل شوي يمكن يزعلوا منا، يعني إحنا شكلنا من محبي النهار بس ما أدري قاعدين شكلنا كده نقول، بس لا إحنا محايدين.
2: لا أنا شخصيا أفضل الليل، يعني أنا إنكي صباحية أنا مسائية.
0: لا والله أنا شوفي أنا لا صباحية ولا مسائية حسب
2: على
0: الأجواء،
2: على الرحلة المتاحة
0: على الرحلة وعلى الأجواء وعلى المكان، يعني بعض الأحيان ترى في أماكن فعلا يعني أنت مثلا متروقي ولا كده بتسترخي يعني تحبي بالليل كده، تخيل بتطلعي في يعني المكان مثلا حار وشمس، يعني الحين حتى الفترة هذه تكون فترة الصيف ما مو كل مكان ينفع تطلعي فيه النهار، يعني مو عشان أنا نهارية خلاص أحترق في الشمس وعشان أنا نهارية.
2: لذلك أنا قررت أن أنا أكون ما بين البيت والدوام. معانا اتصالات ونقول ألو يا باسم.
3: هلا والله،
2: هلا حياك، شخبارك؟
3: الله حييكم.
2: الله يسلمك. ها شلونك مع الرحلات يا باسم، تحب الصبح ولا المساء؟
3: والله شوفها
0: هذه، اوه هذه فيها علوم شكلها يعني.
3: لا لا لا يعني شوفها فشت في النهار زي
2: في النهار، اوكي هذا شتويا، صيفيا
3: في الصيف لا والله في الصيف ما يبي لك الا في الليل،
2: هذا اذا خط انا اتوقع صح؟
3: اي خط اي
2: اذا لا اذا طيران
3: في وقت ما عندي مشكلة
2: ما يفرق،
3: ما يفرق كل شيء،
2: بس الشيء اللي انت تفضله انت يعني لو يحصل لك تختار ما بين الصبح والمساء طيران مثلا شنو اللي بتختاره؟
3: والله افضل من الصباح، يعني
2: من الصباح
3: على الاقل اذا وصلت يكون لنا اليوم لي يصير
2: تستفيد من اليوم كامل.
3: اي يا سلام عليك، لانه حلو. ما يروح عليك اليوم كله، يعني لو بتصلين بتمشي من هنا بتروحين المطار العاصر ولا ذا ما خلاص اليوم كله راح عليك
2: اصلا. الحين صار عندكم مطار الحين في الحسا بعد، ما انتم بعيدين عنه يعني.
3: يا الحين حركات
2: دلعوكم.
3: زبرتي يا الحين خلاص.
2: الله يعطيك. يلا شكرا يا باسم.
0: شكرا لك يا باسم.
3: يا هلا حياكم. مع
0: ومعنا اتصال ثاني. الو الو
4: الو
0: يا هلا فيك، من معانا؟
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: متعب.
0: يا هلا فيك يا متعب. متعب تفضل. يا هلا فيك، تفضل السفر نهارا ولا ليلا؟
4: أنا أول مرة أكلم.
0: أول مرة يا هلا فيك، حياك، تو ما نور الاستوديو.
4: أول مرة ولا كلمتكم قبل؟
0: والله ما ندري يا متعب، حياك تفضل.
2: لا الاسم جديد علي.
4: جديد؟
2: أيوه. عموما يعني نورتنا وشكرا لاتصالك، خلينا نعرف منك رحلتك تحب تبتديها صباحا ولا مساء؟
4: الو
0: متعب، تحب تسافر بالليل ولا النهار؟
4: لا الصبح، الصبح طبعا.
0: شكرا لك يا متعب.
2: ما بين الصباح والمساء واختيارات الناس يعني بصراحة في الخطوط يعني أولا صيف، بس مع ذلك أنا أفضل إذا خط يكون نهار، لأنه على الهايوة ما في ليتات بالليل. أنا واحدة يعني معلش أسوق بس ما عندي استعداد خاطر بدون ليتات في الليل.
0: والله في ناس ما شاء الله يسافروا لك بهذيك السيارة، يشغلوا لك خالد عبد الرحمن.
2: أيوة
0: هذه غنيته وش تالي الليل، مدري ايش
2: مدري في عنده مخاوي الليل،
0: مخاوي الليلي وشغل هذيك الغنية وياخذ الاسبريسو ولا القهوه هذه
2: في 60
0: او دله مجهزتنا لام العيال الدل مهيله ومزعفرانه وكل حاجه، يقعد لك يمشي على هذاك الخط ويتكي
2: ويدعس بنزين ويدعس بنزين
0: ويثبت السرعه بعد
2: ممكن
0: بالضبط. وفي لا. ناس لا يعني مثل ما قلتي يحبوا سفره النهار عشان مثلا الظلمه مثلا، وفي بعضهم لا يحبوا كده يعني يمروا يشوفوا هذه اي منطقه اي هذه، وبعضهم يدخلوا بعد يحبوا في النهار عشان يدخلوا كل منطقه يعني. ومعنا الان او ننتقل الان الجوله للزميل سعيد مشهور. الو
5: يا مساء النور.
0: يا هلا فيك،
5: كيف حالك يا معاذ؟
0: يا هلا فيك استاذ سعيد، وينك؟
5: جاكم من الاتصال، حسيتوا بالبراد وبالأجواء الحلوة.
2: لفحة هواء بارد كذا
0: لا لا لحظة يا سعيد، إذا لفحنا الهواء مثل ما قالت عرفات بنمرض، جتنا هبة.
5: لا لا أبدا نتماسنا وهوانا طبيعي ما يأثر.
0: إي نسمة وهبة هذه ما بتمرضنا
5: أبدا خير.
0: وين موجود يا سعيد؟
5: والله تواجد في ممشى الضباب، هذا المطل الأكثر من رائع هنا.
0: أجل الحين تتعذر الرؤية عندنا في الاستديو.
2: في مدينة الضباب هو الآن.
5: أي والله مدينة الضباب حقيقة.
0: أجل يا سعيد احنا ما راح نشوف الحين، نترك لك كل شيء تتكلم فيه ما نشوف احنا.
2: ضباب ايش نسوي؟
5: أنا أنقل لكم هذه الصورة إلى صوتية، تواجد في ممشى الضباب هنا في أبها، هذا الموقع وهذا المهرجان الرائع الذي يزخم بالعديد من الزوار والزائرات حقيقة، ومن الأطفال ومن الأماكن الجميلة التي تقدم للسائح وللزائر أجمل ما يكون حقيقة، سواء بالمنتجات المحلية أو الأسر المنتجة أو أي كان من العطور، جميع ما يتمناه حقيقة السائح. فحقيقة لفت انتباهي بداية عن الفتيات السعوديات عندما يقدمنا منتجات حقيقة شغل بأمانة ونظافة ودعم للاقتصاد والسياحة. مساء الخير يا أختي، وعرفينا باسمك.
6: مساء النور، مساء السعادة والسرور، أحييكم من مدينة أبها، مدينة الضباب، مدينة الجمال، مدينة المطر، مدينة الجبال الخضراء، مدينة الحب أبها. أنا طبعا إحدى العاملات سعودية في أعناب، في قطفة أعناب. إحنا مجموعة بنات نسوي عنب، ملفوف عنب، ملفوف كروم، وعندنا إقبال كيتات، كل المنتجات اللي يحتاجها المجتمع والزائر. طبعاً إحنا في ممشى الضباب، عدد كبير من السواح الأجانب والأهل البلد من الرياض، من الشرقية، من الدمام، من كل جميع مناطق المملكة وغير مناطق المملكة، يجونا من البحرين، من دبي، من
5: جميع دول الخليج،
6: من جميع دول الخليج. فأنا أحييكم ومن هذا المكان من قطفة أعناب موجودين. طيب. في أبها
5: ما شاء الله تبارك، لفت انتباهي أصل تعاملكم والتسويق، وأباخذ أحد الزوار وأرجع لك أختي الكريمة، مساك الله بالخير وتعرف عليك.
7: يا مرحبا، حياك الله، معك أخوك علي الأسير، الله يحفظك.
5: يا أهلا وسهلا أخي علي. نحن الآن في أبها وفي هذه الأجواء الجميلة، ويعمل بناتنا وشبابنا في محلات يقدمون خدمات للزوار والسياح. ما مدى رضاك عن ما يقدم

0: مشكلة. طيب فلما تشوف الأهل البلد ويقدمون هذه الخدمات ما مدى ثقتك؟ ما مدى رضاك عن تسويقه؟
1: لا تسويق طيب جميل جدا، جميل جدا تسويقهم جدا، وحن نفتخر بالأيدي السعودية سواء كانت من أخواتنا
0: البنات
1: أو من الشباب السعودي، وهذا شيء جميل لما تشوف أبناء وطنك أنهم هم اللي يشتغلون، هم اللي يقوموا بالأمور هذه، فهذا شيء جميل يعكس صورة جميلة للمملكة العربية السعودية، ونشكرهم الله على ذلك، شيء جميل جدا.
0: نعم وتثق في المنتجات ومدى جودة؟
1: نعم نعم جدا جدا أبناء الوطن، إذا حنا ما نثق فيه فمن يثق فيه؟
0: لا بس أنه هو يثبت جدارته وجودة ما يقدم، هذا القصد
1: جداً.
0: بدون ما نغير يعني الواقع.
1: لا جدا يعني صراحة شغلهم جميل جدا، بدروا في متابعة من قبل الرقابة وكل حاجة، فكل شيء هنا يعني أنا من حيث تجربة، أنا جاي من المنطقة الشرقية هنا كسياحة في عسير، أرى كل شيء هنا ما شاء الله مرتب بشكل جميل، عليه بدروا تعقيبات صحية، تعقيبات بلدية، جميل جدا، هذا تعكس الاهتمام في المنطقة، كذلك الأيدي العاملة أنها تعمل بكل كفاءة وجدية.
0: نعم هذا برنامجنا يبث حاليا مباشر من استوديو الدمام، إذاعة الدمام. وأنت نعم سبحان الله والانتماء، فأنت جاي زائر من المنطقة الشرقية إلى أبها، كم يوم أخي علي؟
1: والله أنا جاي من بداية الشهر، أنا موجود هنا
0: إلى
1: تقريبا باقي يمكن 8 يوم 9 أيام إن شاء الله ونمشي إلى المنطقة، علمنا الأجواء تفرق معنا يعني نحن نحسد أهل المنطقة الجنوبية على الأجواء، لكن إن شاء الله لنا زيارة قريبة لهم إن شاء الله في
0: يعني في المناسبة حتى في
1: الثانية إن شاء الله. إحنا منطقتنا بضرة جميلة، لا نبخص المنطقة الشرقية من أجواء، ولكن
0: أجواء
1: يعني سبحان الله هي عملية مناخية وعملية انتقال، يعني المواطن السعودي يبحث عن كل شيء جديد وكل شيء يعني
0: نعم إنه أنت تصيف هنا وقت البرد ممكن تكون جميلة شرقية أو رائعة يعني.
1: على كلامك عندنا المنطقة الشرقية في أجواء الخريف ويمكن الربيع والشتاء أجواء جميلة، أحيث أن هناك تكون طلعات برية وتكون هناك طال عمرك أجواء جميلة هناك في المنطقة الشرقية، يعني المنطقة الساحلية جميلة جدا بشكل عام، يعني أنا عشت فيها يمكن قرابة 41 سنة لا أضمها حقها في ما أقول يعني.
0: إذن هي تأخذ وقتها وأبها تأخذ وقتها بالصيف.
1: شوف مهما كان ترجع للحب، يعني في الأخير أبها جميلة، أبها عروس المصائف.
0: أيوة والله
1: عروس المصائف الأخير.
0: فرصة طيبة أخي علي وشكرا جزيلا لك. أرجع لأختي الكريمة، كيف رأيتي دعم المجتمع من الزوار، من السواح، من الأجانب، من الكل لكم في هذه المحلات التي تديرونها؟
2: والله ما شاء الله تبارك الله، بالنسبة للدعم كان دعم قوي جدا، الإقبال على المبيعات جدا جدا مرتفعة، ما يعني معظم يعني ما يمر يوم الا الدخل فوق 3000 5000.
0: انت قلتي لي قبل اللقاء انه جاكم باص من المنطقه الشرقيه
2: طبعاً
0: واخذوا كميات قبل امس او قبل امس صحيح؟
2: ايوه جانا باص نسائي كلهم وجو وذاق ورق العنب، تقول انا ما عمري ما قد ذقت زيه، واللي اجود فيه يعني اهل عسير بنات عسير هم اللي طلعوا من اجود البنات اللي يصنعون ويقدمون ورق العنب بصفة يعني خاصة وعامة، فالحمد لله احنا يعني نقدم شيء للمجتمع نظيف مرتب، ايدي بنات سعوديات متقنات لهذا العمل حتى نوصل للجودة والثقة والتميز.
0: ما شاء الله بالتوفيق ان شاء الله، عندكم منتجات كثيرة غير ورقة العنب، كيكات وخبوزات وحلويات، الله يوفقكم. شكرا ضيفتي، شكرا ضيفي قبل قليل، عودة اليكم ميعاد.
3: شكرا سعيد، صراحة أنا ما أدري ليش آخر شيء علقت على ورق العنب،
4: أنا تشهيته والله ولا وباص كامل من الشرقية رايح لهم وذايقة، يعني بصراحة صار نفسي فيه. لا تخلينا نتهور يا سعيد نرجع ونطبخ.
0: والله حقيقة إنه رأيت ولوقوني والله إنه إبداع بمعنى الكلمة.
4: تسلم يا دعم.
0: دائما أبنائنا وبناتنا والله قادرين على الإبداع وعلى الجودة وعلى عمل التجارة وأيضا حسن الاستقبال والتعامل، وهذا بحد ذاته حقيقة ما يستغرب على أبناء وبنات السعوديين والسعوديات.
3: حمسني يا سعيد، خلاص اشتري لنا وخليه على جنب. اشتري لنا وخليه على جنب.
0: لا أرسله لكم ما يهمك.
4: الله يحفظك كلك طيب. شكرا يا سعيد، شكرا لزميلي سعيد مشهور، حياك الله.

0: نرجع نذكركم سؤال حلقتنا، توقعين نسوه ولا ما نسوله؟
1: والله للتفكير والذكرى تنفع،
0: يمكن في متابعين جدد
1: مثلا يعني. أيوة. فسؤالنا يقول لو بتسافر تختار رحلتك تكون صباحا ولا مساء؟ نبي نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
0: ومعنا اتصال، نقول ألو.
2: يا هلا والله.
0: يا هلا فيك يا عايشة، كيف حالك؟
2: خير الحمد لله، كيفك أنتم؟
0: بخير يا عايشة. عايشة خبرينا، أنت تحبين السفر بالنهار ولا السفر بالليل؟
2: لا أنا أحب صراحة مساء.
0: نعم. مساء ولا ليل؟
2: مساء.
0: يعني ما تحبي أنصاف الليالي، لازم يكون بعد الصلاة.
2: أيوة يعني مو أهم شيء إنه ما يكون الصباح، لأن الصباح يصدع بالرأس.
0: والليل تروقي يعني.
1: جيتها نامت يعني، نامت مظبوط، صحت مظبوط، ضبطت أمورها.
0: بس صير الطريق طويل يا عايشة.
2: ايوه احسن بالليل، مثلا نروح بعد المغرب رحلتي لنصل الفجر.
0: هذه بالطيارة ولا بالسيارة ولا كلهم زي بعض؟
2: كلهم زي بعض.
0: كلهم زي بعض، وتجهزي عزبة كده وقهوة و
2: مشروباتي أكيد لازم.
0: أيوه. وتحبين هذه توقيفة المحطات اللي تاخذي فيها
1: في ناس ينبسطون
0: على الأشياء هذه، الخرابيط والشبسات
2: ونمت مثلا واحد من العائلة وكذا.
0: أي الله، لا شكلها فيها ذكريات طلعات الليلية يا عايشة.
2: مرة مرة حلوة والله.
0: يلا نتمنى لك أجواء سعيدة وسفر سعيد. شكرا لك يا عايشة.
1: معنا محمد، أهلا يا محمد.
3: يوم السنون للجميع، ذات الشرقية الرياضة محمد الحلبي، مساء لجميع المستمعين وصدقوا من البرنامج.
1: الله يحييك يا محمد. محمد، تحب تسافر مساء ولا صباحا؟
3: والله بالنسبة لي أنا أشوف يعني أحيانا يوم الشتاء يعني الصباح يكون أحسن، ويوم الصيف يكون يعني مثلا العصرية كذا الساعة 3 يعني وقت مناسب للسفر.
1: الساعة 3 العصر في الصيف؟
3: نعم تقريبا،
1: عشان الشمس تصير يعني أروق شوي صح؟
3: اي نعم، والصباح، وفي الشتاء يكون على الساعة 10 كذا وقت يعني مناسب للسفر.
1: 10 متى الصبح؟
3: يكون الساعة 10 مثلا.
1: يعني أنت نهاري في السفر، تفضل النهار؟
3: نعم نعم أكثر شيء النهار يعني.
1: طيب هذه إذا بر ولا عادي إن كان بر ولا طيران؟
3: لا بالنسبة لي إن كان طيران يكون يعني في أي وقت، ما عندي مشكلة.
1: بس ما يفرق عندك؟
3: أيوة، بس بالنسبة للسفر يعني بالسيارة لا، في الأوقات هذه.
1: حلو، شكرا لك يا محمد.
3: إن سمعنا صوتكم في أمان الله وشاركنا.
1: الله يحفظك، شكرا لك.
3: يا مرحبا بكم.
0: هذا طلعوا كلهم يحبوا السفر بالليل، خلي الحط لنا أغنية ليلية كده عشقت الليل نطلع المداح.
1: لا بس الصدقين فعلا طريق البر تحديدا فيه متعة. في ناس أنا أعرفهم لو تقولي لا طيارة ولا سيارة يقولك سيارة على طول، يستمتعون في رحلات البر وفي التوقيفات هذه. وعلى قولتهم إنه واحد ضاع في دورة المياه ودوروا ونحاسة، وهذه فعاليات
0: هي فعاليات، بس الواحد ما يحبها هذه. بس لا، هو السفر بالليل حنون، أنا ألاحظ إن فيه حنية، بس لهذول السهيرة اللي ما يناموا، لأنه بعض الأحيان الواحد إذا مسك خطه كده وجاء على قولتهم رقاد ولا نعاس ولا هذه الأشياء، لا هنا تحصل
1: الكارثة
0: يعني. يا أما يكون ياك مرافق، ولا أنت لا من النوع اللي تقدر تسهر يعني. في ناس حتى القهوة ما تسهرهم ترى.
1: أنا من الناس اللي القهوة ما تفك عندي خط أبدا ولا تسوي لي أي شيء، لكن يعني أنا مثلا ممكن أمسك خط في الخطوط إذا بر صراحة أنا نهارية غصبا عني، مو بكيفي، لأني ما أفضل القيادة في الليل بتاتا، بالذات الهايوي. لكن عادي إني أروح مثلا مشوار لين الرياض في نفس اليوم، أرد صد رد.
0: ما عادي أسويها. كل مرة أقول بجربه.
1: لا أنا جربتها يعني، بنتي كانت تدرس هناك في الرياض واشتغلت هناك، فأروح عادي أودي غرض وأرجع، كان رايحة يعني مشوار قريب كذا وراجع.
0: كانك المندوبين يعني.
1: تحسي مندوبة. فعلا والله يعني الله يخلي الأولاد، بس إنه فعلا يعني يشغلونك شغلات ما تخيلت في حياتك تسوينها.
0: ولا أول ما جربتي السافري كذا يعني، في أدري الرياض 4 ساعات مو هذاك المشوار اللي مرة مثل بقية الما، بس ما حسيت انه يعني كده بتخافي لكونك لحالك؟
1: لا انا اول مشوار
0: ما بتشوفي محطه بيخلص البنزين؟
1: لا لا لا اول مشوار طلعت ما خاطرت على طول الرياض، لا الحسا انه ساعتين شيء قريب ساعه ونص كذا، بس خلاص تحسين انه لا صار عادي، كسرتي حاجز الخوف. هذا بالنسبه لنا احنا، بس اكيد الشباب ما شاء الله داعسين عادي يطلعون وين ما يبون.
0: بالضبط، الحين يعني ما تخوف، كل الاماكن فيها محطات والمحطات تغيرت، يعني اغلبها تكون يعني مرتبة. حتى مرتبه، ولو ودك حتى انك مثلا انك تعبتي ما قدرتي تكملي، في بعض المحطات حتى فيها اماكن يعني استراحات وهذه الاشياء، فالأمان يعني الوضع. وبالعكس يعني السفر بالسيارة إذا كان مع عائلة تصير في فعالية طائرات، خلاص التزام الهدوء والسكينة لين ما توصلي
1: طفون عليك الليت أصلا مو بكيفك طفوا الليت، يعني مالك إلا كويس إذا كانت عندك شاشة قبالك تشاهد منها، مثلا تحط لك فيلم، تحط لك برنامج، تحط لك اللي تبغي. برضو الخط ترى فيه ميزة، تشغل لك مثلا برنامج أو مسرحية.
0: هذا الوحدانية عارفة، هذه سفرة الوحدانية،
1: هذه رحلاتي أنا لأنه وحدانية في الأغلب، أشغلي بودكاست، أشغلي مسرحية عشان أضحك زي الهبل الصينيين داخل السيارة
0: بالضبط
1: بس حلوة ممتعة.
0: لكن السفرات العائلية لا، تشوفيهم يسووا كده أكشن، اللي يقول الغاز واللي يحكي قصة مدري من يعني خاصة لما يجي في مكان مظلم جابوا لك هذه قصة اللي فيها الأشياء
1: فيها رعب
0: وكده، والله صار كده عشان بعض الحين تبغي تهجدي بعد اللي معاك تجيب لهم قصة رعب عشان مرة واحدة يناموا.
1: طيب أنت مثلا تطلعين مع الأولاد الصغار، فهل مثلا تحطون أغاني مثلا الأطفال وكذا ولا شلون؟
0: وين هذه أغاني الأطفال قديمة يا عرفات؟ الآيبادات خلت فيها شيء، خلاص كل واحد عنده الآيباد وشغال فيه ولا درى عن أحد
1: ولا يدرى عنك. ها
0: أيوة، فأنت سوي لهم كده أكشن يعني خوفيهم بقصة، شغلي لهم يعني شغليهم بشيء، ألغاز، أسئلة، شنو هذا، مع أن الحين ما يتفاعلوا ألاحظ الأطفال مو مثل الأول يعني يتفاعلوا معاك، يعني الأول إحنا كنا يعني مثلا نشوف اللوحات الراقب، بس يبدو ان احنا لازم ننتقل الحين للموجز، فننتقل الموجز وكمل القصة بعدين.

السادسة في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس الهند بذكرى استقلال بلادها، ويهنئان رئيس كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده. الحملات الميدانية المشتركة تضبط أكثر من 14500 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. وزارة السياحة تحدث معايير نزل الحج استعدادا لموسم الحج المقبل. غدا عودة المعلمين في 11 منطقة عدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف. وزارة الصحة تدعو أولياء الأمور إلى حجز مواعيد الفحص الطبي المدرسي للطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر تطبيق صحتي. تجمع الشرقي الصحي يتيح الحصول على تطعيمات الحصبة للأطفال في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له دون الحاجة لحجز موعد مسبق. أمانة جدة تضبط موقعين مخالفين وتتلف أكثر من 3 أطنان أغذية فاسدة. مقتل 9 لبنانيين في غارة جوية إسرائيلية اليوم على جنوب لبنان، وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة أنصار الجنوبية. رئيس مجلس السيادة السوداني يطلق حوارا سودانيا ويرفض عودة الدعم السريع للسلطة. أخيرا في هذا الموجز، فيروس أيبولا يتسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: أهلا وسهلا مرة ثانية أعزائي في برنامج هوا بلادي، مكملين معاكم وخلونا ناخذكم في رحلة مع الأخبار.
1: ومثل ما عودناكم مجموعة من الأخبار السياحية والفعاليات المحلية مع ضيفنا الدائم الكاتب الصحفي الإعلامي الأستاذ عمر الغامدي. أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله المستمعين.
1: يلا نشوف الأخبار اللي جهزت لنا. ليل أبها وأجواء جبلية تنعش الحركة السياحية وتستقطب الزوار.
0: سيدة السحاب بالمندق، إطلالات بانورامية تعانق قمم الباحة.
1: وبيش تزان بألوان المطر ومشاهد تجذب المتنزهين.
0: حدائق السجا متنفس صيفي يجمع الطبيعة والترفيه في قلب جدة.
1: ومرتفعات نجران فيها إطلالات بانورامية تجمع الجبال والواحة والتراث العمراني.
0: دكة الحلواني في الهدى، إطلالة تاريخية تختزن ذكريات أهالي مكة المكرمة. ونبدأ بالأخبار يا عمر. سيدة السحاب الاسم ملفت في حد ذاته.
1: اي بالضبط.
2: اهلا وسهلا اولا واحييكم واحيي المستمعين. نعم، مشروع سيدة السحاب هو احد المشاريع الاستثمارية النوعية لأمانة منطقة الباحة، وجهة سياحية بارزة لزوار صيف الباحة لما يتمتع به موقع مرتفع في منتزه الخلب بمحافظة المندق في الباحة، وإطلالات بانورامية تمتد نحو سهول تهامة وأجزاء واسعة من المحافظة. هذا المشروع يمتد على مساحة تتجاوز 29,000 متر مربع، ويتميز بطابع معماري ينسجم مع طبيعة المنطقة، ويتيح للزوار في تصميمه الدائري مشاهدة المناظر المحيطة من جميع الزوايا. تجمع إطلالات المشروع بين السحب والضباب والطبيعة الجبلية وسهول تهامة، وتتيح للزوار توثيق مشاهد الغروب والمناظر الممتدة من أعلى القمة، مما يجعل الموقع وجهة لهواة التصوير والباحثين عن الإطلالات الطبيعية خلال موسم الصيف. هذا المشروع يضم 15 مجسما جماليا مخصصا للتصوير مستوحى من طبيعة وبيئة منطقة الباحة وهويتها.

0: الطبيعية، وتشمل أيضا مرافق المشروع على حديقة خارجية وثلاثين جلسة مغلقة ومستقلة توفر الخصوصية للزوار، إضافة إلى جلسات ومسطحات خضراء وممشى دائري على امتداد هذا المنتزه.
1: ألوان المطر تجذب المتنزهين في بيش.
0: نعم، في بيش تجددت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة بيش خلال الأمطار خلال أيام الماضية المشهد الطبيعي والزراعي، ودفعت بمياه الأودية نحو السهول والمزارع لتتسع رقعة الخضرة وتبرز الملامح الزراعية للمحافظة في مشاهد استوقفت الأهالي والزوار ومحبي التصوير خلال الإجازة الصيفية. وعادت الأمطار إلى واجهة المشهد، العلاقة بين أودية بيش وأراضيها الزراعية مع جريان عدد من الأودية من بينها وادي قرى أحد روافد وادي بيش وامتداد المياه عبر السهول والمنخفضات نحو مساحات زراعية واسعة، بما يعكس أهمية الأودية في تغذية الأراضي وتجدد الغطاء النباتي الذي يميز أجزاء واسعة من المحافظة. أيضا جذبت محبي التصوير لتوثيق تداخل المياه والخضرة مع الامتداد الطبيعي للمحافظة.
1: وحدائق السجا متنفس صيفي يجمع الطبيعة والترفيه في قلب جدة.
0: نعم، تستقطب حدائق السجا في حي الشرفية بمدينة جدة السكان والزوار بما توفر من مساحات خضراء ومرافق ترفيهية ورياضية، ومن وجهة مفتوحة تجمع عناصر الطبيعة والأنشطة العائلية في موقع واحد لتقدم تجربة ترفيهية مناسبة لمختلف الفئات خلال موسم صيف السعودية 2026. تتجاوز مساحة الحديقة أكثر من 60,000 متر مربع ضمن مشروع بهجة الوطني الهادف إلى إنشاء حدائق ومرافق عامة تسهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية ودعم جودة الحياة وتوفير بيئة جاذبة لممارسة الأنشطة والترفيه، بما يجعل حدائق السجا وجهة مناسبة للزوار على مدار الموسم.
1: أيضا الإطلالات البانورامية اللي جمعتها مرتفعات نجران.
0: وفي مرتفعات نجران تجمع المرتفعات الجبلية المطلة على مدينة نجران الزائر في مشاهد بانورامية تكشف تنوع المنطقة الطبيعي والعمراني وتبرز تكامل الجبال والمنتزهات الطبيعية والمزارع والأحياء السكنية والمعالم التراثية في مشهد واحد يعكس خصوصية المنطقة وهويتها. وتأتي جبال مغرة في مقدمة المرتفعات المطلة على المدينة بارتفاعات تتراوح ما بين 1100 إلى 2000 متر إذ تتيح مواقعها المرتفعة رؤية واسعة لوادي نجران والرقعة الزراعية الممتدة بامتداد الوادي مشكلة واحة خضراء شاسعة بما تضم من بساتين النخيل والمزارع والمباني التراثية والأحياء الحديثة. ويظهر وادي نجران من هذه المرتفعات بأصبح عنصر رئيسي في المشهد الطبيعي، حيث تمتد الواحة الزراعية وسط النسيج العمراني للمدينة وتتداخل المزارع وبساتين النخيل مع شبكة الطرق والأحياء السكنية.
1: وأخيرا دكة الحلواني في الهدى، إطلالة تاريخية تختزن ذكريات أهالي مكة المكرمة.
0: نعم، على مرتفعات الهدى الشاهقة وبين تضاريسها الجبلية التي تعانق السحاب تقف دكة الحلواني شاهدة على ذاكرة اجتماعية ارتبطت بأهالي مكة المكرمة على مدى سنوات طويلة ومكانا ظل حاضرا في وجدان أجيال تعاقبت على زيارتي بما يحمل من ذكريات اللقاءات والرحلات والجلسات التي جمعت الأصدقاء والأسر في أجواء الهدى المعتدلة. وتكتسب دكة الحلواني خصوصيتها من موقعها المتميز على مرتفعات الهدى، حيث تتكشف من المكان مشاهد واسعة للجبال والمنحدرات والطرق المتعرجة بين التضاريس في لوحة طبيعية تجمع عامل الجذب لزوار المنطقة لا سيما القادمين من مكة المكرمة الذين اعتادوا التوجه إلى الهدى طلبا للأجواء اللطيفة والاستمتاع بجمال الطبيعة.
1: شكرا لك على هذه الأخبار، بس بنسألك كل هذه الأشياء الجميلة شنو الوقت المناسب لها، الصباح ولا الليل؟
0: والله غالبا اذا كانت في السراء في جبال السراء تكون في الاوقات من بعد الظهر الى اخر الليل، واذا كانت في جده ومكه عاد الله يعين الاجواء.
1: يعني السفر بالليل والاستمتاع بالنهار بهذه الاجواء.
0: نعم اكيد اكيد.
1: شكرا لك الاعلامي والصحفي الاستاذ عمر الغامدي، نلتقيك على خير.
0: يعني حياكم الله.

0: أعزائي نطلع معاكم هذه الجولة لزميلنا جماح دغريري من جازان.
1: شكرا للزملاء في الاستوديو. مستمعينا الكرام أحييكم من هنا من منطقة جازان تحديدا من صبيا. هنا صبيا صبيا وتنتفض الأمجاد والقيم ويحطل الغيث فيها يورق الحلم. هنا صبيا تحديدا أحييكم من السوق الشعبي في هذه المحافظة التي تغنى بها الشعراء وكتب فيها الكتاب الكثير من الجمال والكثير من الصفحات التي تزينت بجمال هذه المدينة الرائعة. أسعد كثيرا في هذه الدقائق أن يكون معي أحد أبناء محافظة صبيا الأستاذ عبد الله عجيلي. أستاذ عبد الله حياك الله معنا على أثير إذاعة الرياض.
2: يا هلا وسهلا أستاذ جماح، وأنا أسعد بذلك في هذا اللقاء الجميل من هنا من إذاعة الرياض وعن صبيا، وما أجمل الحديث عن صبيا. صبيا العشق قبل كل شيء.
1: جميل. احنا اليوم موجودين في السوق الشعبي تحديدا في هذه المحافظة الرائعة. طبعا هذا السوق يجمع الكثير من المحافظات في محافظة صبيا. عطني لمحة يعني تاريخية عن هذا السوق.
2: أستاذ جماح، طبعا صبيا هي مدينة عريقة في منطقة جازان، تحمل بين أحيائها وطرقاتها تاريخا ممتدا تجمع بين أصالة الماضي وحيوية الحاضر. عرفت صبيا بأنها من المحافظات المهمة في المنطقة، لها تتميز من مكانة تاريخية واجتماعية، ولما تمثل يعني أهلها من قيم الكرم والوفاء والترابط. عندما تذكر صبيا فتذكر المخلاف السليماني، هي عاصمة المخلاف السليماني، وهي طبعا صبيا هي إحدى أكبر محافظات منطقة جازان. صبيا التاريخ، صبيا العشق، صبيا تحمل إرثا ثقافيا غنيا، فقد كانت يعني عبر سنوات طويلة ملتقى الناس، ملتقى التجار وأصحاب الحرف، احتضنت العديد من العادات والتقاليد. تبقى صبيا يعني
1: أيقونة جمال. أيقونة
2: جمال، بل هي صبيا منتصف منطقة جازان لجبالها الشاهقة. وطبعا صبيا عندما تتحدث عن سوقها فتتحدث عن تاريخ وتتحدث عن موروث شعبي تداوله الأجيال بعد أجيال.
1: جميل. خلينا نأخذ جولة معك في هذا السوق الشعبي الجميل والرائع. الأركان التي يحتويها هذا السوق أستاذ عبد الله.
2: سوق صبيا الشعبي ذاكرة المكان، ويعد سوق صبيا الشعبي أحد أبرز الرموز التي تعكس حياة المجتمع قديما.
1: الله.
2: فهو ليس مجرد مكان للبيع والشراء.
1: الله.
2: بل مساحة تجمع بين التجارة والتراث واللقاء الإنساني. كان السوق ملتقى للأهالي والتجار، تعرض فيه المنتجات المحلية والحرف اليدوية والموروثات الشعبية.
1: ترى على فكرة كان حتى الأسواق تستخدم لحل الخلافات بين القبائل قديما يعني.
2: صحيح. وأنا طبعا سوق صبيا له تاريخ. طبعا تاريخ صبيا، سوق صبيا يجتمع فيه طبعا جميع محافظات المنطقة، وهو ما يسمى بسوق الثلوث. فإذا ذكر الثلوث ذكر التاريخ، وهو سوق صبيا المشهور. صبيا يسمى عند الشيبان الكبار الثلوث، فإذا ذكر الثلوث وهو طبعا سوق صبيا المشهور، يلتقي فيه طبعا من محافظات المنطقة بأكملها. بل أزيدك من الشعر بيتا يا سيد جماح، أن سوق صبيا كان يلتقي فيه أيضا أبناء قحطان من أبها ومن سرة عبيدة، وطبعا من محايل العسير ومن رجال ألمع، يأتون إلى هذا السوق المعروف التاريخي يلتقون في هذا المكان. وإذا سألت أحد كبار السن فيحدثك بآهات الزمن الجميل، سوق صبيا الجميل،
1: ذكريات
2: ذكريات جميلة طبعا. فيبقى سوق صبيا يعني يمثل اليوم قيمة تراثية مهمة، فهو يحافظ على ارتباط الأجيال بماضيهم، ويمنح الزوار فرصة للتعرف على ثقافة جازان وتقاليدها، ويجسد صور جميلة للتواصل بين الماضي والحاضر.
1: طبعا وأنت تدخل لهذا السوق تستقبلك رائحة النباتات العطرية، تستقبلك رائحة الفل والكاذي، تستقبلك رائحة الحلوى الجازانية، ما شاء الله تبارك الله. ماذا عن هذه الأركان الجميلة المتواجدة؟
2: قبل أن أبدأ في هذا الحديث، طبعا سوق صبيا قديما كان في مكانه القديم، اللي هو في سوق صبيا القديم، والآن
1: كان في وسط المحافظة.
2: في وسط المحافظة والآن انتقل إلى سوق نخلان ويسمى سوق الثلوث المشهور وهو السوق الأسبوعي وله تاريخ. وطبعا يقع السوق على يعني مساحة تقدر ب 32 ألف متر مربع يضم الآن 182 محلا تجاريا.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: السوق الآن تطور في مكانه الجديد. وضعت بلدية الصبية الشيء يذكر وفيشكر لهذه البلدية الرائعة بجميع رؤسائها وطبعا بمتابعة سيدي صاحب السمو الملك أمير منطقة جائزان ونائبي أن يكون حاضر سوق صبية بالشكل الأجمل والأفضل. وكما تعرف الآن 182 محل متعددة ومتنوعة في أركانها ومحتوياتها وكلما اتجهت يمنة أو يسرف وتجد المحلات المختلفة والمتنوعة. فإذا دخلت سوق صبية تذكرت أنا إذا دخلت سوق صبية أو سوق الثلوث سنسميه وسنبقى في سوق الثلوث فتبقى الذاكرة الجميلة والتاريخ والعبق

0: الجميل، الأيام الجميلة، يبقى سوق صبية ذاكرة التاريخ وملتقى أهالي منطقة جازان، وتاريخ يذكر فيكتب في التاريخ بكل ركن من أركانه. كلما اتجهت من ركن من أركان هذا السوق وجدت طبعا كما تشاهد.
1: احنا الآن موجودين أنا وأنت الآن في ركن القهوة، طبعا هو تقريبا تستقبلنا رائحة القهوة اليوم، حزمتني على الفنجان هذا الله يعطيك الصحة والعافية، فخلينا ناخذ جولة ايضا معك.
0: الاماكن، اول شيء اول ركن نتجه اليه وهو طبعا ركن الروائح العطرية، تستنشق الروائح العطرية
1: باستقبال حافل،
0: استقبال حافل، وطبعا لها متخصصين ولها باع يعني المشهورين من ابناء محافظة صبية ومن قراها المعروفين، طبعا يكون الثلاثاء موجودون في هذا المكان وفي هذا الركن في سوق الثلاثاء الثلث، وبعد سوق الثلث يتجه إذن إلى مكانهم الخاص الذي وضعته بلدية الصبية في مكان يسمى سوق الروائح العطرية في المحافظة، ولذلك ما غنى محمد فنان محمد عبده من فراغ مثل صبية في الغواني ما تشوف. والروائح العطرية في بدايتها، وضع الروائح العطرية في بداية السوق طبعا تجذب المتجولين من الباعة، وكما تشوف شاهد المتجولين في باعة في سوق الثلوث الروائح العطرية المختلفة. نتجه إلى الركن الثاني وطبعا هي الحرف يعني اليدوية والمختلفة والمتنوعة، ونتجه إلى طبعا بيع الأسماك وبيع اللحوم والملابس القديمة، الأزياء القديمة تباع في هذا المكان في كل ركن كان، أيضا الحرف يعني الأشياء التي يتداول حتى الآن من الأشياء من المعدات الزراعية والأشياء
1: الصيد،
0: كلها موجودة في هذا السوق العظيم، سوق الثلوث صبية تاريخ. وعندما تقف في بوابته فتذكر صبية بجمالها وإبداعها وتاريخ صبية بيوم الثلوث.
1: هناك أيضا ركن خاص بالقهوة الجازانية، القهوة السعودية، ركن خاص أيضا بالحلوى الجازانية، يعني ما شاء الله تبارك الله اليوم أخذتنا ركن خاص أيضا، مكان خاص مخصص لبيع المواشي
0: الحلوى. طبعا هنا المواشي في الجهة الأخرى طبعا، والغنم والأبقار خارج السوق الجديد، ولكن في المشروع القادم كما سمعت بذلك،
1: لكن هنا كانت في الزمن الماضي
0: تجمعهم في مكان واحد، وهم طبعا في يوم واحد في يوم الثلوث طبعا يشتون من كل مكان. الحلوى، وأنت تذكر الحلوى في محافظة الصبية، هي هناك مصانع لصنع الحلوى
1: مشهورة
0: بمصانع الحلوى، وأناس يعني مشهورين في صنعها، ثم يأتون بها يوم الثلوث وتباع في سوق صبية القديم، وأيضا تباع في وتوزع على بقية محافظات من يعني منطقة جازان وخارج محافظات منطقة جازان. وإذا أذنت لي أستاذ جماح فلدي بعض الأبيات
1: الشعرية. طيب قبل ما نروح للأبيات اللي راح تختم فيها إن شاء الله تعالى هذا اللقاء، قل لي كيف يعني الآن بعض العادات اللي ما زالت موجودة في هذا السوق، يعني شيخ السوق موجود، الأشياء اللي كانت موجودة منذ القدم وما زالت تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل.
0: الشيء الأجمل أنه يوم الثلوث الجميع يخرج إلى السوق، وهذه طبعا ظاهرة جميلة، النساء والرجال والأطفال يعني يتجهون إلى هذا السوق، وهي ظاهرة يعني في الزمن الماضي كانوا يأتون إلى السوق يوم الثلوث من الليل، فيأتون إلى هذه الأماكنهم ويجهزون مقراتهم للبيع والشراء.
1: يعني بالمناسبة يعني كان حتى الجمهورية اليمنية الشقيقة كثير من التجار يأتون إلى سوق صبية.
0: صحيح، ليس حتى من أبناء اليمن، حتى من كل مناطق يعني المناطق المجاورة لمنطقة جازان، سبق أنا قلت من أبناء سرط عبيدة، من رجال ألمة، من محاين القنفذة والليف، والمضيليف ما زالت الآن يعني المضيليف تأخذ الحلوى. فإذا يعني يوم من الأيام وأنا سائر إلى في الخط الساحلي فوجدت الحلوى، فقلت له من أين هذه الحلوى؟ طبعا قال من صبية، أما تعرف صبية صبية العشق والتاريخ.
1: يا سلام. سادة على الختام لك سادة عبد الله.
0: هذه أبيات شعرية، فإن أحسنتها
1: تفضل
0: يعني تنال يعني إعجاب الحاضرين العصبية، وقد سبق

0: غنى فيها فنان العرب محمد عبده، ولا عطر بعد عروس بعد مغني محمد عبده. صبيا يا ضحكة الفجر الندى، يا موطن الأمجاد والعطر الشذا، فيك النخيل فيك النخيل إذا تبسم ضاحكا، غنت على أغصانه نغم المدى، والوادي يشهد أن حبك في الحشا. وهو وادي صبياء المشهور، مثل الضياء يسير في قلبي سدى، أهلوك أهل الطيب أهل مروءة، بيض القلوب إذا الزمان بهم عدا، يا جازان في ثوب الجمال تألقت، وصبياء لؤلؤة الجنوب إذا بدا، في سوقها في ليلها في بحرها سحر يحاكي الحلم إن يوما بدا، أرض إذا مر الغريب بأهلها عاد المحب لقربها متعهدا. يا صبياء والشوق يكتب قصتي، أنت البداية والختام إذا ابتدى.
1: الله يعطيك العافية الأستاذ عبد الله جيلي، أحد أبناء محافظة صبيا، شكرا لك على هذه الجولة التي حقيقة استمتعنا بها، وهي دعوة لكل المستمعين والمستمعات لزيارة سوق الثلوث في محافظة صبيا.
0: شكرا لكم، وأنا سعيد جدا في هذا اللقاء الجميل عن صبيا، العشق والتاريخ.
1: الله يعطيكم العافية، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة، حتى ألتقي بكم في رسائل أخرى من منطقة جازان. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري، الميكروفون يعود محملا بكل أريج النباتات العطرية من سوق صبيا إلى الزملاء في الأستوديو.
2: نرجع نذكر المستمعين بسؤال حلقتنا، يقول هل أنت تحب تسافر سواء بطيارة ولا بسيارة صباحا ولا مساء؟ شاركونا على 0138117992 أو 0138111791. بس مو كل شيء عرفات، يعني مثلا لو أنا بروح كده بصيد سمك ولا بسوي حاجة، ينفع أصيد في الليل؟
3: طبعا، لأنه في أسماك ما تطلع إلا بالليل.
2: أحلفي
3: والله
2: أنا أخاف كده مثلا القارب يصطدم في شيء وما حد يشوفني ولا ظلمة.
3: لا أنتي خليكي شاطرة وفاهمة وما تطلعين إلا وأنتي ماخذة تصريح من خفر السواحل وحرس
2: الحدود. حتى في الليل يعني؟
3: طبعا أكيد، بس إحنا عشان هذه المعلومات تكون أكثر دقة، بالذات للعالم اللي يدخلوا فيها مسابقات وغيره، مسابقات البحر هذه عاد عالم ثاني. خلونا ناخذ هذا اللقاء مع ضيفنا الصياد المعروف الأستاذ فاضل الشاخوري. أهلا وسهلا فيك.
4: يا هلا ومرحبا فيكم.
2: احنا هالمره ما بنسميك يا فاضل صياد، خلاص يتيل بنسميك خبير الصيد
3: كابتن الكابتن.
4: الله يحفظكم ان شاء الله.
3: فاضل، توهم ميعاد تسال تقول ينفع نصيد في الليل؟
4: اكيد ينفع بكل
3: الاوقات. سمعت يا ميعاد؟
2: ينفع يعني ما في ينشاف يعني السمك في الليل؟
4: هنا مربط الفرس زي ما احنا نقول، في اسماك يسهل صيدها في الليل اكثر من النهار.
2: توها قالت عرفات، انا قلت ما صدقت، شكلي بشغل فلاش الجوال عشان اشوف ذاك السمك.
4: وهو صحيح، يعني عندنا سمك الصافي ترى نصيده احنا قنبار في الليل بهالطريقه، يكون الصافي السمكه نايمه احنا نجي ونصيدها نمسكها كذا بيدنا.
2: واو والله تصير لذيذه لانها توها حيه وعلى طول شو اسمه صدتوها
3: فرش.
4: بالضبط.
2: اي هذا القنبار زي صيد الغزل يعني؟
4: لا لا لا، القنبار هو صيد انتقائي، احنا نمشي في الليل داخل الماء ونشوف السمكه نايمه ويكون فيها زي القفص نغطي على السمكه ونشيلها.
2: حرام عليكم يا فاضل، قعدوهم من
3: خطفتوها خطفتوها.
2: هذه الحين باكل سمكه مخلوعه مختلعه من صدتوها فجاه.
3: طيب يعني بالنسبة لنا احنا طبعا على السواحل، ان كان الساحل الشرقي او الغربي للسعودية، شنو هي ابرز المناطق اللي يفترض انها تكون مناسبة للصيد السياحي سياحة؟ الحين انت بتشجع الناس يصيدون ولكن بشكل سياحي، وين افضل؟
4: افضل المناطق انا من ناحيتي وتجربتي هي المناطق في المنطقة الشرقية، لكن في المنطقة الغربية هناك اماكن صعبة شوي، لكن هي أماكن أنا أعرف ناس من حول العالم كلموني أنا شخصيا عشان يبغى يصيدوا في ذي الأماكن. نبدأ تقريبا بالأماكن في المنطقة الشرقية وأبرزها وأشهرها الجبيل. الجبيل لأن فيها عدة جزر زي جزيرة جنة، جزيرة جريد، جزيرة فينو كران، فهذه جزر يعني يقدر الواحد يروح يصيد بالقرب منها، يتقرب لها، يشوف الطيور اللي هناك.

0: عندنا منطقة القطيف، منطقة القطيف ترى منطقة تاريخية ومنطقة سياحية للصيد وللبحار.
1: نعم.
0: لكن في المنطقة الغربية عندنا جزر فرسان، عندنا منطقة شمال جدة احنا نسميها منطقة الشعب الخمس، تكون منطقة بين رابغ وجدة. هذه المنطقة انا اعتبرها منطقة فريدة من نوعها، وافضل منطقة صيد عندي في المنطقة الغربية. وعندنا في الشمال منطقة تبوك واملج.
1: جميل. وكل فعلا يعني هم دائما يقولوا ان افضل وقت للصيد صيد السمك او تنشيط سياحة صيد السمك تكون فصل الصيف، صحيح هذا الكلام ولا يعني ان حتى الشتاء ممكن يصير فيها سياحة الاسماك هذه؟
0: لا لا بالعكس، هو زي ما قلت انا كل السنة تعتبر هي اوقات مختلفة للصيد. يعني في بعض الاسماك تنشط في فصل الشتاء اكثر من الصيف ويصل علينا صيدها، منها الكنعد، منها الاسماك هذه. بس في اسماك في الصيف صيدها يكون اكثر زي الهامور والشعري. الهامور في الشتاء يكون شوي داخل في الحصى وينزل في العمق فيصعب علينا صيده، لكن الكنعد لا يقرب على الشاطئ. لكن بالعكس الكنعد في الصيف يروح في العمق، والشعري والاسماك الساحليه لا تصعد لنا فوق في الاماكن الساحليه.
2: عاد الحين موسم الشعري، يعني الحين أشوف أنا في حضور كبير جدا لمسابقات الصيد وتستقطب صيادين حتى من حول العالم. يعني فشنو الأنواع الدارجة يعني اللي تستهدفوها في الصيد في هذه المسابقات؟
0: مسابقة الصيد عندنا إحنا في الخليج كمركز أول أو كسمكة مستهدفة في المقام الأول هي الكنعد. كان عدل لأنه ما شاء الله يعني في مسابقات في الكويت وفي السعودية وفي البحرين وفي قطر وفي الإمارات، بس حق الكنعد يعني عدة مسابقات مختلفة لهذه السمكة. وفي مسابقات ثانية لا، هي مسابقات انتقائية يحددوا لك خمسة أنواع مختلفة ومن ضمنها الكنعد طبعا. أنه صيدوا الخمسة الأنواع هذه بأوزان مختلفة، يعني أقل من كيلو لا مو محسوبة، أكثر من كيلو، أكثر من مثلا طول 40 سنتي عشان تنحسب في المسابقة. هذه في المنطقة الشرقية أو في الخليج. في المنطقة الغربية لا، عندنا سمكة احنا نسميها سمكة الجيتي، هذه سمكة عالمية معروفة.
2: جيتي هذا مو سيارة الجيتي؟
0: هي مشابهة لهذا
1: شكلها في السرعة، هذه مشابهة لها في السرعة.
0: هي في السرعة والقوة، وهم كذلك أنها متواجدة في أغلب الأماكن زي اليابان وأستراليا، وموجودة في جنوب أفريقيا وجنوب عمان، وموجودة في البحر الأحمر. سمكة قوية وسمكة يعني توصل أوزان لحد 60-70 كيلو
2: ما شاء الله،
0: وسمكة يعني ما يفيدها إلا الصياد، مستحيل ما شفت أنا أحد مبتدئ صاد السمكة هذه. فعادي هي تكون السمكة الأولى في الصيد الرياضي إن هي تكون هي المستهدفة في المنطقة الغربية وباقي أنحاء العالم. وبعدين باقي الأنواع منها الهاموريات وأسماك تكون أسماك مرجانية لكن هي تكون صعبة.
1: صيد الأسماك أو المشاركة في هذه المسابقات تتطلب أن أنا أكون عندي خبرة، ولا عادي أي واحد ممكن أن ما عنده خبرة بس يعرف يصيد ممكن يشارك مسابقات هذه الصيد الأسماك؟
0: المشاركة مفتوحة للكل وما شاء
1: يعني
0: الله
1: ما في اختبارات.
0: هي ما في اختبارات، لكن الاختبار الحقيقي أنك تفوز. يعني انت تشارك ماكو مشكله، بس انك تفوز لا، هنا تحتاج انه يكون انت عندك خبرات، عندك تجارب، عندك مقدره، قوه تحمل. انا اذا في بطوله صيد قبل لا اشارك فيها اتمرن شهرين قبلها، لان راح يكون في مجهود عضلي ومجهود تركيز، وهم كذلك احترافي.
1: لفت انتباهي فاضل تتمرن يعني التمارين دائما اسمع كذا مقاومه اثقال هذه الاشياء، شنو نوع التمرين اللي تتمرنه؟
0: أنا تمرين أروح بالسنارة إلى الجيم وتمرن ولكني ماسك
2: لا شنو هي الأساليب اللي تستخدموها في الصيد اللي من هالنوع؟ يعني هل تختلف عن الأساليب التقليدية اللي احنا نعرفها ولا لا يعني أنتوا طورتوها؟
0: لا لا، هي المسابقات هذه تنقسم لنوعين. الصيد التقليدي هو صيد بطعم طبيعي حي أو ميت، وفي الصيد الرياضي. الصيد الرياضي احنا نستعمل طعوم صناعية تحاكي حركة الطعم الطبيعي وتحاكي سرعته، احنا نحاول نخدع السمكة ونصيدها بالطعم الصناعي. السبب هذا احنا غالبا احنا نحاول نصيد السمكة نصورها نقيس وزنها وطولها ونحاول نرجعها حية للبحر. هي مو بس احنا بس نصيد، لا احنا نحافظ على البيئة في هذا الوقت.
2: نعم.
1: طيب في هذه الرحلات الصيد والمسابقات تكتشفوا أماكن ساحلية جديدة، يعني أماكن للصيد جديدة، ولا هي الأماكن اللي معروفة؟
0: من هالناحية هي غالبا استكشاف دائم. أنا قبل لا أدخل مسابقات أو أصير في مسابقة، إحنا نكون لجنة ونروح عدة أماكن في حدود المنطقة اللي راح نتسابق فيها.
1: أماكن جديدة؟
0: إيه، نستكشف الأماكن. إحنا طبيعة البحر هو زي طبيعة البر، يعني في جبل، في وادي، في بحيرة، في أماكن مختلفة التضاريس هذه. فإحنا نحتاج إن ندورها ونعين إن إلى هالمنطقة يكون مناسب للصيد أو تكون حدود للمسابقة أو إلى منطقة صيد معتمدة. بس إن المنطقة هذه غالبا إن السمك ما راح يكون دائم 100% موجود فيها، سمك في حل وترحال يدور الغذاء، والسمكة الصغيرة تدور السمكة اللي أصغر منها عشان تتغدى عليها. فأنا خلال مسيرتي في هالمجال دائم التنقل والترحال والتجارب في أماكن جديدة.
2: أنت خبير ما شاء الله عليك، بس يعني المبتدئين هل في معايير مثلا بحيث أنه هذا الشخص يستوفي الشروط، يعني زي ما يقولوا أنه عنده الأساسيات أساس يدخل هذه المسابقات، ولا أي شخص بإمكانه يدخل؟
0: هو أي شخص يقدر يسجل، لكن بيكون عليه شيء صعب ومضيع للوقت إذا بيخش وما عنده خبرة. يعني مثلا أنا من الخبرات اللي أنقلها للناس اللي جدد في المجال هذه، أقول له أنت لازم تعرف لما تكون المسابقة في فصل الصيف لا تدور السمك في الأماكن الصخرية. ليش؟ لأن الصخر يمسك حرارة أكثر من الماء، فيصير المكان شديد الحرارة للسمكة، والسمكة ما تقعد هنا، تروح لأماكن الطينية اللي تكون شوي أبرد. بالعكس لما يكون في الشتاء ندور الأماكن الصخرية، لأن الحرارة راح تكون الصخر يمسكها شوي، في المناطق الطينية راح تكون أبرد من درجة حرارة الماء، فالسمك يطلع من جهة الطين ويقعد عن جهة الحجر.
1: نعم. جربتوا يا فاضل انكم يعني صار الصيد في اماكن جزر سياحيه مش اللي موجوده عندنا هنا في الخليج العربي، لانها يعني معدوده هي اللي عندنا في الخليج العربي هنا، اللي في البحر الاحمر ما شاء الله في جزر بكر كثيره، يعني مثلا في عسير، في عندك في جزر فرسان، كلها جزر يعني جديدة وبكر ما غير مأهولة. هل هذه الأماكن زرتوها واكتشفتوا فيها فعلا يعني أسماك غريبة، أشياء غريبة؟
0: أنا من ناحيتي صارت عندي تجربة صيد في جزر فرسان في عام 2016. تجربة كانت استكشافية لهالسواحل والجزر هذه. بالنسبة لي أنا دخلت مجال أو دخلت مكان ما كنت أتوقع أن فيه وفرة أسماك طبيعة.
1: وش اسمها هذه الجزيرة؟ لأن هي الجزر واجد لها أسماء.
0: إيه في فرسان رحت جبل حسين، ورحت منطقة اسمها بعد فرسان اسمها شاطئ النهود، وبعدين رحت على منطقة اسمها في جبل حسان. كل الأماكن هذه كانت أماكن ما حد جرب فيها الصيد بالطعوم الصناعية، كلهم يجربوا صيد تقليدي. فتخيل في أول يوم أنا صايد سمك، وديت أسوق السمك وأنا لحالي، قال لي أنت وين جايبنا؟ قلت صيدنا بالسنارة. بعت السمك تقريبا بسعر 800 ريال أو شيء كده.
2: واو.
1: أنت عندك ما شاء الله زيارة وتجارة يعني.
0: بالضبط. أنا ما كنت أدري، فقلت ليش أنا ما أصيد وبيع على الأقل أقلل التكاليف. ومن تجربتي هذه حاولت أعلم كده من بعض الصيادين التقليديين إنه يتعاملوا بالطعوم الصناعية، وما شاء الله الحين بعد 10 سنوات أنا أشوف إن أهل المنطقة تقريبا تركوا الصيد التقليدي واتجهوا للطعوم الصناعية لأنها أسهل وصيدها أسرع من الطعم الطبيعي.
2: أنت تعاملت مع الناس مباشرة، بس هل تم تعاون مثلا مع الجمعيات البحرية، الجهات التنظيمية مثلا في هذه المناطق، بحيث أنه المعلومة توصل لأكبر قدر من البحارة ويتعلموا من خبرات بعض؟
0: صحيح. أنا من خلال حساباتي في مواقع التواصل أنا قاعد أعلم وانشر الثقافة هذه، وأنا في نفس الوقت مدرب صيد معتمد لهذا المجال. فخلال الفترة هذه أنا من 2016 لحد الآن في مسيرة 10 سنوات، أنا أقول الحمد لله أني كنت سبب في تعليم أشخاص سواء نساء ورجال، أطفال وكبار، هذا المجال. لأن الحين أنا قاعد أشوف أغلب الناس اللي قاعد تدخل المجال قاعد يتعلم شغل الصيد بالطعوم الصناعية، وعنده الثقافة أنه يعرف كيف يتعامل مع الأسماك، وين يقدر يختار أماكن مناسبة للصيد يعني أنا قاعد أعلمه كيف يصيد قبل لا

0: يروح يصيد. يعني قاعد انا ما اعطي السمكه، انا قاعد اعلمه كيف يصيدها. فما شاء الله خلال الفتره هذه انا اشوف، انا الحمد لله رب العالمين دربوا تحتي تقريبا الحين ما يعادل 4000 واحد. انا اقول الحمد لله رب العالمين على هذا الانجاز الى نفسي والى الناس نفسهم، لان صاروا كل واحد يعلم الثاني.
1: نعم. انا اشوف بالنسبه لرحلات الصيد، يعني انا رحت بالجبال تكون يعني رحلات يعني نص يوم تقريبا تروح فيها لهذه الجزر اللي ذكرتها قبل شوي، بس ما ادري بالنسبه لهذه لما انا اروح مسابقات وتاخذ ايام ولا بس فقط نفس الشيء نص يوم وانتوا راجعين؟
0: لا لا، اغلب المسابقات راح تكون هي مقسمه الى يومين او ثلاثه ايام.
1: فيها فعاليات نمشي فيها فعاليات عشان الواحد يتحمس يروح يعني.
0: لا لا اكيد، يعني اخر فعاليه كانت هي صيد بالكياك في الجبيل، كان تقريبا ما يقارب 35 شخص مشارك فيها لمده يومين. محددين لنا 10 انواع من الاسماك، ومن العشرة الانواع هذه محددين 3 حبات من كل سمكه. يعني انا ما اقدر اروح مثلا اقال لو صيد شعري وخلاص اصيد 20 حبه واقول مركز اول، لا، 3 شعريات اروح اصيد لي هامورين، اصيد لي كنعده واحده، اصيد لي 1 فسكر، اذا يزيد النقاط. فكان هي مرحله يعني مسابقه تحدي في المهاره قبل لا تكون تحدي في الصيد.
1: وفيها غطس وفيها غوص ولا لا كلها على القارب؟
0: لا لا كلها على القارب. انت في القارب كيف تعرف ان المكان تحتك هنا موجود كنعد ولا شعري ولا فسكر؟ إحنا لازم ترجع على معلوماتك وخبراتك، إن المنطقة هذه في العمق هذا يعيش الفسكر، في العمق الفلاني يعيش الهامور، في المنطقة اللي فيها تيار أو منطقة رملية هنا موجود الكنعد. الحمد لله طبعا أنا حققت فيها المركز الأول في هذه المسابقة، وفي نفس المسابقة أنا قاعد أعلم الشباب كيف يقدروا يصيدوا الأسماك هذه، وما شاء الله من اللي علمتهم حققوا مراكز، منهم خد المركز الثالث، منهم الخامس، منهم الرابع.
2: المسابقات هذه بس تركز على الصيد ولا حتى الموروث البحري مثلا الأهازيج، اللبس البحري مثلا حق أول، ولا لا هي مسابقة وتركيزكم فقط على الصيد وأساليب الصيد؟
0: في بعض المسابقات مهارات صيد أكثر من هي أنك تصيد. يعني واحدة من المسابقات كانت في الكويت شاركت فيها وحصلتهم كذلك على المركز الأول، يحصلين بركة كبيرة تقريبا 6 أمتار 6 أمتار وفيها أطواق نجاة وعندنا سنارة، يبغانا نرمي السنارة داخل طوق النجاة ويحسب في الدقيقة كم رمية صحيحة داخل طوق النجاة تقدر تسويها. في ديك المشاركة كان معدل الرميات صحيحة لكل الناس من 30 إلى 20 رمية صحيحة. أنا الحمد لله تقريبا 52 رمية صحيحة خلال دقيقة
2: ما شاء الله.
1: طيب انت قبل شوي قلت انكم تتعرضوا لتيارات بعض الاحيان يعني مائيه وكذا، كيف في هذه الرحلات عشان تصير رحله امنه لو الواحد رايح سياحيا يعني ما يتعرض لهذه الاماكن اللي فيها تيارات؟
0: اغلب احنا ما يعني اغلب الاماكن اللي احنا نروحها تكون هي امنه، وفي نفس الوقت احنا نكون لابسين ستره النجاه.
1: يعني شوفوا تتابعوا الأرصاد مثلا، تكلموا كذا الأمور عشان تعرفوا أن هذه الأماكن فيها تيارة، خاصة لو أماكن جديدة اكتشفتوها. يعني
0: هم قبل لا يعني في مسابقة لازم في تصريح وتعاون من حرس الحدود، من الثروة السمكية، عدة جهات حكومية، عشان أن احنا يكون احنا في مكان آمن، وهم كذلك يكون عندنا قارب نجاة مساعد موجود في نفس يعني مكان المسابقة. احنا نكون مقدمين على فحص طبي، هل احنا لائقين صحيا، هل نعرف نسبح او لا، تفاديا لاي مشكلة من هالمشاكل، انه واحد طاح في البحر او سحب التيار. فاحنا عشان لما نتفادى هالمشاكل هذه يكون لابسين طوق النجاة، هم كذلك احنا متدربين على السباحة، احنا عشان نقدر نقول احنا باب الدخول للمسابقة مفتوح، لكن في شروط هي لحفاظ على سلامتنا وتفادي لأي مشاكل. يعني
2: المسابقات هذه بصراحة حماس أثرت حركة الصيد، بس يعني لو نبغى نرجع لأصلها متى فعليا بدأت؟
0: المسابقة هذه كانت يعني من بداية السوشيال ميديا وحتى قبلها، لكن كل ما تقدمنا في الوقت قامت تزيد وتصير أكثر انتشارا. يعني قبل احنا كنا نسمع مسابقة صيد، مسابقة تكون مثلا بين تحدي بين جروب شباب وسووا مسابقة على الكورنيش واللي يصيد أكبر سمكة وأكثر عدد والجائزة تكون عينية. بعدين قامت تكون أكثر رسمية، الحين ما شاء الله هو في اتحاد رسمي زي الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، هو يقيم المسابقات ويحدد الجوائز ويحدد الأمور ويكون

0: الأماكن هذه.
1: طيب انتم تكونوا في الرحلات البحرية بين الساحل وبين البحر، يعني ولا تضلوا على طول اليومين تضلوا في البحر تكونوا موجودين؟
0: هو للسلامة من تغرب الشمس يخلونا نرجع إلى منطقة وزن الأسماك أو منطقة صيد الأسماك، منطقة اللي هي الراحة.
1: اللي بالساحل يعني، ولا ترجعوا مثلا لفندق أو منطقة بعيدة، ولا كيف الوضع؟
0: لا لا لا، إلى الفندق، إلى مكان المسابقة.
1: يعني ما تخيموا هناك ولا تجلسوا يعني؟
0: لا لا، بس مرة كان عندنا مسابقة في مصر، اضطرينا نقعد 3 أيام داخل البحر، وبالنسبة لي كانت جدا متعبة، لأن 3 أيام ما كان فيه اتزان موج وكذا.
1: هو يكون قوارب بالعادة ولا يعني أكبر من القارب؟
0: لا لا، المسابقة تكون في القارب الفردي هو الكاياك اللي يكون تجديف بيدوي،
1: وبعضه
0: يكون لا قارب كبير طوله حوالي 10 أمتار أو 8 أمتار، يكفي له 6 أشخاص. اللي كان في مصر كان هو في قارب كبير يعني يكفي 20 شخص، بس هم كذلك كان موج وكان شوي.
1: ونفس الشيء تجديف؟
0: لا لا لا، مو تجديف، كان
1: بعد 3 أيام الجد ما بقى فيك شيء.
2: طيب يعني أنتوا في هذه المسابقات قلنا في مبتدئين وفي ما شاء الله خبراء مخضرمين، اللي جاي لأول مرة مثلا، مثل الرحلة اللي كانت طلعتها ميعاد مثلا في الجبيل نصف يوم مثلا، هذا لين الزوار أو السياح تبع النص يوم، كيف ممكن يعطوهم الأساسيات يدربوهم عليها؟ هل ممكن أنه يتعلم خلال نصف يوم فعليا؟
0: إيه صحيح، أنا أشيد بالذكر، أنا زوجتي علمتها الصيد خلال 10 دقائق.
2: لا هذه معلش، هي زوجتك لأنها، فهي قاعد تشوفك طول الوقت. إحنا لا،
0: خلال 10 دقائق بس شفهيا، أول مرة تمسك سنارة وأول مرة تجرب.
2: نعم.
0: 10 دقائق صادت سمكة، أكبر سمكة في الطلعة في اليوم كامل.
2: هذا حظ المبتدئين على قولتهم.
0: ما أدري والله، لا هذا حظ المحترفين.
1: لا لا، أنت يمكن شكلك يعني لأن تبغى تشجعها أكثر، وديتها مكان في سمك مرة يعني، فعشان شو اسمه تتحمس. بس أنا بسأل بالنسبة الحين اللي طالع هذه الرحلات، رحلات السياحية أو رحلات المسابقات، شنو بالضبط التجهيزات بالنسبة للملابس؟ يعني تكون ملابس خفيفة، يحمل معه ملابس يعني واجد عشان يعني ممكن بيجلس أو يمر في أماكن تكون باردة شوي يحمل معاه، ولا عادي؟
2: أو أي أو مثل الحين حر بزيادة بعد، شنو
1: ما يمكن يروح الجنوب بارد؟
0: لا لا، احنا في الغالب لما نطلع للصيد نلبس ملابس مخصصة للبحر، هي ملابس بيرفورمانس تكون تغطي لأشعة فوق 50 فوق البنفسجية طبعا. هذه الملابس تحمينا من حرارة الشمس في نفس الوقت، ما تمسك السوائل اللي تخرج من الجسم، فيصير الإنسان مريح جدا. أنا أقدر أطلع في الأجواء هذه وما عندي أي مشكلة، أقعد لساعة 12 الظهر وأنا في البحر. فالناس يقول لي كيف أنت قاعد كذا؟ قلت الملابس هذه هي مخصصة لهذا الشيء، وتكون تغطي أغلب الجسم حتى أطراف الأصابع. فهذه أشيد بها الذكر لأي أحد وده يصيد في هالفترة يلبس الملابس هذه.
1: واللي يبغى يصور طيب يحمل معاه كاميرا مخصصة، ولا عادي بالجوال الأمور تمام سالكة يصور ويستمتع؟
0: أهم شيء لا ينزل في الماي، يستعمل جواله. من يدخل موضوع إنه بيصور تحت الماي وكذا، لا أنا أنصح إنه ياخذ له كاميرا مخصصة عند الجوبرو، أنيسا 360، جي جي آي، ويبغى الجوال.
2: أنت تتكلم عن الصيد في كل هذه الأنواع اللي تكلمت عنها بالسنارة، هل في مثلا صيد بالقراقير مثلا على الساحل، مثلا حداق مثلا، ولا لا كلها سنارة؟
0: غالب المسابقات تكون هي بالسنارة، يعني يكون هي كل فرد يستعمل طريقة صيد واحدة. في بعض المسابقات تكون سنارة لكن طعم حي، بس يكون 6 سنارات والفريق فيه 3 أشخاص. ما في مشكلة، بس الصيد بالطرق التقليدية غالبا في المسابقات هم يعتبروه يندرج تحت يعني تحت فقرة ان هذا صيد تجاري.
2: نعم.
0: فما يصير عليه مسابقة، لكن انا جربت كل جميع انواع الصيد هذه، بالقرقور والغزل والقنبار والمسدس وكذا، كل يعني مسدس البحر طبعا كله جربته.
1: قتل في قتل يا فاضل. طيب بسألك بالنسبة
2: لا وصلنا للوقت لأذان المغرب، نشكر له الصياد،
1: بسأل بعدين.
2: نعم، الأستاذ فاضل شاخوري على هذا الحوار الشيق عن مسابقات الصيد السياحي، شاكرين لك جدا تواجدك معنا.

0: العفو، شكرا لكم على استضافتكم لي.
1: حياك الله. كذا أعزائي ننتقل معاكم خلال الدقائق القليلة القادمة إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لنقل أذان المغرب.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
3: معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: ونعوذ بك من شرورهم. اللهم.
1: الله أكبر الله

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صيفك على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً، ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: عرفات أكثر حاجة تعاني فيها إذا قالوا ليش سفرة أم 3 أيام يبغوا شنطة خفيفة؟ عاد هذه للمرأة كيف تخليها خفيفة؟
1: هذا عقاب، هم يحبوا يعاقبوا النساء فيقول لهم سوي شنطة خفيفة. طبعاً ما عندنا شيء اسمه شنطة خفيفة،
0: خاصة لما تبغي تسافري في الطيران الاقتصادي، هذه عاد شيء ثاني، لازم تكون شنطة أخف من الخفيفة. يعني حتى لدرجة بعض الأحيان تغبطي هذول اللي شوفين مسافرين يعني عندهم 20 شنطة ولا 30 شنطة،
1: وانت متواجبة هذيك الشنطة تسحبيها معاك من مكان لمكان. اشتراطات الشنطة الخفيفة شنو ممكن؟
0: خفتي عرفت اشتراطات
1: هذه؟ والله اشتراطات، لأن تقعد تحسبين يعني كم لبسة بتلبسين، شنو الأشياء اللي المفروض تحطينها، شنو الأشياء اللي المفروض ما تنحط فيها، فهي مجموعة من الاشتراطات صراحة.
0: عادي إذا أنت عارفات مسافرة بالعباية، هذيك بتحطي لك يعني عباية عبايتين وكان أمرها سهل. أما إذا كنت رايحة بلد وممكن أنك تشيلي العباية، عاد هذه يبغى لها تكتيك آخر، اللي هي أنك تستخدمين ألوان محايدة، يعني بحيث أن مثلا بنطلون يركب على أكثر من شغلة، وبلوزة ممكن تكرريها مع أكثر من شغلة، بحيث أن ممكن أن ترتديها بأكثر من طريقة وتسهل العملية.
1: السفر بر وبتشرحين العباية بتلبسين لبس محجبات، ما ينفع شنطة خفيفة أبدا، ما ينفع شنطة خفيفة.
0: لا هو لازم مهما كان يعني بتسوي على يعني بتسوي شقلبة، بحيث أني لازم تواكبي، يعني ما قالوا لك شنطة خفيفة ما يصير.
1: هذا العقاب الحين بنطبقه. طيب جيت بحط الملابس، ينصحون ويقولون لا تلف لف أو بالأحرى لا تطوي الملابس، لفوها سووها كذا رولينج عشان تعطي مساحة أكبر داخل الشنطة. أنا ما أعرف صراحة كلها مطوي.
0: شوفي احنا ما ننفع،
1: صرت احطها في اكياس، انا هذا الاكياس التغليف
0: بالضبط. في بعض الاشياء ممكنها تلف، بس الاشياء اللي تكون يعني مكوية ما ينفع انها تلف لانها بتتجعلك. بس انا وجدت طريقة يعني فعلا ان بدل ما تلفيها او تطويها تحطيها كده يعني بالعرض.
1: اوكي،
0: اي يعني فعلا
1: ما تاخذ مساحه،
0: ما تاخذ مساحه، وتتونس انها ما تتكرفس، ان تجي لك مصبوطه صفتي مثل اللي حطيتيها يعني.
1: لا انا اقول في كل الاحوال مهما كنت يعني وصلتي المنطقه الثانيه اللي انت يعني هي منطقه السفر، اكيد بترجعين تكوين في كل الاحوال.
0: لا هذه
1: حق واجب يعني، جربيها الا بتكوين،
0: جربيها عرفات فعلا ان توصلي يعني بعض الاحيان تعرفي تتفاجئ انك حاطه اشياء وتجعلكت وخلاص.
1: إيه إيه إيه هذه تتأزمين نفسيا وياها.
0: بالضبط، هذه الطريقه لما ما تلفيها ولا تطويها تحطيها مثلا، هي الشنطه بتكون يعني
1: كم، لا 10 كيلو إيه حدك على ابو 10 كيلو.
0: لا انا اقصد على العرض، على العرض. فانت اذا حطيتيها وما طويتي شو اسمه بتكوني لافتنها مثلا
1: طويتين،
0: القميص ما راح تلفيه، بتكوني حاطتنا كده، البنطلون بتلفيه لفه يعني بتكرفس بس عند الركبه
1: مثلا، ما راح يبين.
0: بالضبط. وحتى بالنسبة للأحذية، يعني أنا أهني هذول الأشخاص اللي يكتفوا بحذاء واحد في السفر، مع أن أنا أشوف لازم الواحد يحمل معه يعني احتياطا، يعني أنا إذا في الزواجات أحمل معي أخاف ينكسر الكعب يعني ولا شيء،
1: فما بالك في سفرة.
0: بالضبط، تحملي معك حذاء واحد يكون ما بقول شبشب يعني عشان يكون يعني ما ياخذ مساحه،
1: يكون فلات.
0: اي فلات، بس في نوع من الفلاتات تكون يعني خفيفه وحتى تنكمش، يعني تقدري ان مثلا تطويها ولا تسوي شيء فما تاخذ
1: أنا
0: مساحه.
1: انا اللي انصح فيه في السفر وانه لازم يكون موجود هو الحذاء اللي ووتر بروف، اللي ضد المطر ضد الماء، لان في كثير من الاحيان تسافري مثلا بتروح الجنوب
0: بس مو مريحين،
1: ما عليه يعني، بس أحسن ما ترجعين الفندق وريحة المطر والشوز كلها طيب ريحة رطوبة يعني.
0: هي عرفات يمدحوا الحين في البخاخ هذاك ما يصيب ماي،
1: ما عليه، بس بدل ما أنت تشيلين البخاخ وياك خلاص من البداية الحذاء نفسه ما يدخلها.
0: ورجولي اللي عورتني. طيب أمشي سلامة رجولي. يقولوا بعد إن لازم نستخدم هذه العبوات الصغيرة بالنسبة للشامبو، العطور، الكريمات. هي فعلا هذه حلوة بعد الفكرة، بس لو يعني أنا أقول اختصارا ما يخالف خلي الشعر يليف ولا شيء، استخدمي شامبوهات الفندق عشان تقللي المساحة.
1: لا والله يعني بعدين العلب هذه صارت متوفرة في كل مكان.
0: لا بس ما شاء الله
1: ما تتوحقي يعني،
0: عرفات في ناس يعني شنطة كاملة بس للكريمات
1: صحيح. يعني الميك اب
0: اي الميك اب الكريمات هذه الاشياء
1: يعني يعطيهم العافيه اللي شايله شنطه كامله ميك اب. لا اسفه يعني انا بحط وزن اضافي بس عشان ميك اب وشامبو. لا العلب الصغيره ترى
0: الحين والحين يعرفات اخترعوا الاختراعات الاستخدام الواحد اللي هو الفوطه استخدام واحد
1: صح.
0: المنشف حتى غطى المخده استخدام واحد فرشه
1: شرشف.
0: الاسنان هذه بحد ذاتها ترى تاخذ مساحه يعني اذا انت بتحمليها اللي اذا حملتي شنطه كده فوق ظهرك مثل هذول السائحين
1: الباك باك إيه.
0: هذه حطي اللي تحطي.
1: تعرفين نظام الحريم لما نجي نسافر يمكن أحتاجه يمكن أبغاه. يعني الحين لو تفتحين شنطنا العادية اليومية لازم في احتماليات فيها لازم كل شنطة يقهر فيها احتماليات.
0: اللي يقهر عرفات في الموضوع إنه فعلًا إن أنت تقولي ما بحمله خلاص أنا كل مرة أحمل وما أحتاجه يوم اللي ما تحملي
1: هو ده بتحتاج. يوم اللي أنت قررتي إن هذا خلاص ما أحتاجه أنا سافرت أكثر من مرة وما احتجته هذيك الرحلة تحديدًا الصيرين محتاجته.
0: وعاد هذه الرحلة لا تقولي بحمل لي إذا كنتي بسافرة يعني مكان بارد ولا شيء تقولي لا بحمل معي جاكيتين يمكن هذا يتبلل. لا خليك على جاكيت واحد ومثل ما قالت عرفات جاكيت ضد المطر عشان حتى لو تبلل ما يتغير. وكذلك العباية بس من وين يجيب عباية ضد المطر؟
1: هذه اتوقع هذا اختراع لسه ما سووه اللي حابين يستثمروا هذه
0: في
1: فرصه
0: في هذه اللي
1: جاكيت المطر بالطو المطر
0: اي البالطو يعني عاد يا بالطو يا عباية تختاري
1: لا يعني في هذيك الدول مضطره تاخذي البالطو المطر
0: وترى يبيعوا ما يحتاج ترى صحيح
1: ابو خمسه اللي ما يد لا والله فيه في ابو خمسه تدري اني شفتهم في محلات ابو خمسه اللي يبي جاكيت مطر للمناطق اللي فيها مطر في السفر ابو خمسه متوفر
0: ولا وتلاقيها بعد حتى يعني حتى لو ما حملتيها ما تتورطي صحيح ان هي اغلى
1: مساحه
0: اي وبس ان تلاقيها ما تتورطي يعني لا تقولي ان حجه بحط وما بحط يعني واهم شيء نستفيد من المساحات يعني شفتي لما تطوي الثياب نص طويه هذه اللي ما تاخذ مساحه او القميص كامل مثلا هذه في الجوانب تشوفي هذه فاضيه تقدر تحطي جوارب اكسسوارات
1: حشري
0: ايه حشري زوايا معلبات لحنا ما شاء الله يحمل معهم معلبات واجد
1: لا في دول بصراحة أنا أعذرهم لأن في دول نسافرها أكلهم ما ينوكل فأنت لازم تشيل معك شيء أنت مطمن يعني أو في دول أنت ما تدري يعني وش الحلال وش الحرام عندهم فتحمل معك احتياطات.
0: هذا واحد يقول سافرت يعني أهله جولة يعني وتوقعوا أنه يعني نفس الشيء يعني خارج البلد وكذا فحملوا معاهم شنطة كاملة كلها معلبات وأشياء وأجبان وش اسمه في النهاية ما أكلوها تخيل يعني حاملين معاهم مؤونة شهر وهي هم سفرتهم أسبوع فيقول أن أتفاجأ وهم بيرجعوا جايبين لي شنطة أقول شوي قالوا شنطة أكل
1: فالسفر يعني انت جهزتي الشنطة الحين خلاص جاهزة ارجعي فكري وافتحيها وتأكدي اي شغلة في 1% تردد ان انت تحتاجي او ما تحتاجي شيلي لانه ممكن يطلع عليك اولا في الوزن والشغلة الثانية قاعد ياخذ مساحة انت محتاجتها في اشياء ممكن تكون اهم
0: يعني وانت تراجع هذيك الحقيبة استخيري أخذها ما أخذها لا بحتاجها يعني الأشياء الضرورية بشكل عام يعني ولا وخلي يصير عندك كده ذمة وضمير وتركي مساحة بسيطة
1: هذا اللي مستحيل يحصل يعني إنه في مساحة في الشنطة وأنا بسافر ما أتوقع إنه في حياتي صارت إن ممكن بعدين أضيف حاجة ماكو
0: لا هو الأفضل أنا صار لي موقف صراحة سافرت هذه السفرة وفي الطيران الاقتصادي ومرة مرة كل شيء يعني لدرجة إن هو أنا رايحة العمرة يعني لدرجة إن اكتشفت إن الإحرام لما طلعته إن
1: ناقص
0: لا مو ناقص أنا حاملتني في كيس الكل يطلع فيني ما حد حامل الإحرام في كيس وإن الكل حامل في شنطة يعني فاكتشفتني لا لازم كده أخذ هذه الشنطة الخفيفة اللي في بعض الشنط مثل الكيس بس الأسود واللي ينطوي وما يأخذ مساحة هذا أنا أشوفهم ضروريات
1: اللي يسمونه توت باك
0: بالضبط تحطينه عشان لما تحطين أي شيء تبغيه ما حد يشوفه يعني أستر.
1: احملوا معاكم دائما احتياطا وأنا أقولها لكم من واقع تجربة لأن لقمتها على قولتهم توت باك أو أكياس إضافية، لأنه مع الوزن يقول لك مثلا شيل من الشنطة.
0: هذه الأكياس اللي قلت لك عنها قبل شوي، هذه مرة خفيفة ولما تحمليها أنيقة يعني. وبالإضافة حتى لو ما تركت يعني ما كان لك قلب تتركي مساحة للهدايا، لازم تجيبي يعني هدية يعني شيء بسيط
1: يمين يسار إيه؟
0: على الأقل هذا ينفعك بدل ما يعني فقدت الأمانة في ترك المساحة عندك الأكياس.
1: هذه مجموعة نصائح نتمنى تسمعوها. أنا شخصيا يعني أحاول قدر الإمكان أن أطبقها، بس أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منها.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: متحمسين للسفر طبعا ومتحمسين للكلام، فيعني هذه الأجواء يعني أجواء سوالف ترى في الليل يعني
2: طبعاً،
1: مو بس في الصيف
2: طبعاً. بالذات إن رحلات الصيف ممتعة وفيها كذا فايب على قولتهم خاص فيها. خلونا ناخذكم في هذا
1: سؤالنا.
2: السؤال يقول
1: تحب تسافر
2: في الليل ولا في النهار؟
1: صدق عرفات حتى في السفر إذا سافرتي في النهار تصيري صاخة ما تتكلمي واجد، بعكس لما تسافري في الليل. يعني مو قصدي تسافري في الليل أو إني يعني تطلعي بالليل في الطلعات هذه ما تخلص السوالف، ما أدري ليش.
2: خلونا نسمع أجل من مستمعينا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. لين نتريى اتصالاتكم نسمع هذا التقرير للزميل صالح العجرفي.
3: واحدة من أبرز المناطق في المملكة لما تملكه من إرث تاريخي وحضاري منذ قرون عديدة، إنها محافظة حفر الباطن، تلك المحافظة الجميلة بطبيعتها وتنوع إرثها الثقافي. تقع حفر الباطن في شمال شرق المملكة على طريق دولي وحيوي قديم كان دربا لقوافل الحج والتجارة. لحفر الباطن تاريخ عريق، حيث يذكر المؤرخون أن حفر الباطن كانت وحدة إدارية معروفة تابعة لليمامة، وقد سكنها بنو العنبر من تميم. تميزت حفر الباطن بوفرة المياه، حيث توجد فيها آبار مشهورة يبلغ عددها 70 بئرا، وتميزت أيضا بموقعها الاستراتيجي لوقوعها على طريق الحج البصري المزدحم بحجاج العراق والدول الإسلامية، والذي جعل منها منطقة سكن واستقرار على مدى القرون الهجرية الثلاثة الأولى. تزخر محافظة حفر الباطن كذلك بالعديد من الشواهد التي أنشأها الخلفاء والولاة، كاستراحات قوافل الحج والآبار والبرك، منها خرج سلوم وأم عشر السفلى، وبعض القصور والحاميات العسكرية التي كانت تحمي قوافل الحجاج والتجارة من قطاع الطرق، كما يوجد فيها مجموعة كبيرة من الدوائر الحجرية، من المرجح أنها بيوت وليست مقابر قديمة. واشتهرت حفر الباطن بعدة أسماء مرت عبر تاريخها الطويل، إذ سميت حفر بني العنبر ثم حفر أبي موسى الأشعري والحفر، إلى أن استقرت التسمية في الوقت الحالي بحفر الباطن نظرا لكثرة الآبار فيها ووقوعها بالقرب من وادي الباطن. وتشكل محافظة حفر الباطن اليوم بطبيعتها وإرثها العريق وجهة سياحية فريدة لمحبي الطبيعة والتاريخ والاستكشاف. صالح العجرفي وخليل العيسى، حفر الباطن.
2: رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي، ونتكلم عن موقع مميز جدا في شمال غرب المملكة. الموقع يعتبر موقع تاريخي بامتياز، قرية كل تفاصيلها تعتبر تفاصيل تاريخية،
1: هي مملكة تيمة. راح نتكلم اليوم عنها كوجهة سياحية مع الباحث المتخصص في تاريخ منطقة تبوك الأستاذ عبد الله العمراني. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ عبد الله.
4: أي نعم، يا مرحبا فيكم.
1: يمكن مملكة تيمة من المدن التي ازدهرت من قديم الزمان، لكن ما الذي يميز هذه المملكة التاريخية عن غيرها من المواقع الأثرية في المملكة العربية السعودية؟
4: أي طبعاً، أول شيء أنا سعيد جداً حقيقة بهذه الاستضافة وأن يكون معكم ضيف للحديث عن يعني منطقة تعتبر ذات عمق تاريخي كبير جداً في منطقة تبوك وفي المملكة العربية السعودية. طبعاً اللي يميز تيمة، ما أدري إذا كان صوتي واضح.
1: واضح صوتك.
4: أي نعم. طبعاً اللي يميز تيمة هو عمقها التاريخي. طبعاً إحنا نتكلم عن منطقة ذات عمق، منطقة ذات عمق يعني تاريخي بشكل كبير جداً، لأن اكتشافات 2016-17 أثمرت عن اكتشاف أقدم بقايا إنسان في شبه الجزيرة العربية، يعني قطعة من أصبع تعود أو يعود عمرها إلى أكثر من 85 ألف سنة. طبعا غير أنها كانت واحة وغنية جدا، هذه الواحة كانت زراعية،
1: يعني فعلا يعني تعود للعصر الحجري ولا عصور بعد أقدم؟
4: أي نعم، إلى ما قبل، يعني هي طبعا تيمة أو البحيرة أو المنطقة تيمة تعود إلى أكثر من 4

0: واحنا نتكلم عن العصر الحجري الحديث الى البرونزي طبعا. فاحنا لما نتكلم عن الاستيطان نفرق ما بين الاستيطان وايضا ما بين يعني الواحه اللي كانت او البحيره اللي كانت بالقرب منها اللي عثروا بداخلها وبقاياها على بقايا او ناب فيل صغير يعني يقدر حتى عمره باكثر من 500,000 عام. فانت تتكلم يعني عن منطقه بغض يعني عطفا على كون انها مثلا استيطانها قديم جدا، هي منطقه يعني فيها الحياه تعود الى العصور الحجريه القديمه.
1: نعم.
0: نعم. وأيضا يعني ميزها وجود السور، سور تيما. وأنا بقول ليش سور تيما؟ لأن سور تيما يعني يعود عمره إلى أكثر من 4000 سنة، بالإضافة إلى أنه أقدم ترى من سور الصين العظيم اللي إحنا نسمع فيه أو يعتبر من عجائب الدنيا السبع. سور تيما عندنا يعتبر أقدم منه تاريخيا، كذلك طوله يعني يمتد إلى 15 كيلومتر وبارتفاع لا يصل إلى 10 أمتار. هذا يعني بشكل عام إيش اللي يميز تيما عن باقي يعني مدن المملكة التاريخية أو المواقع التاريخية. نعم
1: نعم، هي في القدم ما بين يعني العمق التاريخي احنا قاعدين نرجع للحجري والبرونزي، لكن أكيد طبعا مرت عليها مجموعة من الحضارات، فشنو هي أبرز الحضارات اللي مرت عليها؟
0: طبعا يعني مرورا أو تيما استوطنها البشر منذ العصور الحجرية والبرونزية يعني القديمة جدا يعني. وكانت تيما جزء من مملكة مدين المعروفة في العصر الحديدي. مرت عليها طبعا الفترة البابلية، يعني لما نذكر الفترة البابلية
1: بحكم القرب يعني.
0: أي نعم بحكم القرب، وأيضا نذكر الملك البابلي نبونيد. يعني ما كانت بس فقط تحت حدود البابليين، هي استوطنها أو سكن فيها الملك البابلي الشهير جدا نبونيد، استقر في تيما لمدة تقريبا 10 سنوات. وحتى يعني الفترة المؤرخين يذكروا أنه يعني جعلها عاصمة لمملكة بابل في تلك الفترة، وبنى فيها قصر على غرار طبعا قصوره في بابل. أيضا بعد ذلك جاء حكم أو الأنباط، سكنوها الأنباط ثم سكنوها اللحيانيين ثم الرومان حتى جاء العصر الإسلامي. فأصبحت تيما في العصر الإسلامي محطة رئيسية على درب الحجيج، يسمى درب الحج تيما. نعم
2: نعم. لو جينا قارنا تيما يعني هل هي تعتبر يعني قرية أو مملكة؟ وش بالضبط؟ وهل تقارن بمثلا ثاج، قرية الفاو، الجهراء، الحوراء بتبوك؟ كيف بالضبط؟
0: تيما محطة، نقدر نقول عنها محطة ملتقى قوافل. طبعا تيما أخذت ميزتها أنها كانت ملتقى ومحطة مهمة جدا في قلب الصحراء، ملتقى القوافل اللي كانت تأتي بالبخور ومحملة بالذهب، سواء كانوا من جنوب الجزيرة العربية، سواء كانت من الشرق الأدنى مثل الهند والصين، البضائع اللي كانت تجي، وكذلك من الشام ومن مصر وإلى إلى إلى حضارة بلاد الرافدين. فتتخيلي معي أن تيما هي الملتقى لهذه القوافل. ليش؟ لديها بالبئر هالدجاج العظيم الكبير.
2: طيب حتى كانت الحوراء فيها ميناء والفاو نفس الشيء، كانت ملتقى القوافل، وثاج كانت ملتقى القوافل.
0: احنا العمق التاريخي
2: هي أقدم من هذول المناطق.
0: نعم هو اللي يرجح، بالإضافة إلى علاقة تيما بطبعا الاكتشافات الأخيرة، يعني وضحت أن تيما كان لها ارتباط بالحضارات اللي كانت تحيط بشمال الجزيرة العربية. يعني تخيلي معي أن تيما كان لها ارتباط بحضارة بابل، تيما كان لها ارتباط ببلاد الشام، تيما كان لها ارتباط بحضارة نهر النيل اللي هي المصر الحضارة الفرعونية. فإحنا عندنا منطقة مو فقط يعني مقصورة على درب حج ولا قوافل، لا، كان لها تبادل ثقافي، تبادل تجاري، تبادل حتى يعني خلينا نقول تاريخيا. تيما مذكورة في النقوش المسمارية.
1: هذا النقوش المسمارية هي ما استخدم في بابل، فهو تأثر بالثقافة البابلية أيضا في نعم. فيما يكتب.
0: نعم، لأن الملك بابل نبونيد يعني ملك بابل اللي هم طبعا عندهم الميزة وهو

0: أول من عرفوا الكتابة اللي كانت هي الكتابة المسمارية. فلما يجي الملك نفسه ملك بن بابل نفسه ويسكن ويختار تيمة أنها تكون هي مكان استجمامه أو محطة مهمة يعني يضمها إلى مملكته، هو استخدم النقوش المسمارية هنا، فهي من النقوش اللي عثر عليها إلى جانب النقوش الآرامية، نقش تمودية النبطية. فحتى في قصره وجد يعني حجر مكعب فيه يذكر فيه طبعا بالكتابة طبعا الآرامية، وفي بعض كتابات مسمارية تذكر نابونيد يعني صراحة.
1: نعم هي طبعا اندثرت بمرور الزمن، ويعني بس بقي أكيد فيها بعض المعالم التاريخية اللي ما زالت موجودة، حتى صارت فيها فعاليات أيضا يعني في صيف العلا، وكان فيها أشياء لاستحضار هذه المعالم التاريخية.
0: صدقتي اللي هو مشروع الممالك القديمة
1: بالضبط،
0: خيبر والعلا وتيمة. وطبعا المعالم الموجودة الآن هي طبعا بير هداج، هذا بير هداج عنده معلم أو عنده فعالية اللي هي يعني تخص يعني بئر هداج بذاته. أيضا هناك مثلا فعالية تختص بقصر ابن رمان التراثي. هناك طبعا يعني مسارات تاريخية.
1: هذه طوال الصيف الفعاليات ولا في أوقات لها محدد؟
0: في الشتاء. نعم في الشتاء. طبعا هي تتبع الآن اللي هي الهيئة الملكية للعلا، وتضم مثل ما ذكرت لك اللي هو مشروع أو مسار الممالك القديمة اللي يبدأ من خيبر يمر بالعلا وأيضا ينتهي بتيمة. فهي الممالك القديمة يعني سواء كانت مذكورة في التاريخ أو حتى تمتلك مقومات تاريخية كبيرة هي اللي هي الثلاثة كمشروع واحد.
1: نعم.
0: فاللي يزور العلا بإمكانه أنه يتبع هذا المسار دائما، وأيضا اللي يزور خيبر ويزور أيضا تيمة. فتيمة في الشتاء يعني تنشط هذه الفعاليات، ومثل ما ذكرت لك يعني هم عندهم فعالية قصر ابن رمان، فعالية بئر هداج. بإمكانك أنك تشوفي هذا البير كيف
1: ما زال في ماي بئر هداج، لأنه نضب فترة من الفترات.
0: هو بئر هداج يعتبر أكبر فوهد بئر على مستوى العالم. أنت ما تتكلمي عن فقط الجزيرة العربية، تتكلمي عن العالم. تخيلي فوهد بئر 65 متر قطرها.
2: هذه فوهد بركان كأنها فوهد بركان. هنا سؤال استاذ عبد الله، يعني كل حضارة تقوم يجب أن يكون الماء عنصر أساسي فيها، هل اعتمدوا فقط على مصادر المياه الجوفية أم كانت هناك مصادر أخرى مثلا من خلال الأمطار، من خلال مخازن المياه مثلا؟
0: طبعا هذا اللي يقودنا إلى إجابة لما يعني تكلمنا إيش يميزها. تيمة يميزها هذا البير. هذا البير كان يسمى الشيخ الجوير يعني اللي هو أبو الكرم، كان الإنسان الكريم يسموه هداج أشهر منها أو هداج
1: نسبة لشخص معين ولا؟
0: أي نعم يضرب فيها المثل، لأن هذا البير لم تنضب مياهه على مر التاريخ. أنت تتكلمي عن آلاف السنين، فهذا البئر ما زال ينضح بماء، ما زال يجود بماء، نفس الغزارة، نفس الإنتاجية على مر السنين، ما مر على البئر إنه نضب أو إنه انحسر أو أسن ماءه نهائيا. فقديما كانت لما بعض القوافل تجي على محطة كان يعانوا أحيانا إنه هذا البئر ينضب أو يتعرض للمنطقة للزلزال فينحصر الماء. بئر هداج كان معطاء آلاف السنين، لذلك اختيرت هذه المنطقة إنها تكون ملتقى قوافل عبر التاريخ. يعني تخيلني أنا أروح مكان بعد الله سبحانه وتعالى أكون ضامن الماء، وهو بس ماء عادي، ماء كثيف جدا، يعني لدرجة أنهم وضعوا حول هذا البئر 77 ثانية. تخيلي معي 77 ثانية توضع فيها الإبل تجر تسحب هذه المياه.
1: ما شاء الله.
0: فهذا البير يعني خمّن يعني شيء صراحة من عجائب الدنيا يعتبر هذا. بالإضافة يعني لما تكلمنا إحنا عن الشاهد لا ننسى إنه تيمة فيها كان مسلة تيما. المسلة هذه الآن موجودة في متحف اللوفر في باريس. يعني نعم هذه المسلة يعني مكتوبة بالخط الأرامي، ويعني من ندرتها ومن أنها كانت طبعا توثق نشوء معبد وكذا، فأخذها في أحد الرحالة ويعني أخذها إلى إلى إلى فرنسا إنها وضعت الآن موجودة في متحف اللوفر، وتعتبر من يعني أهم الاكتشافات اللي خرجت من تيما. بالإضافة إني أقدر أقول لك يعني غير وجود مثلا المسلة، إحنا عندنا مثلا في حصن الأبلق الشهير طبعا اللي ينسب للسموال، في رجوم صعصع، وهي طبعا عبارة عن منطقة كبيرة فيها مقابر ركامية ضخمة جدا يعني تعود إلى 1000 سنة قبل الميلاد. فأنت أمام منطقة موغلة جدا بالتاريخ، وإلى الآن الاكتشافات تثبت لنا يوما عن بعد يوم أن هذه المنطقة تحوي الكثير من الأسرار.
1: طيب يعني نعم، بالنسبة للآثار هي ما شاء الله غنية بالآثار، يمكن ذكرتها قبل شوي بالنسبة للقصور وبالنسبة للبئر، بس أنا بتكلم عن المسارات هذه اللي تصير اللي فيها الفعاليات. هل هي المسارات هذه تمر بطرق التجارة القديمة ولا مسارات أخرى ما لها علاقة بطرق التجارة؟
0: طبعا المسارات هذه هي ما هي مسارات فعلية الآن احنا نتكلم عنها، هم في طور التجهيز، لكن نتكلم محطات. يعني لما تروحي مثلا الخيبر انت تجدي مسارات داخل خيبر وليست من خيبر مثلا للعلا او من العلا الى تيما، لكن تجدي مسار داخل. فلكن مسألة المسارات القديمة هي اعتقد ان خطة مستقبلية لمثل هذه المواقع التاريخية. لكن لما نتكلم احنا عن درب مثلا البخور، مثلا دروب الحجيج، دروب القوافل القديمة، هذه كلها مسارات كانت تربط هذه الممالك القديمة. لكن لما الزائر يجي الآن، أو خلينا نتكلم عن الشتوية القادمة، هي كل منطقة لها فعالية منها السوق. طبعا من ضمن الفعاليات سوق الناجم. سوق الناجم لما تجدي مثلا البخار القديم، تلقي بعض الأزياء القديمة. لما تروح قصر برمان التراثي تجدي مثلا فعالية خاصة بالضيافة أو
1: مفتوح، يعني القصور هذه مفتوحة؟
0: نعم مفتوح، قصر برمان التراثي مفتوح، سوق الناجم مفتوح، بئر هداج مفتوح طبعا، وفي فعالية بداخله. فأنا أتكلم لك من غير فعاليات الخارج، خارج طبعا التينا مثل جبل الغنيم مثلا، انك يعني تتجولي حول مثلا نقوش تاريخيه، او مثلا يعني مثلا حول تيما تم اكتشاف خرطوش فرعوني، رسم هذا الخرطوش للملك رمسيس الثالث. هذا نقش يعني هيروغليفي فرعوني نادر. ايش يثبت؟ يثبت انه كان في طريق تجاري ما بين مصر وتيما حتى يأمنوا فيه قوافل البخور والذهب.
1: وهذه الأشياء ممكن يشوف حدا موجود. نعم يشوف الساعة.
0: نعم مع المشيدين السياحيين بالسيارة يتجول خارج تيما. طبعا أنت إذا اخترت تيما أنت بتحتاج يعني لا يقل عن يوم ونص مثلا، من خلال يكون وقت كافي أنك تمر على المناطق اللي بداخل تيما والمناطق اللي حول تيما، لأنها مناطق فيها مناطق خلينا نقول صحراوية تحتاج إلى مثلا سيارة ذات دفع رباعي، إنك تمر مثلا على نقش رمسي، نقش طبعا أو الرسم الصخري للملك نابونيد. يعني ينسب إنه هو مثلا ملك نابونيد يعني هو يمتطي الفرس والحصان، ها، ومنقوش بنقش جميل جدا مرسوم كرسمة صخرية جميلة جدا موجودة حول تيما. كذلك الكتابة الهيروغليفية، في نقوش ثمودية عديدة جدا، في نقوش نبطية، ففي يعني العديد.
2: والله ما شاء الله، يعني مجمعة عدد من اللغات حتى يعني داخل منطقة واحدة. هذا يثبت أنها كانت متنوعة الثقافات حتى.
0: صدقتي، ويثبت أنها كان المنطقة هذه كانت ملتقى قوافل. احنا دائما في علم التاريخ والعلم التوثيق انك احنا اذا وجدنا نقوش متعدده مختلفه على جبل او على صخره في منطقه واحده، دليل على ان هذا المكان ممر ملتقى.
2: نعم،
0: يعني من الشرق للغرب من الجنوب للشمال، فهذا ينطبق تماما على تيما. تجد فيها النقش النبطي، ان تجد فيها اللغه الثموديه، تجد فيها المسماريه، تجد فيها الهيروغليفيه، تجد فيها الاراميه. لحيانية. ف يعني ففعلا رغم الصورة الحجم يعني صغر هذه المحافظة هنا، إلا أنها يعني يعني تاريخ ذو طبقات كبيرة جدا، يعني بعضها فوق بعض.
1: ينفع لكن أنا أزورها الحين ولا نهائيا ما ينفع عشان الأحوال الجوية ولا عشان الفعاليات، ولا في إمكاني أن أنا أزور يعني مو مشكلة مفتوح؟
0: لا مفتوح طبعا، لكن الفعاليات في فعاليات متوقفة تبدأ لها موسم تبدأ فيه، وفي بعضها يعني مثلا حرارة الجو أحيانا ما تساعد صدق، يعني حرارة الجو يكون فيه الإقبال يكون ضعيف جدا. لكن احنا بشكل عام في منطقة تبوك ترى يعني احنا منطقة مرتفعة عموما والجو معتدل عندنا. لكن انا اتكلم عن المواسم، المواسم يبدأ من اكتوبر تقريبا،
1: يعني
0: مثلا يعني مثلا من بعد اليوم الوطني تبدأ الأجواء او ندخل الخريف، يعني تبدأ الأجواء تتحسن. في اكتوبر جدا وقت مناسب جدا
1: للزيارة يعني.
0: اي نعم نعم جدا مناسب.
2: المواقع هذه اللي تنفع للزيارة يعني ما بين كل موقع وآخر، ما بين القصر مثلا والبير، ما بين البير وإيش قد مسافة بينها، بحيث إن إحنا نقول إن هنا المسارات متقاربة بحيث إن نأخذها في جولة كلها.
0: مثل ما ذكرت لك أنت داخلت ما أنت تحتاج لا يقل عن يوم، يعني تكوني مرتاحة مثلا تأخذي مثلا هنا ساعة، وهي متقاربة على فكرة كلها هي تحول منطقة تاريخية يعني. لكن أنا أتكلم عن الوقت الكافي لما مثلا تدخل فعالية مثلا البير، يوم البير أو بير هداج، أنت تحتاج لأقل عن ساعة، ثم بالقرب من 10 دقائق أو ربع ساعة مثلا قصر رمانة التراثي تحتاج مثلا ساعة، فحتى يكون في وقت للراحة وقت أنك تخطط يعني خارج تيما، أنت تحتاج من يوم داخل المدينة ويوم خارج المدينة. بكذا تقدر أنت تغطي هذه المواقع اللي تكون خارج المدينة وداخل المدينة. إحنا ما نتكلم فقط عن تيما، نتكلم عن حوالي تيما
1: فيها معالم سياحية يعني أخرى.
0: أي نعم، مثل ما ذكرت لك يعني مثلا جبل غنيم فيه نقوش عديدة جدا حول هذا حول تيما، يعني هو يقع يعني شرق تيما يحتوي على النقوش اللي احنا ذكرناها.
1: بس يبدو لي ان ما ممكن احنا نزورها يعني بشكل فردي، لازم تكون بشكل جروبات وجماعي وسيارات دفع رباعي.
0: مو شرط، لا مو شرط، بس انت اذا انت زرتها فردي امن نفسك، يعني اذا انت بداخل تيما امورك طيبه.
1: يعني حتى الجبل هذا جبل
0: لا اذا جينا تيما كداخل تيما كداخل المدينه لا انت ما تحتاج احد، انت فردي يعني تاخذ تخلص من الموقع هذا تروح للموقع الثاني ممكن حتى على الاقدام. لكن أنا أتكلم إنك تحتاج مرشد سياحي، تحتاج من مثلا يوجهك مثلا البعض المعالم تكسب معها الوقت. بينما خارج تيما إحنا نحتاج سيارة مثل ما ذكرت لك، منطقة صحراوية حول تيما. إذا أنت بتشوفي مثلا بعض النقوش سمودية، إذا بتشوفي مثلا يعني الخرطوش الفرعوني اللي هو يعني الكتابة الهيروغليفية، إذا بتشوفي مثلا الرسم الصخرية الخاصة بالملك البابلي نابونيد، إذا بتشوفي مثلا بعض المعالم الصخور اللي يمكن شفتي الصخرة اللي مكسومة بالنص.
2: هل يحتاج الشخص إلى لياقة معينة أنه والله يكون مثلا مدرب على أنه يمشي أكثر، عنده لياقة نفس أطول مثلا؟
0: والله هذه شغلة أساسية، يعني هي إحنا ما نتكلم فقط عن مواقع متقاربة، إحنا نتكلم عن المشي في الطفل، يعني تتكلم عن مشي في منطقة صحراوية شوي تحتاج يعني
1: هذا ما ينفع أحد يروح مع أطفال وعوائل اللي يبيلها.
0: بالعكس جدا مناسبة العوائل بالعكس، يعني نتكلم عن 70% كلها مناسبة 80%، لكن أتكلم من بعض المواقع تحتاج شوية سيارة ذات دفع رباعي، تحتاج أنك تكون مجهز نفسك فقط، يعني كأي منطقة يعني برية تحتاج أن يكون معك خيمة حاجة مكتمة، يكون معك مثلا أشياء تموينية. بينما لما نتكلم عن تيما، لا تيما داخليا او داخل تيما ترى منطقه جميله، يعني كلها كل الخدمات
1: جميله، حتى اسمها جميل. هي ليش سميت تيما؟
0: يقال انها يعني اسم للماء او اسم يعني تاء يعني الشيء اللي فيه الماء،
1: لان اذكر كان مملكه تدمر ولا شيء كانت عندهم اميره اسمها تيما، فقلت يمكن عندهم هذول اميره بعد ولا شيء.
0: لا هو طبعا اسم في بعض المؤرخين قالوا انه يعني من يعني من النقش اللي يفسر تي مع او مع
1: الانتماء، يعني
0: من بيئة حداد يعني.

0: المصدر
1: من الماء،
0: من الماء يقول لك مثلا تاء يم يعني الماء اللي هو الموجود فيه الآن. لكن هذا يعني الماء ورد في النقوش بمو، طيب لم يذكر بمي أو ماء. فلذلك نعم، لذلك هو في جغرافية بطليموس على فكرة اللي هي 2500 سنة ذكرت تيمة بهذا الاسم، وذكرت أيضا سكان تيمة أو التيمائيون، فهم شعب تري ومنطقة موهلة جدا في القدم. ما نقدر إحنا نتتبع سببية الاسم وكذلك متى بدأت حضارة هذه المدينة.
1: الـ الـ الـ الأماكن هذه ينفع نروح لها ليلا ونهارا، ولا بما أن سؤالنا عن السفر ليل أو نهار، أو أنه في شيء أنسب في النهار وفي شيء أنسب بالليل؟
0: أكيد يعني عندي بعض المعالم مثلا إذا بدي تطلع برحلة برية في النهار، يعني أنسب شيء أنك تشوف النقوش النهار، تشوف الصخور، تشوف كذلك بئر هتاج، يعني ننسى انك تشوفيه كل المواقع هذه قبل مغيب الشمس.
2: حتى الفعاليات انا اشوفها تكون فتره النهار، بعد
0: فتره النهار وفي فعاليات فتره في الليل، سوق الناجم مثلا حلو في الليل طرعات، وتقدر يعني والاضاءه موجوده والسوق يعني حيوي. لكن انا اتكلم عن بعض القصور او بعض المعالم اللي لازم انك انت تشوفها بالنهار كمنطقه تاريخيه، لابد انك يعني تراها نهارا أفضل من الإضاءة الليلية.
2: حديث شيق بصراحة عن هذا المكان، وخاصة أن الفعاليات يعني قادمة يعني قريبة جدا يعني، وأكيد إن شاء الله بيكون لنا زيارة، وإن شاء الله المستمعين يعني تكون لهم نفس الشيء يعني استفادوا وتكون لهم زيارة. شكرا لك الباحث المتخصص في تاريخ منطقة تبوك الأستاذ عبد الله العمراني.
0: الله يحفظك، الشكر موصول لكم على حسن الاستضافة، وإن شاء الله يكون قدمنا مادة إن شاء الله تخدم وتفيد إن شاء الله المستمعين إن شاء الله. شكرا لكم.

0: كثير من مناطق المملكة لها تاريخها ولها عمقها التاريخي. يمكن احنا تونا طالعين من موقع تاريخي جدا ووصل لين العصر الحجري وحتى البرونزي، بس في مواقع يا ميعاد يعني حتى مو بس أثرية، حتى فيها تحسي كذا فيها قصص رومانسية، فيها كذا فيها
1: انت ما شاء الله يعني قصة حب
0: في قلب الجزيرة العربية،
1: وحضور جيولوجي وسحر ما يشبه أي مكان طبعا. منطقة في قلب الجزيرة وتزين بقمم جبال شاهقة، مو بس جبال، حتى فيها وديان وتاريخ وحكايات وصخور تركت آثار، مو بس في على الصخور نفسها حتى في الوجدان.
0: هذه المنطقة اللي احنا بنروح لها أعزائي ونبيكم تستكشفونها معانا، منطقة قديمة قدم المملكة، فيها جبال وصخور جرانيتية وتحيط فيها رمال النفوذ الكبير، وحولها وديان وعيون وشعاب بغطاء نباتي كثيف جدا، تحديدا يبين فيها أشجار الطلح والسدر بتفاوت بسيط في ارتفاعها.
1: هذه لكن الوجهة يا عرفات مو بس التضاريس اللي أنت قلتيها، هذه صارت مسرح لأسطورة عربية خالدة، وحكت قصة عاشقين فرقتهم الأيام والأعراف، لكن الطبيعة سبحان الله خلدتهم بشكل جبلين ومتقابلين مع بعض، وكأنهم قاعدين يروا قصة لكل من شافهم أو حتى مر بين هذه الجبال. اللي هذه الجبال بس مو بس هذه، فيها هذه القصة حولها مواقع أثرية وقرى قديمة وعيون طبيعية.
0: الجبلين اللي نتكلم عنهم اليوم أعزائي في واحدة من أجمل مناطق المملكة والأكثر شهرة بالكرم الحاتمي فيها، ويمكن على قمة هذين الجبلين كانت تقاد النار للدلالة على أنه هناك من يستطيع أن يضيف الناس في زيارتهم لهذه المنطقة. اشتهرت بكرم أهلها ولين اليوم مشهود لهم بالكرم صراحة، والجبلين مقابلين لبعض بطريقة تخلي الكل يعيد تاريخ الأسطورة اللي جمعتهم في قصة من قصص الحب المعروفة.
1: بما أنك متحمسة يا عرفات بترك القصة لك، حسك كده يعني
0: لا لأنها مية قصة
1: يعني من أول برنامج.
0: لا بس أنت لحظة لحظة، نحن قاعدين نتكلم أنهم خلدوا على شكل جبال
1: بالضبط، فأنت من أول برنامج وجبتي يعني فتنتي يعني جبتي المسمى شوية، بس الحين بترك لك المسرح كامل.
0: خلاص المسرح عندي وأمسك المايك. قصة الجبلين أعزائي تعتبر واحدة من أشهر الأساطير العربية قبل الإسلام، وتروي قصة حب مأساوية للأسف، ما أدري العرب

0: دائما دائما يعني قصص الحب عندهم تنتهي بنهايات مأساوية قبل الإسلام وبعد الإسلام. الروايات كانت تقول إنه في عندنا ولد من العماليق اسمه آجا،
1: يعني كان من العمالقة.
0: نعم، وحب بنت اسمها سلمة، والحب هذا كان حب بريء جدا،
1: حب عذري.
0: نعم، ولكن الأهل كما هي العادة يعني وكما درج العرب رفضوا بسبب الأعراف القبلية اللي كانت يعني ما تسمح لي هذين الاثنين إنهم يجتمعون أبدا، فخلدوا يعني مثل روميو وجولييت كذا، خلدوا على شكل جبلين لأنهم ما استطاعوا أبدا الالتقاء، فظلوا متقابلين وظل كل واحد فيهم يدل دلالة على أنه
1: كيف تجمدوا، ولا
0: يقال والله أعلم أنه رمزية لهم أنه هنا آجا باللون الأسود وهنا سلمة باللون الأبيض مقابلين لبعضهم، بحيث أنهم يعني كانوا كدلالة على أنه الحب يخلد. ولذلك لين الحين أي أحد يزور المنطقة ضروري وحتما لازم يمر آجا وسلمة.
1: لا بس أنا أتوقع أن عرفات هذه الأسطورة، ما أدري أسطورة مي موجودة،
0: هي أسطورة.
1: أي أسطورة كذا،
0: فالأسطورة مو بالضرورة أنها حقيقة. أي
1: يعني هم شافوهم متقابلين مع بعض قالوا خلنا نسوي كذا قصة،
0: شكلها كذا القصة، شكلها كذا.
1: بس المهم عرفات هذا الروح صبحا ليلا، الحين حار برد ولا ما ينفع روح الحين؟
0: شوفي المنطقة أجواءها لطيفة، وبعدين إحنا نقول هي صيفا ولا شتاء رح يقاد الموقد، ترى والله في شبة نار يا جماعة، والضيوف مفتوح لهم الباب طول السنة صيفا وشتاء.
1: بس أخاف أروح هناك أصيح أقول قفا نبكي من ذكرى حبيبا
0: وموتي لي
1: بسقط لو بين الدخ، يعني أشياء مأساوية. يعني ليش ما خلوها كده حكاية حب وفرح انتهت بالسعادة؟
0: ما في ما في في التاريخ العربي. شوفي لا امرؤ القيس ولا قيس وليلى ولا مين بعد جميل وش اسمها لبنى،
1: اي زي جميل بثينة،
0: وجميل بثينة بعد هذا واحد ثاني، فكثر في التاريخ العربي يعني ما اجتمعوا، فليش تتوقعين من آجا وسلمى انهم يجتمعون؟
1: لا عرفت المرة جيب لنا وجهة فيها سعادة، خلينا نصير سعيدين لا نقف على الأطلال. بس وجهة جميلة، قصة بصراحة حلوة يعني.
0: طيب المنطقة وين انت خمنتي ولا لسه؟
1: انت توقعي لآجا وسلمى.
0: آجا وسلمى وين؟ طيب آجا وسلمى وين موقعهم؟
1: وين موقعهم؟ طيب
0: الموقع طبعا في
1: صحراء النفود،
0: في صحراء قريبة من صحراء النفوذ الكبرى في منطقة حايل.
1: أهل الكرم
0: قاعد نقول صار لنا ساعة نتغنى
1: يعني أهل حايل. حايل تسمى بعروس يعني عروس الشمال وكذا، فليش يعني العروس تقابلت مع أجا وسلمى؟
0: ما رضوا عرسونها، العروس ما رضوا عرسونها. ما وفقوا. المنطقة من أجمل المناطق وغنية طبعا بكثير من التفاصيل التاريخية، فيها بيت حاتم الطائي، فيها موقد النار لحاتم الطائي في نفس المنطقة، واللي زال ما زال أحفاده حتى الآن فاتحين أبوابهم للجميع بدون حتى دقة باب، ادفر الباب كذا وادخل.
1: فعلا هم يا بعد حي يعني وش بيقول لك، يعني أكيد الباب مفتوح، وما زالت عندهم فعلا هذه العادة موجودة في
0: شبة النار وغيرها. نعم،
1: طبعا مواقع المملكة كلها بصراحة غنية، رحتي شمال رحتي جنوب، يعني هناك شوفي الجبال وشوفي الأجواء في الشمال والأجواء الجميلة، وقبل شوي بعد تبوك تشوفي هناك الأماكن الأثرية والأماكن التاريخية والبحر
0: تبوك.
1: أيوة،
0: نعم.
1: ونجيتي للمنطقة الشرقية نفس الشيء، غوص وبحر ومواقع أثرية. أنا تفاجأت، ولا ننسى طبعا الغربية بمدنها التاريخية بكل ما فيها.
0: نعم.
1: مدن المملكة كلها متنوعة، يعني متنوعة بجغرافية رافيتها بجزرها، يعني حتى كمية الجزر اللي موجودة في المملكة من جزر غير مأهولة بكر، يعني الواحد ينبهر بجمال هذه الجزر سواء شرقا أو غربا.
0: والجزر هذه بتنوعها، بعضها جزر يعني وحدة، جزيرة واحدة، يعني مثلا مثل جزيرة داروت هي جزيرة واحدة، وبعضها هي مجموعة جزر تكون أرخبيل، يعني مثلا فرسان وما حولها مثلا.
1: فعلا الجزر جدا كثيرة وفي أشياء غريبة. يعني أنا قبل فترة كنت أعمل، بس الحين خلاص وقت البرنامج. بكذا إحنا هنا من استديوهات الدمام وصلنا إلى ختام حلقاتنا من برنامج الهوى بلادي، لكن مستمر بإذن الله في استديوهات إذاعة الرياض. وبهذا وصلنا لختام حلقتنا، وكل الشكر لضيوفنا وكل الضيوف لكل من شاركنا هذه الحلقة سواء بالاتصال أو المشاركة عبر الواتساب.
0: نعم، شكرا أيضا للزملاء اللي ساهموا معنا في إعداد وتقديم الحلقة، كل الطاقم، صالح العجرفي، سعود العقيلي، ياسمين سهيمي، حسين العباس، وطارق بن مانع، وكلها كل هؤلاء اللي يعني كانوا خلف الكنترول ويقومون بدور جبار لإنتاج الحلقات. شكرا لك أيضا ميعاد، اليوم تو رجعتي من إجازة.
1: أيوة، ختامها مسك.
0: ختامها مسك. كانت معكم أيضا من خلف المايك عرفات الماجد، وشكرا طبعا لمخرج حلقات هوى بلادي من المنطقة الشرقية خليل العيسى. إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: طبيبك.

حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. فحص فرات، هل يمكن أن يكون الفولات موجودا في الدم لكن

0: إنه لا يصل إلى الدماغ؟ من الذي يحتاج هذا الفحص؟ كل هذا بنعرفه مع الدكتور عبد الله الحداد، طبيب عام. حياك الله دكتور عبد الله.
1: الله يحييك ويبارك، اهلا وسهلا.
0: حياك الله. بداية دكتور عبد الله، نبغى نعرف عن فحص صفرات وعلاقته بالتوحد وصحة الأطفال.
1: تمام. اولا الفرات هو مختصر لكلمة الفوليت ريسبتور الفا اوتو انتيبوديز، اللي هو الأضداد مستقبلات الفوليت الفا. التحليل هو تحليل دم بسيط عن طريق عين توريد، بيبحث لنا عن وجود أجسام مضادة لمستقبلات حمض الفوليك، بمعنى أنه يقيم إذا كان هناك مناعة ذاتية بتهاجم المستقبلات على الدماغ وبتعيق من دخول الفولات إلى الدماغ. كعلاقة بالتوحد، ممكن إذا مر عليكم أو سمعتوا بالفترة الأخيرة عن موضوع اللي هو علاج التوحد اللي أحدث ضجة بالأوساط العلمية وربط التوحد بالفولات، وتحديدا من خلال اللي هو تحليل أو فحص الفرات. المشكلة الدم بتكون مش بالكمية اللي موجودة في الدم، المشكلة بتكمن في وجود الأجسام المضادة. الأجسام المضادة هذه بتمنع أو تقلل من وصول الفولات إلى الدماغ عبر المستقبلات، أو زي ما نقول نشبهها بالبوابات اللي بتدخل الفولات إلى داخل الدماغ. المستقبلات هذه اللي هو مستقبل الفولات ألفا. هذا الحدث العلمي اللي بتحدث عن أنه الأطفال أو بعض الأطفال بيقوم جسمهم بإنتاج أجسام مضادة ذاتية بتهاجم البوابات أو المستقبلات هذه وبتعطلها، وبالتالي ما بيوصل الفولات للدماغ، وبتحصل حالات اللي هو السيربرال فوليت ديفيشنسي أو نقص الفولات الدماغي. في دراسات يعني لاحظت أنه نسبة لا بأس بها من الأطفال، قد تصل نسبة إلى 70% من الأطفال المصابين بالتوحد يحملون أجسام مضادة للفولات. وأيضا كان في تحسن ملحوظ بعد استخدامهم للشكل النشط من الفولات أو الفولات العلاجي. الفولات هذا بيتجاوز المستقبلات أو البوابات هذه، وظهر تحسن عند الأطفال في مهارات اللغة والتواصل.
0: نعم. طيب دكتور، إيش هو الفولات اللي هو فيتامين B9؟ هل هو نفس حمض الفوليك أم مختلف أو بينهم تشابه؟
1: أي نعم، الفولات هو عبارة عن زي ما ذكرت فيتامين B9، فيتامين قابل للذوبان في الماء وضروري مهم جدا لعدة وظائف حيوية بالجسم. له عدة أشكال. اولا الفولات يعتبر اللي هو الشكل الطبيعي موجود بالاطعمه زي الخضروات الورقيه، البقوليات، الكبده الى اخره، هذا اللي هو الفولات. حمض الفوليك هذا شكل صناعي بيستخدم عاده في المكملات الغذائيه، زي الناس اللي عندهم مشاكل فقر دم بسبب نقص الفولات او حمض الفوليك، او حتى يعني بشكل وقائي عند الحوامل في الثلث الاول من الحمل. ممكن في الشكل الاخر اللي هو الفولينيك أسيد أو حمض الفولينيك، يعتبر شكل نشط ويعتبر أيضا الشكل علاجي من الفولات. عادة الفولات يعني لها وظائف أساسية ومهمة في الجسم والدماغ أيضا، يعني بيحتاج الجسم لإنتاج وتصنيع الحمض النووي DNA والRNA، بيساعد في انقسام ونمو الخلايا، بيساهم في تكوين اللي هو كرات الدم الحمراء أيضا. ايضا له علاقه مع البي 12 او فيتامين B12 لدعم اللي هو الوظائف الدماغ والجهاز العصبي، وله ارتباط كبير بالدماغ لانه الدماغ بيعتمد على الفولات لانتاج اللي هو النواقل العصبيه زي الدوبامين والسيروتونين. بالتالي اذا كان والله الشخص عنده نقص في الفولات الدماغي او ان الفولات ما بيوصل بشكل كافي للدماغ، هنا بيأثر على الوظائف العصبيه والنمائيه عند الاشخاص، وايضا بيأثر على الذاكره والمزاج والتركيز كذلك.
0: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت تأثيرها على الدماغ، لماذا يحتاجه الدماغ الفولات؟ لماذا يحتاجها الدماغ؟
1: بيحتاج الدماغ لأنه له وظائف يعني مهمة جدا على الدماغ والجهاز العصبي، بيحسن من الذاكرة التركيز، كذلك زي ما ذكرنا إنتاج نواقل عصبية زي الدوبامين والسيروتونين، فمهم جدا للدماغ وتطور الدماغ أيضا، خصوصا عند الأطفال اللي عندهم مثلا نقص في اللي هو مشاكل النقص اللي هو الفولات بالدماغ، بيأثر عليهم، بيسبب لهم مشاكل اضطرابات نمائية، تأخر بالكلام واللغة، كذلك ممكن بيكون عندهم تراجع في المهارات أو فقدان قدرات مكتسبة سابقا إذا كان عندهم عوز أو نقص الفولات الدماغي.

0: طيب دكتور، أنت ذكرت التأثير على الأطفال الكبار، وخاصة لو قلنا مع البداية مع الأطفال، كيف يرتبط الفولات بالتوحد بالنسبة للأطفال، وكيف ممكن أن من البداية نحد منه عشان ما ينتشر بين الأطفال أو بالطفل نفسه تحديدا؟
1: الفولات زي ما ذكرنا مشكلته يعني إذا كان في الدم فهو يعتبر طبيعي، حتى يعني إذا كان طبيعي في الدم ما له تأثير يعني على يعني بشكل مباشر على الدماغ، لكن إذا حصل والله وجود أجسام مضادة، وجدت أجسام مضادة يعني بتمنع من وصول الفولات إلى الدماغ، هنا بتحصل الإشكالية أو تأثير على الدماغ. هي الإشكالية أكثر شيء في الأجسام المضادة، إذا وجدت الأجسام المضادة هنا بتمنع أو بتمنع وصول الفولات إلى الدماغ، بالتالي زي ما ذكرنا بيحصل اللي هو نقص الفولات الدماغي، بالرغم أن حتى وإن كان مستوى في الدم طبيعي.
0: كم ذكرت النسبة، كم النسبة الطبيعية للفولات بالدم؟
1: يعني تختلف مثلا عند الأطفال، عند النساء، عند الرجال أيضا، ففي نسب مختلفة ما بين الأطفال والنساء والرجال، ما هي نسبة واحدة يعني.
0: نعم، يعني لو زادت النسبة هذه عن أي فئة من الفئات معناته في مشكلة للطفل هذا، توحد بحد ذاتها أو أشياء أخرى؟
1: هو الفولات لوحده ما يعني ما هو مسبب للتوحد.
0: إيه هذا سؤالي أنا الحين اللي أسألك عنه، إنه هل هو فقط إنه يسبب توحد أو قد يسبب أمراض أخرى؟
1: لا، الفولات يعني عادة ما هو مسبب للتوحد، لكن نقول ارتباط الفولات بالتوحد عادة بيكون من خلال اللي هو الأجسام المضادة وليس الفولات نفسه. يعني الفرات اللي هو تحليل الفرات، احنا بنتكلم عن تحليل الفرات.
0: نعم.
1: الفرات يعني هو تقصد انه الفرات هل هو مشخص للتوحد او لا؟ اذا كان تحليل الفرات لوحده هو ليس تحليل تشخيص للتوحد، لكنه تحليل داعم. التشخيص عادة بيكون عن طريق اللي هو التحليل او تشخيص السريري مع استشارة الاعصاب الاطفال او مختص التوحد، لكن هو كتحليل مهم جدا عند الشك بوجود التوحد او وجود اعراض او دلالات على نقص الفولات الدماغي، زي مثلا ما ذكرنا اللي هو تاخر التطور اللغوي او الحركي، نوبات الصرع، تراجع في المهارات اللي موجوده سابقا عند الطفل، ممكن اعراض عصبيه سلوكيه غير مفسره. هنا ممكن نحتاج التحليل اللي بيحدد لنا الاشكاليه، هل الطفل عنده اجسام مضاده للفولات او لا. لكن الفولات لوحده يعني ما هو يعني شيء تشخيصي او ما هو تحليل تشخيصي اللي هو التوحد.
0: نعم. طيب دكتور، هل الدكتور عبد الله، هل الفحص فحص الفرات هل هو فحص روتيني ولا ضروري يكون فيه او يحتاج وصفه طبيه؟
1: لا طبعا، الفرات يعني هو ليس تحليل روتيني، هو بيحتاج اولا تقييم مع مختص او استشاري الاعصاب الاطفال او مختص التوحد. نعتمد اولا على الفحص السريري او الاعراض، اذا والله الاخصائي او المختص وجد انه في دلالات على توحد او ممكن نقول اعراض لها دلالات على نقص الفولات الدماغي، هنا ممكن يوجه اللي هو تحليل الفرات، او اذا الاهل نفسه لاحظ وجود اعراض مثل تاخر في التطور اللغوي الحركي، نوبات الصرع، تراجع في المهارات اللي كانت موجوده عند الطفل، في اعراض عصبيه سلوكيه، بالاضافه الى اعراض التوحد المعروفه اللي هو صعوبه التواصل والتفاعل مع الاخرين، تاخر او اضطرابات اللغه، سلوكيات متكرره، ضعف الاستجابه والتفاعل مع المحيط، ممكن حساسيه من الاصوات، صعوبات تعلم او تاخر تعلم، او مشاكل بالانتباه. هنا ممكن يطلب تحليل اللي هو الفرات، لازم يحتاج الى متابعه المختص، لانه بيحتاج بعد كذا بناء عليه اللي هو العلاجات المستخدمه بعد كذا، ومتابعه العلاجات وتطور تحسن الحاله او لا.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، كيف نفسر نتيجة فرات إيجابي وش يعني، والسلبي إيش يعني، وهل النتيجة قطعا حتمية أو لابد أنه يعيد الفحص مرة أخرى؟
1: تمام. هو التفسير النتيجة عادة إذا كانت إيجابية هذا الشيء يعني وجود أجسام مضادة للفولات عند الطفل، بالتالي بيحصل نقص أو صعوبة في وصول الفولات إلى الدماغ، ممكن تظهر أعراض اللي ذكرناها سواء تراجع في المهارات أو نبات الصرع إلى آخره. هذا الشيء بيساعد المختص إذا كانت النتيجة إيجابية أنه يبدأ باتخاذ القرار باستخدام العلاج اللي بيساعد على وصول الفولات إلى الدماغ، بيتجاوز اللي هو الأجسام المضادة أو الفولات المتعطلة بسبب الأجسام المضادة، وإن شاء الله أنه يحصل تحسن للطفل. لكن إذا كانت النتيجة سلبية ممكن يرى الأخصائي أنه ما في داعي لاستخدام العلاجات، قد تكون

0: أسباب أخرى غير الأجسام المضادة يعني.
1: نعم.
0: بالنسبة
1: تفضل دكتور.
0: بعد كده يصير متابعة مع الأخصائي أو المختص بالنسبة للعلاج، هل في داعي أنه يعدل في الجرعات، لا يوقف العلاج، يستخدم علاجات أخرى حسب ما يرى الاستشاري والمختص.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، إذا قلنا لا قدر الله طلعت النتيجة إيجابية، وش هي الخطوة أو الخطوات القادمة من خطة علاج مثلا؟
0: تمام. مثل ما ذكرنا النتيجة الإيجابية تعني وجود أجسام مضادة، هذه الأجسام المضادة تمنع وتعيق وصول الفولات للدماغ، بالإضافة إلى الفحص السريري مع وجود الأعراض والمشاكل المتعلقة بتطور النمائي، قد يتخذ الطبيب المختص أو الاستشاري أنه يتخذ القرار يبدأ بالعلاجات المناسبة، وأهمها اللي هو الليوكوفورين اللي يعتبر العلاج الحديث واللي أحدث ضجة في الأوساط العلمية والسوشيال ميديا، أيضا اللي هو الليوكوفورين أو الفولينيك أسيد باسم الكتابة، اللي هو يعتبر الشكل النشط من الفولات، بيعمل على توصيل الفولات، بيتجاوز المستقبلات اللي حصل فيها الإشكالية بسبب الأجسام المضادة، بالتالي بيحصل تحسن بالكلام والتواصل الانتباه وأيضا بعض الجوانب السلوكية. طبعا العلاج زي ما ذكرنا لابد يؤخذ باستشارة الطبيب المختص، ويحتاج إلى متابعة ومراجعة لتحديد الإجراءات المناسبة والتقييم بعد استخدام العلاج إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب دكتور، ما دور العلاج الغذائي في تقليل الأعراض؟
0: بالنسبة للعلاج الغذائي يعني نعم. يعني له تأثير لكن مش التأثير الكبير، لكن زي ما ذكرنا الأهم عندنا اللي هو الإيجابية التحليل أو إذا كان إيجابي أو سلبي. يعني أهم شيء عندنا من ناحية الأطعمة اللي هو نحتاج الأطعمة اللي بتقلل الالتهابات، تعويض نقص الفيتامينات، إذا كان والله الطفل بالفعل عنده نقص في الفوليك أسيد في الدم، هنا ممكن لا يأخذ يعني اللي هو المكمل الغذائي، أو ممكن حتى يحتاج إلى المصادر الغذائية اللي بتحتوي على الفوليك أسيد. عندنا أهم شيء زي ما ذكرنا التقليل من الأطعمة اللي بتسبب الالتهابات، أو ممكن إذا كان في مشاكل بالأمعاء برضو ممكن لها تأثير أيضا. ف يعني كأهم أغذية أو الأغذية المهمة جدا اللي بتساعد الخضروات الفواكه، ممكن الأوميغا 3 أو مصادر الأوميغا 3 من الأسماك وغيرها، أو الدهون الصحية، التقليل من الأطعمة المصنعة أو السكريات، الزيوت المهدرجة وإلى آخره.
1: دكتور عبد الله، ودنا تتكلم عن دعم صحة الأطفال وأبرز الفحوصات لدعم نمو الأطفال.
0: تمام. بالنسبة للتحاليل عموما لصحة الأطفال، مهم جدا أن نتأكد من تحاليل اللي هو التحاليل الأساسية من ضمنها اللي هو فقر الدم، نتأكد من موضوع اللي هو الحديد، مخزون الحديد، صورة الدم، أيضا نتأكد من تحاليل اللي هو هشاشة العظام، زي عندنا اللي هو الفيتامين د، الكالسيوم، المغنيسيوم، كذلك نتأكد من مشاكل اللي هو الغدة الدرقية، لها تأثير أيضا على الأطفال، أيضا كذلك السكر ومشاكل السكر، أيضا في تحاليل متعلقة اللي هو حساسية القمح ومشاكل حساسية القمح لها تأثير على الوزن أو اكتساب الوزن عند الأطفال، أو كذلك النمو، أيضا عندنا اللي هو هرمون النمو كذلك مهم جدا، الأطفال اللي بيعانوا مشاكل اللي هو النمو. في تحاليل مهمة أيضا من ضمنها اللي هو الرصاص، لأنه بيعتبر من التحاليل المهمة للأطفال، لأنه عادة يعني ما بيظهر في البداية أعراض لكن بيأثر على مستوى ذكاء الطفل، بيسبب مشاكل ضعف الانتباه وصعوبات التعلم أو تأخر نمو الطفل، ومشاكل أيضا متعلقة بفقدان الشهية.
1: نعم. دكتور عبد الله، التغذية ودورها في دعم الأطفال، ما أهمية الغذاء الغني بالفولات من خضروات وفواكه وحبوب؟
0: الفولات عموما يعني زي ما ذكرنا هو من الأطعمة اللي بيساعد على اللي هو تكوين كرات الدم الحمراء أو إنتاج كرات الدم الحمراء، أيضا زي ما ذكرنا في البداية اللي هو له علاقة بدعم انقسام الخلايا ونموها، له ارتباط قوي اللي هو نمو الدماغ وعمل الدماغ أو الجهاز العصبي بشكل كبير، كذلك يعني أحيانا بيكون عند في الأطفال إنه الفولات ما بينتج بكفاية في الجسم، لذلك لابد من اعتماد الغذاء بالإضافة إلى المكملات الغذائية اللي بتساعد على اللي هو تحسن مستوى الفولات بالدم، وأيضا لابد من اعتماد نظام غذائي متوازن بيساعد على تقليل الالتهابات خصوصا الأطفال اللي عندهم مشاكل مناعية.

0: مناعية أو مشاكل بالجهاز الهضمي. فمهم جدا يكون في توازن في الغذاء من ناحية الاعتماد على مصادر غذائية زي الفولات أو الحديد أو بي 12 وغيرها.
1: نعم. طيب دكتور، النصائح الغذائية اللي تقدمها للأمهات لدعم نمو أطفالهم؟
0: طيب أولا النصائح الغذائية عموما تجنب المأكولات المصنعة أو اللحوم المصنعة، تقليل السكريات مهم جدا، كذلك عندنا اللي هو مهم جدا المحافظة على النوم بشكل كافي، ساعات كافية خصوصا بالليل، تقليل السكريات زي ما ذكرنا والمشروبات المحلاة والحلويات، أيضا الأملاح، كذلك الوجبات السريعة، تقليل الدهون كذلك والاعتماد على الدهون الصحية زي زيت الزيتون، كذلك الاعتماد على الأسماك المكسرات، هذه فيها نسبة دهون صحية مناسبة جدا للأطفال لجميع الأعمار بإذن الله. البروتينات الصحية زي ما ذكرنا الأسماك البقوليات، أيضا عندنا محافظة على شرب السوائل مهم جدا خصوصا الماء، ممكن يغفل عنها لأن الطفل ما بيشعر أو ما بيبادر أنه يشرب سوائل، فمهم جدا الأهل ينتبهوا لشرب السوائل عند الأطفال. كذلك الاهتمام بالوجبات، يعني ما يكون يعني الطفل يجلس فترات طويلة أو ساعات طويلة ما بيتناول وجبات، يعني فهذا بيأثر على نموه بيأثر على صحته بشكل عام.
1: نعم. طيب دكتور، لو تذكرنا حالات تحسنت بعد اكتشاف نقص الفولات وعلاجها وأهمية الفحص المبكر.
0: نعم، زي ما ذكرنا هو الدراسات يعني أثبتت، أو خصوصا أبرزها اللي هو أبحاث الدكتور إدوارد كوادرانس، لاحظ النسبة يعني نسبة كبيرة قد تصل إلى 70% من الأطفال المصابين بالتوحد يعني بيكون عندهم أجسام مضادة للفولات، وأيضا لاحظ تحسن ملحوظ بعد استخدام العلاجات بنسبة تصل إلى 65% بعد اللي هو استخدام الليوكوفورين، ففي تحسن عند الأطفال خصوصا في مهارات اللغة والتواصل زي ما ذكرنا النسبة قد تصل إلى 65%. التحليل بالنسبة للفرات يعني هو فقط بيوضح إذا كان الطفل يعني عنده أجسام مضادة أو لا، وبناء عليه بيستخدم العلاج، فإذا كانت الأجسام مضادة إيجابية أو في دلالة وجود أجسام مضادة هنا يأتي دور العلاج اللي إن شاء الله بيساعد أنه يقلل من اللي هو أو بيتجاوز الأجسام المضادة هذه، وبيبدأ إن شاء الله يحصل التحسن عند الأطفال بنسب مختلفة.
1: نعم. طيب دكتور، العلاج هذا بعد اكتشاف المرض، العلاج هذا دائم طول العمر أو فترة معينة؟
0: هو بيحتاج إلى أولا تقييم مع الاستشاري، هو بيحدد هل بيستخدم العلاجات وإيش الفترة اللي بيستخدم فيها العلاج، وبناء عليها إيش الجرعات اللي بيستخدمها، هل ممكن يزيد في الجرعات أو لا، لكن عادة بيستخدم الفترات وبيكون تحت إشراف المختص أو الاستشاري الأعصاب الأطفال.
1: نعم. طيب دكتور، كيف غير الفحص حياة أطفال المصابين بالتوحد؟ الفحص هذا فحص اللي هو فحص إفرات، كيف غير حياتهم؟
0: نعم، هو التحليل يعني بيساعد كثير في معرفة أولا السبب، هل هو يعني أجسام مضادة أو لا، يعني قد يكون يعني الأهل ممكن ما يعني مش عارفين السبب وراء الأعراض اللي ظاهرة عند الأطفال، سواء اللي هو التأخر الكلام أو يعني ممكن مشاكل اللغة، تراجع في المهارات أو فقدان القدرات المكتسبة، نوبات الصرع أحيانا أو اضطرابات سلوكية نمائية شديدة، اي اعراض عصبيه غير مفسره، قد يكون يعني السبب وراءها اللي هو وجود الاجسام المضاده. ف يعني بمجرد يعني معرفه السبب بيبدا بالعلاج مباشره، العلاج بيحسن كثير الحمد لله من مشاكل اللي هو التواصل والمهارات اللغه، فبالتالي ان شاء الله بيلاحظ الاهل بشكل ملحوظ يعني واضح بالنسبه لهم انه الطفل بدا يتحسن، بدا يعني يستجيب معهم، بدا يتواصل معهم، بدأت اللغة عنده أو بدأ الحديث عنده أو الكلام بدأ يتحسن بشكل ملحوظ، فبيتحسن بإذن الله يعني نسب متفاوتة بعد استخدام العلاج بإذن الله.
1: نعم بإذن الله. شكرا لك دكتور عبد الله الحداد، طبيب عام، شكرا لك.
0: أهلا ومرحبا،
1: حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد، في أمان الله. طبيبك.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه، حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات الشعرية مفردة مزلاج، وهو آلة حديدية توضع في وسط الباب من الداخل وبدون مفتاح. يقول الشاعر ناصر القحطاني: كم صيت بيت عتق في الباب مزلاجه، وكم شيخ ماره قبل تعيينه ممر. كذلك أيضا كقول الشاعر فهد المفرج التميمي: واليوم باب الهوى زلشت مزلاجه، أقفى وانا أقفيت والدعوة سموجية. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة مغباش، وهي طلعة الفجر يعني بعد الغلس. يقول الشاعر عبد الله بن زويبن، سقوى سقى الله من مطر كل ناشي، ربع لها في منبت القفر مغباش. وكقول الشاعر عبد العزيز السليس: يا ربعي اللي تهتدون المطاريش، معكم يبيلي بول الصبح مغباش. وكقول الشاعر عبد الله العودة الفضلي: لشفت عبرات الغضي تنهم الزود، سريت تالي الليل وانكفت مغباش. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة المناعير، وهم المطاليق، وهم الرجال الشجعان الأفذاذ. يقول الشاعر الويحان العنقري التميمي: أنا صديق الطيبين المناعير اللي لهم كسب المعالي عشاقة. وكقول الشاعر النادرة: يحرم علي ولد المناعير والجود، إن كان ما أسست بالشعر دولة.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز القدير شاعر الأردن ثابت الدهام، ونقول سعدنا بتواجدك معنا.
1: وهذا شرف لنا تواجدنا معكم على إذاعة الرياض.
0: الله يبارك فيك شاعرنا ثابت الدهام، شاعر من المبدع من الشعراء المبدعين، متمنيا أن تكون إن شاء الله حلقة ثرية مليئة بالإبداعات الشعرية. شاعرنا ثابت الدهام شاعر الأردن الجميل، لكل شاعر بداياته في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعري ومن له الفضل في بروزك وتميزك ومن من تأثرت؟
1: نعم، حسب البداية طبعا أي إنسان شاعر أو كاتب أو أديب يجب أن تكون عنده الفطرة الشعرية أو الفطرة الأدبية، يعني ممكن يكون يكتب مقالات بالبداية، يكتب قصص، يكتب أشياء متنوعة، يعني اللون الأدبي ما هو شرط أنه الإنسان هذا يعني متخصص فيه، ولكن هو يعني انتهجه لوجهة نظر معينة عنده.
0: نعم.
1: أنا بالبداية بالمدرسة كنت أكتب المقالات والقصص، وبعد ذلك بحكم البيئة وبحكم أنه القصائد أكثر رواجا اتجهت القصائد النبطية، كوني يعني من أبناء البادية الوسطى بدوال مقر عندنا بالمملكة الأردنية الهاشمية، يعني فهذا اللون قريب من المجتمع المحلي، فلذلك اتجهت. فمن البدايات أنا كنت أكتب، ولكن اتجهت للشعر النبطي يعني بالجامعة.
0: جميل، ويعني أنت أثرت في بيئتك كذلك أيضا الشعرية أبو سالم.
1: نعم،
0: الله ينعم عليك.
1: بالبداية أنا يعني الواحد يعني لازم تكون عنده الموهبة الأدبية. أبوي أنا دكتور لغة عربية وهو مدير مؤسسة الدراسات والنشر في وزارة الثقافة.
0: جميل،
1: فهذا كان له أثر كبير، يعني في عنصر وراثي بالموضوع
0: ولا. نعم. شك أبو سالم شاعرنا ثابت الدهام، عندكم ما شاء الله في الأردن مجالس كلها شعر ما شاء الله، وأدب وثقافة ما شاء الله ورجولة، وهذا بعد يتأثر الشخص الواحد ما شاء الله بشعرية الشعراء الموجودين عندكم. ممكن تسمعنا قصيدة شاعرنا ثابت الدهام؟
1: نبدأ بقصيدة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
0: الله يطول عمرك ويطول الله وجهك.
1: يقول: نظرة صقر سلمان ما هي نظر عين،
0: يا سلام،
1: أبعد من اللي ما قدرنا نشوفه، رؤية ولي العهد تستقبل سنين أقوى من خطوب الزمان وصروفه، من مركز الدنيا ومن مركز الدين والاقتصاد الضخم وانفس شغوفه، محمد أعلنها وقال المضامين، ومحمد أصدق من يبرهن حروفه، كن بمشاريعه بالأحلام ياسين، وتحقق على أحلام مدت كفوفه، وده رياض العز خضرة من الحين، ما عاد يرضى بالصحاري تحوفه، عازم ينمي نخلته بين سيفين، ويوري العادين سطوة سيوفه، قايد يعرف الكتف تنكال من وين، يصنع سلاحه ويتفاغر ظروفه، هذا حليف الشمس لو كان من طين، يزرع خلاياها ويجني قطوفه، ما ودها البترول يلوي له يدين، لا قل منسوبه وقل معروفه، قال السعوديين للسعد حيين، والخيل تولد برض نجد معسوفه، رافض تعيش المملكه عسر معلين، وان الرياح بيوم تزعج وقوفه، من عقب سنه 2000 عام 30 الا يجيها كل حي ويطوفه، تنبت من ورود الاماني بساتين، والكون يدعي للأماني ضيوفه. سلامتك.
0: والكون يدعي للأماني
1: ضيوفه.
0: صح الله لسانك شعرنا الأردني ثابت الدهام على هذه القصيدة في سيدي ولي العهد حفظه الله. شعرنا ثابت الدهام، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة

0: حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها؟ شعرنا ثابت الدهام، ما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
1: الإيجابيات هي سهولة الوصول للجمهور.
0: صحيح.
1: يعني من السهل، أنت ما لست بحاجة لإقامة أمسية أو إقامة مهرجان لكي تظهر للجمهور، وتبث فيديو أو تكتب بيتين شعر على أحد وسائل التواصل الاجتماعي، يكفي لأنه ينتشر هذا للجمهور.
0: طبعا. جميل جميل.
1: ولكن هناك سلبيات طبعاً.
0: تسلم.
1: إن سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي إن أثرت على الذائقة العامة.
0: يعني قصدك بكثرة القصائد الغث اللي ينشر مثلاً؟ قصدك؟
1: أي شخص قادر على الظهور، أي شخص صحيح. قادر على الظهور مهما كان مستوى الأدبي.
0: صحيح.
1: ويمكن هذا يؤثر على الذائقة العامة، لأنه المتذوق سيسمع الغث والثمين.
0: صحيح.
1: نعم. بالأمسيات يتم الاختيار بعناية، بالأمسيات وبال بالمسابقات الاختيار بعناية، لذلك لا يسمع إلا السمين.
0: والبقال الأصلح. نعم صحيح.
1: والبقال الأصلح. نعم
0: صحيح. الله يا رب يعطيك العافية. طبعا لا شك بأنها قربت، هذه وسائل التواصل قربت الشاعر ومحبيه عن قرب من خلال متابعته في حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي. شاعرنا ثابت الدهام، حنا متعطشين لسماع العديد من أبياتك الشعرية.
1: نقول قصيدة رثاء.
0: والله أنت الله يا رب يغفر له وسكنها الجنة إن شاء الله. لا شك بأن الشاعر جميل جدا، أن يتعدد في الحقيقة الأغراض الشعرية. تفضل طعمه.
1: يقول: ترجف أمانيها وصدره دافي، عاشت سعيدة والحزن ساجنها، ترسم على وجه الظلام وصافي، بيضة تحس النور يطلع منها، تروي هقاويها وقلبه صافي، والياس بيدين البلا حاضنها، أمي تعرف الله ما هو غافي، صاحي داري ضعف ويزبنها، كانت تربي حلم باكر لافي، ينزع يدين الياس ويطمنها، من صبرها جاها ولدها شافي، الجروح عيت غير تستوطنها، فتحت عيني في حياتي وافي، من قد ما ربت حلم ساكنها، بطن العزيزة ما يولدها في، يلمع ولدها من ذهب معدنها، مدت على طول الفلات الحافي، وده توري باسه الغابنها، غمد الألم يلبو تسل سنافي، لسنين بخيول الشقا عدنها، وتكزني دايم على ميقافي، وتشد ركني واثبت واركنها، ثابت وكان اسمي مثل مجدافي، دايم يعديني لضحكة سنها، لا ما حسبت حساب كل شي خافي، حتى حسبت عيون من يبكنها، راحت سحابه ماطره بعجافي، ونبست عروقي من يلينها، خايف يدل الشوك درب الحافي، روضة حياتي سيدي دافنها، الله يرحم كفتين صافي، دنياي لو مالت من يوازنها، ما عادت الرحلة على إلافي، والشعب ضمت روحي منها.
0: صح الله لسانك، وغفر الله للوالد وجميع موتى المسلمين.
1: أنت
0: شعرنا ثابت الدهام، شاعر تجيد فنون الشعر وأغراض متعددة، وتملك جميع أدوات البناء الشعري. جميل، صح الله لسانك. هذه القصيدة الرثائية يطرح علينا سؤال شاعرنا ثابت الدهام، بأن نقول هل تعد أغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ أنت ما شاء الله الآن سمعتنا وطنية، سمعتنا رثائية، والقادم أجمل كذلك أيضا، هل مطلوب من الشاعر أن يتعدد في هذه الأغراض الشعرية؟
1: طبعا. يعني القصيدة الذاتية التي لا يتكلم الشخص إلا عن ذاته، يعني هو أفضل أنواع الشعر.
0: نعم.
1: يجب أن يكون لسان المجتمع أيضا.
0: صحيح.
1: يعني مثل قصائد الوطنية تعبر عن شعور المجتمع، ليس عن شعور شخص فقط. الإنجازات أيضا كذلك للشخصيات الوطنية المرموقة أيضا تعبر عن شعور مجتمع أيضا، شعور أمة بعد ذلك.
0: جميل جميل. شعرنا ثابت الدهام، ما رأيك بالمسابقات الشعرية، وهل خدمت الموروث الشعبي؟
1: طبعا المسابقات احنا ما ننكر ان له فضل بعد الله عز وجل على الشعراء.
0: صحيح.
1: والجميل بالمسابقات انها فجرت المواهب.
0: جدا.
1: يعني في كان شخص يعني بعمره ما كان يفكر ان يكتب قصيده، ولكن المسابقات شجعت على كتابه القصائد، لانه مسهل الوصول اليها والتسابق مع الاخرين.
0: صحيح. وابرزت لنا شعراء لم نكن نعرفهم في السابق. نعم
1: نعم. ولكن سلبيتها الوحيده ان اثرت على الامسيات الشعريه.
0: قصدك المسابقات؟
1: نعم، أثرت بالانتشار. يعني الآن المشاهد يشوف المسابقة ويشوف كم كبير من الشعراء.
0: صحيح.
1: ومو بحاجة إلى أن يتابع أمسيات شعرية،
0: لأن كل حلقة من الحلقات هي أمسية شعرية. ما شاء الله.
1: نعم، كل حلقة فيها أمسية شعرية، فهو الزخم في الكم الشعري اللي موجود الآن بالوطن العربي فعلي.
0: جميل. أنت سبق أنك شاركت في المسابقة، أحد المسابقات، وسالم.
1: نعم شاركت في شعر المليون موسم العاشر.
0: جميل والله، إن شاء الله أن أنت شعرتك جدا جميل، وإن شاء الله أن نراك في قريبا في إحدى المسابقات إن شاء الله.
1: بإذن الله بإذن الله.
0: حنا شاعرنا ثابت الدهام تعطشين لسماع العديد من أبياتك الشعرية.
1: يقول الله خلقنا روس ما نقبل الضيق،
0: كفو
1: حتى تقول الناس هذا مرضنا.
0: سلام.
1: نستصغر الشدات ونطاول الغيب، وليحتمينا ما نشاور بعضنا. ما لا العقل في شوشة الراس تحكيم، والعاقل اللي قال راي اعترضنا. حنا نحرم كلمة الرجل تحريم، وأحيان نفسه ما عرفنا غرضنا. يا عزنا ونفوسنا خلقة تشيم، عن كل حاجة ما تساوي عوضنا. شجعان نفنا دون عيش المظاليم، ونثور لو ناب المذلة قرضنا. كنا الله اللي قسم الرزق تقسيم، بدروب ظلام الخلايق عرضنا. منه تعلم ياخذ الحق تعليم، يسمع دوي قلوبنا لم تعظنا. والجور ناره في صدور المقاديم، تشعل اللي هي بعيوننا ما غمضنا. نرجع ننظم دورة الوقت تنظيم، اما تجي على الكيف ولا رفضنا.
0: اما تجي على الكيف ولا رفضنا، الجزالة في المعنى وحسن الصياغة والتصوير تكمن في هذه القصيدة. وكعادتك شاعرنا ثابت الدهام تقدم الرائع والجديد في الشعر.
1: عليك زود، احنا نتعلم نلمسك وشرواك.
0: الله ربي يبارك فيك شاعرنا ثابت الدهام. شاعرنا ثابت الدهام، الامسيات الشعرية هي حلقة توصل بين الشاعر وجمهوره. الحقيقة وانا شرفت وسعدت بزيارتكم في المملكة الأردنية الهاشمية، وحضرت العديد من الأماسي التي تقام والتي تنظمها ما شاء الله الجمعيات والمهرجانات الشعرية، ما رأيك بها؟
1: يعني هي طبعا هذه تعطي مجال للعديد من الشعراء، وتعطي مجال لكافة يعني لكافة درجات الشعراء، شعراء الدرجة الأولى والثانية والثالثة، الكل يشارك في مثل هذه الأمور.
0: نعم صحيح.
1: ذلك هو تنوع هذه الجمعيات ووجودها في إنشاء أمسيات يبرز الشعراء. يعني لو لم تكن هذه الجمعيات موجودة لا يمكن أن يبرز، فهي خلقت هذا التنوع. يعني هذا بالنهاية له أثر إيجابي على المجتمع، ولكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك ضوابط أكثر في اختيار الشعراء.
0: صحيح، يعني يكون يعني قصدك بضوابط من بحيث أن يكون الشعراء على مسار واحد،
1: يكون شاعر على سوية عالية من الكتابة.
0: لا شك أن بعضهم يعني ودنا يدخل المبتدأ عشان يشجعون الأفضل يكون مع الشعراء الكبار شرواك، وهذه بادرة طيبة إن شاء الله. وأنتوا بالأردن ما شاء الله أماسيكم كلها متعددة وكثيرة جدا، وهذا الحقيقة ظاهرة جدا جميلة وصحية في خدمة الموروث الشعبي.
1: طبعا
0: شعرنا ثابت الدهام، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك وما السبب؟
1: اللي هي ولا الشعراء آخرين؟
0: لا اللي ودك، القصيدة دائما ترددها بينك وبين ذهنك الله يحفظك.
1: والله أنا كل قصيدة أكتبها أحدث قصيدة تكون أكبر في قلبي
0: يعني
1: أعبر عن حالي.
0: ما شاء الله، ممكن تسمعني إياها؟
1: سمعك مؤثر قصيدة. نعم
0: تسلم الله يحفظك.
1: يقول أنا رجل تحاربها الدنايا ما يحاربها، وعد الفارس تجي من قيم تخصومه. أدور لي خصوم كبار يومني أضاربها، يقولون العربي الله عطنا قوة عزوه. ما هو مثلي يعادي ناس لو يعطى شواربها، يعدونه جبان وينتقي عركات محسومة. ترى طعم الحياة إنك تغامر في تجاربها، ولا تثني جناحينك يا أبو جنحان مثلومة. تمر العاصفة جنحك ولا تأخذ ماربها، وتطلع فايز ومرت عليك الريح مهزومة. وشوف الشمس ما تقوى على معاند مغاربها، وتشرق من مشارقها بعيدة شبح محشومة. على كبد السماء تفصي وتسترجع مضاربها، يفض الليل من وجهها ولا تفزع

0: كان القصيد الطيب
1: وجهك أبيض وجهك أبيض.
0: شعرنا ثابت الدهام، هل تكتب القصيدة من واقع تجربة مريت فيها أو من وحي الخيال أو مشاركة معانات الآخرين؟
1: متنوع، قبل شوية إحنا حكينا عن تعدد الأغراض.
0: نعم صحيح،
1: قد يكتب الإنسان عن شعور داخلي، عن تجربة أحدهم، عن ممكن قضية عامة.
0: نعم.
1: مثل المجتمع ممكن لمناسبة معينة، لأنه هو حضر هذه المناسبة فضروري يكون كاتبها، فتتعدد الأغراض الشعرية.
0: صح.
1: ولكن دائما لمسة الشاعر موجودة مهما كان الغرض الشعري.
0: نعم صحيح.
1: وأسلوبه الخاص يجب أن يكون موجود مهما كان الغرض الشعري.
0: نعم
1: يعني
0: صحيح.
1: بالنهاية هو يعبر عن نفسه، ولكن هو يعبر عن نفسه من وجهة نظر الآخرين مرات. يعني مثلا قضية الآن مجتمعية، فهو ينظر الأكثر من زاوية لهذه القضية ويصفها بهذا الشكل.
0: جميل.
1: ولكن بالنهاية لابد أن تجد روحه فيها.
0: صحيح. هل واهس القصيد له وقت معين عندك شعرنا ثابت الدهام؟
1: طبعا. أنا يعني الليل أكثر هدوء، فلذلك هو يعني ليل الشعراء فعليا. حتى الإنسان إذا كان في عنده شجن أو حزن يزداد الشعور فيه بالليل أكثر من الصخب والنهار. النهار فيه صخب، فلذلك يصعب على الشاعر أنه يتجرد من كل هذا الصخب ويكتب قصيدة بكل هدوء.
0: يعني يقولك الليل جلاب الهموم قصدك؟
1: أي والله، هو هذا اللي يدعوك إلى الكتابة، أن يكون عندك أشياء أنت بحاجة أنك تعبر عنها، فالشعر يفرغ هذه الأشياء.
0: صحيح. شاعرنا ثابت الدهام، حنا مشتاقين لسماع العد من أبياتك الشعرية، الله يحفظك.
1: يقول إذا كان الصبر غاية فمفتاح الفرج مكسور، نفاد الصبر أحيانا وسيلة تصل أحلام.
0: الله الله.
1: يا لولا كثرة حلول الحياة هلي عليها شور، ولا شفت العرب تحتار يوم الموقف الحامي. ترى الدنيا على كبره تضيق وتتسع وتدور، وكم غرتني وفازت ثوانيها على عوامي، وانا درس الحياه اللي رسخ في قلبي المقهور، برت لي قوسي ولكن خدت من كفي سهامي، ورتني بشر اقسى من انه يعترف بشعور، ورتني زمن يعطي عدوي بلوغ احزامي، ومن عقبه عرفت اني على دروب العشم منثور، وحطيت احتمال ان الحبيب اخطر من اخصامي، وشفت اللي نجحوا وساروا ولو وصلوا بدون ظهور، ومن وقتها عرفت ان الطريق اكثر من اوهامي، وصرت أحسب زمن خطواتي ووين اتجاه النور، وصرت أرجع ورا خطوة عشان أشوف قدام، وخلي للعدو مهرب إذا فضوا لقاه الطور، أخاف البيد لا ضاقت عليه يضيق انسام، دهر فيها الحمام يصيد من فوق الغمام، شقور يوجه لي رسالة واضحة عن دورة أيام، تعلمت اغتنام الوقت يوم إنه يمد جسور، وغفلة حاسدي عني وضرب الريح لإعلامي، تعلمت الرضا لأن الحذر ما يمنع المحذور، ولو صاب الهدف رمحي دريت ان الله الرامي، ولا عندي كبير الا العليم بما تكن صدور، ولو كبر الجمل يبقى يشيل الماء وهو ضامي، على اطراف السنين الماضيه مت وحفرت قبور، وماتت روحي وظل الجسد مرمي على عظامي، تمر الناس في عيني خناجر دامني مغدور، واعيش بتجربه عمري وهي تمسك لي زمامي، وقادتني على واحد بدون التجربه مخبور، وانا مذنب كفاه اني ركيت الحمل لاسلامي، رفعت يديني وقاعي غدا من دعوتي منطور، وجذعي خضر وروحي حيت وتدور احلامي.
0: يا سلام. صح الله لسانك، شاعر مبدع، اسلوب راقي، تصوير متقن، كلمات واثقه، تأبت التلميح وتعشق التصريح. وبيض الله وجهك، حنا قضينا معك دقائق جميله جدا، عشنا معك اجواء شعريه مميزه.
1: سعيد جدا بهذا اللقاء، وانت اعلامي كبير تنتقي اسئلتك بجوده عاليه،
0: الله يطول عمرك،
1: ويعني تفتح المجال للضيف بأن يتكلم يعني بحرية مطلقة، وهذا شيء جميل يسعد أي شاعر.
0: تستاهل العلم الطيب، شاعرنا ثابت الدهام يا أبو سالم، الله يحفظك إن شاء الله.
1: معك زود.
0: تحياتي لك وبيض الله وجهك على حضورك الجميل.
1: يا هلا الله معك يا هلا.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: ما كل ما يلمع ذهبا ويضرب في المظهر أو الشكل الخداع المغري، الذي لا يعقب الأقدام عليه سوى الندم، الذي لا ينفع بعد الحرص. ويقول الشاعر محمد

يهم ما كل ما يلمع ذهب بعضها نحاس أصابعك بالكف ما هي سوية. ويقول الشاعر خالد بن محمد: حبيبتي ما كل وردة لها ريح ولا كل من يلمع ذهب يا حياتي. أيضا من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول: زاد الطين بلة. ويضرب هذا المثل لمن يزيد المشكلة تعقيدا وصعوبة. ويقول الشاعر طلال المحجان: إن قلت بنسى وابعد الهم يا صاح، لقيت طيفة زود الطين بلة. ويقول الشاعر عبد الرحمن الحربي: قلة ترى شوفه ذبحني بالأفلام، وشوف النشامة زود الطين بلة. ويقول أحد الشعراء: اللي جرحني وزاد بالطين بلة، ناس تلهى بي واليقفيت غمزاتي.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات المختارة. يقول الشاعر فراج بن جفران: لو طاحت جبال السراوات ما طحت ما بين نافخ كير ومولع الكير، شخصيتي تبقى إذا جيت أو رحت، وشوم عن بعض الوجيه المعاثير، لعابة الميسر ومكالة السحت، اللي تحسب إن المراجل دنانير، العود رباني على العز وفلحت، وأنا على نفس الخطى ماسك السير. ويقول الشاعر سعد بن هتيل الدوسري: أرجي ثلاث فيك من دون منه، الدين الأول والكرم والشجاعة، الرجل لا من الثلاثة فختنة، لا ينبغى قربه ولا به طماعة. ويقول الشاعر نمر بن عدوان: يحمود يظهر لك صديق من القوم، ويظهر من الربع الموالين عدوان. ويقول الشاعر عبد الله بن ربيعة: المستريح اللي من العقل مسلوب، وان شفت لك عاقل ترى الهم دابه، وان دكبك هاجوس ما يسمع الطوب، ولا انتبه ما جابت الورق جابه.

0: أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج. من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام التاسعة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. برئاسة المفتي العام للمملكة غدا انعقاد الدورة 99 لهيئة كبار العلماء. باستثمارات تجاوزت 56 مليار ريال المملكة تعيد صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي الدولي. سفارة المملكة تحذر المواطنين في تركيا من فيضانات وانهيارات أرضية محتملة. غدا بدء استقبال طلبات العام الثاني من برنامج التوازن العقاري. عودة المعلمين إلى المدارس في 11 منطقة بالمملكة غدا عدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كانت هذه العناوين وأهلا بكم إلى التفاصيل. تعقد هيئة كبار العلماء غدا الأحد دورتها 99 برئاسة المفتي العام الشيخ الدكتور صالح الفوزان لمناقشة الموضوعات الشرعية المعاصرة، وتمثل هذه الدورة محطة تاريخية تسبق انعقاد الدورة المئوية للهيئة، ما يعكس مكانتها في ترسيخ المرجعية الشرعية وتعزيز الأمن الفكري وخدمة الإسلام والمسلمين على مدى أكثر من 54 عاما. أمين هيئة كبار العلماء دكتور فهد الماجد ومزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع.
2: هذه الدورة دورة هيئة كبار العلماء 99 التي تعقد بمحافظة الطائف تأتي تباعا لدورات هيئة كبار العلماء التي تعقد تباعا في دوراتها العادية لاستعراض عدد من الموضوعات التي تحال إليها من ولي الأمر ومن الجهات الحكومية المختصة. وحينما يحال هذه الموضوعات إلى هيئة كبار العلماء فإنها تقوم بدراستها الدراسة الشرعية، وهذا حقيقة يعكس اتساع الفقه الإسلامي للنظر في كل المسائل الشرعية والقضايا الشرعية التي تحال إلى هيئة كبار العلماء، وتعكس أيضا من جهة أخرى حرص ولاة الأمر حفظهم الله في كل ما له تعلق بالحكم الشرعي أن يعطى الرأي الشرعي من الجهة العلمية الموثوقة وهي هيئة كبار العلماء.
1: تمكنت المملكة من خلال بنيتها الرقمية المتقدمة وشراكاتها مع كبرى الشركات التقنية العالمية من ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي مدعومة باستثمارات تجاوزت 56 مليار ريال، كما حققت مراكز متقدمة في مؤشرات الذكاء الاصطناعي والاتصالات والتقنية مدعومة ببنية رقمية تغطي نحو 99% من السكان. في سياق متصل أظهر تقرير إنترنت السعودية في نسخته الخامسة الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تحسن معدل زمن الاستجابة لأشهر الألعاب الإلكترونية في المملكة بنسبة 89%، فيما وصلت نسبة التغطية السكانية في المناطق الحضرية بتقنية إنترنت الأشياء ذات النطاق الضيق إلى نحو 99% مدعومة بأكثر من 30,000 برج، ما يعكس جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة لاستيعاب الاستخدامات المتنامية للإنترنت بما في ذلك الألعاب الإلكترونية والتطبيقات المعتمدة على الاتصال بين الأجهزة. أصدرت سفارة المملكة في تركيا تنبيها عاجلا دعت فيه المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية تحسبا لموجة من الاضطرابات الجوية المرتقبة. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 14,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، فيما أعلنت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تسجيل 1260 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها. تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض غدا الأحد استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري عند الساعة 3 مساء وحتى نهاية يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر المقبل عبر منصة التوازن العقاري بهدف توفير ما بين 10,000 و 40,000 قطعة أرض سنويا بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. المزيد في سياق هذا التقرير.
3: شهدت مدينة الرياض خلال السنوات الماضية ارتفاعا في أسعار الأراضي والإيجارات لتأتي توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باتخاذ إجراءات حازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، إجراءات متكاملة شملت رفع الإيقاف عن أراضي في شمال الرياض وتعديل رسوم الأراضي وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ورصد مراقبة أسعار العقار إلى جانب زيادة المعروض من الأراضي السكنية للمواطنين. ومن ضمن هذه الإجراءات أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض منصة التوازن العقاري في مسار يستهدف توفير ما بين 10,000 و40,000 قطعة أرض سكنية سنويا على مدى 5 سنوات بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر في المرحلة الأولى، وبعد التسجيل والتحقق من الأهلية والنظر في الاعتراضات وإجراء القرعة الإلكترونية خصص المستفيدين أكثر من 6,300,000 متر مربع في مواقع متعددة داخل مدينة الرياض لزيادة المعروض وتخفيف الضغوط السعرية والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وما تحقق في المرحلة الأولى لم يكن سوى بداية لمسار يمتد لخمس سنوات، مسار يستهدف أثرا تراكميا ومستداما بزيادة المعروض وتوسيع خيارات التملك والمساهمة في خفض الأسعار في السوق على المدى المتوسط.
1: ينطلق غدا المسار 340 الذي يربط بين محطة الدكتور سليمان الحبيب ومحطة الربيع، حيث يتيح المسار الجديد اتصالا مباشرا مع المسار الأزرق والمسار البنفسجي والمسار الأصفر، إضافة إلى مسار 11 للحافلات ذات المسار المخصص، ما يسهم في رفع كفاءة شبكة النقل وتسهيل حركة الركاب. تنظم وزارة الإعلام بعد غد المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير التعليم يوسف البنيان للحديث عن أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم واستعدادها للعام الدراسي 1448-1449، وسيجيب البنيان من خلاله عن تساؤلات الإعلاميين والصحفيين. تبدأ غدا عودة المعلمين الممارسين رسميا لأداء مهامهم التعليمية في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما يعود المشرفون والإداريون في مكة والمدينة وجدة والطائف وسط ترتيبات تنظيمية مبكرة وضعتها وزارة التعليم لضمان انطلاقة تعليمية

0: فاعلة وجاهزية شاملة. حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية 3 جوائز دولية في النسخة 38 من أولمبياد المعلوماتية الدولي 2026 الذي تستضيفه العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة 386 طالبا وطالبة يمثلون 97 دولة. وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيدها في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد إلى 14 جائزة دولية بواقع ميدالية فضية وثمان ميداليات برونزية وخمس شهادات تقدير. استعدادا لموسم حج العام المقبل، اعتمدت وزارة السياحة تحديثات جديدة على تعليمات ممارسة نشاط نزلي موسم الحج، شملت معايير الترخيص والتصنيف وجدول المخالفات المرتبطة بها للمرافق المخصصة لإسكان ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة. مزيد في سياق هذا التقرير.
1: بهدف رفع جاهزية مرافق الضيافة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، أقرت وزارة السياحة تحديثات جديدة لمعايير الترخيص والتصنيف وجدول المخالفات المرتبط بها للمرافق المخصصة لإسكان ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك استعدادا لموسم الحج المقبل. تشمل المعايير المحدثة تصنيف نزل موسم الحج إلى الدرجة الاقتصادية والدرجة الأولى مع تحديد متطلبات ومعايير خاصة بكل درجة. تغطي الاشتراطات المرافق المشتركة والغرفة والاستقبال والنظافة والصيانة والخدمات المقدمة للضيوف. وتشمل المنظومة التنظيمية مراحل متعددة للتفتيش والرقابة، تبدأ قبل إصدار الترخيص وتمتد إلى مرحلة ما قبل التشغيل وصولا إلى المتابعة خلال فترة التشغيل. تستهدف هذه المراحل التأكد من استيفاء الاشتراطات والمحافظة على مستوى الجودة والسلامة طوال فترة استقبال ضيوف الرحمن وليس فقط عند الحصول على الترخيص. تأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج ورفع جاهزية مرافق الإيواء والضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بما يدعم تقديم خدمات أكثر جودة وتنظيما لضيوف الرحمن.
0: في الشأن العربي والدولي، كشف المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر جطيلي أن عدد المستفيدين من الأطراف الصناعية في اليمن تجاوز 25,000 شخص.
2: عدد الذين استفادوا من هذا البرنامج في اليمن حتى الآن أكثر من 25,000 مستفيد. الحقيقة كما ذكرت أن البرنامج يهدف إلى توفير الأطراف، تدريب الكوادر المحلية على تقنيات تصنيع الأطراف الصناعية وبناء القدرات المؤسسية الصحية لضمان التوطين والخدمات واستدامتها، إعادة تأهيل المرضى لكي يكونوا أشخاص منتجين قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعية.
0: على الجانب الميداني في اليمن، أدانت السلطات المحلية في محافظة تعز استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لميناء المخا في اعتداء مباشر على منشأة حيوية واقتصادية وتعريض العمليات الإنسانية وحياة المدنيين للخطر. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عبر الحوار السوداني الشامل الذي أطلقه بمبادرة وطنية من أبناء البلاد بأن الجيش السوداني مؤسسة وطنية لا تنتمي إلى قبيلة أو أي جهة معينة، كما دعا جميع السودانيين العودة إلى بلادهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه مستعد للتعاطي مع أي مبادرة جادة للسلام، لكنه لن يقبل سلاما منقوصا. يعيد قوات الدعم السريع بقيادة حميتي ومسانديها إلى السلطة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات المسلحة دمرت مستودعا للطائرات المسيرة بعيدة المدى تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية ومحطة فرعية للكهرباء في مقاطعة تشيرنيغيف باستخدام طائرات غيران المسيرة، استهدفت من خلالها 4 قاطرات سكك حديدية أوكرانية في مناطق أوديسا وزابورغي وسومي. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. برئاسة المفتي العام للمملكة، غدا انعقاد الدورة 99 لهيئة كبار العلماء. باستثمارات تجاوزت 56 مليار ريال، المملكة تعيد صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي الدولي. سفارة المملكة تحذر المواطنين في تركيا من فيضانات وانهيارات أرضية محتملة. غدا بدء استقبال طلبات العام الثاني من برنامج التوازن العقاري. عودة المعلمين إلى المدارس في 11 منطقة بالمملكة غدا عدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل ماجد النعيم، ودمتم في رعاية الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة. نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية. هيئة الأدب تطلق مبادرة دعم الطباعة. أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة النسخة الثانية من مبادرة دعم الطباعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق النشر والطباعة في المملكة وزيادة مساهمة القطاع الثقافي في الاقتصاد الوطني. وتهدف المبادرة إلى تمكين المطابع والناشرين السعوديين ودعمهم للنمو والازدهار من خلال العمل على خفض تكاليف الطباعة داخل المملكة وجذب دور النشر للاعتماد على المطابع المحلية، بما يسهم في بناء منظومة تنافسية مستدامة. وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من خدمات الطباعة المنخفضة متاحة لدور النشر السعودية والوكلاء والوكالات الأدبية شريطة امتلاك التراخيص اللازمة التي تشمل سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ورخصة نشر الكتب أو رخصة وكيل أدبي سارية المفعول للوكلاء والوكالات الأدبية. ومبادرة دعم الطباعة تأتي بصفتها إحدى المبادرات النوعية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لتمكين قطاع النشر في المملكة والمساهمة الفاعلة في تنمية الحركة الثقافية وتطوير قدرات المطابع السعودية لتقديم خدمات تنافسية عالية الجودة. هيئة المتاحف تقدم برنامج تدريبي متخصص في الباحة. نظمت هيئة المتاحف بالتعاون مع غرفة الباحة اليوم برنامجاً بعنوان إدارة أقسام المتاحف وتشغيلها على مسرح الغرفة، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالقطاع المتحفي. وتناول البرنامج محاور تخصصية شملت مفهوم المتحف ونشأة علم المتاحف وسياسات العمل المتحفي وبناء القيادات وإدارة المجموعات وأسس العمل الميداني، إضافة إلى أساليب العرض المتحفي التي تدمج الرؤية الواضحة والإبداع. واستعرض البرنامج آليات إدارة الموارد المتحفية وضمان استدامتها والممارسات المهنية لتشغيل الأقسام وتنظيم أعمالها ورفع الوعي بدور المتاحف في حفظ الموروث الثقافي وتقديمه للزوار بأساليب مهنية تثري تجربتهم. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق مسابقة حرف. أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية النسخة الرابعة من مسابقة حرف للطلاب غير العرب الناطقين باللغة العربية في مبادرة نوعية تتيح المجال لمتعلمي العربية من الجنسيات المختلفة لإظهار إمكاناتهم اللغوية ضمن بيئة تنافسية. ومسابقة حرف تمثل إحدى المبادرات الفاعلة في تعزيز حضور اللغة العربية لدى متعلميها من غير أهلها وتعميق صلتهم بها علماً وتعلماً وأداءً وممارسةً، وتأكيداً لعناية المجتمع بتقديم صورة معاصرة لتعليم العربية تقوم على التنافس المعرفي والثقافي بين متعلميها حول العالم. وتهدف المسابقة إلى إبراز جمال اللغة العربية وثرائها الدلالي بسياقات معرفية وأدائية متنوعة تعزز ثقة متعلميها في التعبير بها، فضلاً عن توفير بيئة تنافسية تصقل الحس الإبداعي لدى المتسابقين وتفتح أمامهم آفاقاً للتميز في مهارات العربية المختلفة. وتأتي المسابقة في إطار جهود المجمع لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية
بما يسهم في تكوين شبكة من سفراء اللغة العربية الذين يحملون أثرها الثقافي من المملكة العربية السعودية إلى بلدانهم المختلفة. فعالية ثقافية في أبها تستعيد تاريخها وتحولاتها الثقافية. استعاد مؤرخون ومختصون بتاريخ منطقة عسير ملامح من التاريخ الاجتماعي لمدينة أبها وما شهدته عبر مراحل زمنية متعاقبة من تحولات أسهمت في تشكيل هويتها الثقافية والاجتماعية، وذلك خلال ندوة ثقافية بعنوان أبها الماضي، القيمة، الجمال، الأهمية، نظمها أدبي أبها في مقر ساقية الفنون. وتناول المؤرخ الدكتور محمد الزلفة والأديب أحمد عسيري خلال الندوة جوانب متعددة من سيرة المدينة عبر قراءة تاريخية وثقافية واجتماعية استحضرت أبها في الماضي وما ارتبط بها من أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية، وصولاً إلى ما أصبحت عليه اليوم من مركز حضري وثقافي وسياحي بارز في جنوب المملكة. وتطرقت الندوة إلى القيمة التاريخية والثقافية لأبها وما تمثله المدينة من محطة مهمة في مسيرة التراث والعلم والمعرفة بمنطقة عسير، والدور الذي أدته بوصفها مركزاً إدارياً واجتماعياً وثقافياً ارتبطت به حركة المجتمع وتطورت مؤسساته وتنوع نشاطه الثقافي والمعرفي. هيئة التراث تسجل أصولاً تراثية عمرانية وترفع حصيلة السجل الوطني.

0: أعلنت هيئة التراث تسجيل أصولاً تراثية عمرانية في السجل الوطني للتراث العمراني ضمن مرحلتين متتاليتين، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة في حصر أصول التراث العمراني وتوثيقها وتصنيفها وتعزيز حمايتها والمحافظة عليها. وتوزعت الأصول المسجلة في المرحلتين على عدد من مناطق المملكة. وأكدت الهيئة على أن تسجيل أصول التراث العمراني وتحديث بيانات السجل الوطني بصورة مستمرة يسهمان في توفير الحماية النظامية للأصول المسجلة وتنظيم أعمال المحافظة عليها وتأهيلها وإعادة استخدامها ودعم تكامل بياناتها مع أعمال التخطيط والتنمية العمرانية وتعزيز دقة السجل الوطني وكفاءته وموثوقيته، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأصول في البرامج والمشروعات الثقافية والسياحية والتنموية المستدامة. كتاب قصتي مع النوم. في الإيوان لا نقرأ الكتاب من صفحاته فقط، وإنما نحاول أن نعرف الحكاية التي جاءت به إلى الوجود. كيف تولد الفكرة؟ وكيف تتحول الخبرة إلى نص؟ وكيف ينتقل الطبيب من عيادته وممارسته المهنية إلى عالم مختلف تحكمه اللغة والسرد والقارئ والناشر؟ ضيفنا اليوم طبيب اختار أن يضيف إلى سماعته الطبية قلماً، وإلى سنوات الخبرة في طب النوم تجربة في التأليف والكتابة والنشر، الدكتور أحمد سالم باهمام استشاري طب النوم، يلتقي معنا اليوم للحديث عن كتابه قصتي مع النوم. كيف بدأت فكرته؟ وكيف كتب الطبيب تجربته؟ كيف تعامل مع اللغة حين أراد أن يخاطب القارئ خارج العيادة؟ في هذه الحلقة من الإيوان نقترب من تجربة الطبيب الكاتب. رحب فيك دكتور أحمد.
1: أسعد الله مساءكم والسادة المستمعين، وشكرا للاستضافة.
0: يا هلا ومرحبا فيك دكتور أحمد. دعنا نقف في البداية عن علاقتك بالكتابة، كيف بدأت، وهل كان هذا الاهتمام لديك قبل أن تصبح طبيبا؟
1: نعم، كان اهتمامي بالكتابة قديم، يعني من أيام المدرسة في الصحف الحائطية، أيامنا كان الصحف الحائطية، وبعد ذلك في مجلة العلوم في الثانوية كنت محرر للمجلة، وكنت أيضا أكتب في الصحف وأنا في الثانوية. ويعني من المفارقات أن أول مقال كتبته مقال علمي في صحيفة الجزيرة عام 1401 كان عن مشاكل النوم، فهذا من المفارقات يعني الغريبة. واهتمامي باللغة العربية يعني قديم وحبي لها كبير، فهذا يعني موجود من القدم ولله الحمد.
0: جميل. كتاب قصتي مع النوم من أين بدأ وكيف بدأ، ومتى شعرت أن هذه التجربة الطبية تستحق أن تتحول إلى كتاب؟
1: طبعا هو طب النوم يعني تخصص حديث، وبدأنا في المملكة في نهاية التسعينات تقريبا أن نبني هذا التخصص، لم يكن موجودا بالمسمى المعروف كتخصص طب النوم. فتراكمت التجربة حوالي 30 سنة من العمل في بناء التخصص، من بداية مركز أكاديمي متخصص إلى تطوير البحث العلمي لرفع اسم المملكة، جعلها من دول متقدمة في أبحاث طب النوم، بعد ذلك بدء الزمالات وتدريب الأطباء، السعودية أيضا من أوائل دول العالم، ثالث دولة بالعالم تصنف طب النوم. فتراكمت الخبرات حتى انتقلنا إلى المستوى الآسيوي، وعملنا لهم المنهج الآسيوي، وعملنا لهم أيضا التصنيف الآسيوي، جناع التصنيف السعودي. فكان كثير من طلابي من الأطباء، وكثير منهم الآن ما شاء الله في مراكز قيادية عليا في القطاع الصحي، كانوا دائما يطلبون مني أن أوثق هذه التجربة، وأنا كنت يعني أتثاقل الموضوع، لأن جمع الخيوط مع بعض ووضع الهيكل العام والتصور العام هو الصعب. لكن مع ذلك مع دعوة الزملاء تشكلت الفكرة وقررت أن أكتب الكتاب.
0: جميل. عادة يعني الكتب العلمية تكون يعني مبنية على حقائق، على أبحاث، عادة يكون أيضا مجموعة من الدراسات. لماذا اخترت أن تقدم الكتاب بصيغة قصتي بدلا من تقديمك كتاب طبي متخصص عن النوم؟
1: حقيقة يعني هدف الكتاب كان بالنسبة لي مختلف تماما عن الكتب العلمية. أنا كتبت كتب علمية كثير والله الحمد بالعربية وبالإنجليزية، لكن كان هدفي أن تكون رسالة لكل شاب سواء طبيب أو غير طبيب مما لديه طموح ولديه رغبة في التطوير أو بدء مشروع جديد، أنه يبدأ ويتوكل على الله بالعمل المستمر. الرسالة الأساسية أن العمل المستمر المتواصل والنية الطيبة التي توصل بمشيئة الله، لأننا في بيئة الحمد لله بيئة الوطن يعني مهيئة لكل العاملين والراغبين في التطور، فكانت الرسالة هذه فإيصالها بأسلوب سردي أفضل من إيصالها بأسلوب علمي، لأن الأسلوب العلمي أحيانا يكون جاف قليلا وثقيل على غير
0: المحتوى، قد لا يصل عند يعني لأفهم الناس جميعا.
1: بالضبط.
0: فكرة الكتاب، عندما بدأت الكتابة هل كنت ترى نفسك طبيبا يشرح المعلومات أم كاتبا يحكي تجربة، أم الاثنين اجتمعا معا؟
1: يمكن الاثنين اجتمعا معا. أنا حاولت أن يعني أترك يعني عباءة أو قبعة الطبيب وأكتب بأسلوب القاف أو النص الأدبي، ولكني طبعا أنا كل كتاباتي ونشري علمي، حتى أنا أكتب يعني في الصحف في جريدة الرياض من حوالي 20 سنة بانتظام صفحة طبية، لكنها تكتب أيضا بالأسلوب العلمي. لذلك أنا حتى في مقدمة الكتاب يعني اعتذرت من القارئ وذكرت أنه يعني كل ما كتبته طوال مسيرتي كانت أوراقا علمية محكمة تتبع منهجية البحث، ففن السرد والرواية بالنسبة لي جديد. لذلك أنا اعتذرت من القارئ في البداية في المقدمة وقلت يعني بالنص فليعذر القارئ فليعذر الباحث الكامن داخلي لو تغلب الكتابة الأكاديمية علي، لكني حاولت أن أبقى في النص الأدبي بقدر الإمكان.
0: جميل جدا. يمكن هذا يعني يقودني لسؤالك عن رحلتك مع الكتابة، هل قمت بتخطيط الكتاب بشكل كامل من البداية، التصور، الفكرة، وضع الفصول؟ هي الكتابة الأدبية كاملة بكل طبعا جوانبها وبكل أركانها، أم أنه يعني موضوع الكتاب نوعا ما كان أخف وأهدى، لذلك كان الكتاب يعني اكتشف شكله أثناء الكتابة؟
1: لا، الكتاب حقيقة أصعب بكثير علي من الكتابة العلمية. الكتاب العلمي أسهل علي بكثير جدا، وأصعب جزء في الكتاب كان وضع التصور العام للكتاب، وضع التصور العام ماذا أود أن أوصل للقارئ، وكيف أربط الخيوط مع بعض، وكيف أضع الهيكل العام والفصول والأهداف لكل فصل، الأهداف التي أود أن أوصلها. بعد ذلك كتابة كل فصل بعد أن وضعت التصور العام والأهداف، الكتابة طبعا صعبة لكن الكتابة أسهل من وضع التصور العام وربط الخطوط وماذا أود أن أوصل للقارئ، بالذات الشاب الطموح في دراسته في بداية عمله سواء كان طبيب أو باحث أو ممارس أو غير ذلك. فكانت جهد كبير يعني أخذ مني عدة أشهر حقيقة في هذا الموضوع. أيضا التوثيق كان مهم، إيجاد الصور التي تدعم من الصحف أو من غيره أي خبر نشر، جمع المعلومات أيضا أخذ بعض الوقت، وأتمنى أن يعني يليق بالقارئ ما يقرأه.
0: كانت هناك مرحلة حذف وإضافة في أثناء الكتابة؟
1: طبعا يعني كثير من الحذف والإضافة، وأنا يعني أرسلته لكثير من الزملاء وغير الزملاء، يعني أنا حاولت أستهدف جميع الفئات العمرية في مراجعة الكتاب، ممن عاصر الرحلة من طلابي من الأطباء الآن، حتى أعطيت أبنائي يعطون بعض من زملائهم الذين هم يقرؤون القراء جيدين في مراحل صغيرة بالسن، مرحلة الشباب سواء في الجامعة أو كذا، حتى يرون هل الرسالة واضحة وماذا يقترحون للتعديل، هل هناك نقاط لا يرونها مناسبة، هل هناك نقاط توقعوها ولم يجدوها. وجمعت هذه المعلومات يعني على مدى عدة أشهر، وكنت أعدل يعني نسخة وراء الأخرى حتى يعني وصلت إلى نسخة أعتقد أنها جيدة، وطبعا والكمال لله، ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا.
0: عادة دكتور أحمد، الكاتب يرى بأن الكتابة أو نتاجه الأدبي هو بمثابة طفلة، فيتعامل معاه بكل رفق واهتمام من خلال طبعا الإضافة التعديل، لكن هناك عناصر خارج هذا الإطار اللي هم المحرر والناشر. كيف كانت التعليقات والتعديلات؟ هل قبلت بسهولة التعديلات على هذا النص الذي عكفت على كتابته أشهر؟
1: سأتهل.

0: سمعت أول سأعلق على تعليق أنه كل نتاج علمي هو يراه الكاتب من الطفل، هذا كلام حقيقة أنا أذكره لطلابي، فشكرا لك أنك ذكرت هذه النقطة. والكاتب دائما يرى، أو الأب أو الأم دائما يرى طفله جميل
1: صحيح.
0: حتى لو لم يكن جميلا
1: يعني. هذا هو.
0: فدائما يرى نتاجه جيد، لكني كنت متخوف قبل النشر. أنا طبعا كان هدفي من الكتاب أن يصل للجميع مجانا، لذلك عندما بدأت في موضوع الناشر وجدت أنا طبعا يعني خبرتي أكثر مع الناشرين العالميين، عندي كتب فيه مع ناشرين عالميين كبار، أو أنشر أيضا مع جامعة الدول العربية مجلس وزراء الصحة العرب، فخبرتي مع الناشر التجاري محدودة في العالم العربي، لذلك عندما بدأت أتواصل وجدت أنه قد يكون هناك تقييد للكتاب، وأنا ليس هدفي تقييد الكتاب، هدفي أن يكون الكتاب مجاني للجميع، لذلك قررت أن أكون أنا الناشر للكتاب ووضعته برابط مجاني جميل. على مواقع التواصل الاجتماعي جميعها، بحيث يستطيع أي شخص تحميل الكتاب مجانا بدون تقييد للكتاب، ولا يكون مقيد تحت أي ناشر يعني يتحكم في موضوع أنه التوزيع.
1: جميل الحقيقة، هذه خدمة للبشرية، يعني الجميع لا يكاد يخلو من مشاكل النوم عموما يعني، فيحتاج أنه يطلع على كثير من المعلومات بأسلوب سردي خفيف يستطيع طبعا الوصول إلى أفهام وأذهان الناس.
0: الحمد لله، يعني أنا كانت الرسالة اللي يعني أحد الرسائل الأساسية في الكتاب أننا في المملكة نعيش ولله الحمد في نعمة كبيرة
1: صحيح.
0: يعني أي مميز مننا، وأنا شخص أحد هذا الأشخاص، أقول دائما أنه يعني إذا تميزت هذا نتاج طبيعي لما لقيته من دعم
1: صحيح.
0: من تعليم جيد على مستوى عالي في المدارس ومجاني، تعليم مجاني على أعلى مستوى في الجامعات، وابتعاث إلى أفضل المراكز البحثية، ثم العمل في بيئة أكاديمية طبية بحثية مثل جامعة الملك سعود التي جامعتي أنا تخرجت منها وأعمل فيها الآن، تبنت طموحاتي ودعمتني، فهذه الخدمات التي تقدمها لنا هذه الدولة الرشيدة حفظها الله، يعني أقل ما نقدمه أن يكون هناك تميز. والله الحمد جعلنا المملكة متميزة في طب النوم، وصلنا إلى المركز الخامس عالميا تصنيف 2025 بين باحثي طب النوم، جامعة الملك سعود في المرتبة 18 على مستوى العالم في النشر في طب النوم، نقود الجمعية الآسيوية، نقود البرامج الآسيوية في الزمالات وفي التصنيف، والآن أيضا نشارك بقوة في الجمعية العالمية لطب النوم من ناحية أيضا وضع البرامج التدريبية. فلله الحمد، هذا يعني هذا هو حقيقة ما يسعدني، أني أرى اسم المملكة دائما الحمد لله يعني جزء من الدين علينا، أن نرد جزء من الدين، نضع المملكة في المكان الذي تستحقه.
1: بفضل الله طبعا دكتور، ثم بفضل جهدك وجهد كل من يستمع إلينا ومن أراد فعلا أن يجعل المملكة العربية السعودية دائما في مقدمة الدول في كل المجالات. دكتور الحقيقة عندي سؤال حول ردود الأفعال بعد نشر الكتاب، كيف لمست رد فعل القارئ من خلال طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الأشخاص اللي عادة يعني تحتك فيهم أو يكون بينك وبينهم نوعا ما حوار، كيف كانت أو قست ردود الأفعال على الكتاب؟
0: والله والله الحمد، كانت أنا كنت متخوف أول ما أطلقت الكتاب
1: طبيعي.
0: ولكن ردود وصلتني سريعا والله الحمد، يعني ردود جميعها الحمد لله مشجعة على تواصل اجتماعي، على الواتساب من أوصلتهم النسخ، يعني من الأمور الطريفة أن أحد الزملاء هو طبيب أستاذ كبير أرسلت له الكتاب، فذكر لي أنه أنا بدأت أطلع على الكتاب، يقول فسرق قلبي قبل أن يسرق عقلي، يعني بهذا النص يقول أكملت الكتاب في ساعتين، يقول لم بدأت فلم أستطع أن أترك الكتاب، ووصلت كثير من هذه التعليقات. من الأمور الطريفة والجميلة اللي لعلي أذكرها للمستمعين، أنا ذكرت في الفصل الأول كيف أني كطفل كنت أشاهد أستاذنا الكبير الدكتور زهير السباعي رائد التعليم الطبي ورائد التثقيف الصحي ورائد تعريب الطب في المملكة والعالم العربي، أطال الله في عمره وحفظه، اتصل بي شخصيا بالهاتف عندما اطلع على الكتاب ورأى تعليقي على وضعت صورة للأستاذ الدكتور زهير السباعي، وهو معروف للي هم في جيلي، قد يكون جيلكم ما يعرف الدكتور زهير،
1: معروف
0: اتصل بي، ويعني عندما اتصل بي يعني عندما سمعت صوته نفس نبرة الصوت نفس فصاحة الصوت، نفس مخارج الحروف الجميل.

0: عادت بي الأيام إلى أكثر من 45 سنة وأنا طفل أستمع للدكتور زهير بالتلفزيون السعودي. فالحمد لله كانت ردود جيدة جدا، وأيضا الزيارة يعني للموقع التحميل يعني أنا وجدت أنه وصل تقريبا إلى يعني على الأقل عدد اللي رأوا التعليق وصل إلى 100,000 أو أكثر من 100,000. فالحمد لله يعني كانت ردة فعل طيبة، وأنا كما ذكرت هدفي من الكتاب فقط أنه أشجع الباحثين وأنقل التجربة بشكل جيد وأفتح للباحثين طرق البحث والصعوبات التي واجهتني. وذكرت في الفصل الأخير يعني حتى الفصل الأخير أنا عنوانته قطرة الماء والصخر، يعني قلت لو سألني أحد ما هو السر أو ملخص الكتاب، ملخص الكتاب أن قطرة الماء مع الوقت تحفظ في الصخر. فالمحاولة والاستمرار بدون تدمر وبدون شكوى وبدون استعجال النتائج.
1: دكتور أحمد، يعني في ختام هذا اللقاء حاب أسألك، هل هناك كتاب أو فكرة جديدة يعني تفكر بها الآن بعد تجربتك في قصتي مع النوم؟
0: أنا طبعا لا أحمد، يعني عدت من الكتب كبيرة، عندي كتاب سيصدر قريبا إن شاء الله، وهذا للناشر اللي هو مجلس وزراء الصحة العرب، مكتب تعريب العلوم الصحية، وهو أيضا أنا أحب التعامل معهم لأنهم يشغل الكتب مجانا أونلاين. الكتاب هو موجه للغير المختص عن الساعة البيولوجية، وعنوانه حتى جميل نسيت العنوان، لكن بين اضطراب الساعة البيولوجية والصحة الحياتية نتحدث عن الساعة البيولوجية لغير المختص من ناحية انضباط النوم، انضباط الأكل، الوجبات، ما يسمى بالتغذية الزمنية بشكل بسيط، ومتوقع إن شاء الله نشره نهاية هذا الشهر بمشيئة الله.
1: بإذن الله تكون لنا فرصة ونقرأ الكتاب بإذن الله.
0: شكرا لكم.
1: الله يعطيك العافية الدكتور أحمد سالم بهمام، استشاري طب النوم، كنت ضيفا معنا في برنامج الإنوان. نتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: شكرا للشباب، أحببكم الله.
1: الله يحفظك.
2: فن العرضة الجنوبية، لوحة إبداعية تجسد ثراء وتنوع الموروث الشعبي. تمثل العرضة الجنوبية أحد أشكال الفنون الأدائية التي تكمن خصوصيتها في صلتها المباشرة بحياة الناس، ونوعان من الإبداع الذي يعبر به عن المشاعر والتراث، ولغة لها أبجديتها المستمدة من الإيقاعات وأوضاع الجسد ومن إيماءات الأطراف. العرضة الجنوبية موروث عمره قرون، يحاكي تراث وهوية مجتمع لا ينفك أسلافه عن توريثه إلى أخلافه، مر بعدة مراحل عبر السنوات حتى وصل بهذا الشكل النابض بالحياة، ويزدان بجمال الأداء وسحر البيان الذي يختزل التقاليد ويصور بلاغة نظم الشعراء. يتم العمل حالياً على توثيق وإعادة إحياء كل الفنون المندثرة من صنوف العرضة الجنوبية، ينظم لها مهرجانات وفعاليات خاصة تعيد حضورها واستمرارها في المناسبات الوطنية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة. تعتمد العرضة الجنوبية على تناسق الأداء والزي وقوة الحضور لدى المجموعة، وتقوم على أساس وجود شاعر أو أكثر بمصاحبة الزير حولهم في صفوف العرضة التي لا تتقيد بعدد محدود، يحملون السيوف كذلك أو البنادق أو الخناجر أثناء الاستعراض، ويتم المشي بخطوة موزونة وبطريقة ثنائية الحركة، كل اثنين بجانب بعض في حركة دائرية لا تلبث أن تعود لصف واحد دائري الشكل، بالإضافة إلى المواجهة في وسط الميدان لمتابعة الموزعين ومحاكاتهم في حركات الاستعراضية. يصاحب العرضة جماليات إبداعية، حيث دخان البارود يغطي السماء ويشكل لوحة إبداعية جميلة تتناغم مع الزي والأداء الاستعراضي، فيما يؤدي الشاعر دوره البارز بالقصائد الحماسية في ساحات العرضة، ما يبث الحماس والنشوة في نفوس الحضور والمشاركين.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهاني عطيف، ومن الإعداد بندر الهاجري،

0: وعي. البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم. فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً، والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر. فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوا ويبطن سلبياته عنهم ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أيا كانت. فكن قدوة حسنة لأبنائك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. على جوك. على
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بالمستمعين الكرام، المستمعين الأعزاء، حبايبنا، حبايب قلوبنا من جوة، يا هلا ويا مرحبا لحلقة جديدة، حلقة مباشرة، حلقة على جوك من برنامج على جوك. لكم أجمل تحية، تحية الإعداد من نوف الرخيم، تحية الإخراج من المبدع الرائع الجميل ماجد النعيم، وتحية التقديم من أبو الغيث الحيدر.

فالين هبدوني رايحين طالعين تتمشون ها يعني هانت عليك ايامنا والحب هان طالعين اللي طالع في سيارته رايح لمكان اللي طالع من مناسبة كذا جميلة وحلوة يعني ما ينفع تمر علينا لازم تمر علينا هذا برنامج على جوك فلازم تمر علينا لازم تسلم لازم نسمع صوتك لازم نعرف انت ايش قاعد تسوي نعرف اموركم حاجاتكم اشياءكم طلعاتكم رجعاتكم روحاتكم كل الاشياء الحلوة والجميلة نبغى نعرفها منكم نبغى ندردش معكم في هالساعتين ان شاء الله ويكون الوقت حلو وجميل بوجودكم. على فكرة بما ان احنا تكلمنا عن الدردشة وذكرنا الدردشة

كنت قبل البرنامج أنا والمخرج قاعدين نسولف عن حكاية النسيان، إنه يا أخي ليش أحيانا الواحد فعلا فعلا فعلا يكون يعرفك تكون أنت زميلة في العمل، دائما يشوفك، دائما تشوفه، دائما تسولفوا مع بعض، دائما يعني تتقابلوا في فترات كثيرة، في مثلا فترات إذا كان دوامكم مثلا صباحي أو دوامكم مسائي تتقابلون تسولفون كثير، ساعات كثيرة، وفي النهاية أحيانا تطلع ما تعرف اسمه أو تطلع ناسي اسمه، يعني كذا تجيك مثلا زي اللحظات تطلع ناس اسمه. أنا قاعد أقول للمخرج إن صار لي هالموضوع قبل فترة، وكنت مع واحد من الزملاء فقال لي بعطيك رقمي وأرسل لي شغلة يعني معينة كنا قاعدين نسولف فيها، فقال لي بعطيك رقمي وأرسل لي. فأنا جماعة الخير قعدت يومين حاط الاسم حبيبنا، يعني انا ما اعرف ايش ايش اسم، او اني اعرف الرجل و بس نسيت، فخليته يومين وهو اسمه حبيبنا. بعدين رحت حملت تطبيق اللي يطلع لك الارقام وكذا، وتعرفت على على على اسمه او تذكرت اسمه، قلت صح اي فعلا هو كذا اسمه، وسجلت اسمه. ف يا أخي أحيانا النسيان يحطك في مواقف صعبة، طبعا هو مش موضوعنا، لا أنا أقول بس كذا كبداية إنه إحنا إيش كنا نسولف قبل البرنامج. فاتفقنا أنا وماجد إنه إيش إن الواحد أحيانا يطلع من هذا من من من هذا الموقف بإيش، إنه يسأل الواحد بعد كم سالفة يقول شو اسم الولد. هو ما يعني هو اصلا مو عارف اسمك، تمام، بس هذا مخرج انك تصير تقول لي يا ابو فلان، تصير تنادي يا ابو فلان، وعادي حتى لو نسيت اسم الولد غير انك تنسى اسمه هو اصلا، صح ولا لا؟ اي

طيب موضوعنا على جوك اليوم عن ايش بيتكلم؟ اليوم يتكلم عن حاجات او عن شغله تكون متواجده يا جماعه الخير في في في المجالس، في الاجتماعات، في البيت، في الجروبات، احيانا جروبات الواتساب وكذا. يعني ايش هي طيب، او ايش هو هذا الشيء اللي يكون متواجد في هالاجتماعات؟ انه احيانا يا اخي انت تدخل كشخص جديد، تدخل استراحه، تدخل بيت، تدخل مناسبه، ويكون قبلك صارت مشكله بين اثنين او بين جماعه او بين شله، صارت مشكله بينهم، انت جاي بعد هالمشكله، ها داخل على البيت او على الجروب او على المكان هذا وهو مشحون متوتر، الواحد ما يناظر في الثاني كذا يعني. فانت لما تجي على مثل هذه الاجواء، سؤالنا لكم في على جوك، وش تسوي؟ وش اول شيء ممكن تسوي؟ هل تسال مباشره يا جماعه الخير ايش فيكم، احد زعلان، ولا تنتظر تجس النبض تشوف الموضوع على ايش بيرسى؟ هل انت تقدر تعرف الزعلان من النظرات؟ يعني لما كذا تناظر على يمينك تشوف زعلان، تناظر على اليسار تشوفهم كمان زعلانين، تعرفهم من النظرات، تعرف ان في شيء حصل قبل ما تجي ولا لا؟ لو حسيت طيب، لو حسيت ان انها التوتر بسبب موضوع يا صديقي انت تعرفه، او انت ممكن تتكلم فيه، هل انت تساهم في الحل، تساهم في الموضوع، تتكلم، تتدخل ولا لا؟ هل تغير الاجواء؟ هل انت من الناس اللي يحب يغير الاجواء، يخليها نكته وطرفه وما ادري ايش وحركات حلوه وكلام جميل وجو وناسه وكذا، تغير

الأجواء تحاول تغير الموضوع، ولا لا أنت تكتفي بالصمت، من الناس اللي تكتفي بالصمت؟ طيب، إذا تكلمت حاولت يعني تضبط الأمور وقال لك واحد مالك شغل، إيش تسوي؟ كيف تتصرف؟ هل أنت من الناس اللي تحاول تضحك العالم، تضحكهم، تخليهم يغيروا أجواء؟ طيب وهل الأفضل من وجهة نظرك، ترى كل هذه تساؤلات للموضوع لليوم، هل الأفضل تعطي الشخص الزعلان مساحة، تخليه يتكلم، تخليه يفضفض؟ يا أخي أنا لما جيت إلا ألاقيه قدام الباب، إلا مدري إيش ما فتح لي، أدق مرة ومرتين وثلاث وأربع، الباب بالمفروض هذا ما يتقفل طالما أنكم عارفين إن في ناس جايين في الطريق وبالمفروض كذا. فهل تعطيه مساحة إنه يسولف، إنه يفضفض، يطلع اللي بداخله، ولا لا أنت من اللي على طول أول ما يتكلم قل صلى على النبي، اذكر الله يا رجال، اذكر الله، خلاص الموضوع ونحل على طول، تكتمه كذا تقول الموضوع ونحل إن شاء الله، الموضوع سهل، الموضوع بسيط، الموضوع إلى آخره. هذا موضوعنا، اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53. أعيد لكم الموضوع، لو دخلت مكان وكان الجو مشحون، كان في مشكلة قبل ما تدخل أو توتر، وش تسوي وكيف تتصرف؟ هاتف البرنامج 011-40-53. وأمس أنا اكتشفت أن الهاشتاج مفعل بس أنا ما ذكرته، الهاشتاج كمان بإمكانكم تشاركون على هاشتاج البرنامج، برنامج على جوك في منصة إكس. طيب الحين بنروح لفاصل، بس قبل الفاصل إيش دايما نقول لكم؟ دايما نقول لكم احنا مرحبا ويا هلا، واقلط على قل الكلام.

0: على جوك.
1: يا هلا ويا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، حيهم حيهم، حي الله المستمعين الكرام الأعزاء، أحياكم الله من جديد في برنامجكم على جوك. موضوعنا في أو فقرة وش جوك تقول لو دخلت مكان، بيت، جروب، وكان الجو مشحون، يا أخي في توتر، في ناس كانوا زعلانين قبل ما أنت توصل أو صارت بينهم مشكلة قبل ما أنت تجي بثواني أو بدقائق، فلسه الجو مشحون. أنت هنا وش تسوي؟ عندنا أسئلة كثيرة راح نسألكم من خلالها، وهل قصار معك هذا هالموقف ولا لا؟ لأن في الحقيقة ممكن الكثير يتذكر موقف زي كذا مثلا صار، فيه اللي التزم الصمت، فيه اللي تدخل في الموضوع، فيه اللي قال أنا مالي شغل، فيه اللي قال لهم أذكر الله يا مسلم، قول لا إله إلا الله، وحاول إنه يحل الموضوع بشكل ودي. فلذلك نبغى نتعرف على إجاباتكم حول هالموضوع على هاتف البرنامج 011-40-53. وأيضا اللي يحب يشاركنا اليوم زي ما ذكرت راح نفعل الهاشتاج، إذا في رسائل راح نقولها على هاشتاج البرنامج، برنامج على جوك.

0: طيب احنا زي ما ذكرنا هالموضوع لما تجي تدخل كذا فجأة على مكان، هالمكان ممكن بالعادة يكون احيانا يعني احيانا يكون مشحون، يكون الواحد شايل في خاطرة من شخص، فانت من سوء حظك تجي من بعد هالمشكلة، فكيف تغير الجو؟ كيف انت اصلا كيف ممكن تتصرف؟ لان في بعضهم ممكن يطلع من المكان يقول لك يا اخي انا ما ابغى اقعد اكثر طالما ان الموضوع فيه مشاكل وكذا، يا اخي مالي خلق حق المشاكل، فيحاول انه يطلع يسحب نفسه كذا ويطلع يسوي نفسه انه جه اتصال، الو مرحبا ماجد كيف الحال شو اخبارك، ويطلع من المكان علشان ما يدخل في يعني إحراج أو شيء زي كذا. في بعضهم زي ما قلت لك أنه يحاول يتدخل، يحاول البعض يغير الأجواء، يحاول البعض كمان يعرف من النظرات. كل هذه الأشياء وأكثر إن شاء الله نعرفها منكم على هاتف البرنامج 011-40-53، ومعنا شاعرنا الجميل الأستاذ إبراهيم العازمي. حياك الله.
1: أسعد الله مساك أبو عبد العزيز.
0: مساك سعيد يا أبو مشاري، أهلا ومرحبا.
1: الله يحفظك، كيف حالك؟ طيب
0: أول في عمرك، كيف الحال؟
1: سعيد بسمع صوتك، الله يطول
0: أنا عمرك. أسعد الله يسعدك يطول الله في عمرك يا رب.
1: أنا معك يا أبو الغيث. أيبا
0: والله يا حبيبي، والله عزيز وغالي والله يا أبو مشاري،
1: الله يطول ما تعزل لي عزك
0: حبيبي يجعل عمرك طويل. الله يخليك يحفظك، يا أهلا ومرحبا.
1: أهلا والله يا أبو عبد.
0: اليوم نتكلم عن أحيانا يا أبو مشاري الواحد يدخل لمكان يعني وهو كان في قبله كذا صارت مشكلة أو صار سوء خلاف أو صار جدال أو يعني خصام بين اثنين أو أكثر، وهو يجي والجو كله مشحون تمام، إيش ممكن يسوي؟ كيف يتصرف؟
1: يعني هو ما درى عن المشكلة ولا يت حاجة، جاء هذا
0: أي يعني أي أي يعني
1: حديثة الولادة يعني
0: بالضبط
1: أو قديمة
0: بالضبط. لا ممكن تكون قديمة وممكن تكون حديثة، لكن أنت جيتك على هالمكان أنت تفاجأت بالموضوع هذا، إن الجو مشحون، إن الناس ما تبغى السولف، إن حتى كل اثنين ثلاثة ماسكين لهم واحد وقاعدين زي اللي كأنهم يسولفون معاه أو يهدوه.
1: إيه طيب، بس فيه فرق بين المشكلة القديمة يعني اللي أنت عارف أنها تبي تعرف مسببها، وفي فرق بين المشكلة الحديثة يعني اللي هذا. أنا أشوف إن يعني إذا كانت المشكلة حديثة وهذا، أنك يعني تجلس وتأنى شوي وتشوف يعني وتسأل وش الأسباب وهذا، وتحاول إنك تكون محضر صلح بين الطرفين.
0: تسأل مباشرة ولا أنت من النوع اللي ممكن ينتظر إلين يعرف الموضوع؟
1: إذا مباشرة ممكن على ما قال يكرد غير متوقع ولا شيء.
0: لا أيوة يعني زي موضوع اللي يقول لك لقي ما لا يرضيه.
1: أي من تدخل في ما لا يعني لا قيمة لا يرضي، ممكن تسأل واحد من اثنين هذولا ويرد عليك مرد زي المرد اللي انت قلت هذا.
0: أيوة صح،
1: ممكن اللي عليه المشكلة صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: لكن يعني تجلس وتأنى وتأخذ شوي عاد انت تعرف الناس اللي واقف تنخطرها على بعض يعني من الجلسة يعني بعد
0: من
1: يعني
0: النظرات
1: التمعن بعد من النظرات من هذا تشوف اللي منه الهادي منهم وش صاير وش اللي حتى بينك وبينه، وتحاول انك تصير محضر الصلح يعني مثل ما قال بركات الشريف يوم يقول لي حضرت طلبت المعشر ابيك اسعى لهم بالصلح من عند مولاك. فبعض الناس يا ابو عبد العزيز يكون محضر خير، وبعض الناس نسأل الله العافية يكون محضر هذا. فأنت عندما يصير فيه مشكلة بينك وبين شخصين ولا شيء، حاول أنك تهدي، وكل واحد منهم تجي على حدة وتقول والله كبر عقلك، وترى الإنسان ممكن هذا، والاختلاف بالأرام ما في يعني واقع، وأهم شيء الاختلاف بالقلوب، وأنتم أخوان وهذا، وتعطيهم من الحديث بعد في كل اثنين وخميس ترفع الأعمال والعبدين متخاصمين وهذا بما معناه.
0: صح.
1: فيعني تحاول انك هذا
0: كيف طيب اللي يدخل من ناحيه انه انا ابغى اغير الجو واخليه ضحك، يعني انت هل تحس او تشعر انه ممكن اي جو طيب ان الواحد طيب يدخل فيه بضحك
1: يعني
0: ولا
1: يعني فرضنا ان في اثنين متخاصمين يعني ابو عبد العزيز اضرب لك مثال
0: ايه
1: ويعني كل واحد واقف خاطر على الثاني انت تدور الانسان الفوضوي اللي يضحك وهذا وتقعد تسولف انت وياه وتعلق وهذا وتضرب امثال له واياك يعني وافهم يا جاره اي نعم. فانا انا اشوف انه كذا يعني دائما يعني عندما تصير مشكله ولا حد يا الانسان انت خليك اما اقول خير والله اصمت. بعض الناس الحين يكبر الموضوع ويأججه يعني تلقاه عندما تصير مشكله بين اثنين ولا شيء يجي كل واحد منهم ثم يقول والله يا اخي فلان هو والله انه ترى انت ما تعرف فلان هذا يكبر الموضوع شوي طيب. ويجي الثاني وهذا لأما على ما قلت تصير مو توقف الخطر زياده على بعض تحاول انك كل ما تجي تصير هذا انك تصير محضر خير وتكلم بالكلمه اللي يعني اذا ما انفعت ما ضرت.
0: طيب لو يعني
1: ولا
0: لو
1: ولا تميل مع شخص على الاخر يعني تصير محضر صلح ها
0: صحيح انا كنت ابغى اسال لو مثلا المشكله هذه كنت انت طرف فيها
1: وشلون انا طرف فيها
0: اي يعني مثلا لا انت كنت الشخص يعني لازم كانك توقف في صف واحد منهم لانك انت كنت طرف يعني خلينا نقول ان شاء الله كشاهد
1: كشاهد والله هذه مشكلة هذه تراها يا أبو لها لكن أنا علمك يعني أنك تحاول تقول حتى لو استشهدك ولا شيء يعني بتقول هذا لكن بس أنا بحاول أن هذا وإني بحاول
0: تلطف الأمور
1: ألطف الأمور وتحاول أنك تصير بجانب صاحب الحق
0: صحيح
1: عن صاحب عن أخيك ظالما أو مظلوما تصير بجانب اللي له الحق حتى لو كان هذا لو أنك متيمل مع هذاك لكن لو انك بالعقل الباطني ميلك مع هذاك لكن تحاول انك يعني تحاول انك تكون مع هذا وتخل وتسهل الامور هونها تهون زي ما يقولوا
0: صدقت يا ابو مشاري الله يعطيك الصحه والعافيه
1: الله يحفظك يا
0: هلا ومرحبا تحياتنا لك يا غالي يا حبيبي
1: مخرجنا العزيز ماجد النعيم
0: الله يخليك يا هلا ومرحبا حياك الله ابو مشاري ابو رياض
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: كيف حالك يا طيب؟
0: يا هلا ومرحبا كيف الحال أبو رياض؟
2: سمعت المحادثات مع الأستاذ إبراهيم الشاعر ترى شاعر إبراهيم
0: أي أكيد معروف لا يعرف
2: بالنسبة للموضوع طال عمرك الرسول صلى الله عليه وسلم
0: يقول
2: لا تغضب لا تغضب لا تزعل
0: أي
2: لأن الغضب من الشيطان أعوذ بالله منه والشيطان إلى زعل دخلت طال عمرك في جلسة فيها ناس يعني أوضاعهم يعني عصبية ها
0: تسوي
2: أقول أول شيء صلوا على النبي اللهم صل عليه وسلم أول شيء المشيرة بسيطة وأنا ما أعرف المشيرة لكن عليكم الله وجه الله تقبل مني كلمتين بس الثالث إذا كان اثنين أخذ واحد منهم ضرب ضربة أقول يا أخي ترى الأمور بسيطة يا أخي ترى الأمور إذا كان لك حق عند فلان أنا والله ما أعرفك ولا أعرفه لكن أنا في الجد مثلنا للحق اللي يسبق فلان
0: أول شرها
2: اللي الطالبة أنا بدل فلان أترك فلان أنا ما أعرفه أنا أعرف كنت قابلني أنا خصيمك وكل الذي يخرج إلا الشيطان والله سبحانه وتعالى خلق الدنيا الأرض كلها في 6 أيام الله يخلقها في غمرة بصعة
0: صح
2: لبحة بصر صح
0: صحيح
2: أنت عن أخويك ما سارج وموضوعكم بسيط حتى لو كان قديم حتى لو كان قديم أنا أقول أنا حلل الموضوع هذا خلّه على الله ثم على أبو رياض
0: والله كفو أبو رياض ونعم فيك بس يا أبو رياض طيب لو احنا قلنا ان في شخص سوى نفس اللي انت سويته او انت اللي انت قلته تمام وكان ردة فعل الطرف الاخر انه قال له انت بالمفروض ما تتدخل الموضوع لا يعني
2: انا ايوه صح انا ادري اني ملقوف انا ادري اني ملقوف اول شيء انا اقول لك انا انسان ملقوف بس انا لقيت حالات يفعل الخير ما يفعل الشر يا طيب انا بس انا ما اعرف كل هذا انا بس شفتكم متشاحنين ومزعلين ودري سوى الشيء بينكم من كلمه ومن كلمه يمكن الامور ما لها داعي يا اخي انا اقول انا ادري اني ملقوف وعصاه المصلح من عشر
0: يعني تحاول تمتص غضبه تحاول ان اي
2: الجو هذا اللي زعلان مره اطلع ابوك يا اخي لو سمحت بالله لو سمحت الله يرحم ابوك ويرحم ابوك ويرحم امك خذ من كلام يا اخي كلمتين وخليك هذا وش بينك وبينها الموضوع ترى بسيط ان كان فلوس فانا حملها ان كان حقوق قبليه انا حملها وش تبغى انا حملها انا بالرياض انا احمل على خويك هذا اللي تبغى تطرده منه حق قبلي جماعي اي انا عمك لا تطالب شيء وعدك الله وجه الله تقبلها من ابو رياض
0: ايوه صحيح صدقت.
2: انت تستغرب الرجال، الرجال زعلان لازم تستغرب هذا بهدوء بكلام طيب. هذاك الثاني يمكن لما يشوف الرجال مع واحد وقت يهدي اموره وتهدي المرتز وبعدين ارمي على امامه بينهم وعجلت هذا المدخل عليكم وكل ما شاء الله على. والعشاء الليلة ترى له علي يهدى الصراحه علي. والله ما ادفع ولا ريال انا يا ابو رياض.
0: ما شاء الله ما شاء الله يا ابو رياض. ابو رياض
2: هذه الامور يا اخي ترى بعض الزعل بسيط تسبب مشاكل كثيره يا استاذ.
0: اي والله اي والله صدقت. اي والله يعني يعني زي ما يقولوا من مستصغر الشرر أحياناً حاجات كبيرة كبيرة لما ننظر لبدايتها نلاقيها تافهة نلاقيها تنحل بكوب شاي.
2: يا أستاذ بالغير قضايا حصلت والله العظيم موضوعها بسيط ودخلت في موضوع أنا الحمد لله رب لك الحمد معروف عندي ما أتيها لم تحضر الجوال أتكلم أني دخلت في موضوع والله يمكن أنا يا أبو رياض تبعت من حر مالي عشان تنتهي المشكلة.
0: الله يجزاك خير ويجعلها في ميزان حسناتك يا رب.
2: مطلوب الشيء لا من الله
0: سبحانه وتعالى صح،
2: لكن أوجه على الخير لله سبحانه وتعالى ما أبغى من فلان ولا فلان إذا مدحني من قبل الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح فعلا فعلا يا أبو رياض.
2: أما بالنسبة لكلمة هلو هذه هذا الحمام الزاجي لحبيب الصغار.
0: إيه
2: كلمة هلو ما صباح الخير أو الحمام الصغير هذا الحمام الصغير.
0: إيه
2: صحيح ولا لا؟
0: الزاجل
2: الزاجل ايوه الحمام الصغير ايوه ايوه
0: ايوه ايش فيه؟
2: كلمة هلو هي الحمام الصغار هذا الحمام أو كلمة مساك الله بالخير صباح الخير أو كذا.
0: أها حلو. طيب أبو رياض أنت من وين تكلمنا؟
2: أكلمك من عاصمة البراج الطائف.
0: من الطائف. طيب بما أنك قلت الحمام الزاجل ها وقلت أيوة. الاشياء الحلوه هذه بنهدي لك اغنيه.
2: الله يرحمه
0: ذاك
2: دق يا الطايف الطايف
0: يا مسافر على الطايف طريق الهدى.
2: سلمني على الاستاذ ماجد الله يرحم ابوه الله يرحمكم
0: جميعا. الله يخليك يطول في عمرك يا هلا ابو رياض حياك الله.

0: على جوك. على جوك.
1: والله أذكر حلقة الأمس، يعني المخرج أهدى أغنية عن الشرقية واليوم عن الطائف، يعني ما شاء الله قاعد يدلعنا المخرج، يعطيك الصحة والعافية ماجد. حبايبنا، موضوعنا اليوم في فقرة وش جوك. وش جوك لو دخلت مكان بيت قروب وكان الجو مشحون، في توتر، في زعل، انت ملاحظ ان في زعل، انت ملاحظ ان القلوب ماش ما هي تمام، النظرات ما هي تمام، السوالف ما في اي سوالف، ايوه، فكيف ممكن تتصرف؟ حدث معك هذا الموقف ولا ما حدث معك هذا الموقف؟ تحس بخجل من جلستك ولما تكون انت موجود؟ هل ممكن كمان يجي في بالك انه ممكن انت السبب، او ممكن الزعل هذا عليك انت قبل ما تعرف اصلا ان في مشكلة، ان السكوت هذا ممكن علشان دخلتك عليهم ولا لا؟ هاتف البرنامج 011 40 53، وهاشتاق البرنامج برنامج على جوك، ومعنا تهاني. حياك الله يا تهاني.
2: هلا، السلام عليكم استاذ بلقيس.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: كيفك استاذ بلقيس؟
1: والله الحمد لله تمام. ايش الاخبار؟
2: والله بخير الحمد لله.
1: كيف العلوم؟
2: الحمد لله.
1: كيف الرياضيات؟ كل شيء تمام.
2: كل شيء تمام
1: الحمد لله. ايش تسوي؟
2: بس اتبع المخرج.
1: ليه؟
2: لانه يهدي الطايف والشرقيه اللي محكم احدهم شيء.
1: والله ان شاء الله في الحلقات الجايه، ولا يهمك ولا يهمك. هو طبعا احنا المدن المملكه كلها عزيزه وغاليه، واهلها كلهم عزيزين وغاليين على قلوبنا، لكن ان شاء الله مع الوقت، ان شاء الله كل فتره كل وقت نهدي اغنيه باذن الله.
2: عادي والله، عادي والله، بس امزح. الله يسعده يا رب.
1: الله يخليك يطول في عمرك. طيب يا تهاني، سمعتي موضوعنا؟
2: أيوة.
1: كيف تتصرفي لو دخلتي مكان بيت قروب أحيانا ويكون قدامك حصلت مشكلة كبيرة، يكون الجو مشحون، تكوني أنت جاية وكلك طاقة وفرح وتتفاجئي بالجو هذا، كيف تتصرفي؟
2: والله
1: إذا
2: يعني مثلا هم سكتوا، يعني احاول اني افهم من الموجود ايش الموضوع، ايش اللي صار.
1: انه في مشكله، فتحاول انت من يعني تقربي بين وجهات النظر، تحاولي تحل الموضوع، صح؟
2: ايه اكيد طبعا، مستحيل اني اسكت.
1: تحاولي تحل الموضوع.
2: ايه
1: جميل. طيب قد صار معك هالموقف يا تهاني ولا ما قد صار؟
2: لا والله ما قصر.
1: بس الـ يعني لو صار انت ما تحسي انه في كذا جواتك كذا صوت يقول لك لا تتدخلي في شيء ما يعني؟

0: إيه بس يعني إيه صحيح مرات تصير مثلا لو صار موقف شيء ممكن أقول لا أتدخل، بس مثلا إذا واحدة تمون علي وأمون عليها وأعرفها فأسألها بيني وبينها أقول إيش صاير وكذا، فإذا عرفت المشكلة مثلا هنا ممكن مثلا ألاقي حل للمشكلة.
1: فلنفرض أنك تدخلتي وسمعتي جواب يقول لك مالك شغل، تزعلي إيش ممكن تسوي؟ تطلعي إيش ممكن تسوي؟ صراحة يعني.
0: والله للأمانة بعد أسكت ومستحيل أتكلم.
1: ولا لا
0: ما هي موضوع نهائي.
1: لا ويمكن كمان أنت تصيري أنت زعلانة معهم.
0: إيه لأنه مثلاً متى أنا من يعني أنا أبغى مثلاً أهدي الوضع مثلاً قلت لي أنت مالك شغل هنا صح يعني شيء في خاطري ومن بعد أخذ موقف بعد الدخل نهائي.
1: طيب أنت لما تكوني أنت زعلانة يا تهاني أنت بنفسك زعلانة تحبي لما تكوني زعلانة انه الاشخاص يجون اللي عندك يقولوا لك انت ايش فيك؟ فيك شيء؟ ولا تحبي يعطوك وقت، يعطوك فرصه تقعدي مع نفسك؟
0: لا ما احب يعطوني وقت، ما احب اتكلم في السالفه على طول.
1: حلو حلو تمام. طيب خلصنا كلام.
0: هذا بالغلط لحظه، انا مره من المرات سمعتك قلت انه إذا مثلا أصبعك صدم في الباب أو شيء
1: وتعور. لا تقولي اللي صار لك.
0: أنا تذكرت موقف البارح حين جرحت.
1: أيوة
0: صارت لنفس الموقف.
1: أوف أوف أوف
0: أوف. ومو جرحت من الباب أو شيء بس أنا جرحت يعني من آلة، فتذكرت موقف الأصبع اللي استقلت.
1: طيب احنا علشان ما نبغاك تتذكر الاشياء الحزينه، مع اني بقولها بعد شوي ان نبغاك تتذكر الاشياء الحلوه، لذلك من الاشياء الحلوه ان المخرج يعني اعطاك اغنيه لمكه.
0: شكرا الله يسعدك.
1: اي يلا سمعنا.

0: على جوك.
1: ماجد ولعها ولعها ماجد في التسعين، يعني ما شاء الله يعطيك الضربة منه تجي ما شاء الله في التسعين. خلاص الحين قفلها، الحين ما في أحد يقدر يقول ترى ما قلتوا إحنا، ما قلتوا مكة، ما كلها كلها جابها كل المناطق من شمالها الجنوبها الشرقها الغربها كلهم حاضرين في الأغنية، وأنتم دائما حاضرين في قلوبنا. ويا هلا ويا مرحبا من جديد في برنامجكم على جوك. ونتكلم اليوم عن يا أخي لو دخلت مكان طيب ولا قروب ولا مناسبة ولا أي حاجة ولقيتهم مزعلين، يعني أنت جاي تبغى تحضر مناسبة ومبسوط وسعيد وتلاقيهم مثلا تزعلوا على المهر ولا على الشروط ولا على حاجة، فتجي والمكان مقفل، الجو مرة مكتر، يبغوا بالله طولنا على رجوان. يلا حياك الله يا رجوان.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء الخير للجميع.
1: مساء النور، اهلا وسهلا يا رجوان.
2: قبل شوي اسمعنا اغنيه مستانسه،
1: شفتي كيف؟
2: الله يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك، هذا ماجد، هذا مبدع ماجد.
2: اي والله ما شاء الله.
1: الله يسعدك، يعني جت عسير صح؟
2: ايوه جات.
1: اي شفتي الحمد لله.
2: أغنية شاملة لكل شيء.
1: أيه.
2: ما حد
1: يقول أبغى أغنية. أيوه بالفعل، عشان ما حد يزعل مننا.
2: أي
1: أرجوان، نتكلم عن لو دخلتي مكان ولقيتي الجو مشحون كيف ممكن تتصرفي؟ إيش أول حاجة تسويها؟ هل صار معك هالموضوع ولا لا؟
2: والله إذا دخلت مثلا مكان وفي الموضوع مناسبة بحاول اني اهدي الموضوع، لان الدنيا وناسه، يعني مو معقوله نقعد في نكد، يعني نقلب المناسبه كلها نكد. ايوه بحاول اهدي الموضوع، يعني
1: هو ممكن ما يكون مناسبه، ممكن تكون عادي زياره عاديه، او ممكن حتى احيانا تجي تدخلي على جروب، يعني مثلا انت اول مره، لا مش اول مره، انت ضايفه الجروب هذا بس نمتي صحيتي تمام وجيتي إلا على مشاكل أنت قاعدة تشوفيها كذا قدامك، تشوفي فلانة قالت لفلانة كذا وفلانة علانة قالت لها كذا وذا وذا وذا، فأنت الحين تبغي تدخلي برسالة، إيش تسوي؟
2: ما أنا صحيح ممكن مالي دخل الموضوع، بس بقول هد وزي كذا يعني بس.
1: عاد في إيه بعضهم لما تقولي لهم هدوا يزيدوا.
2: إن هنا المشكلة.
1: أيه.
2: أنا بسوي اللي علي وكيفهم، يبغون يستمرون ولا يوقفوا،
1: خصوصا لما يكونوا هم كبار في السن أكبر منك، فلما أنت تجي تقولي لهم هدوا زي اللي تعالي تعالي تعالي، أنت إيش تبغي؟
2: لا ما بيقولوا له إيش تبغي، لأن أنا ما لي شغل بالموضوع، يعني قصدي إنه هدوا، يعني يا جماعة يعني إحنا في جروب، يعني الكل يشوف وكذا، يعني
1: اي ما راح تحس انهم هم راح يعتبروها انه من باب انك كانك انت افضل منهم وقاعده تهديهم وذا.
2: لا لا
1: لا
2: اي عادي سويت اللي علي وخلاص، هم كيفهم، ويا مني اذا شفت الموضوع مره زاد عن حد ما عندي الا اني اروح واخليهم.
1: حلو، طيب ارجوان لما تزعل، لما تزعل أرجوان تحب أن أحد يجي صالحها ويقول لها شفيك وهدي وهالكلام، ولا تحبي أنك تقعدي لحالك؟
2: لا أنا أحب أقعد لحالي، بروح وخليهم بقول اللي عندي وبروح وخليهم.
1: طيب أرجوان شكرا جزيلا لك.
2: يا هلا شكرا.
1: هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله، ونعتذر أنك ظليتي وقت طويل على الهواء. نورة حياك.

0: خلاص استكى خلاص يلا عايز.
1: خليني انام هنا مره واحده.
0: خلاص يخرج ماجد تستني بالخراج كل شيء.
1: حياك الله يا نوره، كيف الحال؟
0: الله يسعدك يعطيك العافيه يا رب لك الحمد.
1: شو اخبارك؟ تمام
0: والله الحمد لله. انا جدا انتظر الساعه 9 اول باول، عفوا 10.
1: الله يسعدك يا رب. قصدك عشان
0: يعني البر... وقت برامج انا انتظر اول باول.
1: يا سلام عليك يا سلام عليك. انت من الناس اللي ما شاء الله عليك يعني مشاركاتك حلوه وحضورك جميل.
0: الله يسعدك. عقول ابراهيم احنا وراك وراك كل تروح وراك.
1: يسعدكم يا رب. طيب كيفك مع اللي يكون تدخلي مثلا مكان ويكون الجو مره مشحون؟
0: والله يا ضغي أجلس أكل في نفسي، أنا أبقى أعرف الموضوع حتى لما أتكلم أسألهم أنا مستحيل أسأل.
1: صح،
0: وبالذات إذا سكتوا، لما دخلت سكت أنا خلاص أبروح بس لأحد من يمين وصار لين أبعرف أحد مو في الجلسة أبشوف أنا. لأن بجلس راح أبغى أعرف أكل في نفسي مين، أبغى أعرف إيش الموضوع.
1: ممكن تشك، ممكن تشكي أنه هذا سكوت سبب دخولك؟ ممكن يجي في بالك هالشيء ولا لا؟
0: أبى أشوف أنا في السالفة، إذا أنا ماني في السالفة كيف؟ أهم شيء أنا في السالفة ولا ماني في السالفة؟ أنا أبغى أعرف. أنا يعني مرات صح يجلس الواحد ينتظر الزكي، وبرضه بس أهم شيء يعني أشوف الموضوع في خطر، يعني الله لا يقول على الأهل إذا كذا. أبى أشوف يعني شيء يهم في حياتنا إحنا، صار حياتنا كيف؟
1: ويختلف، يختلف كمان التعامل ما بين كبار السن واللي زي عمرك. يعني لما تكونوا زي عمرك ممكن تدخلي معهم بضحكة، ممكن تدخلي معهم بنكتة تغير الجو، تسوي حاجة كذا، تقولي لهم قصة فيها فكاهة. بس اللي أكبر يعني يختلف الموضوع شوي، صح؟
0: حتى لو كان أكبر أو في عمري ما دام اني يوم دخلت سكتوا انا ليش اتدخل؟ انا ليش اتدخل ما دام انهم سكتوا؟
1: هو حتى مو شوفي، هو ممكن ما سكتوا بس ممكن الجو كذا باين عليه السكوت.
0: لا يعني لا، لو عرفت انهم سكتوا
1: ايه يعني باين عليه السكوت، يعني تلاقي مثلا هناك
0: لا سكتوا ما يبغون يعرف الموضوع، سكتوا يوم دخلت انا كانوا يتناقشون، وكان حتى كان ممكن الصوت طالع حتى برا البيت، يعني برا الغرفه وزي كذا.
1: لا لا لا لا مو كذا نهائيا، لا لا لا مو كذا نهائيا. يعني مو انه هم كانوا يتكلمون انت دخلتي سكتوا، لا هم كان يعني ايش اقول لك، يعني انت تخيلي مثلا انت واختك تمام بينكم مشكله، هي راحت اخذت الاستشوار حقك وراحت حطته في المويه الين خرب، جيتي انت لقيتي خربان، جيتي قلتي لها مسكتي في شعرها، هي مسكت في شعرك، ومشاكل ذاك اليوم، مشاكل يا نوره تمام. اسمعي اسمعي، فجاه الا تدخل بنت خالك تمام، فسكتوا انتوا، بنت خالك جايه زياره تبغى تسلم عليكم تمام، انت ما تناظري اختك، اختك ما تناظرك، إذا هي طلبت طلب كل واحدة تناظر للثانية أنت قومي، فاهمة؟ هذا الوضع اللي أنا أقصده.
0: أيوة الآن عرفت عليه صح. أيوة. كنا صح، وبرضه ما راح نتناقش في الموضوع قدام.
1: أيوة أيوة يعني خجل
0: إذا بغيت شيء، إذا بغيت شيء أنا راح أقوم، مستحيل أنتظر من أحد، خلاص أنا راح أقوم، لأن بيني وبينها كانت مخاصمة، مستحيل أنا يعني أنتظر منها إنها تقوم، أنا راح أقوم.
1: طيب لو كنت أنت في مكان بنت خالك ها، جيتي وشفتي الأختين هذولي كل واحدة ما تكلم الثانية، أنت هنا تتدخلي ولا ما تتدخلي؟ إيش ممكن تفتحي معهم الموضوع؟
0: ممكن إذا تدخلت ممكن في الثانية راح ترد، ما راح تعلم إن بيني وبينها مشاكل، تقول في مشاكل يعني أخرى، عشان كذا إحنا زعلانين، يعني مو زعلانين إحنا ما بين بعض، في مشاكل زعلتنا يعني، كأنه مو ما بيننا إحنا بعض، مشاكل أخرى ثانية.
1: يمكن يطول السكوت بينكم؟ طيب
0: العادي نسكت،
1: يطول السكوت يوم يومين،
0: نسكت يوم يومين عادي.
1: يعني ممكن السكوت يطول إلين يوصل عند ماجد النعيم ويطلع منه أغنية،
0: ممكن
1: صح؟ يعني هذا اللي يصير، هذا اللي يصير مع ماجد. نسمع الأغنية. يعطيك الصحة والعافية يا نورة.
0: الله يعزك، مساعدك انت وماجد،
1: شكرا جزيلا. عبادي

0: على جوك.
1: مرحبا، يا هلا يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله في برنامجكم على جوك. وكل اللي يسمعنا الآن، ترى حتى لو ما قد شاركت من قبل في أي إذاعة أو شيء، عادي شارك، تقدر تشاركنا على هاتف البرنامج 011 40 53. بقول لكم شغلة، يعني ترى الإذاعة مختلفة تماما. أنا أشبهها بإيش؟ أشبهها بالمسرح. المسرح دائما يقولوا إيش؟ يقولوا أن الانطباع يجيك في وقتها، في لحظتها. إذا الموضوع أوكي، فأنت بتطلع مثلا انطباع وكذا مع الناس من خلال ضحكهم، من خلال تفاعلهم، من خلال الإذاعة نفس الشيء بوقتها. يعني ما هي زي أي وسيلة إعلامية أخرى، لا لا لا، أنت مشارك، أنت موجود، أنت معنا، وأنت يعني الكل في الكل. معنا اتصال من أبو سعود، حياك الله أبو سعود.
2: هلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا
2: أبو عبد العزيز.
1: يا هلا ويا مرحبا أبو سعود،
2: كيف حالك؟
1: حياك الله، افتقدناك يا أخي.
2: عساك ما تفقد غالي.
1: الله يسعدك يخليك، يا هلا ويا مرحبا.
2: ما بعدنا عنك، عندك من الله الحمد، ما كم دائما.
1: طول في عمرك عزيز وغالي والله يا أبو سعود.
2: الله يسعدك. الله والله يخليك. يا أبو عبد العزيز. يقول له صار ضيف ومختل على جار، عجل الله نكسل من سواده.
1: أيوه أنا أشهد.
2: أما شوف، إذا دخلت المجلس وشفت هل المجلس أبوها هل منتكين وهل عالم اللي متوتر، هل انت تعرف هل بينهم المشكله ولا لا؟ انك تعرف هل بينهم المشكله، حاول انك تدخل بقوه وتحل القضيه. وثاني دخلت طال عمرك ما تعرفها، مالك حق تدخل، مالك حق تدخل.
1: ايوه
2: ابدا مالك حق، ما تدخل ولا ما اعرفه ولا ما ادري وش القضيه كلها، ولا ادري دخلت بهالمجلس ورجال به داخلين وصار بينهم مشكله. ما أعلم وش أنا رجال ما أعرفها، ما أدري وش ما رايح تدخل. وما لا دخلت أنا وقلت المجلس به ربعي هذا فلان وفلان وفلان، وبينهم جالسين قضية ماشيين، لا أبذل كامل المجهود وأدفع

0: لو أدفع من جيبي فلوس ورضيها.
1: يعني قصدك أنه أنا هنا أشوف هل أنا أمون عليهم ما أمون، هل أنا يعني هم يقربوا لي، هم يعنوني، هم قريبين مني ولا لا، علشان أتدخل أو ما أتدخل؟
0: لو ما هم قريبين مني يا أبو عبد العزيز، لو صرت أعرفهم أنا مثل من عندي، من جيراني ولا من البعيد ولا مثل ما أعرف من عندي من الروضة من الغزالي من كذا من هذا أعرفهم. لكن صاروا من بعيد تقولين مثل منطقة مدينة منورة أو من الرياض جاي وصار عنده مشكلة، ما أعرفهم أنا ما أعرفهم، ما أقدر أتدخل، ما أدش القضية أبو هنا، ما أدش قضيتها، أبعد.
1: ثم
0: صار لا والله لا أعرفهم، ألا والله لو أدفع من جيبي فلوس ورضي اللي عليه اللي زعلان.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: هلا.
1: اي طيب، ايش رايك في اللي يحب يغير الاجواء، يعني يجي يدخل يبغى ينسيهم الموضوع يحب يضحكهم، يحب كذا، يعني هل تحس ان هل الشيء مناسب في كل وقت، ولا ممكن احيانا الضحك ما ينفع في مثل هالمواقف؟
0: والله ناس يقول ينفع، ناس يقول هالملقوف، حو علينا هالملقوف واشغلنا هالملقوف. كل مره لا صراحه ابو عبد العزيز ما كل مره يجي ويضحك، يعني يصير قلبي متوتر يقول جانا هالملقوف واشغلنا.
1: صحيح.
0: الله يشغله والله واحيانا يصير الجو زين شوي ويدخل كذا ويعلق على هذا وهذا وتنعجله ومتوتر يتوسع صدورهم وهذا لا بأس.
1: صحيح. طيب اخر سؤال يا ابو سعود، انت لما تكون زعلان مثلا، انت من النوع اللي تحب ان احد يجي يواسيك ويقول لك ترى لا تزعل الموضوع وكذا وكذا، ولا من الناس اللي تحب انك تقعد لحالك؟
0: لا لا لا لا، اي واحد يجينا لو انا زعلان او بيني وبين نفر مشاكل او شيء يجينا الرجل ويقول لك كذا كذا، قلت اهلا وسهلا.
1: ايوه
0: لا
1: ايوه،
0: الدين موصي.
1: صحيح.
0: الدين الاسلامي موصي على ذلك. احنا نتبع الله الحمد والشكر الدين الاسلامي
1: الحمد لله،
0: ابد الفضل لله، دولتنا متبعه الدين الاسلامي بحذافيره
1: الحمد لله. يعني تحسس الشخص انه عزيز وغالي وانه يمون، حتى لو كان نعم. مثلا يعني ما يمون، بس انه طالما انه جاك ووقف في هذا الموقف انت تقدره.
0: نعم اقدر سيف وامشي مع اولي هو يبي.
1: ما شاء الله.
0: وعلى العين وعلى الراس.
1: ما شاء الله.
0: نص عليه ديننا الاسلامي.
1: نعم. صحيح. دائما يا ابو سعود احنا نتعلم منك، الله يسعدك ويخليك ويوفقك يا رب.
0: يا
1: طول لي في عمرك. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا ابو سعود، حياك الله. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 5 3. نتكلم عن انك لو دخلت مكان بيت قروب وكان الجو مشحون شوي، في توتر شوي، وش تسوي يا ميلا؟ هلا ومرحبا.
2: مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
2: ومساء الخير
1: أستاذ الرئيس. مساء النور، كيف الحال؟
2: الحمد لله ما في الحال.
1: إيش تسوي الحين وأنت قبل وأنت تكلمينا؟
2: ولا شيء.
1: في البيت ولا برا؟
2: لا برا.
1: برا؟
2: إيه.
1: في حديقة، في كذا، منتزه، ها؟ إيه
2: منتزه.
1: آها ما شاء الله ما شاء الله، تتمشون ها؟ إيه. طيب. طيب احنا اليوم موضوعنا يا ميلا عن لما تدخلي مكان، يعني مثلا انت الحين هالطلعة حقكم اللي انتم طالعينها، تخيلي انكم جيتوا وكان في ناس قبلكم، يعني زي ما تقولي كأنها عزومة جماعية، الأقارب والأهل، فجيتي وكانت قدامكم مشكلة.
2: فأنا صار هذا الموقف، بس أيوة. صار يعني بين أخواتي وكذا في البيت، وكانوا مرة صوت عالي وكذا، وأنا كنت جالسة وصرخت كذا بصوت عالي وسكتوا وخلاص مش الحال.
1: والله قوية. ما شاء الله شخصيتي قوية.
2: خلاص مشي الموضوع ومشي الحال يعني
1: هذه الطريقة حلوة كمان، يعني إنه فعلا
2: يعني
1: خلاص
2: أحد يتكلم ويكون الثاني ساكت كذا فجأة يصرخ يعني بسبب
1: صح خلاص ازعجتونا.
2: اي فاهم والله مو فايق يعني اهدي مين واحكي مع مين واتفاهم مع مين معلش.
1: هل هالطريقه بالعاده يسووها مين؟ يسووها الاب والام؟ يعني انت الحين لو انت واختك قاعدين تصارخون وزعلانين وانت اخذتي شاحني وانت ما ادري ايش وانت دائما تاخذي اغراضي، فجاه يجي الوالد بس خلاص الكل يسكت.
2: سكوت.
1: ايوه سكوت حنصور على طول على طول ما فيها. فانت سويتي لهم نفس الموضوع هذا؟
2: نفس الموضوع وسكتوا.
1: حلو. طيب لو قلنا انه مو خواتك لا ناس ثانيين وجيتوا دخلتي وحسيتي ان هذا الموضوع موجود عندهم؟
2: ما بتدخل صراحه، بناظر وبروح، مستحيل ان اتدخل. خليهم والله يستمتعوا ويصرخون على بعض، مش دخلني، بروح خلاص بشغل حالي. اهم شيء اني ما اسمع يعني مشاكلهم وصراخهم، هذا ما اسمع.
1: ما تحبي توجعي راسك وما تحبي تتدخلي في شيء ما يعنيك؟
2: لا، ممكن حتى لو دخلت بأتبهدل معاهم، ليش أوزع راسي؟ أنا مروقة بلا ماكل مزاج.
1: وبعدين ممكن المشكلة بدل ما تكون بينهم هم تكون بينك وبينهم.
2: إيه فعلا،
1: زي اللي عساكم لا رضيتوا. أيوة أنا والله. أصلا الحق علي أني جاي أصلح بينكم، صح؟
2: بالضبط.
1: إيه إيه، وتصير المشكلة بدل ما هي ثنائية ثلاثية.
2: فعلا ثلاثية. خلاص لا توزع راسك بشي.
1: صحيح. أنت لما تكوني زعلانة من النوع اللي تحبي أحد يراضيك يقول لك هاش في كميلة سلامات عسى ما شر، ولا تحبي لا تقعدي لحالك؟
2: تحب كل حالي
1: أبدا.
2: أي
1: تحب
2: كل حالي.
1: ليش يعني؟ ليش؟ إيش الموضوع؟
2: لأنه فترة الزعل هذا وفترة أني أنا أكون مضايقة، فأنا ماني حابة أسمع أحد يحكي معي، ولا حابة حتى أسمع أحد يعتذر ولا شيء. فأني أفضل أصمت وأكون لوحدي. فبعدين خلاص عادي الموضوع يمشي. صح. وإذا ما يعني إذا ما في أحد إيش خلاص برضي حال في أي حاجة.
1: مسألة وقت يعني ويتعدل مزاجك.
2: إيه.
1: حلو.
2: فأنا حابة أقول شغلة.
1: قولي.
2: أنت جيت في الظهر وفي بداية الليل وفي آخر الليل، باقي الصباح.
1: والله لا لا تقوليها، تكفين.
2: إيه
1: والله تكفين ويسا. تكفين يا ميلا اللي فيني كافيني. إيه تكفين. تري أحيانا الحاجة لما تقال تمام العقل اللاواعي يبدأ يفكر فيها تمام، وفيه ناس يسمعوا تمام الأفكار.
2: لا إن شاء الله ترجع في برنامج تمر وبس.
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك يا ميلا. يا هلا ورحمة. حياك الله حياك الله. هاتف البرنامج اللي يحب يشاركنا 011-40-53. نتكلم عن وش جوك لو دخلت مكان أو بيت أو جروب وكان الجو حسيته إنه مشحون في توتر، وش تسوي؟ كيف بيكون مودك؟ ميادة حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال؟ إيش أخباركم؟
1: يا هلا ويا مرحبا حياك الله.
3: عاش من سمع صوتك.
1: الله يسعدك. ميادة منذ قديم الأزل أنت وينك؟
3: أنا ويني والله موجودة، بس إن أحيانا الاتصالات يعني أنا عندي عدد معين إني أتصل، إن رديت علي
1: يعني عقاب ولا كيف؟
3: يعني زي كذا والله.
1: يعني طيب كم قولي العدد؟
3: 35 مرة عندي. 35 مرة.
1: والله ما قصرتي.
3: خلاص ألين السنة.
1: والله ما قصرتي، والله يعني كفيت ووفيتي. إذا 30 35 والله ما قصرتي.
3: أيوة والله.
1: المخرج يقول كيف مودك اليوم؟
3: مودي ممتاز جدا جدا بحضور حضرته، يعني أول شيء وبحضورك.
1: الله يسعدك يخليك.
3: والحلقة يعني. من أمس ما شاء الله، من أمس كانت الحلقة مرة حلوة، يعني من زمان ترى ما ركزت على الإذاعة كثير أو البرنامج، أسمع من البداية للنهاية إلا أمس واليوم.
1: الله يسعدك.
3: مرة مرة مرة مرة مرة عالي في السماء فوقها.
1: ما شاء الله. في البيت طيب أنت ولا برا البيت؟
3: أيوة
1: ولا
3: أيوة. لا في البيت. في البيت.
1: حدثيني حدثيني يا روابي نجد، قولي لي عن الموضوع.
3: والله الموضوع أنت تقوله، إذا دخلت مجلس ولقيت الدنيا أحاول قد ما أقدر إني أروق. إني دخلت المجلس، ولا أنا أصلاً ماني حقت مجالس وروحات وجيات، حب جلسة البيت والله، وأسمع إذاعتكم الحلوة وإذاعتنا والحمد لله عليك.
1: طيب بس أحياناً زيارات غصباً عنك يعني أسرية. صح. ايوه تروح يعني مثلا خلينا نقول
3: تأدية واجب.
1: بالضبط بالضبط. واحده جاها مولود جديد، واحده بنتها تخرجت، واحده ابنها جاء من حاجه زي كذا.
3: الدرجه للمهمات الصعبه اروح للضروري الضروري، اذا اللي عندي ما بيقدر يروح اكون انا امثل الموضوع، اروح بهدوء وارجع بهدوء، ما احب الازعاج ولا التوجع والاجر.
1: يعني ممكن نقدر

0: نقدر نقول انك ما قد انحطيتي في هالموقف، انك جيتي في مكان وهو مشحون.
1: لا والله انا جيت مره في مجلس كذا، يعني الادميه شوي مريضه، انشحنت الجلسه بيني وبين واحده، وقسما بالله ان الموضوع اللي انشحنت انا بيني وبينها علشان انتم على موضوع الاذاعه.
0: احنا السبب
1: يعني انا ما ادري كيف الناس من الصباح يتسمعوا اذاعه ويشاركوا. بغيت اقوم اضارب الا اختي قالت طب العافيه وص.
0: على فكرة هم ما يعرفوا السر في هذا الموضوع،
1: هي المشكلة يعني.
0: أيوة ما يعرفوا السر والحقيقة لما تجرب مرة خلاص تصير عندك يعني كالعادة كالروتين، إنك كل مرة، لأن هم ما يدروا إن إحنا كأننا أسرة واحدة يعني.
1: لا لأنها بيني وبينك يعني اتكلمت مع واحدة بتقول لها انت كيف تقطعي طريق العمل من هذا وقدامك ساعتين وما ادري، قالت انا اشغل بودكاست. قالت ايش تشغلي بودكاست؟ انتوا اصلا كيف تتسمعوا زي ذي الاشياء؟ ما ادري كيف العالم ده اللي تفتح اذاعه وراديو من الصباح.
0: هنا قلتي لها بس
1: خير ان شاء الله سلامات، هي الاذاعه ترى ما قالت لاي احد يجي يتسمعها غصب.
0: هنا لما قالت الإذاعة قلت لها بس حدك إلى هنا وتنتهي عشرتكم المنوحلة.
1: بغيت أقوم وأتكلم وأسوي لهم حق، قالت أختي من بعيد هدي. المجلس أصلا مو حق مباربة وحق من إيش
0: صح، بس تعجبيني يا ميادة، خليك على هذا المود.
1: أكيد على
0: لا أحد يتكلم عن الإذاعة وأنتي موجودة.
1: ممنوع من عن ذات
0: مرة خليه يطلع كاره المجلس اللي هو فيه.
1: أي والله
0: قولي له إلا الإذاعة.
1: من جد ما
0: قصرت استاذ
1: ماجد، يعطيكم العافيه. الله
0: يعافيك
1: اليوم والله الحلقه والمستمعين كمان كل واحد احلى من الثاني، الله يعطيكم الف عافيه ان شاء الله يا رب.
0: الله يسعدك ويخليك، وهذه على مودك يا ميادة.
1: مرة شكرا لك
0: والأستاذ
1: ماجد، مرة شكرا،
0: حياك الله. من كل عمق.

0: على جوك.
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج على جوك على إذاعة الرياض. يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله من جديد وعلى جوكم وعلى مودك، والحياة حلوة والأجواء جميلة ورائعة، فلذلك احنا ننتظر مشاركاتكم الجميلة اللي تثري الموضوع، تثري البرنامج على هاتف البرنامج 011-40-5-3. وموضوعنا يتكلم اليوم عن وش جوك لو دخلت مكان بيت جروب وكان الجو حسيت إن مشحون، إن في توتر، إن في مشاكل، كيف ممكن تتصرف وش تسوي؟ هل أنت من الناس اللي تبادر بأنها تحل الموضوع، تبادر تعرف السالفة وين الخطأ وين المشكلة، ولا من الناس اللي تشوف أي عذر علشان تطلع علشان ما تكون شريك في مثل هالأجواء؟ هل أنت من الناس اللي ما عنده مشكلة إذا إذا إذا أحد يعني تمادى وغلط عليه لما يحاول إنه يصلح بين الأشخاص اللي عندهم اختلاف في وجهات النظر؟ وزي ما ذكر متصل، والله إني ناسي مين قال هالنقطة، لأن الكل ما شاء الله قالوا كلام جميل وكلكم كان ما شاء الله عليكم فيكم الخير والبركة، والحديث كان جدا رائع، بس فيه واحد تكلم عن نقطة إنه ممكن أحيانا الواحد يغلط عليك، فأنت ممكن وقتها أتوقع إنه أبو سعود فعلا أبو سعود إنه قال حتى لو غلط علي بحاول إني أمتص غضبه، إني أقول عادي فعلا أنا ممكن تعديت على شيء مو من حقوقي، وممكن إني تجاوزت وممكن إني تدخلت بينكم، بس أنا بصراحة نيتي الإصلاح، وهذه الدنيا يعني ما تستاهل. ويذكر بأحاديث، يذكر بأشياء في الدين، إن ديننا حث على إنه بالمفروض ما يكون بيننا فرقة، ما يكون بيننا زعل، ما الخلاف في النهاية لا يفسد للود قضية، وهالكلام إني أحاول يعني أخليه يهدى، أحاول أمتص غضبه. صح. عموما مشاركاتكم تأتينا تباعا على هاتف البرنامج 011-40-5-3، ومعنا أبو تميم.
2: يا هلا والله أبو عبد العزيز.
1: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله أبو تميم.
2: وأخيرا الخط يا أخوي،
1: أخيرا قالها. يا هلا ويا مرحبا. الله يسعدك يخليك.
2: أنا والله ترى سمعت بداية الموضوع، التوتر ما التوتر
1: إيه يعني الآن أبو تميم لما تجي تروح زيارة مثلا عند صديقك أو عند زميل أو شيء، وقبل ما توصل يكون بينهم مشاكل، في اثنين مثلا بينهم مشكلة، والله أنت اللي قلت ذاك اليوم الشغلة الفلانية، لا والله مو أنا، المهم فأنت وصلت والجو متوتر،
2: يعني صار فيه مشادة كلامية
1: قوية جدا، لدرجة أنها أضفت بأجواءها على المكان.
2: والله على حسب الأشخاص اللي موجودين، إذا أنا أمون عليهم بحاول أني أدخل في الموضوع وأهدي الوضع قدر ما استطيع يعني. وإن كان والله ما في ذيك المكانة، فأنا والله أقول أنا أذنكم والسلامة.
1: لما قلت وإن كان، ذكرتني ما أدري ليش كذا فجأة ذكرتني بإن كان حبي لك هو أعظم خطاياي.
2: أيوة
1: صح. أيوة
2: الله يطول عمرك.
1: فأنت طيب، لما تحس أنك تمون تتدخل، بس لما تحس أنك ما تمون تبتعد.
2: لا والله شوف، أحيانا تدخل في مشاكل أو توترات زي هذه، أحيانا ربما أنك تجيب المشاكل نفسك، ربما انك ما تكون لك قبول عند الاطراف ذولا.
1: أيه.
2: لكن اذا في ميانه بينك وبينهم لا عادي، بالعكس وراح يتقبلون منك وراح ياخذون من كلامك اذا كان يكون في حل الطرفين طبعا.
1: طيب ما تزعل لو تدخلت وقال لك واحد يا اخي لا تتدخل؟
2: والله لا ما حق، ليش ازعل؟ لاني انا متدخل فعلا. اذا قال لا تدخل اقول والله انا باب المياه، انا لا اقل ولا اكثر، حاولت اني اصلح الموضوع بينكم واقرب وجهة النظر بيناتكم، ولكن لكل مجتهد النصيب.
1: طيب لما نسأل مثلا ابو تميم، اذا كان هو اللي زعلان، هو اللي مضايق، او هو اللي كان طرف في هذا التوتر او هذه المشكلة، وجاء واحد وقاعد يتكلم معك وقال لك اذكر الله، قل لا اله الا الله، هدي ما ادري ايش الدنيا، ما هل انت من النوع اللي تحب ان واحد يجي ويتكلم معك وكذا، ولا تحب انك تاخذ فتره مع نفسك وخلاص تهدى؟
2: لا لا عادي، اذا كان شخص اقول لك زي ما قلت لك في البدايه يمون علي ومن عليه،
1: لا هذا ما يمون عليك، هذا ما يمون، هذا او يعني زي تقدر تقول ان اول مره يشوفك بس حاب انه يتدخل.
2: لا والله عاد جد انا شوف انا عندي المشكله. انا مشكلتي لما اتوتر شيء ما تتصوره صراحه. او نكون في توتر
1: من الناس اللي اللي اللي غضبهم يبدا من من من صفر الى 100 على طول، ما في تدرج،
2: لا لا الى 1000.
1: اي وما في تدرج يعني.
2: لا ما في تدرج، انا جد انا شوف انا اكبت. اكبت اكبت اكبت، لكن لما اني خلاص انفجر خلاص بركان صراحه.
1: بس ان ترى في بعض الاماكن يا اخي الواحد وده في ناس يتدخل، كيف؟ قل لي كيف يعني. فلنفرض مثلا انك تزعلت مع واحد في الشارع، يا اخي لف علي ما ادري ايش، انت نزلت من السياره هو نزل من السياره، هنا ودك ان في واحد طرف ثالث ينزل معكم.
2: والله المواقف هذه جد عاد مشاكل كبيره ترى على فكره.
1: اي
2: ربما ما توصل الى تشابك بالايدي.
1: اي
2: بس وانا من الناس صراحة انعمي.
1: اي بس انها ما لها حلا، ما لها حلاوه لما انت تنزل وهو ينزل بس ما بينكم طرف ثالث، ما لها حلاوه خلاص. انت
2: خلاص يا انك شلون يضرب
1: واحد من الثنتين. ايوه انت هنا محتاج واحد ثالث علشان يهدي. يا جماعه الخير هدوا وقولوا لا اله الا الله كذا،
2: ما في شك ذكر الله زين، والواحد يذكر الله ويصلي على نبينا محمد.
1: صحيح
2: انا صدق يتعود من الشيطان ومن الامور هذه يعني. ترى لي فعلا، ترى انا هذه نصيحه لي ولغيري، جد احيانا تندم بعد لو حصل احداث في المشاكل هذه. تندم تقول يا ليتني انا المطبوق، يا ليتني انا اللي ماسح بالارض مسح.
1: صحيح
2: الجد يعني لما تحصل مشكله او مصيبه رايك يبعدها عنه وعنكم وعن كل المستمعين.
1: اللهم امين.
2: جد يعني هذه انا اقول دائما الواحد يحاول انه فعلا يذكر الله ويتعوذ من الشيطان. انا ترى انا ما اقولك اني ما اذكر الله ولا اتعوذ من الشيطان، انا اقولك انا انفجر بعد ما خرف، انا لي حد.
1: صحيح
2: انا ترى من الناس اللي اصبر واتحمل واكبت واكبت واكبت واكبت، لكن اذا انفجرت خلاص يقول انا بقدر قاعد مثلا بيمد يده عليك مثلا يقول المثل يقول ما دون الحلق الا اليدين.
1: اي انا
2: ما تبقى والله تقول خذ كبخني وخذ راحتك. لا
1: خلاص زي اللي يقول لك قدها وزت خلاص انتهى الموضوع.
2: لا انتهى الموضوع صحيح.
1: اي والله حبيبي ابو تميم شكرا جزيلا لك.
2: الله يحفظك.
1: يا هلا ومرحبا، يعطيك الصحه العافيه، حياك الله. هلا ومرحبا. يعني تكلمنا مع ابو تميم على هالموضوع واخذنا رايه، وفي وسط الحوار كذا كاننا اتطرقنا للفنان خالد عبد الرحمن ابو نايف. فما ينفع يعني ما ينفع تيجي تمر من عند ابو نايف كذا ما تيجي توقف، تمام تنزل تسلم كيف الحال، شخبارك ابو نايف، طمن تسمع صوته تنطرب، تاخذ لك كوب شاي كوب قهوة وترجع بعدين لي على جوك، ولا لا؟ هات في البرنامج 011 40 53 ونسمع الآن. يعني في حاجات دائما يقول لك لها عيون، تمام، لكن الشيء الجميل والشيء الرائع والشيء الصعب لما تلاقي للحب عيون. عيون الحب لا يمكن تناظر، عيوب الخل وهو عيب كله. الله الله.

مستمتعين مكملين مواصلين معكم في برنامجكم على جوك، زي ما يقول اقتربنا من نهاية البرنامج، لذلك اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53. والحقيقة قبل ما أتكلم عن الموضوع وكذا، يا أخي الأغنية هذه عيون الحب فيها كلمات كثيرة، يعني رنانة، يعني تقدر تقول أن تعيش معك أو ما تنساها أو أنك تستشهد فيها بعض أوقات. ولكن اللي لفت انتباهي الآن هالبيت أو هالشطر اللي يقول فيه عيون الحب في قلبي تناظر، ها تشوف اللي عيوني ما تدله. يعني هذه تمثل لك كيف لما يكون الإحساس طاغي، لما يكون تكون المشاعر فياضة، لما تكون الأجواء كذا جميلة ورائعة، كيف ممكن الواحد يستشعر حتى الكلمات البسيطة. هاتف البرنامج 011 40 53. نتكلم اليوم في فقرة، على فكرة بعد شوي راح تكون عندنا فقرة ثانية، راح تكون عندنا فقرة اسأل اللي بعدك، فاللي يبغى يشاركنا من الحين يجهز ويتصل على المخرج من الآن علشان يسأل اللي بعده واللي بعده يسأل اللي بعده وهكذا. فاللي يحب يشاركنا في هالفقرة يتصل من الحين، بتكون معنا بعد شوي إن شاء الله. لكن الآن ما زال الحديث عن وش جوك لو دخلت مكان، لو دخلت بيت، لو دخلت استراحة، لو دخلت جروب وحسيت ان الجو كان مشحون، كان فيه ناس زعلين او زعلانين من بعض. احيانا ممكن يوصل الخلاف البسيط او الاختلاف في وجهات النظر ممكن يوصل لمشكلة. مو دائما يقولوا الخلاف لا يفسد الود قضية، لا، في احيانا يفسد للود قضايا بين بعض الأشخاص، إن ما يحب أنك أنت تقول كلام يعارض كلامه أو يعارض نظرته أو يعارض وجهة نظره، فممكن يوصل الموضوع لأنه خلاف كبير وأن أنت ما تفهم، لا أنت اللي ما تفهم، لا لو سمحت يعني بالمفروض ما يكون الحديث كذا، لا أنت اللي أول شيء تماديت وتعديت وتكلمت وقلت وتكبر السالفة. تيجي أنت يا حبيبي فاتح الباب وجاي من البيت وأنت ودك تغير جو ومبسوط، جاي للاستراحة الشباب اللي بالعادة دايما فيها بلايستيشن، فيها شاي، فيها قهوة، فيها أمور حلوة وجميلة، فيها سوالف رائعة، تجي على هالأجواء، يعني أنت ما أنت ناقص، أنت أصلاً طالع من البيت علشان تروق، علشان تنبسط، فتجي تلاقي الوضع زي ما هو عليه، الناس زعلانين من بعض، ما حد يكلم الثاني، اثنين صادين هناك في الجهة اللي على اليمين، اثنين صادين في الجهة اللي على اليسار، والأمور صعبة، فأنت كيف ممكن تتصرف؟ أوكي، لو قلنا إن الموضوع ممكن أخوان، أخوة أقصد، يعني أشقاء، أسرة، فممكن الواحد يمون فيتكلم زي ما قالت ميلا، أنه يا أخي خلاص اسكتوا، يا أخي خلاص ما يصير هالكلام، يا أخي هنا وبس، خلاص خلونا نغير جو، خلونا ننبسط، ما نبغى تزعجونا، ما نبغى تعكروا أجواءنا، احنا جايين علشان نستانس. من هالكلمات للناس اللي أنت تمون عليهم، بس المشكلة فين؟ المشكلة لما أنت تجي على ناس أنت أصلاً ما تمون عليهم، أنت تكون بين خيارين، أنا أتوقع كذا، أنت تكون بين خيارين، يا أنك تتدخل بالطريقة اللي أنت تشوفها مناسبة، سواء بالنصح، سواء بالإرشاد، سواء بتغيير الأجواء،
للضحك، تقلب الموضوع انه فكاهة وكذا ويعدي معاك الموضوع على خير، او انك تاخذ لك مكان، ها صد عنهم، صد عني، شايف ولا لا؟ ويا حبيبي تمسك جوالك، تراسل احد، مكالمة، وبعدها نص ساعة ربع ساعة وطلعت من المجلس اللي انت فيه. فهذه الشغلتين اللي اللي اللي اللي اللي, اللي ممكن اتوقع ان الواحد يسويها. لان يا اخي احيانا لما تتدخل بين اشخاص ويجيك رد مو تمام، وانت من الناس اللي ما تقدر تتحكم باعصابك، فترى انت توصل لمرحلة تخربها. زي اللي يقول لك هي خربانة، او زي اللي يقول لك هي خاربة، خلونا نعميها. فممكن احيانا توصل لها لهالمرحلة انه في في فبدل ما انت تيجي تبغى تحل، تصير المشكلة بينك وبينهم، تصير الموقف صار شخصي. هذا الانسان بدل ما يقول لك شكرا ويعطيك الصحة والعافية انك تدخلت، لا، هو تعدى عليك. ففي بعضهم من هالجانب والله ما يحب يشوف هالشيء، فيبتعد، يقول لك خلاص انا ما لي وجع هالراس. عموما الان راح نروح لفقرتنا الاخيره اللي كلمتكم عنها، اللي هي اسال اللي بعدك اي سؤال في بالك، اي سؤال حسيت ان ودك كان يكون موجود في الحلقه، اي تساؤل حتى لو كان يخص الموضوع هذا اللي احنا نتكلم عنه، ممكن تتصل على هاتف البرنامج 011 40 53، ويعني تسال واللي بعدك يجاوب ويسال اللي بعده. طبعا هذا زي ما نقول المنعطف الأخير في البرنامج وفي الحلقة هو المنعطف الأخير. فلذلك اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53، ونروح لفاصل غنائي. حلوة هالأغنية، حلوة يا ماجد هالأغنية، يعني قبل أعرفك كان لي خلان أو فاهم غدربي، ها خلاص ما راح أكمل الباقي، يكملها مين؟ عبد المجيد.

على جوك. على جوك يحييكم في المنعطف الأخير من هالبرنامج وفي الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة. طبعا تحدثنا عن موضوع اليوم في وش جوك، لو دخلت مكان أو بيت أو جروب وكان الجو مشحون وفيه توتر، كيف ممكن تتصرف أو وش تسوي؟ طبعا أنتم يعطيكم الصحة والعافية، تكلمتوا عن جوانب كثيرة كثيرة كثيرة في هالموضوع وأثريتوا الموضوع والحلقة، شكرا جزيلا لكم. طبعا يعني أنا أعتبر الآن معكم في هالحلقة، بس ما راح أكون معكم في الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي إن شاء الله ما بكون معكم، فهي الحلقتين يعتبر هالحلقتين فقط في هالأسبوع. أيوة، فأنا كنت أبغى أقولها في النهاية أنه سامحونا على القصور ويعطيكم الصحة والعافية، لكن خلاص جاء دام جاء وقتها الآن، فسامحونا على القصور ويعطيكم الصحة والعافية وشكرا جزيلا لكم. الفقرة اللي الآن ما أدري هل بتجي عليها اتصالات ولا لا، هي فقرة تسأل اللي بعدك. إلى الآن ما جت اتصالات، إيه ما جت اتصالات إلى الآن في فقرة تسأل اللي بعدك، لذلك بأتكلم عن نقطة في الموضوع ذكرها المخرج، وقال أنه أحيانا لما يكون سوء التفاهم أو المشاحنة هذه ما بين اثنين في العمل، فأنت لازم تحل الموضوع أو تطلع، يا تحل الموضوع وتتكلم وتقول لهم ترى سالفة كبرتوها وهي ما تحتاجها الجد، وأنتم في النهاية أصدقاء، أنتم في النهاية أخوان، ومن هالكلام، وتحاول أنك تحلها أو أنك تطلع، لأنه يقول وجودك في هذا المكان بيسبب لهم زعل أكبر، يعني بيحسسهم بالزعل أكبر. فلفت انتباهي النقطة أنه تخيل لو كان هذول الاثنين، لو افترضنا أنهم فقط اثنين وبينهم مشكلة، تخيل لو هذول الاثنين متواجدين في مكان واحد، خلنا نقول في غرفة واحدة وما عندهم أحد، هل تتوقع أن المشكلة بتستمر معهم؟ لا، أنا ما أتوقع. زي المثال اللي قلت لكم أن الواحد لما ينزل من سيارته يبغى يعني يضارب شخص أو يبغى يزعل من شخص ثاني أنه ليش لف عليه وكذا، لو كان ما بينهم ثالث خلاص خربت المسألة، يا أخي أنت جاي لأن أنت مدري، خلاص الله يستر عليك، خلاص يلا مع السلامة، خلاص انتهى الموضوع. بس لو بينهم ثالث يمكن يقعدوا ساعتين ممكن يقعدون في هالمكان، لا أنت لا أنا أوريك، أنا مرة ثانية ما أخليك تلف، مين أنت عشان ما تخليني وهالكلام. فالبعد ترى ممكن يسبب مشكلة، ممكن يسبب أزمة. الآن لو جيت نظرت على نطاق ضيق اللي هو نطاق الزوجين، كثير المشاكل اللي تحدث بينهم، بس إيش اللي يخليها سهلة؟ وتواجدهم في مكان واحد. صح أن يقول لك أنه يا أخي هذا بلشة، هذا مطفشني في الرايحة والجاية، لكن لا لا لا، لقاءهم كل شوي، وجودهم مع بعض في أماكن ترى يهدي النفس. لكن لو أنت في مكان وهذا الشخص في مكان ثاني، صدقني ممكن تمر سنوات ها وانتم لسه مزعلين ولسه بينكم الشحناء هذه وبينكم الغضب والمشاكل، تمام؟ ليش؟ بس علشان انكم ما احتكيتوا في بعض، ما واجهتوا بعض. احيانا يا اخي انت تنسى، والله من جد انتوا فكروها مع انفسكم، احيانا تنسى انت

السبب اللي خلاك مثلا زعلان من فلان؟ هو بينكم زعل، بينكم يعني الواحد لما يجي يمكن ينفر من الثاني، يجي يشوفه في طريق يروح من الطريق الثاني، انتم زملاء في العمل او شيء بينكم زعل، انت ناسي الزعل هذا ايش كان سببه، بس متذكر ايش؟ متذكر اني انا ما اكلمه وهو ما يكلمني، ليش؟ كله علشان هالبعد هالفرق. فلو كان المشاكل اللي تحدث ما بيننا وكذا ما فيها فراق، صدقني راح تنحل بشكل جميل بسيط. عموما أنا والله استمتعت معكم هاليومين، استمتعت معكم جدا، ويا رب إن شاء الله أكون ضيف خفيف في هالفترة المسائية اللي دائما الناس يحبوا أنهم ينبسطوا فيها، دائما تكون فيها مباريات، دائما تكون فيها اجتماعات، دائما تكون فيها لقاءات. فكل الشكر لكم، شكرا لمعدة البرنامج نوف الرخيم اللي تختار هالمواضيع الجميلة والرائعة، شكرا لجهود المخرج الرائع والقدير حبيبنا ماجد النعيم، يعطيك الصحة والعافية، وأيضا كل الشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء. يقولها لكم محدثكم أخوكم أبو الغيث الحيدر، نلتقي إن شاء الله على خير وبخير. ودائما دائما يا أخي الواحد يكون داخل كلمات بس ما يقدر يقولها، إيش يسوي؟ يلمح، يكون لماح. في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان، حيث نعيد ضبط أوتار الإبداع على نغمة الإحساس ونضبط إيقاع المشاعر على مقام الطرب والجمال. حياكم الله في حلقة جديدة من دوزان، نبحر معكم فيها مع عالم الموسيقى والفن والطرب ومع الألحان والفقرات والأحاديث الجميلة. لكن قبل هذا لكم أجمل تحية من محدثكم أبو الغيث الحيدر ومن الإعداد عماد عبد الله، وتحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وأيضا تحية المخرج الجميل والرائع سعد بنتني. باسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بضيف هذه الحلقة، الفنان الجميل والرائع الفنان راكان محمد. حياك الله يا راكان.
2: يا هلا والله، شخباركم؟ إن شاء الله
1: الحمد لله تمام. شرفتنا يا غالي.
2: والله الشرف لي للأمانة، ويسعدني ويشرفني أني أكون ضيف خفيف لهالبرنامج إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله أن يعني تكون حلقة حلوة وجميلة بصوتك وإبداعك
2: الرائع. بإذن الله إن شاء الله
1: يا حبيبي. إحنا طبعاً دائماً في هذا البرنامج عندنا بعض الفقرات نحاول من خلالها نتعرف على الضيف، نحاول من خلالها نتعرف على صوت الضيف، وأيضاً يعني في الوسط عندنا كذا بعض الفقرات فيها تحدي.
2: أبد جاهزين إن شاء الله بإذن الله.
1: في البداية نبغى إحنا والسادة المستمعين قبل ما ندخل في فقرات البرنامج نتعرف على راكان محمد. من متى بدأت الموهبة يا راكان؟
2: والله شف للأمانة هو كان في الموضوع شغف، والشغف الحمد لله صار أصبح حقيقة
1: سلام
2: في الموضوع، فالحمد لله صار الموضوع فيه تطوير منذ الصغر.
1: يا سلام. منذ الصغر كيف كانت يعني عطنا اللمسات الأولى، كانت في البيت في أحد سمع صوتك قال لك حلو، ولا كانت في المدرسة في الطابور المدرسي؟
2: والله للأمانة شف موضوع الفن يعني من كان منذ الصغر كنت أغني في المدرسة.
1: أيوة
2: إيه.
1: في الطابور
2: يعني في الطابور في الفصل. أيه. تعرف الصدى حق
1: في الفصل
2: كان في صدى في الفصل زي كذا.
1: أيوة
2: فالحمد لله يعني
1: مع الطلاب اللي يطبل
2: مع اللي يطبل. أيه. واللي يغني واللي يصفق كان الموضوع يعني
1: حلو
2: فالحمد لله يعني حبة وثاني شيء
1: الأسرة كيف كان لهم دور، كان لهم دعم دعموا هالموهبة في راكان ولا لا؟
2: أكيد يعني للأمانة أمسي على الوالدة الله يطول في عمر عمر والديكم إن شاء الله.
1: اللهم
2: الوالدة كانت من الداعم الأول لي في الموضوع
1: ما شاء الله.
2: إيه وكانت تسمعني يعني وكانت تحفزني وكانت تعطيني الأغاني القديمة
1: الله
2: إني أنتج فيها الشيء الصح، وكان يعني يجيني زي العقوبة إذا ما أنتجت الأغنية صح.
1: أها.
2: إيه فكنت في حساب مع الوالدة شديد يعني.
1: عجيب.
2: فالحمد لله يعني.
1: حلو. راح نتعرف على هذا الحساب وهذه الأجواء الجميلة والرائعة للفن، لكن الآن راح ندخل في أول فقرة للبرنامج وهي اسمها زمن الفن الجميل.
2: أكيد.
1: بما نحن تكلمنا عن الماضي فهذه الفقرة تجسد الماضي.
2: أكيد.
1: وتجسد الحاجات الحلوة اللي في الطفولة
2: بإذن الله.
1: أي فنبغى نستذكر مع راكان أغنية كان يسمعها في طفولته.
2: والله الأغنية اللي كنت أحبها يعني دائما أغنية يا غايبة. هي من الأغنية اللي يعني اللي كانت تلامس قلبي بشكل يعني
1: كبير.
2: إيه يعني صراحة الأغنية هذه فيها إحساس وفيها مجال آخر صراحة.
1: لمين هي الأغنية؟
2: لمحمد عبدي.
1: لمحمد عبدي يا غايبة.
2: إيه نعم.
1: بالله على الخافق سلام صح؟
2: إيه ردي علي.
1: ردي
2: يا همسة العاشق سلام.
1: الله الله الله. إحنا الآن أتوقع المستمعين كلهم يقول لك إحنا بنرد عليك بس سمعنا صوتك.
2: الله يسعدك.
1: نسمع هالأغنية ونرجع نكمل حوارنا في دوزان مع راكان.
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام، الله الله على الإبداع، على الجمال، على الصوت الرائع يا ركان. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: أبدعت يا ركان.
1: الله يسلمك.
0: يعطيك العافية. شكرا لك، وأيضا شكرا للفرقة الموسيقية، فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، على إبداعهم أيضا. طيب، احنا ما زلنا في حوارنا الجميل والرائع.
1: صحيح.
0: والكواليس اللي خبرتنا عن مقتطفات منها، انه كيف كانت الوالدة تتعامل بحزم.
1: صحيح.
0: فيما يخص الـ الـ الـ الأغاني القديمة. بعد ما تطورت او تبلورت هذه الموهبة في ركان،
1: صحيح،
0: وين تشوفها؟ يعني مثلا هل شفتها بارزة مثلا مع الزملاء، مع الأصدقاء، أو برزت أكثر في البيت أو في المدرسة؟
1: صحيح، الموهبة هذه يعني أحس أنها زادت أكثر وأكثر مع الزملاء، وزادت مع الوالدة وفي البيت، يعني مع الأهل. فيعني الحمد لله صار الشيء هذا يعطيني ثقة أفضل في نفسي، ويعطيني ثقة قدام الناس وقدام الجمهور. وثاني شيء حاب أمسي على أخوي إبراهيم القرني، الداعم الأول لي، يعني هو اللي كان واقف معي.
0: ما شاء الله.
1: وأمسي على أخوي فيصل برضو.
0: ما شاء الله.
1: فالحمد لله كان الموضوع يعني فيه جدية.
0: جميل.
1: وإن شاء الله بإذن الله نوصل للشيء الأفضل. يا رب.
0: أزعجتهم ركان في البيت؟
1: أكيد
0: لا؟
1: أكيد.
0: والله.
1: إيه والله.
0: يعني كل ما طلعوا يسار يمين يقولك تغني، ولا أنت منزوي كذا في غرفتك وبحد يسمعك؟
1: أنا في كل مكان أغني في البيت.
0: عجيب.
1: إيه في كل مكان.
0: يعني فاصل إعلاني ما شاء الله.
1: ما عندي فاصل على طول. ما عندي وقت إلا.
0: بس كانوا يحبوا الموضوع هذا، أو ما زالوا يحبوا؟
1: إيه لا لا الحمد لله حابينه.
0: تلاقي الواحد يمر من عندك، لا بالله يسمعني الأغنية الفلانية.
1: إيه على طول يجي يقول عطني، يمكن تقولي طلال مداح عطني.
0: ما يطلبوا المستمعون أجل.
1: إيه أبد، إنه جاهزين في وقت.
0: طيب، بما أن احنا في ما يطلبه المستمعون، فأحنا كمان راح نطلب منك أغنية في فقرة عندنا اسمها كلاسيكيات.
1: صح.
0: هذه الفقرة تعتمد على الأغاني الهادية، الأغاني الطربية. إيش ممكن تسمعنا يا راكان؟
1: والله الأغنية اللي هي موجودة طبعاً، يمكن تقولي
0: اليوم، يمكن تقولي
1: اليوم، يمكن تقولي للفنان طلال مداح.
0: الله.
1: إيه.
0: الله.
1: للأمانة الأغنية هذه فيها مشاعر وفيها إحساس غريب.
0: 29 عام. ها؟
1: 29 عام. ضعت وسط الزحام.
0: يا سلام. نسمع هالأغنية الجميلة من ركان، ونرجع معكم نكمل فقراتنا في دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله الله الله يا ركان، الله الله يعطيك العافية يا ركان.
1: الله يعافيك.
0: ما شاء الله عليك وعلى صوتك الجميل اللي الحقيقة رجع لنا ذكريات حلوة وجميلة مع هالأغنية.
1: الله يسعدك أبوي.
0: الله يسعدك. الله يخليك ركان. وصلنا للاحتراف، خلنا نقول متى حسيت أنك خلاص أنت الآن أصبحت خلنا نقول فنان؟ يعني في أي مثلا وقت، في أي مرحلة حسيت أن الموهبة هذه خلاص تكونت وصار فعلا الناس تشوف فنان أمام؟
1: المرحلة بدأت معي يوم خلصت ثانوي. إيه، لأني كنت منتبه للدراسة شوي بعد الثانوي، وكانت الوالدة حريصة علي مرة يعني في الدراسة،
0: في موضوع الدراسة.
1: إيه، في موضوع الدراسة. صحيح. فبعد الدراسة يعني اتجهت لعالم الاحتراف اللي هو كرة القدم.
0: عجيب.
1: إيه، كنت لاعب.
0: لا هي.
1: إيه نعم.
0: إيش مركزك طيب؟
1: كنت مدافع.
0: مدافع.
1: إيه نعم.
0: في أي نادي؟
1: كنت في الفيحة.
0: حلو.
1: إيه نعم. فالحمد لله ما كان في توفيق. واتجهنا للمجال هذا، فشفنا أنه المجال هذا بعد الله إن شاء الله أنه يكون المستقبل إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. وطيب يعني بالنسبة لموضوع الاحتراف كمان، هل تتقن آلة موسيقية مثلا أو شيء أو لسه؟
1: هو للأمانة شوف، الآلة الوحيدة يعني اللي أنا أحبها هي آلتين عفوا. الآلة الأولى اللي هي العود، والآلة الثانية اللي هو الأورج البيانو.
0: أي.
1: لأن للأمانة أحبها بشكل مو طبيعي يعني.
0: أي. تحبها وتتقنها ولا تحبها بس زي؟
1: أحبها، لكن البيانو الحمد لله هذاني الحين في تجارب مبدئي. يعني وإن شاء الله يكتب لك الخير يا رب.
0: إن شاء الله بإذن الله. أتمنى لك التوفيق. ومن هذا الكلام الجميل نروح لفقرتنا الثالثة. أي. اللي تتكلم عن صياغة هذه الموهبة علشان الناس يكون عندهم خلفية عن هذه الموهبة ومداها وجذورها. نسأل الفنان، نقول له مين فنانك المفضل؟
1: فناني المفضل كلهم فنانين على قامة عالية، ما ننقص حق أحد
0: أكيد
1: يعني للأمانة، أسمعهم كلهم. محمد عبدو، طلال رحمة الله عليه،
0: الله
1: عبادي، أبو سارة،
0: عبد المجيد، راشد، خالد، الكل.
1: إيه، وعبد الكريم. نعم. الله يرحمه أبو خالد. نعم. إيه، ففناني طبعا دائما اللي أحب أسمعه وأحب أخذ منه الكلمات الصح ولا يهونون بقية الفنانين، عبادي الجوهر.
0: عبادي الجوهر.
1: عبادي من الناس اللي
0: رايق عبادي،
1: لو تسمع لين بكرة ما تشبع.
0: رايق حق طرب.
1: أي
0: حق طرب.
1: هذا حق عبادي. إيه نعم.
0: فعلا فعلا. طيب احنا تكلمنا عن الفنان المفضل، باقي نتكلم عن الأغنية. أحيانا الفنان يسمع أغنية كذا يقول يا أخي يا ليتني أنا كنت صاحب هالأغنية، يا ليت أنا اللي غنيت هالأغنية، يا ليتها يعني ما كانت لفلان كانت لي أنا. انت لما هل في اغنيه عندك بنفس هذا الثقل انك لما تسمعها تقول يا ليتها كانت اغنيتي؟
1: الاغنيه الوحيده اللي حابه يعني تكون لي وتمنيت انها تكون لي وان شاء الله باذن الله اني باشتغل عليها بتوفيق من الله ان شاء الله،
0: إن شاء
1: الله. اغنيه اجر الصوت عبد الكريم.
0: اجر الصوت.
1: اي الله يرحمه ويغفر له.
0: إيه
1: يا رب.
0: الله.
1: فهي الاغنيه الوحيده اللي انا حابها مره يعني.
0: الله، جميله جميله.
1: فتمنيت انها تكون لي، فلكن الله يجيب اللي فيها.
0: واحنا نتمنى ان احنا نسمعها الان منك يا ركان
1: باذن الله ان شاء الله.
0: يلا نروح نسمعها.
1: بسم الله.
0: يلا.
2: دوزان على اذاعه الرياض.

0: يا سلام يا سلام يا راكان، الله الله عليك وعلى الإبداع الجميل وعلى الصوت الرائع، يعطيك العافية راكان.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لك وأيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم العافية. راكان، احنا الآن من بعد ما تعرفنا عليك شوي ودردشنا وكذا، جاء وقت الجد اللي عندنا في هالبرنامج.
1: بالضبط، جاهزين إن شاء الله.
0: اي، في عندنا يعني تقدر تقول مو منافسة لكن تحدي بسيط
1: إن شاء الله.
0: التحدي جزء. هذا ان احنا نعطيك مواقف، نقول لك الموقف المعين، يقول 1 2 3
1: طيب،
0: ونقول لك على اثر هذا الموقف طلع لنا اغنية. عاد انت كيفك،
1: ان شاء الله
0: تلف تدور وطلع لنا اغنية.
1: ان شاء الله.
0: ماشي
1: باذن الله. ان شاء الله.
0: يلا، الموقف الاول. كثير نسمع ناس يوصف الحبيب بالقمر، يوصف الحبيب بالسماء، يوصفه بالسحاب، يوصفه مدري إيش، حاجات كثيرة يوصفوه بالأشياء العالية.
1: صحيح.
0: أيوة، تتذكر لنا وصف كذا شبيه بالموضوع؟
1: أكيد، مال النجوم وطان دام السماء عيونك.
0: الله الله الله، حلوة هالأغنية.
1: ما في شك
0: هذه الأغنية حلوة يا جماعة الخير،
1: يعني الأغنية فيها كميات إحساس غريب صراحة.
0: الله الله الله، نسمع.

0: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله يا ركان، الله الله عليك. هذا ال خلنا نقول التحدي الأول ومشى معنا
1: الحمد لله.
0: اي نسمع التحدي الثاني
1: ان شاء الله جاهزين يا رب.
0: اتوقع هذا بيكون سهل عليك لان الموضوع سهل
1: ان شاء الله يا رب.
0: هو عن السفر تمام، بس السفر للشخص العزيز والغالي يعني دائما يكون متعب يا راكان. يعني شايف كيف، فكيف ممكن راكان يوصفه؟
1: اوصف السفر لا تلوح للمسافر، المسافر راح.
0: المسافر راح.
1: اي والله
0: لا تنادي للمسافر،
1: المسافر راح.
0: المسافر راح بصوت راكان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يعطيكم العافية.
1: الله الله الله الله الله، أيوة الإبداع كذا يا ركان، أيوة الإبداع كذا، الجمال كذا، يعطيك العافية يا ركان. ركان علشان نريح بس شوي في وسط هالتحديين،
0: صحيح
1: تمام. أبغى أسألك عن يعني بالنسبة للأصدقاء الزملاء، ما يعني ما يستغلوا موهبتك مثلا في مناسباتهم الخاصة؟ أنا قاعد أشوف واحد يصورنا الحين من الزملاء، ما يستغلك في مثلا يقول لك والله عندنا مثلا فرح، تعال عندنا مناسبة، يعني هالموضوع يجي معك ولا ما يجي؟
0: والله شوف للأمانة إن شاء الله بإذن الله أن المناسبات موجودة بإذن الله إن شاء الله، وبثقة الناس إن شاء الله بإذن الله، وبثقتكم في راكان أني إن شاء الله راح أوصل الأكثر وأكثر.
1: أي يعني الله. يعني يكلموك إذا عندهم شيء ولا شيء، ما راكان
0: بإذن بإذن
1: تكفى الله. بالله تعالى
0: بإذن الله.
1: وأنت تجي مجاني ما شاء الله عليك.
0: لا والله شوف المجاني هو موجود.
1: معهم مع الزملاء.
0: مع الزملاء لا مجاني.
1: هي أنا هذا اللي
0: مع الزملاء مجاني.
1: هي أنا عشان كذا أنا أقول لك استغلوا موهبتك.
0: إي والله استغلوني، لكن الله يخليهم لي يا رب.
1: آمين يا رب. نوصل للتحدي الثالث يا ركان.
0: بسم الله.
1: وتحدينا يقول في أشخاص مهما لقيت منهم من تعب أو وجع تمام، تصير ما ودك يصير لهم إلا كل خير، يعني ما تتمنى لهم الشر أبدا. إيش ممكن نطلع من موقف ينفع أو من كلمات تنفع لهالموقف؟
0: الكلمة دائما اللي هو أنت طيب، هذا هو اللي يهم،
1: هذا هو اللي يهم. الله إيه؟ نوال
0: نوال,
1: نوال الله الله. أنا أحب التنوع ما شاء الله
0: يا حبيبي. الله يسعدك يا رب. والله إن شاء الله أنها أيقنت فيها بإذن الله.
1: أكيد أكيد.
0: الله يسعدك.
1: حلو، أجل نسمع هالأغنية بصوت ركان محمد ونرجع.

0: الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا ركان، يا سلام يا ركان، ما شاء الله عليك وعلى صوتك الجميل والرائع. ركان، وصلنا لآخر تحدي، يعني هانت
1: إن شاء الله. جاهزين
0: ثلاث تحديات، ما شاء الله أبدعت.
1: الحمد لله
0: أبدعت وأطربتنا الحقيقة.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: الآن التحدي الأخير يقول: أحيانا في ناس تمام ما تقدر تتركهم أو تبتعد عنهم مهما كان السبب، مهما صار، مهما فعلوا، مهما سووا، مهما قابلت منهم من مواقف تحس أنك ما تقدر تبتعد عنهم. إيش نقول في هذا الموقف يا راكان؟
1: الموقف اللي أقدر أقوله: أنا مستغني مهما تعبني،
0: مهما عذبني،
1: مهما عذبني،
0: مهما قال
1: إنه بإنساني
0: ويروح الله
1: أحلام
0: الله. يلا نسمع نسمع هالأغنية الجميلة، هالأغنية الحقيقة من الأغاني الجميلة اللي أحبها
1: يا حبيبي.
0: نسمع ونرجع نكمل معكم. دوزان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله الله الله يا راكان، أنا مبسوط اليوم وسعيد مع هالإبداع يا راكان.
1: سعيد بوجودك، الله يسلمك.
0: الله يخليك، يسعدك يا رب. راكان، احنا يعني وصلنا لختام الحلقة ولختام البرنامج، لكن قبل ما نختم نبغى نسألك عن، بالتأكيد الآن اللي يسمع صوتك وكذا حب يتعرف على راكان أكثر، حب يسمع له أغاني، فكلمنا، هل فيها لك مثلا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي؟ في لك أغاني قديمة موجودة متواجدة؟
1: صحيح، موجود على تيك توك وباقي للأمانة ما نزلنا أي عمل، فإن شاء الله مع الجايات بإذن الله بيكون كل شيء متواجد وبنشتغل على هالموضوع إن شاء الله.
0: بإذن الله،
1: وبإذن الله إن شاء الله راح نفيدهم من الأفضل للأفضل إن شاء الله.
0: بإذن الله، يعني راح يكون إن شاء الله معك أعمال جاية
1: إن شاء الله. بإذن الله،
0: إن شاء الله. بإذن الله. إحنا وصلنا لختام هذه الحلقة، إيش تحب يعني يكون الختام؟ هل في أغنية كذا في بالك تحب إن نختم فيها الحلقة؟
1: والله شوف، عندي شيء جميل إن شاء الله لي وللمتابعين. غصب عن عيني مسافر،
0: غصب عن عيني مسافر،
1: هذا كان لازم يصير.
0: الله الله، هذه أغنية مين؟
1: هذه أغنية عبادي.
0: عبادي الجوهر. عبادي الجوهر، يعني راح نختم بأغنية لعبادي الجوهر بصوت الفنان الجميل راكان محمد. راكان شرفتنا.
1: الله يسعدك، الشرف لي. الله يسعدك
0: وأسعدتنا الحقيقة.
1: والله أنا سعيد بوجودكم وجود الفريق الإعداد كامل. الله
0: يطول في عمرك. آمين. سعيدين، شكرا جزيلا لك ولحضورك ولوقتك.
1: الله يسعدك
0: ولإبداعك يا راكان.
1: الله يعافيكم يا رب.
0: أيضا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأعزاء، يقولها لكم من التقديم محدثكم أبو الغيث الحيدر، وأيضا الشكر موصول لكم من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، ومن الإعداد عماد عبد الله، والإخراج لسعد بنتي. نلقاكم في حلقة قادمة من دوزان، في أمان.

0: دوزان على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا.

0: ترند ترند معي أنا هند السالم.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، وأكيد مستمعي برنامج مقاديرتي. هذا البرنامج اللي يطلع عليكم أكيد من جوهرة بعروس الشمال حائل. اليوم في مقاديرتي راح نكون معكم نناقشكم عن موضوع جميل، موضوع مهم، موضوع صنع المستقبل وقاعد يصنع أكيد المستقبل. أكيد اليوم حنتكلم عن موضوع مهم، ولكن قبل ما نتكلم عن موضوعنا ونعرف ضيفنا خليني أرحب بزميلتي سعاد الشمبري. سعاد حياك الله معنا.
1: حياك الله زميلي سلطان، أحييك وأحيي كافة المستمعين، مستمعي إذاعة الرياض وتحديدا مستمعي مقهى ديرتي.
0: أكيد اليوم سعاد راح نتكلم عن موضوع مهم، ولكن قبل ما ندخل في الموضوع نعرفكم أكثر إن شاء الله. أقولكم أنا كنت معكم سلطان الشعيب، راح أكون معكم في هذه الحلقة بحول الله تعالى، وأكيد زميلنا المخرج عبد العزيز الهيبي راح يبدع لكم في هذه الحلقة إن شاء الله، وتستمتعون معنا في حلقة جدا مميزة وجميلة.

0: مستمعي الكرام، اليوم موضوعنا حيكون عن التعليم. سعاد، كيفك والتعليم؟ هل شاطر في المدرسة ولا لا؟ أول شيء
1: أكيد أننا كلنا إن شاء الله شاطرين في المدرسة، لكن اليوم المميز سلطان إن إحنا رح نرجع بالزمن للوراء، رح نتكلم عن التعليم قديما. صح؟
0: صحيح، رح نعرف كيف بدأ التعليم في منطقة حايل، وكيف أبائنا وأجدادنا طلعوا أجيال صنعت الكثير والكثير في مملكتنا الحبيبة، مو في حايل بس. يعني أنا أعرف ناس أبدعوا وتألقوا في مجالات في منطقة الشرقية، في جدة، في الرياض، هم أساساً من خريجي تعليم منطقة حائل. أبان وأجدادنا خرجوا أجيال جداً مهمة. اليوم أنتي سعاد نرحب ضيفنا اللي بيعرفني وبيعرفك وبيعرف المستمعين الكرام عن التعليم قديماً كيف كان وكيف بدأ. كل يوم مع الأستاذ عبد الكريم العبيدة. وإبراهيم، حياك الله اليوم معنا بداية الرياض.
2: أهلا وسهلا، الله يعافيك ويسلمك، ونرحب بداية الرياض.
0: إحنا بعد
2: الله يخليكم ويعافيكم ويسلمكم. هلا والله، هلا وسهلا.
1: خليني أبدأ معك أستاذ عبد الكريم العبيدة، يعني وأغتنم اليوم هذه الحلقة المميزة اللي نناقش فيها حائل والتعليم وبداية صناعة الأجيال. بالبداية معك أستاذ عبد الكريم، كيف كانت بدايات التعليم في منطقة حائل قبل افتتاح المدارس النظامية؟ كيف كانت أجواء المدارس؟ كيف كانت الموارد المستخدمة في المدارس القديمة؟
2: والله بالنسبة للتعليم القديم بالمسجد وبالبيوت، لكن أول شيء المسجد والحلقات، وأساسا التعليم بالقرآن. أول شيء تعليم الكتابة بألواح، كل واحد معه لوح ومعه المواد القديمة اللي هي مثل فحم ولا حجر.
0: ما في طباشير؟
2: لا، ما في طباشير. وبعدين يتعلم الحروف أول شيء الصغير، وإلى تعلم الحروف بدأ عاد بالقرآن. والقرآن حفظ وتلقي وكتابة، هذه وبالمسجد. وبعدين إلى منه تدرج الطفل وحفظ القرآن، وبوه ناس من الأطفال بارعين وعاد يطلعون، هذا مميزين اللي منهم طلع علماء وطلع مشايخ وطلع قضاة. فلكن أول شيء القرآن، بعدين تفسيره بالحديث، التوحيد، الفقه، تعلم أحكام الصلاة المفروضة والفرائض والصيام والزكاة، بعدين الفرائض. بعد هذا الفرائض مهم، لأن الفرائض تقسيم الإرث، وبالنسبة للأملاك القديمة، وبالنسبة للإرث اللي بعد ما يتوفى.

0: المساجد
1: هذه كلها في المساجد
0: يسمون كتاتيب صح؟
1: الكتاتيب هم الكتاتيب أول ما هو بالمساجد، وبعدين بالنسبة هل يقول لك الفرائض، وحتى الفلك بعد درسوا الفلك بالنسبة للفصول الأربع وتقسيم الفصول الأربع كل، بعدين بوه بيوت حاطين بالنسبة للفلك بيت الطين على وجه الغرب على الشمس، وحاطين ثقوب يعني ثقوب كل السنة كل السنة، مثل هذا مثل فصل الربيع أو ما دخل، وش فصول وش اللي يزرع به وش اللي يناسب هالفصول الشتاء،
0: يعني هذه كانت الوسائل حقتهم،
1: هذه وسائل
2: تطبيق عملية،
1: وسائل تطبيق عملي. أبوها اللي يقول لك هالسطح فوق وعلى الشمس، ويعلمونك متى دخل الوسم، متى دخل الخريف، متى دخل الشتاء المربعانية، توالي كل الفصول هذه يعلمونك، مو عوائل متخصصة، من العوائل المتخصصة الحماد، الحماد هذول بلقدة.
0: بس قبل أبي بالمواقع، وين كانت المكتبة أول
1: بديتها؟ أكثرها أغلبها بسط حائل، بسط حائل هذا لبدأ. والمشهور اللي بسط حائل مسجد الشيخ، واللي مسجد الشيخ اللي هو أول ما بدأوا بالتعليم العلامة صالح السالم البنيان، هذا من علماء الجزيرة العربية، من العلماء البارعين اللي مثلا لهم الرسالة ببغداد وبالبصرة من المدينة، اللي أنا أسمع ولا أنا عاد ما حضرته لأنه توفى يمكن عام 1337 الله يرحمه، وقبل أبوه وقبل، لكن بالنسبة لي يقولون اللي وراه اللي يصلي وراء الشيخ صاح السالم 30 حافظ، هذا يعني شوف 30 حافظ
0: ذاك الوقت،
1: بهذاك الوقت 30 حافظ القرآن وعلماء كل اللي وراه، يعني هذه مدرسة ضخمة تخرجي منها، هالمدرسة هذه تخرجي منها عالم كلهم علماء وقضاة، وبعدين وزعوا للقرى وزعوا لل، وطلبه جو من أنحاء المملكة يتلقون التعليم ويأخذون منهم هالحين، يأخذون منهم وهم يتلقون يتبادلون الزيارات،
0: يعني بدأت من خلينا نقول من الحدريين بعدين
1: من لبدأ. إيه من وسط حائل، من الحدريين، من لبدة، من العليا، من يعني وسط حائل، برزان من بو مكتبات، حتى برزان بو مكتبة مشهورة، ومكتبة صاح السالم مشهورة، مكتبة العطية همزيني مشهورة.
0: مش قلت لعائلة الحماد شوين؟
1: الحماد هذول علماء هم أصحاب مهن وبعدين وأصحاب علم وأصحاب مناخ مضافة، إلى أنه بعد يجونهم الناس ويضيفون عندهم، بالنسبة يتعلمون منهم يأخذون منهم، يقول لك هم علماء شرعي وعلماء دين وعلماء فلك، كانوا يعني مشهورين
0: إن شاء الله. وإن شاء الله أبو الكريم عيالهم، إن شاء الله أبو إبراهيم عيالهم إن شاء الله مستمرين على النهج هذا،
1: والله إن شاء الله بإذن الله أنا أشوف من عيالهم من المهتمين بالعلم ومهتمين بنشره، وعندهم بعد مكتبه ويحاولون يجمعون الماضي واللي كان لهم ولأجدادهم وأبوانهم.
2: لو نجي نختصر، التعليم في البداية كان معتمد على الجهود الفردية في المساجد، صحيح، الكتاتيب، الفحم، مثل ما تفضل الأستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم، أنت بديت كمعلم في عام 1393، نعم، تقريبا. أستاذ عبد الكريم، خلنا نتكلم عن أول مدرسة نظامية يعني انطلقت في حائل، من كان خلف التأسيس، كيف بدأت
1: أول مدرسة نظامية؟ يعني الشيخ الله يرحمه ويغفر له،
0: الله

0: سليمان الحمد سكيت. هذه اسمه مدرسة اسمه سبيل الرشاد.
1: وين كانت؟
0: بغربي لبدة، الشرقي قصر بن مساعد. شرق قصر،
1: قصر عشروات بعيد.
0: قصر بن مساعد اللي بحايل بسماح، يعني نقدر نقول شرق سماح. وبغرب العليا، غرب العليا هذا كان هو أول من أقام المدرسة سبيل الرشاد عام 1353، ويقال إنها أول مدرسة بنجد، يعني هم الحجاز طبعا المدينة ومكة سابقيننا قبل، فلكن أول مدرسة على مستوى النجد. هذه أول مدرسة 1300
1: على مستوى نجد؟
0: إيه على مستوى نجد. هذه أول مدرسة، هذا هو حقيقة.
1: يعني قبل القصيم،
0: قبل القصيم وقبل الرياض.
1: هذه سوا سكيت.
0: سكيت الله يرحمه سليمان الحمد سكيت. وهذا سليمان الحمد سكيت أول ما هو ولد بحايل، وبعدين تنقل بين العراق والكوفة، بالكوفة والبصرة وبغداد، وتعلم التعليم هو مع أبوه. وأبوه كان من المهتمين بالتعليم وبالتجارة، ويروح مع أبوه. وبعدين انتقل إلى مكة، درس مكة وتعلم مكة، وجاء انتقل يبي حايل، وأبوه كان بالعراق. أبوه كان بالعراق، بعدين توفى الله يرحمه أبوه، لأن كان يبي ينقل حتى أبوه وأمه عائلته. عاد انتقل هو وجاء لمكة، كان المدرسة اللي بقيمة سبيل الرشاد، حتى حطنا اللوحي هو طبعا على جمال روحي والجيه، هذه على جمال، وكان عنده اللوحي سبيل الرشاد، حتى كان يبي يحطه ويطقه بحايل وضاعه اللوحي، ولكن مخه ما ضاع.
2: الهدف كان واضح عنده،
0: الهدف ما ضاع عنده، جاء وأنشأ المدرسة سبيل الرشاد، وكانت والدته معه، سكن قسم خلاه للمدرسة وقسم سكن له. هل يقول لك بيت من بيوت السبهان؟ هو اللي يقول لك شرق سماح وشرق قصر
1: العليا،
0: قصر بمساعد وغرب العليا. هذا أول
1: بس تعليم. وش أهميتها يعني لما تقول مدرسة نظامية وأهمية سبيل الرشاد اسم المدرسة هذه؟
0: إيه سبيل
1: الرشاد. وش كانت أهميتها في هالوقت؟ في كتاتيب، وفي عندنا حفظ قرآن، وكان يعطونهم وسائل تعليمية طبيعية.
2: نعم. وش اللي اختلف في هذه المدرسة؟
0: اللي اختلف إنه صار النظامي جاء الورق، جاء الحبر، جاء القلم، جاء هذه يعني قبل أو اللوح والفحم والحجر، وهذا جاء الحين بدأ عاد يوم المملكة بدأ توحد، وهذا جاء الأبوهاك والقرطاس والحبر والقلم، وصار خلاص صار نظامي هالحين. لما جت عاد هالحين جت بدأ الطباعة والمراسلات، هذه أول مدرسة. أو بعدها أول مدرسة السعودية هذه عام 1356 بدأت هذه المدرسة، عاد فصول أول ثاني ثالث رابع خامس سادس، خلاص عاد بدأ التعليم ياخذ
1: ومنحنى آخر،
0: هذا خلاص صار نظامي، وصار فيه عاد الحين صار فيه مدير ووكيل ومعلمين. هذه أول مدرسة السعودية. وبعدين بعد السعودية اللي هي العزيزية عام 1368، هذا كله تعليم عاد نظامي. وبعده المدرسة الفيصلية 1369، وبعده جاء المعهد العلمي. المعهد العلمي هذا دراسة نظامية، فلكن مركز

0: على الدين وعلى اللغة العربية، ألفية ابن مالك وألفية اللغة والاهتمام بالقواعد والصرف والنحو، هذا المعهد العلمي. أول ما هو 5 سنين المعهد العلمي، بعد الابتدائي ترى المعهد العلمي، وثلاث سنين وثلاث سنين، أول ما هو 5 سنين وبعدين صار 6 سنين، يعني مثل المتوسط والثانوي.
1: هذا عام كم؟
0: عام 1381 بدأ المعهد العلمي.
1: يا سلام إبراهيم. بسألك بعد نقاش شوي، بس أبطلع أنا وأنت نسمع أغنية نرجع مرة ثانية، ولكن أبو إبراهيم جمال كلامك وحديثك وتسلسل حديثك صراحة لا يمل، ولكن راح نتكلم ونتعرف أكثر إن شاء الله، بس بنسمع أغنية ونرجع مرة ثانية إن شاء الله تعالى.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض وتحديدا مستمعي برنامج مقهى ديرتي. رجعنا معكم مع موضوع حلقتنا اليوم حائل والتعليم. سلطان،
1: اليوم صراحة الأستاذ كريم العبيدة هو ضيفنا في هذه الحلقة، اللي صراحة استمتعت وقاعد آخذ معلومات خني معلش أقول صادمة لي عن التعليم كيف كان قبل.
0: صحيح،
1: يعني قال مشوين الأستاذ الكريم أنه بدأ التعليم كمدرسة نظامية، أول مدرسة في نجد في حائل شبيه رشاد، فهذه معلومة جديدة بالنسبة لي. فاليوم أنا بسأل الأستاذ عبد الكريم العبيدة ضيفنا في هذه الحلقة، بسأله اليوم عن المجتمع الحائلي في ذيك اللحظة، في ذيك المرحلة كيف كان ينظر للتعليم، وكان هل كان في إقبال على الدراسة؟ يعني أول كان يعتمدون على الزراعة، يعتمدون على التجارة، فالوالد يكبر الولد أبوه يدفه في المزرعة ويدفه في التجارة. هل كان في إقبال على التعليم في ذيك المرحلة؟ نتكلم عن المجتمع الحائلي وقتها كيف كان؟
2: لا متقبل المجتمع الحائلي الحضري، هذه يعني مجتمع حائل كله حائل، متقبلين التعليم ودخلوا عيالهم. أكبر دليل إنهم يودون عيالهم للمسجد يتلقون التعليم كل مراحله، يعني القرآن، علوم الفرائض، الفلك، وعقب يوم جت المدارس من أول ترى يتعلمون الحروف، يتعلمون الكلمات، يتعلمون الكتابة. لأننا الحين لو تزورونا في البيت، أنا عندنا مكتبي، عندنا مخطوطاي كلهن الجدي وجد جدي
1: حافظ عليها،
2: جد محافظ عليها، ويعني عندنا مخطوطات عام 1280. هذا جد أبوي
1: كم؟ 150 سنة.
2: 1280. أنا عندنا معناه أهل حائل متعلمين، وكتابة جدي مميزة وواضحة، كتابته كتابة ولده، كتابة المشايخ الثانيين، لأن عندنا كمية هائلة من المخطوطات عندنا، وعيالي مهتمين معي وأنا حافظت عليهم. عندنا يعني يمكن أبى أقول لك أبى بالغ، يمكن عندنا 700 مخطوطة أو أكثر.
0: ما شاء الله،
2: مخطوطات من جدودي ومن أهل حائل ومن المشايخ ومن اللي، هذا معناته التعليم بحائل قبل المدارس النظامية. يوم جت المدارس النظامية اهتموا بالتعليم الحديث، لأنه دخل به تاريخ، جغرافيا، أناشيد، تعبير، إملاء، خط، على ما قال زود الملح ملح، هذا زود يعني وطلع لله الحمد. يقول لك والمدرسة السعودية ترى أول مدرسة نظامية بعد بنجد،
1: هي نفس الحين المطار السعودية،
2: هي بس كانت بالعلية بيوت الطين، كانت بوسط حايل، لأنه هذا جديد المطار، ولا فلكن المدارس كلها بوسط حايل. هذه مدرسة أهل يقولك سبيل الرشاد، شرق سماح وشرق قصر بن مساعد وغرب عليا، هذه مدرسة السعودية بسط عليا، مدرسة العزيزية بعد غرب العليا، الفيصلية وبسط لبدة.
1: ما شاء الله، يعني لو رجينا نتكلم نرجع للسؤال الأول، وش الإقبال المجتمع كان متقبل شيء؟
2: متقبل المجتمع متقبل، لأنه هو متعلم أصلا، متعلم بالمساجد، متعلم بال ما عند الكتاب
1: قبل مدارس، اي
2: متعلم يعني. ويوم جت هذه، لانهم الناس يدخلون عيالهم عند الكتاتيب يتعلمون القراءة والكتابة ويتخرجون، ولا تخرجوا سووا لهم حفل من البيوت، يعني كل يجيب طعام يجيب شيء، حفل لهالي تخرجوا من الكتاتيب.
0: صحيح، يعني اليوم هذا الكلام يوضح لنا زميلي سلطان أن المجتمع الحائلي متقبل ومتعطش للمدارس النظامية وتقبلها بشكل جدا كبير. لكن أستاذ عبد الكريم، ودي أدخل في يعني جانب محدد أكثر، تعليم البنات. تعليم البنات في ذاك الوقت يمكن ما كان في ذاك الإقبال الكبير، خصوصا أن كانت الرؤية للبنت في المجتمع السوري

0: السعودي والمجتمع العائلي هي الخدمة في المنزل، ما كان في اهتمام كبير في تعليمها. خلنا نتكلم شوي عن تعليم البنات، كيف دخلت البنات اليوم في المدارس النظامية، وفي أي عام بدت البنات في المجتمع العائلي بأنهم يدخلون المدارس النظامية؟
1: أولا أن التعليم بحيث حتى البنات كان بهم التطوعات مع الكتاتيب يعلمن الحروف ويعلمنا كتابة،
0: يعلم البنات ولا يعلمون
1: يعلمن يبوه عندنا
0: داخل المساجد
1: داخل باب البيوت، بس أنا ما يحضر نسيت لا أكتب أسمائهن اللي كانن مثل الكتاتيب يعلمنا البنات،
0: يعني كانت في حلقات تعليمية داخل المنازل قديما
1: داخل
0: للفتيات
1: المنازل. ممتاز. داخل المنازل
0: ممتاز،
1: وحافظات القرآن منهن زوجة الحوازم يوم غلط أخوها الإمام ويوم غلط ردت عليه، وهم برمضان ورا رواق
0: صححت الحريم له
1: صححت له،
0: هذا يدل على تعليم النساء ذاك الوقت كان الله عظيم ما شاء الله.
1: كأنه غاب يعني اللي وراه، رغم أن اللي وراه حفظه، فلكن غابت عنهم وهي أحضر زوجة الحازمي.
2: إيش معلش المرأة القديمة كيف تعلمت؟ يعني كان أبوها يدرسها،
1: أبوه أهلها يدرسونه،
2: وبعدين تعلمت وعلمت غيرها
0: طب والمدارس النظامية؟
1: وبعدين جت المدارس النظامية عام 1381، كان أول مدير له الله يرحمه اللي توفى تو عن عمر 100 سنة عيسى الملك
0: الله يرحمه،
1: اللي تو توفى له حوالي أسبوع 10 أيام. هذا أول مدير لتعليم البنات. تعليم البنات يعني ما هو كلي أقبال مرة، لأن أنا مثل أنا يوم تعليم البنات وخواتي عام 1381 خواتي 3، ثنتين عيا أبوي لا يدرسهن، يعني يوم جاء 1381 يعني أعمارهن حوالي 10 سنين، يعني كأنه تسبرن شوين ما يبيهن يطلعن ويروحن، ما تعلمن الثنتين. الصغيرة لحقت على التعليم، دخلت التعليم ودرست المتوسط ودرست المعهد الثانوي، وبعدين صارت معلمة أختي تقاعد. شوف
2: إبراهيم والله أنت قصص جميلة روايات. أنا من سنتين ذكر قصة زوجتك اللي دخلت من الجامعة في عمر 60، ما شاء الله تبارك الله،
0: أكبر خريجة
1: عمرها 60،
2: أكبر خريجة ما شاء الله. فأنتم قصص إبراهيم، إحنا برنامجنا قرب على نهايته، كان عندي أسألك عن الشخصيات، وكان ودي أتكلم عن قصة روايات، ولكن بوقت البرنامج جدا ضيق، وحبنا دخلتم حلقتنا البرنامج مقهى ديرتي. بس رسالة أخيرة عن التعليم، إيش حاب تقول في أقل من دقيقة، نص دقيقة، إيش حاب تقول عنه؟
1: أنا أقول دائما حتى يوم أنا أشرح لطلابي، أقول الإنسان لا تقف. فيه ناس عنده مهارة يركض يدور التعليم ويحصل، أبوه واحد يمشي، كلهم هذول
2: هيوصلون إن شاء الله،
1: هيوصلون
2: إن شاء الله،
1: وأبوه واحد يدبي هكذا، هذا ماشي، وواحد يزحف ماشي، المصيبة اللي واقف.
2: أيوة.
1: أنا دائما
0: ما حد يقف،
1: أقول لا تقف، يعني تركت أبي تصل،
0: انصرت
1: تركت أبي تصل بسرعة، وهذا وانصرت تمشي
2: وانصرت
1: تزحف بس لا تقف، تركت أبي تصل المراحل العليا.
2: رسالة
1: أنا دائما أقولها للطلاب، وأقولها للناس، وأقولها حتى اللي أنا أوافقهم، خذ الثانوي يبي يودوه بالوظيفة، خذ البكالوريوس ودوا، أقول لا تقف،
2: كمل
1: خذ الدكتوراه، خذ الدراسات العليا، أول شيء تفيد نفسك وتفيد المجتمع. هذه رسالتي أنا،
2: رسالة أول شيء بوجهها لي أنا مو المستمعين. أنا موقف صراحة، أنا من 2010 وقف دراستي ولا كملت واعتمدت على الوظيفة، فراح أكون إن شاء الله مستمر فيها بحول الله تعالى.
1: أنا شوف زوجتي
2: هي أنا أعطيتها مثال ذكرته في البرنامج،
1: عمره 63 ولا وقفة
2: ما شاء الله،
1: تزحف
2: وصلت جد.
0: رسالة مميزة أكيد سلطان، وإن شاء الله مستمعين الكرام يستفادون من أكيد هذه الحلقة اللي ناقشنا فيها حائل والتعليم قديما في حائل.
2: نعم.

0: سعاد كان حلقتنا جدا مميزة، كانت كان ضيفنا جدا مميز في الحوار اللي تكلم عن التعليم وبداية التعليم وكيف كانت التعليم وكيف وين كانت المدارس، ومن أبرز الشخصيات اللي ذكر فيها عيسى الملك الله يرحمه اللي توفى قبل فترة قريبة، من أبرز الشخصيات اللي كانت في التعليم، وأيضا ذكر أتوقع سكيت ما يحضرني اسمه
1: سليمان سكيت الحمد سكيت
0: هو اللي بدأ فيها في أول مدرسة،
1: وعلي الصالح
0: أسماء مو ننساها بس من أبرزهم اللي ذكرناهم إحنا في الحلقة. إبراهيم سلام تكلم البيضة، شكرا لك، يعطيك العافية، ما قصرت.
1: رحب أنا بإذاعة الرياض وهالاستضافة.
0: نعم هذه كانت حلقتنا سعاد.
2: أكيد شكرا لك زميلي سلطان، وشكرا لك أستاذ عبد الكريم العبيدي على هذه المعلومات الكافية في هذه الحلقة، ونلقاكم مستمعين إن شاء الله في حلقة قادمة
0: بحول الله تعالى. إن شاء الله راح نعرفكم طاقم برنامج اللي اليوم أبدع وتألق، وشكرا لهم على كل ما يقدمونه. في إعداد التقديم أنا سلطان الشعيب وزميلتي سعاد الشمري، وأيضا في التنفيذ الأستاذ والمهندس رشيد فهيد، وفي المونتاج بدر العميم، وأكيد أخرج لكم هذه الحلقة عبد العزيز الهيبي، ويشرف على برنامجنا اللي دائما ما نتعبه الأستاذ عبد العزيز المسعود. شكرا لهم جميعا، وشكرا لك سعاد.
2: شكرا لك،
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أكرم.

0: بابليك، تطبيق الإذاعات قرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ديرتي حبيبتي،

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. الراحة النفسية هي أساس صحة الإنسان وسلامته العامة، لأنها تقلل التوتر وتزيد التركيز وتقوي جهازنا المناعي. لذلك لازم نهتم جدا براحتنا النفسية، ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. يومياً نتناول وجبات، وكثير منا يسعى أن وجباته تكون صحية ومغذية، لكن هل فكرت شنو هو الغذاء المفيد للدماغ تحديداً؟ خلونا نسمع منكم.
3: أنا برأيي الأكلات اللي تغذي الدماغ هي الأكلات الطبيعية بشكل عام. أي شيء مو فاست فود يعتبر أكل طبيعي بالنسبة لي، ففيها بشكل متوازن كل شيء من الخضروات والنشويات والبروتين. هذا اللي يغذي الدماغ. وطبعا يعني بشكل أسبوعي ولا يومي الفواكه أيضا تساعد، مع أنها فيها سكر. بس
4: من وجهة نظري أشوف الجوز وسمك السلمون، لأن فوائدهم عندهم فوائد كثيرة جدا. في الجوز من أكثر أنواع المكسرات فائدة، كذلك سمك السلمون فهم غنيين في الأوميغا 3، وهذا العنصر جدا مفيد لتقوية الوظائف الحيوية للدماغ والعقل، ويعزز الذاكرة ويحافظ على الشباب كذلك. فبعد سبحان الله إذا تأملنا في شكل الجوز بنشوف أن شكله يشبه سطح الدماغ. فسبحان الله أن الله خلق بعض الأطعمة وبعض الفواكه والخضروات أن من شكلها يوضح وش العضو اللي تفيده.
5: بالنسبة لي الدهون الطبيعية الحيوانية، فنخال العظم، أفوكادو، عين الجمل، مكسرات، بعدها المصادر البروتين الحيوانية، فلحم أول شيء، بعدين دجاج واللحوم البيضاء، يعني اللحوم الحمراء ولا من بعدين اللحوم البيضاء. بالنسبة لي
2: أعزائي، اختيارنا للأكل في الأغلب يكون على اللي متوفر بالبيت، وأوقات نستسهل بعض الوجبات السريعة سواء داخل البيت أو اللي ممكن نشتريه من برا. لكن هل في يوم عرفنا تأثير هذه الاختيارات على الصحة العامة والصحة الدماغية خاصة؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع دكتور نبيل فرحان، استشاري جراحة المخ والأعصاب. أهلاً وسهلاً فيك يا دكتور.
6: أهلاً بيك وبكل المستمعين.
2: حياك الله دكتور. الطعام هو قود الجسم، الغذاء الأساسي، فكيف ممكن أختار الشيء اللي يغذي الجسم والدماغ تحديداً؟
6: أنا دائماً أحب أبسط المعلومة، يعني بكل بساطة أنا أقول دائماً حاول تختار الأكل اللي شكله قريب من طبيعته، ما مر عليه تصنيع كثير، زي الخضار، الفواكه، السمك، البيض، المكسرات، البقوليات عموماً، الحبوب الكاملة. كل ما كان الأكل طبيعي أكثر كان مفيد للجسم والدماغ أكثر. أما الأشياء المعلبة

0: والمصنعة بشكل كبير الأفضل نقلل منها قدر الإمكان.
1: نعم، لكن يعني بسبب وضع الحياة الحالي والرتم السريع فيها، في طبخ سريع، في مثلا الوجبات السريعة، برجر، نيجتس، ايش قد تأثيرها على التغذية السليمة؟
0: أنا بقول دائما إنه المشكلة مو إذا أكلناها مرة من فترة لفترة، المشكلة ما تصير هذا، لا، هو الأكل الأساسي كل يوم وتصير عادة، لأنه هذه خلينا نسميها الإنتاج السريع والطبخ السريع غالبا تكون مليانة دهون، ملح، سعرات حرارية عالية، وما فيها الألياف والفيتامينات اللي الإنسان يحتاجها. مع الوقت بتسبب زيادة وزن، سكري، ارتفاع ضغط، خمول، قلة نشاط، ضعف تركيز، يعني في على المدى البعيد بتصير معها، بتتحول على المدى البعيد بتتحول لعادة، وممكن تسبب أمراض أكثر من الإنسان يتوقعه.
1: الأنظمة الصحية الآن صارت ما شاء الله متعددة وكثيرة، وفي تركيز تجاه البروتين أكثر من غيره. هل التركيز على البروتين فعلا هو أكثر فائدة من بقية العناصر؟
0: البروتين طبعا مهم جدا، لكن مو كل حاجة. الجسم يحتاج بروتين، نعم، لكن يحتاج كمان خضار، فواكه، دهون صحية، معادن، فيتامينات. عشان كده احنا نقول الصح هو التوازن ومو المبالغة في شيء واحد.
1: جميل. ما بين المغذيات الرئيسية للدماغ هي أكثر من نوع، أودنا لو أن يعني تشرحها لنا بتفصيل دكتور نبيل، إيش هي فعليا مغذيات الدماغ الرئيسية؟
0: طبعا الدماغ اللي بيحتاجه يعني فيتامينات، وخاصة فيتامين الأوميجا 3. فيتامين الأوميجا 3 يعني ممكن الواحد يأخذ كحبوب، وممكن الإنسان يستمده بشكل الطبيعي، وهذا هو الأفضل، عن طريق الأسماك بجميع أنواعها. في حتى بعض الشعوب وبعض الثقافات اللي بتقول أسبوعيا يخصص يوم لأكل السمك الطازج، يكون هذا شيء جدا جميل. أيضا البيض موجود فيه كمان بكميات كبيرة. المكسرات عشان الدهون وزيت الزيتون، الدهون الصحية، الخضروات الورقية، الفواكه، فيها الفيتامينات اللي تحتاجها الدماغ.
1: احنا تكلمنا يمكن عن المغذيات، لكن هل توقيتها ايضا متى ناكلها يلعب دور ولا ما لها علاقة؟
0: طبعا احنا نفضل انه الاكل ما يكون قبل النوم مباشرة، هذه النقطة الحساسة جدا.
1: كم قبل النوم مثلا؟
0: يكون بشكل طبي، احنا بنقول كأطباء من 3 إلى 4 ساعات قبل النوم المفروض يكون ما في اكل. بعض الثقافات تنطلق حتى الى 6 ساعات. الافضل انه ما تكون يكون الاكل ثقيل قبل النوم مباشره، يعني تكون الاكل بفترات متباعده، ويكون في خلينا نسميه روتين صحي. الجسم سبحان الله يحب الروتين، يحب ساعات محدده تكون موجود، يعني الجسم يحب يكون في روتين صحي بتكون في فترات محددة للأكل.
1: هل في مفسدات للجسد من أنواع معينة من الأطعمة؟
0: طبعا يعني المفسدات سبحان الله منتشرة وكثيرة جدا، يعني لو أذكر منها المشروبات الغازية، العصائر المحلاة بكثرة، الحلويات اليومية، الشيبس، الوجبات المصنعة، الوجبات السريعة. المشكلة هنا مو في تناولها أحيانا، يعني مش إنه إحنا مرة واحدة ناكلها من بين فترة وفترة، إنما هو الإكثار منها وإنها تصبح عادة.
1: النمط الحياة اليومي هذا اللي تدخل فيه، وبصراحة هي للأسف هي داخلة في كل شيء تقريبا، بالذات بالنسبة للأمهات العاملات اللي ما عندهم يمكن وقت كافي إنهم يطبخون وجبات متكاملة. طيب مثل هذه الأم مثلا اللي ودها تقدم أكل صحي ولكن وقتها ما يسمح، إيش الحلول اللي ممكن تسويها؟
0: أكيد ما نحتاج إحنا كل يوم سفرة كبيرة، هذا اللي بننصح فيه. الأهم من الطبخ المعقد هو وجود خطة بسيطة ومنظمة للأكل. يعني ممكن الإنسان يجهز مسبقا وجبات بسيطة زي البيض، الشوفان، السلطات بكم أنواعها، الفواكه ممكن الإنسان يعني يقطعها ويجهزها ويحطها في حافظة. كل هذه ممكن تكون خيارات صحية وسريعة في نفس الوقت.
1: نعم، في موانع أكيد قطعية عندك أنت كطبيب ما ودك أنها تدخل أجسادنا، فإيش هي الموانع القطعية اللي

0: صحتنا إطلاقا، لكن اللي بيحدد صحتنا هي العادات اللي بنكررها كل يوم من غير إحنا ما ندري.
1: طيب كيف بالنسبة للمشروبات المستحدثة يعني اللي صارت تطلع علينا كل فترة مثلا، مثل الآن أنت عارف هنا في السعودية صار منتشرة بعض المشروبات، هي صحيح مش غازية لكنها جديدة على ثقافتنا، مثلا أنواع الكافي الجديدة، القهوة الجديدة، هل هذه لها تأثير ولا يعني في ناس يصنفونها كأنها على أنها صحية وفي ناس يقول لك أكثر منها أيضا غير جيد، أنت إيش رأيك كطبيب؟
0: أنا من وجهة نظري وبشكل شخصي دائما كل عصر بتظهر فيه مشروبات كثيرة جديدة. أنا يهمني المكونات، أشوف هل في سكريات زيادة، هل يحتوي المشروب على غازات، هل في أشياء مصنعة موجودة فيه، والسعرات الحرارية، وبعد كذا بقرر هذا المشروب هل هو مشروب خلينا احنا نسميه من ناحية طبية عادي، اللهم أنه تجميع جديد مثلا، أو أنه في أشياء مكونات قد تكون خطرة أو فيها خطورة على الصحة.
1: جميل، نصيحة أو مجموعة نصائح ممكن أنت كطبيب تقدمها للجميع كأساسيات في اختياراتهم وقت اللي بيختارون الأكل الصحي وما يغذي الدماغ تحديدا.
0: يعني من وجهة نظري من أهم الأشياء اللي لازم الإنسان يعتمد عليها يبدأ يحدد إيش هي الأطعمة اللي ممكن تكون متواجد في البيت وممكن هو يسويها بشكل سريع، لأنه نمط الحياة صار سريع جدا، إحنا محتاجين أكل اللي يقدر الشخص يجهزه بشكل سريع ويكون يحتوي على البروتينات، الفيتامينات، المعادن والدهون الصحية اللي الإنسان يحتاجها، يبدأ يجهزها عشان تكون عنده خطة مسبقة لما يجوع فجأة في البيت ما يذهب على طول للأطعمة الغير صحية من غير ما يفكر، يكون عنده خطة مسبقة يعني معدة له في هذه الحالات.
1: أعتقد دكتور التطبيقات صارت تخدمنا الآن في هذا الموضوع، يعني بس أفتح التطبيق وأطلب ما تبي وما تشتهي وكلها سريعة ما شاء الله.
0: نعم بس مو كلها صحية.
1: نعم للأسف.
0: هنا يجي الفرق كده، نقول إحنا الخطة إحنا ممكن تكون الخطة إنه أنا أطلب ولكن لازم أعرف إيش أطلب وكم كمية السعرات الحرارية وتكون عنده خطة مسبقا قبل ما أبدأ أنا الأسبوع تبعي، عشان كذا مثلا يوم الجمعة يوم السبت الإنسان ممكن يستغله في وضع خطة أكل للأسبوع القادم، إيش الإنسان حابب يأكل، عارف مواعيده، وممكن يكون عنده خطة أكل أكلتين ثلاثة أكلات أطلبها أعرف إنها صحية وإيش أعرف المكونات اللي فيها وأوفر في البيت هذه المكونات، ممكن تكون سهل علي أنه أجهزها في حالات عندي.
1: نعم دكتور نبيل فرحان استشاري جراحة المخ والأعصاب، شكرا لك على هذه النصائح والمعلومات اللي أتمنى الجميع يستفيد منها بإذن الله.
0: شكرا لكم،
1: حياك الله.
2: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلاً فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.
1: أعزائي، توصل النساء إلى عمر معين تتغير فيه هرموناتهم وتبدأ صفحة جديدة من مجموع تغيرات كلها مرتبطة ببعضها، وأبرزها الهبات الساخنة اللي تبدأ مع بدء انقطاع الطمث عند النساء في نهاية الأربعينات من أعمارهم. خلونا نناقش هذا الموضوع أكثر مع استشاري جراحة النساء والولادة الدكتور هيثم بدر. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
3: حياكم الله وشاكر ومقدر هذا الجهود المباركة وشكرا للاستضافة، ونتمنى إن شاء الله السلامة والصحة للجميع.
4: اشرحها ونورنا
1: دكتور، اشرحها ونورنا، ايش هي تحديدا الهبات الساخنة؟
3: الهبات الساخنة هي من أكثر الأعراض اللي بشوفها في العيادة وتشتكي منها السيدات، وتأتي عادة في مرحلة ما قبل انقطاع الدورة أو ما بعدها مباشرة. طبعا إيش اللي بيحصل؟ تشعر السيدة

0: فجأة بحرارة قوية تطلع من الصدر والرقبة والوجه وتنعكس وتنعكس مع أيضا إحساس بالتعرق مرات، بعدها فجأة تحس بالسيدة ببرودة أو قشعريرة، وهذه ممكن تحدث في أوقات مختلفة من النهار وبشكل متكرر مختلف من سيدة إلى أخرى، ومرات توقظها من النوم في الليل، وهذا ما يسميه أيضا التعرق الليلي. فهي عبارة عن مجموعة من الأعراض مع بعض بتحصل، وكلها بنسميها باختصارها الهبات الساخنة.
1: إيش أسبابها يا دكتور؟
0: السبب الرئيسي هو يعني تغير نسبة الهرمونات في الجسد، وخاصة انخفاض هرمون الاستروجين. لما يقل هرمون الاستروجين بسبب عدم وجود الإباضة، فمركز تنظيم حرارة الجسم في الدماغ يصبح أكثر حساسية، فأي تغير بسيط في حرارة الجسم يعتبر أنه تغير كبير فيحاول يعدله، فيبدأ الجسم يبرد نفسه بسرعة، فتأتي الاعتلالات في أنه مرة فجأة يحصل التعرق، مرة يحصل إحساس بالقشعريرة والبرودة، لغاية ما يحاول يوازن الجسم الحرارة وتذهب هذه المرحلة من الهبة.
1: طيب نلاحظ يا دكتور في نساء تأخذ معهم مثلا سنة أو سنتين، في المقابل في نساء بتأخذ معهم سنوات، ليه؟
0: صحيح صحيح، هي تختلف من سيدة إلى أخرى. في سيدات فعلا زي ما أنت تفضلتي تستمر معهم أشهر فقط وتختفي، وحتى حدتها تختلف من سيدة إلى أخرى. وفي بعض سيدات تستمر معهم سنوات وممكن تجلس يعني عدة سنوات وتعاني منها السيدة. لكن الخبر الجيد أنه يوجد علاجات كثيرة نستطيع استخدامها لتخفيفها بشكل كبير. فاللي أنا بدي أقوله أنه لا يوجد داعي لأن تعيش السيدة وهي متحملة الأعراض إذا كانت فعلا مؤثرة على حياتها، فيوجد لنا أساليب علاجية قد تناسب البعض وقد لا تناسب البعض، علشان برضو يعني نعرف أنه العلاجات مختلف أنواعها، بعد التقييم نقدر نشوف هل هي مناسبة أو لا للسيدة اللي بتعاني منها. فإحنا ما بدنا حدا يعاني منها، ولكن بعض السيدات نقدر نستطيع تحسين هذه الأعراض عندهم إن شاء الله.
2: فكرة غلط.
1: عندنا معلومات مغلوطة ونبغى نصححها وممكن تكون صح. علاج الهبات الساخنة لا يكون إلا علاج هرموني.
0: هو طبعا غير صحيح، لأنه يوجد علاجات أخرى. العلاج الهرموني طبعا هو من أفضل أنواع العلاجات لكثير من السيدات إذا كان زي ما قلنا مناسب لهذه السيدة، لأنه ليست كل سيدة تستطيع أنها تستخدمه وليست كل سيدة نستطيع نصفه لها. في علاجات أيضا غير هرمونية أيضا أثبتت فعاليتها، بعضها ممتاز جدا خاصة إذا كان العلاج الهرموني غير مناسب أو السيدة ما تقدر تستخدمه. ويوجد أيضا بعض خلينا نقول أنماط الحياة وأنواع الأغذية اللي ممكن تساهم وتساعد بإذن الله على تخفيف الإحساس أو شعور السيدة بالهبات الساخنة بدون حتى علاج.
1: من الأسئلة أو من المعلومات أيضا اللي ممكن تكون مغلوطة أن نمط الحياة ما هو سبب مباشر في الهبات الساخنة.
0: أنا بالعكس أرى أنه له علاقة كبيرة، وهذا اللي أثبته العلم. بعض الأشياء اللي ممكن تزيد الهبات الساخنة مثل زيادة الوزن من الأشياء اللي ممكن تضاعف ذلك، أيضا التدخين، شرب الكافيين بكميات كبيرة، تناول الأكل الحار، السهر، التوتر. في المقابل يوجد بعض الأمور اللي بتساعد على تخفيف الهبات الساخنة أو حتى الأعراض بشكل عام، مثل الرياضة الجيدة، المحافظة على الوزن، شرب كميات جيدة من الماء، النوم الجيد، تخفيف المحفزات عند بعض السيدات، كلها ممكن تساعد على تخفيف الأعراض بإذن الله.
1: الهبات الساخنة علاجاتها صعبة ومعقدة، وبصراحة هي فترة وتعدي، لذلك ما لدعي ان احنا نتعالج عنها، هي فترة راح تعدي في حياة المرأة وتنتهي.
0: طبعا هذا يعني شعور يعني كثير من السيدات يعتقدوا فيه. اذا الاعراض كانت بسيطة وليست مؤثرة على حياتها، لانه احنا ما نتكلم فقط على الهبات الساخنة، نتحدث عن الاعراض الاخرى اللي بتحصل حتى مع فترة انقطاع الدورة، مثل الاحساس بالتوتر والغضب والمود سوينجز واللي هي الاضطرابات في يعني في الحالة المزاجية، تأثر على النوم، كلها هذه ممكن تؤثر على جودة الحياة. فهنا إذا كانت الأعراض بسيطة ممكن السيدة تكتفي فقط بالنصائح، أما إذا كانت الأعراض

0: تؤثر على النوم والعمل والمزاج أو تؤثر بشكل سلبي على جودة الحياة، فما في سبب إنها هي تعاني بالصمت. اليوم عندنا الحمد لله خيارات علاجية كثيرة وآمنة، والهدف منها إن شاء الله تحسين جودة الحياة، لأنه إحنا في هذه المرحلة ما نتعامل فقط مع الأعراض، نتعامل مع حتى العلاقة اللي بتحصل فيها لما الشخص يكون عنده هذه الأعراض، بيصير دائما متوتر، فهذا بيأثر حتى على طريقة تعامله مع المحيط فيه، خاصة الأبناء والزوج وغيرها. فتحسين جودة الحياة أمر مهم لهذه السيدة حتى تستطيع أنها تمارس حياتها بشكل جيد وآمن وفي سعادة وهدوء واطمئنان بإذن الله.
1: سين من الناس استخدمت زهرة الربيع وصار وضعها أفضل، وصاد من الناس استخدمت الميرمية وصار وضعها أفضل. هل بالإمكان أنه أنا أستخدمهم كبديل للعلاج الهرموني مثلا يكون وضعي أفضل؟
0: سؤال جميل. طبعا يوجد كثير من اللي هو الغذاء اللي ممكن يكون يحتوي على يعني سمو فايتو استروجينز أو اللي هو الاستروجين المخرج من النبات، فالعلاجات تختلف من سيدة إلى سيدة، فبعضها يكون علاج هرموني إذا كان مناسب لها. يعني هذه ترى اللي هو زهرة الربيع أو الأغذية الأخرى هي تعوض نوعا ما هرمون الاستروجين بس بطرق مختلفة، ليست كالدواء العلاج الهرموني. وبدنا ننتبه أنه أيضا الإفراط في تناولها قد يكون مضر إذا كانت غير مناسبة لهذه السيدة، ولهذا من المهم جدا أنه السيدة تلجأ إلى الطبيب للتأكد من حالتها والتأكد من وضعها وإذا كانت آمنة لاستخدامها ولا لا، فلا تأخذها فقط لأنه نصحتها فيها صديقتها أو شافتها مناسبة لأحد آخر. أحيانا يكون تعديل نمط الحياة جزء مهم من الخطة، الذي كثير أرى أنه الناس تلجأ للعلاج ولا تلجأ إلى تحسين، ولهذا نمط تعديل نمط الحياة أمر مهم في حتى تحسين اللي هو الأعراض وتحسين الحالة الصحية. الأهم من العلاج يكون بعد تقييم طبي، لأن اللي يناسب السيدة ممكن ما يناسب غيرها، ولهذا مهم جدا لا تأخذ السيدة أي علاج إن كانت هرموني أو علاج دوائي أو حتى هو المكملات الغذائية بإفراط بدون ما نعرف إنها آمنة للسيدة. وهذه نصيحة لكل السيدات بإذن الله.
2: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح يا دكتور، أعطيني أبرز الحلول لهذه المشكلة النسائية اللي موجودة عند تقريبا كل النساء.
0: ممتاز جدا. أتمنى إن شاء الله أنه هذه النصائح اللي حنذكرها الآن تكون سهلة تطبيقها للجميع، إذا كان الشخص عنده الإرادة الجيدة للحفاظ وتحسين الحالة الصحية. أولها ومن أهمها المحافظة على الوزن الصحي، أيضا ممارسة الرياضة بانتظام خصوصا تمارين المقاومة والمشي، التعرض للشمس بشكل جيد خاصة أوقات الصباح للتأكد من أنه فيتامين د والشمس أعطت المادة المفيدة للعظام بإذن الله. أيضا تخفيف الكافيين والأكل الحار، إذا لاحظت أنها تزيد الأعراض فهذه ممكن نخفف منها، ما نمتنع عنها تماما، أكيد ما إحنا ما هدفنا الامتناع التام، ولكن تخفيضها بشكل كافي لتحسين والتحكم بالأعراض. أيضا النوم في غرفة باردة ولبس ملابس قطنية خفيفة، يعني حرارة الجسم في للحفاظ عليها علشان ما نهيئ البيئة لأنه يحصل اختلال في درجة حرارة الجسم. إذا كانت الهبات مؤثرة على الحياة ممكن مراجعة الطبيب أيضا أمر مهم، لأنه اليوم في علاجات كثيرة تساعد بشكل كبير. وأحب أيضا أقول أنه الهبات الساخنة مو شيء لازم تتعايش معه غصبا عنك، هي عرض طبيعي صحيح مع تمر فيها كل جميع السيدات بشكل متفاوت بكميات متفاوتة وبدرجة حدة متفاوتة، لكن إذا أثرت على حياتك فالعلاج موجود بإذن الله، والهدف أنك تعيشي هذه المرحلة براحة وصحة وأفضل جودة حياة بإذن الله تعالى.
1: نعم، شكرا لك دكتور هيثم بدر استشاري جراحة النساء والولادة على هذه المعلومات المهمة. أتمنى كل النساء اللي يعانون من هذه المشكلة فعلا يستمعون للحلقة ويستفيدون منها. شكرا لك يا دكتور.
0: حياكم الله وشكرا لكم مرة أخرى على هذه الاستضافة، ويتمنى إن شاء الله السلامة والصحة والسعادة للجميع.

0: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية، ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
6: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: وعي.
7: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي. وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

لك كل الأدوار. أنا لا أريد أن أتخاصم معك على الأدوار. من منا يلعب هذا الدور وذاك الدور؟ خذ كل الأدوار وظل حبيبي. أكتب السيناريو الذي تريد وابقى عاشقي. لا أريد لمسرحيتنا أن تنتهي، ولا أريد أن ينزل الستار الأخير على رواية قلبي. تريد أن تكون الأمير؟ سأكون سندريلا. لن أترك فردة حذائي لتجدني، لأني لن أهرب منك. أين أهرب؟ أين أهرب وكل قصص العشق تهديني إليك؟ أترغب بدور السجان؟ سأكون السجينة ولن أحارب للحصول على مفاتيح لفك القيود، تلك القيود التي أعرف سلفا أنها تؤلم قلبك أكثر مما تؤلم نعس الصبي. تريدني أن ألعب دور الأميرة النائمة التي لا تعي من عمرها فرحا ولا ألما؟ سأكون شريطة أن تكون من يوقظها ذات صباح ليوم لا غروب لشمسه. تريد أن تكون روميو؟ سأكون جولييت وأموت بموتك. لا تنزل الستار، لا تنزل الستارة وتعلن الفصل الأخير. هناك فصولا لم نعيشها بعد. قد يكون هذا فصل خريف للحب، بقي الكثير لفصول مسرحيتنا. لا تجعلها تشارف النهاية. ما زال هناك فصل للورود، وآخر للشوق، وثالث لعمر يحتاج لعمر لنحياه بعد. هناك فصل الشروق لعالم من المفاجآت، وفصل المغامرة حيث دني الهيام. هكا القلم، هكا القلم. لن أفاوضك، سأمثل الدور الذي تريد لترضى أن تكون رفيقي وحبيبي وعاشقي وعاشقي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
6: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
7: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

الله معك. الله معك رايح خلاص، رايح خلاص. الله معك.